0: لا أتوقع الحقيقة يعني في هذه الجولة القادمة في 11 يوليو أن تحرز تقدم ملحوظ في مسار المفاوضات، خاصة في النقاط الثلاثة الرئيسية المهمة وهي الملف النووي والعقوبات وكذلك
1: الأموال المجمدة.
0: يعني رفع الحصار، نعم الأموال المجمدة ورفع الحصار وغيرها. فهذه من الأمور الصعبة جدا لأنها تحتاج إلى آليات، تحتاج إلى زمن، تحتاج إلى تفاهم حقيقي، لأن يعني في المحادثات الماضية خاصة في الاجتماع الماضي في الدوحة يبدو أن ملف يعني هرمز إلى حد ما، يعني هناك نوع من التقارب الكبير جدا بين الأطراف، وبالتالي يبدو لهذا السبب يبدو أن هذا الملف أسقط من المحادثات القادمة. ولكن المحادثات القادمة التي تركز على هذه المحاور الرئيسية من الصعوبة جدا الحقيقة أن تنفض في خلال أو تحل في خلال يعني اجتماع أو 2 أو 3، يبدو لي أنها تحتاج وقت كثير، ولهذا وضع السقف الزمني 30 يوم في البداية و 60 يوم في يعني على الأكثر، وقد يطول حتى أكثر من 60 يوم.
1: طيب على مستوى المسؤولين على الأقل دكتور، يعني هل تتوقع أن هذه المحادثات ممكن أن تفتح الباب أمام لقاء مباشر رفيع المستوى بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين؟
0: قد يكون، يعني لأن في السابق حصل هناك اجتماع مباشر في باكستان، هي لا زالت مسألة عدم الثقة ما بين الطرفين يعني موجودة بقوة، لأنها يعني من يعني الحالات السابقة عندما يكون هناك تفاوض دبلوماسي حصل هناك من الخروقات، سواء كان خروقات وقت إطلاق النار أو حتى إلى الحروب الماضية، الحرب الاثنى عشر يوم إلى 40 يوم كانت هي في إطار في خلال فترة المفاوضات، وبالتالي عملية يعني التراست يعني يبدو أنه إلى حد ما مفقودة بين الطرفين، ولكن قد يكون يعني هناك نوع من الجلسة المشتركة ما بين الطرفين، ولأنها كانت في السابق يعني حصلت في السابق في باكستان، لكن لا يدل على أن إذا حصل هناك يعني جلسة ما بين الطرفين فيس تو فيس أو يعني في غرفة واحدة أن تؤدي إلى حل هذه المشاكل، لأن المشاكل تحتاج يعني عندما نتناول كل ملف على حدة، مثلا الملف النووي له أبعاد كثيرة، يعني الخلاف لا زال موجود، هل البنية التحتية بالكامل يتم يعني تفكيكها بالكامل، هل تسمح الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لإيران بتخصيب اليوراني بنسبة معينة في الجانب السلمي، عملية اليوراني المخصب الذي هو إلى حد الآن ليس معروف بالتحديد أين يكون، آليات المراقبة كذلك من الطاقة الدولية وكذلك منظمة الطاقة يعني الدولية والمجتمع الدولي ككل، فهناك آليات كثيرة جدا. طبيعي هذا الملف يمثل مسألة سيادية كذلك الجانب الإيراني.
1: طيب فيما يتعلق بمهلة الستين يوم دكتور، يعني هل باعتقادك يعني أن عنصر الوقت هذا كيف يعني سيؤثر من وجهة نظرك على سقف التوقعات؟ هل مثلا يمكن القول أننا سنشهد نوع من التسارع في الوتيرة الدبلوماسية أم مماطلة كالمعتاد بانتظار وضوح الرؤية في طهران؟
0: لأن الإشكالية الوحيدة التي يعني يبدو أن المماطلة هي الأقرب في هذه في أو هذه المقاربة، يعني قد تكون نتكلم على المماطلة أكثر منها إلى الوصول إلى حل نهائي، لأن الملفات معقدة، يعني الآن مثلا ملف لبنان، ملف لبنان مفخخ بشكل كبير جدا، قد ينتج عنه الرجوع إلى حالة الحرب مرة أخرى، لأن هذا يعتبر من ضمن يعني البنود التي وجدت في اجتماع الإطار الذي حصل أو الاتفاق الذي حصل في جنيف، فبالتالي هناك الإشكالية الكبرى، لأن هذا ولهذا السبب أجلت يعني الملفات الصعبة والمعقدة أجلت المرحلة الثانية، لأنها تحتاج إلى وقت طبيعي، يعني هو نوع قد يكون نوع من محاولة كذلك جس النبض، محاولة يعني إلى حد ما وجود نوع من التوافق بشكل معين على نقاط معينة، ولكن حل الملفات بالكامل يعني اتفاق مثلا بعد 60 يوم يتم اتفاق كامل وتوقيع ووقف الحرب بشكل نهائي، قد تكون من الصعوبة بمكان في هذه المرحلة يعني أو هذه الزاوية.
1: نعم. طيب فيما يتعلق أيضا بالأسواق العالمية والمستثمرين أيضا حول العالم، هل تتوقع دكتور أن تكون هذه الجولة نتائجها تكون كافية لإقناع الأسواق العالمية وإقناع المستثمرين بأن الانفراج الدبلوماسي بين واشنطن وطهران يعني باتت وشيكة؟
0: هو يبدو لي أن المستثمر الاستثمارات الدولية وكذلك الوضع النفط والمجتمع الدولي ككل والاقتصاديات الدولية والاقتصاد الدولي بشكل كبير، يعني هذه يبدو أنها يعني في السابق وجدت ارتباط مباشر بمضيق هرمز، فعندما أصبح هناك انفراج في مضيق هرمز خاصة

0: مسألة النفط والغاز وبعض المواد التي تصدر عن هذا عن طريق هذا المضيق، يبدو أن الحالة الاقتصادية يعني أو السوق أو المستثمرين في حالة نوع من التفاؤل، ولكن يعني الخطط يعني بعيدة المدى والاستثمارات، ويعني هذه تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى فعلا وجود استقرار كامل، لأن الأسواق تتأثر بعدم الاستقرار يعني كما تعرفين، فبالتالي عدم الاستقرار هذا لازال موجود، المخاطر لازالت موجودة، عملية الرجوع إلى الحرب وإلى حتى ضربات متبادلة لازالت موجودة، فهذه يعني الاحتمالية قد تؤثر بشكل كبير على مسألة الاستثمارات المستقبلية، ولكن في الشورت تيرم أو في يعني في هناك شورت تيرم ولونج تيرم بلان، يعني الشورت تيرم أو القريبة
1: المدى القريب
0: تكون الأسواق إلى حد ما نعم المدى القريب نعم قد تكون هناك الأسواق نوع من الطمانينة للمستثمر، ولكن وضع خطة مستقبلية تحتاج إلى فعلا إلى توقيع اتفاق نهائي وإيقاف الحرب بشكل كامل.
1: طيب بالنسبة لمضيق هرمز دكتور، يعني هل يمكن لنا أن نتوقع مثلا أن المفاوضين سينجحون في عزل المسار الدبلوماسي في باكستان عن كل التوتر الميداني الذي يتصاعد في مضيق هرمز؟
0: هو يبدو إلى حد الآن يعني مسألة 30 يوم إلى حد ما يعني حلت إشكالية العبور، مسألة العبور والعبور الآمن، يعني إلى حد الآن لم نشاهد يعني خاصة بعد الجلسة الأخيرة في الدوحة لم نشاهد هناك نوع من يعني الضربات أو نوع من التهديدات من قبل الإيرانيين بشكل خاص، ولكن عملية المستقبل يعني كيف يكون إدارة المضيق في المستقبل هذه إشكالية، لازالت إشكالية موجودة وقد تحل خلال الستين يوم. طبيعي الجانب الإيراني لا يريد التنازل إطلاقا على أن يكون هو الـ يعني الـ القائم بإدارة هذا المضيق، وكذلك فرض نوع من الرسوم أو نوع من يعني على الخروج والدخول والعملية عملية الدخول الآمن وعملية الانفايرمنت أو البيئة وغيره. فطبيعي يعني نوع من هناك نوع من الكومبرمايز إلى حد ما، يعني هناك نوع من الاتفاق ما بين الطرف العماني والطرف الإيراني بإدارة أو بتشكيل لجنة قد تكون مشتركة مع دول الخليج أخرى، هذه تحتاج إلى وقت بكل تأكيد، لكن لحد الآن طبيعي استطاعت يعني الدول التي قامت بالميديشن أو محاولة سواء قطر أو باكستان إلى حد الآن تحييد هذا المضيق في هذه الحالة وفي خلال 30 يوم، لكن شاهدنا كثير من الحركة داخل هذا المضيق سواء السفن الداخلة أو الخارجة، وبالتالي العملية حتى عملية الاقتصاد والنفط يعني أسعار النفط نزلت بشكل يعني بشكل تدريجي نتيجة هذا الاستقرار في عملية الدخول والخروج.
1: نعم. طيب دكتور بشكل عام يعني وبالإضافة لكل ما تفضلت بذكره آنفا، يعني هل تعتقد أن هذه الجولة ستنتهي باتفاق على قنوات اتصال دائمة إن صح التعبير في إسلام أباد لضمان عدم انهيار المسار التفاوضي بشكل عام عند حدوث أي احتكاك ميداني؟ لأن يعني كما تعلم أن أيضا الرئيس الأمريكي صرح بأن إيران قالها صراحة بأن في حال يعني منع أو هددها بعدم اللجوء مرة أخرى لأي حل عسكري في حال عدم الوصول إلى اتفاق.
0: هو طبيعي عملية يعني القنوات الدائمة والقناة طبعا في خلال المدة الماضية يبدو أن آلياتها لم تكن مفعلة بشكل جيد، وبالتالي حصل هناك من اختراق، ولم تكن الدول التي يعني تساهم في عملية هذه الآلية لم تكن موجودة، ولم في الواقع لم تتلقى أي اتصالات من كلا الجانبين، يبدو أن هذه المشكلة يبدو أن حصل نوع من الانفراج في هذا الجانب، يعني الآن يبدو أنها فعلت وستفعل في المستقبل، لأنها مسألة مهمة جدا يعني في خفض التصعيد وعدم اللجوء إلى استعمال القوة حتى لو كانت قوة محدودة كما رأينا في السابق، فبالتالي يبدو لنا قد نشهد أن هناك نوع من الانفراج في هذه المسألة، وقد يكون هناك تثبيت لآليات معينة، وأن يكون لدور الوسيط دور فعال جدا في وضع هذا الخط الساخن كما يقال لأجل يعني عدم التصعيد، خاصة كما ذكرت يعني الآن الملف اللبناني لا زال ملف شائك جدا وقد يؤدي إلى نوع من الانفجار، وهذا قد يؤدي بالتأكيد إلى الدخول في مناكفات، سواء كانت أنا بالتأكيد يعني ستكون هناك ضربات عسكرية هنا وهناك إذا لم يحصل هناك تقدم في هذا المجال، ولكن هذول الدول الضامنة أو الدول التي كانت يسقى قطر وباكستان وبعض الدول الأخرى تركيا والسعودية وغيرها قد يكون يعني تأخذ دور إيجابي في هذه المسألة وتحد من هذا التصعيد.
1: متابعة إخبارية.

0: فيما يتواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة، قالت حركة حماس إنها حلت لجنة الطوارئ الحكومية التي كانت تدير قطاع غزة، وأشارت إلى استعدادها لتسليم السلطة إلى مجموعة من التكنوقراط الفلسطينيين. هذا وقد أعلن مجلس السلام أنه على دراية بالخطوة التي اتخذتها حركة حماس، لكنه أضاف أن تقييمه النهائي سيستند إلى الأفعال لا الوعود لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة. هذا وكنا قد أجرينا الحوار التالي لمزيد من التفاصيل مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سعيد عكاشة. كيف تقرأ لنا إعلان حركة حماس حل اللجنة الحكومية كما ذكرنا قبل قليل في هذا التوقيت تحديدا؟ يعني ما الرسائل من وجهة نظرك التي تسعى الحركة إلى إيصالها؟
1: الحركة كانت تحاول منذ أسابيع من خلال لقاءات في القاهرة ووساطات من جانب القاهرة وأيضا تركيا التوصل إلى حلول، لأنه كانت إسرائيل تعترض على أنه لا إعمار ولا يعني انسحاب من القطاع قبل إنهاء وجود السلاح في أيد حماس والمنظمات المتحالفة معه. وبالتالي حماس كانت تشعر أنها في ورطة كبيرة أمام الرئيس ترامب تحديداً، لأنه هو الذي يرعى مبادرة الحل في غزة أو الاتفاق الذي وقع في العام الماضي لإنهاء الحرب. وبالتالي بسبب الضغوط وبسبب أيضا غضب الوسطاء كان على حماس أن تتحرك، وقدمت مثل هذا الاقتراح بأنها تحل اللجنة التي تدير القطاع أو حكومة القطاع. يعني
0: نعم.
1: هذا هو السبب الرئيسي في
0: طيب هذا النقل دكتور يعني لإدارة القطاع إلى لجنة وطنية، إلى أي مدى برأيك يعني يمكن أن يسهم في تهيئة الأجواء لأي ترتيبات سياسية أو أمنية مستقبلية؟
1: الواقع أنها خطوة رغم أنها جيدة لكنها ليست كافية، بمعنى أنه إسرائيل تحتل 70% من القطاع الآن وترفض تماما أي انسحاب أو السماح بإعادة الإعمار قبل إنهاء السلاح في أيدي حماس. وبالتالي هذه الخطوة ستكون يعني جيدة، يمكن أن تخفف الضغوط على حماس نسبيا، ولكن في الناتج النهائي لن تكون كافية لجعل إسرائيل توافق على الانسحاب من القطاع والسماح بإعادة الإعمار. وكذلك أيضا أنه هناك توقعات بأنه القوة الدولية التي ستذهب إلى القطاع ربما لن تستقبل بشكل جيد، وبالتالي حماس يمكن أن تتورط في عمليات ضدها. إذن هناك تعقيدات على الأرض ما لم يتم اختبارها في البداية على الأقل لمدة أشهر، فإنه من السابق الأوان للحكم على مثل هذه الخطوة من جانب حماس.
0: دكتور هناك تساؤل يعني في ظل استمرار هذا العدوان كما ذكرنا وسقوط أيضا المزيد من الشهداء يوميا، هل باعتقادك يعني ما زالت هناك فرصة حقيقية للتوصل إلى وقف إطلاق النار؟
1: لا أعتقد في ذلك في واقع الأمر. يعني بكل صراحة إسرائيل كانت حصلت عند التوقيع على الخطة ترامب في العام الماضي على قبول من جانب الولايات المتحدة بأنه عندما يكون لديها أي معلومات استخبارية عن وجود أي استهداف لها يمكن أن تتحرك لمنع مثل هذا الهجوم. وبالتالي فكرة وقف إطلاق النار كانت منذ البداية فكرة غير عملية، ربما قللت الاحتكاك إلى حد كبير، ولكنها لم تكن وقفا لإطلاق النار بالكامل كما تم تصوره في البداية.
0: طيب لا شك أن استمرار هذا الحصار على الأوضاع الإنسانية والمعيشية داخل قطاع غزة نتج عنه الكثير من العواقب والأثار السيئة على الوضع الإنساني بشكل عام والمتدهور، لكن نود أن نعرف ما أبرز العقبات التي تعرقل إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافي ومستدام إلى القطاع؟
1: يعني أبرز العقبات أن إسرائيل نفسها تتعامل مع مسألة إدخال المؤن والأغذية والاحتياجات السكان القطاع، تتعامل معها لأنه ورقة يمكن استخدامها للضغط على حركة حماس. في الاتفاق الذي كان وقع كان يسمح بمرور 600 شاحنة في اليوم، ولكن على مدى الفترة الماضية كان المعدل لا يزيد عن 200 شاحنة في اليوم. إذن هناك نقص في الغذاء، نقص في الدواء، نقص أيضا في المواد البترولية اللازمة لتشغيل

0: الخدمات بما فيها الخدمات الصحية. إذا إسرائيل هي العائق الأكبر لأنها تستخدم هذا الوضع على أنه ورقة في يدها للضغط على حماس حتى تقبل بنزع سلاحها، ومن هنا تأتي التعقيدات في حقيقة الأمر، مزيد من التعقيد.
1: طيب كيف يمكن ردع إسرائيل عن هذه الأمور وجعلها تسمح بوصول المساعدات؟
0: مع الأسف الشديد لا يوجد أي ضغط حاليا على إسرائيل. الولايات المتحدة الأمريكية منشغلة في الأزمة مع إيران، ليست متفرغة بالكامل للحل في قطاع غزة، حتى أن القوات الأمريكية اللي كانت موجودة انسحب جزء كبير منها وكانت تساعد في الاستقرار في الداخل. إذا في غياب الضغط الأمريكي وفي ظل تشدد إسرائيل في شروطها للسماح بإدخال المؤن، سيبقى الوضع سيئا، لأنه حتى الزخم الإعلامي في الماضي كان ضغطا على إسرائيل، ولكنه لم يعد هناك ضغط في هذه الجبهة بعد أن أصبحت جبهة إيران هي التي تشغل الجميع.
1: طب ماذا عن مواقف الوسطاء الإقليميين والدوليين أيضا، يعني بشكل عام، يعني هل يملكون برأيك أدوات حقيقية لدفع الاحتلال لوقف كل هذه الخروقات؟
0: في الواقع هم يحاولون، سواء مصر أو قطر أو تركيا، يحاولوا قدر الإمكان أنهم يصلوا إلى حل بحيث يتزامن نزع سلاح حماس مع فكرة إدخال المؤن وأيضا الانسحاب. حتى الآن حماس ليست منفتحة على مثل هذا الوضع، وإن كان هناك أمل في أن تقبل بتسليم على الأقل الأسلحة الثقيلة التي بيدها مقابل انسحابات محدودة لإسرائيل، وأيضا مقابل إدخال مزيد من المساعدات إلى القطاع.
1: نعم، طيب في نقطة أخيرة دكتور سعيد، يعني بالإضافة لكل ما تفضلت بذكره، في حال تم تنفيذ ترتيبات جديدة لإدارة غزة، كيف سينعكس ذلك برأيك على مستقبل القطاع وعلى أيضا القضية الفلسطينية بشكل عام؟
0: سيتوقف الأمر على نجاح ما تخطط له الولايات المتحدة الأمريكية، هي تريد أن تجعل من جزء من رفح.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: أذن منذ قليل لصلاة الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: ونعود مع حضراتكم مستمعينا الكرام لاستكمال هذه الجولة الإخبارية، وننتقل إلى قراءة وتحليل. وفيها تستعد تركيا اليوم الثلاثاء لاستضافة قادة حلف شمال الأطلسي للمرة الثانية في تاريخها بعد استضافتها الأولى خلال قمة اسطنبول 2004، والتي شهدت أحد أبرز الاجتماعات في تاريخ الحلف. هذا ويشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة الحلف المرتقبة، والتي تبحث عددا من الملفات أبرزها زيادة الإنفاق الدفاعي للحلفاء. حول تفاصيل هذا الموضوع معكم هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة. في البداية، عن الأهمية الاستراتيجية لاستضافة تركيا لهذه القمة، لقمة الناتو، أيضا هل تعتقد أن هناك رسائل معينة ترغب أنقرة في إيصالها من خلال هذه الاستضافة؟
2: الحقيقة هذا الاجتماع مهم للغاية ما بين دول الشمال الأطلسي، وحضور الرئيس الأمريكي هو الذي يعطي أهمية للدور التركي، وهذا صرح به الرئيس دونالد ترامب علانية، وذكر بأنه لولا الرئيس أردوغان لم يكن ليحضر مؤتمر الحلف. هنالك حالة من الشرخ في حلف شمال الأطلسي ما بين الدول الأوروبية وبين الولايات المتحدة الأمريكية. ما زال الرفض الأوروبي السماح للولايات المتحدة الأمريكية باستخدام القواعد العسكرية أثناء الهجوم على إيران يرخي بظلاله على الاجتماعات. والرئيس الأمريكي قبل أن يحضر كان سحب أو قام بسحب جنود أمريكيين من القارة الأوروبية، نتحدث عن حوالي 3000، وبالتالي كان هنالك رسالة واضحة من أن الولايات المتحدة الأمريكية تعارض الدول الغربية وبينها وبين الدول الغربية حجوة كبيرة. فهذا يعطي أهمية للدور التركي الذي يمكن أن يقوم بدور الوساطة الولايات المتحدة الأمريكية والأطراف الأخرى. طبعا إذا ما نظرنا للعلاقات الأساسية أو البنود الأساسية، لا شك بأن هذا أهمية بالغة. أولا هنالك طبعا مشروع الطائرات F-35، وهنالك احتمال أن يتم رفع العقوبات الموجودة على تركيا، والتي قامت الولايات المتحدة الأمريكية بمنع تركيا من الوصول إلى هذه الطائرات. أيضا فيما يتعلق بدعم الجانب الأوكراني، هنالك لقاء سوف يجري ما بين الرئيس الأمريكي والرئيس زيلينسكي، وهنالك حديث عن إمكانية الدعم أو زيادة الدعم الغربي بشكل عام للجانب الأوكراني. وأيضا هنالك لقاء لافت للنظر في حقيقة الأمر ما بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرح، وبالتالي تركيا تقدم نفسها كبوابة لمنطقة الشرق الأوسط كجسر ما بين.
1: عفوا للمقاطعة دكتور رامي، لكن فيما يتعلق بتهديدات ترامب المتكررة للحلفاء الأوروبيين كما تعلم، ما مدى جدية هذه التهديدات بشأن عدم كفاية الإنفاق الدفاعي؟ هل يمكن أن تؤدي برأيك إلى تغييرات جذرية في هيكل الحلف؟
2: أعتقد أن هنالك طبعا ضغوط أمريكية، وهي ليست جديدة بالمناسبة، من أجل زيادة الإنفاق الدفاعي لدول الحلف، والتي بالفعل زادت من إنفاقها ووصل إلى حوالي 575 مليار دولار. أكثر من 300 مليار دولار هي لشراء أسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية، ذلك يؤدي إلى أكثر من 150 فرصة عمل، وهذا أمر إيجابي للغاية بالنسبة للرئيس الأمريكي. الخلافات كما ذكرت هي خلافات كبيرة، وإمكانية جسرها ليست المسألة السهلة، لكن في نهاية المطاف أعتقد بأن التهديد بانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية ثبت بأنه غير واقعي، والحلف ما زال مفيد جدا من الناحية

0: الاستراتيجية، وهنا الدولة العميقة دعينا نقول البنتاغون على وجه التحديد يضرب باتجاه عدم الانسحاب من الأنف واستمرار التحالف والتعاون العسكري، لأن في ذلك مصلحة للولايات المتحدة الأمريكية كما في مصلحة للدول الأوروبية. وأخيرا اسمح لي بالإشارة إليها وهي نقطة مهمة للغاية، وهي أن الدول الأوروبية بغض النظر عن الموقف الأمريكي اتخذت خطوات جادة خلال الفترة الماضية، بدأت تزيد الإنفاق الدفاعي لمصلحتها وتزيد بناء قواتها الذاتية، وهنالك تعاون ما بين الدول الأوروبية ومد المظلة النووية الفرنسية إلى دول في غرب القارة الأوروبية.
1: طيب، في حال استمرت التوترات بين واشنطن والعواصم الأوروبية، ما هي برأيك السيناريوهات المحتملة في هذه الحالة لمستقبل الناتو بعد هذه القمة؟
0: دعنا نقول بأن هذه التوترات سوف تستمر، لأن هنالك من يسكن في البيت الأبيض هو الرئيس دونالد ترامب، وهو لا يؤمن كثيرا بحلف الشمال الأطلسي ولا يؤمن بالتعاون ما بين الضفتين الأطلسي الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية. وصلت هذه الخلافات إلى حد الصدام المباشر في قضايا متعددة خلال السنة الماضية، منها الجزيرة في جرينلاند، منها التعاون أو الحرب في الشرق الأوسط، وكان هنالك رؤى أوروبية مختلفة تماما. ولكن على الأقل خلال الأسابيع القليلة الماضية، طبعا بغض النظر عن بعض التصريحات الرئيس الأمريكي، ولكن يبدو أن هنالك إدارة للأزمة أكثر من الصدام وإمكانية الوصول إلى مفاصلة. إدارة الأزمة أدت إلى بعض النتائج، منها على سبيل المثال إرسال قطع حربية فرنسية محلية إلى مياه الخليج العربي أو إلى مياه المنطقة، منها عدم الضغط الأمريكي بشدة على الجانب الأوكراني لتقديم تنازلات الجانب الروسي.
1: مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم إلى نهاية جولتنا الإخبارية لهذا اليوم. نشكركم على المتابعة، وتقبلوا تحيات المخرج علي صفر وفريق الإعداد ومحدثتكم إيمان أحمد. إلى اللقاء.

0: نسلط الضوء على العديد من المواضيع في شتى مجالات الحياة، أخبار العالم، برامج طبية، نناقش من خلالها الدراسات الطبية، قضايا اجتماعية، رياضة وفن، كل ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون. كانت عباقرة الدنيا وقادتها تأتي المورقة في أقصى الدكاكين، تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم، الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

ملخص لكتاب كيف تقرأ شخصا مثل الكتاب. ملاحظة لغة الجسد من أجل ما يفكر فيه الناس. في حلقات سابقة تطرقنا إلى بعض الملخصات عن هذا الكتاب، نكملها سويا. كيف تقرأ شخصا مثل الكتاب لجيرارد آي وهيرني إتش وجابريل جرايسون. شاع مفهوم لغة الجسد مؤخرا بين الأوساط العامة، فحين الحديث عنه يتبادر إلى الذهن عدد من التساؤلات، مثل هل يمكننا قراءة ما يكون عليه الناس والكشف عن حقيقتهم؟ أن نستطيع إيصال صورة أفضل عن أنفسنا دون إكثار في الكلام؟ لنتحدث عما يرسله الوجه في هذا الكتاب. يقوم علم التواصل غير اللفظي أساساً على الملاحظة والاستنتاج، فمراقبة سلوك البشر على اختلاف ألوانهم وبيئاتهم تكشف عن ارتباط واسع ومشترك في الدلالات التي تظهرها أجسامهم عند التعبير عن مشاعر عامة كالاندهاش والخوف وكالملامح الظاهرة على الوجه عند التفكير أو الشعور بالخجل. فالابتسامة على سبيل المثال يترتب على مفهومها الكثير والكثير من التحليل، لذا يقسمها العلماء إلى 5 أنواع يرتبط كل نوع فيها بموقف أو حالة. فمثلا نرى الابتسامة البسيطة التي لا تظهر فيها الأسنان عندما يكون الفرد متحفظا ويتعامل برسمية، ونرى الابتسامة العليا التي يميزها ظهور القواطع عند مقابلة الأشخاص المعتادين كالوالدين والأصدقاء. وعليه فإن الابتسامة الواسعة ترتبط بالضحك والفرح في التجمعات غالبا، أما الابتسامة المستطيلة وهي أقرب ما تكون إلى العبوس، فنلاحظها عندما يفرض الموقف نفسه ويجب الالتزام بالأداب العامة والتبسم رغم عدم تقبلنا للأمر. يتطرق الكتاب إلى دوافع الحركة. السير هو حركة ميكانيكية تشترك فيها معظم الكائنات الحية، إذ تعتمد كيفيته على البنية الجسدية وحالة الجسم الصحية، لكن ذلك لا ينفي وجود مظاهر فردية تميز كل فرد عن الآخر، بحيث يمكنك تحديد هوية شخص ما فقط بالنظر إلى مشيته. فلغة الجسد التي يظهرها المرء في هذه الحالة هي صورة مباشرة لحالته العاطفية والنفسية، ويتم تحديد ذلك بالنظر إلى طول الخطوة وشكل الوقفة وموضع اليدين. فالسير بسرعة وخفة مع حركة يدين حرة دليل على السعادة، ويمكن تفسيره أيضا بوضوح الهدف أو الوجهة، في حين أن السير المتباطئ مع يدين مخبأتين في الجيوب وعينين تائهتين دليل على الغم والاكتئاب، مع ميل الشخص إلى العزلة والكتمان. أما الشخص المشغول تفكيره بأمر ما فيلاحظ سيره بيدين متشابكتين خلف

ورأس مخفوض على عكس الشخص الواثق والمنتصر، فيلاحظ ارتفاع رأسه وميلان ذقنه إلى الأمام مع حركة يدين مبالغة وقوام ممشوق ومشدود بشكل مفتعل. شرط الثقة: الثقة شعور نسبي يتملك النفس وينعكس خارجا ليصل إلى المحيطين من حولك، وهو شعور ذو حدين، فإن كان مستواها محمودا فسوف ينتج عنها ما يسمى بضبط النفس، وإن زادت فستنقلب إلى فقدان تحكم وعصبية غير مبررة على ما لا يستحق. لكنها وبمجمل التعبير صفة مطلوبة وجودها ويستحسن إظهارها في المعاملات اليومية والعملية. وبالنظر في دلالات الثقة طبقا للتصنيفات السابقة ذكرناها، نجد أن الشخص الواثق لا يستخدم تعبيرات وجهه كثيرا، ولا يقوم بحركات عشوائية كتغطية الفم أو الأنف أو حك الرأس، إضافة إلى كونه ثابت القدمين منتصب القامة دون ميل إلى الأمام وخطواته واسعة في حال حركته. أما بالنسبة لموضع اليدين فنراهما غالبا على شكل برج، وهذه الحركة قد تعد انعكاسا مبالغا للثقة يصل حد الغرور والخيلاء، وتختلف في النساء عن الرجال من حيث موقع اليدين، فتضعها المرأة بمستوى منخفض يقابل خصرها تقريبا، بينما يضع الرجل يديه في مستوى أعلى يقارب الصدر. وهناك وضع آخر يعتمده الباحثون يخص شكل اليدين، وهو تشابك الكفين خلف الظهر مع إظهار راحة اليد إلى الخارج. يمثل ذلك وضع السلطة كقائد حين يتابع الجنود، أو مسؤول الشركة عند تفقد العمال أو إلقاء خطاب مهم. وبالنسبة للتواصل البصري فإن أكثر ما يميز الثقة هو قدرة الفرد على المحافظة على تواصله البصري المباشر مع الحضور فترة زمنية طويلة، ما يجعل العين أقل رمشا وأكثر حدة. ولا نغفل أن الشخص الواثق لا يضع حدودا بينه وبين المتحدث إليهم، لأن وضع الأشياء مهما كانت صغيرة بينك وبين الآخرين يعد إشارة إلى الاختباء والخوف، وهو وضع دفاعي لا يعتمده الواثقون. إذن في هذا الكتاب يتطرق إلى جانب معالجة العلاقات، تتحدد معاني الإشارات غير المنطوقة بالظروف المحيطة وباختلاف طبيعة العلاقات بين الأفراد. وفي هذا السياق يذكر الكتاب عددا من أمثلة العلاقات ويطبق عليها، كعلاقة الوالدين بطفلهما، والغرباء والمسيطر والخاضع والبائع والمشتري. إذن تتحدد معاني الإشارات غير المنطوقة بالظروف المحيطة وباختلاف طبيعة العلاقات بين الأفراد. وفي هذا السياق يذكر الكتاب عددا من أمثلة العلاقات ويطبق عليها، كعلاقة الوالدين بطفلهما والغرباء والمسيطر والخاضع والبائع والمشتري. من كتاب كيف تقرأ شخصا مثل الكتاب.

وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

فن التفكير الواضح. 52 خطأ في التفكير يجب عليك تجنبها. ملخص لهذا الكتاب لرولف دوبلي: أخطاء تجعلك صيدا سهلا. التسويق والدعاية يستغلان عدة أخطاء تفكير تدفعنا لاتخاذ قرارات شراء قد نندم عليها، منها التبادلية التي تدفع الإنسان لرد الهدايا، أو العينات المجانية بالشراء كرد فعل للكرم المصطنع، التباين الذي يجعلنا نقيم المنتجات بالمقارنة لا بالقيمة الحقيقية، فنرى التخفيضات أو اختلاف الأسعار سببا لجاذبية الشراء حتى لو لم يكن المنتج أفضل، وكذلك الانحياز للإعجاب والربط. ارتباط المنتج بشخص نحبه أو نشعر أنه يشبهنا، ويزداد الموضوع وضوحا حين يأتي العرض من صديق، إذ يدفعنا القرب من الشخص والرغبة في دعمه لاتخاذ قرار شراء لا تفرضه الحاجة الفعلية. المزيد من خدع البيع: تتواصل أساليب الخداع في التسويق عبر أخطاء تفكير توقع المشتري في فخ الاستهلاك، ومن أبرزها الوفرة، حيث يؤدي تعدد الخيارات المبالغ فيها إلى الحيرة وعدم الرضا عن أي اختيار، ما يدفع المستهلك لشراء بدائل متعددة في دائرة لا تنتهي. الحل هو الاكتفاء بالاختيار الجيد وعدم مطاردة المثالية الوهمية. أما الندرة فهي وجه آخر للخداع، إذ تستغل رغبة الناس في التميز عبر عبارات مثل قطع محدودة أو حتى نفاد الكمية لخلق شعور بالإلحاح رغم توافر المنتج بكثرة. ومن الخدع أيضا المرساة، حيث يطرح البائع سعرا مرتفعا أولا ليصبح مرجعا ذهنيا للمشتري، ثم يخفضه ليبدو مناسبا عند المقارنة، رغم أنه قد يكون غير مقبول لو عرض منذ البداية دون هذه الحيلة. في سبيل حياة أفضل، تؤثر بعض أخطاء التفكير على جودة حياتنا، من أبرزها الاستجابة السريعة للمحفزات التي تدفعنا لتغيير مسارنا بمجرد ظهور إغراء مما يشتت تركيزنا عن أهدافنا. يؤدي ذلك إلى الوقوع في طاحونة المتعة، حيث نلهث خلف رغبات مؤقتة كشراء أشياء جديدة أو تحقيق انحيازات مادية سرعان ما يفتر تأثيرها، بينما السعادة المستدامة تأتي من الاستثمار في الذات والعلاقات. كما يعد النفور من الخسارة محفزا قويا يجعلنا نتجنب المخاطر أكثر مما نسعى للمكاسب، فيقيدنا داخل منطقة الراحة ويحد من تطورنا. والحل هو التركيز على قيمة التجربة والدروس المستفادة بدلا من الحكم على القرار فقط بنتيجته النهائية. تمثل الانحيازات أنواعا من أخطاء التفكير التي تشوه حكمنا على الواقع، أبرزها الانحياز إلى السفينة الناجية، حيث نبالغ في تقدير فرص النجاح بسبب انجذابنا لقصص النجاح وتجاهل الإخفاقات، مما قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات محفوفة بالمخاطر والانحياز إلى المعرفة المتاحة، والذي يجعلنا نفسر الأمور بناء على ما نعرفه فقط دون النظر إلى الصورة الكاملة، مثل الاعتماد على مثال محدود لتقليل خطورة التدخين. وأخيرا الانحياز إلى المصلحة الذاتية، حيث ينسب الإنسان النجاحات لنفسه والفشل للآخرين، مما يحجب عنه التعلم من أخطائه. وللتغلب على هذه الانحيازات يجب تقييم الاحتمالات بموضوعية، الانفتاح على تجارب وأفكار جديدة، الاستعانة بأصدقاء صادقين يعكسون عيوبنا دون تجميل. كان هذا ملخص سريع لفن التفكير الواضح.

الوقت لا ينتظر أحدا، والعمر لا يعود إلى الوراء، فلنمضي معا نستكشف كيف يصنع الإنسان أثره في الحياة. لعل أجمل ما نخرج به من هذه الرحلة أن التغيير لا يبدأ من الخارج، بل من داخل الإنسان، من فكره وإرادته وإيمانه بأن الغد أفضل من اليوم. وهكذا نزدل الستار على رحلة مع كتاب لم يكن يطلب منا أن نقرأه فقط، بل أن نعيد قراءة أنفسنا. فإذا ضاقت بك الدنيا يوما فلا تنسى أن تفتح النافذة فثم تضع

ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

0: الثقافة ليست ترفاً، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
1: ورسالة تصنع الإنسان.
0: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
2: وعشان نتعرف أكثر عن هذا الموضوع
0: والحوارات.
3: حي الله أبو ريان.
2: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
0: والموسيقى. والفنون.
4: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
5: شنو
4: ابي فنشي؟ انا
5: هاي فنشي كله 94 ربي انا اعطيك اياهم.
4: لا لا لا، بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
6: كبل الساحر يثبت الخباز.
7: والله ما في دوله رحمه.
0: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت.
8: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء، بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

في ربوع المنامة تتلاقى فيها رائحة البحر بنسيم التاريخ. أطلع على الدنيا عبد الرحمن رفيع عام 1938، ليغدو صوتا شعريا لا ينسى في سماء الخليج العربي. تشرب من هذه المدينة روحها وهواءها، وفيها أتم سنواته الدراسية الأولى قبل أن

رحل الشاب رفيع إلى القاهرة ملتحقا بكلية الحقوق، حاملا معه شغف المعرفة وطموح الغد، غير أن الحياة كثيرا ما تعيد رسم المسارات، فقطع

وطنه ليبدأ فصلا جديدا في مسيرته عبر التدريس، ثم انتقل للعمل في وزارة الدولة للشؤون القانونية حتى استقر أخيرا مراقبا للشؤون الثقافية في وزارة الإعلام البحرينية.

وكأن الثقافة كانت وجهته التي لا مفر منها. كان يحمل في قلبه جمرة الشعر لم تطفئها سنوات العمل وصخب الحياة، فكان الشعر عالمه الذي جمع فيه بين فصاحة اللغة وروح العامية الخليجية بعفويتها وعمقها، فأنتج قصائد تسري في القلوب سريان الأمثال. اشتهر بقصائد كاريكاتيرية تشرح المجتمع وتتهكم على الغلاء، كقصيدته الشهيرة الله يجازيك يا زمان، وكذلك زمان المسخرة وأم العودة والبنات، وأصبحت بعض جمله أمثالا يتداولها أبناء الخليج لتتسلل بعفوية إلى حياتهم وأحاديثهم. وبهذا خط رفيع بيده 7 دواوين أودعها في المكتبة العربية، من بينها أغاني البحار 4 عام 1971، وأولها كلام عام 1991، والعرب مخلوشي عام 1993،

ومن قصيدته باحث عن الحقيقة في ديوان أغاني البحار الأربعة، يطل رفيع على أعماق الروح الإنسانية في لحظات الخلوة والمناجات، فيقول: كان يومي قبل أن ألقاك يوم العابرين، كنت أحيا مثل غيري من ملايين

أعبد الله من القلب والهوى عنه حينها، ثم آوي لفراشي. وفي 11 من مارس عام 2015 ودعت المنامة ابنها الشاعر العاشق للكلمة، تاركا في القلوب أبياتا لا تزال تردد في مجالس الخليج حتى يومنا هذا.

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثاً جديداً، وكل نص احتمالاً مفتوحاً، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم، نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.

0: الحاج ناصر يوسف البدر هو واحد من رجالات الماضي أيام حكم الشيخ مبارك الصباح. إنه الحاج ناصر يوسف العبد المحسن البدر من مواليد محلة البدر بالحي القبلي في مدينة الكويت القديمة حوالي عام 1840. هو من عائلة تجارية، والده الحاج يوسف العبد المحسن البدر التاجر الكويتي المعروف المتوفى عام 1879، كان من أكبر تجار الخيل في الكويت، قام بتصديرها إلى الهند ولاقت تجارته ربحاً وفيراً، كما كان من كبار تجار اللؤلؤ. لوالدها أيضاً أيادي بيضاء أيام سنة المجاعة عام 1898، حيث قام بتوزيع المواد الغذائية على الفقراء والمحتاجين. أخذ الحاج ناصر مهنة تجارة اللؤلؤ عن والده، وبارك الله له بالتجارة فتنامت، فقام ببناء مسجد في محلة البدر بالحي القبلي عام 1885، كما وهب 30 دكاناً وبيتاً وقفاً لفقراء المسلمين والمحتاجين. كان عضواً بمجلس الشورى بالتعيين عام 1921، وكانت فترة عمر المجلس قصيرة، إلا أنه ضم النخبة من رجالات ووجهاء الكويت بذلك الوقت، وانتقل إلى جوار ربه عام 1928.
1: الرابعة صباحاً في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موجزنا لهذه الساعة، دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها للمخططات الإرهابية التي تم إحباطها في المملكة المغربية الشقيقة. دولة الكويت ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان في دورته 62 قراراً يدين منع وعرقلة المساعدات الإنسانية والمساس بسلامة العاملين في هذا المجال خلال النزاعات المسلحة. الرئيس الأمريكي يحذر إيران من عودة العمليات العسكرية في حال عدم إبرامها اتفاقاً مع واشنطن. جولة محادثات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان يوم السبت المقبل. ألمانيا تدعو إلى تحميل إيران جزءاً من تكاليف عمليات إزالة الألغام في مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يقول إن انسحاب الاحتلال الإسرائيلي هو مفتاح التقدم الحقيقي على مسار السلام. المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يعلن استقالة مدير لجنة الطوارئ الحكومية ويحل اللجنة. وتركيا تستضيف قمة لحلف شمال الأطلسي اليوم الثلاثاء بمشاركة الرئيس الأمريكي. انتهى الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.
2: آلاف السكان وسط تحذيرات من ظروف مناخية بالغة الخطورة، بالتزامن اندلعت حرائق واسعة في تشيلي والأرجنتين وجنوب أفريقيا نتيجة تسجيل درجات حرارة قياسية، ما أسهم في بدء مبكر لموسم الحرائق. ثم امتدت النيران إلى الولايات المتحدة، حيث شهدت ولاية نبراسكا في مارس حرائق غير معتادة في المراعي قبل أن تتصاعد وتيرة الحرائق خلال الصيف في الغرب الأمريكي، مع تسجيل وفيات في صفوف رجال الإطفاء وتجاوز المساحات المحترقة 3 ملايين. كما واصلت كندا تسجيل مئات الحرائق النشطة خلال يوليو، مع احتراق أكثر من 1 مليون هكتار منذ بداية العام، وامتداد الدخان إلى مناطق واسعة من أمريكا الشمالية. وفي أوروبا واجه جنوب فرنسا موجات حرائق استدعت إجلاء آلاف السكان وتعطيل حركة النقل في بعض المناطق. أما في إسبانيا أدت حرائق الغابات إلى احتراق 10,000 هكتارات، إلى جانب إصدار تحذيرات في مناطق متعددة وتنفيذ عمليات إجلاء، مع امتداد النيران إلى مناطق واسعة. وكذلك في البرتغال واليونان استمرت الحرائق وعمليات الإجلاء، مع تدخل طائرات إطفاء ودعم أوروبي وسقوط قتلى في بعض المناطق نتيجة امتداد النيران والدخان. وهكذا تتواصل حرائق عام 2016

22 من شمال الأرض إلى جنوبها في سلسلة ممتدة في ظل ظروف مناخية غير مسبوقة تزيد من سرعة انتشار النيران وتعقد احتوائها.

0: ننتقل معكم مشاهدينا الكرام إلى مراسلينا ونبدأها في بروكسل، حيث الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بتكثيف مساعي زيادة الإنفاق الدفاعي والجاهزية العسكرية لتحمل مسؤولية أكبر داخل التحالف الأطلسي، واستمالة واشنطن قبل قمة الناتو المرتقبة في أنقرة يوم الثلاثاء المقبل. للمزيد حول المشهد مع مراسل متابعات إخبارية في بروكسل وسيم إبراهيم.
1: في الواقع الملف الأساسي على طاولة قادة زعماء دول الناتو، كما فهمنا من الإفادات التي قدمها الحلف هنا، هو ملف زيادة الإنفاق الدفاعي، وهذه المرة لن يبحث الزعماء كم مستوى الإنفاق المطلوب، لأنها مسألة حسمتها قمة لاهاي السابقة لدول الحلف، حيث اتفقوا على أن كل دولة يجب أن تنفق 5% من ناتجها الإجمالي على الدفاع. في قمة أنقرة المطلوب هو خطط تنفيذية كما أكد الحلف، أي كيف ستنفق هذه الدول هذه الأموال الطائلة على أي برامج تسلح وعلى شراء أي أسلحة، طبعا بما يخدم ويلبي حاجات خطط الدفاع عن أوروبا التي يقرها الحلف. الأمين العام لحلف الناتو قال إن هناك صفقات بعشرات المليارات سوف توقع خلال القمة. هذه الصفقات للتسلح يأمل الحلف والقادة الأوروبيين أن تقنع الرئيس ترامب أن تستميله لكي يخفف من انتقاداته لدول الحلف، كي تتوجه كل الأنظار، أنظار الرئيس ترامب وأنظار القمة ومركز ثقل القمة، يتوجه إلى أن هناك خطط دفاع للحلف الناتو كاملة. هناك نسبة انفاق دفاعي تم الاتفاق عليها في لاهاي، ونحن الآن هنا في أنقرة لدينا أموال موجودة على الطاولة لكي نؤكد التزامنا بنسبة الانفاق، ولأنها ليست مسألة يعني أقوال وشعارات، بل التزام أكيد كما طلبت الولايات المتحدة. من المتوقع أن يقوم الرئيس ترامب طبعا بتصدير بعض الانتقادات، وهذه مسألة مفهومة، لأنه قبل أيام رغم الأجواء الإيجابية الآن التي ظهرت بعد قمة مجموعة السبعة، أخرج يعني منشور يقول فيه أن الولايات المتحدة تنفق أكثر بكثير من كل دول الناتو، وعاد الانتقاد دول الحلف الأوروبية. هذه الانتقادات متوقعة، لكن لا يريد الحلف ولا الدول الأوروبية أن تظهر مواقف من قبيل التشكيك بالتزام الولايات المتحدة بالدفاع المشترك. هناك مسألة مطمئنة أن سفراء دول الناتو اتفقوا من حيث المبدأ على بيان يؤكد التزام كل دول الحلف بالدفاع المشترك والمادة الخامسة من معاهدة واشنطن وبالروابط عبر الأطلسي، والقول أن الهجوم على أحدنا هو هجوم على الجميع. هذه مسألة مهمة، ولكن في نفس الوقت يحاول الأوروبيون أيضا جزءا من استمالة الرئيس ترامب إقناعه بالضغط أكثر على روسيا، وعبر مواصلة الالتزام خلال البيان المشترك الالتزام بتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، والقول أن روسيا لا تزال تهديد أساسي للحلف. يأمل الأوروبيون ودول الحلف بتصدير التزام من دول الحلف بتقديم نحو 70 مليار يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا عام 2026 هذا العام الجاري، وأن يكون هناك مستوى مماثل على الأقل في العام المقبل. مسألة أخرى أيضا سوف تحضر على طاولة القمة هي مسألة حرب إيران، حيث من المتوقع أن يتضمن البيان الختامي إشارة لذلك، وتحديدا إشارة إلى أنه لا يجب أن تمتلك إيران

0: أبدا سلاحا نوويا، ودعوة إيران إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة في مضيق هرمز. إذا نقاشات القمة يأمل الأوروبيون أن تتركز حول هذه المسائل ولا تشط ولا تبتعد عن ذلك إلى جهة إفساح المجال والمنبر لانتقادات الرئيس ترامب ولتحولها إلى نوع من التشكيك بالالتزام بالدفاع المشترك من قبل الولايات المتحدة، لأنه سوف يعتبر رسالة سلبية وحتى نوع فشل من القمة. بطبيعة الحال عدم صدور بيان مشترك سوف يكون فشل للقمة، ولكن الأجواء لا توحي بذلك. هناك نوع من الأجواء الإيجابية، خصوصا هذه الصفقات، صفقات التسلح الكبيرة سوف تكون موضوعة على الطاولة.
1: وإلى رام الله، حيث واصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته وسط أزمة إنسانية متفاقمة. المزيد من التفاصيل يوافينا بها مراسل متابعات إخبارية محمد الجوب في رام الله.
2: نعم، التصعيد هو سيد الموقف في مدينة القدس وفي الضفة الغربية. فجر هذا اليوم اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك وقاموا بأداء طقوس تلمودية ونفذوا جولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية جيش الاحتلال وشرطة الاحتلال داخل المدينة المقدسة. وهنالك دعوات من قبل جمعيات استيطانية بضرورة تكثيف اقتحامات المسجد الأقصى في محاولة لتغيير الوضع القانوني القائم. كذلك الأمر اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدنا فلسطينية في الساعات الماضية. فجر هذا اليوم كان هنالك اقتحام لمدينة قلقيلية ولمدينة جنين كذلك الأمر، وجرى هنالك محاولات لاعتقال ومداهمة لمنازل فلسطينيين كذلك الأمر. استشهد في الساعات الماضية فلسطينيان، أحدهما من قرية دير عمار وهو رضيع، لم يستطع الوصول لتلقي العلاج إلى المستشفى بسبب الحواجز الإسرائيلية، الأمر الذي أدى إلى استشهاده. كذلك الأمر استشهد شاب فلسطيني في مخيم قلنيا شمال مدينة القدس نتيجة إطلاق الرصاص المباشر عليه من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي. كذلك الأمر قام المستوطنون في الضفة الغربية باقتحام عدة مناطق، نتحدث عن يطا جنوب الضفة الغربية المحتلة، تم اقتحامها من قبل قطعان المستوطنين وتم الاعتداء على منازل الفلسطينيين، وسجلت 6 إصابات في صفوف الفلسطينيين نتيجة هذا الاعتداء الذي شنته ميليشيات المستوطنين. كذلك الأمر سجل هنالك اعتداء آخر في جنوب مدينة نابلس من قبل المستوطنين، وأيضا في شمال مدينة رام الله المحتلة كان هنالك اعتداءات على القرى والبلدات الفلسطينية الواقعة في تلك المناطق. واعتداءات المستوطنين لازالت متواصلة، حيث قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها صباح هذا اليوم أنه في النصف السنة الحالي سجل أكثر من 11,000 اعتداء في الضفة الغربية على القرى والبلدات الفلسطينية من قبل قطعان المستوطنين. وهذه الاعتداءات تأتي في سياق وفي محاولة لتهجير الفلسطينيين من القرى والبلدات الفلسطينية لصالح الاستيطان الإسرائيلي الذي تكثف بشكل جنوني وكبير بعد 7 أكتوبر عام 2023. ولازالت الاستيطان ولازالت هذه الاعتداءات ولازال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتنفيذ الجرائم وتنفيذ الاعتداءات على القرى والبلدات الفلسطينية في محاولة أيضا لضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والسيطرة على المزيد من أراضي الفلسطينيين.

مشاهدين الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على طيب المتابعة، غدا يتجدد اللقاء في أمان الله.

بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. أنظمة الري الحديثة، الري بالتنقيط. يوصل الماء مباشرة إلى جذور النباتات بكميات دقيقة حسب احتياجها. تقليل هدر المياه، رفع كفاءة الري، تقليل تبخر المياه. الري بالرش يعمل على رش المياه بشكل مشابه لهطول الأمطار، تغطية مساحات واسعة، توزيع المياه بشكل متساو، تقليل هدر المياه، تحسين كفاءة استخدام المياه. الري الذكي أنظمة تعتمد على حساسات ورطوبة التربة للتحكم بالري تلقائيا، ترشيد استهلاك المياه، تشغيل الري حسب الحاجة الفعلية للنباتات، رفع كفاءة الري. توصيات إضافية: الري في أوقات الصباح الباكر أو المساء. فحص شبكة الري بشكل دوري للكشف عن التسربات. استخدام المسدس المائي. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه. وفر.

لم يكن من بد أمام مؤسسي دولة الكويت ومهندسي نهضتها مطلع الخمسينيات سوى الالتفات إلى النواحي التنظيمية لإدارة البلاد ووضع مرجعيات واضحة للقرارات التي تتخذ بشأنها. ومن هنا كان إنشاء اللجنة التنفيذية العليا، حيث أصدر أمير البلاد الشيخ عبد الله سالم الصباح في 19 من يوليو من عام 1954 ميلادية مرسوما أميريا بشأن تشكيل تلك اللجنة لوضع سياسة موحدة للإصلاح الداخلي، بما في ذلك تنظيم دوائر الحكومة ورعاية المصالح العامة. وضمت اللجنة في عضويتها كل من سمو الشيخ صباح الأحمد الجار

جابر الصباح والشيخ جابر العلي الصباح والشيخ خالد العبد الله سالم وأحمد عبد اللطيف بوحمدي وعبد اللطيف إبراهيم النصف وعزة جعفر، بالإضافة إلى المستر ستروفر وأحمد السيد عمر. وبدأت اللجنة اجتماعاتها في 19 من يوليو من عام 1954 ميلادية في مبنى وزارة المالية. تواصلت اجتماعاتها التي بلغت 64 اجتماعا في بناية مجلس الشورى، حيث اتخذت هذه البناية مقرا لها وأنشأت لها مكتبا دائما فيها. لقد وضعت اللجنة التنفيذية العليا الأسس الأولى في كل دائرة حكومية لما يمثل وزارة كاملة، قبل أن تظهر الوزارات في الحكومة الأولى التي أنشئت بعد استقلال الكويت في عام 1961 ميلادية. ومن تلك القرارات التي اتخذتها اللجنة إيجاد كادر منقح لجميع موظفي الدولة، والهدف منه تنظيم شؤون موظفي الدولة وتنسيق النظم المتبعة بشأن الوظائف والتوظيف وتوحيدها في جميع الدوائر الحكومية لإيجاد نوع من الاستقرار في تلك الدوائر. فطلبت اللجنة إلى كل دائرة أن تعين مندوبين عنها لتكوين لجنة فرعية تتولى أمر وضع نظام للموظفين. وبالفعل تألفت اللجنة الفرعية المذكورة وتوالت اجتماعاتها، حيث وضعت النظم المتفق عليها إلى أن انتهت إلى وضع نظام الموظفين والتقاعد لعام 1955 ميلادية. ثم عرض النظام على اللجنة التنفيذية العليا، وبعد دراسة ومداولات انتدبت اللجنة أحد أعضائها وهو الشيخ خالد العبد الله السالم الصباح ليتولى رئاسة لجنة فرعية منبثقة عن لجنة نظام الموظفين تلك، يعهد إليها بتصنيف الوظائف ووضعها في الدرجات المنصوص عليها في نظام الموظفين. وفي 16 من مايو من عام 1955 ميلادية أصدرت اللجنة التنفيذية العليا تعميما موجها إلى جميع الدوائر يقضي باتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ الأنظمة الواردة في نظام الموظفين والتقاعد للسنة المذكورة، والمصدق عليه من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ عبد الله السالم الصباح، والتعليمات الواردة في المذكرة التفسيرية للوائح التصنيف. وهكذا بدأ بتطبيق الكادر اعتبارا من الأول من يناير من عام 1955 ميلادية. وألزمت اللجنة الدوائر الحكومية بتقديم تقارير وافية عن سير العمل بها وإيقاف تثمين الأراضي الواقعة خارج السور وتنظيم العلاج في المستشفيات الحكومية وإسناد مهمة الإشراف على الصحف والمجلات المحلية إلى مجلس المعارف والموافقة على إباحة إنشاء السينما في الكويت بشروط، وأن تكتب جميع اللافتات التجارية باللغة العربية وتحتها ترجمتها باللغة الإنجليزية بخط أصغر. وعنيت اللجنة التنفيذية العليا بتنظيم الجهاز المالي للدولة، فقررت انتداب خبير ليتولى شؤون المحاسبة، وطلبت إلى كافة الدوائر إعداد موازناتها التقديرية لعام 1955 ميلادية. واستقدمت اللجنة خبيرا فنيا لدائرة تسجيل الأملاك لتنظيمها وفقا للأساليب الحديثة، وألحقتها بإدارة المالية، كما قررت دمج الإسكان والتأثيث مع مكتب الشؤون الإدارية وجعلها دائرة واحدة تسمى

دائرة الإسكان، على أن تكون هذه الدائرة مسؤولة أمامها مباشرة كما يجب عليها تطبيق نظام الإسكان والتأثيث المصدق عليه من اللجنة التنفيذية العليا في 5 يناير من عام 1955 ميلادية. وقد أدركت اللجنة الحاجة الماسة إلى إصدار جريدة رسمية تتولى نشر الأنظمة والبيانات والإعلانات الحكومية لكي يطلع عليها أكبر عدد ممكن من الناس تعميماً للفائدة. فانتدبت عضواً موظفاً من كل دائرة حكومية لدراسة الموضوع، وبعد عدة اجتماعات صدر أول عدد من الجريدة الرسمية الكويت اليوم، وذلك في 11 من ديسمبر من عام 1954 ميلادية. ورأت اللجنة بهذه المناسبة ضرورة وجود مطبعة حكومية تتولى طباعة كافة المطبوعات الحكومية بما فيها الجريدة الرسمية، فقررت بتاريخ 13 من ديسمبر عام 1954 ميلادية إنشاء دائرة المطبوعات والنشر وإلحاق الجريدة الرسمية ومطبعة الحكومة بها، كما عهد إلى الدائرة فيما بعد الإشراف على شؤون الصحافة في الكويت، كما أعلن في حينه عن شراء مطابع على أحدث طراز. كانت الكويت مطلع 50 على موعد مع نهضة مجتمعية وتطور اقتصادي يلامس الواقع ويمتد أثره مشتملاً نواحي الحياة كافة. وبالنظر إلى الخدمات الصحية وتقديم الرعاية الطبية للمواطنين، فقد ودع المجتمع أنماط الحياة التقليدية لينتقل إلى أساليب جديدة في تقديم الرعاية الطبية قائمة على بناء أحدث المراكز الطبية وتجهيزها بما تحتاجه من أجهزة متطورة وكوادر طبية عربية وعالمية. وبحسب باحثين فإن عام 1949 ميلادية الذي تم فيه افتتاح المستشفى الأميري يعد بداية للنهضة الصحية في البلاد، إذ انطلقت بعده العديد من المشاريع، من بينها إنشاء نواة للصحة الوقائية في عام 1950 ميلادية في مستوصف دسمان، ثم تبعه في السنة التالية إنشاء الحجر الصحي للوقاية من انتشار الأمراض الوبائية. وتقرر في الحقبة ذاتها إنشاء مستشفى جديد يكون رديفا للمستشفى الأميري الذي لم يعد وحده قادرا على تقديم الخدمات نظرا للزيادة المضطردة الكبيرة في أعداد الوافدين إلى البلاد بغرض العمل والإقامة، والذين تقدم لهم الخدمات الطبية كاملة على قدم المساواة مع المواطنين، وهذه الزيادة لم تكن في الحسبان. وافق مجلس الإنشاء في اجتماعه في 27 من أبريل في عام 1955 ميلادية على إنشاء المستشفى الجديد الذي عرف بمستشفى الصباح، حيث أعدت المخططات ورصدت له الميزانية اللازمة، وتم الاتفاق مع الشركة المنفذة لإنشاء البناء والانتهاء منه في 5 سنوات، مع إضافة 2 أخريين لإكمال عمليات تركيب الأجهزة اللازمة وتوفير الأيدي العاملة الفنية المدربة استعداداً لافتتاح هذا الصرح الطبي المتطور. ويتكون مستشفى الصباح عند إنشائه من 3 مبانٍ كبيرة يخصص كل منها

نوع معين من الأمراض، فإلى الوسط يقع المبنى الرئيسي، وهو خاص بالجراحة، وبالقرب منه قسم الأطفال، وإلى الشرق يقع قسم الأمراض الباطنية، ويشتمل على مساكن خاصة للأطباء الوافدين، ومبنى تعقيم الملابس وأغطية الأسرة وغيرها. وفي عام 1951 ميلادية تم إنشاء مراكز للطفولة والأمومة في عدد من مناطق الكويت، كما أنشأت دائرة الصحة مركزاً للحجر الصحي لفحص الوافدين قبل دخولهم البلاد، ومراكز أخرى للصحة الوقائية. ومن أهم واجباتها نشر الوعي الصحي لدى عامة الناس من بعض الأمراض المؤدية الوافدة من الخارج، كأمراض الكوليرا والجدر والحمى الصفراء والسعال الديكي وغيرها. ولما كان مرض السل من الأمراض الخطيرة الشائعة، فقد أولت دائرة الصحة في الخمسينيات من القرن المنصرم عناية خاصة بهذا المرض وسبل الوقاية منه، حيث تم إنشاء مصح ومستشفى للأمراض الصدرية. وفي عام 1957 ميلادية وفرت غرف للأشعة مع ما يتعلق بها من تجهيزات فنية، وذلك لإجراء الفحوصات لمرضى السل والمخالطين لهم. ونظرا لما شهدته البلاد من توسع في إنشاء المدارس في عام 1951 ميلادية، فقد بادرت دائرة الصحة إلى إنشاء قسم خاص بصحة الطلبة والطالبات، وكان من واجباته تطعيم الطلبة والطالبات ضد الأمراض المختلفة في بداية كل عام دراسي، وإجراء مجموعة من الفحوصات للصدر والعيون والأسنان، إلى جانب إنشاء عيادة طبية تحت إشراف طبيب ووجود ممرضات وممرضين في كل مدرسة. وافتتح في العام ذاته قسم خاص لعلاج الأسنان في المستشفى الأميري، كما تأسس قسم البيطرة لعلاج الحيوانات والمحافظة على الثروة الحيوانية ومراقبة الحيوانات المستوردة من الخارج وفحص الحيوانات المذبوحة والإشراف على المذبح البلدي بالاشتراك مع الأجهزة المختصة في البلدية. كما افتتح في الوقت ذاته مستشفى الجذام وقسم العلاج الطبيعي والتدليك بالمستشفى الأميري، وافتتحت مراكز تنظيم الأسرة بما تشتمل عليه من عيادات مختصة بأمراض النساء والولادة ومكتب فحص الراغبين في الزواج. وفي عام 1960 ميلادية افتتح مصح المجوع، كما أنشئت شعبة الإرشاد والتثقيف الصحي، وتم إصدار 16 قانونا صحيا تعتبر بمثابة دستور صحي شامل يساير التقدم الملموس في الخدمات الصحية. وتشتمل هذه القوانين العديد من البنود، من بينها تنظيم قيد المواليد والوفيات، وتنظيم مزاولة مختلف المهن الطبية، ومكافحة الأمراض السارية، وإجراءات الرقابة الصحية على القادمين إلى الكويت من حجاج وغيرهم، ومراقبة الإتجار بالعقاقير المخدرة، وفتح الصيدليات ومستودعات الأدوية والتراخيص، ومراقبة المؤسسات العلاجية وغيرها.

وفقاً لقانون رقم 61 لسنة 2026 بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة. نصت المادة 10 السحب والحجز للإدارة المختصة أو من تكلفه سحب أو حجز أي منشأة بحرية أو وحدة عائمة مخالفة لأحكام هذا القانون وفق الإجراءات والآليات التي تحددها اللجنة الدائمة، على أن يتحمل المخالف نفقات ومصاريف السحب ونفقات الحجز بقيمة 500 فلس للمتر المربع في اليوم الواحد.

بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. المطبخ، غلاية المياه، غلي الكمية المطلوبة فقط، تنظيف الغلاية من الترسبات بشكل دوري، فصل الغلاية بعد الاستخدام، استخدام غلاية عالية الكفاءة. الثلاجة، اختيار الحجم المناسب للاستخدام، ضبط درجة الحرارة على 5 درجات مئوية للثلاجة، ضبط درجة الحرارة على -18 للفريزر، التأكد من إغلاق الباب بإحكام، عدم فتح الباب بشكل متكرر، عدم وضع الأطعمة الساخنة داخل الثلاجة، ترك مساحة تهوية خلف الثلاجة، اختيار ثلاجة ذات كفاءة طاقة عالية. غسالة الصحون، تشغيل الغسالة عند الامتلاء فقط، استخدام برامج التوفير الاقتصادية، تنظيف الفلاتر بشكل دوري. المدخنة، إغلاق مدخنة المطبخ عند الانتهاء من الطبخ، تنظيف فلاتر المدخنة بشكل دوري. الغسالة، تشغيل الغسالة بحمولة مناسبة كاملة، اختيار أجهزة ذات كفاءة طاقة عالية، تنظيف الفلاتر بشكل دوري. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.

سجلت القيمة الإجمالية للعقود العقارية في وزارة العدل الكويتية خلال الفترة من 28 إلى 30 من يونيو الماضي نحو 47 مليون و 730 ألف دينار، وشهد العقار الخاص تسجيل 70 عقدا بقيمة 24 مليون و 750 ألف دينار و 20 عقارا استثماريا بقيمة 22 مليون و 980 ألف دينار.

أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إطلاق صندوق الكويت للاستجابة الطارئة برأس مال أولي يبلغ 100 مليون دولار بهدف دعم الجاهزية الوطنية وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات والظروف الاستثنائية.

تراجعت تمويلات البنوك للواردات الكويتية خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026 متأثرة بانخفاض النشاط التجاري واضطرابات سلاسل الإمداد المرتبطة بالتوترات الإقليمية، فيما سجل شهر مايو الماضي أكبر تراجع شهري ليهبط التمويل إلى أدنى مستوياته منذ فبراير 2021 وسط انخفاض شمل معظم أدوات التمويل المستخدمة في عمليات الاستيراد.

أظهر مؤشر مديري المشتريات PMI للقطاع الخاص غير النفطي في قطر تحسناً خلال شهر يونيو الماضي رغم بقائه دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. وجاء هذا التحسن مدفوعاً لاستقرار مستويات الإنتاج وعودة العمليات تدريجياً إلى طبيعتها بعد تراجع تداعيات الحرب بالشرق الأوسط.

سجل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفاعاً بنسبة 2.6% ليبلغ 9,685,000,000 عماني، مقارنة ب 9,442,000,000 عماني في الربع المماثل من عام 2025. ويعزى هذا النمو إلى الأداء الإيجابي لأنشطة النفط والغاز.

واصل القطاع العقاري في الإمارات خلال النصف الأول من العام ترسيخ مكانته كوجهة استثمارية عالمية بدعم من قوة الاقتصاد والسياسات الحكومية المحفزة، مع توقعات باستمرار النمو مستقبلاً. وسجل القطاع العقاري أداء لافتا، حيث ارتفعت قيمة مبيعات الشقق والفلل بنسبة 173.9% لتتجاوز 84 مليار و400 مليون درهم.

أقرت السعودية إطاراً تنظيمياً جديداً لتملك الأجانب للعقارات يحدد الرسوم والإجراءات والضوابط المالية والتسجيل عبر فرض رسم بنسبة 2% من قيمة أي تصرف يجريه غير السعودي على الحقوق العينية المرتبطة بالعقار.

القارة، وإلزام الشركات بالتسجيل لدى وزارة الاستثمار والإفصاح عن الملاك والمسيطرين المباشرين وغير المباشرين والإبلاغ عن أي تغيير في هيكل الملكية.

أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن بلاده مستمرة في إنشاء مصاف جديدة لتعزيز أمن إمدادات النفط، رغم توجه العديد من الدول العربية إلى إغلاق منشآت التكرير، كما شدد على التزام الحكومة بمواصلة تعزيز الطاقة الإنتاجية لقطاع التكرير.

أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن مصر تتوقع الحصول خلال الأيام المقبلة على الشريحة الأولى البالغة 1,720,000,000 دولار من الدفعتين المتبقيتين ضمن حزمة المساعدات المالية الأوروبية المخصصة لدعم الاقتصاد الكلي، وأضاف أن القاهرة تأمل في الحصول على الشريحة الأخيرة مع بداية فصل الخريف.

انخفض معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 32.1% خلال يونيو الماضي في أول تراجع بعد شهرين من تسارع وتيرة نمو الأسعار، وذلك بما يتوافق مع توقعات الأسواق، في حين بلغ 19% على أساس شهري، وهو ما جاء متماشياً مع متوسط توقعات الاقتصاديين.

أعلن تحالف أوبك بلس السماح لدوله السبع بزيادة إنتاج النفط في أغسطس المقبل بواقع 188 ألف برميل يومياً مقارنة بمستويات الإنتاج في شهر يوليو، وأن الاجتماع المقبل لدول التحالف التي تطبق قيوداً طوعية على الإنتاج سيعقد في الثاني من شهر أغسطس القادم لمناقشة مستجدات السوق.

وفقا لقانون رقم 61 لسنة 2026 بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة. ونصت المادة 30 العقوبات مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 دينار كويتي ولا تزيد على 3000 دينار كويتي كل مالك لم يلتزم بتقديم طلب التسجيل خلال 30 يوما من دخول المنشأة البحرية أو الوحدة العائمة إلى دولة الكويت.

تعتبر الأرض كوكباً مميزاً لمرونة طبيعتها ولما يدور من أحداث وتغيرات في تكوينها، حيث تحركت القارات واصطدمت بعضها ببعض، ثارت البراكين، نمت الأنهار الجليدية وصغرت،

قوى ونشاطات تكتونية تعمل دائماً تاركة ألغازاً جيولوجية خلفها. يتواجد أحد أعظم هذه الألغاز في وادي جراند كانيون في أريزونا، الذي يتشكل من ملايين الأطنان من الصخور. يمكن لهذا الوادي أن يتسع لجميع المياه الموجودة في العالم، والتي لن تملأ إلا نصفه. كان تشكل هذا الوادي مثار جدل بين العلماء منذ قرن من الزمن. يقوم اليوم فريق من علماء الجيولوجيا بالكشف عن دلائل جديدة في عمليات تشكل وادي غراند كانيون. يعتبر وادي غراند كانيون أحد العجائب الطبيعية الرائعة في أمريكا. يبلغ عرض هذا الوادي في أقصى مدى له 18 ميلاً، وبطول 277 ميلاً، وبعمق يتجاوز الميل.

على الرغم من أن وادي الهضاب في آيداهو أعمق بنصف ميل تقريباً، وأن وادي كيبرتي في أستراليا أعرض منه بحوالي الميل، إلا أن وادي جراند كانيون يعتبر الأشهر بينهما بشكل لا يقبل الجدل. يحتوي هذا الوادي على أكثر الألغاز جيولوجية غموضاً. يتلخص هذا اللغز بكيفية تشكيل نهر كولورادو الذي يبلغ حجمه عشر حجم نهر المسيسيبي هذا الوادي الكبير.

حيرت الإجابة علماء الجيولوجيا على مدى قرن كامل بسبب ضياع الأدلة التي تشير إلى ذلك بفعل النهر الذي جرفته مياهه الأدلة منذ ملايين السنين، أو بسبب الانهيارات الصخرية، أو دمرت بفعل البراكين الثائرة

على الرغم من ذلك يبذل علماء جيولوجيا جهودا كبيرة لاستخلاص البعض الأدلة لكشف الغموض الكبير والأسرار التي يحفل بها الوادي وتاريخ تشكله.

تكمن صعوبة المهمة في أنها تتعامل مع الصخور والتي قد تعود إلى ملايين السنين، لذا فإن تجميع قطع الأحجية سيكون أمراً ليس بالسهل. جرت الأبحاث على طول مجرى نهر كولورادو الذي يبلغ طوله 1450 ميلاً، النهر الذي يعتبر من أقوى الأنهار وأكثرها اضطراباً، حيث يتدفق فيه 800 مليون جالون من المياه الهائجة كل ساعة. كان تركيز الباحثين منصباً هذه المرة على دراسة الصخور التي تواجدت حتى قبل تشكل الوادي، أي الصخور الأكثر قدماً، وذلك بالاعتماد على أبحاث جون ويستلي باول أشهر علماء الجيولوجيا والتي أجراها عام 1869.

كان جون أول من قطع نهر كولورادو بشكل كامل. ركز باول على الصخور السوداء في قعر الوادي والتي تتكون من حجر الشيست القاسي. توصل باول إلى أن هذه الصخور كانت فيما مضى ذائبة ومن ثم تصلبت. قام الباحثون اليوم وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة بمسح هذه الصخور لمعرفة عمرها عن طريق قياس الانحلال الإشعاعي لها. يعد معرفة الوقت التي تشكلت فيه هذه الصخور الخطوة الأولى لمعرفة تاريخ تشكل وادي جراند كانيون.

بعد المسح الإشعاعي للصخور تبين أن عمرها يعود إلى 1.7 بليون عام، أي أقل بقليل من نصف عمر الأرض، الأمر الذي يثير الحماسة حول عمر الوادي الذي يبدو أنه تشكل منذ زمن بعيد. تحتوي هذه الصخور السوداء القبيحة أمراً آخر يشير على ما كان عليه الوادي قبل أن يتشكل.

أشار فحص هذه الصخور إلى الزمن الذي قضته في عمق الأرض. تعتبر النتوءات الصغيرة في كتلة الصخرة جواهر حقيقية، والتي تتشكل فقط بفعل الضغط العالي والذي تطبقه العديد من طبقات وصخور القشرة الأرضية فوقها. إنها حجارة ياقوتية

يدل حجر الياقوت على مقدار الضغط المطبق فوقه كي يتشكل. بتحليل التركيب الكيميائي لحجر الياقوت وبشكل خاص عنصر الكالسيوم، يستطيع علماء الجيولوجيا معرفة الضغط المطبق عليها لكي تتشكل. فكلما زادت كمية الكالسيوم، يعني أن

بعد تحليل عينة من حجارة الياقوت هذه في مخابر متخصصة، أظهرت النتائج بأنها كانت على عمق 6.5 أميال من قمة الجبل. إنها مسافة كبيرة بالفعل،

توصل الباحثون بذلك إلى أنه وقبل بليون عام وفي مكان وادي جراند كانيون كان هناك جبال بارتفاع 6.5 أميال عن مستوى البحر. قمم جبلية عالية توازي علو جبال الهيمالايا اليوم. تعرضت هذه الجبال على مدى 500 مليون عام التالية إلى عوامل الحث التعرية. على مر هذا الزمن أدى تشكل وذوبان الثلوج إلى تفتيت قمم وسفوح هذه الجبال.

لتنقل الرياح والمياه الصخور المحطمة باتجاه المحيطات، ولتترك خلفها أرضاً مسطحة خالية من المعالم ومن دون أي علامة على وجود واد.

قام علماء الجيولوجيا بتخيل ما جرى قديماً إلى جانب معرفة أنواع الصخور والمواد المشكلة لها والأحافير الموجودة فيها لمعرفة الهيئة التي كان عليها الوادي قديماً. يعد هذا المكان اليوم صحراء شاسعة تمتد لـ300 ميل، ومع ذلك فإن هذه الصخور تحتوي أحافير أصداف بحرية تواجدت هذه الأصداف في قاع البحر لتعلق في الطين وتموت. جاءت هذه الأصداف من المياه الاستوائية الضحلة والتي جلبتها أمواج البحار إلى هذا الوادي.

تشير الدراسات التي أجريت على طول ارتفاع صخور الجبال بأن الوادي غمر بالماء على مدى ملايين السنين ولعدة مرات مختلفة. كان الوادي مغموراً بالمياه آخر مرة قبل حوالي 80 مليون عام تقريباً. تحتوي الطبقات الصخرية العلوية على أنواع متعددة من الصخور والرواسب والأحافير أكثر من الطبقات السفلية، حيث ترسبت هذه العناصر بفعل عدة عصور من غمر البحر لهذا المكان.

كان كل عصر بحري يلقى موادع وعناصر مختلفة لتتصلب مع مرور الزمن. كانت الرمال من بين هذه الرواسب والتي شكلت لاحقاً الصخور الرملية الفاتحة اللون. ترسب بعد ذلك الطين والذي تصلب مشكلاً صخوراً أكثر قتامة. لتترسب بعدها الرواسب العضوية الكلسية لأحياء البحر التي شكلت الحجارة الجيرية أو الكلسية التي يكون لونها أقرب للأبيض.

مع ذلك فإن اللون الطاغي على وادي جراند كانيون هو اللون الأحمر. جاء اللون الأحمر من عنصر الحديد الذي ترسب في جميع الصخور، فلملايين السنين تصدأ الحديد مشكلاً لوناً أحمر متدرجاً رائع. حتى الآن خلص الباحثون إلى أن الأحجار الكلسية شكلت جبالاً بارتفاع جبال الهيمالايا قبل حوالي 1,000,000 عام في مكان جراند كانيون. إلى جانب الأحافير البحرية التي تشير إلى أن الصخور هنا كانت تشكل قعراً للعديد من البحار التي غمرت المكان على فترات متعاقبة. كان الوادي عبارة عن جبال عظيمة تحولت بفعل العوامل الطبيعية المتعددة إلى أرض منبسطة خالية المعالم. تعد القطعة التالية في الأحجية معرفة القوة الطبيعية الهائلة التي شكلت وادي جراند كانيون كما نعرفه اليوم. شكلت الأحافير البحرية المتشكلة في صخور الوادي لغزاً جديداً. فهذه الأحافير كانت فيما مضى في أعماق البحر لتعلق في الطين وتموت، إلا أن الصخور التي تحوي الأحافير ترتفع اليوم لآلاف الأقدام عن مستوى سطح البحر. من الواضح أن هذه البقعة من الأرض خضعت لأحداث جيولوجية مضطربة ومتقلبة. اكتشف علماء الجيولوجيا في 60s القرن الماضي أن طبقات الأرض اصطدمت فيما مضى مع بعضها البعض، مما أدى إلى ارتفاع اليابسة في عدة أماكن وتشكيل سلاسل جبلية متفاوتة. إلا أن ارتفاع اليابسة في أريزونا كان مميزاً عن غيره، حيث أدت هذه الظاهرة إلى رفع اليابسة بشكل كلي ومن دون تفاوت إلى الأعلى. بسبب هذا الارتفاع الكلي لليابسة المنبسطة تراجع البحر إلى الشمال الشرقي، ليأتي بعد ذلك دور نهر كولورادو في تشكيل جراند كانيون. كانت الطبقة الأرضية التي ارتفعت إلى الأعلى محاطة بسلسلة من الجبال أكثر علو منها. جرت الأنهار القادمة من الجبال عبر اليابسة، الأمر الذي يرغب الباحثون في تحديده بالضبط لمعرفة الوقت الذي بدأ فيه نهر كولورادو بشق الوادي. اعتقد علماء الجيولوجيا منذ عدة عقود بأن النهر الذي كان يجري في وادي هيندو كانيون يحمل الإجابة، حيث اعتقدوا بأن تشكل وادي هيندو كانيون قبل 50,000,000 عام أدى إلى وصول مياه نهر كولورادو وبداية تشكل جراند كانيون. إلا أن الاكتشاف حول الحصى في وادي هيندو كانيون عام 1969 غير هذا الاعتقاد. كان موقع الحصى ووضعها في الوادي يشير إلى اتجاه تيار الماء الذي نحت سطحها، فبدل أن يكون اتجاه التيار المائي باتجاه جراند كانيون، كان اتجاه التيار وبحسب وضع الحصى في هيندو كانيون يشير إلى الاتجاه المعاكس إلى المحيط الهادئ. كان ذلك اكتشافاً مثيراً، خلط الأوراق مجدداً حول الوقت الذي وصلت فيه مياه نهر كولورادو إلى مكان اليابسة المرتفعة وحول عمر الوادي.
بدأ الباحثون بدراسة دلائل في أماكن أقل قدماً في العمر. كان الجدول الطيني بالقرب من بحيرة ميد في أريزونا أحد هذه الأماكن. يقع هذا الجدول على بعد عدة أميال من مكان خروج نهر كولورادو من جراند كانيون اليوم. تشير الصخور هنا إلى أن هذا المكان كان بحيرة للمياه العذبة. إن القسم العلوي من الجدول الطيني عبارة عن حجارة كلسية تشكلت في مياه البحيرة النقية. يتشكل الحجر الكلسي من البقايا الكلسية للكائنات التي تعيش في البحيرة، إلا أنه بعد 5.5 مليون سنة من ذلك اختفت جميع هذه الكائنات، مما أدى إلى عدم وجود بقايا لتشكل الحجر الكلسي. يعتقد الباحثون بأن وصول مياه نهر كولورادو كان السبب في اختفاء هذه الكائنات. حملت هذه المياه رواسباً وصخوراً من وادي جراند كانيون الحديث النشأة. لا تستطيع هذه الكائنات العيش في مياه طينية أو ذات رواسب عالية، الأمر الذي أدى إلى موتها. بذلك يكون وادي جراند كانيون قد بدأ بالتشكل قبل 5.5 مليون سنة مضت. اكتمل بذلك جزء جديد من الأحجية، حيث أن الحصى في وادي هيندو كانيون كشفت أن عمر جراند كانيون أقل مما توقع الباحثون فيما مضى. إلى جانب أن الحجر الكلسي في الجدول الطيني كشف العمر الحقيقي للوادي البالغ 5.5 مليون عام. على الباحثين الآن اكتشاف السبب الذي دفع نهر كولورادو إلى حفر الوادي، ولماذا شكله بهذه الأبعاد المذهلة وهذا العمق الكبير. كان هذا الأمر محط جدل لأكثر من قرن من الزمن. أفادت إحدى النظريات بأن عدة أنهار تجمعت معا مشكلة قوة هائلة حفرت الوادي. بالمقابل أفادت نظرية أخرى بأن النهر حفر الوادي أثناء ارتفاع اليابسة إلى الأعلى حوله. أما اليوم فقد خرج الباحثون بنظرية أخرى تفيد بأن النهر ملأ أحد الأحواض المجاورة بمياهه، مشكلا بحيرة كبيرة لتتدفق في هذه المياه بقوة هائلة بعد ذلك في اليابسة، مشكلة وادي جراند كانيون. للتأكد من ذلك تم بناء نموذج مشابه لطبيعة المكان قبل تشكل الوادي وملء حوض بجانبه بالماء. أثبتت التجربة المصغرة هذه نجاحا باهرا، حيث ومع استمرار تدفق المياه تزداد كميتها وقوتها، مشكلة واديا بحجم وعمق كبيرين. نجاح هذه النظرية في النموذج المصغر يحتاج إلى إثباتات على أرض الواقع للتأكد من أن أمرا مشابها قد حصل لتشكيل وادي جراند كانيون. أجرى الباحثون مسحا للأماكن المجاورة للوادي بحثا عن البحيرة المحتملة التي انطلقت منها مياه النهر. يعتقد بأن مكان البحيرة القديمة بيداهوتشي هو المكان المقصود، والذي يقع على مسافة 100 ميل شرق الوادي. يوجد في قاع البحيرة دليل يكشف مدى عمقها، حيث تشير بقايا الطين الأخضر الموجود هنا، والذي يتواجد عادة في قاع البحيرات والذي يسهل تدفق الماء، يدل على قوة افتراضات الباحثين الحديثة. لا يتشكل الطين الأخضر إلا في البحيرات العميقة، حيث يحتاج إلى معدل أكسدة منخفض. يفترض الباحثون بأن المياه تجمعت من جبال روكي في هذا الحوض لتندفع بعد فترة، مشكلة وادي جراند كانيون. يقدر الباحثون بأن بحيرة بيداهوتشي امتدت على مساحة 20,000 ميل من ربع، محتوية ب3,000 ميل مكعب من المياه، الأمر الذي يجعلها أكبر حتى من بحيرة ميتشيغن. ما زال على الباحثين كشف أمر آخر، وهو عمر هذه البحيرة، والذي يجب أن يفوق عمر الوادي

المقدر بخمسة ملايين ونصف مليون عام. يكمن الجواب في الأحافير الصغيرة الموجودة في الطين الأخضر. ترجع هذه الأحافير إلى الكائنات التي تعيش في المياه العذبة والتي تعود إلى حوالي 6 ملايين عام. يظهر ذلك تسلسلاً منطقياً لسير الأحداث حيث تواجدت البحيرة في الوقت المناسب وقبل نصف مليون عام لتتدفق مياهها مشكلة وادي جراند كانيون. وما زالت هذه النظرية بحاجة إلى المزيد من الإثباتات التي يجري البحث عنها اليوم. يتم الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة للتأكد من السرعة التي تشكل فيها الوادي، وذلك في معبر الليبز المائي القريب من الوادي. تعتبر المواد والعناصر التي ألقاها النهر هنا على مر الزمن من أهم الدلائل التي يعتمد عليها الباحثون. فبين الحصى نجد كميات من الرمل، والذي يمكن التأكد بفحص ذراته من العمر الحقيقي لهذه الرواسب. مع حفر نهر كولورادو لوادي جراند كانيون، فإنه ألقى كميات كبيرة من الرواسب المتمثلة بالرمال والحصى في هذه البقعة، حيث تشكلت طبقة فوق أخرى لملايين السنين. الأمر الذي ساعد الباحثين بشكل كبير هو امتلاكهم لتكنولوجيا متطورة تمكنهم من معرفة قياس تأثير الضوء على كل ذرة من الرمل، مما يكشف الوقت الدقيق لتشكل كل طبقة موجودة هنا. يجب أن تكون عينات الرمل مأخوذة من مكان غير معرض لضوء الشمس، كما أن الفحص يجري بمعزل عن الضوء أيضاً للحصول على نتيجة دقيقة. تم أخذ عدة عينات من أماكن وأعماق مختلفة من الوادي، حيث وبمعرفة الوقت التي تشكلت فيه كل طبقة يمكن للباحثين معرفة سرعة تشكل الوادي. كان المعدل 1000 قدم كل مليون عام، أي قدما واحدة لكل 1000 سنة. بالاعتماد على هذه النتيجة، فإن وادي جراند كانيون والذي يبلغ عمقه 5300 قدم قد تشكل قبل حوالي 5 ملايين عام. يشكل ذلك سرعة تشكل كبيرة في علم الجيولوجيا، مع اكتمال أجزاء جديدة من الأحجية والتي توصل العلماء إليها بالاعتماد على الطين الأخضر ونظرية البحيرة التي شكلت مياهها القوة الدافعة التي حفرت الوادي والأحافير التي وجدت فيها مثبتة عمر البحيرة التي سبقت تشكل الوادي. فإن جوانب جديدة من الغموض الذي يلف تشكل وادي جراند كانيون تكتشف شيئا فشيئا. تتمثل الخطوة التالية بمعرفة السبب الذي جعل الوادي بهذا الحجم الكبير، الأمر الذي سيدفع الباحثين لإجراء تجارب جريئة وخطيرة. مر غرب أريزونا بظروف وظواهر طبيعية متعددة سبقت تشكل الوادي قبل 5.5 مليون عام، إلا أن السرعة التي تشكل بها أجبر العلماء على إعادة النظر في قوة نهر كولورادو الكبيرة، حيث لم يتوقف الأمر على المياه التي تدفق في الصخور، بل على المواد التي حملتها معها من الصخور والحصى والرواسب التي حفرت الوادي بقوة كبيرة. بإمكان نهر كولورادو نقل 500,000 طن من الصخور والرواسب يومياً، أي بمعدل 5 أطنان في كل ثانية. لا تعتبر مهمة قياس قوة عوامل الحث التي سببها النهر سهلة، حيث أن المياه جرفت جميع الدلائل الموجودة هنا عبر الزمن. لذا لجأ الباحثون إلى دراسة الصخور الموجودة في وسط مجرى النهر والانحدارات فيه. فمع جريان الماء حول هذه الصخور فإنها تحفر القاع بعمق أكبر قد يصل إلى 10 أقدام، مما يشكل منحدرات في مجرى النهر.
بالاعتماد

على الجاذبية الأرضية والقوانين الفيزيائية الطبيعية يمكننا فهم كيف حفر نهر كولورادو هذه الصخور وبسرعة كبيرة. جرى نهر كولورادو قبل حوالي 5 مليون سنة على حافة اليابسة المرتفعة والشديدة الانحدار والتي ترتفع لآلاف الأقدام عن مستوى سطح البحر. تدفق النهر نزولاً وبسرعة في الوادي الشديد الانحناء والانحدار حاملاً معه رواسب صلبة من الصخور والحصى في عملية شق لليابسة. كانت الأرض التي يأتي منها نهر كولورادو مرتفعة عن الوادي، الأمر الذي أكسبه قوة كبيرة. ينبع النهر من جبال روكي المرتفعة في كولورادو، حيث ولكل ميل يقطعه النهر فإنه يهبط 10 أقدام. وهنا يكمن السر وراء قوة مياهه. على العكس من ذلك، فإن نهر المسيسيبي والذي تجري فيه مياه أكثر ب10 مرات من نهر كولورادو والذي يتعرج في أرض منبسطة وبدون أي عوائق، فإنه غير قادر على حفر أي واد صخري. لا يتوقف الأمر على عمق وادي جراند كانيون فقط، فهو عريض أيضا. تظهر عظمة وادي جراند كانيون فيما يعرف بالحافة الجنوبية في قلب محمية الوادي الوطنية، حيث يشكل هذا المكان أعرض نقطة يبلغها الوادي والتي تقدر ب18 ميلا. قد يبدو المنظر اليوم هنا هادئا، إلا أن جماله وهدوءه تشكل بفعل قوة هائلة. لم يتوقف الأمر على قوة مياه نهر كولورادو في تشكيل الوادي، حيث أن الصخور الموجودة على طرفيه قد تعرضت لأمطار غزيرة على مر السنين والتي تأثرت لاحقاً بقوة الجاذبية الأرضية التي سببت سقوط الصخور، مما سبب العرض الكبير للوادي. لم تكن هذه العملية تدريجية على مدى الزمن، بل كانت عملية جراف سريعة وعلى نطاق واسع. تساقطت الصخور بشكل سريع بسبب أنواع هذه الصخور، حيث أن الصخور القاسية واللينة متراكمة بعضها فوق الآخر في جدران الوادي. تتكون الصخور الصلبة من الكلس والرمال والتي لا تذبل أو تذوب بسهولة، بينما القسم الأوسط من الصخور مكون من الطين والذي يتمدد أثناء هطول الأمطار مسببا انهيارات. أدى تقلص وجفاف الصخور الطينية إلى تراجعها، مما سبب تخلخلا في بناء الجدار الصخري برمته لينهار بشكل دراماتيكي. شكلت هذه العملية الخطوة الأولى لتوسع عرض الوادي، حيث وبدون عملية مكملة كان الوادي ليمتلئ بالرواسب والصخور المنهارة. لولا وجود نهر كولورادو لما كان الوادي قد أصبح بهذا العرض، حيث أن النهر جرف على الدوام هذه الكميات من الصخور المنهارة. بذلك تم الكشف بشكل دقيق عن العملية التي أدت إلى أن يكون وادي جراند كانيون بهذا العرض، لينضم جزء جديد من الأحجية إلى مجمل تفسير طريقة تشكل الوادي. كانت الصخور في طريق المياه والتي أعاقت جريانها سبباً في عمق الوادي الكبير، إلى جانب الانهيارات الصخرية في جدران الوادي التي شكلت عرضه الكبير. إلا أن ذلك لا يكشف كامل الغموض والظروف الطبيعية التي لفت تاريخ وادي جراند كانيون، الوادي الذي تشكل من جبال قديمة وبحار زائلة ليصبح أحد أجمل عجائب أمريكا الطبيعية.

بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. أنظمة الري الحديثة، الري بالتنقيط. يوصل الماء مباشرة إلى جذور النباتات بكميات دقيقة حسب احتياجها. تقليل هدر المياه، رفع كفاءة الري، تقليل تبخر المياه. الري بالرش يعمل على رش المياه بشكل مشابه لهطول الأمطار، تغطية مساحات واسعة، توزيع المياه بشكل متساو، تقليل هدر المياه، تحسين كفاءة استخدام المياه. الري الذكي أنظمة تعتمد على حساسات ورطوبة التربة للتحكم بالري تلقائيا، ترشيد استهلاك المياه، تشغيل الري حسب الحاجة الفعلية للنباتات، رفع كفاءة الري، توصيات إضافية. الري في أوقات الصباح الباكر أو المساء. فحص شبكة الري بشكل دوري للكشف عن التسربات. استخدام المسدس المائي. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه. وفر.

من إرادتنا تعلمنا نتكاتف، ما يوقفنا محال إذا ابتدينا. ما ينقصنا الطموح إذا تعلى، كل ما زدنا طموحات اعتلينا. يشهد التاريخ ويوقف ويفاخر، لين كملنا الكتابة ما محينا.

كلنا عزم وعطاءات وتفاني لجمعتنا الدار من يقدر علينا. حنا عشاق الريادة والتحدي، لو يزيد الموج ما ضر السفينة. غير الأول ما رضينا بالمراكز، وبالريادة غير الأول ما رضينا.

0: ترتيبات جديدة تتشكل لانتقال الحكم في قطاع غزة. حركة حماس تقرر التنحي عن صدارة المشهد السياسي وتسلم السلطة إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع المدعومة من الأمم المتحدة.
1: الإعلان عن حل لجنة الطوارئ الحكومية تأكيداً على جدية الإجراءات وإنفاذاً للاتفاقيات وتسهيلاً لعملية الانتقال الإداري.
0: عملية تفكيك حكومة حماس في غزة جاءت مقرونة بدعوة عاجلة للإسراع في إدخال لجنة إدارة القطاع المشكلة من قبل مجلس السلام من أجل ممارسة مهامها وتخفيف المعاناة الإنسانية المتفاقمة في غزة.
1: ندعو كافة الأطراف المعنية والمختصة إلى الإسراع الفوري في خطوات دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة بشكل فوري وسريع وممارسة مهامها ومسؤولياتها الوطنية والإدارية لتعزيز صمود شعبنا الفلسطيني الكريم.
0: تعليقا على قرار حماس، أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة غزة جاهزيتها للقيام بمسؤولياتها فور توفر الإمكانيات اللازمة لعملها، وشددت على أن نجاحها يبقى مرهونا بوجود سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد خاضع لها. أما مجلس السلام الخاص بغزة فقد أكد على أن تقييمه للتطورات يستند إلى الأفعال لا إلى الوعود. رد الاحتلال لم يتأخر، إذ جاء عبر ارتكاب مجزرتين طالت إحداهما مركبة في خان يونس والأخرى استهدفت شقة سكنية وسط مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 6 أشخاص.
2: هذه هي المجزرة ليست الأولى والأخيرة، حيث قصفت آلات الغدر الصهيونية بيت آمن، فارتقى ابن عمي الشهيد أبو المعتصم دغمش وزوجته ابنة عمي رحمة الله عليها وأصيب أطفال في ذات القصف.
0: وما بين الواقع الميداني وتطورات المشهد السياسي، تبقى الأوضاع في غزة عالقة في أزمة إنسانية غير مسبوقة في انتظار إعادة وضع خطة ترامب للسلام على سكة التنفيذ وإلزام الاحتلال بوقف العدوان وبدء إعادة الإعمار.
3: في جنوب لبنان يتصاعد المشهد الميداني مجدداً مع استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي واتساع نطاق عملياته داخل البلدات الحدودية، رغم الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن أواخر يونيو الماضي والذي يهدف إلى تحقيق سلام وأمن دائمين. ففي النبطية أسفرت غارة إسرائيلية عن مقتل 4 أشخاص بينهم 3 نساء، فيما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلتين على بلدة النبطية خلال أقل من ربع ساعة وسط تحليق متواصل لطائرات الاحتلال. وبالتوازي مع الغارات يواصل جيش الاحتلال عملياته البرية في الجنوب، معلنا السيطرة على بلدة حدودية، فيما نفذت قواته عمليات تفجير ونسف لعدد من المنازل في بلدتين في الجنوب، في تصعيد يعكس ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الخروقات خلال الأيام الأخيرة. تطورات تعيد إلى الواجهة ملف انتشار الجيش اللبناني على طول الحدود، إذ شدد الرئيس جوزيف عون على ضرورة تكثيف الضغط الدولي على الاحتلال الإسرائيلي.

إسرائيلي للانسحاب من المناطق اللبنانية التي لا يزال يحتلها، مؤكدا أن استمرار الاحتلال يقوض شرعية الدولة ويحول دون انتشار الجيش، وبين استمرار الغارات

0: في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية تتجه الأنظار إلى تطورات الحرب في أوكرانيا وسط تصعيد ميداني متبادل وحراك دبلوماسي يتزامن مع اجتماعات قادة حلف الشمال الأطلسي في مسعى إلى إنهاء النزاع. العاصمة الأوكرانية كييف شهدت هجوما روسيا جديدا بالصواريخ والطائرات المسيرة أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 14 شخصا وأصيب العشرات فيما واصلت فرق الإنقاذ عملياتها للبحث عن مفقودين تحت الأنقاض بعد تعرض أحياء سكنية ومنشآت مدنية لأضرار واسعة. ويأتي ذلك بعد أيام من هجوم روسي استهدف العاصمة وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا في واحدة من أعنف الهجمات التي شهدتها كييف خلال الفترة الأخيرة. وفي المقابل وزارة الدفاع الروسية أعلنت إسقاط مئات الطائرات المسيرة الأوكرانية فوق عدد من المقاطعات الروسية إضافة إلى اعتراض مسيرات فوق شبه جزيرة القرم في وقت تواصل فيه أوكرانيا تنفيذ هجمات بعيدة المدى استهدفت منشآت للطاقة ومواقع عسكرية داخل الأراضي الروسية. ومن الجانب السياسي تتجه الأنظار إلى قمة حلف الشمال الأطلسي حيث تتصدر الحرب في أوكرانيا جدول أعمال القادة وسط مطالب أوكرانية بمواصلة الدعم العسكري وتعزيز منظومات الدفاع الجوي في وقت ينتظر أن تشهد القمة لقاءات تبحث مستجدات الحرب وفرص الدفع نحو مسار سياسي يخفف من حدة الصراع.
1: قبالة الساحل الصيني أطلقت بكين وموسكو مناورتهما للبحرية المشتركة السنوية في محطة جديدة تعكس عمق التنسيق العسكري بين البلدين وسط متابعة دولية حذرة لمسار الشراكة الصينية الروسية المتنامية. مناورات البحر المشترك 2026 انطلقت من ميناء شرق الصين بمشاركة قطع بحرية روسية من أسطول المحيط الهادئ بينها طراد وغواصة وسفن دعم وإنقاذ على أن تستمر التدريبات حتى 13 من شهر يوليو الجاري. ووفق وزارة الدفاع الصينية فقد شكل الجانبان قيادة مشتركة لإدارة المناورات وبدأ تدريبات تتعلق بالقيادة والتنسيق التكنيكي على أن تشمل المراحل اللاحقة عمليات الاستطلاع والدفاع الجوي والرماية بالذخيرة الحية. ومن المقرر أن تعقب هذه التدريبات دورية بحرية مشتركة في المحيط الهادئ من دون تحديد مسارها بدقة. وتنظر العواصم الغربية بقلق إلى تكرار هذه المناورات في ظل اتهامات الصين بدعم الموقف الروسي في الحرب الأوكرانية، بينما تؤكد موسكو أن التعاون العسكري مع بكين يعزز الاستقرار الإقليمي. ومنذ 2012 تجري بكين وموسكو مناورات البحر المشترك، وقد أعقبت نسخة العام الماضي التي أجريت قرب ميناء في شرق روسيا دوريات مشتركة في المحيط الهادئ أيضاً. وتأتي تدريبات هذا العام بعد نحو شهرين من زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصين، وكان بوتين صرح آنذاك بأن العلاقات بين البلدين بلغت مستوى غير مسبوق، في حين أشاد الزعيم الصيني شي جين بينغ بشراكة راسخة بين البلدين.

يؤدي دوره بثبات من الصفوف الأمامية إلى مختلف الجهود المجتمعية في صورة تعكس جاهزية وطن وصمود شعب.

خلف قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، يقف أبناء الكويت صفا واحدا في الميدان، كل في موقع.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذه النشرة الصباحية، تقرأها لحضراتكم عائشة خليل ويخرجها محمد الحريص. موجز النشرة: دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها للمخططات الإرهابية التي تم إحباطها في المملكة المغربية الشقيقة. دولة الكويت ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان في دورته 62 قراراً يدين منع وعرقلة المساعدات الإنسانية والمساس بسلامة العاملين في هذا المجال خلال النزاعات المسلحة. الرئيس الأمريكي يحذر إيران من عودة العمليات العسكرية في حال عدم إبرامها اتفاق مع واشنطن. جولة محادثات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان يوم السبت المقبل. إصابة ناقلة نفط بمخذوف غير محدد في منطقة مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يقول إن انسحاب الاحتلال الإسرائيلي هو مفتاح التقدم الحقيقي على مسار السلامة. المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يعلن استقالة مدير لجنة الطوارئ الحكومية ويحل اللجنة. تركيا تستضيف قمة لحلف شمال الأطلسي اليوم بمشاركة الرئيس الأمريكي. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها للمخططات الإرهابية التي تم إحباطها في المملكة المغربية الشقيقة والتي كانت تستهدف أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأكدت وزارة الخارجية تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة المغربية الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها. رحبت دولة الكويت باعتماد مجلس حقوق الإنسان في دورته 62 القرار المعنون إثر منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية والمساس بسلامة العاملين في المجال الإنساني على التمتع بحقوق الإنسان في النزاعات المسلحة بتوافق الآراء، والذي تقدمت به دولة الكويت بمبادرة منها بالشراكة مع مجموعة النواة المكونة من جمهورية مصر العربية وجمهورية إندونيسيا وماليزيا. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها أن اعتماد هذا القرار يعكس الأهمية البالغة لحماية العاملين في المجال الإنساني وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لحماية المدنيين وصون حقوقهم الأصيلة وفقا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وبيّنت وزارة الخارجية أن هذا القرار يأتي في إطار جهود دولة الكويت خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2024-2026 الرامية إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان، ويترجم التزامها الراسخ بدعم العمل الإنساني وتعزيز حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني في مناطق النزاعات المسلحة. وثمنت وزارة الخارجية الإسهامات القيمة لمجموعة النواة والدعم الذي قدمته الدول الراعية للقرار، مؤكدا أن اعتماده بتوافق الآراء يجسد إدراكا دوليا متناميا لأهمية حماية العمل الإنساني وضمان سلامة العاملين فيه. ونتحول إلى واشنطن، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن إما أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة، في تكرار لتهديده بشن عمل عسكري في وقت تبدي فيه طهران تحديا عقب مراسم تشييع علي خامنئي. وفي ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، تستضيف باكستان السبت المقبل جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران سعيا لاستئناف مسار التفاوض بين الجانبين. وذكرت مصادر إعلامية باكستانية إن الجولة المرتقبة ستتمكن

تناول 3 ملفات رئيسية، هي العقوبة الأمريكية المفروضة على طهران والأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى الملف النووي الإيراني. في الأثناء، أفادت وكالة أسوشيتد بريس بأن الولايات المتحدة تواصل الدفع باتجاه فتح مضيق هرمز بالكامل عبر المفاوضات مع إيران، خصوصا وأن هذا الملف يعتبر إحدى أبرز نقاط الخلاف في مسار المفاوضات حتى الآن. كما تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تحقيق تقدم في الملف البرنامج النووي الإيراني والتوصل إلى نهاية دائمة للحرب. وحول جديد تطورات الملاحة في مضيق هرمز، أصيبت ناقلة نفط بمغذوف غير محدد قبالة سواحل سلطنة عمان في منطقة مضيق هرمز، وفق ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. من جهته، ذكر موقع إكسيوس الإخباري نقلا عن مسؤول أمريكي إن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، ما ألحق أضرار كبيرة بسفينتين دون وقوع خسائر بشرية. وفي بيروت، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أهمية عودة الجيش اللبناني على طول الحدود وعلى أهمية الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان. ميدانيا، أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام أن 4 أشخاص قتلوا عندما استهدفت طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مركبة في النبطية بجنوب لبنان. وفي الشأن اليمني، قتل أكثر من 50 حوثيا وأصيب العشرات في معارك مع القوات الحكومية اليمنية في محافظة الحديدة غربي اليمن في أعنف مواجهات منذ بدء الهدنة العسكرية بين القوات الحكومية والحوثيين في أبريل 2022. بدورها، وجهت قيادة الجيش اليمني كافة الوحدات والقطاعات العسكرية برفع الجاهزية القصوى والاستعداد لمواجهة أي تطورات والتصدي الحازم لأي اعتداءات أو تصعيد من قبل ميليشيا الحوثي. وفي قطاع غزة، استشهد 6 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجراح متفاوتة في 3 غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي المروحية والمسيرة استهدفت شقة سكنية في مدينة غزة ومركبة مدنية وخيمة تأوي نازحين جنوب قطاع غزة. وعلى صعيد آخر، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في بيان له استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية وحل اللجنة رسميا، وذلك تمهيدا لنقل المهام الإدارية وإدارة الحكم في القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة، أصيب 6 فلسطينيين بهجوم شنها مستوطنون إسرائيليون على مساكن وأراض فلسطينية في قرية أم الخير بمسافة يطا جنوب الضفة الغربية المحتلة. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الرئيسية للقرية قبل الهجوم، فيما اعتدى المستوطنون بالضرب على الأهالي ما أسفر عن إصابات متفرقة. وفي الملف السوداني، أعلن الجيش السوداني تكثيف عملياته العسكرية في محيط مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق، فيما يواصل تطويق المدينة واستهداف نقاط تمركز قوات الدعم السريع بالقصف المدفعي. وقال الجيش أنه نفذ ضربات استهدفت مواقع وانتشار قوات الدعم السريع داخل مدينة الكرمك ومحيطها في إطار العمليات الرامية إلى تضييق الخناق على الدعم السريع. وفي سياق متصل، أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مقترحا يندد بتصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع شبه العسكرية في مدينة الأبيض السودانية، وأمر بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في الانتهاكات التي تحدث هناك. وفي أنقرة، تستعد تركيا اليوم الثلاثاء لاستضافة قادة حلف شمال الأطلسي للمرة الثانية في تاريخها بعد استضافتها الأولى خلال قمة إسطنبول 2004 التي شهدت إحدى أبرز الاجتماعات في تاريخ الحلف. هذا ويشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة الحلف المرتقبة والتي تبحث عددا من الملفات أبرزها زيادة الإنفاق الدفاعي
في الوقت نفسه أكد الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي ناتو مارك روتا

عن انعقاد قمة الحلف في العاصمة التركية أنقرة يكتسي أهمية بالغة للغاية، لا سيما في ظل التحديات الأمنية الراهنة. وأوضح روتا في مؤتمر صحفي عقده بالمجمع الرئاسي بأنقرة عشية انطلاق أعمال قمة قادة الحلف أن الدول الأعضاء تواصل رفع قدراتها الدفاعية نتيجة للاستثمارات العسكرية الممنهجة التي قامت بها على مر السنين. وإلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت روسيا تنفيذ ضربة جوية واسعة النطاق وصفتها بالانتقامية استهدفت منشآت عسكرية وصناعية دفاعية وبنية تحتية للطاقة في العاصمة الأوكرانية كييف وعدد من المقاطعات، مبينة أن العملية استهدفت مواقع مرتبطة بدعم القدرات العسكرية الأوكرانية. وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق أن الضربات تأتي ردا على ما تصفه بالهجمات الأوكرانية على الأراضي والمنشآت الروسية. في كييف قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يعلق آمالا كبيرة على قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة، وذلك بعد هجوم روسي مدمر على كييف أسفر عن مقتل 20 شخصا. وقال زيلينسكي في خطابه المرئي مساء الاثنين أن القمة يجب أن تسفر عن ما هو أكثر من مجرد ممارسات جوفاء وأن توفر حماية أكبر لأوكرانيا. في موسكو أكدت وزارة الخارجية الروسية أن إجراء حوار كامل بين روسيا والاتحاد الأوروبي سيظل مستحيلا إذ لم تأخذ الدول الأوروبية في الاعتبار المصالح الأمنية الروسية والواقع القائم على الأرض، معتبرة أن أي حوار مستقبلي يجب أن يستند على هذه المعطيات. بدأت الصين وروسيا يوم أمس الاثنين مناورات بحرية مشتركة بعنوان التفاعل البحري 2026 والتي تستمر حتى 13 من الشهر الجاري. وتشارك في المناورات التي تقام في مياه البحر الأصفر قطع بحرية بارزة تشمل مدمرات وفرقاطات وغواصات إلى جانب سفن الإنقاذ والإمداد، وذلك بهدف إلى تعزيز التعاون الأمني والاستعداد لمواجهة التحديات الإقليمية. وهذه إعادة لموجز النشرة. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها للمخططات الإرهابية التي تم إحباطها في المملكة المغربية الشقيقة. دولة الكويت ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان في دورته 62 قرارا يدين منع وعرقلة المساعدات الإنسانية والمساس بسلامة العاملين في هذا المجال خلال النزاعات المسلحة. الرئيس الأمريكي يحذر إيران من عودة العمليات العسكرية في حال عدم إبرامها اتفاق مع واشنطن. جولة محادثات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان يوم السبت المقبل. إصابة ناقلة نفط بمغذوف غير محدد في منطقة مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يقول أن انسحاب الاحتلال الإسرائيلي هو مفتاح التقدم الحقيقي على مسار السلامة. المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يعلن استقالة مدير لجنة الطوارئ الحكومية ويحل اللجنة. تركيا تستضيف قمة لحلف شمال الأطلسي اليوم بمشاركة الرئيس الأمريكي. إلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
1: هنا الكويت.
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت.
2: أخبار جهينة
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت.
4: مرحب.
5: برنامج على المكشوف.
4: برنامج الثاني على الخط.
6: نسايم.
7: إضاءات ثقافية.
8: استراحة طاهرة.
9: أبي من الخبر.
10: صباح الخير.
11: مساء الخير يا كويت.
12: إذاعة دولة الكويت.
1: هنا الكويت. إذاعة دولة الكويت.
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت.
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت.
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
13: إذاعة دولة الكويت تقدم. القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم محمد الشمري. شذرات للمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلاله وعظمة سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرشد أمته إلى مكارم الأخلاق وحذرها من مساوئ القول والأفعال. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي شذرات، البرنامج الذي نتأمل من خلاله في القيم الإيمانية والتوجيهات الشرعية التي تصلح القلوب وتهذب السلوك وتعين المسلم على سلوك طريق الخير والاستقامة. وفي هذه الحلقة نتوقف عند قضية عظيمة الأثر في حياة الإنسان، قضية قد تبدو صغيرة الحجم لكنها كبيرة النتائج، إنها آفات اللسان. فاللسان ترجمان القلب، وبكلمة واحدة قد يرتفع الإنسان عند الله درجات، وبكلمة أخرى قد ينزل فيقع في الخطأ والندم. ومن هنا جاءت عناية الإسلام بحفظ اللسان والتحذير من الغيبة والنميمة والكذب والسخرية وسائر الآفات التي تفسد العلاقات وتنقص الأجور. وفي هذه الحلقة نستمع إلى كلمة مباركة لفضيلة الشيخ دغش ابن شبيب العجمي يتحدث فيها عن آفات اللسان وآثارها وسبل الوقاية منها في ضوء هدى الكتاب والسنة. كونوا معنا، نسأل الله أن ينفعنا بما نسمع وأن يجعل ألسنتنا عامرة بذكره محفوظة من الزلل والخطأ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر الميامين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيضا من آفات اللسان السب والشتم، فإن بعض الناس يطلق لسانه في السب والشتم وأحيانا الطعن وأحيانا اللعن والتجاوز في ذلك، واللاعنون لا يكونون شفعاء يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة: متى عهدتني فاحشا بذيئا؟ والرسول لم يكن فاحشا ولم يكن لسانه بذيئا، يتكلم بالقبيح من الكلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: شر الناس من اتقاه الناس لفحشه، شر الناس من اتقاه الناس لفحشه، سوء لسانه فيتقيه الناس، هذا من أسوأ الناس. عند بعض الناس أن يقول هذا الناس كلها تحابه تخاف منه، لسانه يعني سيف، هذا ليس بسيف، بل هذا لسانه أذى وسوء وشر. الرجال ما تعرف بطول لسانها ولا سوء كلامها، إنما تعرف بحسن كلامها وحسن أخلاقها. بعضهم للأسف يكون لسانه سيء، حين ما يكون مع أخوانه في الله، حين يكون مع أهل بيته، مع والديه، مع أخوانه أشقائه، أحيانا مع أبنائه، أحيانا مع زوجته، يكون فاحش الكلام، سيء الكلام، يسب ويشتم ويطعن. ما ينبغي هذا، بل الإنسان يكون عفيف لسانه، يتكلم بالطيب. هل تعرفون في كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه سب وطعن وشتم وتكلم بكلام فاحش؟ حاشاه عليه الصلاة والسلام، أبدا ما يتكلم بالكلام السيء، صلاة ربي وسلامه عليه. حتى الصحابة رضي الله عنهم، حتى الكلمة

0: الفاحشة، وإن كانت حق ما يتكلمون فيها إلا في أندر النادر. ابن عباس رضي الله عنه كما في البخاري لما قيل أن نوفل البخاري يزعم أن موسى صاحب الخضر، الخضر صاحب موسى غير الخضر صاحب بني إسرائيل، قال كذب عدو الله، كذب عدو الله. نوفل البخاري تابعي رضي الله عنه زين، وقال علماء في هذا تابعي وجليل رضي الله عنه، وهد أنه أخطأ قال أن هذا غير هذا، يعتبر خطأ، ما يعتبر أنه لا عدو لله ولا كذاب صح. اعتذر العلماء فقالوا مثل ابن حجر رحمه الله في فتح الباري يقول إنما قال ذلك كذب بمعنى بلغة أهل الحجاز أن كذب بمعنى أخطأ، إن أخطأ. فإن قيل فما قولك في عدو الله؟ قال إنما قال ذلك غضبا وحمية أن يتكلم الناس في دين الله وهم لا يعلمون، فيغضب على الناس أي واحد يتكلم في دينه وأنت ما تعلم، قالها غضبا، ما اتخذها منهج له. كل ما كلم واحد قال أنت عدو الله، ليش تجعلني عدو الله؟ قال ابن عباس قالها فيما هو أهون من هذه المسألة، فما ظنك في مسألتك أنت؟ لا هذا ما هو دين وله منهج. هذا فرق بين الخطأ أو الكلمة التي تقال في لحظة وبين الكلمة التي تقال دائما. النبي عليه الصلاة والسلام هل تعرفون أنه كان يدعو على أصحابه؟ ما كان يدعو على أصحابه، لكن دعا على بنت أم سلمة لما أتته وقالت أن أم سلمة تقول أنك لا صليت صلاة لم تكن تصليها لما كان يصلي بعد العصر، فقال سلم لا كبرت سنتي أو نحو هذا، فذهبت البنت تبكي. دعاء الرسول مستجاب عليه الصلاة والسلام، فما أسرع أن أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول أنك يعني جات مع بنته وجات كان دعيت على البنت وقلت كذا وكذا، فقال ما علمت ما اشترطت على ربي؟ إني بشر قلت يا ربي بشر من البشر وأغضب كما يغضبه، فمن سببته أو شتمته اجعلها كفارة له، اجعلها كفارة له. فهذا حادثة نادرة من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل سب أصحابه؟ لا. فما يجعل الموقف الواحد يجعل منهج ويتخذ. وبعض الناس يجعل هذه حياته، يسب أهله ويسب أخوانه ويسب أقاربه، أحيانا يشتم جيرانه، هذا ما ينبغي، بل الإنسان يكون عفيف اللسان. هذا الأصل، مثل الرفق، الرفق الأصل الرفق ولا الشدة؟ الرفق، ما كان رفقه في شيء إلا زانه. أجي واحد يقول لا الله سبحانه وتعالى أمر بالشدة على أعداء الله وكذا وكذا والشدة في الحق وكذا، نعم الشدة في موضوعها حسن، لكن الأصل ما هو، الشدة ولا الرفق؟ الرفق الأصل، عفة اللسان وعدم السب والشتم، هذا الأصل في الكذب. فقال إني أنا ما كذبت في حياتي قط، قال هذه أول كذباتك، لا تدعي أنك والله أنا ما عمري مديت بصري أبدا الحمد لله أغض بصري أبدا، هذا كذب لابد يقع من الإنسان هذا، صح ولا لا؟ اللهم إلا أن تكون في رأس جبل لا يمر عليك أحد ولا ترى أحد ولا تجلس مع أحد أو في كهف، هذا أمر آخر. أما النظر مدري ذلك لا، ليس معنى هذا الإنسان يمد بصره لا، لكن هذا المعصية واقعة، الواجب التوبة واضح. فإذا وقع صاحبك أو أخوك في معصية ليس معنى هذا أنك يبيح لك سبه وشتمه وانتقاصه والتكلم في عرضه، لا، إنما تدعو له بالتوفيق والسداد. هذا رجل يشرب الخمر دعا له النبي عليه الصلاة والسلام وهي من الكبائر، فما ظنك لو وقع منها صغيرة من الصغائر ماذا تصنع فيه؟ حين بقي لك أنك تتكلم فيه في المجالس وتطعن فيه، أنا رأيت ذاك اليوم فعل كذا وكذا ويفعل كذا وكذا، حب أنك رأيته يعاكس، هي كبيرة هذه، هي أعظم من شرب الخمر صح؟ النبي ما سب ولا طعن فيه، أنصحه جزاك الله خير، لكن لا تتكلم فيه، لا تتكلم فيه ولا تطعن فيه، لأن هذا لا يجوز. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من ضلالات الفتن، وأن يشغلنا وإياكم بذكره وطاعته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: أيها الأحبة الكرام، هكذا ندرك أن الكلمة ليست أمرا عابرا يمر دون أثر، بل هي أمانة ومسؤولية، بها تبنى العلاقات وتحفظ الحقوق وتسمى الأخلاق، كما أن سوء استخدامها قد يورث الندم ويوقع في الإثم ويفسد ما بين الناس. فلنحرص جميعا على أن يكون لساننا رطب بذكر الله، عامرا بالخير بعيدا عن كل قول لا يرضي الله تعالى، ولنجعل من الصمت عن الباطل عبادة، ومن الكلمة الطيبة صدقة، ومن حسن القول منهجا في حياتنا. بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج شذرات، سائلين المولى عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلتقيكم بإذن الله في شذرة جديدة من شذرات الخير والإيمان، فإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: الله يا كويت، والساعة في الكويت الآن 6:26 صباحا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.
2: صباح الخير أيها الأحبة، لا تجعل الصباح مجرد بداية ليوم جديد، بل اجعله بداية لفكرة جديدة أو عادة جميلة أو قرار يقودك إلى مستقبل أفضل. فكل صباح يحمل فرصة تستحق أن تستثمر. النجاح لا يأتي دفعة واحدة، بل يولد من الالتزام بالأعمال الصغيرة كل يوم. فابدأ يومك بعزيمة وانهه وانت راض عن إنجاز حققته. هذه تحيات أسرة الإعداد ثامر الديحاني ومحمد القحطاني.

نسعد بكم أيها الأحبة وبالتواصل معكم في هذا الصباح وفي كل صباح. أجمل وأرق تحية من هبة المريشد، عبد الرحمن العنزي وفيحاء السعيد.

أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام أينما كنتم وأنتم تستمعون الآن برنامج صباح الخير عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وبداية جديدة لبرنامج صباح الخير، وهذه تحيات من التنسيق والمتابعة في الجيران.

وتذكر صديقنا المستمع بأن الصباحات الجميلة قد تبدأ بكلمة طيبة. ابدأ دائما بالتي هي أحسن، فالطريق ينير بالمتفائلين. تحية من المخرج بدر المروان. إنها الكويت يا سادة، هذه الأرض التي نعيش ونموت من أجلها.

اللهم في هذا الصباح افتح لنا أبواب رحمتك، ويسر لنا أمورنا، وبارك لنا في أرزاقنا وأوقاتنا، واجعل يومنا مليئا بالطاعة والرضا والطمأنينة. اللهم ارزقنا خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عنا شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم اجعل قلوبنا مطمئنة بذكرك، وألسنتنا عامرة بحمدك، وأعمالنا خالصة لوجهك الكريم.

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حب الوطن ليس كلمات نرددها، بل وفاء نجسده في أفعالنا وإخلاص نحمله في قلوبنا كل يوم.

للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

دعونا نتعرف أيها الأحباء على طقسنا اليوم. الأجواء لا تحلو إلا بكم يا صباح الأجواء الجميلة. ولأننا أيها الأحباء في يوليو تموز، الطقس كالمعتاد شديد الحرارة، الرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة. درجة الحرارة تتراوح ما بين الصغرى 32

0: والكبرى تصل إلى 48 درجة. أما الرطوبة النسبية فهي بازدياد في هذه الأوقات تصل إلى 50%. لمحبي البحر نقول البحر خفيف إلى معتدل الموج، حيث تصل ارتفاعات الموج من 1 إلى 3 أقدام. تحية لكم وأنتم تعيشون هذه الأجواء الحارة، ولكن دائما وأبدا علينا أن نتكيف معها. أهلا بكم، ماذا لدينا لكم؟
1: في صباح الخير لدينا الكثير من المحطات نتوقف عندها عزيزي المستمع، منها منوعاتنا العلا تقود حراكا عالميا، فما هي؟
2: وأيضا في منوعاتنا سنتعرف على شاب إندونيسي وجيرانه يوقفون 4 لصوص ويحولونهم إلى شخصيات كرتونية حية.
0: وكيف فعلها اللصوص؟ سرقت مجوهرات من متحف.
1: وصفة من الأمم المتحدة من أجل الحفاظ على كوكب صحي سليم.
2: ولنا جولة في عالم التكنولوجيا.
0: ونتعرف في فقرتنا الصحية على سر تراكم دهون البطن مع التقدم في العمر.
1: وفي نفس المحطة الصحية هناك دراسة حديثة أجريت بأحد الجامعات الأمريكية تتحدث عن لقاح جديد، فما هو؟
0: أهلا بكم أيها الأحبة، دائما نتواصل معكم في هذا الصباح وفي كل صباح، ندعوكم لمتابعتنا وفقراتنا في صباح الخير.

0: في صباح الخير،
1: متابعة لكل جديد،
0: أخبار العالم لا تنظر،
1: كن معنا
0: في صباح الخير
1: والمنوعات.
2: العلا تقود حراكا عالميا، فما هذا الحراك؟

في قلب جبال العلا الشاهقة ووديانها الممتدة شمال غرب المملكة، تتجسد واحدة من أبرز قصص الحفاظ على الحياة الفطرية في العالم العربي، حيث يرتبط النمر العربي بتاريخ المنطقة منذ آلاف السنين بوصفه رمزا للقوة والتوازن البيئي، وأحد أهم مكونات النظم الطبيعية في شبه الجزيرة العربية. وقد وثقت النقوش الصخرية المنتشرة في جبال العلا هذا الحضور العريق لتكشف عن علاقة تاريخية ممتدة بين الإنسان والطبيعة تعود إلى أكثر من 10,000 عام. وواجه هذا الكائن الفريد الذي عاش في جبال وصحاري الجزيرة العربية لمئات آلاف السنين خلال العقود الأخيرة تحديات غير مسبوقة كادت تدفعه نحو الاختفاء من البرية. فالصيد الجائر وتراجع الفرائس الطبيعية وفقدان الموائل نتيجة التوسع العمراني والزراعي كلها عوامل أسهمت في تقليص أعداده إلى مستويات حرجة، ما دفع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة إلى تصنيفه ضمن الأنواع المهددة بالانقراض بدرجة حرجة. وتقود الهيئة الملكية لمحافظة العلا واحدة من أكثر المبادرات البيئية طموحا على مستوى المنطقة عبر منظومة متكاملة تشمل برامج الإكثار والرعاية البيطرية المتخصصة وإعادة تأهيل الموائل الطبيعية وإطلاق الفرائس الأصلية ودعم الأبحاث العلمية، إلى جانب حملات توعوية محلية ودولية بهدف إعادة بناء مستقبل النمر العربي وضمان استدامته للأجيال القادمة.

0: لصوص يقعون في الفخ ويتحولون إلى التلاتابيز. اضطر شاب اندونيسي كان منزله هدفا متكررا للصوص لابتكار طريقة غير تقليدية لحماية ممتلكاته بعد أن سأم من تكرار عملية الاقتحام. وتواصل الشاب مع جيرانه وقرروا تنظيم كمين ليلي محكم، حيث نصبوا دعما وشراكا داخل المنزل وترصدوا بانتظار أي متسلل. ولم تمضي ساعات حتى سقط في الفخ 4 مشتبه بهم حاولوا اقتحام المنزل، حيث تم القبض عليهم متلبسين من قبل السكان الذين كانوا في كمين محكم. لكن المفاجأة كانت في طريقة التعامل معهم، فبدلا من تسليمهم فورا للشرطة، قرر صاحب المنزل الغاضب وجيرانه معاقبتهم بطريقة غريبة، إذ صفوا المشتبه بهم 4 جنبا إلى جنب وربطوهم بإحكام باستخدام لفات من الشريط اللاصق لمنع هروبهم، ثم أضافوا لمسة ساخرة إذ صنعوا على رؤوسهم أذانا من الشريط اللاصق، مما جعلهم يبدون مثل شخصيات التلاتيبيز الشهيرة. للأمانة الزميل عبد الرحمن، أنا رأيت هذا الفيديو،
1: جميل
0: جميل وفعلا ضحكني، يعني الطريقة غريبة ومضحكة وساخرة لهم، بأنه وأيضا هم عبرة حق غيرهم، إن إذا أي أحد فكر إنه يروح يبوق بيت يعني، فمصيره راح يكون بهالطريقة الساخرة.

لذلك دعونا نتعرف عن وصفة من الأمم المتحدة من أجل الحفاظ على كوكب صحي وسليم.

نشر موقع الأمم المتحدة مجموعة من الإجراءات التي وصفها بأنها من شأنها إنقاذ كوكب الأرض من التغيير المناخي المتسارع والمساهمة في العيش على كوكب سليم وصحي. وذكر الموقع أن أهداف التنمية المستدامة توضح كيف يمكننا حماية البيئة وإبطاء وتيرة تغيير المناخ من الغابات إلى المحيطات وفي كل مكان بينهما، ودعا إلى التفكير في كيفية استخدام الكهرباء ووسائل السفر ما يوجد على مائدة الطعام، بالإضافة إلى إعادة استخدام كل ما يمكن إعادة استخدامه. وقال إن إمكانات العمل كثيرة، إذ ينتج جزء كبير من الكهرباء والحرارة التي نستخدمها من الفحم والنفط والغاز، ويمكن التقليل من استهلاك الطاقة من خلال خفض التدفئة والتبريد أو التحول إلى مصابيح ليد والأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة أو غسل الملابس بالماء البارد أو تعليقها لتجف بدلا من استخدام المجفف. كما يمكن أن يؤدي تحسين كفاءة الطاقة في المنزل من خلال تحسين العزل على سبيل المثال، أو استخدام فرن الزيت أو الغاز بمضخة حرارية كهربائية إلى تقليل انبعاثات الكربون بما يصل إلى 900 كيلوغرام من مكافئ انبعاث ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وننتقل الآن ونتعرف على خبر وأيضا سرقة أكبر من منزل في إندونيسيا. سرقت مجوهرات قيمتها تقارب 4 ملايين يورو من متحف في فرنسا.

تعرض متحف رينيه لاليك صانع الزجاجيات والمجوهرات الشهير والذي يقع قرب مصنعه الذي يحمل الاسم نفسه في شرق فرنسا لسرقة مجوهرات بقيمة بضعة ملايين اليورو وفق مصدر مطلع على التحقيق. وأشار المصدر إلى أن حوالي 20 قطعة مجوهرات تم سرقها ولا تزال قيمة المسروقات قيد التقييم، لكنها قد تصل إلى بضعة ملايين اليورو وربما تقارب إلى 4 ملايين. وأعلن المتحف الذي افتتح عام 2011 عن السرقة وإغلاقه لبضعة أيام للتخطيط لإعادة افتتاحه بسلاسة وأمان، وذلك في رسالة من الإدارة على مواقع التواصل الاجتماعي. واقتحم شخص أو أكثر المتحف الذي يعرض إبداعات رينيه لاليك الزجاجية على مساحة 900 متر مربع صباحا، وتوجه مباشرة إلى قاعة المجوهرات وفق ما أوضح المصدر المطلع على التحقيق.

قضاء الوقت في الطبيعة يعزز الصحة النفسية ويخفف التوتر، وله أيضا فوائد عديدة. كشفت دراسة حديثة أن قضاء ما لا يقل عن 20 دقيقة يوميا في الحدائق أو الأماكن الطبيعية يساعد على خفض مستويات التوتر وتحسين الحالة المزاجية وزيادة الشعور بالراحة النفسية. وأوضح الباحثون أن مجرد الجلوس في مكان أخضر بعيدا عن ضجيج المدن ينعكس إيجابا على التركيز ويمنح العقل فرصة للاسترخاء واستعادة النشاط البدني، مؤكدين أن هذه العادة البسيطة قد تكون وسيلة فعالة لدعم الصحة النفسية في ظل ضغوطات الحياة اليومية.

العز كله اسمها والعز كله اسمها من اسمها والعز كله اسمها والعز كله

0: السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزون لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها للمخططات الإرهابية التي تم إحباطها في المملكة المغربية الشقيقة. دولة الكويت ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان في دورته 62 قرارا يدين منع وعرقلة المساعدات الإنسانية والمساس بسلامة العاملين في هذا المجال خلال النزاعات المسلحة. الرئيس الأمريكي يحذر إيران من عودة العمليات العسكرية في حال عدم إبرامها اتفاق مع واشنطن. جولة محادثات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان يوم السبت المقبل. إصابة ناقلة نفط بمقذوف غير محدد في منطقة مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يقول إن انسحاب الاحتلال الإسرائيلي هو مفتاح التقدم الحقيقي على مسار السلامة. المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يعلن استقالة مدير لجنة الطوارئ الحكومية ويحل اللجنة. تركيا تستضيف قمة لحلف شمال الأطلسي اليوم بمشاركة الرئيس الأمريكي. نهاية المجز إلى اللقاء.
1: شكرا لزملائنا من قطاع الأخبار والبرامج السياسية، وعودة من جديد لبرنامج صباح الخير. صباحكم راحة تشبه السلام، وصباحكم أمل لا ينقطع، ومرحبا بكم معنا في صباح الخير.

بعيد يا عادل عنينا. دور حبايب دور حبايب ودور حبايب غيرنا. ابعد يا عادل ابعد يا عادل وابعد يا عادل.

وخلى يقول ومهما يقول وخلى يقول ومهما يقول مدام تربطنا الصراحة والمودة والوفاء والصراحة مدام تربطنا الصراحة والمودة والوفاء

0: 5 اف ام من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.
2: مستمعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير. اهلا ومرحبا بكم مع انطلاقة يوم جديد لملخص سوق الكويت الأوراق المالية عن الجلسة السابقة، الجلسة التي أغلق فيها مؤشر السوق العام على ارتفاع عند 8738 نقطة. قيمة التداول أيضا ارتفعت في يوم الأمس بشكل واضح بعد تراجعاتها في عدة جلسات، وصلنا إلى التداولات على مستويات 96 مليون دينار و998 ألف، يعني 97 مليون دينار، اقتربنا من مستوى 100 مليون التي يعني فقدناها منذ فترة. كميات التداول أيضا ارتفعت 392 مليون سهم و791 ألف، عدد الصفقات 22 ألف صفقة و815، بينما هناك 61 شركة مرتفعة و56 شركة لازالت تتراجع وأغلقت على تراجع في جلسة الأمس الجلسة الإيجابية 4.

0: تبع الشركة فقط لم يتم أو كانت على استقرار، وهناك أيضا 8 شركات لم يتم التداول عليها. هناك شركات أيضا ارتفعت وحققت مكاسب اكتتاب على رأس هذه الشركات بكميات أعلى، يعني أعلى الارتفاعات كذلك أيضا هي أعلى الكميات، اكتتاب 50 مليون سهم و725 ألف، ارتفعت حتى وصلت لمستويات 40 فلس، سنام 13 مليون سهم و82 ألف عند مستويات 372 فلس، فنادق 179 فلس، الأنظمة 763 فلس، البورصة دينارين 974 فلس، عربية عقارية 190 فلس، المعدات 302، كويتية 196 فلس، راسيات 520 فلس، وطبعا هذه أكثر 10 شركات ارتفاعا في يوم الأمس. أما بالنسبة للشركات التي تراجعت، فامتيازات على رأس هذه الشركات وصلت لمستويات 399 فلس متراجعة، كيفك أيضا 126 فلس، ميدان 960 فلس، جي تي سي 460 فلس، أصول 275 فلس، أركان تراجعت حتى وصلت لمستويات 310 فلوس، وأعيان العربية 172 فلس والخليجي 575 فلس، أما منتزهات ف 127 فلس. واضح جدا أن حتى الشركات الأكثر تراجعا وضغطا بيعيا في يوم الأمس كانت الأقل حقيقة، وكانت أقل حقيقة في الكميات، يعني كميات قليلة، أعلاها ربما يكون يعني أركان ب 8 مليون و783 ألف سهم، وكانت أيضا مرتفعة قريب من 400 مليون سهم التداولات في جلسة الأمس. بالنسبة للكميات الأولى 57 مليون سهم، وأيضا كان على ارتفاع عند مستويات 139 فلس، اكتتاب أيضا 50 مليون سهم، جي اف اتش 16 مليون سهم، والصفات 15 مليون سهم، الامتياز 13 مليون و299 ألف سهم، سنام 13 مليون سهم، صناعات 10 مليون و933 ألف، بيتك المرتفع في يوم الأمس 9 مليون و762 ألف سهم، أرزان 9 مليون و432 ألف سهم، وأركان 8 مليون و783 ألف سهم. نص الشركات هذه اللي كانت الأعلى من حيث الكميات، نصها كان إغلاقها إيجابي وعلى ارتفاع، والنص الآخر أيضا كان على تراجع ولون أحمر. بالنسبة للسيولة، السيولة هي الأعلى على الأولى، والاستثمار وصلت في ارتفاعاتها إلى 139 فلس بسيولة بلغت 7 مليون دينار 991 ألف. بيتك ثاني الشركات ارتفاعا في يوم الأمس، وصل لمستويات 779 فلس ويقترب من 780 فلس بسيولة بلغت 7 مليون و587 ألف دينار، وطني 5 مليون و741 ألف دينار، وطني أيضا 18 815 فلس ارتفاعا، سنام 4 مليون و728 ألف دينار، أرزان 3 مليون و241 ألف دينار، الصفات 2 مليون و973 ألف دينار، جي اف اتش 2 مليون و954 ألف دينار، وأركان 2 مليون و752 ألف دينار، الصناعات 2 مليون و540 ألف دينار، بنك وربة المرتفع واللي وصل لمستويات 281 فلس كان على سيولة بلغت 2 مليون و389 ألف دينار. هذه بالنسبة للسيولة. أما الصفقات هي الأعلى على بيتك 1188 صفقة، ثم سنام 1091 صفقة، والأولى 1047 صفقة. هذه هي تداولاتنا الإيجابية اللي كانت في يوم الأمس، أتت بارتفاعات بعد ارتفاعات بعد جلسة من مرتفعة، لكن ارتفاعها مثل ما أشرنا في تغطيتنا لجلسة الأمس ورسالة الأمس كان ارتفاعا خجولا، لكن الأمس كان فعلا الارتفاع إيجابي وشمولي، وارتفاع أيضا في السيولة، وهذا الأمر يعكس إيجابي. السيولة هي دائما روح الأسواق، متى ما عادت السيولة نجد النشاط إن شاء الله يتحسن على مستوى كثير من الشركات، سواء كانت هذه الشركات قيادية أو صغيرة ومتوسطة من مكونات السوق الرئيسي. نأمل خير دائما لإخواننا متداولين سوق الكويت الأوراق المالية، ويسعد صباحكم.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
2: في صباح الخير صحتك أولوية.

0: لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.
1: دائما نقول الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لذلك عزيزنا المستمع حاول دائما أن تجعل هذا التاج يتلألأ فوق رأسك لكي تعيش بسعادة. في فقرتنا الصحية اكتشاف قد يفسر وجود دهون البطن مع التقدم في العمر. حدد باحثون من معهد سيتي أوف هوب الأمريكي نوعا جديدا من الخلايا الجذعية قد يفسر سبب تزايد دهون البطن مع التقدم في العمر، في اكتشاف يفتح الباب أمام تطوير علاجات مستقبلية تستهدف السمنة المرتبطة بالشيخوخة، وذلك بحسب ما نشره موقع مختص هناك. يعاني كثير من الأشخاص مع التقدم في السن من زيادة تدريجية في دهون البطن حتى عندما يبقى وزنهم مستقرا نسبيا، ولا تقتصر المشكلة على المظهر فقط، المظهر الخارجي، إذ ترتبط الدهون الحشوية بارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب وبطء عملية الأيض وتسارع الشيخوخة. ورغم أن العلماء كانوا يدركون منذ سنوات أن تركيب الجسم يتغير مع العمر، فإن الآلية التي تؤدي إلى تراكم الدهون في منطقة البطن بقيت غير واضحة. قاد الدراسة فريق بقيادة الباحثة كيونغ أنابيل وانغ التي أوضحت أن التقدم في العمر يحفز ظهور نوع جديد من الخلايا الجذعية البالغة، يعزز إنتاج خلايا دهنية جديدة خصوصا في منطقة البطن.

تراكم الدهون أم ناصر أكيد يحتاج لمشي، لذلك دعونا نتعرف عن فوائد أخرى للمشي. أكد مختصون في الصحة أن المشي لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة بعد تناول الوجبات يعد من العادات الصحية البسيطة التي تحمل فوائد عديدة للجسم، فهذه العادة تساعد على تحسين عملية الهضم وتسهم في تنظيم مستويات السكر في الدم خاصة بعد الوجبات الرئيسية، كما تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتقليل الشعور بالخمول والكسل الذي قد يشعر به البعض بعد تناول الطعام. وأشار الخبراء إلى أن المشي بعد الوجبة لا يشترط أن يكون سريعا أو مرهقا، بل يكفي أن يكون بوتيرة هادئة ومريحة مع الحرص على المواظبة عليه بشكل يومي، كما أن هذه العادة قد تساعد على تحسين صحة القلب ودعم التحكم في الوزن عند اقترانهما بنظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني بانتظام. ويؤكد الأطباء أن المحافظة على نمط حياة صحي لا تعتمد على التغيرات الكبيرة فقط، بل تبدأ من عادات يومية بسيطة مثل الحركة المنتظمة وشرب كميات كافية من المياه والحصول على قسط كاف من النوم وتناول الغذاء المتوازن، وهي أمور تنعكس إيجابا على الصحة الجسدية والنفسية مع مرور الوقت.

يؤكد مختصون أن ضبط جهاز التكييف على 24 درجة مئوية يساعد على توفير بيئة داخلية مريحة للجسم، ويقلل من فروق درجات الحرارة بين الداخل والخارج، وهو ما يساهم في الحد من فرص التعرض لنزلات البرد والإجهاد الحراري. ويشير الخبراء إلى أن التبريد المفرط قد يسبب جفاف العينين والجلد، ويفاقم بعض مشاكل الجهاز التنفسي وآلام العضلات. لذا يعد ضبط المكيف على درجة معتدلة خيارا صحيا أفضل، كما ينصح بتنظيف فلاتر المكيف بانتظام وتهوية المكان من وقت إلى آخر للحفاظ على جودة الهواء والحد من تراكم الغبار ومسببات الحساسية. ويؤكد المختصون أن الاعتدال في درجة التبريد لا ينعكس إيجابا على الصحة فحسب، بل يساهم أيضا في رفع كفاءة عمل المكيف وتقليل استهلاك الطاقة.

0: أعزائي المستمعين، مع التقدم في العمر يصبح الحفاظ على صحة الدماغ والذاكرة هدف لا يقل أهمية عن الحفاظ على صحة القلب أو العظام. وفي السنوات الأخيرة تزايدت الأدلة العلمية التي تشير إلى أن ما نضعه في أطباقنا يومياً قد ينعكس بشكل مباشر على كفاءة الدماغ وقدرته على مقاومة التدهور المعرفي. لذلك أصدقاء المستمعين، عندما نتابع الدراسات والأبحاث نجد أن هناك 8 عادات صحية للحفاظ على الدماغ والذاكرة. هذا ما تشير له الدراسات، وتسعى لحماية الدماغ حيث تعتمد على مجموعة من العادات الصحية المتكاملة وليس على نوع واحد من الطعام فقط. من هذه العادات الإكثار من تناول الخضروات والفواكه الطازجة يوميا، اختيار الحبوب الكاملة بدلا من الحبوب المكررة، تناول الأسماك الدهنية الغنية بأحماض أوميجا 3 مرتين أسبوعيا، التقليل من المشروبات المحلاة والوجبات السريعة واللحوم المصنعة، ممارسة النشاط البدني بانتظام، الحصول على نوم كافي، الحفاظ على النشاط الذهني من خلال القراءة وحل الألغاز، وأخيرا ضبط عوامل الخطورة مثل ضغط الدم والسكري، ارتفاع الكوليسترول، لأنها تؤثر بصورة مباشرة في صحة الدماغ.
1: القهوة باعتدال، فوائد صحية تتجاوز تنشيط الذهن. تعد القهوة من أكثر المشروبات انتشاراً حول العالم. قد أظهرت العديد من الدراسات أن تناولها باعتدال قد يحمل فوائد صحية متعددة، ويشير المختصون إلى أن القهوة غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية خلايا الجسم من الإجهاد التأكسدي، كما أن الكافيين الموجود فيها يسهم في تحسين التركيز والانتباه ويمنح الجسم شعورا بالنشاط، وقد يعزز الأداء البدني عند ممارسة الرياضة. وتوضح الأبحاث أن تناول ما بين 2 إلى 4 أكواب من القهوة بالنسبة لمعظم البالغين الأصحاء قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل داء السكري من النوع الثاني وبعض أمراض الكبد، وذلك عند شربها دون الإفراط في السكر أو الإضافات عليها بالسعرات الحرارية. في المقابل يحذر الأطباء من الإفراط في تناول القهوة،

0: إذ قد يؤدي إلى الأرق وتسارع نبضات القلب والشعور بالتوتر أو القلق لدى بعض الأشخاص، خاصة من لديهم حساسية تجاه الكافيين.
1: دائما أصدقائي المستمعين، نتمنى لكم الصحة والسعادة والسلامة. وما هي هذه الأخبار إلا لتصل كرسالة توعوية لكل من يتابعنا في صباح الخير.

الصحافة، صحافتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية، وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية، أبرز المواضيع.

0: تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
1: أهلا بكم من جديد، وساعتنا الآن تشير إلى 7:30 صباحا، وموعدنا معكم والصحافة المحلية.

وزير الأشغال تتفقد ميدانيا أول موقع لمنظومة وزن الشحنات أثناء الحركة. وزير التنمية والاستدامة تؤكد أهمية العمل المشترك لتعزيز جهود الكويت في مواجهة تغيير المناخ. رئيس الحرس الوطني يشهد أداء عدد من الضباط القسم القانوني. وزير العدل إطلاق المرحلة الأولى من النظام الإلكتروني للتقاضي الخاص بالأوامر الجزائية. مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا مقدما من دولة الكويت لمعالجة الوضع الإنساني الكارثي نتيجة النزاعات المسلحة. البلدية حملة لتنظيف السكيك في المحافظات وإزالة المخلفات والمظاهر غير الحضارية. وزارة التجارة تفتح فرعين جديدين للتموين في المطلع. هيئة الصناعة والتحريات المالية توقعان اتفاقية لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وإلى أبرز العناوين العربية والدولية. الصين تجري تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ استراتيجي من غواصة إلى المحيط الهادئ. فرنسا تدين بشدة الهجمات الروسية الجديدة على كييف. الخارجية الروسية تستدعي السفيرة السويدية في موسكو لبحث الهجوم على سفارتها في ستوكهولم. المملكة المتحدة تعتزم فرض عقوبات على جهات روسية على خلفية وفاة ناشطين. أستراليا ونيوزيلندا تنتقدان اختبار الصين صاروخا باليستيا عابرا للقارات في المحيط الهادئ. ألمانيا تدعو إلى تحميل إيران جزءا من تكاليف عمليات إزالة الألغام في مضيق هرمز. أستراليا وفيجي توقعان معاهدة تحالف محيط السلام لتعزيز التعاون الأمني والدفاعي بينهما. منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجمات الإرهابية في مالي.

ونقرأ معكم في أبرز العناوين الاقتصادية. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 41.85% نقطة. التجارة جولات رقابية في الفروانية والأحمدي لتعزيز الالتزام بالأنظمة التجارية وحماية المستهلك. البترول الكويتية العالمية توقع مذكرة تعاون مع جمعية سدو لتعزيز الهوية الثقافية الوطنية. العملية للطاقة تؤسس مشروعا استراتيجيا مشتركا مع كيلتون لتسريع التحول الرقمي بقطاع الطاقة الخليجي. الدولار الأمريكي يستقر عند 307 فلوس، اليورو عند 351 فلس. اتحاد شركات الاستثمار صندوق الكويت للاستجابة الطارئة نموذج وطني متقدم لحفظ أمن واستقرار البلاد. بريطانيا شركة استثمار أمريكية تتجه للاستحواذ على طيران إيزيجيت مقابل 7 مليار دولار.

ونبقى في مجال الصناعة والاقتصاد، حيث وقعت الهيئة العامة للصناعة ووحدة التحريات المالية الكويتية يوم الاثنين اتفاقية للتعاون وتبادل المعلومات بهدف تعزيز التعاون والتنسيق

0: بين الجهتين في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب في إطار دعم الجهود الوطنية لحماية المنظومة المالية والاقتصادية للدولة. وقال المدير العام لهيئة الصناعة بالتكليف شملان الجحيدلي إن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهتين بما يدعم الجهود الوطنية في مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب في إطار الاختصاصات المقررة قانونا لكل منهما. وأضاف الجحيدلي الذي مثل الهيئة في التوقيع أن الاتفاقية تهدف إلى تنظيم آلية تبادل المعلومات والبيانات ذات صلة وفقا للتشريعات والضوابط القانونية النافذة بما يضمن توفير المعلومات التي تدخل ضمن اختصاص الهيئة لدعم أعمال التحليل المالي وتعزيز قدرة وحدة التحريات المالية على رصد الأنشطة التي قد تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. بهذا أيها الأخوة ننهي جولتنا مع صحافتنا هذا الصباح.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.

0: صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية، ونبتدي مع الصحافة الرياضية. مواجهة متكافئة بين سويسرا وكولومبيا في فانكوفر. مدرب المنتخب المكسيكي أجيري يعلن رحيله عن المنتخب المكسيكي. إبراهيم دياز يشيد بتلاحم المنتخب المغربي. النرويج تهزم البرازيل بهدفين مقابل هدف. إسبانيا تنهي حلم رونالدو في مونديالها الأخير. فرنسا تطالب من الفيفا إلغاء البطاقة الصفراء لنجمها أوليسيه. روبرتو مارتينيز يعلن رحيله عن تدريبات منتخب البرتغالي. منتخب البرتغالي ودع بطولة كأس العالم. نادي النصر السعودي يعلن رسميا رحيل النجم الكرواتي بروزوفيتش عن الفريق. نادي توتنهام يعلن انضمام تونالي قادما من نادي نيوكاسل. فيليبي لويس مدربا لنادي موناكو الفرنسي بعقد حتى 2028. نادي توتنهام يعلن رسميا تعاقده مع الإيطالي تونالي مقابل 100 مليون باوند. نيمار يعلن رسميا اعتزاله دوليا مع المنتخب البرازيلي. وننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. أنهت إسبانيا حلم البرتغالي كريستيانو رونالدو في التتويج بلقب كأس العالم بعدما تغلبت على البرتغال وقصتها من دور 16، لتستدل الستار على مشواره الدون في آخر نسخة مونديالية يخوضها، وجاء هدف الحسم في الدقيقة 91 ليمنح المنتخب الإسباني فوزا قاتلا وبطاقة العبور إلى الدور الربع النهائي، فيما ودع رونالدو ورفاقه البطولة التي كان يأمل أن يختم بها مسيرته الدولية. ضمن بطولة الدوري موسم 25-26، المباراة اللي جمعت بين السالمية وفحيحية، يسجل الهدف الأول لصالح نادي السالمية يوسف العنيزان.
1: بعد ذلك إلى محمود الأسود. محمود الأسود ينجح بالمرور، كرة عرضية يا سلام، كرة عرضية يا سلام من محمود الأسود والعنيزان. يوسف ما صدق خبر في الكرة الأخيرة لوحده، يضع الكرة في شباك عبد الرحمن المجدلي ويسجل أول الأهداف لصالح نادي السلمية.
0: بعده يسجل هدف التعادل لنادي الفحيحين همام صبحي.
1: محاولة حالية لصالح فحيحين، تبادل الكرة بشكل مميز، التمريرة بعد ذلك همام الآن، صبحي صبحي صبحي صبحي، عوضها صبحي، عوضها صبحي اللي ضيعها في الشوط الأول، يعوضها في الشوط الثاني. فك الفك يا صبحي، فك الفك يا همام. صبحي أضع انفراد في الشوط الأول والآن يسجلها في شباك الكندري يوسف. أنا لقطة الهدف وهدف التعادل لهمام صبحي ولصالح الفحيحيل.
0: ويختم المباراة بهدف ثاني لنادي السالمية يوسف العنيزان.
1: يلعب التمريرة على اليمين لبا عباد عمر والكرة العرضية. العنيزان العنيزان العنيزان يوسف يا يوسف العنيزان. أضاع الأولى لكن الثانية يأبى أن يضيعها ويهدي النقاط الثلاث لصالح فريق نادي السالمية.
0: وانتهت المباراة فوز نادي السالمية على فحيحيل بنتيجة 2-1. كان معاكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
2: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
3: صباح الخير
2: من إذاعة دولة الكويت.

أهلا بكم مستمعينا. مع تنشئة الأطفال في بيئات مليئة بالتحديات والتغيرات، تبرز أهمية بناء الثقة بالنفس لديهم منذ السنوات الأولى، لما لها من دور كبير في تعزيز شخصياتهم وقدرتهم على التعبير عن أنفسهم والتعامل مع المواقف المختلفة بثبات وإيجابية. وللحديث عن هذا الموضوع أعد مراسل برنامج صباح الخير مبارك العدواني هذا اللقاء مع المعلمة والمرشدة التربوية.

0: قوية لمرحلة الطفولة شهد العبيد.
1: معكم شهد العبيد، معلمة ومرشدة تربوية لمرحلة الطفولة. اليوم راح نسولف عن بناء الثقة بالنفس لدى الأطفال. الثقة بالنفس مو معناها أن الطفل يشوف نفسه على غيره، معناها أنه يعرف قدراته ويؤمن فيها، وأنه هو يدري أنه هو يقدر يتعلم ويجرب حتى لو هو طاح بأخطاء. لما نزرع هالثقة من السنوات الأولى نعطي الطفل قاعدة قوية يعتمد عليها وهو يكبر، فيقدر يعبر عن رأيه أكثر، يكون علاقات صحية، يجرب أشياء جديدة، ما يكون خلينا نقول منصب عليه أنه إنسان كله خايف وأنه إنسان فاشل. والأهم من هذا كله أن الطفل لما يكون واثق من نفسه راح تشوفون أنه هو حتى إذا غلط ما راح ينهار، هو يفهم أن هذه نتيجة وتجربة مو أنه هو إنسان فاشل. فكل ما عطينا الطفل ثقة بالنفس أكثر راح يخليه أنه هو يكون أقوى نفسيا اجتماعيا، ويقدر يواجه المواقف الحياتية وأيضا التحديات بثبات أكثر. الشيء الثاني، شنو السلوكيات اللي تعزز ثقة الطفل بنفسه داخل الأسرة؟ الثقة بالنفس ما تنبني بس بالكلام والتشجيع، تنبني أيضا بالمواقف اليومية البسيطة اللي يعيشها الطفل مع أهله بالبيت. يعني من أهم الأشياء أن مثلا لما يكون في حوار نسمع له ونعطيه فرصة بأنه هو يعبر عن رأيه حتى لو كان هو طفل صغير، نمدح جهده ومحاولاته مو بس النتيجة النهائية اللي هو يوصلها، لأنه إذا مدحنا النتيجة بس راح يربط حب الأهل وتقديرهم على حسب نتائجه، فيفهم أن حب الأهل مشروط بإنجازاته ونتائجه. والأفضل دائما أن إحنا نعطي الطفل المسؤوليات اللي تناسب عمره. مثال أنه مثلا يرتب أغراضه، يساعد أهله بشغلات بسيطة يقدر عليها، كل هالأشياء تخليه يحس أنه مهم، قادر، مؤثر، له مكانه ودور بالعائلة. ومن أهم السلوكيات أني أبتعد عن المقارنات بينه وبين إخوانه أو بينه وبين الأطفال اللي بنفس عمره أو أطفال غيره، ونخلي أنه هو عادي يغلط. هذه النقطة وايد مهمة، أنه عادي يغلط عشان يتعلم من غلطه، ويصير أنه مو كل مرة لازم أحد يتدخل ويحل عنه مشاكل. وآخر نقطة أحب أقولها للأهالي، دائما اليهال يشوفون نفسهم من نظرة أهلهم، أنتوا ميزان عيالكم. إذا الطفل حس أنه هو مسموع، مقدر، محبوب، حتى وقت أنه هو اللي يغلط، هني ثقته بنفسه تكون حقيقية مبنية من الداخل، وراح تكبر معاه سنين وسنة ورا سنة، وراح تشوفون أن طفلكم إنسان مؤثر وصالح بالمجتمع.
2: في صباح الخير عالم تكنولوجيا،
3: تقنيات جديدة.
2: عالم تكنولوجيا،
3: عالم فيه الحاجة،
2: أم الاختراع. عالم من الإبداع والابتكار،
3: عالم تكنولوجيا.

0: أهلا بكم في عالم التكنولوجيا، كل ما هو جديد. فقط تابعونا. أطلس روبوت شبيه بالبشر يخطف الأنظار في بطولة كأس العالم 2026.
1: في مشهد بدا وكأنه خرج من فيلم خيال علمي، خطف روبوت شبيه بالبشر الأنظار خلال بطولة كأس العالم 2026، بينما كان عشرات الآلاف من المشجعين في المدرجات وملايين

0: متابعين حول العالم يترقبون انطلاق الشوط الثاني من مواجهة البرازيل والنرويج في دور 16. فعلى حافة الملعب ظهر الروبوت الشبيه بالبشر أطلس، فالذي يبلغ طوله نحو 2 متر، يتحرك بثبات وثقة ويؤدي احتفالات كروية مستوحاة من أشهر نجوم اللعبة، قبل أن يتجه إلى حكم المباراة ويسلمه الكرة وسط دهشة الجماهير. وخرج أطلس أحدث ابتكارات لشركة أمريكية المملوكة لمجموعة هيونداي في أول ظهور جماهيري واسع النطاق لهذا الروبوت، الذي يعد أحد أكثر مشاريع الروبوتات البشرية تطورا على مستوى العالم. ورغم أن تسليم الكرة استغرق ثوان معدودة، فإن تلك اللحظة جسدت سنوات من التطوير الهندسي والتقدم في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والروبوتات البشرية. وبهذا نختتم معكم فقرة التكنولوجيا. وفر.
1: عندما توفر الطاقة فأنت تدعم استدامة الوطن. وفر.
2: أهلا بكم مجددا وإلى أخبارنا المحلية. أكدت وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية في البلاد والعمل المشترك لتعزيز جهود دولة الكويت في مواجهة تغيير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقالت الدكتورة الفليج عقب الاجتماع الثاني للجنة العليا للمناخ الذي عقد صباح أمس الاثنين في الهيئة العامة للبيئة برئاستها وبحضور ممثلي الجهات المعنية، إن أعضاء اللجنة يبذلون جهودا حثيثة لإبراز دور الكويت في هذا الشأن. وأوضحت أن اللجنة اطلعت على قرار تعديل تشكيل اللجنة العليا للمناخ الصادر مؤخرا في شهر يونيو الماضي، الذي تضمن إضافة معهد الكويت للأبحاث العلمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى عضوية اللجنة. وأضافت أن اللجنة استعرضت أبرز مخرجات الجولة 64 لمفاوضات الهيئة الفرعية العاملة ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ، إلى جانب أهمية نتائج وثيقة البلاغ الوطني الثالث المزمع تقديمها خلال عام 2026. وذكرت الدكتورة الفليج أن اللجنة ناقشت أيضا المقترحات المقدمة من الجهات الحكومية الأعضاء في اللجنة العليا للمناخ، مثنية على التعاون البناء المتبادل والمستمر بين أعضاء اللجنة.

وقعت شركة البترول الكويتية العالمية مذكرة تفاهم مع جمعية السدو الحرفية تهدف إلى تعزيز حضور التراث الكويتي الأصيل في المبادرات التنموية والمشاريع ذات البعد المجتمعي، بما يسهم في إبراز فن السدو كأحد أهم عناصر الهوية الثقافية الوطنية. وقالت الشركة في بيان أمس الاثنين إن المذكرة تأتي في إطار حرص الطرفين على دعم الحرف التقليدية الكويتية والمحافظة عليها من خلال توظيف نقوش السدو المعتمدة في عدد من المشاريع والمبادرات المشتركة، بما يعكس التقاء قيم الأصالة والاستدامة والابتكار. وأوضحت أنه بموجب مذكرة التعاون ستتولى جمعية السدو الحرفية تزويد الشركة بالنقوش المعتمدة لفن السدو بصيغة جاهزة فنيا لاستخدامها في المشاريع المتفق عليها، مع التأكيد على حفظ حقوق الملكية الفكرية للنقوش وضمان استخدامها بما يتوافق مع أهداف التعاون. وذكرت أن هذه الشراكة تمثل

نموذجا للتعاون بين القطاع المؤسسي والمؤسسات الثقافية والتراثية، وتسهم في تعزيز الوعي بأهمية الموروث الكويتي وإبراز جماليته في الفضاءات العامة والمشاريع الحديثة، مبينة أن هذه المبادرة تعكس التزامها بدعم المسؤولية الاجتماعية والحفاظ على التراث الوطني.

0: في جولتنا هذا الصباح، دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها للمخططات الإرهابية التي تم إحباطها في المملكة المغربية الشقيقة. دولة الكويت ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان في دورته 62 قراراً يدين منع وعرقلة المساعدات الإنسانية والمساس بسلامة العاملين في هذا المجال خلال النزاعات المسلحة. الرئيس الأمريكي يحذر إيران من عودة العمليات العسكرية في حال عدم إبرامها اتفاق مع واشنطن. جولة محادثات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان يوم السبت المقبل. إصابة ناقلة نفط بمغذوف غير محدد في منطقة مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يقول إن انسحاب الاحتلال الإسرائيلي هو مفتاح التقدم الحقيقي على مسار السلامة. المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يعلن استقالة مدير لجنة الطوارئ الحكومية ويحل اللجنة. تركيا تستضيف قمة لحلف الشمال الأطلسي اليوم بمشاركة الرئيس الأمريكي. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها للمخططات الإرهابية التي تم إحباطها في المملكة المغربية الشقيقة والتي كانت تستهدف أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأكدت وزارة الخارجية تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة المغربية الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها. رحبت دولة الكويت باعتماد مجلس حقوق الإنسان في دورته 62 القرار المعنون إثر منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية والمساس بسلامة العاملين في المجال الإنساني على التمتع بحقوق الإنسان في النزاعات المسلحة بتوافق الآراء، والذي تقدمت به دولة الكويت بمبادرة منها بالشراكة مع مجموعة النواة المكونة من جمهورية مصر العربية وجمهورية إندونيسيا وماليزيا. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن اعتماد هذا القرار يعكس الأهمية البالغة لحماية العاملين في المجال الإنساني وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لحماية المدنيين وصون حقوقهم الأصيلة وفقا للأحكام القانونية والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وبيّنت وزارة الخارجية أن هذا القرار يأتي في إطار جهود دولة الكويت خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2024-2026 الرامية إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان، ويترجم التزامها الراسخ بدعم العمل الإنساني وتعزيز حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني في مناطق النزاعات المسلحة. وثمنت وزارة الخارجية الإسهامات القيمة لمجموعة النواة والدعم الذي قدمته الدول الراعية للقرار، مؤكدة أن اعتماده بتوافق الآراء يجسد إدراكا دوليا متناميا لأهمية حماية العمل الإنساني وضمان سلامة العاملين فيه. ونتحول إلى واشنطن، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن إما أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة في تكرار لتهديد بشأن عمل عسكري في وقت تبدو فيه طهران تحديا عقب مراسم تشييع لخامنئي. عزيز فهمي والتفاصيل.
1: هدد الرئيس ترامب بأن الولايات المتحدة ستعود للحرب إذا لم يتم توقيع اتفاق مع إيران، وأكد أنه في هذه المرة سوف يستهدف البنية التحتية الإيرانية مثل محطات توليد الطاقة والكهرباء والجسور، وأكد أنه يستطيع تدمير كل هذه الأهداف خلال عدة ساعات، وقال إن إيران وعدت في المفاوضات السرية إعطاء أمريكا كل ما طلبته، وأنه عليها الآن أن تنفذ ما وعدت به وإلا فأنه سوف يعود للحرب. وأضاف ترامب أننا نحقق تقدما في المفاوضات مع إيران وأنها وافقت على كثير من الأمور قال كثيرون أنها لن توافق عليها. هذا وذكر موقع أكسيوس الاثنين نقلا عن مسؤول أمريكي أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر المضيق قبالة سواحل سلطنة عمان. وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الاثنين أن هذا الإطلاق

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية، تقدمها لحضراتكم عائشة خليل ويخرجها محمد الحريص.

0: ألحق أضراراً كبيرة بسفينتين دون وقوع خسائر بشرية. وقالت الهيئة في بيان إن ناقلة نفط أشارت إلى تعرضها لإصابة بمقذوف غير محدد في جانبها الأيسر، مما أسفر عن اندلاع حريق، ولكن لم يسفر الهجوم عن أي إصابات بشرية أو أضرار بيئية. هذا وقال وزير الخارجية الألماني إن تحميل إيران تكلفة إزالة الألغام من المضيق سيكون أمراً مبرراً، وربط الوزير الألماني أي مشاركة للجيش الألماني في عملية إزالة الألغام بتوفر شروط أمنية وسياسية واضحة. ويتوقع الخبراء أن تكون هذه القضية ضمن أهم القضايا التي ستبحث في قمة الناتو المنعقدة في أنقرة بتركيا الثلاثاء والأربعاء. عزيز فهمي، إذاعة دولة الكويت، واشنطن.
1: وفي ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، تستضيف باكستان السبت المقبل جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران سعيا لاستئناف مسار التفاوض بين الجانبين. وذكرت مصادر إعلامية باكستانية إن الجولة المرتقبة ستتناول ثلاث ملفات رئيسية، هي العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران والأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى الملف النووي الإيراني. وفي الأثناء، أفادت وكالة أسوشيتد بريس بأن الولايات المتحدة تواصل الدفع باتجاه فتح مضيق هرمز بالكامل عبر المفاوضات مع إيران، خصوصا وأن هذا الملف يعتبر أحد أبرز نقاط الخلاف في مسار المفاوضات حتى الآن. كما تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تحقيق تقدم في ملف البرنامج النووي الإيراني والتوصل إلى نهاية دائمة للحرب. وحول جديد تطورات الملاحة في مضيق هرمز، أصيبت ناقلة نفط بمقذوف غير محدد قبال سواحل سلطنة عمان في منطقة مضيق هرمز، وفق ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. من جهته، ذكر موقع أكسيوس الإخباري نقلا عن مسؤول أمريكي أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، ما ألحق أضرارا كبيرة بسفينتين دون وقوع خسائر بشرية. وإلى بيروت، فقد شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أهمية عودة الجيش اللبناني على طول الحدود، وعلى أهمية الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان. ميدانيا، أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام إن 4 أشخاص قتلوا عندما استهدفت طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مركبة في النبطية بجنوب لبنان. وفي السياق، أعلن سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة خلال اجتماع مع مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن إن الجولة القادمة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان، وهي السادسة، ستعقد يومي 15 و16 من شهر الجاري في روما، مضيفا أنه سيتم عقد الاجتماع على مستوى السفراء. وفي الشأن اليمني، قتل أكثر من 50 حوثياً وأصيب العشرات في معارك مع القوات الحكومية اليمنية في محافظة الحديدة غربي اليمن في أعنف مواجهات منذ بدء الهدنة العسكرية بين القوات الحكومية والحوثيين في أبريل 2022. بدورها، وجهت قيادة الجيش اليمني كافة الوحدات والقطاعات العسكرية برفع الجاهزية القصوى والاستعداد لمواجهة أي تطورات والتصدي الحازم لأي اعتداءات أو تصعيد من قبل ميليشيا الحوثي. وفي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، استشهد 6 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجراح متفاوتة في 3 غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي المروحية والمسيرة استهدفت شقة سكنية في مدينة غزة ومركبة مدنية وخيمة تأوي نازحين جنوب قطاع غزة. وعلى صعيد آخر، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في بيان له استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية وحل اللجنة رسميا، وذلك تمهيدا لنقل المهام الإدارية وإدارة الحكم في القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة، أصيب 6 فلسطينيين بهجوم شنها مستوطنون إسرائيليون على مساكن وأراض فلسطينية في قرية أم الخير بمسافة ريطة جنوب الضفة الغربية المحتلة. وقال

0: جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الرئيسية للغرية قبل الهجوم، فيما اعتدى المستوطنون بالضرب على الأهالي ما أسفر عن إصابات متفرقة. حسن جعفر والتفاصيل.
1: صعدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة مشروعها الاستيطاني الكبير في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، وذلك من خلال منح ما وصف بالصفة القانونية لعشرات البؤر الاستيطانية، حيث تهدف هذه المخططات الاستيطانية إلى تثبيت واقع جغرافي جديد يسعى إليه نتنياهو وحكومته، وذلك من خلال منح وزير المالية المتطرف تنفيذ المخططات الاستيطانية للسيطرة الشاملة على الأراضي الفلسطينية المصنفة حسب اتفاقيات أوسلو كمناطق جيم. كما امتد التصعيد الإسرائيلي إلى إعلان وزارة السياحة الفلسطينية بأن حكومة الاحتلال تسعى إلى إعلان 142 موقعا أثريا فلسطينيا في الأراضي الفلسطينية كمواقع أثرية يهودية. هذا يأتي في الوقت الذي واصل فيه جيش الاحتلال والجماعات الاستيطانية المتطرفة شن هجمات على عديد القرى والمدن الفلسطينية بالضفة الغربية، وخاصة على مدينتي طوباس ويطا، وسط تأكيدات فلسطينية بأن هجوم المستوطنين المتطرفين على مدينة يطا أسفر عن إصابة 6 فلسطينيين، في حين أكدت المصادر الفلسطينية بأن المستوطنين دمروا شبكتي المياه والكهرباء. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
0: وفي دمشق زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة الرئيس السوري أحمد الشرع الجامع الأموي في العاصمة دمشق، في مستهل أول زيارة يجريها الرئيس الفرنسي إلى سوريا منذ عام 2009. من جهته رحب الرئيس السوري أحمد الشرع بدور فرنسا البناء في سوريا، معتبرا أن باريس من أصدقاء الشعب السوري. وفي جديد الملف السوداني، أعلن الجيش السوداني تكثيف عملياته العسكرية في محيط مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق، فيما يواصل تطويق المدينة واستهداف نقاط تمركز قوات الدعم السريع بالقصف المدفعي. وقال الجيش أنه نفذ ضربات استهدفت مواقع وانتشار قوات الدعم السريع داخل مدينة الكرمك ومحيطها في إطار العمليات الرامية إلى تضييق الخناق على الدعم السريع. وفي سياق متصل، أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مقترحا يندد بتصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع شبه العسكرية في مدينة الأبيض السودانية، وأمر بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في الانتهاكات التي تحدث هناك. تستعد تركيا اليوم لاستضافة قادة حلف شمال الأطلسي للمرة الثانية في تاريخها بعد استضافتها الأولى خلال قمة إسطنبول 2004 التي شهدت إحدى أبرز الاجتماعات في تاريخ الحلف. هذا ويشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة الحلف المرتقبة والتي تبحث عددا من الملفات أبرزها زيادة الإنفاق الدفاعي للحلفاء. في الوقت نفسه، أكد الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي الناتو مارك روتا أن انعقاد قمة الحلف في العاصمة التركية أنقرة يكتسي أهمية بالغة للغاية، لا سيما في ظل التحديات الأمنية الراهنة. وأوضح روتا في مؤتمر صحفي عقده بالمجمع الرئاسي بأنقرة عشية انطلاق أعمال قمة قادة الحلف أن الدول الأعضاء تواصل رفع قدراتها الدفاعية نتيجة للاستثمارات العسكرية الممنهجة التي قامت بها على مر السنين. رامي عبد العال والتفاصيل.
2: يستضيف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة التركية أنقرة اليوم الثلاثاء رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي، القمة التي ستمتد على مدى يومين وستناقش عددا من الملفات المهمة في مقدمتها تعزيز القدرات الدفاعية للحلف وزيادة الإنفاق العسكري للدول الأعضاء إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلف.

0: عام 2035، هذا وتتصدر أجندة قادة دول الحلف الذين تقدمهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطورات حرب روسيا وأوكرانيا وانعكاساتها على الأمن الأوروبي، إلى جانب التحديات الأمنية في الشرق الأوسط وحماية الممرات البحرية وسلاسل إمدادات الطاقة في ضوء أزمة مضيق هرمز التي برزت خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. هذا ويرى مراقبون أن الرئيس التركي يأمل في أن تعزز القمة في أنقرة صورة بلاده بوصفها قوة إقليمية وترسيخ موقعها كوسيط بين الولايات المتحدة وأوروبا وعمل توازن بين حلف شمال الأطلسي وروسيا في ظل التوتر الجيوسياسي المتصاعد. رامي عبد العال، إذاعة الدولة، الكويت، أنقرة.
1: وإلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت روسيا تنفيذ ضربة جوية واسعة النطاق وصفتها بالانتقامية، صادفت منشآت عسكرية وصناعية دفاعية وبنية تحتية للطاقة في العاصمة الأوكرانية كييف وعدد من المقاطعات، مبينة أن العملية استهدفت مواقع مرتبطة بدعم القدرات العسكرية الأوكرانية. وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق أن الضربات تأتي ردا على ما تصفه بالهجمات الأوكرانية على الأراضي والمنشآت الروسية. أشرف الصباغ والتفاصيل.
2: وصف نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف تصريحات الدول الأوروبية بشأن استعدادها للحوار مع روسيا بأنها ليست سوى تكتيك تضليلية، وقال إن هدف دول الاتحاد الأوروبي هو تعزيز دورها كطليعة عسكرية للغرب المناهض لروسيا والحفاظ على كييف كأداة للضغط العسكري على موسكو، وأضاف أنهم يسعون لاستثمار الوقت من أجل بناء قدراتهم العسكرية استعدادا لعدوان مسلح على روسيا. وأشار ريابكوف إلى أن الخطاب الأمريكي يظهر ابتعادا متزايدا عما وصفه باتفاقات التسوية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو تسعى إلى استمالة الأمريكيين إلى صفوفها، وشدد على أن الضغط على روسيا بالعقوبات لا يزال مستمرا وتتواصل محاولات إقصائها من الأسواق الدولية بما في ذلك أسواق الطاقة. ورأى ريابكوف أنه إذا تحركت الولايات المتحدة بناء على مقترحاتها التي قدمتها في قمة ألاسكا ووافقت عليها روسيا، فمن الممكن تسوية النزاع الأوكراني سريعا. وحولما إذا كانت روسيا ستقوم بتقليص الاتصالات مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا في حال غيرت واشنطن موقفها، قال لا، نحن لا نغلق أي شيء وسنواصل الاتصالات في كل الأحوال. وميدانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها ستضاعف من عدد وشدة ضرباتها ضد المدن الأوكرانية، وحذرت من أن محاولات الغرب استغلال كييف لمهاجمة أهداف مدنية في روسيا ستواجه بزيادة عدد وقوة الضربات على الأراضي الأوكرانية. وأفادت بأن قواتها شنت ضربات واسعة النطاق باستخدام أسلحة بعيدة المدى على 5 مدن أوكرانية من ضمنها العاصمة كييف، وشنت ضربات على المراكز اللوجستية ومصافي النفط ومستودعات الوقود والطاقة والبنية التحتية للنقل والمطارات، وقضت على 1400 جندي أوكراني وأسقطت 800 مسيرة خلال اليوم الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: وفي كييف قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يعلق آمالا كبيرة على قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، وذلك بعد هجوم روسي مدمر على كييف أسفر عن مقتل 20 شخصا. وقال زيلينسكي في خطابه المرئي مساء الاثنين إن القمة يجب أن تسفر عما هو أكثر من مجرد ممارسات جوفاء وأن توفر حماية أكبر لأوكرانيا. في موسكو أكدت وزارة الخارجية الروسية أن إجراء حوار كامل بين روسيا والاتحاد الأوروبي سيظل مستحيلا إذ لم تأخذ الدول الأوروبية في الاعتبار المصالح الأمنية الروسية والواقع القائم على الأرض، معتبرة أن أي حوار مستقبلي يجب أن يستند إلى هذه المعطيات. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نهاية الحرب في أوكرانيا باتت أقرب مما يتصوره الناس، مشيرا إلى أنه سيتناول ملف أوكرانيا خلال المحادثات في تركيا هذا الأسبوع على هامش قمة حلف الشمال الأطلسي. وفي مقاطعة شاندونغ الصينية بدأت الصين وروسيا يوم أمس الاثنين مناورات بحرية مشتركة

بعنوان التفاعل البحري 2026، والتي تستمر حتى 13 من الشهر الجاري. وتشارك في المناورات التي تقام في مياه البحر الأصفر قطع بحرية بارزة تشمل مدمرات وفرقطات وغواصات إلى جانب سفن الإنقاذ والإمداد، وذلك بهدف إلى تعزيز التعاون الأمني والاستعداد لمواجهة التحديات الإقليمية. أجرى الجيش الصيني تجربة لإطلاق صاروخ استراتيجي من غواصة سقط في المنطقة المحددة في المحيط الهادئ. وأوضحت وكالة شينخوا الصينية الرسمية إن التجربة ترتيب روتيني في إطار التدريبات العسكرية السنوية، وأنه جرى إخطار الدول ذات الصلة بها مسبقا. بالمقابل انتقدت أستراليا ونيوزيلندا الصين عقب اختبارها صاروخا باليستيا عابرا للقارات باعتبار ذلك الخطوة مثيرة للقلق وتسهم في زعزعة استقرار منطقة المحيط الهادئ. في كاراكاس قالت السلطات في فنزويلا أن عدد وفيات الزلزالين المتتاليين اللذين هزا الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية ارتفع إلى 3535، فيما لا يزال نحو 18,000 بلا مأوى بعد أكثر من أسبوع على الكارثة التي هزت العاصمة والمناطق الساحلية القريبة.

ومن الأخبار الاقتصادية، ذكرت وزارة الطاقة الأمريكية أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام في الاحتياط الاستراتيجي انخفضت 6.2 مليون برميل إلى 319.5 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ أبريل 1983. ارتفعت أسعار النفط اليوم، لكن المكاسب جاءت محدودة مع تحول تركيز المتعاملين إلى نمو المعروض وأفاق الطلب وتجاهلهم انحسار التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا لتصل إلى 72.29 دولار للبرميل.

0: والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين. الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 40 كيلو متر في الساعة خلال النهار. والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 2 إلى 5 قدم. المد القادم الساعة 4:23 العصر، والجزر الساعة 10:59 صباحا، والتيارات المائية ضعيفة في فترة الفساد. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 44 إلى 48 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 6:51 مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 12 إلى 38 كيلو متر في الساعة. أعزائي المستمعين، أجواء شديدة الحرارة اليوم والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط على فترات خلال النهار. أتمنى لكم السلامة. كان معاكم خالد الجمعان.

في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها للمخططات الإرهابية التي تم إحباطها في المملكة المغربية الشقيقة. دولة الكويت رحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان في دورته 62 قرارا يدين منع وعرقلة المساعدات الإنسانية والمساس بسلامة العاملين في هذا المجال خلال النزاعات المسلحة. الرئيس الأمريكي يحذر إيران من عودة العمليات العسكرية في حال عدم إبرامها اتفاق مع واشنطن. جولة محادثات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان يوم السبت المقبل. إصابة ناقلة نفط بمغذوف غير محدد

في منطقة مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يقول إن انسحاب الاحتلال الإسرائيلي هو مفتاح التقدم الحقيقي على مسار السلام. المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يعلن استقالة مدير لجنة الطوارئ الحكومية ويحل اللجنة. تركيا تستضيف قمة لحلف شمال الأطلسي اليوم بمشاركة الرئيس الأمريكي. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الجولة الصباحية، شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.

شكرا للزملاء في استديو الأخبار والبرامج السياسية، ساعتنا تقترب من 8:30 صباحا. أنتم أيها الأحبة مستمعين في صباح الخير، تتجدد الدعوة الصباحية لكم لمتابعة فقراتنا في صباح الخير. لكم نقول أن الأمل يحتاج دائما لقلوب قوية تهزم اليأس وتستبشر بالفرح المقبل، فالإيمان بالسعادة القادمة من أدوات صنع مستقبل زاهر، الإنجاز في حياة تحظى بالمحبة والسرور. يا صباح الخير.

اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.

أهلا بكم أيها الأحبة في إذاعة دولة الكويت. الساعة الآن 8:30 صباحا، لنزال معكم في صباح الخير مستمرين حتى 9 صباحا. أما الآن فنتوقف كالمعتاد في محطتنا المرورية الأمنية ومع العقيد عثمان محمد غريب مدير إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية. أسعد الله.

0: صباحة عقيد،
1: حياكم الله، صباحكم خير، نصبح عليكم وعلى المستمعين، ونتمنى يوم موفق للجميع ووصولهم لوجهاتهم. والفلاش اللي قبل شوي واضح جدا لقائدين المركبات بعدم استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة، وهذا شيء يعني مهم جدا من ناحية سلامتهم وسلامة مرتادين الطريق. وحديثنا عن الحركة المرورية المعتادة، الحركة واضحة جدا انسيابية بأغلب الطرق باستثناء بعض المواقع من مدخل مدينة الكويت شوي بالكثافة المرورية، ولكن غرفة التحكم المركزي التابعة للإدارة العامة للمرور قاعد تعمل على يعني متابعة حالة الطرق بشيء يعني مهم جدا عن طريق فرق مختصة بتواجد داخل غرفة العمليات، وكذلك أيضا تلقي بلاغات 112، بالإضافة إلى انتشار الدوريات الأمنية والمرورية. هذا يسهل من حركة الدخول، بالإضافة إلى التحكم بالإشارات المرورية اللي فيها التوقيتات تختلف، ويسهل هذا الشيء من خلال فتح الإشارات وتسهيل الحركة المرورية. لكن نبقى يعني بحديثنا عن موسم الصيف، ووزارة الداخلية يعني تحرص دائما على سلامة المركبة من خلال التأكد من الصيانة الدورية، ولاحظنا كثير من المركبات اللي قاعد توقف بشكل مفاجئ بسبب عطل من بنشر من ارتفاع الحرارة، وهذا شيء يعني يؤكد على الرسالة اللي قامت فيها وزارة الداخلية تحديدا الإدارة العامة للعلاقات والأمن، وكذلك الإدارة العامة للمرور في موضوع السيارة الدورية للمركبة. وتأكد موضوع التواير اليوم البعض يعني ياخذ السيارة يبدل التاير، خلاص حاط بباله انه ما ابدل التاير الا لما يبنشر واحد منهم، هذه مشكلة كبيرة يعني. يعني الجهل في هذا الشيء قاعد يتسبب ب بنشر حوادث، يمكن ما يعني يمكن حرمه ولا واحد ما يعرف يتحكم في المركبه في سرعه معينه وفجاه بنشر، هذا كله قاعد ياثر من حوادث مروريه ومن خطر على مرتادي الطريق. نفس الشيء قاعد نواجه ايضا تعطل لبعض الشاحنات، يعني امس بالليل كان في تعطل شاحنه وسبب كثافه مروريه، وخاصه ان الشاحنه ازاحتها عن المركبه تحتاج الى معدات ثقيله تنقلها من موقعها. هذا الشيء يسبب كثافة مرورية. تعطل اليوم الحين إشارة شارع حمد زوير نازل على الملك فهد باتجاه ميصيب، وهذا من الطرق الحيوية في محافظة الحميدي، تعطل شاحنة، وهذا التعطل أيضا سبب كثافة كبيرة في محافظة الحميدي اللي هو عند الفحيل تقريبا. لذلك احنا ننوه على قائدي المركبات في جميع أنواع هذه المركبات بضرورة الصيانة الدورية. هذا جانب. الجانب الآخر مهم جدا، وهو يعني الالمام بقانون المرور وعقوباته. يمكن تكلمنا قبل كنا نتكلم عن قانون المرور القديم، بعدها سوينا حمله لقانون المرور الجديد، اختلفت العقوبات ولكن المخالفات نفسها موجوده، ولكن العقوبات اختلفت. على سبيل المثال هاتف النقال اللي من 5 دنانير الى 75 دينار بامر الصلح، كذلك ايضا تجاوز اشاره الضوئيه الحمراء، الدخول عكس السير، كل المخالفات الجسيمه تغيرت عقوباتها. فتبقى المخالفة مرورية هي مخالفة مرورية لكن عقوباتها تختلف. لذلك ننوه على ضرورة الإلمام بقانون المرور، والتأكيد على أن قانون المرور يعني نفس إجراءاته ولكن عقوباته اختلفت. فإحنا اليوم حبينا ننوه على هذا الجانب، وإحنا نأكد لكم أيضا استمرار وزارة الداخلية بحملات التوعوية متمثلة بالإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، وراح تكون هناك أيضا حملات عديدة بطبعا مشاركتكم ونجاح هذه الحملات، هو يعني دور وزارة الإعلام في يعني بث هذه الرسائل، وأنتم المرآة الحقيقية لجهود وزارة الداخلية، والله يعطيكم العافية.
0: شكرا للعقيد عثمان محمد غريب، مدير إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، ودائما من خلال هذه الرسائل نسعى لوجود انسيابية في الحركة المرورية بكل شوارعنا، وهذا يحتاج إلى وعي سائق السيارة سواء في اختيار الطرق البديلة أو في الحد من المخالفات مهما كانت بسيطة، لأنها بالآخر تؤدي إلى الكثافة المرورية. شكرا لك، ونقول لكم يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك ويحييكم. وفر.
2: عندما توفر الطاقة فأنت تدعم استدامة الوطن. وفر.
3: عزيزي المواطن والمقيم، زيادة الحمل الكهربائي الزائد يؤدي لبعض حوادث الحريق. لتجنب هذه الحوادث يجب عليك استخدام الأجهزة والموزعات الكهربائية ذات الجودة العالية، وعدم تحميل أي موزع كهربائي أكثر من طاقته الاستيعابية، وفصل جميع الأجهزة الكهربائية عند الانتهاء من استعمالها، ووضع

0: التوصيلات الكهربائية في أماكنها آمنة وبعيدة عن متناول الأطفال. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، ومن وزارة الداخلية إلى قوة الإطفاء العام ينضم إلينا بعد لحظات قليلة عبر الطرف الآخر من الهاتف مقدم أحمد المشموم من إدارة العلاقات العامة بقوة الإطفاء العام، ولكن بعد لحظات قليلة.

عادة عبد الرحمن ما نكون دائما بحاجة إلى هذه الرسائل التوعوية التي تأتينا من الأخوان بقوة الإطفاء العام، ونحن نعيش ارتفاع درجة الحرارة في هذا الصيف، لذلك أمور بسيطة قد تخلينا نتخلص من حوادث قد تكون كبيرة، فمثل ما يقولون أكبر النار من مستصغر الشرر، لذلك نحن نعول على الحقيقة الوعي الذي يجب أن يكون لدى كل متابعينا من مواطنين ومقيمين. وبالتالي نقول الحمد لله أن لدينا من الكوادر الوطنية المؤهلة لمساعدتنا في نشر هذه الرسالة التوعوية لتصل إلى الكل من أجل سلامتهم، ومن أجل أن نكون نعيش في صيف بدون حرائق.

0: لذلك نتطلع أصدقاء المستمعين إلى كثير من الأمور التي يجب أن يأخذ بها المواطن والمقيم من أجل سلامته، سواء كان في البيت، في الشارع، في العمل، في المجمعات التجارية، في الأسواق، حتى لا نتعرض للمزيد من الحوادث.
1: صحيح مناصر، لذلك من منطلق حديثك ينضم إلينا عبر الطرف الآخر من الهاتف المقدم أحمد المشموم من إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام. حياك الله مقدم أحمد.
2: يا مرحبا فيك، صباح الخير على الجميع، وشكرا على هذه الاستضافة اللي دائما نكون فيها متواجدين مع وزارة الإعلام بشكل أسبوعي ويمكن أكثر مرة بالأسبوع، ولكن كله في سبيل توعية وتثقيف المواطنين في أمور السلامة والوقاية من الحياة.
1: بارك الله فيكم مقدم أحمد وفي جهودكم المبذولة. لذلك آخر المستجدات أو آخر البلاغات التي وردت إليكم من غرفة العمليات خلال 24 ساعة أو 48 ساعة اللي طافت؟
2: نعم طبعا، خلال الفترة الماضية ما زالت غرفة العمليات المركزية بقوة الإطفاء العام تتعامل مع البلاغات الواردة إليها عن طريق هاتف الطوارئ 112. للأمانة خلال اليومين الماضيين تعتبر من الأيام الهادية، ما زالت قوة الإطفاء العام تتعامل مع الحوادث البسيطة، أغلبها كانت حوادث إنقاذ، والغالبية من حوادث الإنقاذ هذه كانت تعطل مصاعد في بعض المناطق السكنية. كذلك قوة الإطفاء العام يعني نشرت إحصائية من شهر واحد هذه السنة إلى يومنا الحالي، تعاملت قوة الإطفاء العام مع أكثر من 700 بلاغ حادث حريق سيارة، وهذا مؤشر ينذر بالخطر، خصوصا أن احنا دخلنا فترة الصيف حاليا وارتفاع درجات الحرارة. بعض الأمور الصراحة اللي ودنا ننوه فيها ونحرص عليها أن بارتفاع درجات الحرارة حاليا ننصح المواطنين والمقيمين بعدم ترك أي مواد سريعة أو قابلة للاشتعال داخل السيارات، مثل العطور، الولاعات، الشواحن أو الباور بانك، البطاريات، هذه كلها من المواد اللي تشتعل بشكل سريع، خصوصا لما تكون داخل السيارة. اليوم درجات الحرارة قاعدة تتجاوز 45 درجة، بالتالي وجودها داخل السيارة يزيد من احتمالية وقوع الحوادث. وللأمانة الرقم ليس ببسيط، أكثر من 700، يعني احنا نتكلم على أكثر من 100 حادث خلال الشهر، كلها

0: متعلقة بهذه المسببات. فبالتالي هذه النصيحة، نتمنى ونحرص أكثر أيضا على أخواتنا النساء. اليوم أنا لما أوزع الأغراض داخل السيارة، والله بحط شغلة هني وبحط شغلة مني يمكن أحتاجها، وبعض الأمور اللي هني وهني مثلا عطور، ولا هني أجهزة كهربائية، هذه كلها قد تسبب خطر. كذلك وقاية وزيادة وقاية على هذا الموضوع، أنه لازم نتأكد من مطفأة الحريق اللي متواجدة في كل سيارة اليوم حسب قانون وزارة التجارة، وبالتعاون مع الجهات المختصة. اليوم أي سيارة تطلع لازم يكون فيها مطفأة حريق، ولكن الناس اللي ما تعرفه أن مطفأة الحريق لها تاريخ صلاحية معين. هذا التاريخ الصلاحية لازم أنت بين فترة وفترة تتأكد أنه ما زال يعني ساري الصلاحية أو منتهي. إذا منتهي تقدر تسوي لها صيانة، توديها إلى أحد محلات أو مكاتب اللي هي الخاصة بالسلامة والوقاية من الحريق، متواجدة في مختلف محافظات البلاد. تعطيهم المطفأة يعبونها لك ويعادون الضغط فيها مرة ثانية. كذلك إذا ما كانت منتهية صلاحيتها، عندنا مؤشر الضغط، إذا شفته نازل على الجهة الحمراء معناته أن هي غير صالحة للاستخدام، كذلك راح أوديها ويعدلونها لي، ويعني مقابل رسوم رمزية. هذا كله في سبيل الحفاظ على أملاكك وممتلكاتك. يعني مثل هذه الأمور اللي احنا دائما نرجع ونذكر فيها. وأيضا عندنا الصيانة الدورية للوحدات التكييف في المنازل خلال اليومين الماضيين، أكثر من بلاغ يجينا بسبب حريق أو تعطل وحدات التكييف، مما يؤدي إلى الأدخنة واختناقات، وبعض الحوادث كانت متعلقة بالحريق. كذلك الصيانة الدورية تنظيفها بين فترة وفترة، خصوصا اليوم إذا كانت الوحدة الخارجية مليانة مثلا بالغبار، أو فيها بعض الأجزاء الميكانيكية غير صالحة، أو عليها أتربة وأوساخ، فبالتالي حركتها ما راح تكون دقيقة. مع ارتفاع درجات الحرارة ممكن يؤدي إلى اشتعالها أو تعطلها، وتؤدي إلى خسارة. هذه أبرز الأمور اللي هي ودنا نتكلم فيها لهذا اليوم.
1: نعم، بارك الله في جهودكم مقدم أحمد المشموم من إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام، شكرا لك.
0: حياكم الله.
2: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
3: صباح الخير
2: من إذاعة دولة الكويت. ثقافة وفنون. الثقافة والفن عالم ممتع، عالم مليء بالإبداع، ففي الثقافة حضارات رسمتها الفنون.
3: أهلا بكم، وهذه الجولة الثقافية الفنية من خلال صباح الخير. منزل صغير في البراري، نتفليكس تستحضر الحنين إلى الماضي. أحياناً لخطوة تستحضر الحنين للزمن الجميل، تعيد منصة نتفليكس روائع الأدب الكلاسيكي بمسلسلها الجديد منزل صغير في البراري. يرى الممثل الأسترالي لوك بريسي الذي انضم إلى طاقم العمل أن هذه التجربة ليست مجرد تجسيد للرواية الشهيرة التي صدرت عام 1935، بل عودة لقصة إنسانية ملهمة تناقلتها الأجيال وعاشت في وجدانها طويلا. تدور أحداث المسلسل عن عائلة كانت تعيش في الغرب الأمريكي خلال القرن 19، وتمر بتقلبات الحياة، لكن أفرادها تمسكوا في النهاية بحبهم لبعضهم، وهو موضوع يعتقد بريسي أنه صالح لكل زمان. قال بريسي الذي يلعب دور تشارلز إنجلز والد الشخصية الرئيسية لورا إنجلز، ليس من قبيل الخطأ أو الصدفة أن تحظى القصة والعائلة بهذا القدر من حب كثير، حب كثير من الناس لفترة طويلة.
4: انطلاق مهرجان الجونة التاسع 15 أكتوبر. أعلن القائمون على مهرجان الجونة السينمائي عن انطلاق الدورة التاسعة خلال الفترة من 15 إلى 23

0: 20 أكتوبر المقبل، كما أعلنوا عن تجديد التعاون مع شبكة تلفزيون النهار للعام الثاني على التوالي لتكون النهار الناقل الرسمي للمهرجان في دورته الجديدة. وبموجب هذا الاتفاق تحتفظ شبكة تلفزيون النهار بحقوق البث لحفلي افتتاح وختام مهرجان الجونة السينمائي، بالإضافة إلى المؤتمر الصحفي الرسمي للمهرجان. كما ستقدم شبكة التغطية اليومية كاملة لأبرز فعاليات المهرجان بما في ذلك الندوات وورش العمل والسجادة الحمراء والأنشطة السينمائية المختلفة. وبهذه المناسبة قال عمرو منسي المدير التنفيذي والشريك المؤسس لمهرجان الجونة السينمائي: يسعدنا تجديد شراكتنا مع شبكة النهار، فقد ساهم هذا التعاون العام الماضي في نقل أجواء وروح مهرجان الجونة السينمائي إلى جمهور واسع في مختلف أنحاء مصر، ونتطلع إلى مواصلة هذه الرحلة معا خلال الدورة الجديدة.
1: ما هو وراء شعار تجمعنا قهوة؟ بعد النجاح الجماهيري الذي حققته مسرحية تجمعنا قهوة، ما حظيت به من إشادة واسعة منذ انطلاقة عروضها، قررت فرقة المسرح الشعبي إعادة تقديم العمل من خلال 3 عروض إضافية تقام أيام 16، 17، و18 الجاري على خشبة مسرح الشامية، في خطوة جاءت استجابة للإقبال الكبير الذي شهده العمل ولإتاحة الفرصة أمام الجمهور الذي لم يتمكن من متابعة المسرحية خلال عروضها السابقة. لم تكتفي الفرقة بتمديد العروض، بل حرصت على أن تكون في متناول الجميع، حيث طرحت التذاكر بأسعار منخفضة تحت شعار أسعار جيل الطيبين، وحددت قيمتها ب5 و8 دنانير في رسالة تؤكد أن المسرح الجاد يجب أن يبقى قريبا من مختلف فئات المجتمع، وأن الثقافة ليست حكرا على فئة دون أخرى، بل حق لكل أفراد المجتمع. وتأتي عودة المسرحية انطلاقا من القناعة الراسخة لدى فرقة المسرح الشعبية بأهمية استمرار تقديم الأعمال التي تجمع بين القيمة الفنية والرسالة الثقافية، خصوصا في ظل الحضور اللافت الذي سجلته تجمعنا قهوة، والتي نجحت في استقطاب جمهور متنوع من مختلف الأعمار. وأعادت التأكيد على المكانة التي يحتلها المسرح الكويتي لدى جمهوره عندما يقدم أعمالا تحمل المضمون إلى جانب المتعة الفنية.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: التاريخ،
2: أحداث وأرقام حفظ أبعادها الزمن.
3: التاريخ
2: دائما ما يحفظ بين دفتيه أحداثا قد تكون سادت ثم بادت على مر العصور.
3: 7 يوليو تموز، تاريخ اليوم. حدث في مثل هذا اليوم من عام 1930 بداية أشغال بناء سد هوفر في الولايات المتحدة، وقوع حادثة جسر ماركو بولو بين القوات اليابانية والقوات الصينية، كان ذلك في مثل هذا اليوم من عام 1937. أما في عام 1941 الولايات المتحدة تحتل أيسلندا بدلا من المملكة المتحدة. بداية البث التلفزيوني الملون في الولايات المتحدة كان ذلك في مثل هذا اليوم من عام 1951. أما استقلال جزر سليمان عن المملكة المتحدة كان ذلك في 7 يوليو تموز عام 1978. التاريخ مرآة الماضي للحاضر.

0: أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط أمس الاثنين إطلاق المرحلة الأولى من النظام الإلكتروني للتقاضي الخاص بالأوامر الجزائية، مؤكدا أنه أول نظام من نوعه في الكويت يصدر من خلاله حكم إلكتروني بالكامل في هذا المسار. وقال المستشار السميط إن الأوامر الجزائية تمثل طريقا قانونيا مختصرا للفصل في القضايا الجزائية البسيطة التي يجوز إنهاؤها بالغرامة فقط، وفي مقدمتها بعض المخالفات المرورية دون الحاجة إلى إجراءات المحاكمة التقليدية، مع بقاء حق من صدر ضده الأمر في الطعن عليه وفقا للقانون. وبين أن وزارة الداخلية أحالت إلكترونيا إلى وزارة العدل عبر النظام الجديد نحو 683 ألف أمر جزائي تعود إلى مخالفات مرورية ارتكبت خلال سنوات 2021-2022-2023-2024، مشيرا إلى أن هذا الرقم يعكس حجم هذا المسار داخل منظومة العدالة الجزائية والحاجة إلى أدوات إلكترونية قادرة على التعامل معه بسرعة ودقة. وأوضح أن هذا الأمر أن هذه الأوامر ستعالج عبر النظام الإلكتروني الجديد بدءا من تلقي الطلب، مرورا بنظره وإصداره وانتهائه بإعلانه عبر الوسائل المعتمدة قانونيا، بما يختصر الزمن الإجرائي ويقلل الاعتماد على الدورة الورقية ويسهم في الحد من مخاطر سقوط القضايا الجزائية بالتقادم.
1: حصل مركز أسعد الحمد للأمراض الجلدية التابع لوزارة الصحة أمس الاثنين على اعتمادين دوليين من الشبكة الأوروبية العالمية للتميز في الحساسية والربو الأول كمركز مرجعي للتميز في علاج الشراء المزمن، والثاني كمركز مرجعي للتميز في علاج التهاب الجلد التأتبي. وأوضح المركز في بيان صحفي أن هذا الإنجاز يعكس المكانة العلمية والسريرية المتقدمة للمركز وكفاءة الكوادر الطبية الوطنية والتزامه بتطبيق أحدث المعايير العالمية في التشخيص والعلاج، بما يعزز جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى. ونقل البيان عن رئيسة مجلس أقسام الأمراض الجلدية بوزارة الصحة الدكتورة أطلال اللافي قولها أن حصول المركز على هذين الاعتمادين الدوليين يعزز مكانة دولة الكويت على خارطة المراكز المرجعية العالمية في الأمراض الجلدية والحساسية، ويؤكد كفاءة الكوادر الطبية الوطنية وقدرتها على المنافسة والتميز وفق المعايير الدولية، فضلا عن دعم البحث العلمي والتعليم الطبي المستمر وتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات والمراكز العالمية الرائدة.

0: وتبقى الكويت دار المحبة، فالوطن دائما بحاجة إلى أبنائه الذين يعتزون بأسواره ويعملون على حمايته.
1: إلى هنا نصل معكم مستمعينا الكرام إلى ختام برنامج صباح الخير، شكرا على طيب المتابعة وعلى اللحظات الجميلة. هذه تحيات من التقديم فيحاء السعيد، عبد الرحمن العنزي، وهبة المريشد.
0: تحية لكم من محمد القحطاني وثامر الدحاني من الأعداد،
1: وهذه تحيات من التنسيق والمتابعة في الجيران.
0: يحييكم عبد العزيز الصقعبي من الهندسة الإذاعية،
1: هذه تحيات من التنفيذ على الهواء عنود لرجيب.
0: أعزائنا المستمعين، يبقى الأمل طريق لتحقيق الأحلام التي نسعى للوصول إليها. لا تتشائم عزيزنا المستمع، بل تفائل لأن القادم أجمل. تحية من المخرج بدر المروان، مع السلامة،
1: إلى اللقاء.

التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزون لأهم وآخر الأنباء. في تكرار لتهديده بشن عمل عسكري، الرئيس الأمريكي يقول أن الولايات المتحدة ستتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة. أكسيوس ينقل عن مسؤول أمريكي قوله أن سفينتين تجاريتين تعرضتا لضربة إيرانية وأصيبتا بأضرار جسيمة دون وقوع إصابات. لبنان يبدأ التحضيرات الميدانية لتطبيق اتفاق واشنطن، والجولة السادسة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية تعقد في روما منتصف هذا الشهر. الرئيس الفرنسي يواصل زيارته إلى سوريا التي تعد الأولى لرئيس منذ العام 2009. رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبحث والأمم المتحدة جهود دعم مسار ليبي للحل. تركيا تستضيف اليوم قمة حلف شمال الأطلسي 36. روسيا تعترض وتدمر 430 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، من بينها 36 اقتربت من موسكو. على وقع قلق بالغ إزاء تجربة

0: صاروخية صينية. الرئيس الأمريكي يتوقع زيارة نظيره الصيني لواشنطن سبتمبر المقبل. قوات خفر السواحل اليابانية تطرد سفينتين صينيتين من مياه غريبة من جزر متنازع عليها. نهاية المجز، إلى اللقاء.
1: قناه الهلال، رجاء،
2: كوكب الشرق،
3: قناه طهفون، المطرب عبد العزيز البصري،
4: عبد الله ابو شيخ.
5: اذاعه دوله الكويت تقدم غوانات.

يسلط الضوء على تاريخ الأغنية العربية والأسطوانات القديمة المسجلة على الجرامافون، ويرصد رحلة توثيق التراث الغنائي من المشرق إلى المغرب، ويبرز جهود الباحثين والمهتمين اللي حفظوا وأرشفوا الأغنية الخليجية والعربية وروائع كبار المطربين للأجيال القادمة.

0: غوانات. إعداد وتقديم الدكتور يوسف سريع. غوانات للمخرج محمد مطبقي.
1: أعزائي المستمعين، يا هلا ويا مرحبا فيكم وحياكم الله، وحلقة جديدة وهذا البرنامج نطوف على التراث الجميل للأغنية العربية. تابعونا وحياكم الله.
0: نوثق تاريخ الأغنية العربية من المشرق إلى المغرب. غوانات.
1: يا هلا ويا مرحبا فيكم وحياكم الله، وسعداء بالتواصل معاكم وبرنامج غوانات. اليوم اسطوانة، اليوم عندنا اسطوانة من الاسطوانات الجميلة اللي قدمها الفنان الكبير، وقلت لكم في حلقات سابقة راح نستعرض لأن مجموعة من هذه الاسطوانات قدمها الفنان الكبير عبد اللطيف الكويتي، عبد اللطيف عبد الرحمن العبيد الملقب بعبد اللطيف الكويتي، من أوائل الفنانين اللي وثقوا الأغنية الكويتية ومع مجموعة من الأغاني، وسجل لكثر من الشركات سواء في العراق، في مصر، في عدن، في لندن، في ما شاء الله متنقل هذا الفنان، وكان يسجل في كل بلد، وله العديد من التسجيلات الجميلة، وإلى يومنا تطلع لنا اسطوانة من اسطوانات والنوادر اللي قدمها الفنان عبد اللطيف الكويتي. بنسمع اسطوانة يا طير يلي على طرد الهوى، سامرية حلوة وتغني بأشكال عديدة، لكن سمعوا الأسلوب، سمعوا الأداء اللي قدم الفنان الكبير عبد اللطيف الكويتي.
2: وناس بايدافون عبد اللطيف الكويتي سامري.

0: الأغنية الخليجية بين الماضي الجميل والتوثيق الأمين. غوانات.
1: يا سلام، سمعنا الفنان عبد اللطيف الكويتي وهالأغنية وهالأسطوانة القديمة، والآن مع رائدة الغناء العربي والمسرح الغنائي في مصر. إذا قلنا سلطانة الطرب قلنا الفنانة منيرة المهدية، وهذه الفنانة ولدت في عام 1885 من محافظة الشرقية في مصر، واسمها الحقيقي زكية حسن منصور. من خلال الحفلات والأغاني وبداياتها في القاهرة، وحققت شهرة من خلال هذه الحفلات، وبدت في تسجيل كثير من الأسطوانات، وكان يتهافتون عليها الشعراء وأيضا الفنانين، وكان لها حضور قوي ومرسل في حبها للفن والمسرح، ولها لقاءات جميلة ونادرة. تدخل على اليوتيوب تكتب منيرة المهدية تطلع لها لقاءات وتتكلم عن تاريخها وتراثها. بسمعكم من أجمل الأسطوانات اللي قدمتها أغنية بعنوان أسمر ملك، ملك روحي. الله، يا حلو هالأسطوانة ويا حلو هالأداء. ومع هذه الأسطوانة لمنيرة المهدية كل التحية مني، محدثكم الدكتور يوسف صريع والمخرج محمد المطبقي. فما الله.

0: سقف واحد. تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: أهلا وسهلا بضيوفنا الكرام زوار إقليم ريحان ستان.
2: أهلا وسهلا بالحاكم رشيد، سمعنا عنك الكثير واليوم فرصة إن نشوفك ونلتقي فيك.
3: كنا نتمنى نزور حضرتك في ظروف أفضل، وسمعنا أن تم اختيارنا لتشخيص الأميرة أقمار، وطبعا هذا شرف كبير لنا يا حضرة الحاكم.
4: حضرة الحاكم، أنا مرقاب ابن الرحال نعمان، وحرصت أني أنا أجيب لك هدية. هذه الهدية عبارة عن سيف من أقدم السيوف لأحد أبطال اللي شاركوا بالعديد من المحارك، وهذا السيف من المعدن مطلي، ويعتبر من القطع النادرة، وأتشرف أني أهديها لك يا حضرة الحاكم.
1: شكرا شكرا لك يا مرقاب على هذه الهدية وعلى هذه المبادرة الطيبة. أنا لو كنت أدري أنكم جايين ومتعنين ضيوف خاصين حق المدينة كنا جهزنا ورتبنا أكثر من اللي تبونه، لكن أنتوا تشوفون الأوضاع اللي احنا فيها، خصوصا حالة بنتي الغالية الأميرة أقمار.
5: أما أنا يا حضرة الحاكم حرصت أني أكون موجودة ويب حق الأميرة أقمار نوع من أنواع الأشجار القزمة اللي مو متوفرة إلا في مدن معينة. لله الحمد قدرت أني أجيبها، وإن شاء الله تشوف بنتك بخير وما تسمع إلا اللي سرك.
2: إحنا يا حاكم إقليم ريحان ستان لما سمعنا في الخبر تفاجأنا، لكن زادت ثقتنا بأنفسنا وحسينا بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، وبنكون إن شاء الله على قدر هالمسؤولية هذه بتشخيص الواقع. على رغم أن احنا مو أطباء، لكن بنقول لك الصج.
1: على رغم أني كنت متردد إلا أني ارتحت بعد ما شفتكم. أحس أنكم عائلة قريبة مني، ومصلحة بنتي من مصلحتكم.
3: طبعا بنتك وحضرتك غالين على قلوبنا، احنا ما عشنا معاكم في المدينة، لكن نشعر بالفخر والامتنان لكم، ونشعر بفخر أكبر لأن احنا قاعدين مع حضرتك.

0: كنت متوترة وايد وخايفة، لكن بعد ما اجتمعنا مع حاكم الإقليم وشفناه وسمعنا كلامه تطمنت وتأكدت إن في أمر ما في الموضوع ولازم نتدخل فيه وننقذ الأميرة.
1: لا تستعيلين وتسبقين الأحداث، خلينا نتأكد بالأول، يمكن ما في شيء. خلينا نتأكد إن كل شيء على ما يرام وإن الأميرة أقمار صحتها بخير وإنها ما تعرضت لأمر خارج عن السيطرة. هني نقدر نتكلم ونوضح للصورة على أكمل وجه.

0: يا زوجي العزيز رشيد إنك تطمنت. أنت في المقام الأول حاكم وعندك خبرة وقدرة على قراءة الأوضاع والشخصيات، واليوم لما شفت هالأسرة وتطمنت لها اطمئنانك من اطمئناني وراحتك من راحتي، معناته إن بنتنا اللي راح يشوفونها ناس يخافون ربهم وعندهم حس المسؤولية وقدر عالي من مراعاتنا وعدم تشويه سمعتنا.
1: طبعاً طبعاً يا شاهة، شفت فيهم حبهم لنا وولائهم لنا، وتصدقين كثر الله خيرهم جايبين لنا مجموعة من الهدايا وسيف نادر من أحد السيوف اللي خاضوا فيها بطولات، وهو مطلي وقطعة من الأشجار النادرة، وهي قطعة من الأشجار القزمة النادرة اللي أحرصت بنتهم أنها تجيبها لنا. يا حليلهم
0: ما قصروا، أهم ضيوف وأهم اللي جايبين هدايا، هذا كرم وإحنا لازم نكرمهم، بس خلهم يشخصون بنيتنا في البداية، وبعدها بيكون لنا بيننا وبينهم حوار وحديث وجلسة، ونرد لهم الجميل بجمايل أكثر.

0: يا قائد عصبان، يا قائد عصبان، اللي صار خارج عن المألوف. إيه، وما كنت أتخيل ولا أتوقع، وأصلا ما شفتهم جايبين معاهم هالهدايا وهالجرات، وكنت لاهي. ولا الأول مقدم لهم سيف نادر شاركوا فيه بمجموعة حروب وبطولات، وهو من السيوف النادرة المطلية، وبنتهم جايبة لهم شجرة قزمة من الأشجار النادرة من أحد المدن. والحاكم استانس، استانس وايد. إيه، وأكيد ببلغ زوجته شاهب هالأمر. الأمر بدأ يخرج عن السيطرة، لكن مثل ما وعدتك ما راح يطولون بهالمدينة ولا راح يسمح لهم.
1: أنا كنت قايل لك وكنت حاس إن الأمر هذا المفروض ما يطول ولا نسمح لهم بالزيارة. شلون تجرؤوا؟ شلون سمحنا لهم برؤية الحاكم وهم أصلاً مخططين يشوفونه؟ الحين شافوه وقدموا له الهدايا، وصار في بينهم وبين بعض تبادل أحاديث. اسمعني عدل، لازم نقطع التواصل هذا ونقصه من عرجه.
0: ولا يهمك، خلي الموضوع علي. بعد ما يخلصون من زيارة الأميرة أقمار، أنا راح أخفيهم عن هالمدينة، وراح أقول إنهم قدروا إنهم يسرقون قطع من الذهب وإنهم انحاشوا.
1: تصرف بأسرع وقت ممكن.
0: حاضر.
1: لا ينكشف أمرنا ويدري الحاكم إن بنته سليمة ما فيها شيء.

0: أني قدرت أقدم هالسيف النادر حق حاكم المدينة. استانست واستمتعت بكلامه وحديثه، وحسيت أن كلامه كلام الأب لأبنائه.
1: وأنا استانست وأنا أقدم لهذا الشجرة القزمة اللي من الأنواع النادرة، وشفت ردة فعله وهو يرحب ويقول لنا كلام من قلبه، لكن بنفس الوقت كسر خاطري على بنته اللي حاتيها، ويبي أي خبر يحمل بصيص أمل له ولها.

0: انهم شافوا ابوي الامر بخير. انا كذي اكون تطمنت وعرفت ان ابوي قدر يشوفهم ويعرفهم، بس اللي احاتيه الحين انهم يكونون على قدر المسؤوليه ويعرفون يوصلون رسالتي.
1: ما اتوقع ان القائد عصبان وامر شان العام راح يسمحون لهم. الامر يمكن يطول والقصه تطول. تخيلي ها، تخيلي لو القائد عصبان درى انهم راح يكشفون المخطط ماله، شنو ممكن يسوي؟
0: هذا الخوف ممكن يعرضهم للخطر، لكن يعتمد على حسهم في المسؤولية ورغبتهم بمساعدتي وبمساعدة المدينة وأهاليها.

0: احنا الحين بطريقنا عشان نشوف الأميرة أقمار.
1: أعتقد يا عيوبة قبل لا نشوف الأميرة أقمار راح نشوف أيضا زوجة الحاكم.
2: نعم لازم نشوف زوجة الحاكم، أكيد عندها بعض التعليمات، أكيد بتقول لنا على سلوك بنتها، أكيد بتقول لنا بنتها أصلا من شنو تعاني.
3: آخ يعني متشوقة أشوف زوجة الحاكم شاهة اللي كل الناس يسولفون عن طيبتها وأخلاقها وسماحتها.
0: هذا الإقليم بالذات له مكانة خاصة بقلبي، واليوم بعد رؤية حاكم الإقليم زادت قناعتي إن هالمدينة محظوظة بحاكم وبزوجة حاكم متواضعين يحملون بقلوبهم الحب لجميع الأهالي.
1: يلا خلونا نتوكل على الله ونستعد للقاء زوجة الحاكم الأميرة شاهة.
2: احنا مستعدين
0: يلا يا جماعة توكلنا على الله.

اسمع يا أمر الشان العام، أنا شفت هالعائلة وأعتقد أني بكافئهم على هداياهم الثمينة والغالية لأبو هلي.

0: طال عمرك على شنو تكافئهم يا سيد الحاكم؟ هذه الهدايا أنا أعتبرها بمثابة مجاملة.
1: ما هي مجاملة يا عصبان، مو معقولة كل ما نتكلم على أمر أنت تعارض. كنا في البداية نبي نشوفهم، لما عرفت قلت ما لهم شغل بالطبابة، رب العالمين من علينا بأن الناس عندهم قدرة على أقل تقدير لتشخيص الواقع. وانت يا آمر الشأن العام، ليش متفاجئ انهم يابوا هدايا لحاكم المدينة زوجي الحاكم رشيد؟
2: العفو يا سيدتي الأميرة شاهة، انا ما اقصد، اللي اقصده انهم عندهم دور معين يقومون فيه ويتوكلون على الله.
0: وانا يا حضرة الأميرة شاهة لاني معصب ولا اني متنرفز ولا اني يعني قاطع ولا معترض، لا كل كلمة في الأمر إن أنا خايف على سلامتكم وسلامة الحاكم. ماذا لو لا سمح الله، ها لا سمح الله هذه القطع اللي هم يبينها فيها سم، ها أو يمكن مسروقة. أنا ما أسمح لأي أحد في هذا الكون أبدا أن يعرض حياتكم إلى الخطر. حضرتك أنتي وحاكمنا حاكم أقليم ريحنستان أو سمعتكم أعرضها للخطر.
3: شكرا لك يا قائد عصبان، أنا أقدر خوفك وحرصك، وكذلك أنت يا أمير الشان العام.
2: شكرا يا مولاي، وهذا واجبنا.
3: المهم أن العائلة اللي شفناها عائلة طيبة ولازم نكافئها، وما أعتقد أنهم يحملون أو يضمرون لنا الشر. وزوجتي الأميرة شاهة راح تشوفهم وراح تعطيهم تعليمات قبل الدخول إلى الأميرة أقمار.

أهالي أقليم ريحانستان، يا أهالي أقليم ريحانستان، الأميرة أقمار بحاجة إلى الدعاء، الأميرة أقمار بحاجة إلى الدعاء. واليوم إن شاء الله نحظى بزيارة عائلة الرحالة نعمان، وما يعتبر اليوم من الأسرار غدا قد نسمعه في الأخبار، والحاضر يبلغ الغايب.

0: كنتم مع سقف واحد، تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: حر الصيف، بس تدري شو اللي يخفف علينا؟ كلمة طيبة واتصال منك.
3: وصباح للي طايب مكان شو استفادون يعني ضرر حقه وغير.
4: اي والله
5: ما يصير اقول بعد شوي.
4: لا لا لا
5: بعد شوي
4: لا الحين.
3: الله يحفظك.
4: تدللي واسالي.
3: الله يرضى عليكم. طبعا تحياتي للجميع.
2: مراحل

مستمعينا الكرام، وسعدتم صباحا وطابت أوقاتكم بكل خير. أجمل التحية الصباحية تأتيكم دوما عبر هذا الأثير اللي يجمعنا على الخير والمحبة وحب الوطن. نقول لكم صباح الكويت الجميلة الرائعة بهلها وسكانها وقيادتها.

0: صباح جميل لكل المتابعين، وسعيدين جدا بتواصلنا يوسف مع المستمعين اللي هم أحس أنهم نعمة من الله، هدية، ميزة، عائلة، كل الأسماء تنطبق على مستمعينا خصوصا من داخل ومن خارج دولة الكويت. ما يخلونا أبد ودائما يعطونا من خبراتهم. يعني لما يتصل أحد مقام والدك ولا والدتك ولا من الشباب اللي يسمعونا ويتصلون يعطونا معاناتهم وتجاربهم، احنا قاعدين نستفيد بالدرجة الأولى، وأكيد نفيد البيوت اللي قد تكون مهددة بالمشاكل والضياع لأن عندهم شغلة مو فاهمينها، فنحاول نوصل لهم أقرب صورة.
1: نعم، نقول لهم دائما على الرحب والسعة، وأنتوا أجمل هدية يعني تقدم لنا عبر الأثير من خلال اتصالاتكم وآرائكم وأيضا صباحاتكم الجميلة. نقول لكم على الرحب والسعة يا أجمل
0: هدية،
1: هدية بإذاعة دولة الكويت ومراحب تحديدا.
0: صباح جميل للهدايا وأيضا للنعم اللي الله عطانا، وايد نعم يوسف الله عطانا إياها، العائلة، الوالد، الوالدة، الأخوان، العزوة، زملاء العمل. طالع النعم من الصبح، اقعد وقول الحمد لله على اللي عرفه واللي ما عرفه، لأن في هدايا داخل أجسامنا أنت ما شفتها ولا تعرفها. نبضات قلبك أنت شفتهم؟
1: لا بس حسيت فيه،
0: عديتهم؟
1: لا مرات تقعد أقول
0: سلفنا كم واحدة. هذه هدية من الله، ضحكتك الحلوة.
1: طبعا هدايا رب العالمين كثيرة ونعمة وفضلة، يعني يسع الكون كله، فالحمد لله رب العالمين على كل حال. وتبقى عاد المشاعر الإنسانية والهدايا بين الناس اللي راح تكون إن شاء الله محور رئيسي في مساحة الحوار لهذا اليوم. صح. عدوها زملائنا هاني المخيال ومحمد شافي السبيعي.

0: ونكون معاكم إن شاء الله على 22-413-250 أو 51 مع يوسف جوهر وطلال الماجد.
1: من التنسيق والمتابعة تنتظركم وتقول لكم على الرحب والسعة زميلتنا الغالية العزيزة أختنا الفاضلة سوسن بوشهر.

0: اليوم موضوعنا يوسف عن الهدايا في المناسبات الاجتماعية، هل هي تعبير عن المودة والحب ولا عبء كبير؟ يعني لما يقولون عيد ميلاد أنفال مثلا يضيق خلقك سعود، إيه لأنه بتفكر بالهدية وتقول هو
1: أنفال ويضيق خلقك،
0: ما أدري لأنه أحس شنو بنيب لها هدية،
1: يعني أحن واحدة علينا يعني
0: الله يعطيها عشان
1: شلي. ما شاء الله عليها وإن كانت صغيرة بس إحنا
0: أنا أسميها يمه
1: نشوفها يعني كأنها خيمة ماتنا. البرنامج بس أنت ما أدري شفيك على أنفال.
0: على العموم تحية حلوة من أنفال العياف من الهندسة الإذاعية.
1: من التنفيذ على الهواء أيضا ابتسامة جميلة كل يوم
0: أبونا
1: عليها بالخير والمحبة لأبونا بعد شوية من أخونا العزيز سعود لسهل
0: خنزق الروحي إذن الهدايا والله
1: يا ريتك بعد بابا عود، أنت بابا جدو بعد
0: أنا أبو اليد. تدري شنو اسم أبو اليد؟
1: شو اسمه؟
0: عد. تدري؟
1: يا
0: لما انت تصير شوف انا هذه فسر لي اياها واحد من المخرجين قال لي شوف اليد يد كلنا نسميه يد زين اليد اذا ولد العود صار يد هو يصير عد.
1: يا سلام
0: هي عند الكويتيين كلمه قديمه
1: اسوي فيها سيرش
0: لازم نسالهم علي هل هي عده ولا للحين
1: ادور واشوف
0: نشوف
1: تكون معلومه خاطئه
0: لا لا لا لا اكيد يقول لك اليوم موضوعنا عن الهدايا وش كثر ايضا الناس تهتم في الهدايا قيمتها الماليه وايد يهمهم وهذا الشيء يجعلنا في احراج يعني لما صاحبك يعطيك مثلا

0: خاتم الماس، شنو ترد له هذا الشيء؟ او مصباح كهرب جايبينه وقصته قصته ومع كتاب.
1: وين صاحبك هذا؟
0: خروح موجود.
1: خروح له.
0: صدق اعطاني خاتم الماس، خذوه مني والله لا خذوه مني بالديوانيه اول ما رديت. المهم تحيه حلوه من مخرجنا عبد الوهاب الصلاحه.

0: مرات كلمة بسيطة تغير حياة إنسان.
1: وإذا زعلتوا على بعض هل تحاربك بأسرارك؟
2: حيل
0: وابتسامة تصفي القلب. في مراحب أسرار التواصل ومهارات اجتماعية، راح نفهم بعض ونسمعكم بحب.
3: ما تخلى مناسبة من هدية، ففي الأفراح والنجاحات والمواليد والأعياد وحتى في الزيارات العائلية تبقى الهدية واحدة من أجمل وسائل التعبير عن المحبة والتقدير. الهدية مو بقيمتها وإنما فيما تحمله من مشاعر واهتمام، وقد قيل إن الهدية تصل إلى القلب قبل أن تصل إلى اليد. لكن مع تغير أنماط الحياة وظهور وسائل التواصل الاجتماعي تغير

0: تغير مفهوم الهدايا عند كثير من الناس، فصارت بعض الهدايا تعرض أمام آلاف المتابعين، وصار البعض يقارن بين هديته وهدايا الآخرين، وارتفعت التوقعات حتى تحولت بعض المناسبات إلى سباق في قيمة الهدية وشكلها وطريقة تقديمها. وهني يبرز سؤال يستحق النقاش، هل ما زالت الهدية رسالة تعبر عن المودة والمحبة كما كانت، أم صارت في بعض الأحيان عبء اجتماعي يثقل كاهل الأسر ويدفع البعض إلى المجاملة على حساب إمكاناتهم؟ وهل أثرت وسائل التواصل الاجتماعي في نظرتنا إلى الهدايا، فصرنا نهتم برأي الناس أكثر مما يشعر فيه من نقدم له الهدية؟ في هذه المساحة من مراحب راح نناقش ثقافة الهدايا في مناسباتنا بين جمال المعنى وضغوط المظاهر، ونستمع إلى آرائكم وتجاربكم حول هذا الموضوع اللي يلامس تفاصيل حياتنا اليومية. مراحب.
1: هدايا موضوعنا يوسف اليوم في المناسبات الاجتماعية، هل يساهم التصوير وسائل التواصل الاجتماعي في إحراج أطراف عديدة يعني، وصار كل مناسبة لها هدية؟ أنا اللي أعرفه إن لما نروح عرس إحنا نعطي المعرس هدية، صار الحين في شيء اسمه توزيعات يوزعون علينا في قاعة الأفراح، خصوصا إذا كانت بفنادق أو كانت بقاعة يعني عليها القيمة، فيدورون علينا بهدايا تفضلوا هذه هدايا من المعرس. زين المعرس ناقص خسائر ولا العروس ناقصة خسائر توزع على الحريم؟ كل اللي بالقاعة 500 هدية
2: يعني طلال، الحلو في موضوع مساحة الحوار اليوم شغلتين. الشغلة الأولى أن لها وجه إيجابي ولها وجه سلبي.
1: صح.
2: مساحة الحوار يعني الهدية بطبيعتها مثل ما نقول
1: حلوة،
2: ما هي بقيمتها، وإنما ما تحمل من مشاعر صادقة ورسائل إنسانية ومودة، وأيضا يعني تقوية علاقات، زرع بذور الألفة بين القلوب.
1: صحيح.
2: هذه يمكن تكون الهدية، ولكن الجانب السيء في الموضوع أن الهدية اليوم صارت لا بقيمتها المادية. الهدية أنت شنو جايب لي، وأنت كم جايب لي هذه، ولا هذه مو حلوة، ويبلش عادي قطها يقول لك لا هذه هدية أنت جايب لي إياها مثلا، ولا أنت معيب عليك مثلا جايب لي الشغلة هذه ولا كذا. فهني تدخل في متاهة مع ما بين الهادي والمهدي يعني. فأكيد الموضوع راح يحتاج إلى وجهات نظر مختلفة، واعتقد اتصالاتنا جاهزة.
1: نروح الدوحة، ايش رايك كابتن عبد الحميد، وخنشوف يعطي هدايا ياخذ هدايا، ايش رايك بموضوع الهدايا عموما؟
2: يا مكروت اصبر واحد.
1: والله
3: الراي رايكم وشوركم
2: يا حبيب. يلا اخونا عبد الحميد، ابو عبد الله،
1: ما عطوا كرت اصفر هدية احمر شيء؟
3: انا شوف احمر فوق.
1: لا والله اسك على القوه.
3: ايه لا سموني المخرب، انت بتخرب شيء طرشني انا.
1: اسك على القوه كابتن، ايش رايك بموضوع الهدايا الان؟ هل صارت عبء على الاسره؟ يونك عيالك يبا نبي نروح بيت جيراننا عندهم مناسبه ونبي هديه وجيمه، يعني مكلفه.
3: اي صح صح، هو عبء. بس يعني شوف احنا علينا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
1: تهادوا صلى الله عليه وسلم
3: تحابوا ايه في نعم. في ايه غلط الانسان يعني، انا مثلا ملياردير زين يعني الله
1: يقول سجعت انت ملياردير إيه،
3: مثال يعني اعطيك إيه؟ مثال اكزامبل زين بالانجليزي
1: نعم.
3: يعني انا مثلا ملياردير زين معال إيه، اجيب لي هديه قيمتها مثلا 10 دينار ولا 5 دينار عندكم زين 50 ريال كبري زين يعني ما تقدر تبلعها صح؟ يعني
1: صح.
3: بعدين يعقرون فيك يقول يا أخي هذا ملياردير.
1: إي والله.
3: إي لكن على حسب غلط الإنسان زين، ولو فقير جاك وهداك حتى لو وردة
1: الله
3: العظيم أغلى من
1: إي والله إي والله.
3: يعني تشوف الإنسان مهم. أنا عندي
1: أبو عبد الله قبل لا تطلع من هالنقطة، ما عندك أشياء من الماضي يعني؟ إحنا وإحنا صغار كانوا ربعنا يعطونا يعني كتاب قلم، تخيل أنا هالأمور مالت المدارس للحين محتفظ فيها يعني، وأقول الله يذكر فلان، والله عندي خاتم من فلان اللي كان معي بالثانوية، وتلقى الخاتم بسعر دينارين يمكن.
3: نعم لا لا في موجودة عندي، وأنا والله مفروض أفتح لي متحف صدق
1: ضروري
3: إيه. وبعدين أنا

0: احلى هدايا اللي يجيبونها لي من العمره، زين مسابيح
1: ما شاء
0: والكاميرا،
1: الله.
0: تخبرون الكاميرا اللي فيها صوره الكعبه المشرفه.
1: الله، إيه
0: ايوه
1: جميلة جميلة.
0: وليه محتفظ فيها؟ ما ادري من 25 سنه 30 ما ادري. المهم والخواتم عندي، انا احب الخاتم، لان بس خاتم الذهب طبعا ما يجوز
1: أكيد
0: فيه اداء
1: أكيد.
0: فضه.
1: عساك على القوة كابتن، ما
2: شكرا
1: قصر.
2: لك كابتننا العزيز، يا حياك الله عزيز وغالي.
3: جاهز تقول رايك بكل صراحة؟ في مراحب نسمع كل اللي تقوله.
1: صباح النور.
2: صباحك من النور والسرور،
4: صاير حلو.
1: ايش في ايش ماكل؟
5: لا احد يسمع اصواتكم، ما يصير صوتك حلو.
1: الله يسعدك
5: كلها. بس ما بقول حطها في الجرايد لك.
0: يلا خليكم في مكالمات بعد.
1: شكرا لك
2: عزيز وغالي، حياك الله.
1: صباح جميل للشيخة أنيسة سالم الحمود الصباح، كاتبة تغريدة جدا جميلة. الهدية من القلب والدعاء الجميل مع فرحة تهديها لشخص يعني تحبه، هذا شيء فيه الكثير وشيء يفرح فعلا وما له قيمة ولا له بديل. احنا نقول الشيخة أنيسة هي هدية من الله لنا، خصوصا لأمهاتنا في زوارة مراحب، الله يديمها وإن شاء الله نتواصل معها قريب.
2: عسى الله يحفظها إن شاء الله ذخر لنا ولهذا الوطن ولمستمعينا أيضا. يعني الشيخة أنيسة احنا شهادتنا مجروحة فيها أمانة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها وين ما تكون ويسدد خطاها يا رب. ومن البحرين أو من قطر راح نطير على البحرين،
1: أخونا
2: أحمد أبو حمود، يا حياك الله.
6: الله والنبي حييكم، صبحكم الله بالخير، وأخوي طلال تقبل الله طاعتكم.
1: منا ومنك صباح النور.
6: الله يسلمك،
1: الحمد لله على سلامتك. والله مشتاقين يعني،
6: مشتاق لكم العافية يا أخوي. ظروف يا أخوي العائلي شوي،
1: الله يوفقك.
6: لا بس أنا متابعكم يا أخي
2: عزيز وغالي. أخوي أحمد
6: طويل العمر، بالنسبة عن الموضوع اليوم، فعلا صارت العملية مكلفة وصار طالع فيها.
1: نعم،
6: فلان يا فلان وفلان يا فلان، وساعات يعني مثلا مبر صاحب المعزوم ودي مثلا الخدامة وياه إذا كانت مرة، ولا الرجال ودي سواق، لا ها شيلها حطها مني. يا أخي لا تحرج الناس وتحرج روحك وتحرج السوار، أنت يكفي يعني أنت. لا وبعدين أنت لما يبون لك الهدية لا تقول بال ما كلف روحه حتى قرشة أطر بعشرة دينار.
1: صحيح.
6: يا أخي حط نفسك محل الرجال، يكفي.
1: أيوة والله.
6: تذكرك وراحتك، ياب لك عطية ولا ياب لك ظلام ولا ياب لك.
1: نعم نعم.
6: يا أنت في قلبه.
1: أيوة والله.
6: أخوي طلال على ذكرى تبادل الهدايا.
1: نعم.
6: ذاك الوقت اللي في المدرسة.
1: إي والله.
6: أتذكر إحنا انتهاج صور وتكون نكتب وراها هذيك خيالتي الصامت.
1: الله.
6: وخصوصا بالذكرى عبر الزمن، إحنا اللي كبرنا ما عرفنا نقول شنو.
1: إي والله صح، كلنا كنا نكتب.
6: إيه. ناقوس
1: انا
6: بذكرى الزمن.
1: نعم. اي أيوة والله كلنا كنا نكتب كذي. لكن هالهدايا بعد سنين ابو حمود، لما ترجع بكبتك القديم او البوكس اللي عندك وتفتح تقول الله شنو هذا؟
6: شيء طيب، شيء طيب سبحان الله. وتمضك الذكريات يعني دقائق وثواني، محيط من الذكريات.
1: الله
6: الله. يا ريت هارج يرجع الزمن.
1: اي والله.
6: وتحس ان انت يعني كان هالكلام امس، سبحان الله عد الزمن. الايام كنت في المدرسه
1: كنا
6: حرفنا الشيء عن الموضوع.
1: صح.
6: يقول لك المدرس حط بالك ترك اللي هي يومين ثلاثه وتخرج. يا باقي علينا سنين وايد وايد.
1: سبحان الله.
6: انت عن شوي وانت مخلص. ويعطيكم العافيه.
1: تسلم.
2: الله يعافيك. الحمد لله
1: على سلامتك.
2: حياك الله.
6: الله يسلمك ويعافيك.

0: متواصلين معاكم على الخير والمحبة وبانتظار المزيد والمزيد من الاتصالات. وعندنا هذا الاتصال نقول ألو.
1: يا هلا يا صباح الخير أستاذ يوسف.
0: يا حيالله أخوي محمد المشعل.
1: يا هلا الله يحييك أستاذ طلال.
2: مغير رقمك أنت، مو طالع اسمك بالشاشة ليش؟
1: ما أدري
2: خطك جديد؟
1: لا لا لأن اليوم بهدي ثلاث

0: هدايا
1: الله
0: من خلالكم.
1: تفضل.
0: روعة كلمات راشد الماجد، بهدي لقلبي هدية، الغلوب تهدى كهدية، أتمنى من اللي يهدي قلبه للآخرين محبة وصداقة أو أي نوعية هذه، يعني الغرض أن يحافظ من يهدى إليه على هذا القلب إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: أنا بصراحة ما بيطل عليكم، عندي ثلاث هدايا، هدية لمراحل وهدية حق أستاذ يوسف أستاذ طلال وهدية للمستمعين.
1: تسلم يا غالي،
2: ويحفظك ان شاء الله. تسلم
0: انت وسام فخر، ولكن مراحب من مخرج لمعدين اللي يدورون الهواء مقدمين البرنامج داخل الاستديو، تستاهلون وسام الاعلام الكويتي اللي يعرفه مو بس بالشرق الاوسط، دول كثيره بالعالم تستاهلون هذا الوسام، وهذا وسام فخر تفتخرون فيه، والكويت اعلاميا تفتخر فيكم امانه بدون مجامله، والله شاهد على كلامي. أما لأستاذ يوسف وأستاذ ماجد وكل من كان في الاستديو ومن سيأتي إن شاء الله، نقول لكم هدية محبة الناس، والناس يعني تتهافت على أن تتصل وتكلمكم قبل أن تشارك، وأنا واحد منهم. الهدية الثالثة للجميع الأخوة والأخوات داخل وخارج الكويت، كبيرهم وصغيرهم من يشارك في البرنامج. الهدية نقول إن إحنا هدية يفتقدها الكثير، إن إحنا هديتنا تكون عبارة عن إننا أسرة واحدة في هذا البيت العود اللي هو مراحب، أخوان وأهل، ومن استطاع أن يقابل البعض من خلال المناسبات نقول هذا عنوان المحبة، وعنوان نقول صلة كأهل وإخوان. في بس قبل ما أختم شغلة،
1: تفضل.
0: ترى الله يجزي فضلكم، الحر هذا اللي نعيشه يفتقد الكثير، يكفي احنا بحر، اللي ما يهتم بنفسه كيف الحر يأذي، لكن اللي يهتم بنفسه ويقيش أشعة الشمس الحمد لله لا نرى في الكويت طول الصيف رقم يزيد عن 40-50 تحشهم ضربة شمس. واحد اثنين، شفت الماء الحار اللي احنا نقول اوه ماء التانكي حار، والله طبيا اثبت انه احسن من ماء البين. ثالث شغلة، يدفي لنا البحر عشان بنروح نسبح بالبحر فيكون دافي زين، هذا علاج للعضلات والروماتيزم. نعم انا اكد لكم هذا الكلام طبيا انا انقله.
1: احسنت.
0: اذا الحر زين، غير الحين البعض يقول لك اذا عندك زولية فوق السطح تنشف بسرعة وعندك شغلة تكسلها. نعم. الامور. اذا شكرا لكم، والله يجعل ايامكم حلوه مثل الهدايا الحلوه.
1: انت هديتنا
2: رب العالمين. كل الشكر وتقدير لك على هالكلام الطيب اخونا محمد المشي.
0: شكرا تحياتي.

0: يوسف، يمكن قاعدين نشاهد الآن لقطات على تلفزيون دولة الكويت من خلال برنامج صباح الخير يا كويت اللي تواكب حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة في مختلف محافظات البلاد. الالتزام بالقانون جدا جميل، وهذه أحسن هدية الإنسان يهديها لنفسه، يهديها لجاره، يهديها أيضا لوطنه، خصوصا أن في بعض التعديات جدا جدا مؤذية للبيئة وأيضا مؤذية للجيران.
1: نعم، يعني يمكن الواحد يتحسر يتضايق على أنه قاعد يشيل هذه التعديات، ولكن طلال يعني إذا تبي تشوفها بصورة أخرى ترى ويوه البيوت بينت أمانة، جماليات وروعة المنازل ظهرت وبانت يعني بعد ما انشال هذا السياج وهالسياجات هذه، يعني بالفعل شيء جميل ورائع جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعم. وأيضا رح نبحر مع بعضنا البعض بعد قليل إلى أخواننا في بلدية الكويت، حيث انطلقت الحملة الميدانية الشاملة لإزالة المخالفات جبريا في جميع المحافظات الكويتية بدءا من اليوم 7 يوليو 2026، بعد ما انتهت طبعا المدة والمهلة الرسمية اللي منحوها أخواننا في بلدية الكويت لإزالة التعديات على أملاك الدولة في مناطق السكن الخاص طواعية أمس الاثنين. فاليوم الإزالة سوف تكون جبرية أو سوف تكون هناك مثل ما قالوا بعض المخالفات. رح إن شاء الله نتكلم عن هذا الموضوع أكثر وأكثر، ولكن نرجع ونقول بأن البيوت

0: وضوحها طلعت أمانة فعلا. وأيضا يعني صارت أجمل للرأي والناظر.
1: نعم صحيح يوسف، وفعلا يمكن مثل ما ذكرنا أحسن هدية الإنسان يقدمها على موضوعنا اليوم لجيرانه أيضا إنه

0: تعلق في هذا الموضوع، تقول لنا بأن المهلة الاستثنائية انتهت،
1: صحيح.
0: واليوم يعني أنت كان أمامك فرصة طوعية أنك تشيل كل هذه الأمور اللي تعديت فيها على
1: نعم.
0: أملاك الدولة. اليوم البعض يتساءل عن المخالفات أو اللي مو راضي يزيل، يعني هالحديد وهالأسوار اللي طاقها دور مدار البيت، المخالفات راح تكون ما بين 300 إلى 1000 دينار، طبعا على حسب البيت والمساحة، والإزالة تتم على نفقة المالك الخاصة.
1: يعني نشيل طواعية يعني وتنفيذ القانون دولة وبصورة عاجلة مثل ما ذكرنا، وخصوصا أن اللي استغلوا المهلة يوسف الماضية، لكن اللي ما مدى الفرصة إن شاء الله سانحة وسريعة، وحاول تنجز هذا الموضوع حتى لا تقع في غرامات مالية.
0: نعم، يعني أيضا طلال بالأمس دزولي يمكن الدليل الشامل لموضوع الإزالة، ترى اللي طالبين منك مو تشيل زرعك ولا تشيل
1: فعلا
0: الخضرة اللي موجودة عندك في البيت أو الأشجار اللي موجودة،
1: صحيح.
0: لا احنا قاعد نتكلم على حديد واسوار
1: تعديات
0: هي وشبك اخضر، يعني هذا الشبك الاخضر اللي لازم ينزال. اذا تبي تزرع يقول لك حياك الله
1: الله،
0: ازرع، لك حدود
1: حط
0: معينه، ارتفاعات
1: ياسمين.
0: خاصه بحيث انك ما تعيق المداخل والمخارج، وايضا ما يكون البيت مثل الحصن،
1: صح
0: يعني 3 امتار انت رافع الحديد ولا متر ونص ولا
1: فعلا.
0: مترين، لا عندك نص متر، بحدود النص متر تقريبا تزرعه ياسمين او تزرعه اي
1: فعلا
0: شجر اخر يغطي لك أسوار البيت.
1: نعم يوسف، يمكن كنا وما زلنا يعني في بيوت على الطراز القديم أو على الطريقة القديمة، تلقى الزرع منتشر في كل مكان، الطيور تظلل، الثمار يأكلون منها، أجر وثواب لك، ومنظر جميل لما أشوف بيت دار مداره زارع وأحجامه يعني متر متر ونص، ويختلف إذا كان في أشجار داخلية بعيدة عن سور البيت، فهذه طريقة جدا ذكية جميل. الثيل أحيانا عيالنا يلعبون في كرة،
0: صحيح
1: أو جلسة تصير حلوة بالليل للبنات، أجواء جميلة.

العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزنا لأهم وآخر الأنباء. في تكرار لتهديده بشن عمل عسكري، الرئيس الأمريكي يقول أن الولايات المتحدة ستتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة. مسؤول أمريكي يقول أن سفينتين تجاريتين تعرضتا لضربة إيرانية وأصيبتا بأضرار جسيمة دون وقوع إصابات. لبنان يبدأ التحضيرات الميدانية لتطبيق اتفاق واشنطن، والجولة السادسة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية تعقد في روما منتصف هذا الشهر. الرئيس الفرنسي يواصل زيارته إلى سوريا التي تعد الأولى لرئيس فرنسي منذ العام 2009. رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبحث والأمم المتحدة جهود دعم مسار ليبي للحل. تركيا تستضيف اليوم قمة حلف شمال الأطلسي 36. روسيا تعترض وتدمر 452 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا باتجاه مناطق روسية عدة من بينها العاصمة موسكو. على وقع قلق بالغ إزاء تجربة صاروخية صينية، الرئيس الأمريكي يتوقع زيارة نظيره الصيني لواشنطن سبتمبر المقبل. الصين واليابان تتبادلان طرد السفن من مياه غريبة من جزر متنازع عليها. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

0: حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، أعلى مستوى للمد الساعة 4:23، أدنى مستوى للجزر الساعة 10:59 صباحا. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مطار الكويت والوفرة 47، لنويصب 45، أم المرادم 42، جزيرة جارو 40. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مطار الكويت وأم المرادم والوفرة 33، نويصيب وجزيرة جارو 34. موعد غروب الشمس الساعة 6:51 مساء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: بين صدق الكلام ودفى السلام، مرحب معاكم من البداية لمسك الختام. بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مراحب يسمعك، يناقشك ويقدر وجودك. اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصة.
2: ما تخلى مناسبة من هدية، ففي الأفراح والنجاحات والمواليد والأعياد وحتى في الزيارات العائلية تبقى الهدية واحدة من أجمل وسائل التعبير عن المحبة والتقدير. الهدية مو بقيمتها وإنما فيما تحمله من مشاعر واهتمام، وقد قيل إن الهدية تصل إلى القلب قبل أن تصل إلى اليد. لكن مع تغير أنماط الحياة وظهور وسائل التواصل الاجتماعي تغير مفهوم الهدايا عند كثير من الناس، فصارت بعض الهدايا تعرض أمام آلاف المتابعين، وصار البعض يقارن بين هديته وهدايا الآخرين، وارتفعت التوقعات حتى تحولت بعض المناسبات إلى سباق في قيمة الهدية وشكلها وطريقة تقديمها. وهني يبرز سؤال يستحق النقاش، هل ما زالت الهدية رسالة تعبر عن المودة والمحبة كما كانت، أم صارت في بعض الأحيان عبء اجتماعي يثقل كاهل الأسر ويدفع البعض إلى المجاملة على حساب إمكاناتهم؟ وهل أثرت وسائل التواصل الاجتماعي في نظرتنا إلى الهدايا، فصرنا نهتم برأي الناس أكثر مما يشعر فيه من نقدم له الهدية؟ في هذه المساحة من مراحب راح نناقش ثقافة الهدايا في مناسباتنا بين جمال المعنى وضغوط المظاهر، ونستمع إلى آرائكم وتجاربكم حول هذا الموضوع اللي يلامس تفاصيل حياتنا اليومية. مراحب مراحب.
3: نعود معكم مستمعينا الكرام إلى مساحة الحوار والهدايا الخاصة بالمناسبات الاجتماعية، هل تعبر عن المودة أم هي عبء اجتماعي ومالي على الإنسان؟ عندنا اتصال يجمعنا بأخونا سالم. يا حي الله أخوي سالم.
4: يا هلا يا هلا أخ يوسف، أخ طلال،
5: صباح الخير.
4: صبحكم الله بالخير جميعا.
3: يصبحك بالنور والسرور وش الساعة المباركة.
4: الله يبارك فيك، مبارك يا الحبيب،
3: يخليك ويحفظك اخونا سالم العجمي. ونعم. يعني من خيرة الناس والله، يحياك الله.
5: من زمان ما اتصل سالم، صح سالم؟
4: جدا جدا من زمان والله.
3: سالم تقول عن مساحة الحوار اليوم عن الهدايا،
5: شكلك تحب الهدايا عشان كذي اتصلت.
4: والله ما احتاج، يعني الهدية ليس بقيمتها ولكن ماذا تفعل بالنفوس وتقارب القلوب.
5: الله احسنت.
4: وفي عندي أنا مثل دائما أتخذه، أصغار الهدايا والأكبر المعاذير.
5: الله جميل.
4: يعني هدية لو تكون صغيرة ولا تتعذر،
5: معبرة تحس فيها أخوي سالم لما واحد يعطيك هدية وإن كانت بسيطة، تقول كفاية فلان ذكرني وهو مسافر، هذه بروحها نعمة.
4: نعم والله، أنا الحمد لله فضل الله إذا سافرت لا بد أشيل هدايا.
5: تحرص
3: ما شاء الله تبارك الرحمن.
4: يعني وأذرى يعني
3: أخوي سالم، ما تحس أنه صار هناك فرق اليوم؟ يعني ما قام يعجب الناس، يعني تقدم له الهدية يطالعك بنظرة مثلا، يقول لك بهالنظرة هذه أنت مو عيب يعيب لي هالشغلة هذه، يعني البعض منهم.
4: والله شوف الحمد لله يعني ما واجهنا، ولكن الشخص اللي تجي هدية مهما يكون حجمها
3: لازم يقدر،
4: لازم يقدر.
3: نعم
4: يكفي ذكر، يكفي بس انك ذكرت عنده.
3: نعم. طيب ايش رايك بكثرة الهدايا؟
5: حلوة.
4: والله شوف الهدية
3: يعني واحد يمشي ويوزع هدايا، يمشي يعني كأنها رشوة تصير.
5: عرفنا عليه.

0: شوف يسوي برنامج بينه وبين الهدايا.
1: فكر واربح
0: مرة هذا السنة هذه
1: يسوي فكر واربح.
0: اي والله، ولكن والله شوف يعني الحمد لله يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تهادي تحابه.
2: نعم
0: يعني الهدية لها وقع كبير في القلوب.
1: اي والله
0: يعني تقرب ما هو بعيد
1: سالم، خصوصا مع أهل البيت. ليش إحنا مع ربعنا ما نقصر ونهادي؟ لو تسأل الشباب الحين متى آخر مرة عطيتهم عيالك هدية يقولك باي قبل سنة يمكن.
0: لا لا، يكفي أنك أنت أكبر هدية للبيت.
1: الله،
3: وهل أكبر وهل هدية. يشترط يعني بالبيت أخوي سالم، يعني مع البيت والعيال وأم العيال، هل يشترط دائما هدايا مادية نقدية مثلا، ولا لا كلام حلو
1: لا.
3: يعطيك العافية انت راس المال ما ينفع؟ انفال تقول لا ما ينفع.
1: شفت؟
0: لا لا أخ يوسف، أخ طلال، شوف ترى الأمر حتى لو تتخذ راح يكون عبادة وتأخذ عليها أجر.
1: اي والله،
0: هذا أمر مسلم فيه، وال بالعكس الهدية ومن قوة على قولتهم، من قوة يعني مو من ضعف. أحسن وأحسن بعد.
1: بارك أحسنت الله فيك،
3: الله يرحم والديك. شكرا أخوي سالم العجمي، ما قصرت. الله يحفظك إن شاء الله.

0: يعني في شغله عند بعض الناس ان الهديه دين، انا جبت حق يوسف هديه ب50 لازم يردها لي 60 او يردها 50.
1: عمي تهادوا تحابوا بعد ما حد قال لك عطنا هديه
0: ويدشون الموقع يشوفون
1: وتبيها مني مره ثانيه.
0: اي في
1: بعيد ايش موقع يشيك من وراء
0: النظاره بكم ويدش الموقع. خلنا نسال ابو مشعل
1: التحقيق هذا مو
0: اي والله. ابو مشعل صباح الخير.
2: صباح الورد صباح الحب.
0: هلا بالغالي.
2: كيف الحال يا أخوان الكرام؟
1: يا هلا وغلا.
2: هلا بك هلا بك يوسف. يوسف
1: حبيبي عيوني.
2: هلا حبيبي بعد عيوني أنت وطلال وقواكم الله.
0: الله يقويك.
2: وستاف كامل وبنيتنا سوسة ما أدري من مزعلها اليوم.
0: أي زعلانة
2: شوف. قدموا لها هدية قدموا لها هدية.
1: والله هي تزعل هي تزعل تبتسم ما أدري. والله.
2: الهدية عبارة عن مشاعر صامتة صميضة. أي نعم الهدية تعتبر مشاعر صامتة تعبر عن الود والحب والتواصل. فالهدية شيء جميل بحياة الإنسان لما الهدية تقدمها الإنسان فهي والله العظيم تغرب.
0: أي والله.
2: والهدية والله العظيم يعني تشرح الصدر. والهدية صح. يعني شيء جميل أنك تقدم هدية.
0: نعم.
2: شخص مقابل وكل يكون هناك ود وتواصل.
1: طيب مرات الواحد يقدم هدية وباله مصلحة معينة.
0: ما من وراها جزية.
2: لا هدايا المصالح ما تدوم.
0: تبين ما ترى.
2: اي تبين طبعا.
0: هدايا تعرفها.
2: يعرفها وهدايا على قولتهم واضحة المصلحة. يعني تدي إنسان عشان مصلحة ويكتشفك. وشنو انت يعني نفسيتك مع تفكيرك مع نفسك.
0: أيوة
2: انا بعطي هديه عشان مصلحتي وعشان وبعدين يعني
0: ابو مشعل لو افتش عندك شنو اقدم هديه محتفظ فيها
2: وتحبها. انا بذكر شغله بالسبعينات نص السبعينات انا كنت من الاوائل لما كنت ادرس بالمتوسط
0: ما شاء الله
2: كان اي اعطوني هديه قلم باركر تذكرون
0: تبيعه
2: انا من عطيت القلم عطيت الكاتب الله يرحمه
0: الله يرحمه
2: ناصر الضفيري
0: والنعم الله يرحمه
2: وصدق توفى يعني قبل يمكن 10 سنوات وانا معطيها بال75 توفى ولا زال محتفظ فيها
0: لا اله الا الله لانها غالي
2: وكاتب اديب كبير جدا يعني هذا الكاتب الله يرحمه
0: رحمة الله
1: يرحم والديك وما قصرت يعني هذه كانت بمجهودك وتعبك ودراستك الله. قدمتها للآخرين
2: والله
1: يا سلام عليك والله إثارة
2: عارف يوسف أخلام باركر قبل هذا
1: أذكر هذا ما كان يأخذ العقب
2: أول ما طلعت السمسونايت
1: عقب 6 أشهر دراسة
2: جمعت عندي والله يعطيكم القوة وعساكم يا رب دائما في حفظ الرحمة
0: آمين
1: يا رب
2: ومقدمين برامج إذاعة إعلام أميرنا الغالي وطننا مقيمين ومواطنين

0: المواطنين.
1: آمين يا رب العالمين. شكرا.
2: الله يحفظك.
3: أنا مع الشعور نفسه، إذا أنت إذا الشخص حاب يهدي يهدي سواء بمناسبة أو بدون مناسبة، يعني ما يكون شيء إلزامي فقط كإيمج أو شو إن مناسبة لازم أنا أكون جبت هدية، لا لازم يكون من القلب، سواء كان كرت أو اتصال أو مسج أو هدية حسب قدرات الشخص وحسب اللي يقدر عليه، يعني حتى من الناحية المادية، بس ما حد ملزوم. لا
4: أنا ضد المبالغة في إعطاء الهدايا سواء كان في الكورونا أو من غير الكورونا. الكورونا وفرت علينا المادة، فعلا كثير وفرت علينا المادة، لكن في المقابل خذت منا شيء جدا جميل وهو العلاقات الاجتماعية. العلاقات الاجتماعية جدا جدا مهمة للصحة النفسية.
5: بالنسبة لي أنا شخصيا، أنا أحب أن أعطي هدايا، بس هم هو يعتمد على حسب قرب الشخص اللي بعطيه هدية. بس إذا الشخص يعني مو حلو كلوز، خاصة يعني خاصة بالوقت الحالي، أفضل الاتصال.

0: أخونا العزيز مفرح شمري من جريدة الأنباء الكويتية، أخونا الناقد الصحفي ورئيس الصفحة الفنية، داز لنا هدية.
1: الله
0: دازها لي طبعا مو لك.
1: أفا راح أسعد صج ترى يا مفرح.
0: يعني الذكاء الاصطناعي ما خلى شيء. داز صورته مع الدون طبعا كريستيانو رونالدو، وكاتب تحتها ولا يهمك يا الدون، بتظل أسطورة حية في تاريخ كرة القدم ولا يمكن لأحد أن ينسى. لكن صورة دون قاعد يبكي، وكنا أبو محمد أنت قاعد تبكي وياه بس
1: بعد.
0: صورة
1: صباح جميل لك أبو
0: أيوة محمد. صباح الغالي. رياضي أمانة بالأمس كان أرس كروي جميل، وبطولة كأس العالم يعني بطولة رائعة جدا، ومخرجنا ما قصر عبد الوهاب الصلاحات يعني دائما يحرص على أن نتحدث عن البطولة بصحبة أخونا مشاري الفيجر.
2: يا كريستيانو أي شيء جفن، لا شيء جفن ولا غيره، صعب الاختبار يا شيء، صعب الاختبار. هو وقف يترقب، هو وقف يرصد، فقرر أن يستغل الجدار الدفاعي. يا لذكاء كريستيانو رونالدو.
1: اثنين اثنين أربعة واحد ثلاثة ميتين وخمسين أو اثنين اثنين أربعة واحد ثلاثة ميتين واحد وخمسين. موضوعنا اليوم عن الهدايا. هدايا اليوم هي هل هي مكلفة عليها طابع المصلحة أكثر من هدايا أول كانت بسيطة، يمكن وردة يعني، كثير يمكن من البنات الآن اللي سمعنا محتفظين في مثل هالأمور.
0: قاعد يطالعونك ترى دير بالك.
1: عندكم
0: ورد ما قام يمشي سوقه هالأيام.
1: سوسن هي وردة.
0: اسمها يعني ذهب. ذهب. الماس.
1: بو سالم نسأله ايش رايك؟
0: فلوس. يا حي الله بو سالم،
3: يا هذا فيكم طيبين ان شاء الله،
0: يخليك ويحفظك،
3: عمره مقبوله.
1: تسلم يا بو سالم الفاضل.
0: هذه بأثر رجعي.
3: واعتقد استاذ يوسف شوي ارتاح منك كم يوم.
1: والله كان يدزلي، والله يقول لي ادعي لي، ما ارتاح لا ما اعتقد.
3: موضوع الله يحفظكم ان شاء الله.
0: وياك يا رب.
3: الهديه حلوه وتقدير للشخص بالنسبه ل يعني حسب المناسبات، مثال اعياد الميلاد او مناسبات اخرى. اعطي يعني اعطي، اذا اعطيت حق احد هديه احس انه راح يقدرك. صح. انا ما ادري يعني. وبعدين وانتم والله بدون مجامله انتم احلى هديه لنا، وشكرا لكم.
1: تسلم يا ابو سالم، وانت هديتنا
0: شكراً
1: والله.
0: شكرا على مشاعرك الطيبة.
3: الله يحفظكم.
1: ابو شهري انا شاركت. الو
4: هلا
1: ابو احمد، شركتني. شلونك؟
4: سلامتك سلامتك.
1: الله يسلمك يا غالي.
4: انا اذا ما اسمع صوتك انت واخو يوسف ما ارتاح.
0: يخليك ويحفظك. أيوة ان شاء الله يا ابو احمد.
4: أيوة والله العظيم. وبعدين يعني صراحه انتم الهديه، انتم اكبر هديه لنا والله العظيم، مثل ما قال اخونا قبل شوي، وخاصه اختنا بعد سوسن اللي تستقبلنا بالاتصالات ونأذيها. نبي نشارك. تقول عندي اتصالات خارجيه، اقول لا نبي نشارك. ما شاء الله تستحملنا وصدرها الوسيع.

0: واجب
1: الله ينور قلبها وقلبكم وجميع الطاقم.
2: آمين.
0: وقلبك
1: إن شاء الله. كل الموجودين كلكم طيبين، حضرنا معاكم وشفناكم وقعدنا وتكلمنا وياكم، والله كافية ابتسامتكم هذه، كلمتكم الحلوة هذه أكبر هدية.
2: الله يسعدك يا أبو أحمد.
1: وبعدين طال عمرك يعني رسالة محبة قبل أن تكون يعني شيء مادي، مو شرط الواحد يدفع بأموال كثيرة. لا، الهدية ليس إن بقيمة تحط فلوس وفلوس، بس بالمشاعر الصادقة. خلي مشاعرك صادقة، كلامك صحيح ومؤثر ومن القلب، يطلع اللي يطلع من القلب يوصل للقلب.
2: اي والله.
1: الاهتمام، وثاني شيء الاهتمام، شلون انت شلون قاعد تهتم في يوسف وتجيب له هدايا كل ما تروح العمره ما تجيب لي انا.
2: ابو احمد بقول لك شغله.
0: ابو احمد يلا ما عليه.
2: ابو احمد يعني انا شفت موقف، يعني اذا دل على شيء يدل على قلبك، يعني شقوا القلب ذهب، يعني مثال لكل أبو. أنا أتمنى يعني أكيد الأباء اللي يسمعونا الآن أن يسوون مثل أبو أحمد. يعني بنيتك يوم تخرجت أنت أعطيتها سيارة هدية، وأنا شفتك متأثر بالمحل مال السيايير، يعني
1: والله
2: بالحفيز.
1: بشيت والله بشيت.
2: يعني شفتك أنت فرحان أزيد منها في هالموضوع.
1: مشكلة أخوي تدري شنو يعني ما أدريش أقول، في بنات يدزولي يعني بالأكاونتات يقولون الله يسامح أبونا، أبونا ليش ما يسوي لنا كذي؟ أنت ليش ما تصير أبونا؟ فقعد أقدم رسالة حق الأبهات، يعني يا جماعة هذول عيالنا والله العظيم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه الأبرار قلت هادوا تحابوا، فشلون عيالنا نعطيهم كل شيء؟
0: بس آخر هي أبو أحمد يعني ما علي أبو أحمد، يعني هي إمكانات. يمكن أنت اليوم نصحت أمورك، ما نقول والله أبو أحمد عنده ذاك الخير، ولكن قدر أنه
2: صح
0: يعني يدير أموره حتى يتسنى لأنه يساعد بنته في هذه السيارة. لكن البعض الآخر لا، ما عنده الظروف هذه، يعني صعب عنده، فبالتالي شلون يلومون عياله مثلا؟
1: يعني في طرق كثيرة يقدم الهدية، مو شرط أنه يجيب لك شيء كبير وغالي. يعني أنا الحين عودت بنتي على أشياء غالية وبعدين تندمت، آخر شيء جاءت لي بالعيد اللي طاف الأخير، شو تقول لي بتاع شنو هديتي الحين هذه؟ الحين
0: ولازم إيه تكون أكبر من اللي قبلها طبعًا.
1: إيه طبعًا، كان أقول لها هديتك موجودة، وحسبت حسابي، كان أدخل عليها واحدة قلت لها أنا طلب شغالة إنها تترزق الله إن شاء الله ونفتح لها باب ومعيشة، هذه راح تكون خاصة لك وتكون حقك، بتغسل هدومك، ترتب دارك، جناحك، تشيل أغراضك، تسوي لك هذه هديتك. قالت الله يبا صدق والله العظيم، ريحتني وريحت أمي، وكل يوم أنا أخذ شغالة أمي وأقول لها تعالي حطي كذي وسوي كذي، خوش هدية شلون طلع على بالك كذي؟ يعني في أشياء تقدر تسويها، يعني في أمور، يعني حتى لو وردة، أنا حق والله حق أم أحمد أدي شيء لها وردة، تقول لي الله والله العظيم هذه هدية كبيرة. مو يعني ذهب جبت لي، كل شيء جبت لي، بس يعني ساعات أجيب لهم أشياء بسيطة.
0: الله يحفظك إن شاء الله لهم ذخر،
2: عسى الله يديمك لهم يا الله.
0: كل الشكر وتقدير.
1: الله يخليكم، خليكم حق عيالكم إن شاء الله.
0: مشكورين. الله عزيز.
1: شكراً.
3: مرات كلمة بسيطة تغير حياة إنسان.
2: وإذا زعلتوا على بعض هل تحاربك بأسرارك؟
1: حيل
3: حيل. ابتسامة تصفي القلب. في مراحب أسرار التواصل ومهارات اجتماعية، راح نفهم بعض ونسمعكم بحب.

0: يعني طلال أخونا أبو أحمد فتح علينا محور جديد أمانة أن نقدر أن نتطرق فيه مع مستمعينا، ألا وهو المقارنة. يعني اليوم تشوف فلان قدم هدية فالمرأة تقول إيه شوف رايلها شنو ودالها وانت ما تيب، او يصير بين الاولاد شوف ابو فلانه شنو ياب لها، او الولد يقول شوف ابو فلان ايش سوى له واحنا ابونا ما سوى لنا. فهي المقارنه هذه باتت ايضا يعني جزء لا يتجزأ من موضوع الهديه.
1: نروح الشرقيه واحلى تحيه لاهلنا بالسعوديه، ابو خالد الغالي يعني يسمع البرنامج 30 سنه وتو فكر يتصل، هذه احلى هديه. والله
0: ابو خالد كل يوم وين يتصل؟ ليش تفتري على الريال؟
1: 30 سنه تسمعنا وتو؟
2: لا 33
1: ما شاء الله
0: 33.
1: وشلون يعني وبالاخير قررت تتصل؟ اكيد في

0: سبب.
1: اعتزل اعتزل
0: لا
1: هذا
0: شو لا لا،
1: والتحق ويانا.
0: هذه المحبة زادت ترى.
2: حبيب يعني
1: الله
2: انت
1: يديم
2: حبيبنا
1: المحبة يا
2: الصامت.
1: رب.
0: حبيبك الصامت ايه.
2: يا مرحبا وسهلا.
0: يا عمري عليكم، يا عمري عليكم يا اخي، انا احبكم كثير والله العظيم.
2: واحنا
1: الله
2: اكثر
1: يديم
2: والله يا
1: المحبة
2: ابو
1: ان شاء
2: خالد.
1: الله.
0: هذا اكبر هدية انتم تقدمونها، والله اكبر هدية لكم. يعني محبة الناس هذه هدية، معرفة الناس الطيبة هذه هدية. الهدية هذه إذا جاتك من شخص عزيز يا أخي، من فرحتك والله ما تدري شو تسوي.
2: إي والله. شنو آخر هدية جت لك يا أبو خالد؟
0: أنا اليوم عيد ميلادي.
2: اليوم؟
0: طيب.
1: أوه ما شاء
0: والله
1: الله.
0: 7/7.
2: الله.
0: والله الحمد. إي والله، يعني بناتي وولدي وزوجتي والله العظيم ما قصروا معي، من هدايا من كلمات طيبة.
2: نطروني بخلص البرنامج وجه الشرقية. ساعتين أنا عندكم.
0: يا عمر أنت مبارك.
2: متاكلون الكيكة. خشوا.
0: أنا أجيبها لكم للكويت.
2: حبيبي يعني.
0: إي والله الهدايا هذه يا أخي تهاد وتحبوا. يا أخي ما هي بالقيمة، هي بالمعنى.
2: الله.
0: اي أيوة والله يا اخي الهديه تريح، يعني اذا شفت واحد متضايق وقدمت له لو كيكه على قولتك خلاص.
2: اي أيوة والله
0: والله العظيم انت تزرع في وسط الحب والحنان.
2: انت تستاهل اب، يعني كفايه الحب اللي قاعدين
1: يعني
2: نحسه.
1: ابو بشيت
2: أنا
1: انت
2: ويوسف.
1: تقدر هذا التقدير، بس غيرك ما يقدر هالامور.
0: لا هذا ادرى عنده مشاكل داخليه،
1: يعني يقول جايب لي كيكه، جايب لي كذا مثلا.
2: اسمع هالاهداء هذا
0: أنا
2: لك.
0: الله يسلمك. انا بالنسبه لي احب اللي اهدي الشيء الزين، اهدي لنفسي يعني انا احب لنفسي اهدي لغيري.
1: واحنا عبد الوهاب،
2: احنا محتفلين.
1: عبد الوهاب بيهدي سم. عبد الوهاب هذا الاهداء.
2: اسمع اهداء المخرج.
0: الله يرحم والديك، الله يرحم والديكم، وسلامي لكم جميعا.
2: تستاهل كل خير.
0: تستاهل الطيب.
2: مرحبا، كل عام وانتم بخير.

0: بمراحل نختلف بذوق.
1: اللي أنا مرينا على المراحل هاي.
0: ونتحاور بذهن.
2: أنا صراحة موضوعكم استفزني وخلاني أشعر.
3: نتعامل برقي.
4: شفت طريقك وعجبتك. لا لا لا.

0: متواصلين معاكم على الخير والمحبة، وإن شاء الله يكون الهداء طيب لك يا أخونا أبو بشيت، تستاهل كل الخير وكل عام.
1: كنت بحط له وليد توفيق انزل يا جميل بالساحة، إذا موجودة أنا بطلبها له.
0: يبي
1: له
0: الوعد يا بزوري،
1: يقول المخرج ذوقك
0: محل 30 سنة يعني، يبي له فكس تاخذ له هدية.
1: خلنا نشوف رأي أخونا أبو محمد. ألو
2: ألو،
1: صباح الخير.
2: صباح النور يا هلا مرحبا.
0: يا هلا فيك أبو محمد، شلونك؟ طيب
2: الحمد لله بخير.
0: عسد وين هالغيبة أبو؟
1: إيه والله الحمد لله على السلامة.
2: والله في شغل شوي شغلات.
0: يلا عساك على القوة إن شاء الله، عساك على القوة أبو محمد. اليوم نتكلم على الهدية، إيش رأيك بالهدية؟
2: هدية يعني يكفي ما وصل تعبوا يكفي يعني أكثر من كذي كذا.
1: الناس بخلوا شوي بالهدايا أبو محمد، يقولك أنا بكبري هدية، زين ود معك شيء؟
2: لا هدية لازم. يعني طبيعة البني آدم يحب النكهات، لا لازم من هدية.
0: حلو، الإنسان لما يكبر
2: له اسم ثاني، له اسم، هذا من واحد لواحد، من نقصة إلى عنية إلى
0: صح. ممتاز أبو محمد، الواحد لما يكبر ينتظر الهدية من منو؟
1: اي والله
2: ما عياله
0: وعياله يهدونه عاد ولا ينسونه؟
1: والله احنا نهاديهم
2: لازم،
0: انه ما ينسونه طبعا
1: المفروض.
0: زين طيب ابو محمد، في سالفه مخطرت ببالي، خلني اخذ رايك فيها الان. انا اجيب لك هديه ابو محمد، ما تبطلها مثلا، تشوفها عطر عندك عطورات وايد وصار مناسبه حق شخص اخر، هل تاخذ هديتي وتهديها للاخرين؟
2: لا
0: هذا هم صاير ترى يعني الواقع صاير ترى والله. الله عليك،
1: وبعضهم يردون هالمحل ابو محمد. انا مره رات تليفون وخذيت فلوسه والله.
2: لا تهدى ولا تباع،
1: ما يصير ابو محمد
0: لا
1: يعني.
0: تهدى ولا تباع، تخليها عندك المفروض. احسنت يا ابو محمد، كل الشكر والتقدير لك،
2: حياك الله.

0: وصل وصل وصل أحلى هدية.
1: يا سلام
0: بصالح.
1: أوه
0: أوه صكة.
1: إيش سويت بالاتصال يا طلال؟
0: عطيت عين الظهر. أبو صالح إن شاء الله يرجع يتصل علينا. وتحياتنا لأهلنا في المملكة العربية السعودية. أيضا منى اتصلت وهي مو من الشرقية، توقع من المنطقة الوسطى. إن شاء الله ترجع تتصل على 00965224131251
1: و52
0: أو 50
1: و50 53. وين يبتل
0: هذه البرنامج اللي
1: يمثل؟ اتصال أبو صالح قطعته.

0: رجع لنا ابو صالح، ارحب يا ابو صالح.
1: مرحبا ابو، صباح الخير، اهلا وسهلا.
0: مرحب.
2: صباح الانوار، يا هلا ومرحبا ابو صالح.
1: والله الله ينور عليكم، دنيا واخره، وهذه اجمل هدايا الدعاء الطيب.
2: آمين. والله ابو صالح كلامك هذا الطيب، نبره صوتك، اسلوبك الراقي، دعواتك الحلوه، يعني دوم والله بيني وبين نفسي مرات اقعد اتذكر دعواتك الطيبه يا ابو صالح، انت وابو فيصل الضفيري
0: تحققت
2: يعني دعواتك. عليهم دعوات غريبه والله،
0: بس ما تحققت لك ولا دعوه.
2: والله ان شاء الله
1: تعرف ليه، لما تفصل من القلب.
0: أيوة.
1: توصل القلب
2: صحيح. والكلام الطيب أيضا هدية. أيوة. وصدقة.
0: أيوة والله.
1: ما في شك، مو بيعطيك واحد غش طيب تبغى تعطيها لواحد ثاني.
2: والله صاير أبو صالح ترى صايرة هالأمور هذه، أنا أعرف واحد كذي يبون له هدايا يوزعهم.
0: وصادني المخرج يقول هذه معطيك إياها.
1: ولا المشكلة ترجع لها بالأخير، تقول بالغلط ترجع لك هديتك.
2: لا، ومرات المشكلة الأكبر أبو صالح انه يعطيك الهدية مع الكرت اللي عليها، ناسي يشيل الكرت.
0: شفت قصدهم عني يا ابو صالح.
1: أم ذي في الجبهة ذي.
0: حبيبي ابو صالح، بالبيت هل في هدايا ابو صالح يعني متبادلة؟ ام صالح، العيال هل يقدرون يهادون؟
1: والله شوف، اكتب عليك اذا قلت يعني الهدايا الان اصبحت ما عاد لها وقع مثل اول يعني. لكن
0: الله.
1: في هناك هدايا رمزيه.
0: نعم.
1: شوف، في هنا هدايا رمزيه وفي هدايا ادبيه. الهدايا الرمزيه مثلا اسمنا عليك لما رحت انت يا طلع ورحت العبره، وش جبت منك غير مسويك وسبحه، صح ولا لا؟
2: لا والله، حتى هذول ما يابهم.
0: جبت لهم تمر. رحت المدينة وقطفت التمر كله.
1: يا ابو يعقوب، خلي الرجال يتكلم عن نفسه، شو
0: والله مو خليني.
2: انت بعد جايب لنا، احنا يعني بننكر لو جاي بنقول جايب.
0: ابو صالح ثلاث انواع تمر، وهاني اقول له هذا صقعي يقول ما بيه، او اطلع له شو اسمه خلاص لا ابي سكر، يعني في هدايا
2: يعني ما قصر، اعطانا كل واحد حبتين تمر، اعطانا وانتهى
1: الموضوع. ابو صالح سنين وهو يكافح على ذا الادمي اللي عندك ما نجحنا.
2: صدقني يا ابو صالح، اعطانا حبتين تمر وقلنا له يا اخي مكروه، ما يصير ناكل حبتين، يلا سواهم ثلاثه.
0: معقوله تصدق يا ابو صالح؟
1: والله اذا ما سويت عليك الهديه، لو انك بدونها كان احسن.
0: اي والله احسنت يا ابو صالح،
2: الله يذكره بالخير. ابو احمد جاب لنا هذه الكاميرا الصغيره.
1: أيوة. الله يخلي، الله الله الله يخلي.
0: الله يسعدك يا ابو صالح.
1: اجمل الهدايا الدعاء للاخرين.
0: اي والله،
1: واجمل هدا. وبالنسبه للهديه الادبيه اللي اقصد عنها، اللي اذا ما سافرت برا، اذا كان امك وابوك موجودين في البيت، اعطيهم هدايا رمزيه.
0: لا والله لا يعني تنساهم.
1: اثنين ذيلا من الباقيين بديوت بتروس هدايا كل شيء.
0: والله.
1: أما إذا كان الإنسان يبغى يندخ في الهدية، هذا نفاق، نيب هدية، هذا أبراج إني أنا أبراج المحبة بالكلام.
0: أحسنت.
1: بالكلام الطيب جاء الأمرك.
0: عسى عيالك إن شاء الله يهادونك ويسوولك يا أبو صالح، ألف شكر لك.
3: مراحل. مو كل كلام يحتاج تكتير، ولا كل رأي يحتاج تبرير. في مراحل نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك، صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
4: صباحكم خير وبركة يا رب.
5: العزيز حبيب اللي كنت أتمنى أن تكون طيبة.
2: روح بيان.
0: أم محمد،
6: السلام عليكم.
2: سلام ورحمة الله.
0: السلام.
2: يا هلا أم محمد،
6: هلا فيها الصوت اللي انا هنا اعطيت. احلى هديه لما اسمع صوتكم.
2: يحفظك.
0: وانت احلى هديه يا ام الخير،
6: الله يطول عمرك ويقول انا غنيه بس احب

0: الهدية.
1: نعم أحسنتي.
0: اي دائما احب احد يهديني واحب اهدي الناس.
2: انا ما انسى الهدايا اللي جبتيها يوم زوارة مراحب يمه، جذر ذرة ما حد سواها تذكرين؟
0: مقامكم هذا.
2: الله يعطيك العافية.
1: ما قصرتي بالطيب اللي جبتيه، بالعطور، بالشغلات الحلوة، كنتي تتفننين امانة يا ام محمد.
2: جيتك كفاية انها هدية يا ام محمد، والحلو بالذرة انها من مزرعة كمال، يعني هالمزرعة هذه ذكريات لنا فيها والله يا ام محمد. الله يبارك
0: عليكم بالعافية. عليكم
2: الله
0: بالعافية
1: قلبك يا رب.
0: مهما اعطيكم هدايا ما اوفي ولا اكفي على شوفتكم، سمعت اصواتكم حبيب. احلى هدية عندي.
1: انت هديتنا. يكفينا صوتك ووجودك معنا يا ام محمد.
0: خليكم ان شاء الله على يوم يمعتنا الحج متعلم يهدي بناته، اسم الله عليهم 8 بنات يهديهم، يجيب لهم ذهبان، يجيب لهم كل شيء يعطيهم، بس انا ما يعطيني.
2: افا ليش؟
1: انت راس المال يا ام محمد.
2: اي والله.
0: لا هديتي هني انا احلم احسن منهم، اني انا استانس اشوف الفرحة في عيون بنياتي.
2: اي والله. عسى الله يخليك.
0: الله يطول عمرك إن شاء الله. تهادوا دائما، تهادوا تحابوا، لازم الهدية، واحد مو محتاجة مثل ما يقولون. صحيح. أنا غنية أهم الهدية،
1: بس هل يشترط قيمتها أم محمد؟ يعني لازم هدية تكون كبيرة ولا الهدية تكون مرات بسيطة بس أهم شيء أن تفرح الطرف الآخر؟
0: إيه هذا هو، مو كل مرة ذهب، يعني ساعات يفاجئهم في أشياء حلوة،
1: مرة ذهب مرة ألماس.
0: لا الماس ما يقلون.
2: مشكورة يما، صباحك خير وبركة.
0: والمهم أنتوا أحلى هدية
2: حبيبتي. أنت هدية من الله لنا.
1: اثنين اثنين أربعة واحد ثلاثة ميتين وخمسين،
2: واثنين اثنين أربعة واحد ثلاثة ميتين واحد وخمسين،
1: واثنين اثنين أربعة واحد ثلاثة ميتين اثنين وخمسين. هذه أرقام هواتفنا ببرنامج
2: مراحب،
1: وعندنا الواتساب 9892 42.
2: مراحب.

0: بزحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام. في مراحب الصوت ينبض روح
1: كلامه بروحه هدية يعني، وأسلوبه بالحياة إيجابيته، طاقته الإيجابية. لما زارنا في زوارة مراحب يوسف تذكر نشر لنا فرح وسرور. من هو يا ترى؟
2: أكيد أبو ناصر أخونا مبارك الهاجري، حياك الله.
3: السلام عليكم، وأسعد الله صباحك ويوسف ويطلال
2: وانتم وموضوعكم.
3: قسما بالله أنا أقولها، دام منكم أسمع أصواتكم طيبين وبخير، أكبر هدية هذه أنتم قدمين حق مبارك
1: يا حبيبي.
3: بالإضافة إلى اللي أزعجتهم من الاتصالات، أنفال وسوسن وسارة، هذول هم يستاهلون، متى اسمع أصواتهم بس هم بعد يستاهلون هدية.
2: واجبنا واجبنا يا أخوي أبو ناصر،
1: كلنا بخدمتكم
2: إن شاء الله.
3: والله وفيت بارك الله فيكم. والله بالنسبة للهدايا هذه فيهم الناس، في الناس اللي يقدر وفيهم اللي ما يقدر.
1: صح.
3: يعني فيهم ناس اللي ما يقدر، يعني سماح لما يكون مسافر ورديت له بالسلامة، هذه أكبر هدية هو يشوفها حق نفسه. إنزين.
1: صح.
3: كنا صوتي مواضح.
1: لا لا لا، واضح واضح ما شاء الله. قاعدين نسمع. إنزين. كمل.
3: إنزين. لكن لا يقدر، لكن في ناس لما تعطيه هدية.
1: نعم.
3: مسكين أنت تقدر، لكن وقت المناسبة اللي لك هو ما أعطاك هدية، هذه معناتها مو يطلع منك كلام، لأنه ما يقدر.
1: ممكن
3: ما يقدر، لكن الهدية اللي لازم ما توقف هذه، خصوصا بين الإمبراطور والإمبراطورة اللي أسسوا لهم مملكة كاملة. أنت عرفت قصدي؟
1: فعلا الزوج والزوج
3: مثلاً. بالضبط. هذا في مثلا في تاريخ الزواج، مثلا واحد يخش واحد، خصوصا اذا كان هو زعلان.
1: نعم.
3: يتقدم له بدون ما يدري، او
1: ممكن
3: كانت هي زعلانه كذي، هذه هي الهدايا.
1: حلو.
3: زين. هم بعد العيال ما في شيء اسمه عيد ميلاد وما ميلاد، لا انت حاول تهدي له من غيره هو ما يدري.

0: ومن غير مناسبة أبو
1: الوجود جاء
0: ناصر،
1: واللي ما راح يرده.
0: يعني
1: شلون؟
0: رحت السوق شفت شيء لابق لوالدك، ليش ما تهديه؟ أو والدتك اشترى وده، ما يحتاج تاريخ ولا
1: هذول
0: مناسبة.
1: هذول اخوي طلال كلامك صح مليون بالمية، لكن هالاثنين اللي مهما تقدم لهم
0: اي
1: بحياتك
0: والله،
1: كلها
0: اي والله،
1: والله ما اعطيتهم شيء.
0: احسنت،
1: بس اي والله،
0: بارك الله فيك يا ابو
1: اسال الله
0: ناصر.
1: يوفقكم ويبارككم واشكركم على الاستضافه هذه، وما
2: الله
1: قصرتوا
2: يحفظك يا ابو
1: والله
2: ناصر،
1: يكرم
2: عزيز
1: انعطائكم يا
2: وغالي
1: رب.
2: ومحلك ومكانك.

0: الله، هذا الكلام ولا بلاش يا فاتني؟ يعني تحية حلوة للفنان القدير عبد العزيز الضويحي، يعني من الأصوات الجميلة اللي فعلا شوف شلون يغني هالغنية، وفعلا أنت مرادي يا فاتني.
1: يا سلام.

0: مراحل.
1: في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام. في مراحل
0: الصوت ينبض روح.
2: يعني صراحة أجواء جدا جدا جميلة، وتعياتنا الحلوة لأخونا المحامي أبو حمود فهد النصافي. يعني أمس يعني شربت عنده بمكتبة قهوة، فقلت له الله القهوة حلوة، وأنا طالع الكرتون قهوة سابقني السيارة. يعني في ناس أصيلة طيبة من كلمة وايد حساسة، يعني حتى تخاف أنك تقول أمامهم مثل هالأمور لما حين لمشاعر الآخرين ومقدرين للناس وأيضا مكانتهم. أمنا الغالية أم صالح حبيبتنا كلنا وقلبها مثل الفراشة، قول ألو يا فراشة.
3: يا حي الله أم صالح.
2: أنا فراشة
3: سوانا فراشة أغرب. يلا ما علي
2: فراشة.
4: هلا والله، صباح الخير، صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين. يا شو أقول يعني، والله العظيم ما بي يخوني التعبير، في بلملم نفسي عشان أتكلم. أنت وبالنسبة لي أجمل هدية. أنا وأنا قاعدة والله رسمت كذي دائرة زين، بالنص فيها جورية زين، دار ما داري انت واقصان الفل والياسمين، ايش رايكم؟
2: الله الله،
3: يا سلام عليك.
4: شفتوا امكم مو شويه ترى خطيره.
2: حبيبتنا
4: حبك الله
3: ومعك يا ام صالح.
2: ام صالح انا وام علي وين حطيتينا؟ على يمين الزرعه ولا شمالها؟
4: لا، واحد يميني واحد يساري.
2: الله، كلنا موجودين،
4: شلون انساكم يعني؟ لا لا لا لا، بالعكس.

0: لا بعد اذا انت على اليمين ومعلي على الشمال،
1: انت
0: انا
1: وين؟
0: وعبد الوهاب اللي ناسينا،
1: انت وينكم؟
0: انت حظك قايم مع ابو
1: لا لا
0: صالح.
1: اولكم اولكم عبد الوهاب حبيبه يا يمك،
0: لان
1: كل
0: هذا نوخذانه وهذا اللي ما يعني ما عط ما في حقه، حتى لو اتكلم عنه ما
1: الله
0: راح اقول
1: يحفظك.
0: حاجه.
1: يسلم
0: الله
1: عليك يا
0: يحفظك.
1: يمه، وكلهم بالاستديو يقولون عساك ان شاء الله دايمه، يعني
0: ان
1: سدره
0: شاء الله
1: مظلله علينا وعلى عيالك.
0: ان شاء الله يوم الخميس راح توصلكم نقصه.
1: بعد مشكوره
0: اي
1: والله
0: لان
1: يمه،
0: على تخرج عبد الوهاب حفيدي.
1: ما شاء الله، عسى
0: ان
1: ان
0: شاء
1: شاء الله
0: الله
1: دايما افراح
0: ان
1: على
0: شاء
1: بابك
0: الله
1: وحواليك. قولي
0: يا
1: امين.
0: ربي اجمعين، وانتم معاي يا ربي ان شاء الله.
1: امين. الله
0: يعطيكم
1: يحفظك.
0: العافيه حبايبي، مع السلامه.
1: مع
0: الله
1: السلامة أمي.
0: يعافيك.

0: يقول: أهديك وردا والورد خديك، أم أهديك سوارا ولا أحب ما يقيد معصميك.
1: الله، أنت متى كتبت هالكلام؟
0: مو أنا
1: أهدك دقيقة تكتب شلون؟
0: يا أخي يخطر هالكلام الحلو اللي يقولونه مستمعينا، تحرك فيك ذكريات وأبيات تدورها اللي تقال أمانة.
1: أنا قاعد أفكر أقول الغدا اليوم شنو، ما قلت لهم.
0: يعني هذا يقول أودي ورد، أخاف يأثر، يعني ما تدري شلون يفكرون قبل. أيوة، وين يطلعون هالكلام الحلو ما تدري.
1: فنانين يعني. خلنا نشكر بعد أخوي يوسف حبيبنا الغالي بعايدة من الإمارات، يعني وصلتنا بعيدة هدية بالبريد، يعني أيوة. 3 أيام وأنا أروح عشان أستلمها من كبرها، بكرتون كله كتب حق كل الستاف.
0: كتابين وين الباجي؟
1: نصيبك.
0: أنا إلا بعايدة يتصل أشوف كم كتاب دازلي.
1: أنا
0: لازم أشوف. أنا الكتب لا تنعجرني عليها،
1: خشيتهم لكم.
0: لا أنت جبت كتابين، الباجي وين؟ ومنت تقول كرتون عود.
1: كرتون يلا شلته معي عمال اثنين، ما قصر يزاه الله خير وعسى عمره طويل. وفعلا الهدية
0: أي والله ما قصر،
1: يعني قيمة جدا كبيرة وأدبية، وخصوصا اللي كاتبها هو اللي مرسل لك إياه.
0: صحيح، وكلامه جميل أمانة، يعني كلامه في الكتب جميل جدا.
1: شنو قريت؟
0: والله ما قريت وايد، بس عجبني الكتاب الصغير اللي فيه مقتطفات كذي، نسيت اسمه الحين، بس موجود عندي دائما، يعني يا بالسياره يا اوديه معي البيت.
1: يا سلام.
0: اقرا منه شيء مقتطفات، ان شاء الله راح نقعد حق الكتب هذه قاعده يا ابو عايده.
1: نعم، يعني هذه المشاعر الجميله الجياشه اللي يرسلونها اكيد المستمعين، لكن تبقى الهديه للزوجه لها قيمه، للزوج. يعني شوفوا ام محمد بيان قبل شوي قاعد تقول
0: والله شوف الزوجه لا تاذيها، لا تعور راسها هدية. انزين، لا تحن تاكل قلبها، هذه احلى هديه.
1: مو لازم اسوي اكشن،
0: من تقعد تحن
1: لازم اسوي
0: مع مو انت، يعني اقصد الرجال بشكل عام
1: مفروض
0: من يقعد يحن، من يشوف شغله ما يعجبه، من يبي كذا مو مضبوط مو حلو.
1: صح،
0: يعني شلون تبيها شو اسمه ترضى عليك؟
1: الله يستر.

0: معاكم ياسمين لحظات عشناها بحب
1: يعيش براحتكم سعادة
2: وصباحكم
0: ومساحات وآراء صارت نبراس يضيء دروبنا مهما طال الزمن.

متواصلين معاكم على الخير والمحبة، واليوم نتكلم عن الهدية، هل فيها مودة ولا عبء مادي واجتماعي ولا مصلحة؟ ما ندري.

0: ام علي نشوف شو تقول. يا حي الله ام علي.
1: هلا يما، صباح الخير.
0: صباحك نور وبركه وخير ومحبه.
1: بهديكم وردتين، وردة الاولى رمز المحبه والثانيه شيء منكم نحبه.
0: الله عليك، صايرة شاعرة يا أم علي.
2: هذه الهدايا
1: من زمان يا يوسف.
0: كفو والله كفو.
2: أم علي ترى تكتب، تذكرين يما أول برنامج اللي بالليل كان اسمه أمسياتنا، تتصلين وتقولين شعر.
1: كنت أقول لهم كنت أكتب وأقول لهم أول، بس الحين كبرنا خلاص.
2: الحين اعتزلتي، وين الكتاب اللي كنت تقرين منه؟
1: عندي موجود كل شيء عندي
2: ما شاء الله، أساس على القوة.
1: أنتوا أحبابنا وإحنا نحبكم، أنتوا عيالنا، وإذا اجتمعنا معاكم الله ينشرح صدورنا.
0: وأنت كذلك عزيزة وغالية يا علي. شو تقولين عن مساحة الحوار مع علي؟
1: أنا مجتمعة بعيالي.
0: الله يحفظك، لنا شرف والله يا علي.
1: أحبكم يوسف وولدي طلال.
0: تسلمي، بس أنا طلال دائما يقول لي أم علي تحبني أكثر منك.
1: طبعا لا أحبكم.
0: لا طبعا ولا لا لا لا لا لا لا أم علي طلعت عفوية، قلتي طبعا.
1: لا لا لا أحبكم كلكم، أنت عيالي وأنت يوسف ولدي وطلال ولدي.
0: الله يطولنا عمرك.
1: أنا عيال بعد أحبهم.
0: الله يحفظك ربي يعني إن شاء الله ويجبر بخاطرك.
1: القلب جسمك الكل يحبه.
2: اي والله يما، قولي لي انت ما شاء الله من القلوب اللي مثل ما يقولون الطيبه، وقلبك يحب فريج يعني ما تقصرين معاه.
1: يا طلال انا ما قصر بالهدايا، واحفادي الحين كلهم نجحوا وكلهم اعطيتهم
2: يردون الهدايا لعيال يما.
1: اي والله الحين عندي حفيده اشتغلت توها دخلت امس مستشفيني ماما، انا اشتغلت
2: ما شاء الله،
1: بس اول معاش بيجيب لك هديه. قلت لها ما ابي هديه، خلي حجت.
2: الله يجزاها خير يعني، كفايه ان فكرت.
1: يبولي اي حتى احفادي والله يبولي هدايا.
2: حلو.
1: بس انا ما احب اخذ منهم، ابي احب اقول لهم وفروا فلوسكم حقكم.
2: يما الايد اللي تعطي ما تاخذ على فكره، سبحان الله.
1: اكبر هديه حصلتها من صديقتي، اكبر هديه، الله يعطيها العافيه.
2: آمين.
1: وما تقصوا ما انساها لمن اموت.
2: امين.
1: يعني اكبر هديه اعطتني ام علي حبيبتي، الله يعطيها العافيه.
2: امين.
1: يعني شوف ناس يحبوني فيبوني هدايا للبيت يا يما.
2: تستاهلين، وانت محبوبه وتستاهلين كل خير يا يما.
1: والله يما شوف الهديه مو بقيمتها، بس الانسان اذا ذكر انسان.
2: اي والله،
1: بس ذكرني بشيء بسيط هذا اكبر شيء عندي.
2: احسنتي يما ام علي.
1: يما لا الهديه مو والله انا بعطي سياره ولا بعطي هذا، لا
2: صح.
1: الهديه بقيمتها حتى لو كانت بسيطه،
2: واللي عنده يعطي عياله سياره يعطيهم، شو المانع؟

0: في مواقف تمر فيها أو يمر فيها الإنسان صعبة ما يقدر بروحه إلا لما يكون الله سبحانه وتعالى داز لناس عبارة عن هدية يطلعونه من أجواء السلبية ويردونه يعني إلى سكة الحياة. سالم خويطر بو مبارك الغالي خل نسمع منه مختصر للي قالوا المستمعين أكيد ورايه في الهدية لمن تعطى كيف تعطى وهل هي غالية أم قيمتها عادية. حياك الله يا أبو مبارك.
1: يا مرحبا على أخو يوسف. استمتعت اليوم في الحلقة ما شاء الله يعني جميلة جدا ويعني كل الأرواح اللي تكلمت هدايا صراحة حق البرنامج وما بضيف أقول أنتوا يعني هدية بعد لا أنتوا أجمل هدية إن شاء الله في حياتنا إن شاء الله.
0: تسلم يا غالي. قول لي إيش رايك باللي سمعته وأكيد عندك تعقيب.
1: والله شوف يمكن أجمعوا كل المستمعين والمستمعات على أن قيمة الهدية مو قيمة المادية بكثر ما هي قيمة معنوية. اليوم يمكن قيمة الهدية وجودة الهدية ومعنى الهدية اختلفت عن قبل. يمكن الحين كثرة المناسبات وكثرة الهدايا والوفرة المالية عند الناس والرواتب والحمد لله فضاعت قيمة الهدية يعني. لكن قبل من تهدى الهدية الحين في بعضهم لحد الآن محتفظ ممكن بوردة حاطها بين الكتاب ولحد الآن الوردة يابسة لكن محتفظ فيها ولها ذكرى ولها تاريخ ولها صح. مكان معين وزمن معين. فالناس يمكن اتصلوا أكثرهم من الجيل القديم يمكن إحنا مواليد ستينات سبعينات فالهدية تعني لهم الكثير. لكن اليوم الجيل الجديد يمكن ما ينظر للهدية يعني بجودتها وقيمتها المعنوية كثر ما ينظر لها أنها يبي قيمة يبي يمكن قبل

0: يبي هدية لها قيمة ولها سعر مناسب ولها. يمكن قبل تذكرون قبل اللي يطهرون يودوا لها بطلقيته أو قطية ما كنتوش قبل في السبعينات الثمانينات إذا تذكرون. زين يمكن بمسائل أعتقد مش عجال يمكن المشاعر الصامتة، الهدية تعبر عن المشاعر الصامتة، يمكن هي اللي تتكلم. بعض الناس يمكن ما يقدر يعبر عن مشاعره في الكلام لكن يهدي هدية
1: يعني مبارك. مبارك أول شيء صباح عليك بالخير، وتقول يوسف ما ماخذ راحتك، قلت أخليك براحتك اليوم تتكلم. يعني بالأمس أنا كنت أسولف حق عيالي أقول لهم قبل من كان يصير عرس تلقى واحد يعيب له 4-5 سحارات مثلا عصير، هذاك يعيب حلو، هذا يعيب شاكليت، هذا يعيب مش عارف إيش، فالواحد يستانس من يشوف هذه الأوضاع وتفرحه أمانة. بس اليوم تغير الحال، يعني اليوم تروح عرس بتودي له مثلا شاكليت؟
0: لا اليوم صارت ردود افعال الهدايا يوسف طلع لي، يعني شنو جايب لي اودي لك شنو، نفس الشيء تقريبا متشابه، فضاعت قيمه ويعني ومتعه الهديه. الهديه اجمل ما في الهديه انها تكون بدون مناسبه، بدون توقيت، بدون اي مصلحه. هديه كذا انا والله بهدي يوسف، ذكرت يوسف بروح اشتري له عطر، بشتري له مسواح، هني تكون قيمه الهديه. لكن اليوم اللي حاصل حتى مثل ما قلت يمكن طلال إعادة تدوير أكثر من ما إعادة تدوير اليوم هم الحريم، صح نحلو داش
2: تودونا
0: مناسبة ثانية. صارت إلزامية الهدية اليوم، مو معنى أني أنا متلهف ومتشفق حق يوسف ولا حق طلال بهدي هدية هل هذا المناسب، صارت ردود أفعال برستيج اجتماعي. خلاص أنا سويت كذي، تيني هدية ودي هدية، تيني وردة ودي وردة، تيني 10 دنانير 20 دينار. لكن صارت مكلفة جدا اليوم، يعني الهدايا صارت مكلفة جدا، يعني دز لها هدية، الطار لها هدية، حتى المولود الحين بيعرفون شنو نوع بنت ولا ولد، هم ودوا هدايا، أي زوارة هدية، فصارت فيها كلفة كبيرة
2: صحيح.
0: جدا.
2: وأول يصنعون الهدية بالبيت بمبارك، يعني جميل، كانت السيدات كلها عندها مكاين خياطة، فلما تهدي جارتها تهديها شيء من صناعتها ما يكلف الأسرة.
0: لكن أكيد، لكن اليوم يمكن اللي تكلموا يمكن برنامجكم ما أدري هل هي صدفة ولا شيء، أتمنى يشاركون صغار السن، يعني الشباب البنات، يعني اللي بالثلاثينات كذي العشرينات يشاركون في البرنامج، أجمعوا على أن فعلا يعني يستانسون الهدية. يمكن في مقدمة اللي يفرحون في هالهدية يمكن الأم والأب والزوجة كذلك والأبناء صحيح. لكن لما تقول انت زوجتك تقول لهم انا اكبر هديه في حياتك، تقول لك يا عم شبي فيك، انا ابي هديه، ابي ذهب، ابي
2: حنجة. لا ولا قوه
1: الا اذا ما قالت لك، اذا ما قالت لك انت اسوء شيء صار بحياتك.
0: لكن تظل هذه يمكن الهديه لها معاني كبيره انسانيه.
2: احسنت يا ابو مبارك،
1: كل الشكر والتقدير لك،
0: مشكورين معك،
1: حياك الله.

0: طلال، ذكرت شغلة حلوة في سياق كلامك أمانة قاعد أبني عليها. يعني مرات الواحد مثل ما قلت يدخل المكان يقول أنا أكبر هدية لكم، هذا معناته أنه هو قاعد يعطيك أعذار لأنه ما ياب هدية. فهل يكون من باب أنه والله ما مدى ولا لا، وهو تعود على هالسالفة أنه لا ليش أودي هدية؟ يعني خلاص أنا موجود وخلاص أنتوا داعيني، بعد أنا ليش هدية؟
1: سبحان الله، نفس الشخص هذا إن شاء الله ما قاعد يسمع مراحب، أنا شايفه بعيني رايح عند ناس ومودي وشايل. أنا حتى قلت له منو أولى؟ والدك والدتك أولى بالهدية، أقربائك أخوانك لما تروح تزور بزوارة يا أخي هات معك شيء.
0: يعني هو دائما الأقربون أولى بالمعروف.
1: فعلا أنا هذا مبدأي بالحياة، صدقني يوسف والله رحنا ولا ردينا ما في غير أهالينا هم اللي راح يحنون علينا. ما أحسن استثمار بالدنيا.
0: صحيح.
1: والله لو منو رفيجك قاعد معك 20-30 سنة ما ردك بتفارقه.
0: يعني في ناس أخوي طلال يعني ما شاء الله عليهم يتفننون، يعني أنا عندي أبو عزوز أخوي العود الله يحفظه دائما يعني يقدم لك شيء.
1: الله.
0: مرة داز لك جبن، مرة داز لك طرشي، مرة داز لك مش عارف إيش، يعني ما شاء الله ويجيب كميات كبيرة. فيعني الأمر هذا وفرحته أنه تأخذ منه.
1: صحيح.
0: يعني ما يبي منك شيء ويدز لك مثلا لي باب البيت، فهذا شيء طيب أمانة. يعني هذا يدل على الكرم، يدل على الخلق الطيب، يدل على أنه هذا الرجل بالفعل محل أبوك، يعني هو الأخ الكبير يحسسك هذا.

0: شعور. فبالتالي انت هم واجبك كأخو صغير انه ما تنسى يعني
1: طبعا
0: انه دائما تاخذ، لا انت هم قدم يعني، مو بس انه تاخذ وتاخذ وتنتظر هدايا من الناس وانت ما تقدم ولا تقدر.
1: وفي اخوان يحاسبونك
0: ومرات يبي منك كلمه ترى، مرات يبي منك كلمه يعني تقول له مشكور يا يبا
1: المفروض.
0: انت يعني كفيت ووفيت، انت مو اخونا، انت ابونا. يعني هالكلام هذا اكيد ياثر بنفسيه الانسان
1: 100%. يعني لا تشوفون

0: مال المرأة
1: بس يعني تودي
0: استثمار،
1: لها عطر؟ لا، ود لها فلوس،
0: راح
1: لا
0: تحبها،
1: تعطيها عطر، سيارة مثلا، طيارة، تذاكر سفر، ها،
0: تستاهل.
1: بيت. يا
0: ممكن
1: سلام، بيت على شنو عاد؟
0: على
1: يعني
0: وين؟
1: طلع عيونه الثنتين وبعد ياخذ لها كل هذا.

0: يعني في ناس وجودهم بالحياة هدية من الله سبحانه وتعالى ويحطون طاقة جدا إيجابية. وفي شيء يعني حتى أهلنا قالوا يعني أول كفاف السوء عن الناس هذه أكبر هدية أنت تقدمها للناس للجيران. يعني خلك بحالك، ابعد الشر وغنله مثل ما يقول، لا تتدخل في أشياء ما تخصك، خصوصا يعني مع الجيران مع الأقرباء. هذه أفضل هدية. شو الفائدة يوسف أنا أعطيك
1: كف
0: اليوم
1: كف
0: هدية؟
1: شرك عني ما بي شيء منك.
0: مش الفائدة أعطيك هدية وأنا من وراء هذه الهدية تأتيك مضرة مني، أنا عندي لا تعطيني هدية وكفني شرك وسوءك، هذه أفضل بالنسبة لي. يعني إيه والله أكيد.

0: تخوفني منك يا طلع.
1: لا لا لا تخاف،
0: بس انت وتوكل. كف سوقك عن الناس
1: اكيد
0: مو بس بس انت شو اسمه وهذا وتأذي العالم.
1: لا لا لا خلاص
0: مو مخلي احد.
1: 2027 شيء جديد راح نسوي،
0: فاتح صفحه جديده
1: باذن الله. شوف والهديه يوسف انت جربتها بعد، لما تعطي ناس هدايا صدقني ما يصير عليك 24 ساعه الا الله رد لك شيء احلى منها او بالمثل.
0: ونعم بالله، نعم ونعم بالله.
1: هي مثل اعتبرها صدقة
0: كما تدين تدان.
1: نعم ومثل ما تسوي يسوالك سبحان الله، يعني تسوي خير يرد لك هذا الخير وجدا جدا سريع، فما بالك إذا كانت في طبطبة مشاعر الوالدين.
0: يعني, يعني غير أخوة. غير الخير أخوي طلال فيها جبر للخاطر، صح. فيها أيضا
1: مشاركة.
0: محبة لجدام، فيها مشاركة، فيها صح. إيثار، يعني كل هذه الأمور والهدايا راح تكون معنا بعد موجز الساعة 11
2: الحادية عشر صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزون لأهم وآخر الأنباء. في تكرار لتهديده بشن عمل عسكري، الرئيس الأمريكي يقول أن الولايات المتحدة ستتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة. مسؤول أمريكي يقول أن سفينتين تجاريتين تعرضتا لضربة إيرانية وأصيبتا بأضرار جسيمة دون وقوع إصابات. لبنان يبدأ التحضيرات الميدانية لتطبيق اتفاق واشنطن، والجولة السادسة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية تعقد في روما منتصف هذا الشهر. الرئيس الفرنسي يواصل زيارته إلى سوريا التي تعد الأولى لرئيس فرنسي منذ العام 2009. رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبحث والأمم المتحدة جهود دعم مسار ليبي للحل. تركيا تستضيف اليوم قمة حلف شمال الأطلسي 36. روسيا تعترض وتدمر 452 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا باتجاه مناطق روسية عدة من بينها العاصمة موسكو. على وقع قلق بالغ إزاء تجربة صاروخية صينية، الرئيس الأمريكي يتوقع زيارة نظيره الصيني لواشنطن سبتمبر المقبل. الصين واليابان تتبادلان طرد السفن من مياه غريبة من جزر متنازع عليها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: مراحب يعكس أسلوبك في الحياة.
4: أسرع واحد ألب النزاع
3: بالحوار
5: والنقاش
6: وتعدد الآراء.
7: تبقى الهدية في أجمل صورها رسالة محبة لا تقاس بثمنها ولا بحجمها ولا باسم علامتها التجارية، وإنما بالنية صادقة. فالكلمة الطيبة واللفتة الجميلة والهدية البسيطة اللي تيجي من القلب ممكن تبقى في الذاكرة سنوات طويلة، بس ممكن تنسى الهدايا البهضة إذا غاب عنها صدق المشاعر. ولعل اللي نحتاجه اليوم هو أن نعيد للهدايا معناها الحقيقي، بعيد عن المقارنات والمبالغة وضغوط وسائل التواصل الاجتماعي

وعلينا أن نربي عيالنا على أن قيمة الهدية مو بقيمتها نفسها ولا بسعرها، بل فيما تعبر عن من تقدير ووفاء ومودة. فالمناسبات وجدت لتقريب القلوب لا لإثقال كاهل الناس، والهدايا شرعت علشان تزرع المحبة لا علشان تصنع منافسة أو حرج بين الأقارب والأصدقاء.

0: إذن مساحتنا كانت عن الهدية يوسف والمناسبات المتنوعة. إيش كثر هي يعني ما بيقول مجبورين كثر ما إحنا المفروض إنه يكون عندنا تواصل أكثر مع أهالينا. بعضهم ما يروح مناسبة بسبة الهدية، يقول لك لا ماني رايح لأن ما عندي إمكانية إني أنا أودي هدية. لا نوصل بعضنا خصوصا بين الأخت وأختها، الأخو وأخوه، روح وعند الله الساعة. يعني إذا اليوم ما عندك قيمة هذه الهدية، في أيام أخرى إن شاء الله يكون معك وتعطي هذه الهدية، ما يمنع. وصلنا للختام، لكم تحيات هاني المخيال ومحمد شافي السبيعي، والتقديم يوسف جوهر وطلال الماجد،
1: ومن التنسيق والمتابعة سوسن بوشهري،
0: أنفال العياف من الهندسة الإذاعية، والتنفيذ لسعود السهلي.
1: وقبل ما نختم نقول زر من تحب وإن شطت بك الدار، وحط رحلك إن أزمت بك النار، واهدي له تحفة إن كنت ذا سعة وانت ذو سعة يا طلال حبيب. فالهدي ينبئ عما في الحشا صاروا
0: نارو
1: لا هذا قبلها نارو. إذن وصلنا للختام، لكم أجمل تحية وسلام من فريق العمل ومن مخرج مراحب عبد الوهاب
0: الصلاحات. إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم رشة عطر.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

0: قلب يحبك فوق الأحباب عزة، قلبي على شوفك من الشوق هلا، الشوق من طريق يا زين عزة، ما بيك عن حبي تصد وتخلى، قلب يحبك فوق الأحباب عزة، جيتك خلا جيتك خلا وما جيت لك أبد سلم، حب عن عيون الخلايق تنزه، حبك خذا قلبي ولا شي خلا، حتى شعوري بالغلا تستفز، أوجعتني أنا معك ما تبلل، في داخلي من ثاير الشوق فزة، اسأل عيوني عن غرام تعلل، عن كل خلق الله قلبي عزة، اسأل عن الصدفة وليل تجلل، أنت القمر في كل ليل وحزة، قلبي على شوفك من الشوق هلا، الشوق من طريق يا زين عزة، ما بيك عن حبي تصد وتخلى، قلبي يحبك فوق الأحباب عزة، قلب يحبك فوق الأحباب عزة، جيتك غلا أجيت لك بتسلل، حب عن عيون الخلايق تنزل، حبك خذا قلبي ولا شي ينخل، حتى شعوري بالغلا يستفز، أوجعتني وأنا معك ما تبلل، في داخلي من ثاير الشوق فزة، اسأل عيوني عن غرام تعلل، عن كل خلق الله قلبي عزة، اسأل عن الصدفة وليل تجلل، أنت القمر في كل ليل وحزة.
1: قدمت إذاعة دولة الكويت رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

0: قلبي على شوفك من الشوق هلا الشوق من طريق عزيزي حزة ما بيك عن حبي تصد وتخلى قلبي يحبك فوق الأحباب عزة قلبي على شوفك من الشوق هلا الشوق من طريق عزيزي حزة ما بيك عن حبي تصد وتخلى قلبي يحبك فوق الأحباب عزة جيتك خلا وما جيت لك أبد سلا حب عن عيون الخلايق تنزه حبك خذا قلبي ولا شي خلا حتى شعوري بالغلا تستفز أوجعتني أنا معك ما تبلل في داخلي من ثاير الشوق فزة اسأل عيوني عن غرام تعلل عن كل خلق الله قلبي عزة اسأل عن الصدف وليل تجلل أنت القمر في كل ليل وحزة قلبي على شوفك من الشوق هلا الشوق من طريق يا زين هزة ما بيك عن حبي تصد وتخلى قلبي يحبك فوق الأحباب عزة قلبي يحبك فوق الأحباب عزة جيتك غلا أجيت لك بتسلى حب عن عيون الخلايق تنزل حبك خذا قلبي ولا شي خلا حتى شعوري بالغلا يستفز أوجعتني وأنا معك ما تبلل في داخلي من ثاير الشوق فزة اسأل عيوني عن غرام تعلل عن كل خلق الله قلبي عزة اسأل عن الصدفة وليل تجلل أنت القمر في كل ليل وحزة
1: قدمت إذاعة دولة الكويت رشة عطر إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع إخراج صابرين بولند

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
1: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن، وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال، نغرسها في تربة الروح علها تثمر دهشة، أو تزهر وعيا، أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: كأن البورين والدماليج علقت على عشر أو خروع لم يخضدي. كريم يروي نفسه في حياته، ستعلم إن متنا غدا أينا الصدي. راقب رنحا من بخيل بماله، كقبر غوي في البطالة مفسدي. ترى جثوتين من تراب عليهما صفائح صم من صفيح منضدي. أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشددي. أرى العيش كنزا ناقصا كل ليلة، وما تنقص الأيام والدهر ينفدي. لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى، لك الطول المرخى وثنياه باليدي.

صورة يكشف من خلالها المأساة الشعورية التي يحاول الشاعر التغلب عليها بالانغماس في لذته، لا هربا منها ولكن مواجهة صريحة لها. طرفه ابن العبد الشاعر الجاهلي يكشف عن رؤية أكثر تقدما لفلسفة الموت، فالشاعر بغض النظر عن تعبيره المباشر قد أدرك كيف يعيش الإنسان في قبضة الموت على الدوام، أي أن الإنسان يحيا موته وأن النهاية بالنسبة إليه ليست بعيدة في حاضرة حياته ذاتها، لأنه يدرك أنه يقف في نقطة بين زمنين، زمن انقضى لا يملك من أمره شيئا، وزمن قادم لا يعرف عنه شيئا، وليس له إلا اللحظة الشاخصة يصنع فيها لنفسه ذكرا أو لذة أو يستكين، فيدعها تفلت منه فارغة خاوية. إنها لحظة في مقدورها صنع غد، إن كان له غد، فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي.

المبادرة في هذا المقام هي احتبال اللحظة لما يريده الشاعر من نفسه ولها. فالموت كما يعرضه، إما أنه يقتفي أثره ويلاحقه في دروب الأيام، وإما أنه يكمن له في شعب من شعابها يترصده. الصورة أكثر إلحاحا على الشاعر من غيرها لسبب بسيط يتجلى في أن العمر حسب رؤية الشاعر محصلة مجموع اللحظات التي اهتبلها الإنسان وصنع فيها لنفسه ذكرا أو لذة. أما التي انصرمت دون أن تعقب بين يديه شيئا فهي ليست له. فلطالما أحس الشاعر العربي منذ القديم أن الموت يفسد عليه الحياة، فروعه هذا الإحساس وغاله، وأن فراشة الحياة الآسرة الألوان التي يطاردها ليمسك بها تحوم فوق رأسه قليلا ثم تغيب، فكأن شيئا من أمرها وأمره لم يكن. وبهجة الحياة التي يشعر بها الشاعر بهجة مروعة، لأنها مسكونة بهاجس الفناء القريب، فلا شيء أقسى من أن يحس عاشق الحياة أن العمر آخذ في النفاذ، وأن النعيم طيف كرى يخاتله. فإذا فتح عينيه ليحققه لم يجد سوى الصمت الحزين. فالحياة لهو ولعب، إنها تلهيه، يلهى بها الإنسان ريثما يدركه الموت.

فما لي أراني وابن عمي مالكا متى أدنو منه ينأى عني ويبعدي يلوم وما أدري على ما يلومني كما لامني في الحي قرط بن معبدي وأيسني من كل خير طلبته كأن وضعناه إلى رمس ملحدي على غير ذنب قلته غير أنني نشدت فلم أغفل حمولة معبدي على غير ذنب قلته غير أنني نشدت فلم أغفل حمولة معبدي.

هل كانت وظيفة هذا اللهو أن تصرف الإنسان عن التفكير في مصيره؟ على كل حال، إن الذين لم يصرفهم اللهو واللعب عن هذا التفكير هم الذين أشقاهم الوعي وأضناهم التفكير في هذا المصير. ترى كيف يكدر التفكير في المصير صفو الحياة؟ أو نستغرب بعد ذلك أن يشعر العربي الجاهلي بتفاهة الوجود الإنساني وتلاشيه أمام موت مدمر؟ لعل أبسط شكل من أشكال التصور طاف في ذهن الشاعر الجاهلي وهو يفكر في الموت تصوره أن الموت سفر ذو اتجاه واحد، بدايته معروفة ونهايته مجهولة، إنه سفر الروح إلى عالم غامض، وبقاؤها في مستقرها البعيد عن الجسد وعن الأحياء. وإذا كانت البداوة قد فرضت على الحياة في العصر الجاهلي سفرا موصولا بسفر ورحلة تفضي إلى أخرى، فإن الرحلة الأخيرة لا سواها كانت تستوقف العقل وتحرضه على التأمل وتفضي به إلى الاستسلام.

وقربت بالقرب وجدك إنني متى يك أمر للنكيثة أشهدي وإن أدعى للجل أكن من حماتها وإن يأتك الأعداء بالجهد أجهدي وإن يقذفوا بالقذع عرضك أسقهم بكأس حياض الموت قبل التهدد بلا حدث أحدثته وكمحدث هجائي وقذفي بالشكات ومطردي فلو كان مولاي امرأ هو غيره لفرج كربي أو لأنظرني غدي ولكن مولاي امرؤ هو خانقي على الشكر وابتسآل أو أنا مفتدي.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراث البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم، ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين. بساتين، جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. بساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور
1: تاريخ
0: منهكة
1: منسية
0: تحت التراب
1: غبار القرون
0: صوتها الأول عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ
1: عمق التاريخ
0: عمق التاريخ إعداد عيسى الكندري تقديم صالح أكبر عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح

0: عمق التاريخ لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سرا وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة. يعد البحث عن مقبرة الإسكندر الأكبر أحد أعظم الألغاز الأثرية المستمرة في التاريخ الإنساني، ليس فقط بسبب أهمية الشخصية التاريخية نفسها، بل لأن هذه المقبرة تمثل نقطة التقاء استثنائية بين التاريخ والسياسة والأثار وفلسفة المعرفة. فمن النادر أن نعرف تفاصيل دقيقة عن حياة شخصية غيرت العالم القديم، بينما نعجز في الوقت نفسه عن تحديد المكان الذي دفنت فيه. على الرغم من مرور أكثر من 2000 عام على وفاة الإسكندر وإنفاق ملايين الدولارات على أعمال التنقيب والبحث، فإن موقع قبره ما يزال مجهولا، مما يجعل القضية واحدة من أكثر المسائل إثارة للجدل في علم الآثار الحديث. ولد الإسكندر في مدينة بيلا عام 356 قبل الميلاد، وتولى الحكم عام 336 قبل الميلاد بعد اغتيال والده فيليب الثاني. وخلال فترة قصيرة لا تتجاوز 13 عاما، تمكن من إنشاء واحدة من أكبر الإمبراطوريات في التاريخ القديم، ممتدة من اليونان غربا إلى حدود الهند شرقا. لكن هذه المسيرة الاستثنائية انتهت بصورة مفاجئة عندما توفي في مدينة بابل في يونيو عام 323 قبل الميلاد عن عمر لم يتجاوز 32 عاماً.

تشير المصادر الكلاسيكية إلى أن وفاة الإسكندر فتحت صراعا سياسيا هائلا بين قادته المعروفين باسم أدياد وخين، أي خلفاء الإسكندر. ولم يكن جسده مجرد رفاة ملك ميت، بل كان رمزا للشرعية السياسية. ففي العالم الهلنستي كان امتلاك جثمان الحاكم المؤسس يمنح صاحبه سلطة رمزية هائلة. ولهذا السبب تحولت جنازة الإسكندر إلى قضية سياسية بامتياز. تذكر الروايات القديمة أن جثمانه حنط وفق تقاليد متقدمة ربما تأثرت بالخبرة المصرية في التحنيط، ثم وضع في تابوت فاخر من الذهب. كان من المقرر نقل الجثمان إلى مقدونيا لدفنه في المقابر الملكية التقليدية، لكن القائد بوتليموس الأول اعترض الموكب الجنائزي واستولى على الجثمان أثناء مروره في بلاد الشام بين عامي 321 و320 قبل الميلاد. ومنذ تلك اللحظة بدأ ارتباط الإسكندر بمصر. نقل الجثمان أولا إلى مدينة ممفيس ثم إلى الإسكندرية في أواخر القرن الرابع قبل الميلاد، حيث بني له ضريح ملكي أصبح من أشهر معالم العالم القديم. تؤكد المصادر التاريخية أن قبر الإسكندر كان معروف الموقع خلال العصر البطلمي والعصر الروماني، فقد زاره عدد من الشخصيات التاريخية المهمة، ومن بينهم يوليوس قيصر وأغسطس قيصر الذي زار الضريح عام 30 قبل الميلاد بعد احتلال مصر. وتذكر بعض الروايات أن أغسطس وضع إكليلا ذهبيا على جسد الإسكندر، بل يقال إنه لمس المومياء فكسر جزءا من أنفها بسبب هشاشتها. كما زار القبر أباطرة آخرون خلال القرنين الأول والثاني الميلاديين، مما يدل على أن موقعه ظل معروفا لفترة طويلة. لكن ابتداء من القرن الثالث الميلادي تبدأ المعلومات التاريخية بالتناقص. كانت الإسكندرية تمر بتحولات سياسية ودينية وعمرانية عميقة، فقد تعرضت المدينة لعدة حروب وزلازل وأعمال تدمير، من أبرزها حصار الإمبراطور أوريليان عام 272 ميلادية، ثم الاضطرابات اللاحقة في أواخر العصر الروماني. ومع مرور الوقت اختفت الإشارات المباشرة إلى الضريح من السجلات التاريخية، حتى أصبح مكانه مجهولا تماما. من الناحية الأركيولوجية تتركز أغلب النظريات الحديثة حول الإسكندرية القديمة. تكمن المشكلة في أن المدينة الحديثة تقوم فوق المدينة القديمة مباشرة، وهو ما يجعل عمليات الحفر الواسعة شبه مستحيلة. كما أن أجزاء كبيرة من الإسكندرية الهلنستية غرقت تحت مياه البحر المتوسط نتيجة الزلازل وارتفاع مستوى المياه عبر القرون. وقد كشفت البعثات الأثرية البحرية منذ تسعينيات القرن العشرين عن أحياء وقصور وموانئ غارقة، مما دفع بعض الباحثين إلى افتراض أن ضريح الإسكندر نفسه قد يكون اليوم تحت سطح البحر.

إحدى أشهر النظريات المعاصرة ارتبطت بعالمة الآثار اليونانية ليانا سوفالزي، التي أعلنت في تسعينيات القرن العشرين أنها تعتقد أن قبر الإسكندر يقع في منطقة واحد سيوا بالقرب من معبد آمون الذي زاره الإسكندر عام 331 قبل الميلاد. استندت فرضيتها إلى شواهد معمارية وبعض القرائن التاريخية، إلا أن غالبية المتخصصين لم يعتبروا الأدلة كافية لإثبات وجود المقبرة هناك. في عام 2014

عشر اتجهت الأنظار إلى الشمال اليونان بعد اكتشاف مقبرة ضخمة في منطقة أمفيبوليس تعود إلى أواخر القرن الرابع قبل الميلاد. أثار حجم المقبرة وفخامتها تكهنات واسعة حول احتمال ارتباطها بالإسكندر أو بأحد أفراد أسرته المقربين، لكن الدراسات اللاحقة لم تقدم دليلاً يدعم فرضية أن المقبرة هي مدفن الإسكندر نفسه.

إن البحث عن قبر الإسكندر لا يتعلق في جوهره بالعثور على هيكل عظمي أو غرفة دفن فحسب، بل يتعلق بفهم العلاقة بين الذاكرة والنسيان في الحضارات البشرية. فالرجل الذي أسس عشرات المدن وغير الخريطة السياسية للعالم القديم وألهم أجيالا من القادة العسكريين، اختفى قبره من الذاكرة الجمعية بطريقة تكاد تكون مستحيلة التصور. لقد بقيت إمبراطوريته في الكتب، وبقيت صورته على العملات والتماثيل، وبقيت سيرته في الروايات التاريخية، لكن المكان الذي يرقد فيه جسده ما يزال مجهولا. يرى كثير من علماء الآثار أن العثور على قبر الإسكندر إن حدث يوما لن يكون مجرد اكتشاف أثري جديد، بل سيكون حدثا يوازي في أهميته اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون عام 1922، كما أنه سيمنح الباحثين فرصة نادرة لدراسة واحدة من أهم الشخصيات السياسية والعسكرية في التاريخ الإنساني، دراسة مباشرة عبر الأدلة المادية لا عبر النصوص وحدها. وحتى ذلك الحين سيبقى قبر الإسكندر الأكبر رمزا لحدود المعرفة البشرية، ودليلا على أن التاريخ ما زال يحتفظ بأسراره الكبرى رغم كل ما حققته العلوم الحديثة من تقدم.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع. هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء.

كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ. أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم المسلسل الإذاعي بين اللحظة وختها. تأليف أسامة الشطي، إخراج أوس الشطي.

0: لا، انت عارف هذا الفندق اللي انت حجزت فيه ما عاد مثل الاول، اخترب.
1: يبا ايه، انا كنت بسافرة شغل، مالي مزاج اسأل، ابي فندق سمعته زينة واحجز فيه.

0: عشان نومتي والفطور اهم شيء الفطور انا.
1: هي تدور الريوق اعرفك إيه؟ اعرفك مبين عليك الذبح عندك على الكرواسون والبيض إيه؟ مو توك تقول مسافر سياحه عن ابو دارك؟
0: لا ما قلت آه قصدك علشان يتلهل معاي؟
1: ها ما قصدت انا اتطفل
0: اي ما ولا... قصدت داش بدك ودك تي بيتنا
1: لا يعني بس هو انت يعني وجه سمح ما شاء الله عشان شي الواحد يحب يعرف عنك كل شيء.
0: ايه لا تحاتي شوف يا ابو عبد الله انا شوف يعني
2: ودي اقول واقف مقطع سوالف وتاركني مع بنتك عابل فيها ها؟
0: امي لحقتني لهني ايش تبين؟ انت انسانه مو معقول انت منشب بشكل يعني مو طبيعي.
1: عسى ما شر عسى فيكم شيء بس
2: لا لا سلامتك
1: ما شاء الله عليك لا محتاجين شيء اجيب لكم.
0: لا يا حبيبي
2: ها. اقول ابي اغير حق البنت وانتو صاحبك مسكرين الطريق وخروا
0: شايفتنا واقفين بمزاجنا الحمام مشغول فهمي
2: مقوله كل هالوقت ايش دعوه ايش دعوه عيارتك
0: زين اقول ليش ما تغيرين لها بمكانك هناك مو احسن؟
2: انت من صدقك هو
0: تدري شلون اعطيني البنيه اعطيني والغيارات اعطيني اياها رجع مكانك يلا يلا يلا يا ريال حمش ترى حمش حمش
2: ما شاء الله تعرف يلا بشوف بشوف

0: ساتر شنو هذا؟ هزة جديدة من جديد.
1: السادة الركاب سادة ولا بجبن؟ يرجى التزام بمقاعدكم وربط الأحزمة حيث أننا نصادف تقلبات هوائية غير متوقعة. بعد شسوي لكم حظكم كذي معاي، واللي يبي يقوم علشان يتعور خلي يقوم، واللي يبي يدخن علشان يسوي لحظر من الطيران وينسجن خلي يدخن.
0: أنا يا حلمان يا هذا اللي نجحه وعطى رخصة الطيران ثور أو أثول.
2: شنو فيه؟ شنو فيه؟
0: صاير صح النوم يبا، صح النوم. اربط حزامك، اربط حزامك يا يبا. مطبات الله يهداك، مطبات شوفها انزلت علينا.
2: لا حول الله ولا قوة الا بالله. شال كابتن القشيم اللي ابتلشنا فيه.
0: قشيم الا خبل، ما هو صاحي ونصاج يا يبا، حتى ما اعطاني فتشه ادخل التواليت.
2: كل هالمده ايش كنت تسوي؟
0: انطر دوري، انا التقيت مع صديقي اللي هناك، انطر دوري شكله من ورا هالمطبات الطابوري بيطول يا يبا على التواليت، انا بروح الحق ماني قادر.

0: يلا وي. يلا نسوي انت خايف عليها الله. يلا قعدي قعدي ربط حزامك عشان تاخذيها من يدي يلا
1: شوها تعال قعد خلصنا ايش كثر تحن
2: لو سمحت فيك ترجع لكرسيك لورا وتربط الحزام
0: وانت مو شايفتني متوهق مع الياهل ساعديني بدل ما تتأمرين علي
2: المعذره استاذ عنك
0: اي شكرا شكرا
3: كنتوا مع المسلسل الإذاعي بين اللحظة واختها.

0: التاريخ صفحة مضيئة، ولكم في دعاء الأمهات مكانة لا توصف.
1: كفو كفو يا عيال الديرة، كفو كفو كفو يا عيال الديرة، كفو اي والله كفو.
0: أنتم الحصن الحصين والسياج المنيع والأمل الذي يسكن قلوب الناس في أوقات الشدة.
2: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحرا وبيانا بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب، لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم.

يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي.

بل هي تعبير يحمل في طياته ثقافة عربية أصيلة تؤكد معاني الضيافة والاستقبال وتعكس الرغبة في استقبال الضيف بصدر الرحب ملؤه الدفء والكرم ووسيلة لإظهار الاحترام والتقدير للضيف أو الزائر. فمرحبا بكم في أزاهير العرب.

0: سعة اللفظ في ظاهرتي الكسوف والخسوف. يكشف لنا ابن منظور في لسان العرب عن مرونة اللغة في وصف احتجاب النيرين ليزيل اللبس عما ظنه البعض خطأً، فيحار كثير من الناس في اختيار اللفظ المناسب للشمس والقمر. والصحيح أن المرأة فيهما بالخيار، إذ يصح في لغة العرب استعمال الخسوف للشمس والقمر معاً، كما يصح استعمال الكسوف لهما أيضاً، فكلا الوجهين صحيح وسائغ.
1: أزاهير العرب.
0: شمس البيان وسيدة اللغات. تتباهى الألسن بأعراقها وتفخر اللغات بما نحت من أصالتها، لكن لغة الضاد تتفرد بمقام لا يدرك، إذ نالت شرف الاصطفاء الرباني وتوجها الوحي بخاتم الرسالات، فأضحت نوراً يبتلع كل ضياء سواه. هكذا تبقى العربية شمساً لا تغيب عن مشارق العقول، فبها نطق الإعجاز وإليها تشخص أبصار البلاغة، لتظل حروفها منارة سامقة تتقاصر دونها سائر القوافي، ويبقى نسبها موصولاً بملكوت السماء. وبهذا الوجد تنطق أبيات الشاعر بقوله: قل للغات إذا ما غرها نسب، من مثلها لغتي لله تنتسب. الضاد قد رفعت لما بها نزلت، اقرأ ولا رسل من بعد أو كتب. الضاد شمس وغير الضاد هم شهب، إن تسطع الشمس لا بدر ولا شهب.

معالم الرشاد في ثمانية السادات. تستقي الدائقة من فيض علمائنا مناهل الرشاد، حيث نقتبس خبر الإمام الشافعي حين سأله بعض الناس عن ثمانية أشياء ليكون لهم فيها السداد، فقالوا له: دلنا على واجب وأوجب وعجيب وأعجب.

0: قريب وصعب وأصعب وقريب وأقرب. فأجابهم بنظم يفوق الوصف ويختصر الأدب، حيث أنشد قائلا: واجب الناس أن يتوبوا، ولكن ترك الذنوب أوجب. والدهر في تصرفه عجيب، وغفلة الناس عنه أعجب. والصبر عند المصائب صعب، ولكن فوات الثواب أصعب. وكل ما تتمناه قريب، والموت من دون ذلك أقرب. ما أبلغ هذه الدرر التي رسمت معالم الحياة والمصير، وجعلت من حسن الجواب هداية للسائر والبصير.
1: أزاهير العرب.
0: قصة حروف الجر. تسير المعاني في ركاب الحروف، فتنقاد لها الأسماء بطاعة وجمال، حيث نرى في حروف الجر قوة خفية تجذب الكلمات نحو مقاصدها. فالنحو بهذه الحروف يكتسي حلة التواضع الرفيع، وينطق بصدق الانتماء لكل جملة نسردها. نما إلى علمي من عرف خبايا اللغة أن مجموعة من الحروف تدعى حروف الجر كانت تملك سلطة رقيقة لا تقهر، تقود بها الأسماء إلى مواطن المعنى. وكانت هذه الحروف تأبى الدخول على الأفعال، بل جعلت صحبتها وقفا على الأسماء دون غيرها، وكأن بينهما ميثاقا عميقا من الود والتقدير. وكان لكل حرف من حروف الجر مسار، فمن تبدأ بها الرحلة، وإلى تنتهي عندها الغاية، وعلى ترفع المعنى فوق المقام، ويتجلى دهاء عن حين تتلون بين المجاورة في البعد والاستعلاء في المقام والتعليل لبيان الأسباب. وبرزت اللام بكبرياء الملك، والباء بلطف الاستعانة، والكاف بسحر المماثلة. والعجيب أن أي اسم تقوده هذه الحروف يتواضع إجلالا لهيبتها، فيخفض جناحه بالكسرة الرقيقة لتكون شاهدا صادقا على هذا الارتباط المتين. أما حرف الجر رب، فقد تناساها اللسان في محافله الشائعة، وباتت تلفظ مع الأمثال السائرة كقولهم: رب رمية من غير رام، ورب ضارة نافعة، ورب صدفة خير من ألف ميعاد. لقد جاد ابن مالك في ألفيته بما يجمع شتات هذه العصبة من الحروف، حيث قال: هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا، حاشا عدا في عن على، مذ منذ رب اللام كي واو وتا، والكاف والبا ولعل ومتى.

0: بر الأوفياء وثبات الأتقياء. نعاين مع لغتنا العربية روائع الصبر والإحسان، لنقف على مكارم نفوس جسدت معاني البر في أبهى تبيان، وكيف كانت السكينة جزاء أهل الإيمان. كانت حفصة بنت سيرين الأنصارية تترحم على ابنها هذيل، وتذكر من بره أنه كان يعمد إلى القصب فيقشره ويجففه في الصيف لئلا ينبعث منه دخان، فإذا حل الشتاء أوقده خلفها وهي تصلي وقودا رفيقا ينالها حره ولا يؤذيها دخانه، وكان يبيت عندها يؤنسها رغم حاجة أهله إليه، ويبعث إليها بأطيب اللبن قائلا: لا أحب أن أؤثر به أحدا عليك. ومن هذا البر والصبر نقتبس دروسا في الرضا والوفاء، لتبقى لغتنا سجلا يحفظ حكايات النبل والنقاء، ومنارة تهدي القلوب إلى طلب الأجر من رب السماء.
1: أزهير العرب.
0: ورع الأبرار في بر الأخيار. نرتاد مع لغتنا العربية رياض التقوى والإجلال، لنعاين كيف بلغ الصالحون ذروة البر في دقيق الأفعال، وكيف صانوا حقوق الأمهات بأسمى الخصال. كان الحسن بن علي يخاف أن يأكل مع أمه الزهراء، رغم أنه كان من أبر الناس بها وأوفاهم عهدا، فلما سئل عن صنيعه أجاب بورع يفيض نبلا: أخاف أن آكل معها فتسبق عينها إلى شيئا من الطعام وأنا لا أدري فآكله فأكون قد عققتها. ومن هذا الورع الباذخ نقتبس أدب النفوس الزكية، لتبقى لغتنا مرآة للقيم الرفيعة والسجايا العلية، ومنارة ترشد الأبناء إلى مراقي البر في أجمل صورة مرضية.
1: أزهير العرب.
0: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضاً أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند

الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة، برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت ومن خلال برنامج رقة الكلمة.

0: عاداتك تحدد نتائجك، والعادات التي تكتسبها الآن تحدد في النهاية كيف يبدو مستقبلك. إن التغيرات التي تبدو بسيطة وغير مهمة في البداية ستتراكم وتتحول إلى نتائج مذهلة لو أنك واصلت الالتزام بها لسنوات. كلنا نواجه عقبات، ولكن جودة حياتنا على المدى البعيد تعتمد في الأساس على جودة عاداتنا. إن هذه المعركة الصغيرة هي التي ستحدد ما ستكون عليه حياتك في المستقبل. إن الزمن يعظم الهامش بين النجاح والفشل، وهو سيعظم أي شيء تفعله. لا تصبح فوائد العادات الحسنة وتكاليف العادات السيئة جلية إلا حين نتأملها بعد مرور عدة أعوام لاحقة. بعبارة أخرى، إنك تدفع تكلفة عاداتك الحسنة في الحاضر، بينما تدفع تكلفة عاداتك السيئة في المستقبل.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: هل تسألت يوما عن سبب عدم وصولك إلى أهدافك؟ هل أصابك الحزن وأدركت بأن شيئا ما يعيقك؟ هل رأيت غيرك وصل إلى القمة وأنت لا تزال تراوح في السفح؟ فتسألت، لماذا لم أصل وقد وصل غيري؟ ربما ترى نفسك حرا وأنت مقيد دون أن تعرف السبب. انتبه، هناك عائق، هناك جبل يصدك. هل تأملت هذه الإعاقات لتحرر نفسك وتنطلق؟ هناك خيط وهمي يربط ساقك ويقيدك ويلزمك بأن تقطعه لتنطلق. هل تعرف هذا الخيط؟ إليك الحكاية لتكشف السر. يحكى أنه في السيرك ربط فيل صغير بسلسلة حديدية منعته من الحركة. حاول كثيرا ولم يستطع. كبر جسده، كبر وهمه، صار الخيط هو السجان للحديد. في هذه اللحظة، لحظة صدق، نظر إلى ساقه فلم يرى شيئا، فقد خيطا وهميا، قطعه وخرج. الآن السؤال لك، هل تأكدت من الخيوط الوهمية التي تقول لك بأنك لا تستطيع؟ فما هو الحل؟ ببساطة، استخرج المقص من جيبك واقطع هذا الخيط وانطلق. أنت لا تحتاج لمعجزة، فقط مقص صغيرا من الوعي تقطع به خيطا لا يراه أحد سواك، لكنه يعطلك عن كل شيء. استفعله وتنطلق، أم ستظل سجين هذا الخيط الوهمي للأبد؟ في حياتنا المعاصرة تتجدد القيود الوهمية وتتكاثر، لهذا تحتاج لمقصات حادة لتتخلص من الأوهام التي تعشعش في رأسك وتشل تقدمك وانطلاقتك. أفأعيرك مقصاتي لتفعلها وتنطلق، أم لديك المقصات التي تحقق لك الطيران؟ الحكايات في هذا المضمار كثيرة وتتوالى، والدروس في هذه الحلبة تتجدد ولا تنتهي. فقصة الفيل ليست يتجدد

0: الحاسمة في عالمنا. فكم من بشر قيدتهم أوهام ما منعتهم من التحليق في سماء الطموح والتميز. ولعل أشهر تلك القيود هي تلك التي ترسم في أعماق عقلك الباطن، تراها حقائق لا تقبل الجدل، وما هي إلا طيف وهم.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى.
2: رقة الكلمة.
0: وإليكم هذا المثال لتتضح الصورة. شاب كان يحلم بأن يصبح كاتبا، لكنه ظل حبيس فكرة بأن شهادته الجامعية ليست أدبية وإن الموهبة وحدها لا تكفي. هنا قرر حرق جميع الفرص الكتابية، غادر ميناء الموهبة التي يمتلكها وأغرق زوارق الإبداع. هكذا ظل يعتقد بأن بوابات النشر مغلقة في وجهه، حتى جاء ذلك اليوم الذي التقى فيه بكاتب مشهور. لم يكن هذا الكاتب يحمل أي شهادة جامعية في الأدب، بل كان مهندسا عاديا. حينها فقد أدرك بأن الكفاءة الحقيقية تتجاوز الشهادات، وتيقن بأن خيط المؤهل غير المناسب كان مجرد وهم نسجه لنفسه. فهل وقعت في مثل هذا الشرك؟ عزيزي المستمع، الحرية لا تبدأ من الخارج، إنما الانطلاقة تبدأ من الذات. إنها لا تبدأ من تحرير الجسد من السلاسل المادية، بل تبدأ حينما يصرخ صوت من أعماقك ويقول كفى. البداية تبدأ من الداخل، فلما لا تحرر عقلك وروحك من هذه الأوهام التي تقيدك؟ إن تلك الخيوط الشريرة تعقد في عقولنا منذ الصغر. ربما كان أحدها كلمة قاسية من معلم، أو سخرية لاذعة من زميل، أو تجربة فاشلة في زمن سحيق، أو ربما كان حديثاً عابراً من عابر سبيل. هذه الخواطر تتسلل إلى صندوقاً وتنقش في باطن أرواحنا وعقولنا، وبمرور الوقت تتحول تلك الكلمات من مجرد حروف إلى عقد راسخة، فتقول لنفسك بيقين أنا لا أستطيع، أنا غير جدير، من أنا لأكون؟ إن هذا ليس لي وليس من حقي. إنه شعور قطعي بعدم الجدارة والاستحقاق.
2: رقة الكلمة.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر.
2: رقة الكلمة.
0: عزيزي المستمع، تأمل لي هذا الخيط جيدا. هل هو قيد من حديد؟ هل هو سلسلة من فولاذ؟ أم هي مجرد فكرة هشة تطير في الهواء بمجرد نفخة كفقاعة صابون؟ المشكلة أنها تسللت إليك يوما بنعومة، واحتلت منصبا ليس لها. إنها فكرة عنكبوتية شرسة تحتلك وتستقر في أعماقك حتى تحيطك بخيوطها، فتظل محبوسا في شرنقة لا يراها أحد. فمتى ستقطع ذلك الخيط وتنطلق؟ كيف يمكن لكلمة قالها معلم قبل 20 سنة أن تتحول إلى وصمة هوية تمنعك من التقدم؟ لأنك ببساطة قد منحتها القوة وصدقتها، وسمحت لها بأن تتحكم في مسارك، فبدت تتجسد في كل قرار تتخذه وكل خطوة تخطوها. فلما لا تفيق من سباتك وتحمل المقص لتقطع ذلك الخيط اللعين هذه القيود غير مرئية، لكنها أقوى من أي قيد مادي ما دامت مسيطرة على ذهنك. والأمر لك، إما أن تدعها كما هي أو تقطع خيطها وتحلق. فماذا ترى؟
2: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى.
1: رقة الكلمة.
0: والآن عزيزي المستمع، بعد أن تعرفت على هذه الخيوط الخفية وهذه الخيوط الوهمية، تبرز لك لحظة القرار، لحظة الاختبار الحقيقي. البعض حتى مع إدراكه حقيقة الخيط قد لا يزال خائفاً من قطعه، رغم أن العملية بسيطة ولا تستغرق إلا ثواني معدودة. يحجم البعض ولا يفعل.
1: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
1: مستمع الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة، لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الثاني عشر والنصف ظهرا في إذاعة دولة الكويت.
2: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي مؤشرات وأسواق. بداية لكم تحيات الزملاء في الإعداد، تحيات محدثكم نواف النومس، وتحيات الزميلة حنين البدر من التنفيذ على الهواء، وتحيات المخرج حبيب الشعلان. نبدأ من الآن وتابعونا إلى الواحدة. مستمعين، ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في مستهل تعاملاتها لهذا اليوم الثلاثاء، ارتفعت بدعم من لصعود 10 قطاعات، وسجلت بورصة الكويت تداولات في تلك الأثناء بقيمة بلغت 6,080,000 دينار، وزعت على 47,620,000 سهم بتنفيذ ل 2,120 صفقة. بل 2,120 صفقة. وارتفعت 10 قطاعات يتقدمها التأمين بنقطتين، و20% بينما تراجع قطاع الطاقة والمواد الأساسية ب19% و20% على التوالي، واستقر قطاع منافع.

إلى حين موعد إغلاق المؤشرات نستعرض معكم إعلانات السوق. أبرز هذه الإعلانات حيث أعلنت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن الانتهاء من إجراءات القيد الخاصة بالاستحواذ على 50% من حصص شركة بيور ووركس أند سيرفيس لإنشاء وإصلاح محطات ومشاريع الصرف الصحي وشبكات المجاري.

المضخات، وأشارت في بيانها لبورصة الكويت إلى أنه سيتم اعتبار بيور ووركس كشركة تابعة، مبينة أن الأثر المالي لتلك المعلومة الجوهرية يتمثل في إدراج الشركة محل الاستحواذ في البيانات المالية لسفن لعام 2026.

كما أعلنت بورصة الكويت عن استكمال شركة الوطنية الاستهلاكية القابضة الإجراءات القانونية لعملية الاستحواذ وتحويل الملكية الخاصة بشركة المجموعة الإنجليزية العالمية القابضة، وسينتج عن المشروع تحقيق نتائج تشغيلية سيتم إدراجها ضمن البيانات المالية للشركة خلال مدة الانتفاع، على أن يتم تجميع البيانات المالية لشركة المجموعة الإنجليزية العالمية القابضة كشركة تابعة ابتداء من الربع الثالث 2026.

أخيرا المستمعين الكرام، من الإعلانات، أعلنت بورصة الكويت عن توقيع شركة الكويت للمشاريع الصناعية عقد مباشر مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، يتعلق بتوريد مادة الكلورين وذلك لنحو 5 سنوات. بلغت قيمة هذا التعاقد بمليون و700 ألف دينار.

0: أهلا بكم مستمعينا، نأخذكم في فقرتنا الحوارية إلى المملكة العربية السعودية، تحديدا السوق السعودية. من هناك أرحب على الطرف الآخر بالأستاذ شجاع السلطان. أستاذ شجاع، مساء الخير.
1: مساء النور عليك وعلى السادة المستمعين.
0: حياك الله معنا في هذا اللقاء. جلسة اليوم الثلاثاء للسوق السعودية بعشرين نقطة أو نصف النقطة تقريبا في المئة، بتراجع يعتبر طفيف عند 29 نقطة، والإغلاق عند أو 10856. هذه الجلسة تشبه كثيرا بعض الجلسات الماضية في نهاية الربع الثاني التي كنا قد ناقشناها معك في حلقات مضت. هل طرأ شيء على السوق السعودية؟ هل من جديد؟ ماذا عن التوقع للنتائج المالية للشركات؟
1: نعم، السوق الآن هو يعكس نوعا ما المسار الأحمر إلى الأخضر، ارتفاع طفيف. المدى اليوم نحن نتحدث عن 50 نقطة فقط كمدى، أما بين الارتفاع والانخفاض المؤشر يميل للاستقرار. الاعتقادي أن المؤشر لا يتفاعل حقيقة مع الأسواق الأمريكية والأسواق العالمية التي تحقق قمم في هذه الأيام، لكنه في نهاية المطاف هو يتماسك عند مستويات معينة، يسير في مسار عرضي. المسار العرضي الطويل هذا يوحي بعمليات تمركز، عمليات شراء، لأنه لو كان هناك بيوع أو ما شابه لما كان السوق في مسار عرضي أو تماسك، ربما رأينا اللون الأحمر بعمق، لكن السوق هو يتماسك بشكل يوحي أن هناك عمليات شراء. أيضا النتائج المالية فعلا للربع الثاني بدأ الإعلان عنها، أعلنت قبل يومين شركة المراعي. برمراعي هي تعلن عادة باكورة النتائج قبل بقية الشركات. النتائج المالية كانت حقيقة جيدة، انخفاض طفيف جدا في الربحية في الربع الثاني، ولكنه ليس بالانخفاض المؤثر الاعتبار أن الشركة تحقق أرباح ممتازة في السنوات الأخيرة. أضف إلى ذلك لأن هنالك تفاعل في بعض القطاعات، خصوصا القطاعات التي تنشط هذه الأيام هي قطاعات ربما تميل للشركات الصغيرة والمتوسطة، ولكنها في نهاية المطاف هي تحرك سيولة السوق وأيضا تنشط التعاملات. نوع من الترقب كما تفضلت لنتائج الربع الثاني لكثير من الشركات. بيوت الخبرة الآن بدأت تصدر توقعاتها لنتائج الشركات في الربع الثاني. توقعات بيوت الخبرة هي تؤثر أيضا على حركة الأسهم، لأن في نهاية المطاف بيوت الخبرة ينظر لها متداولين على أنهم خبراء في عملية التقييم والتوقعات والتقديرات، لكن في بشكل أو بآخر هذه التقديرات أحيانا كثيرة لا تنجح، بمعنى قد تكون تقديرات متحفظة ثم تكون نتائج أفضل من ذلك أو يكون العكس. لكن في المقابل هناك أيضا بعض المتداولين الذين يعطون هذه التقديرات اهتمام بالغ. نوع أيضا من التميز بدأ تشهد السيرة النقدية فيما يتعلق بقطاع مثل قطاع الطاقة. اليوم شركات الأنابيب على سبيل المثال هي تصعد صعود ملحوظ، شركات الأنابيب هي تصعد لأسباب تتعلق بعملية تشغيلية وعقود أو تدفقات النفط أو ما إلى ذلك، لكن أنا أعتقد أنه في نهاية المطاف نحن نتحدث عن سوق مالي يصير في مسار عرضي ممل لبعض المتداولين، لكن في نهاية المطاف تماسك جيد يوحي بعملية تمركز وشراء. حركة مضاربية موجودة في كثير من الشركات، المضاربة لا تخفى يعني حقيقة ولا تغيب عن مشهد السوق. اليوم الأكثر يعني حقيقة نشاط وحيوية هي شركات الأنابيب، شركات الأنابيب اليوم تتحرك بشكل ملحوظ.
0: نعم، طيب دعني أخذها واحدة واحدة. كما يقال الارتفاع طفيف كما وصفت وبخمسين نقطة ارتفاعا، المسار العرضي هو سيد الموقف. لم يكن لهذه الجلسة فقط المسار العرضي أستاذ شجاع، قد أيضا ذكرنا ذلك في ولمدة طويلة تعتبر بالربع الثاني طالت مدة هذا المسار العرضي، وفريق من يرى إيجابي وفريق من يرى غير إيجابي. أنت وصفت بأن إيجابي ويخلق نوع من التوازن.
1: صحيح، يعني السوق يعني إذا كان عملية المسار، يعني أنا أتحدث عن المدى ما بين الارتفاع والانخفاض 50 نقطة فقط، وهذا أمر حقيقة يعني ملفت. يعني السوق قيمته 10800 نقطة تقريبا، وهذا المدى هو مدى منخفض جدا يوحي بعملية تماسك واستقرار. الآن حتى السيولة النقدية المتداولة في هذه اللحظات هي تصل إلى 2 مليار و300 مليون، قد تكون سيولة اليوم قريبة من 4 مليار ريال. سيولة ليست بالمرتفعة، ولكنها أيضا في المقابل ليست سيولة مقلقة لعمليات تخارج وما شابه، الاعتبار من السوق المسار العرضي الذي تحدث عنه. السوق السعودي حقيقة يعني منذ مدة يعني هو في هذا المسار العرضي بعمليات شراء ولكنها على مهل. قد يعني قد يكون المشهد بشكل شامل أنه الأسواق الأمريكية وصعود الأسواق الأمريكية قد يكون يخطف الأنظار بعض المتداولين وبعض المتعاملين في تلك الأسواق، خصوصا المستثمرين الأفراد سواء في منطقة الخليج أو غير الخليج. هناك تدفقات السيولة في تلك الأسواق، تلك الأسواق حقيقة أخذت حيز من الأسواق في المنطقة فيما يتعلق بالسيولة النقدية. السيولة النقدية حينما تعود أو حينما تبدأ الأسواق الأمريكية في عمليات تصحيح ملحوظة تعود الأسواق أو السيولة للأسواق التي في مناطق جيدة وأيضا لم تحقق أي ارتفاعات وأيضا ربحية الشركات ومقراتها في مناطق مميزة. السوق السعودي يعتبر اليوم واحد من أكثر أسواق العالم من حيث التميز على مستوى مقرات الربحية، على مستوى التوزيعات النقدية، على مستوى نمو الاقتصاد، لكن تبقى عنصر السيولة والدفع السوق نحو الارتفاع بشكل كبير غير موجود في هذه الفترة، ربما تكون لأسباب تتعلق بعمليات يعني ترقب لتلك الأسواق العالمية السيولة النقدية، لأن هناك سيولة حقيقة خرجت من منطقة الخليج في السنتين الأخيرة نحو الأسواق الأمريكية، وهذا أمر معلن عنه وفق التقييمات والتقديرات، لكن تبقى هذه السيولة ربما تعود في أي لحظة إلى أسواقها الأساسية التي اليوم في مناطق جاذبة جدا.
0: 10,856 تقريبا أو أكثر من ذلك بقليل، يعني لم نصل إلى 11,000 نقطة، تلك المنطقة التي شهدها السوق في وقت مضى لم يعود إليها وطال الانتظار العودة إليها، لكن هذا أيضا يعتبر الوصف له من الناحية أنه حاجز نفسي. ماذا عن ال 11,000 نقطة؟ هل ممكن العودة لها في هذا الربع الثالث؟
1: نعم إن شاء الله تعالى سيعود لها بدافع النتائج المالية، توقعات تشير إلى نتائج مالية جيدة لشركات التكنولوجيات، شركات الطاقة، أيضا بعض شركات التجزئة وأيضا البنوك، وأيضا أضف إلى ذلك شركات أخرى من قطاعات عدة، هناك تقديرات جيدة لتلك الشركات. النتائج المالية ستلعب دور حقيقة في حركة الأسهم في الفترة القادمة، اعتقادي أن تقييم الشركات اليوم هو تقييم للتوقعات لنتائجها المالية، بمعنى أن هناك عملية شراء ملحوظة في بعض الشركات قد تكون لأسباب تتعلق بالتقديرات النتائج المالية، أو قد تكون تتعلق بكم هو الحال في شركات الأنابيب اليوم تتعلق بالعقود التشغيلية وما شابه. وأضف إلى ذلك شركات قد تكون تحس سيولة ساخنة، سيولة مضاربية، تحدث انفجارات سعرية بثلاث أو أربع نسب متتالية من الارتفاع الكبير، ومن ثم تبدأ عملية التهدئة مثل هذه الشركات الصغيرة. هذا أمر وارد، لكن يبقى أنه أنا أعتقد أن مستوى 11,000 ليس مستوى يعني صعب، هو مستوى سهل جدا
0: وقريب، يعني تحقيق 150 نقطة ليس بكبير يعني.
1: نعم تجاوز في مرات كثيرة، نعم تجاوز مرات كثيرة واستقر فوقه لمدة طويلة، ولكن في نهاية المطاف نحن نتحدث اليوم حتى أسعار البترول وتصحيح للأسعار ووصول الخام البرنتي لمستوى 71 دولار قد يكون أيضا نوع من السبب الذي ضغط على المؤشر فترة

0: الأخيرة، لكن يبقى حتى سعر البترول في هذه الأسعار يعتبر أسعار منطقية حتى للأسواق.
1: دعني أخذ القطاع المصرفي على سبيل المثال للحصر، في تباين في الأداء مع بعض، الضغوط تعتبر أيضا طفيفة وليست كبيرة على يعني القطاع المصرفي القيادي منها تحديدا. هناك بعض التراجع الذي ناقشناه في لقاء سابق عن مصرف سهم مصرف الراجحي بنسبة 14 نقطة، وقد أغلق أيضا عند 65 ريال. البنك الأهلي السعودي كذلك اس ام بي ب16 نقطة عند 38 ريال. مسألة القطاع المصرفي والتوقع نتائجه للربع الثاني، هل هناك ممكن قراءة تستبق النتائج؟
0: بعض التقديرات تشير إلى استقرار في النتائج، ليس نمو يعني بشكل واضح، تميل إلى الاستقرار أكثر. أنا أعتقد أن الدعم الذي قد يأتي هو يأتي بفعل من قطاع البنوك أولا، ومن ثم من قطاع الطاقة وقطاع البتروكيماويات، خصوصا قطاع البتروكيماويات في أسعار منخفضة. نحن نتحدث عن أسعار منخفضة، سابق اليوم تتداول بسعر منخفض، لكن في نهاية المطاف سابق شركة قيادية نتائج عملية ستلعب دور حقيقة في حركة السهم، ومن ثم تؤثر في حركة السوق بشكل شامل. أضف إلى ذلك غير قطاع البنوك وقطاع الطاقة، هناك أيضا قطاعات مهمة. نحن نتحدث عن قطاع مثل قطاع التطوير العقاري، هذا القطاع قد يكون له أيضا دور في عملية الزخم في الفترة القادمة في حال أعلنت الشركات، خصوصا شركات ذات رأس مال كبير، في أعلنت عن نتائج مالية جيدة. أضف إلى ذلك شركات الطاقة الجديدة والمتجددة مثل أكوا باور ربما أيضا تلعب دور مهم. كل هذا بانتظار فقط النتائج المالية. أنا أعتقد أنه لا يعول السوق والمؤشر على شيء قطاع واحد، هو سيعول على مختلف القطاعات في حركته للفترة القادمة بما فيهم السيت 11000 أو حتى 11500 نقطة.
1: النفط كما يوصف بأنه ليس بأفضل حال، يعني هناك تراجعات يشهدها النفط وكسر حاجز 70 دولار، وهناك توقعات باتجاه إلى 63 دولار وربما أقل من ذلك. أنا أتكلم على المدى البعيد وليس الآني. هل ممكن هناك أثر مباشر أو غير مباشر؟ مثال على يعني على ذلك سهم أرامكو مثلا في مثل هذه الأخبار أو غيره من الأسهم المختصة في القطاع النفطي.
0: النفط كان يتداول ب60 دولار للبرميل، وكان أرامكو في مستوى 30 ريال كسعر. المقياس ليس فقط بالنفط، المقياس على مستوى الشمولية الإنتاج الأسعار. بلا شك أن الأسعار النهائية تلعب دور في حركة بعض الشركات، خصوصا ليست أرامكو، تحدث عن قطاع الطاقة البتروكيماويات، لأن منتجات البتروكيماويات تتأثر بأسعار النفط. كلما كانت أسعار النفط مرتفعة كلما كانت منتجات البتروكيماويات في أسعار مرتفعة، لكن أيضا كثير من شركات البتروكيماويات تتأثر بأسعار البترول في حال ارتفاعها سلبا، لأن هذا يرفع من تكلفة الإنتاج. وبلا شك أن الأسواق النهائية المستوردين لتلك المنتجات لا يفضلون عادة أسعار مرتفعة، في حال ارتفاع أسعار منتجات البتروكيماويات ربما يقللون حصص الشراء أو يقللون عمليات الإنتاج الصناعي وما إلى ذلك، ومن ثم نبدأ في دائرة حقيقة كلها في نطاق تخفيف في الإنتاج الصناعي. لكن اليوم الأسعار ما في شك أنه 60 دولار أو 65 دولار للخام، أنا أعتقد أن أسعار مقبولة بالنسبة بالنسبة للمنتجين الصناعيين، وأيضا تعطي انطباع أنه هنالك نوع من الوفرة، وبالتالي تزيد عمليات الإنتاج الصناعي، ومن ثم يزيد عمليات الاستيراد، سواء استيراد النفط أو استيراد المشتقات البتروكيماويات وصناعة البتروكيماوية. الاقتصاد العالمي اليوم، تقديرات العالم تتحدث أن الاقتصاد العالم قد يواجه ضغوط في 2026. أسعار البترول حينما تكون بمسافة 60 أو 65 دولار أو 70 دولار، فإن هذا الضغوط تخف كثيرا، تبدأ عمليات الإنتاج الصناعي بالزيادة، ومن ثم تبدأ عمليات النمو الذي تتحدث عنها التقديرات كانت في وقت سابق قبل الأزمة الأخيرة.
1: الأستاذ شجاع السلطان من السوق السعودية، شكرا جزيلا لك. أهلا بكم مستمعينا، نعود من السعودية إلى الكويت وبورصة الكويت والجلسة اليوم التي كانت في المنطقة الخضراء وبارتفاعات لعشرة قطاعات، لكن عادت مرة أخرى للمنطقة الحمراء، ومن ثم الآن في هذه الأثناء هي في المنطقة الخضراء إلى 8746. الملاحظ على أن السيولة التي تعتبر قليلة، لم نشهد تلك السيولة التي تتجاوز 100 مليون. هناك أيضا تباين في الشركات المرتفعة والشركات المنخفضة، الضغوط البيعية والقوة الشرائية. هذه الجلسة لهذا اليوم الثلاثاء ليست وحيدة أو لأول مرة، هي مشابهة لكثير من الجلسات في الأساس.

0: الربيع الماضي. نحن قد دخلنا الآن في الربع الثالث وبداية هذا الربع الثالث، ما الذي يمكن أن يقرأ لي يعني ملخص الربع الثاني؟ دعوني لا أطيل في المقدمة وأرحب بالمحلل الفني والمالي الأستاذ حسن بومجداد. أستاذ حسن مساء الخير.
1: مساء الخير أخوي نواف، أرحب فيك وبإخواني مستمعي إذاعة الكويت.
0: حياك الله معنا في هذا اللقاء، وماذا عن رؤيتك أو الملخص الذي ممكن أسمعه منك والمستمعين للربع الثاني، كيف كان أداؤه، علما بأن الجلسات كانت الصبغة أو اللون الأحمر أكثر منه من الأخضر، أيضا الملاحظ على أن السيولة لم ترقى إلى الطموح كما كان في الماضي. ماذا عن وصفك أنت كمراقب؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الربع الثاني اقفل في 30/6 وبانتظار اعلانات الارباح، وخصوصا القطاع البنكي. حتى الان البنك الوطني لم يعلن ارباحه متوقع في نهايه هذا الشهر، شهر يوليو. عاده البنك الوطني وبنك بوبيان يعلنان في يوم واحد، ولكن يعني التساؤل في العام الماضي اخوي نواف، البنك الوطني لم يوزع التوزيع النصف سنوي 10 فلوس، فهل هذه السنه سيكون نفس الطريقة العام الماضي بحيث يعطي توزيعة واحدة في نهاية العام وبيتك يعطي توزيعة سنوية بانتظار الإعلان؟ طبعا كان هناك ارتفاع في الجلسة السابقة وفوليوم عالي، تقريبا يعني وصلنا في الجلسة السابقة إلى 97 مليون دينار. اليوم جاءت الجلسة بجني أرباح على القطاع البنكي وخصوصا بيتك والوطني بعد الارتفاع اللي شفناه الجلسة السابقة، ولكن جني الأرباح كان طفيف. الوطني منخفض فلسين 813.5 ملايين، كذلك بيتك منخفض فلس واحد 778 بخمس ملايين دينار. شفنا بعض الأسهم متوسطة الأسعار والدخول يعني المضاربات عليها. شفنا المتحدة عند تختبر قمة سابقة عند منطقة 300.7 فلس ارتفاع 3.367 ملايين دينار. الصفات كذلك بعد وصولها إلى مناطق 194 في الجلسة السابقة شفنا عودة ودخول على سهم الصفات، اليوم 4% ارتفاع 203 بمليونين ونص. كذلك التنظيف شفنا عليه حركة ممتازة، اليوم 6.6% ارتفاع 2,309,000 دينار عند 289. أسيكو كذلك معاودة للدخول والارتفاع، أعطى نسبة جيدة، اليوم 4% ارتفاع 616,165,000 دينار. طبعا وصل إلى مناطق 620 الأولى، جني أرباح مستحق صدم الجلسة السابقة عند منطقة 142. اليوم كذلك حاول اختبار هذه المناطق، حاليا عند 139 باستقرار 2,021,000 دينار. بيت الاستثمار الخليجي بارتفاع 12 فلس 587. كيبلات بانخفاض 15 فلس دينار و 781 مليون و 400 مليون عفوا و 264,000 دينار. كذلك شركة الغانم بانخفاض 3 فلوس 887. مخازن عند منطقة 145 يصطدم فيها، اليوم انخفض فلسين عند 143 بمليون و 148,000 دينار. STC بانخفاض 23 فلس 641. صالحية استقرت عند 398 مليون دينار قيمة تداول. GFH حاول تجاوز منطقة 180، ولكن شفنا اليوم عمليات تدوير عند هذه المنطقة، حاليا عند 179 بانخفاض فلس 1 مليون دينار قيمة التداول. أولى وقود انخفاض 4 فلوس بعد التداول دون استحقاق، وزع هذا السهم 8 فلوس 311 اليوم سعر أولى وقود مليون دينار قيمة التداول. إن ما شفنا عليه اليوم شراء ودخول في المناطق الخضراء، ولكن قلصت هذه المكاسب بسبب عملية جني الأرباح في السوق، حاليا عند 118 وصل على أعتاب منطقة 120 في بداية التعاملات، قيمة تداول 1,020,000 دينار. سفن بارتفاع 3,704. زين مرتفع فلسين 605,964,000 دينار. أركان طبعا كان الجلسة السابقة بيع للإعلان لبيع للمطلعين شركة درة العقارية على ما أعتقد، كانت أعلى أسعارها تقريبا 616 في الجلسة ما قبل الماضية. جنى ربح في الجلسة السابقة، اليوم يعاود الارتفاع بثلاثة فلوس 313 932,000 دينار. بوبيان بنك بوبيان بارتفاع فلسين 639 927,000 دينار. البورصة انخفاض 55 فلس دينارين 919. بوبيان بترول كيماويات ينخفض فلس واحد فقط 699 884,000 دينار. نور بانخفاض 12 فلس. تجارية استقرت عند 200 فلس 825,000 دينار. وبيوت استقر عند 340. أعيان مرتفع فلسين 291. والأنظمة قمة سنوية جديدة.

0: قريبا ما فوق منطقة ال 750، اليوم يجني ربح وهو مستحق ب 2.2% عند 746، وقيمة تداوله 699 ألف دينار. يباع بارتفاع 12 فلس 193 راسيات، مرتفع 9 فلوس على 527. أهل الكويتي استقر عند 262، والمباني مرتفع 3 فلوس عند منطقة 929 فلس. طبعا قيمة تداول أخوي نواف أقل من الجلسة السابقة 64 ألف دينار.
1: بالضبط.
0: قد يكون شيء إيجابي إذا فكرنا بالجانب الآخر اتجاه البيع، ما في بيع قوي صحيح، هناك عمليتين أرباح طفيفة، ما شفنا عمليات بيع قوية توازي عمليات الشراء اللي شفناها الجلسة السابقة، ولكن تبقى عملية جني أرباح مستحقة، وسننتظر أغلاقات المزاد في نهاية هذه الجلسة.
1: ممتاز، الله يعطيك العافية على هذا الشرح. أخذك إلى أولا مسألة التوزيع للوطني بوبيان، أو الوطني تحديدا اللي قلت أنه يعني ما راح يوزع إلا مرة، أو النصف السنوية اللي كان يقوم فيها في الماضي لن تكون في هذا العام. هل ممكن أيضا أن نضع مقارنة ما بين الربع الثاني ونتائجه والربع الثاني ونتائجه 25-26 للوطني، خاصة أن في الربع الثاني وحتى الأول على ما أذكر أن الوطني كان هناك بعض ارتفاعات، لكنه أيضا مباشرة يمر ببعض التراجعات يعني بشكل سريع وليس برتم بطيء.
0: نعم طبعا قد يكون هناك توزيعات يعني في النصف الثاني. أنا قست هذا الأمر على النصف الثاني من العام الماضي، يعني لم تكن هناك توزيعة، فهل طرحت على شكل تساؤل أخوي نواف، يعني هل ستكون هناك توزيع على الوطني أم لا؟ طبعا أرباح الربع الثاني متوقع أن يكون إما نفس أرباح العام الماضي أو ارتفاع طفيف. طبعا الربع الأول كان هناك، الربع نفسه كان هناك انخفاض في الأرباح بسبب الضريبة وزيادة مصاريف التشغيل، ولكن بشكل عام يعني تبقى البنك لديه احتياطيات قوية، ملاءة مالية، استدامة في التوزيعات. فإذا كان هناك انخفاض طفيف في الأرباح أو ارتفاع طفيف في الأرباح فسيكون ضمن المتوقع. بيتك في الربع الأول حقق تقريبا 5% ارتفاع في الأرباح، قد يكون هناك ارتفاع لبيتك في الأرباح في الربع الثاني، أعتقد لديه تخارج من أصل أرض في السعودية ب 40 مليون دينار. فعلى هذه الشاكلة يعني كمعدل قطاع بنكي سيكون هناك ارتفاع في الأرباح للبنوك بشكل عام، ولكن هناك تباين ما بين بنك وآخر في موضوع أرباح الربع الثاني.
1: بيت التمويل يواصل أيضا تصدر المشهد من حيث القيادة للسيولة والنشاط الاستثماري، وشهد عمليات شراء أيضا. ماذا عن أداء أو القراءة ممكن أن نقول أو المتوقع لنتائج له في نهاية هذا الشهر؟
0: طبعا متوقع ان شاء الله ارتفاع في الارباح لسهم بيتك، ولكن تبقى يعني عدد الاسهم اخوي نواف اليوم القيمه السوقيه لسهم بيتك 14 مليار دينار مقابل القيمه السوقيه لسهم بنك الوطني 7 مليارات دينار. فنهايه العام تشوف هناك ارتفاع في الارباح وارتفاع في الايرادات التشغيل بالنسبه لبيتك، ولكن عادة بيتك يحقق 38 فلس ربحية سهم مقابل تقريبا 57 فلس ربحية سهم للبنك الوطني. فنصيب السهم عادة بالنسبة للبنك الوطني يكون أكثر من بيتك، نظرا لأن رأس ماله أصغر وعدد الأسهم أقل في السوق.
1: وأداء البنوك بشكل شمولي أستاذ حسن إذا ما أعطنا قراءة، وإذا كان في المنطقة التي تضعها جيد أم يحتاج إلى الكثير؟
0: طبعا في الربع الأول كان هناك نمو لأرباح بنك وربة، وكذلك البنك الدولي تقريبا كانت هناك نسب تقريبا بحدود 9%. البنوك الكبيرة هناك ارتفاعات في الأرباح وارتفاع في المحفظة التمويلية، ولكن عادة في حال انخفاض الأرباح التشغيلية هذه البنوك أخوي نواف تعوض النقص في موضوع إدارة الأصول وموضوع الرسوم والعمولات. فحتى لو كان هناك انخفاض في الأرباح التشغيلية يقابل هذا الانخفاض زيادة في الرسوم والعمولات وزيادة في موضوع إدارة الأصول.
1: ذكرت بأن السيولة تعتبر إيجابية على الرغم من أنها في 64 مليون، يعني أقل من 100 مليون التي كنا نشهدها في جلسات في بداية وأيضا منتصف الربع الثاني. كيف لماذا وصفت بأنها إيجابية مع هذا الانخفاض؟
0: طبعا إذا كانت يعني

إذا أخذنا سيولة خلال أسبوع مثلا كنت تكون هناك سيولة داخلة مقابل يعني بنسبة معينة، مثلا ثلثين سيولة داخلة مقابل ثلث سيولة خارجة، ستكون المحصلة باتجاه صافي مراكز الشراء. فهذا ما حدث بالأمس، يعني لدينا 97 مليون دينار وكانت عمليات شراء قوية على كثير من الأسهم. اليوم قابل عمليات الشراء بالأمس عمليات

0: عمليه جني ارباح مؤقته
1: ومن ثم
0: معاوده ارتفاع.
1: الاستاذ حسن مجداد المحلل المالي والفني، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم وأنتم كذلك على كرم متابعة مستمعين. وصلنا بكم الختام، نلتقي غدا بمشيئة الله تعالى، إلى اللقاء.

أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة دولة الكويت، وإلى حضراتكم ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها لحضراتكم صالح الشمالي. موجز النشرة: حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة حاكم عام جزر سليمان الصديقة. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة ستتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة. مسؤول أمريكي يقول إن سفينتين تجاريتين تعرضتا لضربة إيرانية وأصيبتا بأضرار جسيمة دون وقوع إصابات. لبنان يبدأ التحضيرات الميدانية لتطبيق اتفاق واشنطن، والجولة السادسة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية تعقد في روما منتصف هذا الشهر. الرئيس السوري يجري ونظيره الفرنسي محادثات في قصر الشعب بدمشق. تركيا تستضيف اليوم قمة حلف شمال الأطلسي 36. روسيا تعترض وتدمر 452 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا باتجاه مناطق روسية عدة، من بينها العاصمة موسكو. على وقع قلق بالغ إزاء تجربة صاروخية صينية، الرئيس الأمريكي يتوقع زيارة ناظره الصيني لواشنطن سبتمبر المقبل. والصين واليابان تتبادلان طرد سفن من مياه قريبة من جزر متنازع عليها. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة، تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصبح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة السير ديفيد تيفا كابو حاكم عام جزر سليمان الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص التهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية، ولجزر سليمان وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة السير ديفيد تيفا كابو حاكم عام جزر سليمان الصديقة. ضمنها سمو خالص تهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة السير ديفيد تيفا كابو حاكم عام جزر سليمان الصديقة بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في العاصمة التركية أنقرة.

اليوم بوزير خارجية اليابان الصديقة تو شيميتسو موتيجي. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما تم التطرق إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. ونتحول الآن إلى واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة إما أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة في تكرار جديد لتهديده بشأن عمل عسكري. وشدد ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي على أنه لن يكون من الصعب إنهاء المهمة، لكنه يفضل التوصل إلى اتفاق، مضيفا أن سيكون بوسع بلاده هدم الجسور الإيرانية في ساعة واحدة، كما يمكنها قطع إمدادات الطاقة عنها. في الوقت نفسه قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن حريقا اندلع في ناقلة بعد إصابتها بمقذوف مجهول أثناء إبحارها في مضيق هرمز. جاء ذلك بينما اتهم مسؤول أمريكي الحرس الثوري الإيراني باستهداف سفينتين تجاريتين وإصابتهما بأضرار جسيمة من دون وقوع إصابات. وإلى لبنان، حيث قالت رئاسة الحكومة اللبنانية إن رئيس الوزراء نواف سلام وقائد الجيش رودولف هيكل بحث تحضيرات تنفيذ اتفاق الإطار وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المناطق التجريبية. من جهته قال الرئيس جوزيف عون إن استمرار الاحتلال بمنع انتشار الجيش، وإن ذلك لا يصب في مصلحة تحقيق أهداف الولايات المتحدة ولبنان لاستعادته لسيادته. في السياق ذاته تستضيف العاصمة الإيطالية روما الجولة السادسة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية التي ستعقد على مستوى السفراء يومي 15 و16 من شهر يوليو الجاري. في دمشق أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع محادثات اليوم مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناولت إلى جانب موضوعات أخرى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات وتعزيز العلاقات بين البلدين. هذا وقالت وزارة الداخلية السورية إن موقع الانفجارين يقع خارج النطاق الأمني المخصص لمقر إقامة الرئيس الفرنسي ولم يشكل أي تهديد مباشر، مشيرة إلى إصابة 18 شخصا من بينهم 4 من عناصر الشرطة. وفي باريس قال قصر الأليزيه إن الرئيس ماكرون لم يسمع أي انفجارات أثناء توجهه للقاء الرئيس السوري في قصر الشعب. إلى جنيف، بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتوريش جهود الأمم المتحدة لدعم مسار ليبي جامع يحافظ على وحدة الدولة الليبية وسيادتها واستقرار مؤسساتها. وشدد المنفي خلال اللقاء على أن أي تسوية سياسية لا يمكن أن يكتب لها النجاح والاستدامة ما لم تنطلق من توافق حقيقي بين المؤسسات وبرؤية وطنية وبمنأى عن أي تدخلات خارجية تنتقص من السيادة، مؤكدا ضرورة أن يكون الحل قابلا للتنفيذ ومحصنا قضائيا ويستند لقاعدة مؤسسية صلبة تمنع الانقسام لاحقا. في الشأن السوداني، حثت الأمم المتحدة قوات الدعم السريع على ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى مدينة الإبيض في شمال كردوفان. وشدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر في اتصال بقائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو، شدد على ضرورة تأمين وصول إنساني مستدام إلى المدينة وضمان وصول آمن للعاملين في المجال الإنساني إلى المحتاجين وتأمين حركة المدنيين. وناقش فليتشر مع دقلو التحديات التي تؤثر على قدرة الأمم المتحدة وشركائها من المنظمات غير الحكومية على تنفيذ عمليات الإغاثة

منقذة للحياة. إلى أنقرة تستعد تركيا مجددا لاستضافة قادة حلف شمال الأطلسي الناتو للمرة الثانية في تاريخها، بعد استضافتها الأولى خلال قمة اسطنبول في عام 2004 التي شهدت أحد أبرز الاجتماعات في تاريخ الحلف. ومن المقرر أن تبحث القمة 36 على مدى يومين ملفات عدة يأتي في مقدمتها حرية الملاحة في مضيق هرمز والأزمة الأوكرانية والأمن العالمي وتقاسم الأعباء وتعزيز قدرات الحلف. إلى ذلك كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إبلاغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستعداده لإعادة تركيا إلى برنامج مقاتلات F-35 في خطوة قد تمثل تحولا بارزا في العلاقات الدفاعية بين البلدين. وأضافت الصحيفة إن المسؤولين اختلفوا بشأن الآلية التي يمكن أن تعتمدها الإدارة الأمريكية لتجاوز القيود القانونية وقيود الكونغرس، إلا أنهم أشاروا إلى احتمال تبادل رسائل رسمية بين الزعيمين تمهد لإعادة دمج أنقرة في البرنامج. في هذه الأثناء قال مصدر لرويترز إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع ألمانيا ودول أوروبية أخرى حول إقامة مشروع إنتاج مشترك لصواريخ AIM-120 أمرام وتشييد منشأة صيانة لصواريخ باك 3 باتريوت. وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه إن البلدين سيوقعان بيان نوايا خلال منتدى الصناعة التابع لحلف شمال الأطلسي على هامش قمة الحلف العسكري التي ستعقد في أنقرة في وقت لاحق من اليوم. إلى واشنطن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس إلى إقرار حزمة تمويل جديدة بقيمة 350 مليار دولار مخصصة لقطاع الدفاع، مطالبا قيادات مجلسي النواب والشيوخ بجعلها الأولوية الأولى فور عودة المجلسين إلى الانعقاد. وقال ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشيال إن القوات المسلحة الأمريكية لم تكن يوما أقوى أو أكثر قوة مما هي عليه اليوم، مضيفا أنه لا توجد دولة أخرى تستطيع القيام بما تقوم به الولايات المتحدة. وحول الحرب الروسية الأوكرانية أعلنت السلطات الروسية أن أوكرانيا أطلقت 452 طائرة مسيرة أوكرانية على مناطق عدة، وأن الدفاعات الجوية حيدت معظمها على مسافة بعيدة، فيما دمرت 36 مسيرة أثناء اقترابها من العاصمة موسكو. كما قتل شخص في مقاطعة بولغورود جراء ضربات صاروخية أوكرانية متكررة أدت إلى اندلاع حريق في جزء من بنية تحتية. إلى واشنطن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قمة مرتقبة تجمعه بنظيره الصيني شي جي بينغ في الولايات المتحدة قرب 24 من شهر سبتمبر المقبل، تزامنا مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وفي سياق ذي صلة أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ بعد إجراء الصين تجربة لإطلاق صاروخ استراتيجي يحمل رأسا حربيا وهميا من غواصة في المحيط الهادئ. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية في وقت تبذل الولايات المتحدة جهودا حثيثة أكثر من أي وقت مضى لمنع الانتشار النووي، تقوم الصين بالعكس تماما داعيا بكين إلى الانخراط في مناقشات جوهرية حول الحد من التسلح. في باكستان قتل مسلحون 9 من عناصر الشرطة قرب مشروع بناء سد في إقليم بلوشستان المضطرب بجنوب غرب باكستان. وقال مسؤول في الإقليم إن آخرين فقد أثرهم إثر ذلك الهجوم الذي استهدف نقطة تفتيش تتولى حماية موقع بناء سد مانجي. إلى أديس أبابا وصل اليوم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافاروف في زيارة رسمية لأثيوبيا، وذلك في مستهل جولة أفريقية. ومن المرجح أن يكون

بناء محطة طاقة نووية ضخمة على الأراضي الأثيوبية أحد المواضيع الرئيسية للنقاش بين الجانبين. وفي جديد العلاقات الصينية اليابانية، أعلن خفر السواحل الصينيون اليوم أنهم أجبروا سفينة يابانية على مغادرة المياه القريبة من جزر متنازع عليها. بالمقابل، أعلن خفر السواحل اليابانيون أنهم طردوا سفينتين صينيتين من مياه قريبة من جزر متنازع عليها، وتعيش الدولتان نزاعا إقليميا طويل الأمد حول جزر سينكاكو والمعروفة باسم جزر دياويو في الصين والواقعة بين تايوان وأوكيناوا اليابانية. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى خالد إبراهيم عبد اللطيف العوضي عن عمر النهزة 79. انتقلت إلى رحمة الله تعالى شيخة أحمد إبراهيم الخريف الناشي عن عمر نهز 74، وسيوار جثمانها الثرى بعد صلاة العشاء اليوم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ختاما لهذه النشرة إلى حضراتكم إعادة لموجزها، حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة حاكم عام جزر سليمان الصديقة. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة ستتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة. مسؤول أمريكي يقول إن سفينتين تجاريتين تعرضتا لضربة إيرانية وأصيبتا بأضرار جسيمة دون وقوع إصابات. لبنان يبدأ التحضيرات الميدانية لتطبيق اتفاق واشنطن، والجولة السادسة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية تعقد في روما منتصف هذا الشهر. الرئيس السوري يجري ونظيره الفرنسي محادثات في قصر الشعب بدمشق. تركيا تستضيف اليوم قمة حلف الشمال الأطلسي 36. روسيا تعترض وتدمر 452 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا باتجاه مناطق روسية عدة، من بينها العاصمة موسكو، على وقع قلق بالغ إزاء تجربة صاروخية صينية. الرئيس الأمريكي يتوقع زيارة نظيره الصيني لواشنطن سبتمبر المقبل. والصين واليابان تتبادلان طرد السفن من مياه قريبة من جزر متنازع عليها. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. نحييكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الدقيقة 17 بعد 1 ظهرا هي ساعتنا باستديوهاتنا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة
3: الدروس التي أخذتها الدورات الأخيرة
1: حدث وتعليق متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.
4: سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في جولة جديدة من حدث وتعليق.

في حلقتنا لهذا اليوم، ترامب يلوح بقرار حاسم ضد طهران، انفجارات في دمشق بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي، قضايا وراء في الصحافة العربية والعالمية، وحلف شمال الأطلسي يجتمع في اسطنبول.

0: مرحبا بكم مجددا. في تكرار لتهديده بشن عمل عسكري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة. ينضم إلينا على الهواء مباشرة عبر الهاتف من الكويت الأستاذ محمد إبراهيم، الكاتب والمحلل السياسي. فأهلا وسهلا بك أستاذ محمد.
1: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
0: حياك الله. بداية أستاذنا الفاضل، في أي إطار يمكن وضع تكرار إنجاز التعبير الرئيس الأمريكي تهديده لإيران بالتوصل إلى اتفاق أو إنهاء المهمة، في إشارة طبعا كما تعرف لاستئناف الحرب؟
1: نعم بالتأكيد، هذا يؤكد انسداد التفاوض، لأن المفاوضات الآن هي معلقة لسبب محدد لمدة أسبوع، وهي السبب هو تشييع المرشد السابق. لكن عمليا هذه المفاوضات لم تدخل في العمق، ما زالت في الإطار فقط استخدام أوراق القوة. إيران تستخدم مضيق هرمز، والولايات المتحدة تستخدم الأموال المجمدة. هناك إجراءات لبناء الثقة يفترض أن يتم أخذها أو يفترض أن يتم اتخاذها، ومن ثم الدخول في الصلب. صلب الموضوع هو الملف النووي. حتى الآن لا يوجد أي دخول في هذه المفاوضات التقنية والمعقدة، بل وأكثر من ذلك، حتى أن كبير المفاوضين الإيرانيين يقول أن مسألة التخصيب هي خارج التفاوض. إذن على أي أساس ستجرى المفاوضات؟ التضارب ليس فقط في الخلاف في التفاصيل، وإنما أيضا في العناوين. وهناك كما هو معروف الضغوط الإسرائيلية، وكما قيل بأن نتنياهو يحمل معه إلى واشنطن قائمة طلبات من ضمنها إدراج الصواريخ البالستية أيضا ضمن المفاوضات، وهي غير موجودة بموجب مذكرة التفاهم. إذن كل هذا يؤكد أن هذه المفاوضات أو الأجواء المحيطة لم تنضج للدخول في صلب المفاوضات، وهذا ما دفع الرئيس الأمريكي إلى التلويح مجددا باستخدام
0: نقف عند هذه النقطة أستاذ محمد. كما أشرت سابقا أن الولايات المتحدة الأمريكية بيدها الآن الأموال المجمدة، في المقابل إيران بيدها في المفاوضات مضيق هرمز وتلوح به. هناك تباين في لهجة الرئيس الأمريكي ترامب بين أفضل التوصل إلى اتفاق وأنهاء المهمة، هل يعكس هذا ثنائية الدبلوماسية كما يشير المحللون والمراقبون لهذا الملف والتهديد، أم دعني نقول هو تكتيك ضغط متعمد؟
1: بالنسبة للرئيس الأمريكي، ووصلت إلى قناعة إدارته بأن الدبلوماسية أفضل من الحرب، لكن لم تصل إلى قناعة بأن الدبلوماسية هي بديل للحرب أو بديل مستدام للحرب. هذا يؤكد أن إمكانية العودة إلى الخيارات العسكرية ما زالت موجودة، ما زالت موضوعة على الطاولة. أكثر من مرة تحدث بلغة تهديدية، وتحدث عن أن ضرب المنشآت التي كان مخططا أن يتم ضربها لو استمرت الحرب يمكن أن يتم خلال ساعات قليلة. إذن هل هو جزء من تكتيك التفاوض أو انعكاس الواقع؟ أنا أعتقد أنه يأتي ضمن الضغوط، بمعنى أن الولايات المتحدة تريد أن تقول لإيران إن أي تراجع عن ما تم تقديمه، لأنه هناك نقطة مهمة. دائما ما يتحدث الأمريكيون وتحديدا الرئيس ترامب عن أن إيران قدمت تنازلات مهمة. إذا قرأنا مذكرة التفاهم المكونة من 14 بندا، هذه التنازلات لا نراها، غير واضحة في هذه المذكرة. إذن هناك إما اتفاقات شفهية وتفاهمات غير معلنة، وأما أن هناك ملحقا لمذكرة التفاهم هذه، وهناك أمور ربما لها علاقة بضمانة الوسيطين الباكستاني والقطري. أنا أعتقد أن الرئيس الأمريكي يريد أن يقول للإيرانيين إن أي تراجع عما تم التوافق عليه، وهي تنازلات من وجهة نظره طبعا، هذا ربما يستدعى العودة إلى الخيار العسكري. يريد أن يضع ضغوط على إيران أكثر، وأنا أعتقد أنه في الأيام المقبلة ربما نشهد حراكا على صعيد الوسيطين اللذين يبذلان جهودا كبيرة وواسعة خارج الإعلام.
0: إذن أستاذ محمد، ربما هو تكتيك ضغط متعمد، خاصة كما ذكر الرئيس الأمريكي بهدم الجسور وأيضا قطع إمدادات الطاقة كأمثلة وهدف وراء هذه الرسالة ودلالة واضحة لهذا الاختيار، لا سيما جهة الضغط، خاصة يعني الرئيس الأمريكي اختار توجيه هذا التهديد تحديدا بعد مراسم تشييع خامنئي ورسالة واضحة يريد إيصالها للنظام الإيراني. ولكن كيف يفهم إقرار الرئيس الأمريكي ترامب بأن إيران هذه المرة ليس لديها أي أموال الآن في سياق التهديد؟ هل يعني ذلك أن الضغوط الاقتصادية القصوى تؤتي ثمارها؟
1: نعم بالتأكيد، جزء من هذه الضغوط هي

0: يواجهها بالداخل الإيراني، لأنه كما هو معروف النظام الجديد الذي يتكون الآن، النظام الوليد في إيران، هو نظام مختلف عن السابق، وفيه تيارين رئيسيين وتحتهما عدة تيارات، لكن التيار الأول هو يؤيد البراغماتية والذهاب باتجاه صفقة مع الولايات المتحدة حتى مع تقديم تنازلات، وهذا له كبار مسؤولين كبار موجودين في مجلس الأمن القومي. التيار الآخر هو تيار الرعيل الأول أو المتشددين، قائد الحرس الثوري ومحمد علي جعفري القائد السابق للحرس الثوري، هؤلاء لا يؤيدون أصلا مبدأ التفاوض ويؤيدون تخريب الصفقة، يلتقون في هذه النقطة مع نتنياهو بالمناسبة. إذا هذا التكتيك وهذا الضغط يؤثر على هذا الأمر، لأن التيار الأول لماذا يؤيد التفاوض؟ ليس لأنه من غير توجه سياسي، وإنما لأنه يعرف أن الشارع الإيراني الوضع الاقتصادي صعب جدا، إيران تطوق للإفراج عن أموالها ورفع العقوبات، لذلك نجد أن كل مذكرات التفاهم وكل المفاوضات، ما هو المطلب الإيراني الأول؟ هو رفع العقوبات. إذا رفع العقوبات أو وما يستبعه من إفراج الأموال المجمدة هو الهدف الأساسي للنظام الإيراني، وهذا يدل على حراجة الوضع الاقتصادي. أيضا فيما يتعلق بإعفاءات النفط، هي إعفاءات مؤقتة، كثير من الدول والشركات لا تستسيغ الدخول إلى السوق الإيراني أصلا خشية من العقوبات. الوضع الاقتصادي، التلويح أكثر من مرة بالخيار العسكري، هو موجه للداخل الإيراني الذي طبعا له ممثلون وله، وهناك وضع بالمناسبة ما نراه في الإعلام مختلف عن داخل الإيراني، هناك انهيار في كل شيء في إيران على المستوى الاقتصادي، انهيار للعملة، وهناك أيضا التضخم المرتفع والبطالة والمشاكل الاقتصادية حتى بالشكان، الرئيس تحدث بوضوح عن هذا الأمر. إذا يريد الرئيس الأمريكي أن يقول لهؤلاء أنهم يجب أن تكون كلمتهم هي العليا بالمقارنة مع الطرف الآخر، لأن ما دون ذلك يعني الضغوط الأقصى، وبالتالي الاقتصاد سيصل إلى مرحلة
1: الانهيار. نبقى معها أستاذ محمد، نبقى في هذه الضغوط الاقتصادية القصوى ربما تأتي ثمارها، ولكن أيضا في المقابل الرئيس الأمريكي يقول لم نعطهم أي أموال، هل يشير هذا إلى نقد ضمني لسياسات الإدارات السابقة، الاتفاق النووي على ما أذكر 2015 أم هو تأكيد على استراتيجية الضغط الأقصى كما أشرت آنفا؟
0: بالفعل هو الأمرين معا، الأمر، لكن هذا الكلام موجه للداخل الأمريكي. لماذا؟ لأنه ترامب يريد أن يقول أنه نفذ ما وعد به، وهو أن أي صفقة من إيران مع إيران لن يكون نفس سيناريو الاتفاق 2015 مع إدارة أوباما، وتحدث أكثر من مرة عن الطائرات التي حملت الأموال وأكياس الأموال إلى إيران دولارات، وتحدث عن أرقام أكثر من ربما 2 مليار دولار في شحنة واحدة. الرئيس الأمريكي عندما يقول أننا لم نعطيهم أموالا، هو يريد أن يقول للداخل أنه بالفعل الولايات المتحدة لم تعطي أموال لإيران، لكن عمليا الولايات المتحدة إذا كانت قد وافقت فهي وافقت على أن تعيد لإيران أموالها المجمدة بموجب العقوبات، بالتالي بالفعل الولايات المتحدة لم تعطيهم أموال. لماذا؟ لأن هناك تيار ديمقراطي داخل الولايات المتحدة يلعب على هذه النقطة تحديدا. الكثير من المحللين المسؤولين السابقين، أحد كبار المسؤولين كان في الخارجية الأمريكية في عهد أوباما وما بعده في عهد بايدن أيضا، يقول أن اتفاق مذكرة التفاهم لا تختلف عن اتفاق 2015. إذن هو يريد أن يقول لهم غير صحيح، هناك أنتم أعطيتمه الأموال، وبالمناسبة الاتفاق حينذاك بالفعل كان هناك أموال كثيرة أخذتها إيران وعلى مراحل على مدى سنتين على الأقل قبل أن يخرج ترامب. ترامب خرج من الاتفاق في مايو 2017، أي على مدى عامين. الآن يقول إنهم لم يعطيهم أموالا، وهذا له علاقة بما يعرف به النفوذ الخبيث أو المزعزع للاستقرار، أي أن أي اتفاق مع إيران صحيح أنه ربما لن يتناول الصواريخ الباليستية والنفوذ المزعزع للاستقرار بالمباشر، لكن بغير المباشر عندما يقيد صرف الأموال هذا يؤثر على نفوذ إيران، ولا تستطيع أن ترسل الأموال لميليشياتها ووكلائها.
1: اتضحت هذه الرؤية أستاذ محمد. قبل الختام نود نأخذ ما هو السيناريو المحتمل برأيك لنهاية وقف إطلاق النار؟
0: أنا أعتقد أننا أمام تمديد، الطرفان بحاجة إليه، 60 يوما الآن انقضى منها أقل من النصف ربما تقريبا، بقي تقريب الشهر، لا أعتقد أنها مهلة كافية أبدا. الأرجح هو أن يكون هناك تمديد ل60 يوما آخرين. إيران تريد هذا الأمر لأن بطبيعة الحال هي ترغب بشدة بالتوصل لاتفاق كما يقول ترامب، ووضعها لا يسمح لها بأن تعود إلى الحرب مع تكاليفها. وأيضا الطرف الآخر الولايات المتحدة لها مصلحة بذلك، حتى بالمناسبة إسرائيل، لأن كلا الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي لديهما انتخابات، ترامب يريد أن يمرر الانتخابات بأقل خسائر ممكنة، وهذه النقطة تعرفها إيران. لذلك السيناريو الأرجح هو تمديد لستين يوما آخرين، وعندها أعتقد أنهم سيدخلون في صلب المفاوضات، وإمكانيات الوصول لاتفاق هي إمكانية عالية، لا أعتقد أنها معدومة، ولكن نسبتها قليلة بالنظر إلى المعطيات الحالية. لكن مع نشاط الوسطاء ومع رغبة البلدين بالتوصل لاتفاق، يمكن التوصل لمثل هذا الاتفاق بتنازلات أعتقد ستكون مؤلمة جدا بالنسبة لإيران.
1: نعم، إذن من الكويت الأستاذ محمد إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي والأمين العام للأمم المتحدة أنتوني كوتريش جهود الأمم المتحدة لدعم مسار ليبي الليبي جامع يحافظ على وحدة الدولة الليبية وسيادتها واستقرار مؤسساتها.
2: من العاصمة السويسرية جنيف، تتجدد المساعي الدبلوماسية لرسم ملامح حل مستدام للأزمة الليبية، حيث وضع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش ملف دعم مسار وطني خالص على طاولة النقاش. اللقاء بحث بعمق سبل الحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها واستقرار مؤسساتها وسط ترحيب أممي بالمقاربة التي أتبناها المجلس الرئاسي لتغريب وجهات النظر بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والتي ترتكز أساسا على العودة إلى الإرادة الشعبية عبر استفتاء الشعب على القضايا الخلافية العالقة. المنفي شدد خلال المحادثات على أن أي تسوية سياسية لا يمكن أن يكتب لها النجاح والاستدامة ما لم تنطلق من توافق حقيقي بين المؤسسات وبملكية وطنية وبمنأى من أي تدخلات خارجية ينتقص من السيادة، مؤكدا ضرورة أن يكون الحل قابلا للتنفيذ ومحصنا قضائيا ويستند لقاعدة مؤسسية صلبة تمنع الانقسام لاحقا. الملف العسكري والأمني لم يكن غائبا عن أروقة اللقاء، حيث أشاد رئيس المجلس الرئاسي بالخطوات المحرزة لتوحيد المؤسسة العسكرية عبر رئاسات الأركان واللجنة العسكرية المشتركة 5+1، جهود تسعى برعاية أممية إلى رأب الصدع بين القوى العسكرية في الشرق والغرب وتثبيت وقف إطلاق النار لبناء مؤسسة عسكرية موحدة ومهنية تنأى بنفسها تماما عن السياسة. هذا الحراك الدبلوماسي المكثف يأتي في وقت تأمل فيه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تهيئة الظروف لمسار سياسي شامل ينهي حالة الانقسام القائمة بين حكومتي الوحدة الوطنية في طرابلس والحكومة المعنية من مجلس النواب في بنغازي، صراع مرير يأمل الليبيون أن يوضع له حد عبر بوابة انتخابات وطنية عاجلة تطوي الفترات الانتقالية المتلاحقة منذ عام 2011 وترسخ الاستقرار الدائم في بلادهم وفي المنطقة.
1: مرحبا بكم مجددا. تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون غير المسبوقة إلى سوريا وقع انفجاران قرب مقر وزارة السياحة في العاصمة دمشق بالقرب من مقر إقامة الرئيس الفرنسي، مما أسفر عن إصابة 18 شخصا من بينهم 4 من أفراد الشرطة ودفع القوات الأمنية إلى الانتشار بكثافة وإغلاق عدد من الطرق المؤدية إلى المكان بشكل كامل. وقال قصر الإليزي أن الرئيس ماكرون لم يسمع أي انفجارات، والتقى نظيره السوري أحمد شرع بعد ذلك بوقت قصير في قصر الشعب في دمشق، حيث تتركز المباحثات بينهما على إعادة إعمار سوريا التي مزقتها الحرب وتجديد الدعم بشأن وحدة سوريا وتعديداتها. ومتابعة لهذه التطورات ينضم إلينا من دمشق الدكتور مصطفى النعيمي الكاتب والمحلل السياسي، فأهلا وسهلا بك دكتور مصطفى.
3: تحياتي لك أستاذ محمد، تحياتي للسادة المستمعين إذاعة الكويت الكرام.
1: حياك الله. بداية أستاذ دكتور، ما هي أهمية زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون لسوريا، وهي طبعا كما تعرف الأولى لقاءات دولة غربية كبرى منذ إطاحة بشار الأسد بعدما كان أول رئيس غربي استقبل الرئيس أحمد الشرع في باريس بعد وصوله إلى السلطة؟ لنتحدث عن دلالات هذه الزيارة من حيث التوقيت، من حيث الأهداف.
3: نعم، بداية أنا أعتقد أن الزيارة تأتي من في سياق تكليل جهود الدبلوماسية السورية التي بدأتها منذ اللحظة الأولى لزيارة فخامة الرئيس السوري السيد أحمد الشرع إلى فرنسا، كذلك أيضا الرد المباشر من قبل فرنسا لزيارة السيد ماكرون إلى دمشق، هي رسالة واضحة بأننا نحن أمام مرحلة جديدة مختلفة عن التي كانت سابقا، وانتقلت سوريا من المتأثرة إيرانيا إلى المؤثرة محليا إقليميا دوليا، وبالتالي استعادة مكانة سوريا إلى ماهيتها الطبيعية سواء كان في محيطها العربي الإقليمي الدولي. وأعتقد بأن هذه الرسالة هي رسالة أيضا داخلية، نتحدث عن دول الاتحاد الأوروبي وأهمية دور فرنسا كدولة عضو في دائم في مجلس الأمن، كذلك أيضا عضو في حلف الناتو، بالتالي هذه الدولة أو فرنسا بوجه التحديد تمثل البوابة الاستراتيجية الأولى التي من خلالها ستنطلق العلاقات السورية الفرنسية ومن ثم باتجاه الدول الاتحاد الأوروبي. وهذه العلاقات لا تقتصر فقط على المستوى الاقتصادي، نظرا أن هنالك وفدا مرافقا للسيد ماكرون قدم إلى دمشق، وفد اقتصادي كذلك وفد سياسي، مما يدلل على أن هنالك علاقات على أعلى المستويات قد رسمت ملامحها حتى قبل وصول الرئيس الفرنسي السيد ماكرون. والاجتماع الذي جرى قبل قليل في قصر الشعب يدلل على وطبيعة هذا الاجتماع وطبيعة العلاقات والرسائل التي أبداها فخامة الرئيس السوري السيد أحمد الشرع، كذلك أيضا الوفد الاقتصادي الذي كان مرافقا للسيد أحمد الشرع يدلل بشكل واضح بأن سوريا منفتحة اليوم على المنظومة الدولية بشكل عام وعلى فرنسا بشكل خاص.
1: نعم، دعنا ننتقل إلى وقوع الانفجارين في دمشق. نريد تفسيرا لهذا الوقوع بالتزامن أيضا ما دام نتحدث عن هذه الزيارة وبالقرب من مقر إقامة ماكرون، هل ثمت رسالة يبعثها طبعا الفاعلون برأيك؟
3: دون أدنى شك هنالك البعض من الذين يستثمرون في عدم الاستقرار السوري من حيث توجيه تلك الرسائل، فهذه الانفجارات أو هذه الأضوات الناسفة البدائية الصنع التي زرعت القرب من مقر إقامة الرئيس الفرنسي السيد ماكرون، ونتحدث عن منطقة فندق الفور سيزون والتي كانت بعيدة إلى حد ما، والانفجار الذي وقع بعد مغادرة الرئيس الفرنسي ماكرون مقر إقامته بقرابة 20 دقيقة، كذلك أيضا عضوة أخرى التي كانت بالقرب من جسر فيكتوريا، وتحديدا نتحدث عن وزارة السياحة والتي أدت يعني إلى إصابات. المعلومات الأولية تشير إلى أن هنالك يعني محاولات عبثية مستمرة من قبل الجهات المتضررة من الاستقرار السوري بشكل عام. بعد قليل سيكون هنالك أيضا إجازة أمنية حول طبيعة هذه العملية، وكذلك أيضا طبيعة الإحاطة، نتحدث عن الإحاطة الأمنية منذ اللحظة الأولى لوقوع هذا الانفجار وليس انتهاء في عملية إنقاذ أو نقل المصابين باتجاه النقاط الطبية القريبة من هذا مكان الحادث، في دلالة واضحة على أن هنالك ما زالت بعض الجهات المتضررة من الاستقرار السوري تحاول بشكل أو بآخر إيصال رسائل سلبية مفادها بأنه
1: نبقى في هذه الرسائل. دكتور مصطفى عفوا للمقاطعة، هذه الانفجارات ألا تسلط برأيك دكتور الضوء على التحديات الأمنية الكبيرة في سوريا وضرورة مواجهتها وبالتالي تحديدا يعني فلول النظام السابق؟
3: نعم، إذا ما أجرينا مقاربة سريعة وقراءة تحليلية لطبيعة مسرح العمليات وطبيعة تلك الأضوات البدائية لنحدد من المنفذ ومن المستفيد، حتى هذه اللحظة لا يمكننا التكهن بماهية المنفذ، ولكن طبيعة العبوات التي زرعت في هذه المنطقة كعبوات بدائية يعني الغالبية العظمى من العمليات المماثلة التي جرت في يعني الجغرافيا السورية كانت قد نفذتها فلول النظام البائد. وأستبعد رواية أن يكون هنالك ارتباطا لتنظيمات إرهابية، وهنا لا أدين أي عملية تستهدف المدنيين العزل أو أي شخص متواجد على الأراضي السورية يتم استهدافه من قبل هؤلاء الإرهابيين. كذلك أيضا أستبعد أن يكون تنظيم الدولة لسبب آخر، وهو أنه يستهدف الجهات يعني يستهدف البنى الخدمية والبنى الحكومية بشكل عام، وهو غير معني باستهداف مناطق يعني فيها سكان أو غير ذلك. إذا ما عدنا إلى الجانب الإيراني أيضا، الجانب الإيراني لا أعتقد بأن لديه الوسائل والقدرة الوصول إلى هذه المناطق بشكل عام، والغالبية العظمى من الضربات أو الاستهدافات كانت قد وجهت عبر صواريخ بعيدة المدى، نتحدث عن حزب الله والجماعات المرتبطة به التي حاولت استهداف بصواريخ كاتيوشا أكثر من مرة، ولكن تم العمل على إنجاز مشروع متكامل من قبل الدولة السورية والتعاون مع المنظومة الدولية لمسألة محاربة الإرهاب، وهنا نتحدث عن الجماعات المرتبطة بإيران، ونفذت عدة عمليات استباقية وفي بعض الأحيان نجحت إلى المستوى الوقائي بحيث أنها أجهزت أي محاولة على لأي جهة تعمل ضمن المحور الإيراني لتنفيذ أي عملية زعزعة لأمن سوريا من خلال ما تمتلكه من أدوات تأثير ومراقبة سلاسل توريد الإرهاب المرتبطة بالمشروع الإيراني تمت على أعلى المستويات، وتقاطع تلك البيانات مع دول الإقليمية كذلك أيضا مع المنظومة الدولية، والمساهمة المستمرة في هذا البرنامج حيدت الكثير من الاستهدافات من قبل هذه المجموعات.
1: نعم، إذن من دمشق دكتور مصطفى النعيم الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.
4: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: في وقت تتسارع فيه الخطى الدبلوماسية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قمة مرتقبة تجمعه بنظيره الصيني شي جين بينغ في الولايات المتحدة الأمريكية، تزامنا مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل. خطوة تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وبكين تجاذبات حادة، لا سيما بعد إعلان الأخيرة عن تجربة صاروخية باليستية من غواصة نووية أثارت قلقا بالغا في الأوساط الأمريكية.
2: من مشروع إنشاء قاعة الاحتفالات الجديدة بالبيت الأبيض إلى منبر الأمم المتحدة في نيويورك، يرسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملامح لقاء قمة مرتقبة مع نظيره الصيني شي جين بينغ بحدود 24 من سبتمبر المقبل. اللقاء المتوقع يتقاطع زمنيا مع خطاب ترامب المقرر أمام الجمعية العامة في 22 من سبتمبر، ورغم ندرة مشاركات الرئيس الصيني شخصيا في المحفل الأممي بنيويورك منذ تولي منصبه عام 2012، إلا أن ترامب استند إلى هذه الزيارة المحتملة كأحد مبررات التحديثات الإنشائية الجارية في مقر الرئاسة الأمريكية، ملمحان إلى رغبته في استضافة استثنائية تعيد إحياء زخم قمة مايو الماضي البارزة التي جمعتهما في بكين عقب توترات أججتها الحرب في إيران، بيد أن الدبلوماسية الهادئة ومساعي تعزيز الروابط التجارية وإحراز تقدم جزئي في ملفات الرسوم الجمركية سرعان ما اصطدمت بحقائق الميدان العسكري والتسليحي الحذر. فلم تكد تمر ساعات على التلميحات الدبلوماسية حتى اطلقت بكين رسالة باليستية شديدة اللهجة من أعماق المحيط الهادئ. البحرية الصينية أعلنت بنبرة واثقة نجاح غواصة نووية استراتيجية تابعة لجيش التحرير الشعبي في إطلاق صاروخ استراتيجي يحمل رأسا حربيا تدريبيا سقط بدقة متناهية في المنطقة البحرية المحددة في أعالي البحار. هذه الخطوة قبلت بقلق بالغ في واشنطن، حيث أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا اتهمت فيه بكين بالعمل عكس الجهود الدولية لمنع الانتشار النووي عبر توسيع سريع ومبهم لترسانتها، داعية إياها إلى انخراط جوهري في محادثات الحد من التسلح. تأرجح المستمر بين لغة الحوار والردع العسكري يعيد تذكير العالم بأن بؤر التوتر العالقة من وضع تايوان إلى ملفات الشرق الأوسط والرسوم الجمركية لن تطوى بلقاء قمة واحدة، بل تحكمها توازنات القوى الساعية لفرض النفوذ في مياه الهادئ.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم، لماذا وقعت الاتفاقية ولم تتوقف الأعمال العدائية؟ علي حسين، القدس والضفة ورحلة الألف يوم، أمين الحاج، النيتو قمة مفصلية، الخليج الإماراتية، وقفة مع الصحافة المصرية، شكري عبد الحميد. نبدأ جولتنا من صحيفة الأيام البحرينية والتي قال فيها الكاتب علي حسين: لعل السؤال الأكثر تكرارا مؤخرا هو إذا كانت الولايات المتحدة وإيران قد وقعتا اتفاقا للتهدئة، فلماذا لم تتوقف الأعمال العسكرية؟ وكيف يمكن الوثوق بتعهدات لم تصمد سوى أيام معدودة قبل أن تستهدف الطائرات المسيرة الإيرانية دول المنطقة في عدوان غاشم وانتهاك صارخ لسيادتها واستخفاف واضح بالمجتمع الدولي؟ وكتبت تحت عنوان: لماذا وقعت الاتفاقية ولم تتوقف الأعمال العدائية؟
2: إن المشكلة لم تكن يوما في نصوص الاتفاقات، بل في مدى الالتزام بها. فما حدث بعد مذكرة تفاهم إسلام أباد لم يكن مجرد خرق سياسي عابر، بل دليلا جديدا على أن التعهدات التي تنقض قبل أن يجف حبرها لا تؤسس لسلام، إنما تكشف أزمة أعمق. لذلك فإن فهم ما يجري يستدعي النظر إلى ما وراء الاتفاق نفسه.
1: وخلص الكاتب إلى أن استهداف دول الخليج بعد توقيع مذكرة إسلام أباد أكثر من مجرد خرق لاتفاق سياسي، ولا يمكن عزله عن المشروع الذي حكم السياسة الإيرانية لعقود. فجوهر الأزمة مع دول الخليج ليس خلافا حدوديا أو نزاعا عابرا، بل صراع مرتبط بهذا المشروع. هنا تصبح الاتفاقيات والمصالحات وسائل لتنظيم الصراع لا لإنهائه. وأضاف:
2: إن السؤال الذي يطرحه الجميع له جواب واضح: لم تتوقف الأعمال العدائية لأن الاتفاقية أصلا لم توقع لإنهاء الصراع، بل لتجميده مؤقتا. وما استمرار الأعمال العسكرية والاعتداءات الإيرانية الغاشمة إلا كشفا مبكرا لحقيقة الاتفاق نفسه، لا يعني هذا أن جولة جديدة من الحرب قد تعود سريعا، لكن الأكيد أنها ستعود طالما بقيت الأسباب موجودة.
1: في صحيفة الوطن القطرية قال الكاتب أمين الحاج: لم يكن السابع من أكتوبر غزيا حصرا، بل مرحلة جديدة رسمت المشهد الفلسطيني، وكانت كفيلة بأن يظهر الاحتلال على حقيقته، وكان العدوان ستارا لتسريع سياسات كانت قائمة بالفعل، لكنها وجدت الغطاء السياسي والأمني لتظهر للعلن، فتحولت الضفة إلى ساحة معركة للتشكيل الواقع على نحو يخدم رؤية تقوم على فرض وقائع لا عودة عنها، وانتقل الاحتلال من الاحتواء إلى الحسم. وكتب تحت عنوان: القدس والضفة ورحلة الألف يوم.
2: القدس شهدت تصعيدا متواصلا وأغلقت بوجه الفلسطينيين، وتكثفت اقتحامات المستوطنين للأماكن المقدسة وبمشاركة رسمية، وأعلنت خطط ومشاريع عملاقة لربط المدينة بمحيطها الاستيطاني، فضلا عن سياسة الهدم وسحب الهويات ومحاربة الوجود الفلسطيني فيها.
1: وأخلص الكاتب إلى أن الأونروا تعرضت لضغوط وحملة شيطنة انتهت بإغلاق مكاتبها في القدس وإعلان الحرب عليها وتجفيف منابعها، ولم تسلم المؤسسات الإغاثية الدولية أو الفلسطينية في محاولة لتغويض ما تبقى من ركائز الحضور والصمود الفلسطيني. وأضاف:
2: التحول الأهم خلال الألف يوم تمثل في تغير نظرة الاحتلال إلى الضفة نفسها، فلم يعد يأبه ببيانات الشجب والاستنكار المحلية أو الدولية، وبات يدفع نحو إعادة هندسة الواقع الفلسطيني وتسريع خطط الضم وتقويض المناعة المجتمعية، جاعلا من السعي إلى إقامة الدولة كما السعي خلف سراب.
1: في صحيفة الخليج الإماراتية قالت في افتتاحيتها: قبل 22 عاما استضافت تركيا قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في إسطنبول، وها هي تستضيف الحلف اليوم وغدا مرة ثانية في أنقرة. كان الحلف في القمة السابقة يعيش أفضل أيامه من حيث المواقف والقرارات والأهداف، لكنه يلتقي في القمة الحالية وهو يعاني حالة ضياع وانقسام، ويقف على حافة انهيار ويواجه مخاطر كبيرة في الداخل والخارج، وكتبت تحت عنوان الناتو قمة مفصلية.
2: لقد بذلت تركيا الدولة المضيفة وأمين عام الحلف مارك روتا جهودا مضنية للتخفيف من حدة الاحتقان والخلافات بين القادة 32 المشاركين في القمة، وخصوصا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من القادة الأوروبيين. لن تقتصر الاجتماعات على القادة، فهناك عدد من القيادات السياسية إلى جانب أكثر من 100 وزير، فضلا عن ممثلي المنظمات الدولية سوف يشاركون في القمة.
1: وخلصت الصحيفة إلى أن هناك مجموعة من التحديات تواجه القمة، أهمها محاولة استعادة مجرى التعاون المفقود بين ضفتي الأطلسي، خصوصا ما يتعلق بالإنفاق المالي والحرب الأوكرانية والتصنيع العسكري والحرب على إيران من دون التنسيق مع الحلفاء، إضافة إلى تداعياتها المتمثلة في إغلاق مضيق هرمز وتأثيره على الاقتصاد العالمي. وأضافت:
2: سيحاول حلف الناتو استرضاء الرئيس ترامب بشراء أسلحة أمريكية بما يزيد على 300 مليار دولار في السنتين المقبلتين، لعل هذه الخطوة تخفف من شدة انتقاداته للحلف. من الصعب الرهان على تخطي حلف الناتو انقساماته ومواجهة التحديات في زمن ترامب الذي يشعر بخيبة أمل من خذلان حلفائه.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف المصرية الصادرة اليوم، والزميل شكري عبد الحميد.
1: اهتمت صحيفة الأخبار بلقاء وزير الخارجية بدر عبد العاطي الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي في أول لقاء لوزير خارجية مع الأمين العام الجديد للجامعة. تقول الصحيفة: تصدرت التطورات الإقليمية وأزمات المنطقة محادثات الأمين العام للجامعة نبيل فهمي مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية خلال لقائهما، حيث بحث الجانبان مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين أهمية مواصلة جهود خفض التصعيد وصون أمن دول الخليج العربي ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها واستقرارها وضمان أمن وحرية الملاحة وفقا لقواعد القانون الدولي، كذلك الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان والسودان، إلى جانب دعم مصر الكامل لجامعة الدول العربية ودورها المحوري باعتبارها الإطار الجامع للعمل العربي المشترك. وبشأن التطورات حول تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، رحب الوسطاء والممثل الخاص لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف بإعلان حماس تخليها عن حكم غزة. تقول صحيفة اليوم السابع إن القرار جاء تنفيذا لمخرجات اجتماع الفصائل بالقاهرة، وإن جدية تنفيذ إجراءات نقل إدارة الحكم في غزة وتسهيل عملية الانتقال الإداري يأتي استجابة للمصالح العليا للشعب الفلسطيني. وتبرز الصحيفة تأكيد ميلادينوف أن إعلان غزة يؤكد أهمية إتمام مفاوضات خريطة الطريق بنجاح وفي أسرع وقت ممكن، وأيضا تأكيد الهيئة الدولية لدعم فلسطين في القاهرة أن إعلان حل لجنة العمل الحكومي في قطاع غزة يمثل خطوة تعكس مرونة من جانب حركة حماس. شكري عبد الحميد، قضايا في الصحافة، القاهرة.

0: مرحبا بكم مجددا. تستعد تركيا مجددا لاستضافة قادة حلف شمال الأطلسي الناتو للمرة الثانية في تاريخها، بعد استضافتها الأولى خلال قمة اسطنبول 2004 التي شهدت أحد أبرز الاجتماعات في تاريخ الحلف. من المقرر أن تبحث القمة 36 على مدى يومين ملفات عدة يأتي في مقدمتها حرية الملاحة في مضيق هرمز والأزمة الأوكرانية، الأمن العالمي وتقاسم الأعباء وتعزيز قدرات الحلف. في التقرير التالي وإليكم التفاصيل.
1: وسط ملفات أمنية متشابكة تتصدرها زيادة الإنفاق الدفاعي والحرب في أوكرانيا، تنطلق اليوم قمة حلف الشمال الأطلسي الناتو حاملة على جدول أعمالها ملفات ثقيلة تتصدرها زيادة الإنفاق الدفاعي، إلى جانب التطورات المرتبطة بالملف الإيراني وأمن الملاحة في مضيق هرمز. وتأتي القمة في وقت يواصل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطه على الدول الأوروبية للوفاء بتعهداتها برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، في إطار توجه يهدف إلى نقل جانب أكبر من الأعباء الدفاعية من الولايات المتحدة إلى أوروبا، مع تعزيز القدرات والصناعات العسكرية لدول الحلف. وأكد الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي مارك روتا إن الدول الأوروبية الأعضاء إلى جانب كندا رفعت بالفعل إنفاقها على الدفاع والأمن إلى نحو 4% من ناتجها المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أنها تسير بخطى متسارعة نحو تحقيق

0: مستوى إنفاق يماثل ما تنفقه الولايات المتحدة. وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، أوضح روتا إن الدول الأوروبية تترجم التزاماتها في خطوات عملية عبر زيادة موازناتها العسكرية والاستعداد لتحمل مسؤولية أكبر في الدفاع عن القارة الأوروبية في مواجهة التهديدات الروسية. ومن المقرر أن يشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في عشاء قادة حلف الناتو مساء اليوم، حيث ينتظر تأكيدات أوروبية باستمرار الدعم العسكري لكييف، ويسعى للحصول على تعهدات بمساعدات عسكرية بقيمة 140 مليار يورو إلى جانب تعزيز منظومات الدفاع الجوي. كما يتوقع أن يعقد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاولة لحشد مزيد من الدعم والضغط على موسكو للعودة إلى طاولة المفاوضات. ويبحث قادة الحلف مستجدات الملف الإيراني وانعكاسات التوترات الإقليمية على أمن الملاحة في مضيق هرمز، في ظل ما تمثله هذه التطورات من أهمية مباشرة لأمن الطاقة والاستقرار العالمي. وتستهل أعمال القمة اليوم بمعرض ومنتدى للصناعات الدفاعية يسبق الجلسات الرسمية، ويهدف إلى تسريع تحويل الزيادات في الميزانيات العسكرية إلى قدرات دفاعية ملموسة، فيما ينتظر أن يعلن قادة الحلف عن صفقات تسليح جديدة تقدر بعشرات المليارات في رسالة تؤكد التزامهم بتعزيز القدرات الدفاعية وتنفيذ تعهداتهم.
1: وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من إسطنبول الأستاذ مصطفى أوزجان الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ مصطفى، بعد التحية، لنتحدث عن أبرز الملفات التي تناقشها القمة اليوم ومدى أهميتها.
2: كما جاء في تقريركم أن هناك تصلح أو سباق في التصلح بين طبعا معسكر الغربي وبين بقية العالم، خاصة الصين وروسيا وغيرها، وطبعا تشجع الولايات المتحدة الأمريكية امتلاك أعضاء حلف شمال الأطلسي أسلحة الجديدة. وبدأ فعلا هناك تصلح من يابان على أنه ليس من ضمن أعضاء حلف شمال الأطلسي، ولكن هي حليف للولايات المتحدة الأمريكية، وكذا ألمانيا وغيرها. إذن هناك تصلح على جده في السنوات الأخيرة، خاصة بعدما تورطت روسيا للتوغل لطبعا أراضي أوكرانيا، وطبعا هذا خافت الدول الغربية خاصة أوروبية وجيرانها من بولونيا إلى رومانيا وغيرها، يخافون من تمدد روسيا نحو أوروبا الشرقية نحو الجنوب، كما حصل قبالة 500 سنة يعني بعد بروز روسيا إلى الساحة العالمية. وطبعا هناك أجندة خاصة بتركيا، تركيا أيضا تتشرف باستقبال واستضافة أعضاء قمة حلف شمال الأطلسي، وكذا يعني تطلب من الولايات المتحدة الأمريكية شراكتها في إشراكها من جديد إلى مشروع طبعا إنتاج F-35 من المقاتلات الأمريكية. ويعني هناك يعني أمور جانبية.
1: إذن أستاذ يعني مصطفى، أبرز الملفات هذه والتي تناقشها القمة اليوم، هناك إصرار من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من قبل طبعا الدول الأوروبية، وربما قادر على هذا الالتزام بذلك. إلى أي مدى تستطيع أوروبا كما يراها المحللون تحمل مسؤولية أمنها بعيدا عن الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة الأمريكية؟
2: والله بعد ما حدث في أوكرانيا هناك تحمس في الدول الأوروبية. الأوروبيون قبل ذلك ما كانوا يرضون عن هذا التسلح، وكان يعني ينزعون الأسلحة من بينهم، لم يكن هناك عداء بين الدول الأوروبية، لذلك إنما توقلت أو زحفت روسيا إلى أوكرانيا، هذا غيرت كل المعادلات. لذلك أعتقد أن كثير من الدول الأوروبية متحمسة للتصالح، مع أن هذا مضر لاقتصادها ربما للتنافس مع اليابان والصين وغيرها، ولكن مضطرين للتعامل مع روسيا بهذه الكيفية.
1: نعم أستاذ مصطفى، هل ثمت سيناريو متوقع إذا فشل الناتو في الحفاظ على وحدة مواقفه تجاه روسيا وأوكرانيا، ما دام نتحدث عن هذا الملف؟
2: والله هناك صعوبات حقيقة. الولايات المتحدة الأمريكية يعني ترى نفسها أنها قطب أوحد في العالم، تريد تجر بقية الأعضاء لحلف الشمال الأطلسي وراءه، يعني تريد الولايات المتحدة الأمريكية خاصة ترامب انجرار حلف الشمال الأطلسي وراء الولايات المتحدة الأمريكية واستعمالها لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا تريد أن

0: هذا الحلف. لماذا أقيم هذا الحلف قبل 50 سنة وأكثر؟ للدفاع عن أوروبا أصلا ضد ضد الاتحاد السوفيتي. هذا اليوم يعني يجري.
1: وكيف تنظر موسكو أستاذ مصطفى إلى مخرجات هذه القمة؟ هل تدفعها برأيك إلى مزيد من التصعيد؟
0: والله إذا كانت هناك يعني وحدة توحيد المواقف بين الدول الأعضاء حلف الشمال الأطلسي في هذه الحالة لابد أن تأخذ موسكو قرارات بجدية، لذلك تقابل خطوات حلف الشمال الأطلسي بخطوات مضادة في التسلق وأيضا ربما تجرؤ على بلدان المجاورة.
1: نعم، إذا من اسطنبول الأستاذ مصطفى أوزجان الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.

0: حدث وتعليق موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة. مسؤول أمريكي يقول أن سفينتين تجاريتين تعرضتا لضربة إيرانية وأصيبتا بأضرار جسيمة دون وقوع إصابات. لبنان يبدأ التحضيرات الميدانية لتطبيق اتفاق واشنطن، والجولة السادسة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية تعقد في روما منتصف هذا الشهر. الرئيس السوري يجري ونظيره الفرنسي محادثات في قصر الشعب بدمشق. تركيا تستضيف اليوم قمة حلف شمال الأطلسي الناتو 36. روسيا تعترض وتدمر 452 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا باتجاه مناطق روسية عدة من بينها العاصمة موسكو، على وقع قلق بالغ إزاء تجربة صاروخية صينية. الرئيس الأمريكي يتوقع زيارة نظيره الصيني لواشنطن سبتمبر المقبل. الصين واليابان تتبادلان بطرد السفن من مياه قريبة من جزر متنازعا عليها. سيداتي وسادتي، في ختام هذه الجولة من حدث وتعليق لكم تحيات محمد الخشمان من التقديم، ومن مساعد المخرج حبيب الشعلان، ومن الإخراج مشعل البريدي. إلى اللقاء.
1: حدث وتعليق.

0: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: استراحة الظهيرة.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج استراحة الظهيرة. هذا البرنامج اليوم اللي يأتيكم من يوم الأحد ولغاية يوم الخميس من الساعة 2 ولغاية الساعة 3 عصرا بتوقيت دولة الكويت. ساعة راح نكون معاكم من خلال فقرات متنوعة في هذا البرنامج، تقدرون تسمعونا على تردد 89.5 وأيضا عن طريق منصة 51. في هذه الحلقة راح يكون عندنا رصد لنبض الشارع الكويتي، وراح نسلط الضوء على أبرز المستجدات والأخبار المحلية، إلى جانب قضايا كثيرة تهمكم مستمعينا وفعاليات وأحداث ممكن نعيشها في ديرتنا الحبيبة الكويت. من أبرز المواضيع اللي شغلت الشارع الكويتي اليوم، انطلاق حملة إزالة التعديات في مناطق السكن الخاص والنموذجي بعد انتهاء المهلة اللي تم منحها من قبل بلدية الكويت للمخالفين، وهذه الحملة أكيد تهدف إلى إعادة تنظيم المناطق السكنية والحفاظ على المظهر الحضاري من خلال إزالة التعديات على أملاك الدولة مثل المظلات والأسوار والممرات والعوائق الممتدة خارج حدود القسائم السكنية. راح تكون هذه الخطوة من ضمن حملة الكويت أجمل بدون تعديات

اللي راح تأكد على حرص الجهات المعنية على تطبيق القانون واستعادة المرافق العامة بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حقوق الناس. من المتوقع أن تكون هذه الحملة تستمر لفترة طويلة في مختلف المحافظات وفي إطار جهود تنظيم المناطق السكنية وتعزيز المشهد الحضاري في دولتنا الحبيبة الكويت. مثل ما ذكرنا، هذه الحملة حملة الكويت أجمل بدون تعديات، راح يكون فيها إزالة مخالفات داخل مناطق السكن الخاص، والإزالة راح تشمل تعديات على محولات وممرات بين الجيران وعبر الشوارع، وأكيد راح تشمل المظلات. مستمعينا، أكيد فقرات متنوعة في هذا البرنامج استراحة الظهيرة، وفي بداية حلقتنا تحية مقدمة من فريق العمل معاكم من الإعداد بشاير العيد وحوراء درويش، ومن التقديم شهد الخميس، ومن التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان، وتحية مقدمة من الهندسة الإذاعية نورة العيسى، ومن التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري. رح نكون معاكم ساعة كاملة مواضيع مختلفة مع المخرج سعود الحربي.

الكويت ليست مجرد مدينة مزدحمة بالطرق والمباني، بل مجتمع حي نابض بالناس والقصص والتجارب.

0: في كل يوم هناك فكرة جديدة، مبادرة شبابية أو قضية اجتماعية تستحق أن تروى وتناقش. مساحة حوار نلتقي فيها نفهم أكثر ما يحدث من حولنا ونقرب أكثر من نبض المجتمع.
1: يا بلادي يا بلادي،
0: استراحة الظهيرة.

وما زلنا مستمرين معاكم مستمعينا في برنامج استراحة الظهيرة، وهذا البرنامج اللي عبارة عن فقرات متنوعة، وراح نبدأ أكيد هذه الفقرة تحت فقرة آخر الأخبار المحلية في دولتنا الحبيبة الكويت. وخبرنا الأول يقول: التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في العاصمة التركية أنقرة وزير خارجية اليابان تاكيشي إيوايا، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لمبادرة إسطنبول للتعاون ودول حلف شمال الأطلسي، وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الكويت واليابان وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة بين البلدين الصديقين. كما تناول الجانبان أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين. وثاني أخبارنا في برنامج استراحة الظهيرة: افتتح المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية مسجد المرحومة منيرة نايف الجليل داخل الحرم الجامعي بجامعة حلوان في جمهورية مصر العربية، بحضور وزير التعليم العالي المصري ورئيس الجامعة وعدد من المسؤولين. ويأتي المشروع في إطار دعم دولة الكويت للمبادرات الإنسانية والتعليمية، حيث يتسع المسجد لنحو 400 مصلي، ويهدف إلى خدمة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بما يعزز البيئة الجامعية ويجسد عمق العلاقات الأخوية بين الكويت ومصر.

والخبر الثالث يقول رحبت دولة الكويت باعتماد مجلس حقوق الإنسان قرارا بشأن منع عرقلة وصول المساعدات الإنسانية وحماية العاملين في المجال الإنساني، وذلك بمبادرة كويتية مشتركة مع مصر وإندونيسيا وماليزيا. وأكدت وزارة الخارجية أن القرار يعكس التزام الكويت بدعم العمل الإنساني وتعزيز حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق، بما ينسجم مع أحكام القانون الدولي الإنساني.

0: دائما في قصص تستحق أن تروى، وشخصية تستحق أن تعرف، وفكرة تستحق أن تناقش. نافذة يومية على المجتمع الكويتي بكل تفاصيله، نلتقي فيها، نستمع، نتحاور، ونكتشف ما يحدث من حولنا. استراحة الظهيرة.
1: ومستمرين في أخبارنا المحلية، وخبرنا الرابع يقول: كرم وزير التربية سيد جلال الطبطبائي 25 مشروع متأهل ضمن منصة إبداعات 2026 الرقمية، والتي تهدف إلى احتضان الأفكار والمشاريع التطويرية وتمكين الكفاءات الوطنية للمساهمة في تطوير المنظومة التعليمية. وأكد الوزير أن المنصة تمثل بيئة محفزة للابتكار والإبداع، وتسهم في تحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، مشيرا إلى أنها استقبلت 740 مشروع ومقترح منذ انطلاقها. وما زلنا مستمرين في أخبارنا المحلية، والخبر الخامس يقول: شركة البترول الكويتية العالمية وجمعية السدو الحرفية أصدرت مذكرة تفاهم لتعزيز حضور التراث الكويتي الأصيل في المبادرات التنموية والمجتمعية ودعم الحرف التقليدية والمحافظة عليها، وتهدف الشراكة إلى توظيف نقوش السدو في عدد من المشاريع والمبادرات المشتركة، بما يسهم في إبراز الهوية الثقافية الكويتية ونشر الوعي بالموروث الوطني وترسيخ قيم الأصيل والاستدامة والابتكار. خبر جدا جميل، والهدف أيضا أجمل للمساهمة في إبراز الهوية الثقافية الكويتية. وخبرنا السادس يقول: أكدت وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الخليفة أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لتعزيز جهود دولة الكويت في مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك عقب ترأسها الاجتماع الثاني للجنة العليا للمناخ، حيث ناقشت اللجنة مستجدات العمل المناخي وأبرز مخرجات مفاوضات المناخ الدولية، إلى جانب الاستعدادات لإعداد البلاغ الوطني الثالث للكويت، بما يعزز التعاون بين الجهات الحكومية في هذا المجال.
0: منتصف النهار، لحظة يتقاطع فيها العمل مع الاستراحة، والجد مع التأمل. نصغى إلى قصص الناس وتجاربهم، ونفتح نافذة على القضايا اللي تمس حياتنا اليومية، من الأسرة والتعليم إلى الاقتصاد والمبادرات المجتمعية، لأن المجتمع حكاية تستحق أن تحكى. استراحة الظهيرة.

من قلب الكويت ومن نبض مجتمعها، نتابع القصص اللي تشبهنا ونناقش القضايا اللي تهم كل بيت. مساحة تجمع بين الفكرة المفيدة والمعلومة وبين التجربة الواقعية والرأي الهادئ، لأن منتصف النهار يستحق لحظة مختلفة. استراحة الظهيرة.

0: تستقبل الهيئة العامة للغذاء والتغذية طلبات بعض التخصصات الصحية للتدريب الميداني وفق احتياجات الإدارات والأقسام لديها. لتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مع السيد محمد الكندري، مراقب تفتيش أغذية العاصمة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
1: عندنا اليوم طلبة كلية العلوم الصحية نقوم بتدريبهم ميدانيا، وذلك لمعرفة اليوم عندنا مثلا نشاط الجزارة. طبعا في كل يوم عندنا نشاط، اليوم نشاط الجزارة نعلمهم الذبايح الموجودة، الفرق بين ذبايح القنم والبقر والجمل، نبينهم الفرق بين الأختام التي الأختام اللي على الذبايح، وكذلك غير الذبايح الأختام نبين لهم أعمار الذبايح، شلون أعرف عمر الذبيحة من الأسنان، وكذلك طريقة التفتيش أن يكون المفتش بالتعريف عن هويته ضبطيته القضائية قبل أي إجراء، وكذلك التأكد من التراخيص الصحية للمنشأة الغذائية، والتأكد من كذلك الشهادات الصحية إن يكون العاملين حاصلين على شهادات صحية سارية، وكذلك النظافة الشخصية للعاملين، وكذلك التأكد من الاشتراطات العامة في المنشأة الغذائية ونعلمهم الاشتراطات الخاصة. مثل ما لاحظنا اليوم شرحنا حق الطلبة معرفة الذبايح، أولا إذا كانت الذبايح ذبح مسلخ الكويت أن تكون عليها أختام من مسلخ الكويت المعتمد، ويبين أن تم الكشف على الذبايح عن طريق الطبيب البيطري المختص أو الفني الموجود في المسلخ بإشراف الطبيب البيطري، وبينا لهم طريقة كذلك صلاحية الذبايح إذا كان هناك أي تغير في

0: في اللون او في الشكل او ظهور رائحه، تكون الذبائح غير صالحه للاستهلاك الادمي بناء على الكشف الظاهري. وكذلك بينا لهم بالاضافه الى طبعا اللون وشكل الرائحه نوع الذبائح اللي موجوده، ان مثلا الذبائح القنم تختم بالختم الاحمر ويكتب عليها نوع الذبيحه ان هذه غنم، وكذلك عليها مسلخ شعار الهيئه العامه للغذاء والتغذيه والمسلخ الذي ذبحت فيه. ذلك طبعا كله بناء على المواصفه القياسيه الجي اس او من وحده التقييس الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، تعتبر لائحه الزاميه ببيان هذا كله، ان نوع المسلخ وكذلك نوع الذبيحه ونوع الختم الشعار اللي ذبحت فيه هذه الذبيحة. بالإضافة إلى طبعا بينا لهم الفرق بين الكبدة العجل والكبدة الغنم، وبيان إن كان إذا كانت طازجة أو إذا كانت مجمدة مسيحة أو فاكيوم تنفك، علمناهم العلامات التي تدل على أن هذه الكبدة طازجة، أو أن العلامات التي تدل أن هذه الكبدة كانت مجمدة وتم تسييحها وبيعها بوصف أنها طازج. وتم الشرح أن هناك في مواصفة قياسية الجي اس او 9 لسنة 2022 إلزامية حق بطاقة البيانات الخاصة في المعبأ، اللحوم المعبأة مثل اللحوم الفاكيوم المعبأة أو المجمدة، أن يكون هناك بيانات إلزامية تبين في اسم المنتج وبلد المنشأ والوزن الصافي ورقم التشغيل، وإذا رقم التشغيل لم يدون يدون عليه التاريخ الصلاحية باليوم والشهر والسنة. ومستمرين في تعليم الطلبة على بقية الأختام على الذبائح، وكذلك راح نتوجه بعد نشاط الذبائح نتوجه إلى نشاط الخضار والفواكه، نتوجه إلى الأسواق المركزية والجمعيات التعاونية، ونشرح لهم آلية تداول الأغذية في تلك الأماكن وطرق حفظ المواد الغذائية وطرق تخزينها وطريقة عرضها للبيع، فنبين للطلبة هذه وعساكم على القوة.
1: يتم ذلك عادة من خلال التنسيق مع الكليات أو الجامعات المعتمدة، مع اشتراط استيفاء المستندات والموافقات المطلوبة.
2: منتصف النهار ما هو مجرد وقت عابر، بل فرصة نلتقي ونستمع ونتأمل قضايا المجتمع، مبادرات الخير، أفكار الشباب وتجارب الحياة اليومية. نافذة إذاعية تجمعنا في لحظة هادية من يوم مزدحم. استراحة الظهيرة.
1: وما زلنا مستمرين معكم مستمعينا الكرام في برنامج استراحة الظهيرة، ومع هذه الفقرة ومع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة دائما يزداد الطلب على الكهرباء والمياه لتلبية احتياجات الحياة اليومية، الأمر اللي دائما يجعل ترشيد الاستهلاك مسؤولية وطنية ومشتركة وتسهم في المحافظة على الموارد الطبيعية ورفع كفاءة استخدامها وضمان استدامتها للأجيال القادمة. وأكيد في ظل هذا الموضوع نستضيف من خلال اتصال هاتفي المهندسة خديجة مشاري رئيس الفريق الإعلامي والتوعوي للترشيد. حياك الله معنا، رح نتكلم أكيد عن حملة وفر.
3: الله يحييكم وشكرا لكم على هذه الاستضافة.
1: رح نتكلم أكيد أستاذة ومهندس والمهندسة خديجة مشاري عن حملة وفر في بداية حلقتنا، وشلون بلشت هذه الحملة والأهداف اللي تسعى الوزارة أنها تحققها من خلالها.
3: طبعا حملة وفر هي الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه. هذه الحملة هي حملة توعوية أطلقتها الوزارة منذ عام 2023، وتستمر سنويا هذه الحملة مع تغيير طبعا الطابع الإعلامي لها وتغيير رسالتها الأساسية. وفي هذا العام يعني الحملة يعني انطلقت تحت شعار وفر واصنع الفرق، من إيماننا بأن كل سلوك بسيط وصغير ممكن يكون له أثر كبير اتجاه ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.
1: إيه نعم، حملة وفر أكيد لها أهداف عديدة وتهدف لترسيخ ثقافة الترشيد وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية أكيد استخدام الأمثل للكهرباء والماء. فحملة وفر أكيد لها رسالة توعوية مهمة حابين أنكم توصلونها وحريصين أنكم توصلونها. شلون توصلون هذه الرسالة إلى مختلف فئات المجتمع، خاصة أن فئة الشباب مختلفة عن الفئة؟

0: الفئات الأخرى؟
1: طبعا اليوم حملة وفر مثل ما تفضلتي لها العديد من الأهداف، وكذلك يعني احنا اليوم من أهم أهدافنا هي إيصال رسائل توعوية واضحة ومؤثرة تصل لجميع شرائح المجتمع. اليوم احنا من خلال حملة وفر ما اعتمدنا على نمط يعني توعوي أو نمط في رسائلنا الإعلامية نمط واحد للجميع، ولكن يعني كنا مخصصين لكل فئة من فئات المجتمع رسائل توعوية مختلفة حسب اهتمامات هذه الفئة. اليوم عندما أطلقنا رسائلنا للأطفال فكانت الرسائل عن طريق شخصيتي كهروب وقطورة. هذه الشخصيات شخصيات الترشيد التي اعتاد عليها الجميع منذ أكثر من 20 عام في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ولكن ما حصل هو أن تم تطوير هذه الشخصيات وتم إعادة رسمها برسوم تتناسب مع الرسوم الكرتونية الحالية لكي يتقبلها الطفل. اليوم عندما يعني ركزنا على رسائلنا للأطفال من إيماننا أن أهمية زرع ثقافة الترشيد في النشء الصغير، وكذلك اليوم أطفال اليوم هم أباء وأمهات 20-40، فلذلك كنا حريصين على أن نوصل للجميع. اليوم احنا أعطيتكم مثال كرسائل توعية للطفل، ولكن كذلك عندنا كان في رسائل توعوية نقدر نقول أرباب الأسر. أرباب الأسر كان ينقسمون إلى نوعين، النوع الأول هو من مقبل على البناء. اليوم كان في عندنا كم كبير من المعلومات يعني تهم المقبلين على البناء لبناء منزل موفر للطاقة الكهربائية والمياه، وكذلك نذهب للنوع الآخر من أرباب الأسر وهو من يعيش في منزل قائم ولكن يحتاج بعض الإرشادات من خلال سلوكه الاستهلاكي لكي يتم ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.
0: صحيح، حلو. أكيد إنكم مركزين على كل فئات المجتمع سواء الأطفال أو الشباب وأرباب الأسر، وهذا دليل على حرصكم وجهودكم الكبيرة. في خلال فترة الصيف المهندسة تزيد الأحمال الكهربائية، كلنا عارفين بسبب الأجواء الخارجية وبسبب ارتفاع درجات الحرارة يزيد الاستهلاك على الكهرباء والماء. نبي نعرف أسباب هذه الزيادة، ونبي نعرف هل في طريقة ممكن أن احنا نوفر خلال فصل الصيف، لكن احنا ما عندنا هذا الوعي الكافي بالنسبة أكيد للترشيد والتوفير. وأيضا نبي نتكلم بعد زيادة الأحمال الكهربائية وخاصة في فترة الصيف، هذه الأحمال ممكن تأثر علينا، ممكن تأثر أكيد بنسبة كبيرة عليكم.
1: طبعا اليوم نتكلم عن زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية والمياه. في البداية هناك زيادة طبيعية لها نسب محددة، وهي الزيادة الطبيعية الناتجة عن التوسع العمراني والسكاني ودخول المشاريع الكبرى ومشاريع الاستثمارية التجارية والمشاريع الحكومية وغيرها. فهو هذا يعتبر احنا اللي نسميه نورمال جروث، اللي هو الزيادة الطبيعية حسب التوسع الحاصل. ولكن هناك الزيادة الأخرى الناتجة وهي عملية طردية. كل ما زادت درجة الحرارة تزداد معها الأحمال الكهربائية. صحيح. وذلك لأن الاعتماد الأساسي على التكييف. اليوم أجهزة التكييف أو نقدر نقول أن 60-70% من الطاقة المستهلكة في دولة الكويت تذهب إلى التكييف والتبريد.
0: صحيح.
1: وذلك بسبب أن احنا نعيش في بقعة صحراوية مناخ حار قاسي ونحتاج لأجهزة التكييف لنتمكن من ممارسة حياتنا. ولكن الأهم أن ممكن أن احنا نمارس حياتنا ونستخدم أجهزة التكييف، ولكن نبتعد عن الهدر. ما نعاني منه نحن في الوزارة وما يؤثر علينا في أعمالنا ويسبب بعض الضغوط على الشبكة الكهربائية هو ليس الاستهلاك السليم والرشيد للتكييف وغيرها من الأجهزة الكهربائية، ولكن ما تعانيه الوزارة هو الهدر. هناك نسبة هدر كبيرة. مثال بسيط وكذلك أذكره على أجهزة التكييف. صحيح. اليوم أجهزة التكييف عندما يكون المنزل جميع أصحاب المنزل في المدارس ولا في مقار العمل أو غيره، تكون درجة حرارة التكييف في المنزل من درجة حرارة 20-21 درجة فيليزية.
0: نعم.
1: هل نحن نحتاج لهذه الدرجة حتى نحافظ على ممتلكاتنا وعلى منازلنا؟ ولكن نحن نحتاج درجات حرارة أعلى، والدرجة الحرارة

0: الحرارة المثالية لوقت وجودنا في المنزل هي 24 درجة سيليزية، وفي وقت اللي نكون خارج المنزل ممكن نرفع درجة التكييف إلى درجة حرارة 27 درجة سيليزية. فكل هذه الأمور إذا إحنا حكمناها وانتبهنا عليها ووجهنا انتباهنا لها قبل استهلاكنا للطاقة الكهربائية أو كذلك المياه وابتعدنا عن الهدر، سوف نكون أشخاص نستخدم استخدام أمثل لهذه الموارد.
1: اي نعم. المهندسة خديجة مشاري، يا ريت نوضح للمستمعين شلون ينعكس الترشيد على استدامة الموارد في دولتنا الحبيبة الكويت.
0: طبعا اليوم عند الترشيد هي سلسلة متشابة، الفرد رشد، النفع الأول يعود على الفرد ذاته من خلال تقليل فاتورة الاستهلاك، ومن ثم على الدولة من خلال تقليل نقدر نقول المبالغ المالية الطائلة التي تتكبدها الدولة في إنتاج الكهرباء والمياه ونقل وصيانة وغيرها من هذه الأمور، ومن ثم تقليل الأضرار البيئية الناتجة عن عمليات إنتاج الكهرباء والمياه، وهذه يعني هي عمليات طبيعية تكون موجودة. واليوم حنفتخر في دولة الكويت وزارة الكهرباء والماء إن أغلب محطاتنا و 80% من المحطات أغلب المحطات تعمل بالغاز الطبيعي والوقود البيئي، وبذلك قللنا الانبعاثات الضارة بنسبة تصل إلى 80%.
1: إيه نعم ممتاز.
0: كل هذه الأمور اليوم عندما أقول في عدالة في توزيع الحصص، عندما يتم استهلاك على قدر الاحتياج لكل فرد من أفراد المجتمع ومن يسكن على هذه الأرض سواء كنا مواطنين أو مقيمين، اليوم سوف نضمن استدامتها للأجيال القادمة، لأن إحنا اليوم قاعدين نستهلك ثروة وطنية وهي الوقود النفط اللي الله أنعم فيه علينا في إنتاج الكهرباء والمياه.
1: صحيح. حلو إنك ذكرتي موضوع الصيانة المهندسة خديجة، لأن أكيد الصيانة تأثر بشكل كبير، وخاصة الصيانة الدورية تأثر على استهلاك الكهرباء، صحيح؟
0: حضرتك تقصدين الصيانة الدورية
1: للمكيفات مثلا؟ للمكيفات.
0: نعم. الصيانة ضرورية. اليوم احنا ننصح جميع الافراد في ان قبل مثلا قبل دخول فصل الصيف يتم عمل صيانة جذرية لجميع اجهزة التكييف اللي موجودة، لمثلا حتى الفلاتر، كذلك عندنا اجهزة الشفاطات وغيرها، جميع هذه الأجهزة في المنزل. اليوم كل جهاز يجب مراقبته، مراقبة أداء هذا الجهاز، ليس فقط أجهزة التكييف فقط ولكن جميع الأجهزة في المنزل تحتاج مراقبة. كذلك مهم جدا صيانة الشبكات المائية أو متابعة الشبكات المائية داخل المنزل، وذلك يعني تفادي حدوث تسربات، أو ممكن يكون في تسرب ولكن لأن نحن غافلين عنه، التسرب في حال أنه يعني اكتشفناه في بدايته ممكن حله يكون سهل، ولكن تسرب المياه في حال طول مدة طويلة يسبب مشاكل كبيرة في المنزل، وممكن يتلف لي يعني ممتلكات في المنزل ثمينة. فلذلك احنا حريصين على ان الشخص دائما يدير منظومته الكهربائيه والمائيه داخل المنزل اداره جيده وبمتابعه منه، فمن خلالها يقدر يحافظ على استهلاك الكهرباء والمياه وكذلك حفاظه على ممتلكاته.
1: اي نعم. يا ريت نوضح للمستمعين معنى الترشيد انه هو مو تقليل من الراحه، ولكن هو المقصود بالاستخدام الذكي.
0: الترشيد فعلا هو ليس تقليل من الراحة. عندما ندعو إلى ترشيد استهلاك الكهرباء أو المياه، اليوم إحنا ما نطلب منكم إنكم تقللون من استخدام الكهرباء والمياه باحتياجاتكم الأساسية أبدا. استهلكوا الكهرباء، استهلكوا المياه، تنعموا بهذه النعم اللي الله أنعم فيها علينا وفرتها لنا الدولة، ولكن لازم نكون رشيدين في استهلاكنا، لازم نكون مسؤولين في استهلاكنا. هل أنا فعلا اليوم الكهرباء اللي قاعد أستهلكها لحاجات ضرورية وحتى ممكن تكون ترفيهية ولكن فعلا أنا محتاجها، أم إن هي مهدرة؟ مثل ما ذكرت قبل قليل الابتعاد عن الهدر، لما ندعو إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه لا ندعو للتقليل من الاحتياجات الأساسية ولكن الابتعاد عن الهدر، لأن الهدر تقريبا كبتنا 10% من الاستهلاك الفائض في الكهرباء والمياه تقريبا.
1: اي نعم. شلون الوزارة تقيس نجاح الحملات التوعوية اللي تقوم فيها، وهل

0: لاحظتوا في تغير ملموس في وعي المستهلكين أو أنماط الاستهلاك خلال السنوات الأخيرة من بداية الحملة؟
1: طبعاً أكيد لغة الأرقام هي خير دليل. في عام 2025 سجلت وزارة الكهرباء والماء، وهذه سابقة في تاريخ دولة الكويت، لأول مرة كانت تحدث، هو تسجيل حمل أقصى أقل من العام السابق. يعني الحمل الكهربائي الأقصى في 20 في صيف 2025 كان أقل من الحمل الكهربائي الأقصى في صيف 2024، وهذه سابقة في تاريخ دولة الكويت. اليوم لو ما إن في وعي اتجاه هذا الاستهلاك، ولو ما كان في تأثير لهذه الحملات التوعوية، لما وجدنا هذا التغيير. لذلك احنا وكذلك من خلال تواجدنا بالتواصل المباشر مع الجمهور، من خلال تواجدنا عبر جناح وفر في المجمعات التجارية، كما تواجدنا خلال الشهرين الماضيين، تواصلنا المباشر يبين مدى تعطش الأفراد والأشخاص للمعلومة الخاصة بتنفيذ استهلاك الكهرباء والمياه. فكل هذه الأمور لله الحمد تبين أن الوزارة تسير باتجاه صحيح، اتجاه حملاتها التوعوية واتجاه تنفيذ استهلاك الكهرباء والمياه. ونحن الآن ندعو الجميع ل تكثيف اهتمامهم بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه من خلال ممارساتهم اليومية.
0: اي نعم. المهندسة خديجة، خلينا نتكلم عن دور التقنيات الحديثة أو المنازل الذكية، هل ممكن تساعد في تقليل الاستهلاك الكهربائي؟
1: طبعا اليوم عندنا عدة تقنيات موجودة، سواء ربط الشبكة الكهربائية والمائية في من خلال التطبيقات على الهواتف المتنقلة، ممكن التحكم مثل ما ذكرت قبل قليل درجة حرارة التكييف، ممكن أتحكم فيها وأنا خارج المنزل، أزيدها قبل وصولي للمنزل أنزلها.
0: في درجة حرارة مثالية؟
1: طبعا درجة الحرارة اللي تدعو لها الوزارة دائما هي 24 في حال وجودكم في المنزل، وفي حال وجودكم خارج المنزل 27. اليوم أنا في أفراد يتذمرون من أنه لا ممكن تكون درجة الحرارة هذه عالية والجو ما يكون
0: صحيح، إحنا تعودنا على 22، عارف شيء مهندستنا؟
1: ممكن ايه؟ ممكن أنا أطلب منكم طلب آخر،
0: نسمعك.
1: ما أطلب تروحون لل 24 دايركت ايه؟ ولكن زيدوا درجة حرارة التكييف درجة واحدة فقط.
0: اي نعم،
1: كل ما راح تتعودون على منطقة الراحة الجديدة اللي تخلقونها لأنفسكم.
0: صحيح.
1: فلذلك تدريجيا راح نصل لدرجة ال 24 واحنا مرتاحين في اماكننا. انا في مثال انا احب اعطيه دائما، حتى درجة حرارة 27 لما نكون خارج المنزل، فهناك بعض الاشخاص يقول لا بعد العودة للمنزل المنزل يكون حار. اعطيتهم مثال، طبعا باختلاف الاجواء اكيد، وفي المناطق اللي تكون مغلقة ومناطق مفتوحة تختلف الامور، ولكن في فصل الربيع درجة الحرارة 27 ونحن موجودين في الحدائق العامة وفي المنتزهات وفي في الممشى، ودرجة الحرارة الطبيعية كانت 27 ولا نشعر بالحر.
0: اي نعم.
1: فلذلك ممكن، ولكن حسب ما نكيف أنفسنا.
0: صحيح صحيح. نبي نتكلم أكيد بالتوازي مع هذه الحملات التوعوية. الوزارة دائما تعمل على تنفيذ مشاريع عديدة وكبرى، وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة. كلمينا عن هذه المشاريع وأهميتها في دعم المنظومة الكهربائية في دولة الكويت.
1: طبعا الوزارة لديها العديد من المشاريع الكبرى حاليا تعمل عليها، في بعضها تم انتهاء التعاقد ولله الحمد. في فبراير الماضي تم التعاقد على محطة الزور الشمالية المرحلة الثانية والثالثة بطاقة إنتاجية 2700 ميجا واط للكهرباء و120 مليون جالون إمبراطوري بالنسبة للمياه، وجاري العمل على مشاريع أخرى من أهمها مشاريع الطاقة المتجددة. هناك مشروع الشقاية للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية ب 1600 ميجا واط، وكذلك ما المشروع يسير في إجراءات التعاقدية، وبإذن الله سوف يتم التعاقد حين الانتهاء من جميع هذه الأمور والترتيبات.
0: اي نعم. شلون تساهم أكيد هذه المشاريع، مشاريع الطاقة المتجددة، في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستدامة وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع؟
1: طبعا اليوم الوزارة كان لها رؤية منذ سنوات عديدة حول دخول الطاقة المتجددة ضمن إنتاج الكهرباء في دولة الكويت، وكان هناك في مشروع الشقاية اللي هو نقدر نقول عنه المرحلة التجريبية والذي

0: ينتج 70 ميجا واط من الطاقة الكهربائية. فاليوم تنوع مصادر الطاقة هذا من أحد أهداف الأساسية للوزارة، تكثيف إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر النظيفة نقدر نقول، اللي هو سواء طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية أو غيرها. يعني هذه بتساعد في استدامة الموارد، كذلك للتقليل من استخدامنا واعتمادنا الأول باستهلاك الطاقة الكهربائية على الوقود المستخدم، وهو يعني بمختلف أنواعه، سواء كان الوقود الأحفوري أو الغاز الطبيعي أو غيره من أنواع الوقود التي تستخدمها الوزارة لإنتاج الطاقة الكهربائية والمياه.
1: إيه نعم، هل طبيعة الكويت ومناخها يخلونها بيئة مناسبة لمشروعات الطاقة الشمسية؟
0: طبعا أكيد في دراسات قامت فيها الوزارة لاختيار الموقع المناسب لمشاريع الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية بالأخص، ولله الحمد يعني أثبتت هذه الدراسات نجاحها، واختيار مواقع مناسبة تتوائم مع طبيعة المناخ في دولة الكويت.
1: في تحديات ممكن تواجهكم عند تنفيذ هذه المشاريع الخاصة بالطاقة المتجددة؟
0: كل مشاريع يعني أي مشروع في الدولة أكيد في تحديات، ولكن يعني التخطيط السليم ووضع الاستراتيجية ومتابعة الأعمال هذه بشكل يعني دقيق ومباشر بإذن الله نتجاوز أي تحديات تواجهنا.
1: نعم، هل هذه المشاريع تساهم في تقليل استهلاك الوقود التقليدي اللي تعودنا عليه؟
0: اي نعم، اليوم مشاريع الطاقة المتجددة بالنهاية انا غيرت مصدر انتاج الطاقة، انا كنت اعتمد على الوقود، اليوم بعتمد على مثلا الشمس او الرياح، اكيد بقلل من كميات الوقود المستهلكة، وكل نظام او كل تقنية موجودة وتكنولوجيا موجودة لانتاج الطاقة الكهربائية اكيد لها مميزاتها، وكذلك يعني نحن نواكب دائما في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة آخر التحديثات العالمية والعلمية وآخر الإصدارات من أي تكنولوجيا تكون موجودة، وذلك لدراسة في حال إذا كانت موائمة لدولة الكويت أو لا، ويتم تطبيقها يعني في حال إنها موائمة وتناسب المناخ في دولة الكويت وتناسب جميع العوامل الأساسية التي يعتمد عليها إنتاج الطاقة الكهربائية والمياه.
1: إيه نعم، المهندسة خديجة كلمينا، شنو هذه التقنيات الحديثة اللي قاعدين تستخدمونها في تخزين الطاقة المتجددة؟
0: اليوم احنا نتكلم مثل ما ذكرتك يعني قبل قليل، اليوم عندنا يعني انواع نقدر نقول يعني في الالواح، مثلا الواح الطاقة الشمسية تطورت منذ يعني الواح الطاقة الشمسية من 20 سنة إلى اليوم تطورت، زادت سعاتها، يعني في السابق كنا نضطر أن نستخدم عدد ألواح أكثر، اليوم نقدر نستخدم عدد ألواح أقل لأن اللوح الواحد صار ينتج طاقة كهربائية أكثر. مثلا صيانة هذه الألواح اختلفت، العمر الافتراضي لهذه الألواح اختلف، فهناك عوامل عديدة أساسية اختلفت وبعد التطور العلمي.
1: الحمد لله. تحسين المهندسة خديجة، هل ممكن أن تصبح الطاقة المتجددة مصدر رئيسي للكهرباء في الكويت بالمستقبل؟
0: يعني أنا بعطيك هذه الإجابة بشكل يعني شخصي وليس مبني على بحكم عملي في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ولكن يعني التنوع مطلوب، والاعتماد على مصدر واحد يعني لا أحبذه شخصيا، فلذلك بتكون إن شاء الله الطاقة المتجددة موجودة، وبتكون المحطات اللي تنتج الطاقة بالطريقة التقليدية موجودة، ويعني تنوع مصادر الطاقة هو شيء أساسي.
1: صحيح، الأفضل التنوع. إلى أي مدى تشوفين تحقيق أهداف الترشيد والاستدامة يعتمد على الشراكة أكيد ما بين الجهات الحكومية والجهات الخاصة والمجتمع والقطاع الخاص؟
0: طبعا احنا اليوم من اهدافنا الاساسيه كانت اليوم خلق شراكات مع يعني القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمؤسسات المجتمع المدني، ولله الحمد اليوم عندنا شراكات نفتخر فيها، اولها شراكتنا مع وزاره الاعلام، اليوم بوجودنا وتكثيف وجود حمله توفر في جميع برامج التلفزيونيه والاذاعيه وغيرها، وكذلك اليوم عندنا شراكاتنا مع القطاع الخاص من خلال يعني دعمهم لحملة توفر، عندنا كذلك شراكاتنا مع الجهات الحكومية الأخرى من خلال تقديم ورش العمل والمحاضرات التوعوية، وكذلك من خلال تقييم مباني هذه الجهات سواء الخاصة أو الحكومية، و

0: بعد ما يتم تقييمها تقوم هذه الجهات بأخذ الملاحظات التي وردت في تقارير الوزارة وتطبيقها، وبذلك يعني تغير من مبانيها لأن تكون هذه المباني مباني موفرة ومرشدة للطاقة الكهربائية والمياه.
1: إيه نعم.
0: فالشراكات شيء أساسي، والشراكات يعني داعم أول وأساسي لأي حملة توعوية كانت أو غيرها. فلذلك إحنا اليوم نفخر بهذه الشراكات. اليوم عندنا شراكة مع وزارة الإعلام، مع وزارة التربية، اليوم عندنا في شراكات إعلامية. اليوم يتم إعادة نشر أغلب يعني نقدر نقول ما يتم نشره على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، يتم إعادة نشرها من قبل العديد من جهات الدولة. فهذه الشراكات الجميلة للأمانة،
1: هذه الشركات الجميلة أكيد دليل على وعي كبير من قبل الجهات اللي يتم التعاون معها. نبي نأخذ منك رسالة حابة توجهينها للشباب عن دورهم المهم في دعم التحول نحو الطاقة النظيفة والمحافظة على الموارد في دولتنا الحبيبة الكويت.
0: طبعا اليوم الشباب هم يعني نقدر نقول وقود المستقبل. الشباب اليوم في هناك العديد منهم يعني من خلال ممارساتهم اليومية باستهلاكهم للطاقة الكهربائية والمياه، نتمنى منهم يركزون أكثر. هم أكثر أشخاص يعني يستخدمون الأجهزة ويستخدمون التكنولوجيا الحديثة، وجميع هذه الأمور تحتاج لطاقة كهربائية لاستخدامها. فنتمنى منهم أنهم يستخدمونها بشكل رشيد، ويعني ممكن أنهم يستخدمون أجهزة تكون ذات كفاءة طاقة عالية تساهم في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وكذلك باستخدامهم بعض الأدوات البسيطة التي تقوم بترشيد استهلاك المياه.
1: إيه نعم، نشكرك أكيد على هذه النصائح الذهبية اللي تضمن لنا إن شاء الله ترشيد كهرباء وماء من غير ما نأثر على جودة حياتنا. نبي منك في الختام رسالة حابة توجهينها للمستمعين المواطنين والمقيمين.
0: طبعا بداية حابة أشكركم للأمانة، يعني حوار على مدار 25 دقيقة جميل جدا معاكم. رسالتي للجميع مواطنينا ومقيمينا الكرام، الترشيد ليس تقليل من الراحة ولا من احتياجاتكم أو يسبب لكم أي ضغط، ولكن الترشيد هو الاستهلاك الرشيد والأمثل لهذه الموارد الحيوية. واليوم عندما نتحدث عن هذه الموارد الحيوية نتحدث عنها أن هي ثروات وطنية يجب المحافظة عليها، وكذلك اليوم ديننا الإسلامي يدعونا إلى عدم الإسراف وعدم والترشيد وعدم التبذير. فلذلك احنا ندعوهم للاستهلاك المسؤول الرشيد اتجاه استهلاكهم للطاقة الكهربائية والمياه.
1: إيه نعم، يعطيكم ألف عافية أكيد على هذه الجهود في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، على هذه الحملة اللي توعي أكيد عدد كبير من المواطنين والمقيمين، وهي حملة توفر واللي تهدف أكيد إلى ترسيخ ثقافة الترشيد وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الاستخدام الأمثل للكهرباء والمياه، إلى جانب مواصلة تنفيذ مشاريع استراتيجية في مجال الطاقة المتجددة. يعطيكم ألف عافية على هذه الجهود، وكل الشكر لك المهندسة خديجة مشاري رئيس الفريق الإعلامي والتوعوي للترشيد على هذه المعلومات المفيدة اللي قدمتيها لنا عن حملة توفر.
0: شكر موصول لكم، يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك.

0: الكويت ليست مجرد مدينة مزدحمة بالطرق والمباني، بل مجتمع حي نابض بالناس والقصص والتجارب.
1: يا موطني ما تمل يا كويت بتنفسي.
0: في كل يوم هناك فكرة جديدة، مبادرة شبابية أو قضية اجتماعية تستحق أن تروى وتناقش. مساحة حوار نلتقي فيها نفهم أكثر ما يحدث من حولنا ونقرب أكثر من نبض المجتمع. استراحة الظهيرة.
2: وفر.
3: كل منزل قادر على المساهمة في الترشيد. ابدأ اليوم. وفر.
4: وصلنا معاكم مستمعينا إلى ختام حلقتنا من برنامج استراحة الظهيرة، هذا البرنامج اللي عبارة عن فقرات متنوعة وتكلمنا عن جوانب متعددة وقضايا وفعاليات وأحداث حدثت في دولتنا الحبيبة الكويت. وصلنا معاكم إلى النهاية، وتحية مقدمة من فريق العمل من الإعداد بشاير العيد وحوراء درويش، ومعاكم من التقديم شاهد الخميس، ومن التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان، ومن الهندسة الإذاعية نورة العيسى، ومعاكم من التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري. برنامج استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد ولغاية يوم الخميس من الساعة 2 ولغاية الساعة 3 بتوقيت دولة الكويت، ومن إخراج سعود الحربي.

0: الثالثة عصرا بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة التفجيرات التي وقعت في العاصمة السورية دمشق. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة ستتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة. وزير الخارجية الألماني يقول إن على إيران ضمان حرية المرور عبر مضيق هرمز. استشهاد فلسطينيان في غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. لبنان يبدأ التحضيرات الميدانية لتطبيق اتفاق واشنطن، والجولة السادسة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية تعقد في روما منتصف هذا الشهر. انطلاق مباحثات بين الرئيسين السوري والفرنسي في قصر الشعب بدمشق. تركيا تحتضن اليوم قمة حلف شمال الأطلسي 36 وسط أوضاع دولية وأقليمية متوترة. أوكرانيا تعلن قصف 8 ناقلات وقود تابعة لما يعرف بأسطول الظل الروسي في بحر أوزوف. الولايات المتحدة تجري محادثات مع حلفائها بشأن الإنتاج المشترك للصواريخ في أوروبا. باكستان تعلن مقتل 9 من عناصر الشرطة في اشتباك مع متشددين في جنوب غرب باكستان. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى. نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء، بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

مستمعين الكرام، هل تعرفون حسين الجزيري؟ رجل ولد في تونس العاصمة عام 1894، عاش في سطورها وكلماتها، بدأ حياته مثل أبناء جيله في الكتاب، يحفظ القرآن ويتعلم الكتابة.

ثم وجد نفسه بين جدران جامع الزيتونة يطلب العلم، لكنه لم يكن رجلا يقبل الصمت أمام الخطأ، فانضم إلى من طالبوا بإصلاح التعليم وغادر الزيتونة قبل أن يتم دراسته. قد تقول: وكيف تثقف وتعلم إذن؟ الجواب بسيط: بالقراءة ومجالسة الأدباء، ومعهم ناضجت أفكاره وفتحت له طريقا آخر، ألا وهو طريق الصحافة، فكتب في اللواء والمنار والمضحك وجحا، بل كان مراسلا للصحيفة الجزائرية.

الفاروق، ولكن أكبر مغامراته كانت عام 1921 حين أصدر جريدته النديم، وكان محررها ومديرها ومسؤولها الوحيد، وظلت تصدر 22 عاما متواصلة، فتخيل ذلك. بعد توقف النديم عمل في وزارة العدل، ثم التحق بالإذاعة التونسية ولم يغادرها حتى آخر يوم من عمره.

وبين كل هذا كان الشعر له مكانة خاصة في قلبه، فهو مرآة روحه، تنبع منه كلمات خفيفة وصادقة تحتفي بالحياة اليومية، وكان له أسلوب خاص عبر فيه الجزيري عن قضايا مجتمعه برسالة لطيفة ساخرة. ففي قصيدته أسعار البنات يصور غلاء المهور، وكيف صار الأب يثمن بنته كأنها صفقة تجارية، فقال: يا بنت، من ملك المسالك بيننا؟ كيف السبيل؟ وهل هناك نجاح؟ إني خطبتك من أبيك، فقال لي: أرني قفاك ففي الحزام سلاح. ماذا التجاسر؟ كيف تخطب مثلها؟ أم هل يجوز مع العظام مزاح؟ أم ذو عقارات تعيش بدخلها وتقول: كم في حوزتي مفتاح؟ قد صرنا في هذا الزمان كسلعة ترجى لهم من بيعها الأرباح. هذا هو حسين الجزيري، شاعر نديم وصحفي الزيتونة، رجل لم يحتج منصبا ليقول الحق، يكفيه قلمه وورقته وعقل لا يساوم على الكلمة.

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثا جديدا، وكل نص احتمالا مفتوحا، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

كرام، الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، فيهلك سبحانه بأسباب النجاة كما أهلك فرعون وقومه في طريق البحر اليابس الآمن حين تبعوا موسى عليه السلام. الله جل في علاه يحفظ سبحانه بأسباب الهلاك كما أنجى موسى من الغرق حين ألقي في البحر في التابوت، وحين رباه في بيت عدوه فرعون، ويهلك سبحانه بأسباب الحفظ كما أهلك قوم ثمود في بيوتهم بالصيحة. الله تبارك وتعالى له قدرة، فبقدرته سبحانه خلق السماوات والأرض، وخلق الشمس والقمر، وخلق الجنة والنار، وخلق الدنيا والآخرة. خلق الدنيا للابتلاء والزوال والعمل، وخلق الآخرة للبقاء والأبد، وخلق الجنة للنعيم، وخلق النار للعذاب. وسنن الله سبحانه وتعالى نوعان: سنن كونية وسنن شرعية. فسنة الله الكونية أن يخرج بأمره سبحانه وتعالى النور من الشمس، ويخرج الثمر من الشجر، ويخرج الولد من الرحم، والماء من السحب، والكلام من اللسان، والحليب من البقر، والعسل من النحل، وهكذا. فهو سبحانه الخالق، وما سواه مخلوق، وقدرته مخفية وراء الأسباب. الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل. أما سنة الله الشرعية أن من آمن وعمل صالحا أدخله الله الجنة، ومن كفر أدخله الله النار، ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن أطاع الله ورسوله سعد في الدنيا والآخرة، ومن عصى الله ورسوله شقي في الدنيا والآخرة. والله عز وجل خلق الكون بقدرته، ونظمه وسيره بسننه الكونية والشرعية، فتعودنا على السنن الجارية، وغفلنا عن قدرة الله المطلقة، وعن قدرته سبحانه التي هي فوق سننه. ومن قدرته سبحانه يستفيد المؤمن خاصة، كما يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وكل ما خلقه الله في هذا الكون من كبير وصغير، وناطق وصامت، وكل متحرك وساكن، وكل معلوم ومجهول، وكل حاضر وغائب، خلقه الله بقدر يحدد حقيقته، ويحدد صفته، ويحدد وظيفته، ويحدد مقداره، ويحدد زمانه، ويحدد مكانه، كما قال سبحانه: إن كل شيء خلقناه بقدر. وفوق هذا التقدير قدرة الله المطلقة، التي يفعل بها ما يشاء في ملكه، والتي تفعل أعظم الأحداث بأيسر أمر، كما قال سبحانه: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فهي كلمة واحدة من الله يتم بها كل أمر، الصغير والكبير على حد سواء. واحدة تنشئ هذا الوجود العظيم، وواحدة تبدل وتغير فيه، وواحدة تذهب به كما يشاء الله سبحانه وتعالى، وواحدة ترده إلى الموت، وواحدة تبعثه في صورة من الصور، وواحدة تبعث الخلائق جميعا، وواحدة تجمعهم ليوم الحشر والحساب. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. مستمعين الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، نلتقيكم غدا بإذن الله تعالى في أمان الله.

قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام إخراج طلال مال الله.

0: هل أنت من محبي المسلسلات والدراما الإذاعية؟
1: هالمرة بنطوف هالكباب اللي يجيك منها بيح شدة واستريح.
0: حرصنا في إذاعة دولة الكويت على تقديم باقة درامية منوعة تناسب كافة الأذواق وتلبي تطلعات مستمعين الأعزاء. إذاعة دولة الكويت، القلب النابض للدراما الإذاعية.
2: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج الرياضة والصحة. برنامج الرياضة والصحة مساحة توعوية تسلط الضوء على أهمية النشاط البدني والصحة الجسدية والنفسية في حياتنا اليومية، معتمداً على معلومات موثوقة من مصادر طبية وعلمية وعالمية. هدفنا أن نكون دليلاً مبسطاً لكل من يسعى لتحسين نمط حياته، سواء من خلال ممارسة الرياضة أو الاهتمام بالتوازن الجسدي والنفسي. برنامج الرياضة والصحة نحو حياة أكثر نشاطاً ووعياً وحيوياً.

الرياضة والصحة، إعداد بشاير العيد، تقديم علي الشلاحي، زهراء رمضان، تنفيذ محمد الكوت. الرياضة والصحة، إخراج هاني أبو

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الرياضة والصحة، حيث نلتقي بكم في حلقة جديدة ونواصل من خلالها نشر الوعي الصحي وتسليط الضوء على الممارسات اليومية التي تساعد على المحافظة على صحة الجسم والوقاية من الإصابات. تعد الركبة من أكثر مفاصل الجسم استخداماً، فهي تتحمل جزءاً كبيراً من وزن الجسم وتشارك في معظم الحركات اليومية مثل المشي وصعود السلالم والجلوس والوقوف وممارسة مختلف الأنشطة البدنية. وعند الشعور بألم في الركبة أو التعرض للإصابة، يعتقد كثير من الأشخاص أن الحل الأفضل هو التوقف عن الحركة تماماً أو تجنب صعود السلالم وممارسة الأنشطة اليومية خوفاً من زيادة الألم أو تفاقم الإصابة، إلا أن التوصيات الطبية الحديثة تؤكد أن الحركة المناسبة عند ممارستها بطريقة صحيحة ووفق الحالة الصحية تعد عنصراً مهماً في المحافظة على قوة العضلات المحيطة بالركبة وتحسين كفاءة المفصل ودعم عملية التعافي. وفي المقابل، فإن قلة الحركة أو الراحة التامة لفترات طويلة قد تؤدي إلى ضعف العضلات وزيادة تيبس المفاصل وانخفاض القدرة على أداء الأنشطة اليومية بصورة طبيعية. ومن هنا تبرز أهمية التعرف على الأسلوب الصحيح للتعامل مع آلام الركبة والتمييز بين الحركة المفيدة والحركة التي قد تستدعي الحذر، بما يساعد على المحافظة على صحة المفصل دون خوف أو مبالغة. وفي هذه الحلقة نسلط الضوء على أهمية الحركة لمرضى آلام وإصابات الركبة وفوائد الأنشطة اليومية وصعود السلالم وأبرز المفاهيم الشائعة حول الراحة والحركة، إلى جانب مجموعة من الإرشادات التي تساعد على ممارسة النشاط اليومي بطريقة آمنة. فهل يجب تجنب الحركة عند الشعور بألم في الركبة؟ وهل صعود السلالم يضر الركبة أم قد يكون جزءاً من المحافظة على صحتها؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذه الحلقة.
1: في برنامج

الرياضة والصحة، نأخذكم في رحلة نحو أسلوب حياة أكثر توازناً، ونقدم لكم معلومات مبسطة تساعدكم على العيش بصحة ونشاط.

0: تعريف بآلام وإصابات الركبة.
1: تعد الركبة من أكبر المفاصل في جسم الإنسان وأكثرها تعرضاً للحركة والتحمل اليومي، فهي تؤدي دوراً أساسياً في المشي وصعود السلالم والجلوس والوقوف وممارسات مختلفة من الأنشطة الحياتية والرياضية. وقد تظهر آلام الركبة نتيجة أسباب متعددة، منها الإصابة الرياضية أو الإجهاد المتكرر أو التقدم في العمر أو زيادة الوزن أو بعض الأمراض التي تؤثر في المفاصل، مما قد ينعكس على سهولة الحركة والقدرة على أداء الأنشطة اليومية. وتختلف شدة الألم من شخص لآخر، فقد يكون مؤقتاً ويزول مع العلاج المناسب، قد يستمر في بعض الحالات لفترات أطول بحسب السبب وطبيعة الإصابة. ومن المهم أيضاً أن ندرك أن الشعور بالألم في الركبة لا يعني بالضرورة التوقف عن الحركة بشكل كامل، بل أن التعامل الصحيح مع الحالة يعتمد على معرفة السبب واتباع الإرشادات المناسبة واختيار مستوى النشاط الذي يتلائم مع الحالة الصحية. كما أن المحافظة على قوة العضلات المحيطة بالركبة وتحسين مرونة المفاصل والالتزام بالنشاط البدني المناسب كلها عوامل تساعد على دعم الركبة وتحسين كفاءتها مع مرور الوقت. من هنا فإن فهم طبيعة آلام الركبة وأسبابها يعد الخطوة الأولى نحو التعامل معها بطريقة صحيحة تساعد على المحافظة على الحركة والحد من المضاعفات.
2: رحلة أسبوعية نحو صحة أفضل، نقدم لكم فيها نصائح عملية تعزز نشاطكم وتدعم توازنكم الجسدي والنفسي.

0: والآن مستمعينا الكرام مع فقرة هل الراحة هي الحل الأفضل؟
1: عند الشعور بألم في الركبة يلجأ بعض الأشخاص إلى تقليل الحركة أو التوقف عن ممارسة الأنشطة اليومية اعتقادا منهم أن الراحة التامة هي أسرع وسيلة للتعافي، إلا أن هذا الاعتقاد لا ينطبق على جميع الحالات. فالتوصيات الطبية الحديثة تشير إلى أن الحركة المناسبة عندما تكون متوافقة مع طبيعة الإصابة وتحت الإرشاد الصحيح قد تكون أكثر فائدة من الراحة الطويلة. فالاستمرار في الحركة ضمن الحدود الأمنة يساعد على المحافظة على قوة العضلات المحيطة بالركبة، ويسهم في الحفاظ على مرونة المفصل وتقليل التيبس الذي قد ينتج عن قلة الحركة. وفي المقابل فإن البقاء دون نشاط لفترات طويلة قد يؤدي إلى ضعف العضلات وانخفاض كفاءة المفصل، مما يجعل العودة إلى الحركة أكثر صعوبة مع مرور الوقت. ومن المهم أيضاً التمييز بين الراحة المؤقتة التي قد يحتاجها الجسم في بعض الإصابات الحادة وبين التوقف الكامل عن الحركة دون مبرر طبي. ومن هنا فإن التعامل الصحيح مع آلام الركبة لا يعتمد على تجنب الحركة بشكل مطلق، وإنما على اختيار النشاط المناسب والالتزام بالإرشادات الطبية والمحافظة على التوازن بين الراحة والحركة. فاصل ونتواصل معكم مجدداً في برنامج الرياضة والصحة.
2: لأن صحتكم تبدأ من اختياراتكم اليومية، يقدم لكم برنامج الرياضة والصحة، خطوات بسيطة نحو نمط حياة صحي ومستدام.

0: جديدة لكم مستمعين الكرام في برنامج الرياضة والصحة، والآن مع صعود السلالم هل يضر الركبة؟ هذا ما سوف نتحدث عنه.
1: يعد صعود السلالم من أكثر الأنشطة اليومية التي تثير تساؤلات الأشخاص الذين يعانون من آلام أو إصابة في الركبة، إذ يعتقد البعض أن استخدام السلالم قد يزيد من تآكل المفاصل أو يؤدي إلى تفاقم الإصابة، لذلك يحرصون على تجنبه كلما أمكن، إلا أن هذا الاعتقاد لا ينطبق على جميع الحالات، فصعود السلالم يعد جزءا من الأنشطة اليومية الطبيعية، وقد يكون مفيدا عند ممارسته بالشكل الصحيح ووفق قدرة الشخص وحالته الصحية، خاصة أنه يساعد على تنشيط العضلات المحيطة بالركبة والمحافظة على كفاءة الحركة. من المهم أيضا أن يكون التدرج في استخدام السلالم متوافقا مع حالة المفصل، مع تجنب إجهاد الركبة أو التجاهل الألم غير الطبيعي، والالتزام بتوصيات الطبيب أو أخصائي العلاج الطبيعي عند الحاجة. في هذا السياق مستمعين الكرام، وللوقوف على الرؤية الطبية الحديثة حول صعود السلالم وعلاقتها بصحة الركبة، نستضيف الدكتورة أديبة عبدالله الحرز استشاري الروماتيزم وألم المفاصل لتحدثنا عن مدى ملائمة صعود السلالم لمن يعانون من آلام أو إصابة الركبة، وما الذي توصي به الإرشادات العالمية في هذا الجانب، إلى جانب أهم النصائح التي تساعد على ممارسة هذا النشاط اليومي بصورة آمنة.
2: شلون تحافظ على مفاصلك إذا كانت وظيفتك مكتبية أو إدارية؟ لما تكون قاعد على المكتب فترة طويلة، القعدة الطويلة هذه ممكن تضر مفاصلك، مثل الرقبة والظهر والكتف والركب والورج وحتى الأصابع والرسغ. شنو النصايح اللي ممكن تفيدنا عشان نتجنب هالمشاكل؟ إذا كنت تستعمل الكمبيوتر، خلي الشاشة على مستوى النظر والكمبيوتر يكون جبالك مو على جنب. استعمل الكرسي اللي فيه دعامة للظهر، الأقدام تكون مستوية على الأرض ولا تحط ريل على ريل. لما تمسك الماوس، الرسغ يكون مفروض على المكتب مو من ثني، ويفضل أنه يكون ساند على قطع لينة مثل السفنج مو على المكتب مباشرة. إذا كنت تستعمل التليفون وايد بدوامك، استعمل سماعة أفضل. تجنب تكون بوضع واحد فترة طويلة عشان ما تيبس مفاصلك. اخذ بريك وتحرك كل 30 إلى 45 دقيقة، حتى لو لمدة دقيقة أو دقيقتين. إذا في مهام تقدر تسويها وانت واقف عشان تنوع بين الوقفة والجلوس على الكرسي، إذا تقدر تسوي تمارين بسيطة حق مفاصلك وانت قاعد على المكتب، خصوصاً الكتف والإيد والرقبة. ودائماً تذكر أن حركة الجسم بين فترة وفترة مو بس تحافظ على مفاصلنا، الحركة تنشط الدورة الدموية وتفيد كل أجهزة الجسم. معاكم دكتورة أديبة عبدالله الحرز، استشارية الروماتيزم وآلام المفاصل.
1: كما توضح الدكتورة أديبة عبدالله الحرز، فإن التعامل الصحيح مع آلام الركبة لا يقوم على تجنب الحركة بشكل كامل، وإنما على اختيار الطريقة المناسبة للحركة والالتزام بالتوصيات الطبية التي تساعد على الحفاظ على صحة المفاصل وتحسين القدرة على أداء الأنشطة اليومية.
3: التغيير الحقيقي يبدأ من خطوة بسيطة، ومع برنامج الرياضة والصحة نرافقكم نحو عادات صحية مستمرة.

0: والآن مع أفضل الأنشطة اليومية للحفاظ على صحة الركبة.
1: لا تقتصر المحافظة على صحة الركبة على ممارسة التمارين الرياضية فقط، بل تمتد أيضاً إلى العادات اليومية التي تساعد على إبقاء المفصل نشطاً والمحافظة على قوة العضلات المحيطة به. فالمشي المنتظم يعد من أكثر الأنشطة التي ينصح بها في كثير من الحالات، لما له من دور في تنشيط الدورة الدموية وتحسين مرونة المفصل والمحافظة على اللياقة البدنية دون تحميل الركبة مجهوداً يفوق قدرتها. كما أن الحرص على الحركة خلال اليوم وتجنب الجلوس لفترات طويلة يساعد على تقليل تيبس المفصل والمحافظة على سهولة الحركة، خاصة لدى الأشخاص الذين يقضون ساعات طويلة في العمل أو الدراسة. ومن المهم أيضاً الانتباه إلى طريقة أداء الأنشطة اليومية مثل الجلوس والوقوف وحمل الأوزان، لأن اتباع الوضعيات الصحيحة يخفف الضغط على الركبة ويساعد على حمايتها من الإجهاد المتكرر. كما أن اختيار الحذاء المناسب يعد من الأمور المهمة أيضاً، إذ يساعد على توفير الدعم للقدم والركبة أثناء المشي والحركة ويقلل من الضغط الناتج عن الاستخدام اليومي. ومن الجوانب المهمة كذلك المحافظة على وزن صحي، لأن زيادة الوزن قد تؤدي إلى زيادة الحمل على مفصل الركبة خاصة أثناء المشي أو صعود السلالم. ومن هنا فإن تبني عادات حركية صحيحة في الحياة اليومية يعد جزءاً مهماً من المحافظة على صحة الركبة ويسهم في تقليل الإجهاد وتحسين القدرة على الحركة على المدى الطويل.
2: نحو توازن أفضل بين الجسد والعقل، برنامج الرياضة والصحة، طريقكم لحياة أكثر نشاطاً وحيوية.

0: قد يركز البعض على مفصل الركبة وحده عند الحديث عن الألم أو الإصابة. إن العضلات المحيطة بالمفصل تؤدي دوراً أساسياً في دعمه والمحافظة على كفاءته أثناء الحركة. فكلما كانت عضلات الفخذ والساق أكثر قوة وتوازناً، ازدادت قدرتها على توزيع الحمل أثناء المشي وصعود السلالم والأنشطة اليومية، مما يساعد على تقليل الضغط المباشر على مفاصل الركبة. ولهذا فإن الكثير من برامج التأهيل والعلاج الطبيعي تعتمد على تمارين تقوية العضلات، لأنها تسهم في تحسين ثبات المفصل وتعزيز التوازن وزيادة القدرة على الحركة بصورة أكثر راحة. من المهم أيضاً أن تتم هذه التمارين بصورة تدريجية وبالطريقة الصحيحة مع مراعاة الحالة الصحية لكل شخص، حتى تتحقق الفائدة المرجوة دون إجهاد المفاصل. كما أن الانتظام في تقوية العضلات لا يساعد فقط على تحسين الحالة الحالية، بل قد يسهم أيضاً في الوقاية من تكرار بعض الإصابات والمحافظة على كفاءة الركبة مع مرور الوقت. من هنا فإن العناية بالعضلات المحيطة بالركبة لا تقل أهمية عن العناية بالمفصل نفسه، فكلما كانت العضلات أقوى وأكثر مرونة، كانت الحركة أسهل وأكثر أماناً.
1: في برنامج الرياضة والصحة، نأخذكم في رحلة نحو أسلوب حياة أكثر توازناً، ونقدم لكم معلومات مبسطة تساعدكم على العيش بصحة ونشاط.

0: عودة مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل نحو هذه الفقرة في برنامج الصحة والرياضة، فقرة تأثير نمط الحياة على صحة الركبة.
1: لا ترتبط صحة الركبة بالإصابات أو الأمراض فقط، بل تتأثر أيضا بالعادات اليومية التي يمارسها الإنسان على مدى سنوات، فالجلوس لفترات طويلة وقلة الحركة وزيادة الوزن وممارسة بعض الأنشطة بطريقة غير صحيحة قد تؤدي مع الوقت إلى زيادة الضغط على مفصل الركبة والتأثير في كفاءته. وفي المقابل فإن اتباع نمط حياة صحي يجمع بين الحركة المنتظمة والتغذية المتوازنة والمحافظة على وزن مناسب يساعد على دعم صحة المفاصل وتقليل احتمالية التعرض لبعض المشكلات، كما أن الاهتمام بتقوية العضلات والحصول على قسط كاف من الراحة وتجنب الإجهاد المتكرر كلها عوامل تسهم في المحافظة على سلامة الركبة على المدى الطويل. ومن هنا فإن العناية بالركبة لا تقتصر على علاج الألم عند حدوثه، بل تبدأ من العادات اليومية التي نتبعها والتي قد تصنع فرقا كبيرا في المحافظة على صحة المفاصل. متى يجب التوقف عن النشاط البدني؟
0: رغم أهمية الحركة في المحافظة على صحة الركبة، إلا أن هناك بعض الحالات التي تستدعي التوقف عن ممارسة النشاط البدني وعدم الاستمرار في التمارين حتى يتم تقييم الحالة بصورة صحيحة. فمن المهم الانتباه إلى الألم الشديد أو المفاجئ الذي لا يتحسن إلا مع الراحة، أو ظهور تورم واضح في الركبة، أو الشعور بعدم ثبات المفصل أثناء الحركة. فهذه المؤشرات قد تستدعي إلى مراجعة الطبيب قبل استكمال النشاط البدني، كما أن عدم القدرة على تحريك الركبة بصورة طبيعية، أو الشعور بانغلاق بالمنفصل، أو سماع صوت مصحوب بألم شديد بعد الإصابة يعد من العلامات التي تستوجب عدم تجاهلها. من المهم أيضا التمييز بين الإجهاد العضلي البسيط الذي قد يظهر بعد ممارسة التمارين وبين الألم المستمر الذي يزداد مع الوقت أو يعيق ممارسة الأنشطة اليومية. في جميع الأحوال فإن الاستماع إلى أشارات الجسم يعد جزءا مهما من ممارسة الرياضة بصورة آمنة، فالمطلوب ليس تجاهل الألم ولا الخوف من الحركة، وإنما التعامل مع كل حالة بشكل المناسب. من هنا فإن مراجعة الطبيب أو المختص عند ظهور أعراض غير طبيعية تساعد على تشخيص الحالة مبكرا واختيار البرنامج العلاجي أو الرياضي الأنسب، بما يحافظ على صحة الركبة ويمنع تفاقم الإصابة.
2: رحلة أسبوعية نحو صحة أفضل نقدم لك.

0: العودة إلى النشاط بعد الإصابة.
1: بعد التعرض لإصابة في الركبة، يتساءل كثير من الأشخاص عن الوقت المناسب للعودة في ممارسة الأنشطة اليومية أو الرياضة، وتعتمد الإجابة على نوع الإصابة ودرجة التعافي ومدى استجابة الجسم للعلاج. ولذلك فإن العودة للنشاط يجب أن يكون تدريجياً وبما يتناسب مع الحالة الصحية لكل شخص، فالتسرع في ممارسة التمارين أو العودة إلى المجهود البدني قبل اكتمال التعافي قد يزيد من احتمالية تكرار الإصابة أو إطالة فترة العلاج. وفي المقابل فإن التأخر في العودة إلى الحركة دون سبب طبي قد يؤدي إلى ضعف العضلات وقلة مرونة المفصل، وهو ما قد يؤثر في كفاءة الركبة مع الوقت. ومن المهم أيضاً الالتزام بخطة العلاج أو التأهيل وعدم مقارنة فترة التعافي بالآخرين، لأن سرعة التحسن تختلف من شخص لآخر. ومن هنا فإن العودة الآمنة إلى النشاط لا تعتمد على الوقت فقط، بل على جاهزية المفصل والالتزام بالإرشادات الطبية والتدرج في استعادة الحركة والنشاط. الوقاية خير من العلاج.
0: قد لا يمكن الوقاية من جميع إصابات الركبة، إلا أن اتباع بعض العادات الصحية يساعد بشكل كبير على تقليل احتمالية الإصابة والمحافظة على كفاءة المفصل مع مرور الوقت. فمن أهم هذه العادات المحافظة على ممارسة النشاط البدني بانتظام، لأن الحركة تساعد على تقوية العضلات التي تدعم الركبة وتحسن مرونة المفصل واستقراره. كما يعد الإحماء قبل ممارسة التمارين وتمارين الإطالة بعد إتمام التمرين من الخطوات المهمة التي تساعد على تهيئة العضلات والمفاصل وتقليل خطر الإصابات. من المهم أيضا تجنب الزيادة المفاجئة في شدة التمارين أو مدتها، لأن التدريج يمنح الجسم فرصة للتأقلم ويقلل من الضغط الواقع على الركبة. كما أن اختيار الحذاء الرياضي المناسب والمحافظة على وزن صحي والاهتمام بالتغذية المتوازنة كلها عوامل تسهم في حماية الركبة والمحافظة على قدرتها على أداء وظائفها الطبيعية. من الجوانب المهمة كذلك عدم تجاهل الألم المتكرر أو المستمر، لأن التشخيص المبكر يساعد على علاج كثير من المشكلات قبل تطورها. من هنا فإن العناية بالركبة لا تبدأ بعد الإصابة، بل تبدأ من تبني أسلوب حياة صحي يجعل الوقاية جزءا من الروتين اليومي.
2: لأن صحتكم تبدأ من اختياراتكم اليومية، يقدم لكم برنامج الرياضة والصحة، خطوات بسيطة نحو نمط حياة صحي ومستدام.

0: تصحيح مفهوم شائع.
1: من المفاهيم الشائعة لدى البعض أن شعور بألم في الركبة يعني ضرورة تجنب صعود السلالم أو المشي بشكل كامل خوفاً من زيادة الضرر أو تآكل المفصل، إلا أن هذا الاعتقاد لا ينطبق على جميع الحالات، فالتوصيات الطبية الحديثة تؤكد على أن الحركة المناسبة بما في ذلك صعود السلالم عند القدرة على ذلك قد تكون جزءاً من المحافظة على قوة العضلات وكفاءة المفصل ما دامت تمارس بطريقة صحيحة ووفق الحالة الصحية لكل شخص. كما أن تجنب الحركة بشكل كامل لفترات طويلة قد يؤدي إلى ضعف العضلات المحيطة بالركبة وزيادة تيبس المفصل وانخفاض القدرة على أداء الأنشطة اليومية بصورة طبيعية. ومن المهم أيضاً أن يكون المعيار هو طبيعة الألم وسببه وليس مجرد وجود ألم بسيط، ولذلك فإن تقييم الحالة من قبل الطبيب أو المختص يساعد على تحديد النشاط المناسب لكل مريضة. ومن هنا فإن المطلوب ليس الخوف من الحركة أو تجنبها بشكل مطلق، وإنما ممارسة الأنشطة اليومية بصورة مدروسة والالتزام بالإرشادات الصحية التي تساعد على المحافظة على صحة الركبة وتحسين كفاءة الحركة.
0: التغيير الحقيقي يبدأ من خطوة بسيطة، ومع برنامج الرياضة والصحة نرافقكم نحو عادات صحية مستمرة.

0: الحركة الواعية هي مفتاح الحفاظ على صحة الركبة.
1: قد يعتقد البعض أن المحافظة على صحة الركبة ترتبط فقط بتجنب الإصابات أو تقليل الحركة، إلا أن الحقيقة أن العناية بهذا المفصل تبدأ من اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التوازن والوعي. فالحركة اليومية المعتدلة والالتزام بالنشاط البدني المناسب وتقوية العضلات المحيطة بالركبة جميعها عوامل تساعد على دعم المفصل والمحافظة على كفاءته مع مرور الوقت. كما أن الاستماع إلى إشارات الجسم وعدم تجاهل الألم الغير طبيعي والحرص على اتباع الإرشادات الطبية عند الحاجة يساعد على ممارسة الأنشطة اليومية بصورة أكثر أماناً وثقة. ومن المهم أيضاً أن يدرك الإنسان أن المحافظة على صحة الركبة ليست مسؤولية مؤقتة ترتبط بفترة الإصابة فقط، بل هي عادة صحية تستمر في مختلف مراحل الحياة وتنعكس على القدرة على الحركة والاستقلالية وجودة الحياة. من المهم فأن الاهتمام بالركبة لا يعني الخوف من الحركة، بل اختيار الحركة الصحية والصحيحة وممارستها بوعي واتزان حتى تبقى المفاصل قادرة على أداء دورها بكفاءة لسنوات طويلة.
2: نحو توازن أفضل بين الجسد والعقل، برنامج الرياضة والصحة، طريقكم لحياة أكثر نشاطاً وحيوية.

0: خلاصة الحلقة.
1: وفي ختام هذه الحلقة نستعرض معكم أبرز ما تناولناه حول أهمية الحركة في المحافظة على صحة الركبة ودورها في تحسين القدرة على أداء الأنشطة اليومية والحد من تأثير الألم عند ممارستها بالشكل الصحيح. تعرفنا على طبيعة آلام وإصابات الركبة وأهمية التمييز بين الراحة المؤقتة والحركة المناسبة، كما استعرضنا دور صعود السلالم وفق التوصيات الطبية الحديثة وأبرز الأنشطة اليومية التي تساعد على دعم صحة المفصل، كما تناولنا معكم أهمية تقوية العضلات والوقاية من الإصابات والتعامل الصحيح مع الألم، إلى جانب تصحيح بعض المفاهيم الشائعة المرتبطة بالحركة وآلام الركبة. وفي المجمل يتضح أن الحركة الواعية والمتدرجة ومع الالتزام بالإرشادات الصحية تعد من أهم الوسائل التي تساعد على المحافظة على صحة الركبة وتحسين جودة الحياة.
0: في الختام مستمعين الكرام، وفي نهاية هذه الحلقة من برنامج الصحة والرياضة، تبقى صحة الركبة عنصرا أساسيا في قدرتنا على الحركة وممارسة أنشطتنا اليومية، ولذلك فإن الاهتمام بها يبدأ من تبني عادات صحية وممارسة النشاط البدني المناسب وعدم الاستسلام للخوف من الحركة دون سبب طبي. فكل خطوة تمارس بوعي وكل عادة صحية نحافظ عليها وتسهم في حماية المفصل وتعزيز القدرة على الحركة والاستقلالية. من هنا تبقى الرسالة الأهم: لا تجعل ألم الركبة يمنعك من الحركة، بل اجعل الحركة الصحيحة وسيلتك للحفاظ على صحة ركبتك وجودة حياتك. كنا معكم برنامج الرياضة والصحة، نلقاكم في حلقات جديدة إن شاء الله، أنا وزميلتي زهرة، بمواضيع مختلفة ومفيدة بإذن الله.
1: في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج الرياضة والصحة. تقبلوا تحيات فريق العمل: بشاير العيد، علي الشلاحي، زهراء رمضان، محمد الكوت. الرياضة والصحة، إخراج هاني أبول.

0: على أثير إذاعة دولة الكويت، الدراما الإذاعية حاضرة لتروي قصصا تحاكي واقعا.
1: خميس يا غنيمة خميس،
2: انت الحين مأخرني ومعطلني.
3: الله يصفوك، انا اصلا من ما اعطيني امل بهالحياة غيرك.
2: اركض لاحق على رزقك.
0: إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
4: الرابعة عصرا بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء.

0: دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة التفجيرات التي وقعت في العاصمة السورية دمشق. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة ستتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة. وزير الخارجية الألماني يقول إن على إيران ضمان حرية المرور عبر مضيق هرمز. استشهاد فلسطينيان في غارات جوية للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. لبنان يبدأ التحضيرات الميدانية لتطبيق اتفاق واشنطن، والجولة السادسة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية تعقد في روما منتصف هذا الشهر. انطلاق مباحثات بين الرئيسين السوري والفرنسي في قصر الشعب بدمشق. تركيا تحتضن اليوم قمة حلف شمال الأطلسي 36 وسط أوضاع دولية وإقليمية متوترة. أوكرانيا تعلن قصف 8 ناقلات وقود تابعة لما يعرف بأسطول الظل الروسي في بحر أوزوف. الولايات المتحدة تجري محادثات مع حلفائها بشأن الإنتاج المشترك للصواريخ في أوروبا. باكستان تعلن مقتل 9 من عناصر الشرطة في اشتباك مع متشددين في جنوب غرب باكستان. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟

الطباعة ثلاثية الأبعاد كانت تبدو قبل سنوات تقنية محدودة، لكنها اليوم تستخدم في مجالات مذهلة. إلى أين وصلت هذه التكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد؟

0: وصلت يا سيدتي إلى مراحل متقدمة جدا. الفكرة الأساسية هي تصنيع الأجسام طبقة فوق طبقة باستخدام مواد مختلفة بدلا من الاعتماد على طرق التصنيع التقليدية.
1: وأين تستخدم اليوم؟
0: في الطب والطيران والسيارات والهندسة المعمارية وحتى في صناعاتنا الفضائية.
1: هل توجد أمثلة واقعية على الطباعة ثلاثية الأبعاد؟
0: نعم يا سيدتي، شركات طيران العالمية تستخدم أجزاء مطبوعة ثلاثية الأبعاد داخل الطائرات لتقليل الوزن وتحسين الكفاءة.
1: وماذا عن المجال الطبي؟
0: تستخدم أيضا لطباعة نماذج تشريحية تساعد الجراحين على التخطيط للعمليات، كما تجرى أبحاث متقدمة لطباعة أنسجة حيوية.
1: من أبرز الجهات البحثية المهتمة في هذه الطباعة؟
0: فرق من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة إمبريال كوليدج لندن تعمل على تطوير مواد وتقنيات جديدة للطباعة ثلاثية الأبعاد.
1: هل هناك أرقام حول السوق العالمية؟
0: تشير تقارير اقتصادية حديثة إلى أن سوق الطباعة ثلاثية الأبعاد

0: الأبعاد تجاوز 20 مليار دولار عالميا، مع توقعات بنمو متواصل خلال العقد القادم.
1: إذن قد نرى مصانع مختلفة تماما في المستقبل.
0: هذا ما يتوقعه كثير من الخبراء، خصوصا مع تطور المواد وسرعة الطباعة.

0: جوهينة.
1: نعم يا سيدتي.
0: كيف يعرف العلماء تفاصيل حياة شعوب عاشت قبل آلاف السنين؟
1: الفضل يعود إلى علم الآثار الذي تطور بشكل هائل خلال العقود الأخيرة، فلم يعد الأمر مجرد حفر في الأرض بحثاً عن القطع القديمة، بل أصبح علماً يعتمد على الكيمياء والفيزياء والحمض النووي والتصوير الفضائي.
0: ولكننا نسمع كثيراً على أن هذه القطع القديمة تعود إلى آلاف آلاف السنين، فكيف يحدد العلماء عمر المكتشفات؟
1: هناك تقنيات عديدة، أشهرها التأريخ بالكربون المشع الذي يساعد على تقدير عمر المواد العضوية القديمة.
0: وهل ما زالت الاكتشافات مستمرة؟
1: بشكل مستمر. في عامي 2025 و2026 أعلن عن اكتشافات أثرية جديدة في آسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا، ساعدت على إعادة فهم تاريخ بعض الحضارات القديمة.
0: ومن الجامعات الرائدة في هذا المجال؟
1: فرق من جامعة كامبريدج وجامعة أوكسفورد وجامعة شيكاغو تقود مشاريع أثرية عالمية واسعة اليوم.
0: وهل للحمض النووي أهمية في ذلك؟
1: نعم، تحليل الحمض النووي القديم أحدث ثورة في فهم الهجرات البشرية والعلاقات بين الشعوب القديمة.
0: إذن التاريخ لا يقرأ من الكتب فقط،
1: بل من العظام والأدوات والآثار وحتى الجينات.

موضوعنا الآن يرتبط بالفضاء والبيئة والتكنولوجيا، فكيف يستطيع العلماء متابعة ما يحدث على الأرض من خلال الأقمار الصناعية يا جهينة؟

0: الأقمار الصناعية يا سيدتي أصبحت عيون البشرية في السماء. اليوم تدور آلاف الأقمار حول الأرض وتجمع كميات هائلة من البيانات يوميا.
1: ما نوع المعلومات التي تجمعها يوميا؟
0: كل شيء تقريبا، الطقس، الحرائق، الفيضانات، تغير الغابات، حركة الجليد، جودة الهواء، وحتى بعض المؤشرات الزراعية.
1: وهل تعتمد الحكومات على هذه البيانات؟
0: بشكل كبير يا سيدتي، وكالات مثل ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية توفر بيانات تستخدم في التخطيط البيئي والاقتصادي والعلمي.
1: كم عدد الأقمار العاملة حاليا يا ترى؟
0: هي بالآلاف، ولكن تشير الإحصاءات الحديثة إلى وجود أكثر من 10,000 قمر اصطناعي نشط حول الأرض، والرقم هذا في تزايد مستمر.
1: هل تطورت دقة التصوير؟
0: بشكل مذهل، بعض الأنشطة الحديثة تستطيع رصد تفاصيل صغيرة جدا مقارنة بما كان ممكنا قبل عقود طويلة.
1: من أبرز الجامعات المشاركة في هذه الأبحاث؟
0: خذي على سبيل المثال جامعة كولورادو والمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا، هذان يعملان على تحليل البيانات الفضائية لفهم التغيرات البيئية العالمية.
1: وهل إذا فهمناها ستساعدنا في

0: واجهة الكوارث؟
1: بالتأكيد، الأقمار الاصطناعية أصبحت أداة أساسية في الإنذار المبكر ومراقبة الكوارث الطبيعية والاستجابة للطوارئ.

0: هل يمكن للإنسان أن يتذكر شيئاً لم يحدث أصلاً؟ لحظة، هل يمكن للدماغ أن يصنع ذكريات غير حقيقية مثلاً؟ كيف يفسر العلم ظاهرة الذكريات الزائفة يا جهينة؟
1: المفاجأة يا سيدتي أن الذاكرة البشرية ليست جهاز تسجيل يحفظ الأحداث كما وقعت حرفيا، بل هو نظام معقد يعيد بناء الذكريات كلما استرجعناها، ولهذا يمكن أن تظهر ما يعرف بالذكريات الزائفة.
0: إذن بالفعل يوجد ما يسمى بالذكريات الزائفة، فما المقصود بها؟
1: هي ذكريات يعتقد الشخص أنها حقيقية تماماً، رغم أن الحدث لم يقع بالشكل الذي يتذكره أو ربما لم يقع أصلاً.
0: وهل أثبت العلماء ذلك تجريبياً؟
1: نعم، ومن أشهر الباحثين في هذا المجال العالمة إليزابيث لوفتس من جامعة كاليفورنيا في إيرفاين، أجرت تجارب أظهرت إمكانية التأثير على ذاكرة الأشخاص عبر أسئلة أو معلومات مضللة.
0: كيف يحدث ذلك داخل الدماغ البشري؟
1: عندما يسترجع الإنسان ذكرى قديمة مثلا، لا يفتح ملفا ثابتا كما في الحاسوب، بل يعيد بناء الحدث اعتمادا على معلومات متفرقة مخزنة في الدماغ، وخلال هذه العملية قد تختلط الحقائق بالتفسيرات أو المعلومات اللاحقة.
0: إذن الثقة بالذكرى لا تعني أنها دقيقة.
1: هذا ما تؤكده الدراسات. بعض الأشخاص يكونون واثقين جدا من ذكريات تبين لاحقا أنها ذكريات غير دقيقة.
0: وهل لهذا الأمر أهمية قانونية؟
1: كبيرة جدا يا سيدتي، لهذا تعتمد المحاكم الحديثة على الأدلة المادية والتقنية، ولا تعتمد على الذاكرة البشرية وحدها، لأن الدراسات أثبتت أنها قابلة للتأثر والتغير.
0: هل توجد أبحاث حديثة حول ذلك؟
1: في العام 2025 نشرت فرق من جامعة ييل وجامعة كوليدج لندن أبحاثاً باستخدام تصوير الدماغ، أظهرت كيف يمكن أن تتغير الذكريات أثناء استرجاعها وإعادة تخزينها.
0: وهل تحدث الذكريات الزائفة للجميع؟
1: بدرجات متفاوتة، فهي جزء من طريقة عمل الذاكرة البشرية وليست بالضرورة علامة على وجود مرض.
0: إذن الدماغ لا يحفظ الماضي فقط، بل يعيد صياغته أحياناً قليلاً.
1: وهذا ما يجعل دراسة الذاكرة للبشر من أكثر مجالات علم الأعصاب إثارة.

0: فكرة المدن تحت الماء يا جهينة كانت لسنوات جزءاً من الخيال العلمي، لكنها اليوم اقتربت من الواقع.
1: رغم أن إنشاء مدينة كاملة تحت الماء ما زال بعيداً كما قلت، إلا أن العلماء والمهندسين يدرسون منذ سنوات إمكانية بناء منشآت ومراكز سكنية وبحث

0: ثية بحرية دائمة.
1: ولماذا يهتم الباحثون بذلك؟
0: لعدة أسباب يا سيدتي.
1: منها؟
0: دراسة المحيطات واستكشاف الموارد البحرية وفهم كيفية العيش في البيئات المغلقة، وهي خبرة قد تفيد أيضاً في الرحلات الفضائية المستقبلية.
1: وهل توجد مشاريع حقيقية؟
0: نعم، توجد مختبرات ومراكز أبحاث بحرية مأهولة في دول مختلفة، كما أجرت وكالات الفضاء مثل ناسا تجارب طويلة داخل بيئات بحرية لمحاكاة العيش في الفضاء.
1: ولكن كيف؟ كيف يمكن للناس العيش تحت الماء؟
0: التحديات كثيرة، منها الضغط وتوفير الهواء والطاقة والغذاء وإدارة النفايات يا سيدتي.
1: وهل تسمح التكنولوجيا الحالية بذلك؟
0: إلى حد معين نعم، المهندسون نجحوا في بناء هياكل قادرة على تحمل الظروف البحرية لفترات طويلة، لكن تحويلها إلى مدن كاملة يتطلب تطورا أكبر بكثير.
1: من أبرز الجامعات العاملة في هذا المجال؟
0: فرق بحثية من جامعة طوكيو ومعهد وودز هول لعلوم المحيطات تدرس تقنيات البنية التحتية البحرية المستقبلية.
1: وهل تتزايد أهمية المحيطات اقتصاديا؟
0: بالتأكيد، الاقتصاد البحري العالمي يقدر بتريليونات الدولارات سنويا، ويشمل النقل والطاقة والغذاء والسياحة.
1: إذن البحر قد يصبح موطنا للبشر في المستقبل.
0: ربما ليس بالمعنى التقليدي للمدن الحالية، لكنه قد يستضيف منشآت دائمة ومتطورة أكثر مما نراها اليوم.

ومن البحار إلى الفضاء، فقد اكتشف العلماء آلاف الكواكب خارج المجموعة الشمسية، لكن كيف يعثرون على أجسام تبعد سنوات ضوئية هائلة ولا يمكن رؤيتها مباشرة؟

0: هذا يا سيدتي يعتبر من أعظم الإنجازات في علم الفلك الحديث. حتى منتصف التسعينيات لم يكن العلماء قد أكدوا وجود كواكب حول نجوم أخرى، أما اليوم فقد جرى اكتشاف أكثر من 5700 كوكب خارجي.
1: وما الطريقة المستخدمة؟
0: الطريقة الأشهر والتي تعرف بطريقة العبور.
1: ما هي طريقة العبور؟
0: عندما يمر الكوكب أمام نجمه من منظورنا، ينخفض سطوع النجم بنسبة صغيرة جدا يمكن قياسها.
1: ومن يراقب هذه الظواهر؟
0: تلسكوبات فضائية كبيرة مثل مرصد كبلر الفضائي والقمر الاصطناعي تيس.
1: وهل توجد طرق أخرى؟
0: نعم، مثل قياسات الاهتزازات الصغيرة في حركة النجم الناتجة عن جاذبية الكوكب.
1: وهل اكتشف العلماء كواكب شبيهة بالأرض؟
0: تم اكتشاف عدد من الكواكب التي تقع داخل ما يسمى بالمنطقة القابلة للحياة، حيث قد تسمح الظروف بوجود الماء السائل.
1: ومن أبرز العلماء في هذا المجال؟
0: العالمان ميشيل مايو وديدييه كويلرز حصلا على جائزة نوبل في الفيزياء في العام 2019 بعد مساهمتهما في اكتشاف الكواكب الخارجية.
1: وهل يتوقع العلماء العثور على حياة؟
0: لا توجد أدلة مؤكدة حتى الآن، لكن الاكتشافات المتزايدة تجعل هذا السؤال أكثر أهمية من أي وقت مضى. كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام العنزي.

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها. نافذة على التاريخ تكتبها أبرار المفيدة ويخرجها

0: رأينا بالأمس يا عزيزي المستمع كيف عثرت الشرطة على جورج هاملتون حياً بعد أن اختطفه القاتل المتسلسل، وكيف اعترف بأن الحريق القديم لم يكن حادثاً عابراً، وأن طفلاً واحداً على الأقل نجا من ألسنة اللهب.
1: لا أريد أن يخفي أحد منكم شيئاً بعد الآن. كل هذا حدث لأن مجموعة من الرجال قررت أن تدفن الحقيقة تحت الرماد، إذا كان الحريق متعمداً فعلاً، وإذا كان هناك طفل نجا وعاد لينتقم، فعلينا أن نعرف من الذي أشعل النار، ومن الذي أمر بإغلاق الملف، ومن الذي كذب على المدينة طوال هذه السنوات.
2: القاتل لا يختار ضحايا عشوائياً، بل يستهدف كل شخص كان موجوداً في تلك الليلة أو شارك في إخفاء ما حدث بعدها، حتى البطاقات السوداء التي كان يتركها إلى جانب الجثث لم تكن للتحدي فقط، لا لا لا، بل كانت إعلاناً بأن الحساب بدأ، وأن كل واحد من هؤلاء الرجال سيدفع ثمن صمته.
3: أقسم إنني لم أكن أريد أن يموت أحد. نعم، ذهبنا إلى المنزل لنرغم والد الطفل على تسليم بعض الأوراق، لكنه رفض وحدثت مشادة بيننا، ثم انقلب مصباح الزيت واشتعلت النار في البداية. حاولنا إطفاءها لكن الدخان كان كثيفا، وعندما سمعنا صراخ المرأة والأطفال أصابنا الذعر، لكن النيران كانت أسرع منا. وبعد ساعات اجتمعنا واتفقنا على أن نقول إن ما حدث كان حادثا، لأن الاعتراف بالحقيقة كان سيقودنا جميعا إلى السجن.
1: ومن الذي اقترح عليكم الكذب؟ ومن الذي أقنعكم بأن إغلاق الملف أهم من أرواح الذين ماتوا في ذلك المنزل؟
3: فيكتور هيل كان يقول إن الفضيحة ستدمر المدينة وإن الناس لن يصدقونا. كانت مجرد مشادة خرجت عن السيطرة. هو الذي كتب البيان الأول للصحف

0: وهو الذي أقنع الجميع بأن الطفل مات مع أسرته.
1: أرسلت رجالا إلى منزل فيكتور هيل قبل أقل من ساعة، لكنهم وجدوا المكان خاليا. الجيران قالوا إنه خرج قبل الفجر وهو يحمل حقيبة صغيرة، وكان يبدو عليه الخوف والارتباك. أحدهم أخبرنا أنه سمعه يردد أكثر من مرة: لقد عاد، لقد عاد. كنت أعرف أنه سيعود.
2: وأثناء تفتيش المنزل عثرنا على خزانة حديدية مخفية خلف مكتبة قديمة، بداخلها صور للحريق وصورة جماعية لأعضاء اللجنة الخمسة ورسائل متبادلة بينهم بعد الحادث بأيام. إحدى الرسائل كتبها جورج إلى فيكتور، وفيها عبارة تقول: إذا ظهر الطفل يوما فلن يرحم أحدا منا.
3: إذن كانوا يعلمون منذ البداية أن الطفل لم يمت، كانوا يعرفون أنه نجا، ومع ذلك استمروا في الكذب 20 عاما كاملة.
1: وجدنا أيضا خريطة قديمة للمدينة وعليها علامة حمراء فوق المصنع المهجور القريب من النهر، قد يكون مكانا للقاء، أو ربما هو المكان الذي يختبئ فيه فيكتور الآن.
3: جهزوا السيارات وأبلغوا جميع الدوريات، أشعر أن المواجهة الحقيقية أصبحت قريبة.
1: نعم.
3: وإذا تأخرنا هذه المرة فقد نجد جثة جديدة قبل أن نصل.
4: بينما كانت الشرطة تستعد للتحرك نحو المصنع المهجور، ظهر شاهد جديد لم يكن أحد يتوقع أن يحمل بين يديه سراً ظل مختفياً طوال 20 عاماً.
5: راجعت ملفات المستشفى للمرة الثالثة وعثرت على اسم ممرضة كانت تعمل ليلة الحريق. احتجنا ساعات حتى نعثر على عنوانها، لكنها وافقت على مقابلتنا بعد أن علمت أن القضية أعيد فتحها.
6: لم أتكلم طوال هذه السنوات لأنني كنت خائفة. الطفل الذي أحضروه إلى المستشفى لم يكن ميتاً، بل كان مصاباً بحروق في ذراعه وكتفه، وكان يرفض أن يترك يد والده. حتى بعد أن فارق الرجل الحياة ظل يبكي ويقول إن رجالاً أشعلوا النار في المنزل، لكن الطبيب طلب مني ألا أسجل شيئاً من كلامه لأنه في حالة صدمة.
1: وماذا حدث له بعد ذلك؟ من الذي أخذه من المستشفى؟
6: حضر رجل طويل القامة يحمل أوراقا رسمية وقال إنه قريب الطفل الوحيد. لم أعرف إن كان يقول الحقيقة، لكن الطبيب سمح له بأخذه. أتذكر جيدا أن الطفل التفت قبل أن يغادر وقال جملة لن أنساها أبداً: سأعرف أسماءهم جميعاً.
3: وهل تتذكرين اسم ذلك الرجل؟
6: كان اسمه سامويل ميلر. هذا الاسم ما زال عالقاً في ذهني منذ ذلك اليوم.
7: جئت إلى هنا لأنني تذكرت شيئاً أخفاه زوجي عن الجميع. قبل مقتله بأسبوع جاءه رجل غريب إلى المنزل ولم يسمح لي بالدخول أثناء حديثهما. بقي معه أكثر من ساعة، وعندما خرج كان يمشي بهدوء غريب، كأنه حصل على الإجابة التي جاء من أجلها.
1: هل رأيت ملامحه؟
7: لم أرى وجهه كاملاً، لكنه كان في 40 من عمره تقريبا، وعلى يده اليمنى أثار حروق قديمة واضحة. وقبل أن يغادر وقف عند الباب وقال لي: ريتشارد، أعطيتك 20 سنة لتقول الحقيقة، لكنك اخترت الصمت.

0: جاء وقت الحساب.
1: وهل أخبرك زوجك بما دار بينهما؟
0: أبداً، لكنه بعد أن غادر جلس وحده ساعات طويلة، قال لي إن هناك أخطاء لا يمكن إصلاحها مهما مر عليها من وقت.
2: هذا يؤكد أن الرجل الذي زار ريتشارد هو نفسه القاتل، وأنه منح ضحاياه فرصة أخيرة للاعتراف قبل أن يبدأ انتقامه.
1: وصلنا تقرير جديد من قسم السجلات، واتضح أن سامويل ميلر الذي أخذ الطفل من المستشفى كان جنديا متقاعدا وقد توفي قبل 5 سنوات.
2: بحثنا في حياة إدوارد ميلر ولم نجد له أي سجل جنائي أو مخالفة طوال 20 عاما. كان ينتقل من مدينة إلى أخرى ويعمل في مهن مختلفة.
3: ورد بلاغ من إحدى الدوريات قبل دقائق، سيارة فيكتور هيل عثر عليها قرب المصنع المهجور عند أطراف النهر، وكانت الأبواب مفتوحة لكن صاحبها لم يكن بداخلها.
1: إذن هو هناك، القاتل يريد أن ننهي كل شيء في المكان الذي اختاره بنفسه. تحركوا فورا، لكن لا أحد يطلق النار إلا بأمر مني.
4: تحركت سيارات الشرطة بسرعة نحو المصنع المهجور، بينما كانت الحقيقة تقترب من الظهور بعد أن بقيت مدفونة تحت الرماد 20 عاما.
2: دخلنا المبنى بحذر شديد، وكانت القاعة خالية تماما، لكننا وجدنا بابا حديديا في الطابق السفلي مهاربا، وعندما فتحناه رأينا فيكتور هيل مقيدا إلى كرسي وأمامه صور قديمة للحريق، بينما كتب على الجدار عبارة كبيرة تقول: الليلة فقط ستعرفون ما شعرت به.
5: أنقذوني، أنقذوني أرجوكم، لقد قال إنه لن يقتلني حتى أعترف بكل شيء.
1: أين هو؟ أين هو؟ أخرج نفسك، انتهت اللعبة ولم يعد أمامك طريق للهرب.

0: أنا لم أهرب يوماً يا مفتش آرثر، بل أنتم الذين هربتم من الحقيقة.
1: من أنت؟ أظهر نفسك حالاً.
0: اسمي إدوارد، وربما تعرفونني باسم آخر، الاسم الذي حاول الجميع محوه من الوجود. كنت ذلك الطفل الذي قالوا إنه مات في الحريق. رأيت أبي وهو يصرخ طالباً النجدة.
2: إذا كنت أنت ذلك الطفل فأنا أفهم غضبك، لكن قتل الناس لن يعيد لك عائلتك ولن يغير ما حدث في تلك الليلة.
0: لم أكن أبحث عن انتقامي فقط، كنت أريد أن تعترفوا. أردت أن ينظر كل واحد منهم إلى الموت كما نظرت إليه وأنا طفل صغير، وأن يعرفوا أن الحقيقة لا يمكن أن تبقى مدفونة إلى الأبد.
1: استمع إلي يا إدوارد، جورج هاملتون اعترف بكل شيء، وفيكتور هيل سيعترف أيضا، والقضية ستفتح من جديد إذا سلمت نفسك.
0: 20 سنة وأنا أنتظر أن يقول أحد هذه الكلمات. 20 سنة وأنا أحمل آثار الحروب، وأتذكر صراخ أمي وأبي كل ليلة. لم أكن أريد أن أعيش هاربا أو قاتلا.
3: ضع السلاح على الأرض، لقد انتهى كل شيء، ولا داعي لأن تسقط روح أخرى في هذا المكان.
0: ربما تأخرت العدالة، لكن الحقيقة وصلت أخيرا، وهذا وحده كان الشيء الذي انتظرته منذ خرجت من بين ألسنة النار.
4: سيدي لقد ألقى السلاح، انتهى الأمر.
2: لا يا جون، الآن فقط بدأت الحقيقة، والمدينة كلها

أعرف من أشعل النار ومن أخفى الجريمة، ولماذا عاد طفل صغير بعد 20 عاماً ليحول حياة الجميع إلى كابوس.

0: سقط القاتل المتسلسل في قبضة العدالة، وانكشف السر بعدما تحولت جريمة حريق متعمدة إلى سلسلة من جرائم الانتقام. لكن الحقيقة أثبتت أن الماضي لا يموت، وأن الخطأ الذي يدفن في الظلام قد يعود يوماً ليطالب بحقه.
1: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. مع تحيات أبرار علي المفيدي ويوسف الحشاش.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجماً في القمة.

اصطياد النمور فعل مورس على مر العصور، وكان من بطولة مجموعة كبيرة من الصيادين الذين يتمتعون بمهارات عالية في طرق الصيد المتنوعة. لكننا اليوم أمام حوادث معينة متعلقة في عمليات اصطياد النمور. الحادثة الأولى وقعت في عام 1907 في الهند. كان بطلها الصياد الإنجليزي جيم كوربيت. اصطياد النمور يصنع نجماً.

0: عاد وترعرع هنا، وأصبحت له العديد من الصداقات مع الشعب الهندي.
1: تطبع بأطباعهم وانغمس في عاداتهم وتقاليدهم.
0: بالطبع، أتمنى أن يعيش حياة سعيدة. أين هو؟
1: إنه في حجرته مستعد للذهاب معك في رحلة الصيد.
0: إنه مولع بالصيد مثلي بالضبط.

ترعرع جيم في الهند خلال حقبة الراج البريطاني، عرف كصياد ومتتبع ماهر، وتحول لاحقا إلى مدافع شرس عن الحياة البرية.

0: أراك يا أبي مهتما في تنظيف بندقيتك بشكل دقيق جدا، لماذا؟
1: لكي يعرف من يراها أنها بندقية الخاصة.
0: وهل هذا هو السبب الوحيد؟
1: البندقية هي من تحميك، فيجب علي أن أهتم بها جيدا.
0: وهل هذا الشيء من مميزات الصياد الناجح؟
1: عليك أن تكون صيادا ذكيا وتستغل الفرصة وتعرف كيف تنقض على فريستك، ليس فقط صيدا من أجل الصيد.
0: فعلا يا أبي، يوما بعد يوم أتعلم منك المزيد من علوم الصيد.
1: يجب أن تكون صيادا مدافعا عن الحياة يا بنيّ،

0: لقد تعرض أبي ومجموعة من الفلاحين لهجوم شرس من قبل نمر مخيف للغاية لم يروا مثله من قبل.
1: وأين وقعت تلك الحادثة يا ليتا؟
0: في قرى نائية في النيبال، لقد كان الأمر مخيفا للغاية.
1: كم كنت أتمنى أن أكون معهم.
0: ماذا؟ ولماذا تتمنى هذا الشيء يا جيم؟
1: لأقضي على هذا النمر المتوحش.
0: الأمر ليس بهذه السهولة.
1: أعلم بأنه ليس بهذه السهولة، لهذا تمنيت أن أكون معهم، فأنا لا يستهويني السهل أبداً.

0: صيادون؟ ماذا يريدون أيها الشرطي؟
1: إنهم يريدون تقديم بلاغ ضد نمر متوحش.
0: ماذا؟ نمر متوحش؟ أين هم؟
1: تفضلوا تفضلوا.
2: سيدي الضابط، سيدي الضابط، النجدة، النجدة.
3: يجب عليكم القضاء على هذا النمر المتوحش.
2: إنه مرعب، مفترس، لا يرحم.
3: يوما بعد يوم يقتل واحدا منا من أجل افتراس المواشي التي نملكها.
0: وأين يتواجد هذا النمر المتوحش؟
2: في غابات كومارون.
0: ماذا؟
4: غابات كومارون هي غابات تابعة لولاية أوتاراخند في الهند. كانت تلك الغابات المسرح الحقيقي الذي شهد الصراع ما بين الصياد جيم والنمر تشامباوات الذي ينتمي لفصيلة البنغال.

0: وما هو المطلوب مني أيها الفلاح؟
1: القضاء على هذا النمر البنغالي.
2: لقد سبب لنا الرعب والذعر يا جيم.
1: نحن سمعنا عنك كثيرا.
2: إنك صياد ماهر وقادر على القضاء على ذلك النمر المتوحش.
0: حسنا، دعوا أمره لي.
1: سنرصد لك مكافأة مجزية يا سيد جيم.
2: نعم، مقابل قضائك على هذا النمر المتوحش.
3: بدأ جيم أخذ المعلومات الكافية عن ذلك النمر البنغالي من أجل التحضير للقضاء عليه في جولة واحدة.
4: يصنف هذا النمر البنغالي كأكثر الحيوانات فتكا في التاريخ.
5: لقد قام بقتل عدد كبير من الناس، ما يقارب 436 شخصا. إنه رقم كبير للغاية،
4: رقم سيسجل في كل موسوعة تهتم في الأرقام القياسية.
5: فهل أنت مستعد يا جيم لهذا النزال الذي سيجمعك مع هذا النمر المرعب؟
4: وهل ترى نفسك قادرا وتكون له ندا صعب؟
0: سأبذل ما بوسعي، ولكن لدي سؤال. هل الدافع الوحيد لهذا النمر هو الهجوم من أجل اصطياد الفرائس، أم له دوافع أخرى؟
5: هل تقصد بأنه ربما يكون بينه وبين الإنسان ثأر؟
4: ولن يتوقف عن الهجوم حتى ينتهي منه.
0: كل شيء جائز.

أين هو؟ لا أراه. من المفروض أن يكون متواجداً هنا في هذه المنطقة بالذات. إنه هو.

إنه ضخم للغاية، لكن لا يهم، سأقضي عليه ولن تأخذني فيه شفقة.

0: كان سبب استدعاء الحكومة البريطانية لجيم من أجل القضاء على ذلك النمر يعود بعد قيام ذلك النمر المتوحش بقتل فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، واستطاع الوصول إلى مكان تواجد النمر بمساعدة فريق مكون من 300 قروي تتبعوا آثار الدماء.
1: لقد قتل النمر! لقد قتل النمر!
2: ومن قام بقتله هو الصياد الشجاع جيم!
1: إنه يوم عيد! يوم عيد!
0: تبين لاحقاً بأن من أسباب الهجمات المتكررة التي قام بها ذلك النمر المتوحش تعود لإصابته برصاصة من قبل صياد غير شرعي. أدت تلك الرصاصة لكسر أنيابه، مما جعله عاجزاً عن افتراس الحيوانات الطبيعية، وتحول من بعد تلك الحادثة لاصطياد البشر.
3: في الحلقة القادمة لنا لقاء مع نجم آخر من نجوم القمة، الكاتب محمد عبد العزيز الكندري، والمخرج عبد الله سالم القلاف.

أثير متنوع، فن معرفة، على تردد واحد إذاعة دولة الكويت. صوت لم يتوقف.

دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة التفجيرات التي وقعت في العاصمة السورية دمشق. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة ستتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة. وزير الخارجية الألماني يقول إن على إيران ضمان حرية المرور عبر مضيق هرمز. استشهاد فلسطينيان في غارات

0: إسرائيلية تعقد في روما منتصف هذا الشهر، انطلاق مباحثات بين الرئيسين السوري والفرنسي في قصر الشعب بدمشق. تركيا تحتضن اليوم قمة حلف شمال الأطلسي 36 وسط أوضاع دولية وإقليمية متوترة. أوكرانيا تعلن قصف 8 ناقلات وقود تابعة لما يعرف بأسطول الظل الروسي في بحر أوزوف. الولايات المتحدة تجري محادثات مع حلفائها بشأن الإنتاج المشترك للصواريخ في أوروبا. باكستان تعلن مقتل 9 من عناصر الشرطة في اشتباك مع متشددين في جنوب غرب باكستان. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
2: دقيقتان بعد 5 مساء في إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم شباب اليوم صناع الغد، أفكار تنبض بالإبداع وطموحات لا تعرف المستحيل. شباب آمنوا بقدراتهم فحولوا التحديات إلى فرص والأحلام إلى إنجازات. قصص ملهمة وتجارب واقعية وحوارات تفتح آفاق المستقبل. نقترب من الشباب ونستمع إلى تجاربهم ونكتشف معهم كيف تبدأ خطوات النجاح. شباب اليوم صناع الغد. لأن المستقبل يصنع اليوم، وبأيدي شباب اليوم تكتب ملامح الغد. بودكاست صناع الغد.
4: بين فكرة ولدت وحلم كبر وإنجاز تحقق تبدأ رحلة النجاح، رحلة يصنعها شباب آمنوا بقدراتهم واختاروا أن يكونوا جزءاً من المستقبل. شباب اليوم صناع الغد.
2: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين الكرام أينما كنتم في إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت، ومعكم في حلقات أو أولى حلقات برنامج بودكاست صناع الغد. هذا البرنامج مستمعين الذي سوف يركز على الجيل القادر على تحقيق النجاح من خلال تسلحه بالعلم والتدريب المستمر والإرادة الصلبة للتغلب على جميع التحديات. بودكاست صناع الغد يأتيكم الآن من الساعة 5 وحتى 6 مساء على الهواء مباشرة. صناع الغد أو بودكاست صناع الغد، هذه تحيات فريق الإعداد حنان بهبهاني وعمر العيسى. ومن التقديم تقبلوا تحيات نواف النومس ومحدثتكم فطيم الظفيري. المتابعة والتنسيق هذه تحيات سبيتش العربيد. ومن الهندسة الإذاعية ناصر العنزي. من التنفيذ على الهواء تحيات سعد البوس. بودكاست صناع الغد من إخراج عبد الله العبيد.

0: شباب اليوم مو بس أحلام وطموحات، شباب اليوم أفكار ومبادرات وإنجازات تصنع مستقبل أفضل. كل قصة نجاح كبيرة بدأت بخطوة صغيرة، وكل إنجاز بدأ بفكرة آمن فيها صاحبها. آمن بقدراتك وطور مهاراتك وخلك دائما مستعد للفرصة، لأن الغد يصنعه الشباب. شباب اليوم صناع الغد. صناع الغد بودكاست. صناع الغد.
1: متواصلين معكم في بودكاست صناع الغد على الهواء مباشرة من 5 وحتى 6 مساء. مستمعينا، طريق النجاح يتطلب تخطي عقبات وتعب مستمر، لكنه يحمل فرص عظيمة. بدل من الاستسلام، نستمد القوة من كل تحدي لنطور مهاراتنا. والنجاح يحتاج لصبر وعمل متواصل حتى نصنع طريقنا الخاص فينا. النجاح رحلة تبدأ من البداية ولكن ليس لها نهاية. رح نتكلم عن النجاح مع ضيف جدا مميز، ضيف جدا رائع، أكثر من 40 سنة من نجاح متواصل ومتكرر. نتعرف عليه ونعيش معه هذه الرحلة ونسافر معه ونلف العالم ونشوف النجاح شلون قدر يحققه رغم كل التحديات، لكن بعد هذا التقرير.
0: بودكاست صناع الغد.
2: شلون الواحد يقدر يحول أصعب الظروف إلى قصة نجاح؟ هالسؤال يجاوب عليه الكابتن طارق القلاف، واحد من أبرز أبطال المبارزة لذوي الإعاقة في الكويت، واللي رفع اسم الكويت في بطولات عالمية كثيرة. من بداية مشواره وهو مؤمن إن الإعاقة ما توقف الطموح، وإن الإنجاز يبدأ بالإصرار قبل أي شيء. حقق عشرات الميداليات وتصدرت التصنيفات العالمية.

0: أكثر من مرة ونال ألقاباً وجوائز كأفضل لاعب على مستوى العالم، وصار قدوة لكل شاب عنده حلم ويبي يوصل له. واليوم راح نتعرف أكثر على قصة بطل كويتي أثبت أن النجاح ما يعرف المستحيل.
1: بودكاست صناع الغد.
2: متواصلين معاكم في بودكاست صناع الغد مع ضيفنا اللي سمعناه وتعرفنا على جزء بسيط من إنجازاته المذهلة من خلال التقرير اللي سمعناه قبل شوي، الكابتن طارق القلاف. حياك الله كابتن، سعداء بوجودك معانا، غني عن التعريف ما شاء الله.
3: يا هلا فيك استاذ الطليم، انا اتشرف الحقيقه اكون معكم موجود اليوم في هذا البرنامج صناع الغد، واشكركم على هذه الدعوه الكريمه من اذاعه دوله الكويت، واشكر اخواني من الاعداد والاخراج والكل من يعمل على هذا البرنامج، واتمنى لكم ان شاء الله التوفيق. ان شاء الله
2: احنا اللي زيدنا شرف وجودك معانا اليوم، وحقيقه يعني فرصه كبيره ان احنا نستعرض معاك هذا المشوار. أكثر من 40 سنة، يمكن إحنا تكلمنا تحت الهواء وعرفنا أن أكثر من 40 سنة من التحديات والإنجازات. تحديات وراها إنجازات، إنجازات عظيمة رفعت فيها اسم الكويت في كل المحافل الدولية. اليوم بعد هذا المشوار، والمشوار ما انتهى كابتن طارق، وين تشوف نفسك وشنو نظرتك في نفسك كصانع للنجاح؟
3: طبعا الحمد لله رب العالمين على هذه الأيام أو السنوات الطويلة اللي الله مد علينا بالصحة والعافية حتى احنا تمكننا من الحصول على هذه الإنجازات باسم دولة الكويت بالعمل الجماعي الحقيقة. نعم. اللي أيضا الدور الإعلامي اللي أيضا الإذاعة والتلفزيون والكل إعلامي كان له دور كبير الحقيقة بإظهار هذه النتائج على الساحة الخارجية سواء بالكويت أو خارج الكويت.
2: نعم.
3: وطبعا هذا الشيء نستمده من خلال التعامل او التعاون الجماعي، والحمد لله تحققت هذه الانجازات باسم دولة الكويت.
2: الحمد لله.
3: وهي طبعا هي مسيره طويله تكللت في نجاحات، وكثر ما قدمنا عشان حق الكويت طبعا يكون طبعا ما وصلنا حق الهدف اللي احنا نحتاجه، ولكن مستمرين في هذا المشوار والمشاركات في البطولات الخارجية.
2: أكيد تشوف نفسك اليوم في مصاف دول كثيرة، اسم الكويت موجود من بينها من خلال إنجازات الكابتن طارق القلاف في رياضة المبارزة لذوي الإعاقة. شلون تشوف نظرتهم لاسم الكويت بعيونهم، بعيون الدول اللي منافسة لك في المحافل في أي دولة؟ وإحنا شفنا حقيقة الكثير من الفيديوهات اللي نشوفك فيها ونشوفك تحقق إنجازات، وهذا يعني شيء يدعو للفخر. وصف لنا نظراتهم لك شلون؟
3: أول شيء طبعا أنا يعني أتحدث عن إنجازاتي مثلا أقول هذه إنجازات دولتي دولة الكويت، أو أتكلم
2: طبعاً
3: عن مشاركاتي مثل هذه المشاركة التي أولا من باب وجود الدولة في هذا المحفل الخارجي في مبارزة ذوي الإعاقة. وبنفس الوقت احنا متواجدين أشارك أصدقاء العالم، أصدقاء السلام، على نشر فكر الرياضة لذوي الإعاقة إن هي موجودة في هذا العالم المزدحم. وبنفس الوقت المشاركة تأتي من باب وجود اسم الدولة وعلمها موجود، وفبالك إذا كان في إنجاز تحقق في نهاية البطولة أنه ينعزف السلام الوطني ويرتفع علم الكويت، فهذا يعني بحد ذاته أن هذا شيء اللي نسعي له دائما.
2: وإحنا نشوف اليوم العالم بدأ فعلا يهتم برياضة ذوي الإعاقة من مختلف المجالات، خاصة أن إحنا عندنا الحين الأولمبياد، طبعا أولمبياد ذوي الإعاقة موجودة، وما شاء الله الكويت تشارك في رياضات مختلفة مو بس في المبارزة، يعني دائما ما شاء الله نشوف دولة الكويت تضع بصمتها في هذه الرياضة واهتمامها فيها. هذا فعلا يعني شيء يدعو للفخر أن دولة الكويت دولة متحضرة تسعى لدعم جميع الأشخاص من خلال مجال الرياضة. نتكلم الحين إلى طارق القلاف، هذا المبارز المثابر، ترتيبات الطقوس اللي تقوم فيها قبل كل بطولة، توتر الحالة، التفكير، وصف لنا وضعك قبل كل بطولة شلون يكون؟
3: يعني شوف بالنسبة حق الطقوس والتجهيزات طبعا ويعتمد مع الجهاز الفني، يعني يعتمد على مكان البطولة، لاعبين المشاركين، النتيجة السابقة شنو كانت، شنو اللي قاعدين نخطط له مع الجهاز الفني،
2: الدول المشاركة بعد يعني
3: بالضبط هذا كله راح يكون معروف. يعني يعتمد على الأجواء، إذا كان مثل بالصيف أو كان بالشتاء نحسب حسابنا على الطيران، نحسب حسابنا حق كل الظروف
2: تأثر فيكم
3: أي طبعًا. الأجواء خصوصا

0: كانت في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن ساعات يكون
1: فرق
0: الأجواء
1: التوقيت.
0: أي فرق التوقيت والأجواء تكون يعني هي زينة، فبالتالي نكون متواجدين قبلها فترة طويلة حتى نتمكن يعني ضمان وجودنا في مقر البطولة، مقر الوفود. وبنفس الوقت طبعا الطقوس شيء طبيعي إن كل إنسان يفكر يحاتي يجهز، ولكن بخبرته شلون يكون يعني متزن في فكرة، متزن في الإعداد، متزن في محاتاته حق دخول البطولة،
1: شيء طبيعي
0: حتى أنه لا يتأثر أو أنه لك عكسي. ولكن بحكم الخبرة السنين الطويلة هذه كلها الحمد لله أقدر أتواكب مع الأحداث، سواء كانت بالفوز أو بالخسارة أو محافظ على اللقب. يعني
1: يعني مثل ما نقول تعطي نفسك تأهيل سواء كسبت أو ما كسبت،
0: بالضبط
1: أتقبل النتيجة أيا كانت، أنا
0: بالضبط
1: أعطي كل ما عندي وأتقبل النتيجة.
0: أيه.
1: منافسات شديدة تتعرض لها في بعض البطولات.
0: أي وايد وايد منافسات شديدة، يعني من كثر المنافسات الشديدة في مباريات طولت وايد. في مباريات طبعا هم محكوم بالوقت، ولكن
1: صح.
0: توقفنا لإعادة الترتيب الفكر والترتيب هذا، ولكن إن شاء الله ما هو يكون شيء صعب. يعني هذا شعور كل رياضي،
1: صحيح،
0: كل إنسان مقبل على شيء عملي بيأديه، يبي نتيجته النهائية شنو هي. ولكن مثل ما تقولين كإحنا كذوي إعاقة بالنسبة حق المبارزة تحكمنا أيضا المسافة اللي بيني وبين اللاعب، مو نفس الأسوياء.
1: صحيح.
0: يحكمني النتائج اللي شنو حصلت عليها بالسابق، لازم أحافظ على النتيجة.
1: طبعا.
0: فكل هذا يعني يرتبط في الإعداد النفسي مع الجهاز الفني، وبخبرتك أنت تتمكن مثل ما ذكرت بالتوازن العقلي، بالتوازن الفكر، بالتوازن البدني، في كل هذه الأشياء هذه أنت يعني تكون يعني عايش فيها ومجهزة لك، إن شاء الله تأدي أداء حسن إن شاء الله.
1: بالنسبة لرياضة المبارزة لذوي الإعاقة، في يعني دول أو أشخاص معينين يعني أسماء بارزة في هذه الرياضة تتابعونها، تشوفون التكنيك مالها، تتابعون أخبارها؟
0: أي نعم.
1: وهل تواجهتوا معها ولا لا؟
0: أي طبعا طبعا، في
1: كلمنا
0: بولندا،
1: عن
0: في إيطاليا.
1: نعم.
0: يعني أعطيك مثلا، دائما لما أتنافس في الفترات السابقة دائما يكون معي أضخم لاعب بالعالم اللي هو إيطالي، أندريه بلغريني. هذا اللاعب نتواجه معه أنا دائما يا بالفاينل أو سيمي فاينل، يعني يا أنا يا هو، يعني يا هو ذهبية يا أنا ذهبية، يا ثاني يا الأول. فساعات أنا أتواجه معاه، يعني في يتم البطولة من البطولات إحنا تواجهنا في النهائي، فمن باب الدعابة اللي بيني وبينه، وهو طبعا لاعب بتر غيلة مقصوصة، فذاك اليوم بكت غيلة ونحشت فيها،
1: اللي هو الطرف الصناعي.
0: الطرف الصناعي بكت غيله وقاعد يلحقني بغيل وحده، القلاف ماي ليج وكذا، وعساس اني انا احاول اني شنو يعني اكون مثل ما تقولين روح الحميميه اللي بيني وبينه.
1: أيوه.
0: وبنفس الوقت اني انا بحاول اثر على شو اسمه الاداء الفني له مثلا. أيوه. يعني أيوه. كدعابه يعني.
1: أيوه.
0: فهذه من باب الطرائف اللي تحصل بيني وبين اللاعبين. وبنفس الوقت انه لاعب يعني في قوته، في ضخامته، معروف هو لاعب بالمبارزة. بنفس الوقت هو لاعب سلب كونه طويل على الويلتشير، ودائما نكون انا معاه بالنهائيات.
1: يعني والحمد لله يلعب اكثر من رياضه.
0: اي نعم. مسموح له سواء لعبه فرديه هي المبارزه، ولعبه جماعيه مسموح له قانونيا يعني حتى بالاتحادات العالميه. فالحمد لله يعني هذا اللاعب اللي اتنافس معه وايد، وفي غيره من اللاعبين الاوقات الاخيره، الايام الاخيره تنافست مع لاعب صيني، لاعب روسي كان مشارك في البطوله المفتوحه للدول بالولايات المتحده الامريكيه.
1: نعم.
0: والحمد لله يعني تمكنا بالفوز او بالخساره، ولكن يعني احنا يعني مثل ما تقولين يعني مجهزين نفسنا في كل الاوضاع يعني.
1: اكيد ما في شك. ولا شلون قدرت توصل للعالميه كابتن طارق القلاف؟
0: إيه نعم.
1: الا ان انت عندك هذا الحس والحدس انك انت تستقطب وتشوف وتدقق، وانطلقت من سنة 1982.
0: إيه.
1: نقول البداية كانت.
0: إيه نعم البداية.
1: إلى اليوم إحنا 2026، أكثر من 40 سنة مشوار نجاح وراء نجاح.
0: الحمد لله.
1: نتكلم عن نقطة التحول، نرجع إيه. معاك للماضي.
0: إيه.
1: نقطة التحول اللي خلتك تنطلق للعالمية ويصير عندك هذا الإصرار.
0: إيه.
1: أنا أبي أحط اسمي في مصاف الدول العالمية في هالرياضة.
0: إيه. نقطة التحول حصلت عند قصر الملكة في بريطانيا بعد ما كنت أعالج. وكانت أول طلعتي بعد ما تشافيت بالعلاج، أول طلعة كانت حقي عند قصر الملكة.
1: هي تطلع التحديات من موقف ترى.
0: أي نعم
1: صحيح.

0: عند قصر الملكة كل العالم يعرف ان برستيجها، دخولها وخروجها، سواح موجودين، تصوير،
1: طبعا
0: حرس الشرف،
1: صح.
0: الخيول والسيوف وكذا. فانا كنت قاعد اطالع المشاهد هذه وانا كنت وقتها صغير، فقاعد اطالع السيوف والخيول، فحاولت اني اروح قدام اجدم شويه اروح صوبهم، طبعا في حواجز وكذا ما يصير.
1: أكيد صح.
0: فشد انتباهي للسيوف اللي عند حرس الشرف لها، وجثم بمخي السيف. فالمهم دارت الايام ورجعت الكويت، هذه كانت اول طلعه حقي بعد ما مشيت رحت عند القصر الملكه. فرجعت الكويت، دخلت النادي، تلقاني الاخ العزيز عبد الله تنايا الغانم، كان بوقتها هو اللي مدير النادي، امين سر النادي، وقال لي شوف اللعبات احنا ندعمك ان شاء الله حتى تتمكن في دخولك المبارزه او اي لعبه من اللعبات الموجوده.
1: حلو،
0: فدخلت الصاله، سمعت اصوات، انا اشوف السيوك، قلت خلاص ابي ادخلها. تذكرت الموقف
1: تذكرت السيف.
0: بالضبط، تذكرت الموقف اللي صار معي هناك، وتمكنت من الدخول والحمد لله، شاركت وبديت يعني من 82.
1: هذه البداية كنقطة تحول.
0: اي نعم.
1: أول مباراة دولية
0: 84.
1: تتذكرها؟
0: اي نعم 84، اللي كانت اولمبياد لوس انجلوس.
1: ما شاء الله، على طول اولمبياد.
0: اي نعم، في لوس انجلوس كانت، ولكن احنا كذوي اعاقه رحنا ستوك مانتفيل. اتحاد ذوي الاعاقه سووا البطوله الاولمبيات لذوي الاعاقه في ستوك مانتفيل، يعني ما رحنا لوس انجلوس.
1: حلو.
0: بعدها 88 بدينا يعني نمشي ويا الاسوياء، فانا ما ادري شنو كان يعني ليش احنا رحنا ما رحنا لوس انجلوس، مع لانه يخلصون الاسوياء بعد شهر ذوي الاعاقه يبتدون نفس البلد، يعني يكون تجهيزات موجوده
1: عندهم ترتيبات معينه. نعم. نقدر نقول مثلا تهيئه
0: بالضبط.
1: اماكن معينه
0: ممكن بالضبط. نعم.
1: ممكن عندهم ترتيبات معينه، ولكن البطولات موجوده ومتاحه من زمان
0: بالضبط،
1: موجوده
0: في كل دول العالم.
1: نتكلم اقوى الدول المشاركه في البطولات، يعني ودي تسولف لي عن الدول اللي وايد متميزه في مبارزه ذوي الاعاقه،
0: طبعا
1: واللي دائما تاخذ دورها في مثل ما نقول تحط لها ارقام. احنا الحين قاعد نعيش اجواء كاس العالم، عارفين ان هالمنتخب راح يتاهل، هالمنتخب راح عارفين في بعض المنتخبات.
0: نعم صح.
1: لكن انتوا في هذه الرياضه مبارزه ذوي الاعاقه، فكلمنا عن الدول المشهوره في هالمبارزه.
0: نعم.
1: او في هالرياضه.
0: نعم. طبعا في دول العالم تشارك، يعني منها بولندا، الصين، كوريا، بيلاروسيا، بولندا، ألمانيا، فرنسا، أوروبا كلها، الكويت وكذا. ولكن أنت صحيح أن مثل ما ذكرتي بكرة القدم بالوقت الحالي في كأس العالم عارفين الدول اللي تتأهل، ولكن إحنا عارفين في لاعبين يدد ما يخدمون القدامى مثلا، توهم داشين، فممكن ما يخدمه، ما يمشي معه بالملعب.
1: احنا شفنا هالشيء في المباريات.
0: أيوة.
1: الاخيره
0: لان قاعد نشوف دول كبيره قاعد، يعني مثل يعني الان في دولتين طلعت من كاس العالم
1: لها تاريخ كان.
0: اي نعم لها تاريخ دولتين، وبنفس الوقت يعني مثل ما تقولين البطوله، طبعا المحللين الرياضيين والمتابعين والجمهور ويعرفون نظره شنو المنتخبات وكذا.
1: صح.
0: نفس الشيء احنا كلاعبين في لعبتنا، اعرف اللاعبين مثلا مستوى اللاعبين اذا دشوا في البطولات، اذا كانوا سواء جدد او اذا كانوا من زمان متزامنين مع حياتي الرياضيه اللي تواكبوا معي من البدايات. فاعرف اواكب واعرف النظام. ولكن احنا دائما احنا لما نشوف شنو ادائهم في هذه البطوله سواء كان جديد او قديم.
1: نعم.
0: نحرص على ان احنا نهيئ نفسنا للفوز في البطولات اللي بعدها كمتابعين لهم. يعني
1: يعني لما يشوفون ستيت اوف كويت من ضمن هذه الدول الموجودة.
0: اي نعم.
1: ويشوفون انجازات الكابتن طارق القلاف ويروحون يسوون سيرش عنك.
0: اي نعم.
1: هذا اخذ بطولة كذي واخذ بطولة كذي، لا شلون ينتابهم شعور؟ يجون يسالونك، يتكلمون معاك، يتقربون منك. انا اتكلم عن الجيل الجديد من المبارزين.
0: اي نعم. طبعا بالنسبه لي لما اوصل الملعب شيء طبيعي في لاعبين يدد جايين.
1: اكيد طبعا.
0: في اول يوم في كلاسيفيكيشن اللي هو التصنيف الطبي حق اللاعب المعاق اللي في كلاس A B C على حسب الحاله يحطونه مع منو يلعب. فيون لما يشوفون احد يطيح معاي في كلاس A اعلى فئه، فاشوفهم موجودين، وانا من نوعي يعني احب اسولف، اعرفه ما اعرفه بالملعب اسلم عليه واتمنى
1: روح رياضيه.
0: اي نعم. واشجعه واقول له وكذا، وبالملعب اداعبهم يعني مثل اطفرهم كقشمره.
1: أي.
0: يعني دائما طقوسي كذي معاهم سواء اعرفهم ولا لا. فيصير في روح حميميه مع بعض كلنا موجودين في الملعب. فلما نكون ندش بالنهائي بالنهائيات شيء طبيعي راح تكون يعني روح رياضية لبلدي الكويت وينتهي هذا الوضع، حتى بعد ما نخلص من البطولة تكون بين صداقة يعني
1: أكيد طبعا
0: طقوسنا وايد تكون حلوة بيننا.

0: بين
1: بعض. هو هذا الهدف من الرياضة.
0: اي نعم. فأنا دائما أقول أصافح زملائي ولاعبين دول العالم مصافحة لمحبة للسلام قبل أصافحة بالفوز.
1: طبعا
0: هذا أهم شيء عندي طبعا أنا بالمشاركة.
1: وهذا هو الهدف من الرياضة بالضبط. كل الرياضات مو بس يعني مبارز ذوي الإعاقة، كل الرياضات الهدف منها نشر السلام والمحبة. إحنا متواصلين معاكم مستمعينا في بودكاست صناع الغد، ولكن بعد هذا الفاصل.
2: معكم مستمرون في بودكاست صناع الغد، ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. بودكاست صناع الغد.

0: بالعلم والعمل والإبداع تبني الأوطان مستقبلها، وشباب الكويت كانوا ما زالوا عنوانا للتميز والعطاء. لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك، فالمستقبل ملك لمن يمتلك الشغف والعزيمة والإصرار. شباب اليوم صناع الغد. بودكاست صناع الغد،
1: سفير الكويت في ساحات المبارزة. لما يذكر اسم الكويت في بطولات المبارزة لذوي الإعاقة، يبرز اسم الكابتن طارق القلاف بكل فخر. سنوات طويلة وهو يمثل الكويت في المحافل الدولية ويحقق إنجازات خلت العلم الكويتي يرفرف فوق منصات التتويج. لكن اللي يميز طارق مو بس الميداليات، يميز الشغف والانضباط والإيمان بأن الرياضة رسالة قبل لا تكون منافسة. قصته تعلمنا إن كل إنجاز كبير وراء تعب وصبر، وإن الشباب الكويتي قادر يوصل للعالم إذا لقى الإرادة والعزيمة. واليوم نستضيف شخصية رياضية صنعت اسمها بجدارة وقدمت صورة مشرفة للكويت في مختلف البطولات.
0: بودكاست صناع الغد.
2: عودة لنا مرة ثانية مستمعينا وفي برنامج بودكاست صناع الغد، وهذا الحوار الجميل المليء بالتحدي والإنجاز مع ضيفنا الكابتن طارق القلاف.

0: الشغاف، بطل مبارزة ذوي الإعاقة. حياك الله كابتن مرة
1: الله
0: ثانية.
1: الله يحييك يا هلا.
0: كابتن، الميداليات مثل ما يقولون لذة النجاح وتتويج النجاح، كلمنا عن الميداليات اللي حصلتها خاصة في الولايات المتحدة.
1: الميداليات طبعا الميداليات على وجودي في الولايات المتحدة الأمريكية من 2009 تقريبا.
0: نعم.
1: تقريبا للبطولات المفتوحة للدول هي 108 ميداليات
0: ما شاء الله،
1: غير الكؤوس أفضل لاعب
0: ما شاء الله.
1: وآخرها طبعا كانت شهر 2 الماضي يوم 13 و14 و15 اللي هو صادف عيد ميلادي.
0: كل عام وانت بخير.
1: وانت بخير، والله وفقني في الميدالية الذهبية
0: الحمد لله،
1: وحصلت على ذهبيتين وفضية
0: ما شاء الله
1: والحمد لله رب العالمين. وخلال هالكم يوم واخوي عمر المعد كان قاعد يتحاور معي على الاعداد وعلى البرنامج،
0: وانت تحصد الميداليات.
1: اي نعم، وبشرت ان يعني وجهك خير ووجه البرنامج خير، ان حصلت على افضل لاعب بالولايات في نادي زافا لعام 2026.
0: ما شاء الله تستاهل كل خير.
1: ماني جايب للكاس، جايب حق الكويت.
0: اكيد الكويت تستاهل وانت تستاهل كل خير، وهذا هو مثل ما يقولون ثمار النجاح.
1: اي نعم،
0: ثمار النجاح تقطف من خلال الكؤوس والميداليات، هي الهدف منها تترجم هذا النجاح ان فعلا حققنا كذا وحققنا كذا. خلف الكواليس من بعد النجاح ونظرات المنافسين لك شلون تكون؟ قصص وايد تصير وراء الكواليس قبل النجاح وبعد النجاح، كلمنا عنها.
1: شوفي طبعا قبل الاستعداد النجاح وقبل الاستعداد طبعا قبلها طبعا اكيد في تسجيل اشتراك اللاعب اللي بيشارك في البطولة من قبل النادي أو الاتحاد أو الدولة. أسجل اشتراكي طبعا، أنا أسجل اشتراكي طبعا، الجهاز الفني يسجل اشتراكي قبل لا ينتهي بيومين. فتلقين الأسماء، عشان أنا أبي أشوف الأسماء تنزل كلها.
0: أنت متعمد تسوي هالشيء عشان بتشوف منو موجود منو مسجل
1: منو؟ لا أنا بشوف ردة فعلهم بعدين.
0: لما يشوفون اسمك.
1: أيوة
0: موجود
1: بالضبط. ليش؟ لأن صارت في حالات وايد لما أكون في البطولة، مثلا أثناء اللعب وإحنا نلعب في يون لاعبين من الأسوياء، لأن إحنا نفس الصالة كبيرة بالآلاف يعني، يون أصدقاء ذوي الإعاقة مثل نفس ناديهم أو نفس دولتهم، يون يتكلمون على موضوع منو اللي مشاركين، يطالعون هذا يشير حق رفيجة يقول له أنت الثاني هذا الأول. يعني أشير علي أنا الأول وهو الثاني. يعني خلاص عرف النتيجة بدام طارق الله موجود، خلاص محسومة النتيجة. بس أنا لما أدش بطولة ما أفكر كذي، أفكر أشوف من اللي يفوز على حسب، لأن ما أدي باللاعبين بالمستقبل هم شو يسوون، شنو تدربوا فيه.
0: صح.
1: هذه الطقوس مثلا. بنفس الوقت ما أبين أنه هو مثلا اللاعب مثلا تكلم قال مثلا عن الاستعداد اللاعب او هو راح ياخذ الاول او الثاني او الثالث، لا يعني يعتمد على هذا، ما ابين لهم يعني.
0: صح.
1: فمثل ما قلت اني انا اكون معهم كصديق يعني قبل النتيجه. فبالتالي لما نوصل النهائي خلاص يصير الفوكس على اللاعب الثاني.
0: إيه؟
1: انا بس مدربي قاعد ينتظر النتيجه.
0: النتيجه
1: اي نعم
0: محسومه.
1: شبه
0: محسومة.
1: مو كل بطولة. هي مو كل بطولة، لا مو شبه محسومة، مو كل بطولة، ولكن الاستعداد اللي استعدناه قوي. يعني ياما استعدينا استعداد قوي في معسكرات ولاعبين وصرف وكل شيء، ما توفقنا.
0: نصيب في النهاية.
1: ايوه بالضبط، سواء بالنهاية او بالخروج المغلوب. بس بالتصفيات لا، مستحيل اعديها الدور الاول اعدي. ولكن مثل ما تقولين في طقوس تصير مثل هذه مع اللاعبين والمدربين. اما الطقوس اللي بعد البطولة بالعكس، لما اشوف لاعب بروح حلوه وقوي ويعني مستقبله حلو، انا لما استلم ميداليتي البسه اياها كتشجيع من كاشجعه يعني. لان اسرته موجوده، الجهاز الفني موجود، كلهم موجودين. بنفس الوقت اعطي صوره مو لطارق القلاف، اعطي صوره لدولتي ان
0: صح.
1: احنا مو بس ان نلعب، لا احنا نشجع غيرنا على انه يزاول الرياضه، لان الرياضه ثقافه.
0: صحيح.
1: الرياضه محبه للسلام
0: طبعا ورساله.
1: اي نعم، الرياضه رساله، الرياضه لذوي الاعاقه رساله الى العالم ان ذوي الاعاقه متواجدين يمثلون ويمثلون شعوبهم. فتخيلي منظر لما الكويت توقف في منصه التتويج، ينعزف السلام الوطني، يرتفع علم الكويت.
0: صحيح.
1: من واقف يمك؟ واقفين الدول كلها.
0: صحيح.
1: من وفود، رؤساء وفود ولاعبين.
0: صح.
1: ومباريات كانت منقوله والتتويج كان منقول
0: طبعا.

0: منو كان موجود مع اللي قاد الفريق او الدوله موجود؟ هل هو مثلا مسؤول كبير دولته او قائد كبير او ايا كان؟ هذول كلهم وقفوا ويحيون علم الكويت مع صاحب الميداليه الذهبيه، فهذا يعطيني وايد شيء حلو. صح. اللي دائما اسعيله لما اشوف العالم شلون مع بعض التكاتف والمحبه مع بعض. كلنا يعني نوقف حق السلام الوطني للاوطان اللي تفوز في البطوله، هذا دليل على هذا الشيء ان احنا نتكاتف في المحبه والسلام قبل الفوز يعني.
1: اكيد طبعا، اكيد بالفعل. كابتن طارق القلاف، في حياتك قصص كثيره صراحه تزامنت مع التحديات، والتحديات بعدها انجازات، والانجازات بعدها فوز وحلاوة نجاح. كلمنا عن قصة كسر الويلتشير.
0: أي نعم.
1: شنو هالقصة هذه؟
0: أي نعم. كنت قاعد ألعب نهائي مع لاعب روسي أو الصيني.
1: في أي دولة كان؟
0: في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: أي نعم.
0: البطولات المفتوحة للدول. فكنت قاعد ألعب، وطبعاً وأنا من حماس اللعب، من قوة اللعب، من شدة المنافسة، طبعاً لما أتسند أنا بالظهر حسيت إن انكسر. فلما كنت أتسند شوي قاعد يميل، فأنا ما أبي أبين هالجانب حق الحكم ولا شيء، خاف يقول لي غير الويلتشير. إذا غيرت الويلتشير ما أعرف له ستايله، ما أعرف له،
1: متعود على الويلتشير الخاص.
0: نعم. الحج السايز مالي، الارتفاع، مسكة إيدي لازم على التاير، في بعضهم يحطون مسكات أنا ما أقدر، على حسب طول إيدي وين يعني، يمكن مو ستايل
1: تكون مرتاح فيه يعني.
0: بالضبط. فسويت قدام شوي، وكل ما بوقف ما أتسند، وأنا كنت فارق بالنتيجة يعني، بقيت لي يمكن تقريبا 3 لمسات تقريبا اللي هي من 15. بشوي شوي اللاعب لا وصل لي اللاعب، فحاولت كثر ما اقدر اني اخلص اللعبه وانا ما اتسند، على اساس ان انا لما اتسند اكون انا انحاش من عن اللاعب انه ما يحوشني. فالحين انا ما قدرت، خلاص اعطيته جسمي كله، فحاولت ان كله اسوي بالخبرتي، حاولت اسوي كله كدب مع بعض مع بعض وانا فارق، فما راح يوصلني. فالحمد لله نهيت هذه المباراه في بالخبره من خلال الحدث اللي صار معي في بعد ما انكسر الويلتشير.
1: بس كان التحدي لك.
0: كان وايد تحدي، وكان اول مره يمر علي هذا الشيء يعني. كنت الحمد لله اللي تصرفت واللاعب وصلني، لاني ما قدرت انحاش، اذا انحشت راح اميل على الكسر الويلتشير راح يبين
1: طبعًا
0: يعني.
1: طبعا الحمد لله يعني، نقول عدت على خير.
0: الحمد لله،
1: الحمد لله رب العالمين. دائما المهارات والنجاحات تورث مثل ما نقول، وانت ورثت هالشيء حق ولدك محمد.
0: اي نعم.
1: محمد ما شاء الله ايضا مبارز، وصار يحب المبارزة لأنه شاف أكبر قدوة في حياته الكابتن طارق القلاف، مبارز عالمي. كلمنا عن هالقصة وشلون دخل في مجال المبارزة وصار ما شاء الله عليه، الله يحفظه محمد، أحد أبطال الكويت في المبارزة. كلمنا.
0: طبعا محمد من يوم ما يعني هو صغير كنت دائما أخذ معاي النادي أثناء تمريناتي وجودي بالنادي وكذا، وبعض المشاركات وهو صغير إذا كان في مجال كان يجي معاي يشوف، ولكن أكثر كله معاي يكون بالنادي موجود يعني. فيشوف يساعد هذا، يشيل سيف هذا ويطفر هذا، لأن كان صغير يعني اندمج مع ذوي الإعاقة.
1: أي تأثر بالجو. أيوة. العام.
0: اندمج. ومثل ما أنا بوقت غير لاعب الإيطالي.
1: أيه.
0: وهو باقي غير رفيجي.
1: الطرف الصناعي.
0: أي نعم، طرف الصناعي باقي. زين ونحاش في قاله فيه، وهذا خلص اللعب رفيجي محمد، فقاعد يدور على غيلة وغيلة يا محمد تعالي
1: عند محمد جونيور.
0: عند محمد جونيور. فالمهم تأقلم الولد والحمد لله، واستانس على اللعبة واستانس على السيوف وكذا، وكان في البيت حتى هو اللي يجهز جنطتي وياي ويطالع وسئله، واخذ له لما اسافر بطوله اخذ له سيوف بلاستيك العب معاه في البيت.
1: اي ما شاء الله.
0: وسوينا له ملعب انا ومعاه على الويلتشير يلعب معاي وكذا. لما شوي شوي الحمد لله
1: دخل بالجو،
0: دخل بالجو وحب اللعبه. وكل سنه يعني بالكويت بدينا ننظم بطولات مع الجهات العسكريه بالكويت، نظام يقعدون لاعبينهم عندهم قسم رياضه وعندهم منهم رياضيين سواء بالداخلية او الدفاع او الحرس الوطني عفوا. لعبوا معنا كذا بطوله، قعدوا معنا على الويلتشير، ومحمد ولدي شارك معنا بطوله العم المرحوم علي المتروك، طبعا كل سنه نقيمها هذه حق ذوي الاعاقه بدمج. والحمد لله محمد ولدي كان ماخذ البطولات هذه كلها، والاخوان بعد والخوات من الهيئه العامه للرياضه اقاموا بطوله في صيفكم بارد قبل فتره. اطلبوا مني انظم لهم بطوله مع الاسوياء، والحمد لله كانت بطولات فيها مشاركات عده من اخوان الاسوياء والاصحاء.

0: ضمنهم كان محمد ولدي، والحمد لله تأقلم ومشى وشارك معي في عدة بطولات في الولايات المتحدة الأمريكية، وخذ المركز الأول في البطولة زافا في الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى الأندية الموجودة.
1: احنا تكلمنا وايد عن البطولات الدولية، لكن في الكويت مساهمات الكابتن طارق القلاف سواء كضيف شرف سواء كمتحدث في مؤتمر أو في منتدى أو في مثلا ندوة معينة، لأن الناس تأخذ منك الإلهام والإبداع. أيضا البطولات المحلية، وأكيد هذه إحنا ما لنا غنات عنها، الواحد ما يفكر بس بالبطولات الدولية وهي طبعا حلم وطموح، لكن المحلي أو البطولات المحلية هي تدعمك زيادة في هالموضوع. كلمنا عن مساهماتك في البطولات المحلية وأيضا المشاركات المجتمعية المحلية.
0: أي نعم، طبعا أنا من خلال هذا البرنامج الحقيقة أوجه كل الشكر والتقدير إلى إخواني من في دولتي الكويت الحبيبة، العسكريين في وزارة الداخلية، في نادي ضباط الشرطة والاتحاد، على تعاونهم الحقيقة، على أن أنا عملت بطولة مع الأخوان الرياضيين الشرطة مع الأسوياء والمعاقين دمج، وعملت أيضا أشكرهم الحرس الوطني، وبنفس الوقت أني عملت كذا بطولة أني أدمج ذوي الإعاقة مع الأسوياء في لعبة المبارزة، أني أعطي صورة أن قادرين على أن احنا نبذل كل شيء وأنهم يعيشون معاناة الويلتشير وكذا، ولكن الحمد لله في سياسة الدمج المعتمدة الآن حاليا من الأمم المتحدة، ولكن الحمد لله تكللت بالنجاح. وأحب دائما أبادر في استدعاء أحد اللاعبين اللي يفوزون في زون أمريكا، لاعبين عندهم بأمريكا عندهم بطولة،
1: لاعب دولي،
0: أي نعم، لاعب دولي أولمبي يفوز في بطولة في الولايات المتحدة الأمريكية، في السيزن الأمريكي حق الأمريكان فقط، أجيب الكويت ونلعب معه بطولة في الكويت كبطولة تحدي،
1: بطولة ودية مثل ما
0: قلت. نعم، بطولة تحدي، والحمد لله الله وفقني فيها مرتين عملتها بالكويت، وإن شاء الله والقادم إن شاء الله في تجهيزات في بطولة إن شاء الله كبيرة في المرحلة القادمة الجاية إن شاء الله.
1: إن شاء الله
0: راح تكون إن شاء الله موجودة بإذن الله.
1: بإذن الله إن شاء الله. ولدك محمد أنت الداعم الرئيسي له والقدوة الرئيسية له، لكن منو الداعم الأول للكابتن طارق القلاف على مدى كل هالسنين اللي طافت والإنجازات اللي عشناها معك؟
0: طبعا الداعم الأول حقيقة، طبعا أنا يعني ما أقول أول، أقول عدة شخصيات، عدة شركات، عدة مؤسسات في الدولة ما قصروا، طبعا على رأسهم معالي الشيخ ثامر علي صباح السالم، أمانة هو الداعم المستمر الحقيقة على لبطولاتي، وأشكر شقيقي الحقيقة طلال على دعمه، والشركات الموجودة بالكويت والبنوك الموجودة بالكويت في بعض البطولات اللي أشارك فيها والحمد لله، والآن مع الأسرة أبناء المرحوم علي المتوك هم اللي أيضا داعميني في كل الأمور اللي تتعلق في مشاركاتي في تدريباتي في مقري في كل الأمور اللي تتعلق في اجتهادي للمستقبل إن شاء الله.
1: ما شاء الله، يعني بالفعل نشوف تنوع في الدعم عندك، دعم من الأسرة، دعم اجتماعي من الجمهور والناس اللي يحبونك ويشجعونك دائما، مؤسسات المجتمع المدني، الشركات، الاتحادات الرياضية سواء عسكرية أو مدنية، كلها تدعم البطل طارق القلاف لأنه فعلا يستحق، ولولا هذا الدعم ما كنت أنت وصلت يمكن إلى هذه الإنجازات ما شاء الله، وحطيت اسمك، كتبت اسمك واخذت مكانك في المحافل الدولية في صف أبطال العالم، واللي لك وايد مواقف معاهم، يعني اللاعب الإيطالي اللي أنت شلته ولا هو اللي شالك؟
0: لا هو اللي شالني،
1: هو شالك.
0: أي نعم، هذا عليه في بطولة العالم وشالني، قدم لي للناس قال لي هذا البطل على المشكلة، هو لا يتكلم إنجليزي وأنا أتكلم إيطالي كله بالإشارة والحركات،
1: بس الرسالة وصلت في النهاية.
0: أي نعم بالضبط، يعني تجمعنا روح طيبة مع لاعبين دول العالم، أنا دائما مثل ما ذكرت لك في البدايات أحرص على العلاقات الطيبة معهم.
1: أكيد طبعا، وهذا الهدف الأساسي أساسا، مثل ما قلنا مو بس من رياضة مبارزة دولة إعاقة، ولكن كل الرياضات الهدف الأساسي منها توجيه رسالة، توصيل رسالة للعالم خاصة لذوي الإعاقة، إن إحنا معاكم في هذه الحياة نتشارك وقادرين نعطي الكثير والكثير من خلال الإنجازات اللي تقومون فيها، مو بس في مجال الرياضة، في مجالات كثيرة أيضا، حقيقة التاريخ يشهد على هذه الإنجازات. شلتك للويلتشير الحين، هو الإيطالي شالك وأنت شلت الويلتشير؟
0: أي نعم.
1: شلون شلت الويلتشير؟
0: شلت الويلتشير هذا سؤال عمر
1: هذه القصة
0: أي نعم.
1: نسمعها بعد هالفاصل. ايش رايك؟ فاصل ونتواصل. ما زالت لدينا

0: النجاح مو مجرد وصول إلى هدف، النجاح رحلة تعلم وتجربة وتحدي مستمر. لا توقف عند أول عقبة ولا تستسلم لأول محاولة. كل موهبة تحتاج فرصة، وكل فكرة تحتاج من يؤمن فيها، ويمكن تكون فكرتك اليوم مشروع نجاح الغد. شباب اليوم صناع الغد. بودكاست صناع الغد.
1: رسالة إلى شباب الغد. مو كل بطل يبدأ الطريق وهو يضمن الوصول، لكن كل بطل يبدأ بخطوة ويكمل مهما كانت التحديات. هذا اللي سواه المبارز الكويتي طارق القلاف، اللي واجه الصعوبات بأصرار وخلى الإنجاز هو اللغة اللي يتكلم فيها. مسيرته الرياضية مليانة بطولات وتكريمات وتصنيفات عالمية، لكنها بنفس الوقت تحمل رسالة لكل شاب: لا تخلي أي عائق يوقفك عن حلمك. إذا آمنت بنفسك واشتغلت على هدفك فكل شيء ممكن. واليوم راح نسمع من ضيفنا قصة نجاح ملهمة فيها دروس عن الإرادة والثقة وكيف يصنع الإنسان مستقبله بنفسه.
0: بودكاست صناع الغد.
2: رجعنا نتواصل معاكم في برنامج بودكاست صناع الغد مع ضيفنا البطل طارق القلاف. حياك الله مرة ثانية.
3: الله يحييك. حياك الله.
2: قبل الفاصل قلنا نبي نسمع قصة شلتك للويلتشير.
3: اي نعم.
2: شلون شلت الويلتشير؟
3: اي شلت الويلتشير. كنت في بطولة بشارك فيها في اتوقع في اورلاندو او في كنساس تقريبا. وكنت بشارك في هذه البطولة، كنت مستعد بقوة، والله وفقني وصول النهائي مع لاعب صيني. فاللاعب الصيني طبعا الحين النهائي 15 لمسة.
2: اوكي.
3: فشو اللي حصل؟ هو خذ اول لمسة، انا خذيت الثاني لمسة. يعني هو حط لمسة بالاول، انا حطيت لمسة يعني بعده، صار 1-1. بعدين استمرينا، هو حط لمسة وانا حط لمسة، وصلنا ل 14-14. الحين بقت لمسه،
2: لمسه واحده.
3: الحين شنو اسوي؟ يعني تخيلي، يعني انا قاعد اختصر لك بس ما تدين شنو صار بالخمسة خمسة، بالستة ستة،
2: توتر،
3: بالسبعة سبعة،
2: توتر،
3: صراخ يعني. يعني ما في صراخ يعني، يعني حتى لدرجة قمنا نطالع الجهاز اللي فوقنا من قبل انا حط اللمسة. يعني شيء يعني قوي صار بوقتها صراحة.
2: اكيد.
3: فيوم وصلنا 14-14 قعدت قلت الحين شنو اسوي؟ كل استنفذت كل خبرتي في
2: هالمباراة،
3: 14 لمسة.
2: ايه؟
3: الحين بقيت واحدة. شنو اسوي؟ فقلت لازم اخذ قرار، شنو اللمسة اللي بسويها من بعد الحكم ما يقول لي العب.

0: طبعا
1: حلو.
0: انا عندي متحمسين، بس انا
1: ايه
0: راح اقول زين. فاللي حصل قلت خلاص يا طارق، انت الحين شو تسوي؟ من اول ما الحكم يقول لك العب ادش فلاش على طول بويها على
1: حلو
0: طول، اقط عمري كله على يعني خلاص، وانا ما ايدي قدام على اساس ايدي تسبق ايده،
1: حلو،
0: لو يحوشني اكون انا يعني
1: تعتمد على السرعة.
0: اي يعني قبله، شاب لمبتي شابه قبله.
1: ايه
0: فالمهم قلت خلاص خل اعتمدها هذه خلاص، واللي تي من الله خلاص يعني. مع انه هو مع ان انا حاط اللمسه ال 14، الحين دوره هو يحط اللمسه.
1: ترى الصينيين يتميزون بالسرعة،
0: اي طبعا
1: ايه
0: هذا الدليل يعني قاعد اشوفهم يعني.
1: سريعين بكل المباريات كل الألعاب
0: اي نعم،
1: مو بس بالمبارزة.
0: بس تصيدين هم بالخبره.
1: ايه
0: اي نعم. فقلت خلاص طارق الحين اخذ القرار، اللمسه الاخيره اهجم عليه بكل جسمك زين، وايدك قدام يعني، اول ايدي بعدين اوقف جسمي.
1: حلو
0: فاول ما قال الحكم عليه كان اقط نفسي كله بجيب بويها، اشوف يعني انا قاعد احس بالطعنه على جسمه من ايدي
1: ايه
0: زين، بجسمه انا قاعد احس بطعنته بقوه بجسمي، سيفه مال يعني قوه يعني. لكن لما شفت اللمبه حقي، انا يوم شفت اللمبه حقي يعني انا صرخت
1: من
0: زين
1: الفرحة.
0: اي من الفرحه، وقم يعني يعني كل شيء كل شيء كل شيء، حتى سلام ما سلمت عليه من كثر ما قمت اصارخ بكل مكان. المهم بعدين سلمت على اللاعب، وكل ما بطل ويلتشير صراخ، وكل ما امشي بالويلتشير واروح بالتتويج صراخ. النظام الدولي يقول لك لازم بالويلتشير تكون بالتتويج
1: صح
0: على الويلتشير.
1: صح
0: انا وديت الويلتشير قعدت، بس بعد ما توجوني الحين بيمشون الاعلاميين والصحافه والتلفزيون كلهم، كان اقوم الويلتشير كان وانا شايله شي وانا صارخ
1: من
0: صارخ
1: الفرحة.
0: رفعه فوق شوي، كان يلفون كلهم قاعد يصورون المقطع هذا كله.
1: تصور المقطع.
0: ايوه
1: ايه
0: تصور المقطع وانا رافع الويلتشير. بعدين نزلت الويلتشير، قعدت تقريبا ليه بالليل يعني اتصال من احد الاخوان هم الاعلاميين الله يذكره بالخير ابو فواز،
1: اي نعم
0: كلمني بارك لي على الفوز وقال لي انت شنو مسوي هناك؟
1: شايل ويلتشير.
0: قلت له شايل الويلتشير. قال لي تدي بشيلتك الويلتشير شنو صار بالامارات؟ قلت له لا. كان يقول دقوا علي دار نشر احد دور النشر، قالوا يبون شيلتك للويلتشير هذه، يبي يحطونها غلاف بيسوون لك قصه حياتك
1: وايد حلو،
0: بالكتاب.
1: فيها رسالة تحدي كانت.
0: اي نعم. شيلتك للويلتشير يعني هم يبي ياخذون هالصوره بيحطونها غلاف حق كتاب حقك، هديه منهم لك تكريم لك، نبي
1: تستاهل
0: قصه
1: والله،
0: حياتك كلها وتجمعها وكذا وكلها.
1: تستاهل والله.
0: فالمهم جمعوا الكتاب وسويناه وكل شيء. قعدنا الحين نفكر شنو نسوي اسم الكتاب، كل يوم نحط اسم كل يوم نحط اسم. كان يقول لهم خلاص اخر يوم، قلت لهم خلاص انا احط الاسم وانتم يعني شوفوا
1: حطوا المحتوى.
0: اي نعم. كان اكتب العنوان حملته مثلما حملني،
1: عميقة.
0: اي كان يقول ليش؟ قلت له هذا الويلتشير شالني من وانا صغير، شالني ورحت معه بطولات ورفعنا اسم الكويت ونقلني من مكان لمكان،
1: صح
0: ما خلاني. فانا الحين ارجع له الدين واشيله، فهذا العنوان ابي يكون موجود، حملته مثل ما حملني.
1: وفيها رسالة ثانية.
0: بالضبط.
1: فيها رسالة ثانية، ما راح يمنعني.
0: اي نعم.
1: ممكن نقول هذا
0: بالضبط.
1: الرسالة
0: اي نعم.
1: فعلا.
0: ولكن هو يعني مثل ما تقولين
1: اي
0: يعني هذا العنوان يعني بمحله حلو،
1: اكيد
0: والحمد لله الكتاب
1: الحمد لله
0: انتشر وتوزع كل مكان وما زال
1: ما
0: قاعد
1: شاء الله.
0: ينتشر وقاعد ينوخذ يعني.
1: تستاهل كل خير. فبراير 2026.
0: اي نعم.
1: مو بعيد، قريب. فزت انت في كأس امريكا المفتوحة للدول في مبارزة ذوي الإعاقة، وحصلت على ذهبيتين وفضية.
0: اي نعم.
1: على عجالة كلمنا عن هالبطولة.
0: الحمد لله طبعا كنت متجهز تجهيز كبير الحمد لله، والله وفقني في هذه البطولة بحصولي على ذهبيتين وفضية.
1: وفضية.
0: وبنفس الوقت الحمد لله خلال هالكم يوم يعني خبر بحكم عدد الذهبيات اللي حصلت عليها، توج أفضل لاعب في نادي زافا بالولايات المتحدة الأمريكية
1: ما
0: لعام
1: شاء الله
0: 2026.
1: ما شاء الله. أيضا عندنا بطل ثاني انولد من هذه الأسرة
0: اي نعم،
1: غير محمد جونيور.
0: اي
1: عندنا يوسف الخباز.
0: اي يوسف الخباز هذا الحفيد
1: حفيدك
0: اللي قال المعيد بيسمعنا صوت يعني زين. ف الحفيد يوسف الخباز عمره سنتين، فانا
1: ما
0: لما
1: شاء الله
0: ارجع اشغل له فيديوهات
1: يشوفك.
0: يشوفني وانا قاعد افوز وقاعد اصارخ، فهو يغلدني زين ويأشر بيده، هي
1: ما شاء
0: قزني
1: الله
0: بيده يعني كنا حاط لمسه بالسيف،
1: ما شاء الله.
0: يقول لي توش، يحط توش، من يحط توش بعدين يرفع ايده يقول يصارخ يعني كانه حاط اللمسه، فتقمص شويه اللعبه.
1: تشوف فيه انه هو وريثك في هالرياضة.
0: اي نعم. ويبتع عندي

0: مقر رياضي العالمي للمبارزة،
1: ما شاء
0: وقعد
1: الله.
0: ولعبته بكونه كظيم يعني، خليته يجيس السيف وكذا وخليته يستانس يعني، لما
1: أكيد
0: شوي شوي إن شاء الله يكبر أدخل المبارزة
1: إن
0: إن شاء
1: شاء
0: الله
1: الله يا رب.
0: بإذن
1: نحن
0: الله.
1: نتمنى لهم كلهم التوفيق
0: الله
1: إن شاء
0: يسلمك
1: الله،
0: إن شاء الله
1: ويكونون خير سفراء لنا ولدولة الكويت يعني
0: إن
1: في
0: شاء الله بإذن
1: هذه
0: الله
1: الرياضة، في
0: إن شاء
1: رياضة
0: الله.
1: المبارزة وأي رياضة ثانية حقيقة. أسرة رياضية يعني من الطراز الأول كابتن طارق القلاف. المشاركات المستقبلية والأيام القادمة
0: نعم
1: شنو راح يكون فيها وماذا تحمل لنا؟
0: ان شاء الله، طبعا استعد ان شاء الله خلال الفتره القادمه لمعسكر في بنسلفانيا مع مدربي كابتن ميكي،
1: اي نعم
0: والوقت الحالي استعد في نادي في بالكويت
1: ما شاء الله.
0: بالتدريبات والمباريات الوديه، واكملها ان شاء الله في بنسلفانيا
1: ان شاء
0: في
1: الله
0: شهر 8 اول 8، وبعدها ان شاء الله راح ادخل بطوله ساوث جيرسي كوني كحامل اللقب فيها لذهبيتين، واتمنى ان شاء الله انها تكون من نصيبي ان شاء الله باذن الله.
1: ان شاء الله. انا عندي سؤال،
0: نعم
1: اغلب البطولات وايضا الانجازات حتى كلها في الولايات المتحده،
0: نعم
1: يعني طارق القلاف اكثر انجازات حققها في الولايات المتحده، ايش معنى؟
0: نعم طبعا عندي بطولات في ايطاليا،
1: اي
0: عندي بطولات في هنغاريا، عندي في بطولات في اسبانيا، عندي بطولات في ماليزيا، عندي بطولات في مختلف دول العالم، ولكن تركيز في الفترة الأخيرة بحكم الولايات المتحدة الأمريكية تنظم بطولات المفتوحة للدول في أمريكا،
1: اي
0: وفي
1: نعم
0: نفس الوقت مدربي موقع هناك، مقر هناك، ونادي هناك، ومنطلق من هناك من الولايات المتحدة الأمريكية بحكم بطريقة احترافية.
1: احنا نتمنى لك كل التوفيق، صراحة رحلة جميلة من الإنجاز والنجاحات عشناها معاك اليوم الكابتن طارق القلاف، كابتن مبارزة ذوي الإعاقة. نقول لك دائما إن شاء الله من تقدم إلى تقدم ومن نجاح إلى نجاح. تشرفنا فيك في بودكاست صناع الغد.
0: الله يسلمك، أنا أشكركم وايد على هذه المقابلة، أشكر دولتي الحبيبة، أشكر القيادة السياسية، وأشكر كل من الحقيقة يكون له بصمة طيبة بسمعة دولة الكويت سواء بالداخل أو بالخارج.
1: الله
0: أتمنى لكم
1: يحفظك،
0: التوفيق إن شاء الله.
1: الله يحفظك. إذن مستمعينا وصلنا معاكم لختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج بودكاست صناع الغد، نتمنى أنكم استمتعتوا معنا في هذه الرحلة وتنتظرونا في الحلقات القادمة، أيضا نسافر معاكم ونتجول في نجاحات جديدة وصناع غد جدد. أيضا في الختام تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، كنا معاكم من الإعداد حنان بهبهاني وعمر العيسى، التقديم نواف النومس، وهذه تحياتي فطيم الضفيري، المتابعة والتنسيق سبيش العربيد، الهندسة الإذاعية ناصر العنزي، والتنفيذ على الهواء تحيات سعد البوص، وتقبلوا تحيات مخرج برنامج بودكاست صناع الغد عبد الله العبيد. بحفظ الله ورعايته ومع السلامة.

السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة التفجيرات التي وقعت في العاصمة السورية دمشق. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة ستتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن تعرض 3 ناقلات نفط وغاز لهجمات قرب مضيق هرمز خلال أقل من 24 ساعة. استشهاد 3 فلسطينيين في غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. رئيس الوزراء اللبناني يشدد على أن أولوية بلاده تتمثل في

بدعم أهالي الجنوب وضمان عودتهم إلى مناطقهم. الرئيسان السوري والفرنسي يعلنان الاتفاق على بدء مسار تبادل السفراء بين البلدين في أقرب وقت ممكن. انطلاق فعاليات قمة حلف شمال الأطلسي 36 في العاصمة التركية أنقرة وسط أوضاع دولية وإقليمية متوترة. أوكرانيا تعلن قصف 8 ناقلات وقود تابعة لما يعرف بأسطول

0: إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: تقترب ساعتنا من دقيقتين بعد 6:00 مساء في استديو الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الاقتصادية اليومية، تقرأها لكم دلال إبراهيم. ونستهل نشرتنا بأبرز عناوينها: بورصة الكويت تغلق تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام، أرامكو تدرس زيادة سعة أنابيب شرق غرب، قطر للطاقة تخفض شحنات الغاز المسالي إلى بنغلاديش، قطاع البترول المصري يستهدف جذب 17 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، فرنسا تسجل ارتفاعا في عجز الميزان التجاري خلال مايو الماضي. أهلا بكم، ونبدأ باقتصادنا المحلي.

شاركت دولة الكويت اليوم في ورشة عمل نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بعنوان تعزيز التكامل اللوجستي بين دول مجلس التعاون، بمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية المعنية بقطاع النقل والخدمات اللوجستية. وقال نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع في الهيئة العامة للطيران المدني المهندس سعد العتيبي إن الورشة تأتي تنفيذا لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون خلال اللقاء التشاوري 19 في مدينة جدة. وأضاف العتيبي أن المشروع يهدف إلى تقليل الاعتماد على النقل البري بالشاحنات وتعزيز الربط مع الدول الأخرى، بما يوفر خيارات إضافية لدول المجلس سواء عبر المطارات ومدن الشحن الجوي والموانئ البحرية لنقل السلع والمنتجات، مما يرفع كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية. وأوضح العتيبي أن اللجنة الوزارية للنقل والمواصلات بدول المجلس أقرت ذلك. أظهرت إحصائية إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل اليوم تداول عقود 599 عقاراً في البلاد بقيمة إجمالية بلغت حوالي 323 مليون دينار خلال شهر يونيو الماضي. وذكرت الوزارة أن عقود العقار الخاص جاءت بالصدارة ب 458 عقاراً بقيمة تجاوزت 167 مليون دينار، ثم العقار الاستثماري ب 126 عقارا بقيمة 93 مليون و700 ألف دينار.

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام بخمس نقاط وستة وعشرين جزءا من النقطة ليبلغ مستوى 8733 نقطة واثنين وسبعين جزءا، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 12 نقطة وثمانية عشر جزءا ليبلغ مستوى 8841 نقطة وأحد عشر جزءا، فيما انخفض مؤشر السوق الأول بتسع نقاط وأربعة وعشرين جزءا، وتم تداول 310 ملايين سهم عبر 21796 صفقة نقدية بقيمة 72,100,000 دينار. للمزيد من المتابعة حول ذلك ينضم إلينا هاتفيا المستشار المالي الأستاذ

0: أستاذ مجدي صبري، أهلا وسهلا بك أستاذ مجدي.
1: اهلا بك وانا بالساده مستمعي اذاعه دوله الكويت الكرام، وموعد جديد للنشره الاقتصاديه.
0: نعم سيدي الكريم، شهدت جلسة اليوم ضغوطا بيعية خاصة في البداية على الأسهم القيادية وسط تباين المؤشرات وتذبذب فيها، فما هي قراءتكم؟
1: الحقيقه ان جلسه اليوم جاءت عكس جلسه الامس. جلسه الامس كانت جلسه تميزت بسيولة وصلت إلى مستوى 97 مليون دولار وارتفاع في مؤشر العام ب 41 نقطة. كان الجزء الرئيسي والظاهر الرئيسي هو الأسهم القيادية. اليوم عدنا مرة أخرى للضغوط وعمليات جني أرباح واضحة تماما أدت إلى أن تكون السيولة 72 مليون دولار بفارق 25 مليون دولار كاملة عن جلسة الأمس، وانخفاض في المؤشر العام 5 نقاط. هذه الحالة تعبر تماما عن السرعة التي يتم فيها تحقيق الأرباح السوقية سريعا، ثم العودة والضغوط ومرة أخرى للشراء من مستويات أسعارية أقل وثم الارتفاع. هذا يؤكد على أن المضاربة الموجودة في السوق مضاربة واضحة تماما حتى في الأسهم القيادية، والتي نرى دائما تحركات في أسعارها ارتفاعا أو انخفاضا، وهذا أمر نراه دائما في هذه الفترة من الفترات التي نعيشها في سوق الكويت.
0: نعم، يعني ذلك بأن هنالك إشارات مطمئنة حتى مع بقاء السيولة في حالة تباين بين الجلسات.
1: بدون شك سوق الكويت دائما ما يفاجئنا بأرقام وبتحركات، ربما القارئ السريع الذي يقرأ بشكل سريع ربما يتوقع أن يكون هناك ضغوط أو انخفاضات. تأتي الجلسة عكس كل التوقعات، عمليات شرائية، ارتفاع في أحجام السيولة، ارتفاع في مستويات أسعار الأسهم، مؤشرات المضاربة تكون عالية، والانتقائية أيضا تكون واضحة في عمليات الشراء. كل هذه الأمور تصب في اتجاه أن السوق دائما سوق جيدة، وبالتأكيد نحن في هذه الفترة نعيش انتظار أو نعيش حالة الانتظار وترقب للنتائج المالية للربع الثاني من العام، والتي بالتأكيد خلال الفترة القليلة القادمة ستبدأ في الظهور.
0: نعم، ما دمت تتحدث أيضا عن النتائج المالية المنتظرة والمهمة، قلت لي ننتظر الربع الثاني، دعنا نتحدث عن النصف الأول ككل إجمالا ونقارنه بالسنة الماضية. بلغت سيولة بورصة الكويت في أول 8 أشهر من العام الماضي 2025 17 مليار دينار، مرتفعة بنسبة 100% عن الفترة ذاتها من العام الذي سبقه 2024. ما هي توقعاتكم لهذا العام؟
1: الحقيقة أنك ذكرت رقم مهم جدا، أن في النصف الأول من العام الماضي كانت السيولة الضخمة التي تقدر ب 17 مليار دينار. مؤكد كانت هذه سيولة استثنائية، لأن العام الماضي كانت أحجام المضاربات كانت شديدة وعنيفة، وكنا نرى في بعض الجلسات، في إحدى جلسات شهر فبراير من العام الماضي كانت جلسة واحدة بتداولات 248 مليون دينار في جلسة واحدة. الآن أتحدث عن 3 جلسات في هذا الأسبوع حتى الآن 236 مليون دينار. إذن الفرق كبير، وحجم السيولة خلال النصف العام أو خلال النصف الأول من هذا العام مؤكد انخفض بحجم كبير عن العام الماضي، وهو أمر دائما ما نذكره أن سيولة عام 2025 كانت سيولة استثنائية، كانت أحجام المضاربات عالية جدا، والتحركات ما بين الأسهم والانتقال من سهم إلى آخر كانت موجودة أدت إلى هذا الحجم الكبير، وعمليات التدوير في الأسهم كانت سمة من سمات العام الماضي، وهي التي رفعت من قيمة التداولات الضخمة خلال النصف الأول من العام الماضي. هذا العام انخفضت بنسبة أنا أقدرها أنها انخفضت السيولة بما يعني بشكل مؤكد انخفضت إلى نصف ما كان يتم تداوله في العام الماضي.
0: نعم، لنركز قليلا على قطاع البنوك والذي من المنتظر أن يعلن نتائجه، وهو من أوائل وطليعة الشركات التي تعلن نتائجها دائما. في العام الماضي ارتفع مؤشر البنوك، قطاع البنوك، منذ بداية السنة حتى عدة أشهر حتى المنتصف بنسبة 17%، وكل ذلك جاء مدفوعا بالتفاؤل بانتعاش المشهد.

0: الاقتصاد المحلي وبرامج وتوجهات الحكومة، مما عزز توجه السيولة المحلية نحو الأسهم ذات الأساسيات الجيدة. هل ما زالت هذه العوامل أيضا ستسعف القطاع المصرفي حتى يستمر في النمو؟
1: الحقيقة أن القطاع المصرفي دائما ما يكون هو القطاع القائد الذي يقود المسيرة في البورصة ويقود المسيرة الاقتصادية في دولة الكويت، وهذا أمر معروف. هذا العام أنا من وجهة نظري أن الأرقام الخاصة بالأرباح ربما تتأثر بما جرى خلال الفترات الماضية، ولعل الأسعار التي نراها الآن في مستوى في الأسهم قطاع المصارف منخفضة عن النصف الأول من العام الماضي أو العام الماضي برمته بنسبة ربما تكون تصل إلى مستوى 20%. هذا الانخفاض يعني أن هناك ضغوط على الأداء، وهذه الخطوة أو هذه الضغوط ربما أثرت وتؤثر على مستويات الأسعار. إلا أننا في كل الأحوال نعلم تماما ونكون متأكدين أن هذا القطاع هو القطاع الذي يمنح عوائد سنوية جيدة، توزيعات نقدية، أرباح أو أسهم عينية، وبالتالي المستثمرون دائما ما ينظرون لو لا ينظرون إلى الأسعار السوقية بقدر ما ينظرون إلى العوائد التي يتحصلون عليها من هذه الأسهم، ومن ثم ربما تكون الأرباح خلال النصف الأول من العام مقاربة للعام الماضي أو أقل قليلا، وهو ما سوف تظهره الأيام القليلة القادمة. نأمل أن تحافظ الأرباح أو تحافظ هذه البنوك على مستويات أرباحها الماضية، وحتى وإن انخفضت بعض الشيء إلا أننا نتوقع أن تكون الأرقام مع نهاية العام تكون معوضة لكل هذه الضغوط. وبالتأكيد يعني يكفي أن نقول أننا خلال هذه الفترة تعرضت الأسواق إلى كثير من الضغوط، من بينها الضغوط الجيوسياسية التي كانت والحرب التي كانت موجودة. أمر طبيعي أن نعاني وأن يعاني الاقتصاد ويعاني وتعاني النتائج المالية من هذا الأمر. نأمل أن تنتهي هذه الأمور وتعود الأمور إلى سابق عهدها.
0: نعم، أكدت أكثر من مرة في إجاباتك على أكدت الموضوع المضاربة. اليوم أيضا في الجلسة شهدنا مضاربة سريعة على كثير من أسهم السوق الرئيسي، والتي
1: نعم.
0: يعني تؤدي إلى تحقيق نتائج أو أرباح سريعة ومن ثم الهبوط والصعود مرة أخرى. كيف يحفز ذلك المضاربين، وكيف يحفز عملية الشراء لتنشيط الرئيسي؟
1: المضاربون دائما لديهم القدرة ولديهم الاستراتيجية في عمليات الدخول في عمليات شرائية سريعة، ومن هذا المنطلق يكون عمليات الشراء ورفع السعر للسهم بشكل سريع، فيقوم بجذب العديد من المتداولين لكي يحصلوا على هذه الأسهم. إلى أن تصل الأسهم إلى مستويات مرتفعة نجد أن عمليات البيع تتم، وهذه العملية دائما ما نراها في السوق المتداول أو المضارب الكبير أو المضاربين الذين لديهم الحنكة يستطيعوا أن يحققوا النتائج بشكل سريع. أما المتداول العادي والذي لا يجد أنه يسعى ويدخل في مثل هذه الأسهم نجد أنه لا يستطيع التخارج بالشكل السريع الذي يستطيع فيه المضارب تحقيق أرباحه السوقية. ولكن الآن المضاربة أصبحت جزء كبير، زادت من حدتها سرعة التحرك والانتقال من سهم إلى آخر في الجلسة الواحدة. هذا الأمر يحفز من عمليات شرائية سريعة، وأيضا يجعل عمليات البيع تكون أسرع وتحقيق الأرباح السوقية يكون بشكل سريع جدا، لكن لا يتقن هذه الآلية إلا المضاربين الذين يستطيعون التحرك بشكل سريع. أما المتداول العادي أعتقد أنه لا يمتلك هذه القدرة وهذه السرعة لاتخاذ القرارات في الدخول أو حتى الخروج.
0: نعم سيدي الكريم، حتى أن بعض الأسهم يعني باتت سمتها الغالبة ومعروفة بأنها أسهم مضاربية، يعني باتت معروفة لدى الجميع من يتداول بأن هذا السهم مضاربي والدخول عليه والخروج سريع. كيف يؤثر ذلك أيضا على يعني اسم السهم الذي يعني يصنف بأنه سهم مضاربي؟
1: أعتقد أن اسم السهم إن كان يطلق عليه مضاربي، ولكن دائما ما نقول من وراء هذه العمليات المضاربة؟ هذا أمر في غاية الأهمية عندما يقال أن هذا السهم هناك

0: مجموعة معينة تدخل عليه في عمليات شرائية، نعلم تماما أن هذا الشعب يتعرض إلى هذه العملية المضاربية. وأنا من هنا أقول لن يعني لا نستطيع أن نقول أن هذه العمليات الشرائية فيها نوع من الخطأ أو الصواب، وإنما نقول أن نوعية السهم ونوعية المتداولين هي التي تحسم وتقسم السوق إلى أقسام، إلى هذه أو هذه. يعني لا يمكن أن نقول أن أسهم قطاع التأمين على سبيل المثال هي أسهم مضاربية، لأنها في كل الأحوال لا تتحرك بالسرعة الكافية ولا تجد من المشترين الذين يدخلون عليها بشكل سريع، ومن ثم لا يمكن أن نطلق عليها أسهم مضاربية. نبحث في قطاع الاستثمار، في قطاع العقار، سرعة الحركة وحجم السيولة التي تضخ إلى هذا السهم أو ذاك هي التي تحدد طريقة آلية الارتفاع والانخفاض، وأن هذا سهم يضارب عليه بشكل حاد، وأن هذا السهم لا يستطيع أحد أن يحركه بشكل كبير، ومن ثم تكون الآلية في التحرك هنا هو سرعة اتخاذ القرار وسرعة الدخول وأيضا حجم السيولة التي تضخ إلى هذا النوع من الأسهم.
1: شكرا على ما أفدتنا به الأستاذ مجدي صبري. وإلى الاقتصاد الخليجي والعربي.

0: تدرس شركة أرامكو السعودية زيادة الطاقة الاستيعابية لخط أنابيب النفط شرق غرب إلى 9 ملايين برميل يوميا، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز قدرة المملكة على نقل النفط إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، بما يقلل الاعتماد على المرور عبر مضيق هرمز ويعزز مرونة صادرات النفط في ظل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة. أكدت شركة قطر للطاقة أنها ستخفض شحنات الغاز الطبيعي المسال الموردة إلى بنغلاديش خلال العام الجاري إلى النصف في ظل استمرار تداعيات التوترات في الشرق الأوسط على حركة إمدادات الغاز عبر مضيق هرمز. وأوضحت الشركة أنها أبلغت شركة بترو بنغلا الحكومية في بنغلاديش بالتعديلات التي ستطرأ على برنامج الشحنات، مؤكدة أن الظروف الحالية فرضت إعادة جدولة بعض الإمدادات مع استمرار التنسيق مع الجانب البنغلاديشي لتلبية الاحتياجات قدر الإمكان. كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن استثمارات مرتقبة تقدر ب17 مليار دولار تنتظرها مصر خلال 5 سنوات المقبلة، وذلك في ضوء خطة وزارة البترول لتحفيز الشركات الأجنبية على مزيد من الاكتشافات الجديدة.
1: في إطار خطة مصر لزيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية، أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي أن هناك تعهدات باستثمارات أجنبية جديدة في قطاع البترول المصري تتجاوز 17 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى طرح نحو 62 فرصة استثمارية عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج. البترول المصرية أكدت أنه يتم حاليا تنفيذ 9 برامج للمسح السيزمي للكشف عن فرص جديدة، وأنه جاري العمل الآن على مشروعين جديدين للمسح السيزمي في شرق المتوسط ومنطقة غرب أسيوط. استعادة الثقة وتحفيز الشركات الأجنبية على ضخ استثمارات جديدة جاء بعد سداد كافة مستحقات ومديونيات الشركات الأجنبية، وهو ما ساعد على وقف تراجع الإنتاج وإعادة تنشيط أعمال البحث والاستكشاف، وهذا الأمر أعاد حالة التواصل بين قطاع البترول المصري والشركاء الأجانب، مما نتج عنه تحقيق كشف دنيس الهام بمنطقة البحر المتوسط، بالإضافة إلى جانب البئر المكتشفة في منطقة الدلتا غرب أبو ماضي. الجدير بالذكر أيضا أن مصر تمتلك مقومات واعدة في مجالات البتروكيماويات والأسمدة، وهو ما يعزز أمن الطاقة ويرفع من قيمة الصادرات المصرية، خاصة وأن المؤشرات تعكس تحسن أداء قطاع البترول المصري بكافة مجالاته، وما أدى

0: إلى استعادة ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين. ياسر سعد، إذاعة دولة الكويت، القاهرة.
1: أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن زيارة الرئيس الفرنسي تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات الاقتصادية بين سوريا وفرنسا، مشيرا إلى أن الشركات الفرنسية مرشحة للمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والخدمات المالية، إلى جانب قطاعات تنموية أخرى. وأوضح الشرع أن سوريا تمتلك مقومات اقتصادية واعدة في مرحلة إعادة الإعمار، وتحتاج إلى شراكات مع الدول المتقدمة تكنولوجيا وفي مقدمتها فرنسا، لافتا إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي ستشهد توقيع اتفاقيات من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. من جانبه قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده مستعدة للمساهمة في إعادة بناء اقتصاد سوريا وإعادة هيكلة قطاعها المصرفي، في خطوة تعكس توجه باريس نحو توسيع التعاون الاقتصادي ودعم مسار التعافي وإعادة الإعمار في سوريا. قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الجزائري لا يزال يتمتع بآفاق إيجابية على المدى القريب بدعم من قطاع المحروقات، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية لضمان استدامة النمو وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المستقبلية.
2: أظهر تقييم بعثة صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 أن الاقتصاد الجزائري حافظ على أداء إيجابي خلال عام 2025، إذ بلغ معدل النمو نحو 3.9% بدعم من الاستثمارات وارتفاع أسعار المحروقات رغم محدودية نمو قطاع النفط والغاز وارتفاع التضخم خلال النصف الثاني من العام. وأشار الصندوق إلى تحسن نسبي في المالية العامة مع تراجع العجز إلى 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي بفضل توزيعات أرباح استثنائية وارتفاع الإيرادات غير النفطية، إلا أن مستويات العجز والدين العام الذي ارتفع إلى 52.1% من الناتج لا تزال مرتفعة، كما سجل الحساب الجاري تراجعا ملحوظا نتيجة زيادة الواردات وانخفاض صادرات المحروقات، ما أدى إلى تراجع الاحتياطات الدولية واستمرار الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي. وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد بنسبة 3.8% خلال العام الجاري مدعوما بارتفاع أسعار المحروقات مع استمرار الضغوطات التضخمية وارتفاع العجز المالي، محذرا من أن تباطؤ النمو على المدى المتوسط واستمرار العجوزات قد يؤديان إلى زيادة الدين واستنزاف الاحتياطات إذا لم تنفذ إصلاحات هيكلية. ودعا الصندوق إلى ضبط الأوضاع المالية العامة عبر زيادة الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق وإصلاح منظومة الدعم والحد من التمويل النقدي للحكومة وتعزيز استقلالية السياسية النقدية ومرونة سعر الصرف، كما شدد على أهمية تحسين مناخ الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص وتقليص القيود التنظيمية والاستفادة من موقع الجزائر ومواردها في دعم التنويع الاقتصادي.
1: بورصات عالمية. في بورصة أوروبا استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 650 نقطة و84 جزءا، إذ دفعت التقييمات المرتفعة لأسهم الشركات العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي دفعت المستثمرين إلى توخي الحذر. في بورصة طوكيو انخفض المؤشر نيكي الياباني عند مستوى 68,256 نقطة و96 جزءا، وتراجع أيضا المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ليصل إلى 4,062 نقطة

26 جزءا من النقطة. نفط ومعادن. ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 21 سنتا ليبلغ 69 دولارا و22 سنتا للبرميل. وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 9 سنتات لتبلغ 71 دولارا و99 سنتا للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا لتبلغ 68 دولارا و55 سنتا. وفي أسواق العملات استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار اليوم عند مستوى 307 فلوس، كما استقر اليورو عند مستوى 351 فلسا. وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى 411 فلسا، فيما انخفض الفرنك السويسري إلى مستوى 381 فلسا، بينما استقر الين الياباني عند مستوى الفلسين. وفي أسواق المعادن تراجع الذهب في المعاملات الفورية إلى 4127 دولارا و59 سنتا للأوقية، في حين انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس إلى 4139 دولارا و50 سنتا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية إلى 61 دولارا و10 سنتات للأوقية، وانخفض البلاتين إلى 1617 دولارا و20 سنتا، وتراجع البلاديوم إلى 1251 دولارا و61 سنتا. اقتصاد عالمي. سجل العجز في الميزان التجاري الفرنسي ارتفاعا خلال شهر مايو الماضي ليبلغ 6 مليارات و900 مليون يورو، متأثرا بتراجع الصادرات رغم ارتفاع الواردات بشكل طفيف. وكشفت هيئة الجمارك الفرنسية أن الصادرات الفرنسية تراجعت إلى 53 مليار و6 ملايين يورو، متأثرا بانخفاض مبيعات المعدات العسكرية بنحو 800 مليون يورو. ومضات اقتصادية. السعودية تقفز إلى المرتبة 13 عالميا في جذب الاستثمار الأجنبي. حلف الناتو يعتزم استثمار أكثر من 40 مليار دولار لتعزيز قدراته الدفاعية. الإنتاج الصناعي في ألمانيا يرتفع بأكثر من المتوقع خلال الشهر مايو الماضي. إيطاليا تعود لسوق الدين بالدولار لأول مرة منذ كورونا. المركزي الصيني يرفع مشتريات الذهب لأعلى مستوى منذ أكتوبر 2023. انتهت هذه النشرة الاقتصادية، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت. قرأتها دلال إبراهيم، نفذها مساعد المطيري، أخرجها حبيب الشعلان. إلى اللقاء.

0: إذاعة دولة الكويت. القلب الكويتي النابض بالحياة.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم تركوا أثر. في هذا العالم مرت أرواح لم تطلب الخلود، لكن الخلود طاردها. أناس عاشوا وأحبوا وصنعوا وصمتوا ثم غادروا وهم لا يعلمون أنهم تركوا أثراً لن يمحوه الزمن.

0: تركوا أثر. إعداد الدكتور فيصل العنزي. تقديم سارة نجم. تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.
1: تخيل رجلاً يرسم في ليلة واحدة الموناليزا ويكتب في ليلة أخرى نظرية عن طيران الطيور، ثم يشرح جثثاً بإذن من المستشفيات ليفهم كيف يعمل جسم الإنسان، ثم يصمم آلة طيران بأجنحة تحاكي أجنحة الخفاش، ثم يرسم خرائط جغرافية بدقة لم تعرف في عصره، ثم يصمم قنوات مائية لري الحقول. رجل واحد، كل هذا وأكثر في عصر لم يكن فيه للتخصص وجود، حين كان العقل البشري يسمح لنفسه أن يكون فضولياً في كل اتجاه. إنه ليوناردو دافنشي، ربما أكثر إنسان موهوب في تاريخ البشرية. ولد ليوناردو في 15 من أبريل عام 1452 في بلدة فينشي صغيرة قرب فلورنسا في إيطاليا. أبوه السير بييرو دافنشي كاتب عدل ثري ومرموق، وأمه كاترينا امرأة بسيطة من أصل فلاحي. ولد ليوناردو ابناً غير معترف به، وهذه الحقيقة أثرت في مساره بطريقة لم يتوقعها أحد، لأن ابن كاتب العدل غير المعترف به لا يرث مهنة أبيه ولا يمكنه الدراسة في الجامعات التي كانت مغلقة أمام أمثاله. بمعنى آخر، أغلق في وجهه الباب الرسمي للتعليم المؤسسي، لكن هذا الباب المغلق فتح له باباً أوسع. ذهب إلى فلورنسا وتتلمذ في ورشة الفنان الكبير أندريا ديل فيريكيو، ورشة كانت مختبراً حقيقياً لا مجرد مكان لتعليم الرسم. كانوا يعملون فيها على النحت والتصوير والهندسة والمعمار والموسيقى في آن واحد. وكان ليوناردو في هذه الورشة يبهر أستاذه. يروى أن فيروكيو رأى لوحة رسمها ليوناردو وهو بعمر صغير وهو تلميذ، فقال: هذا الشاب يفوقني، وقرر أن يتوقف عن الرسم لأنه لا يستطيع المنافسة. وكان ليوناردو منذ صغره يحمل دفتراً لا يفارقه، يسجل فيه كل ما يلاحظه: طيران طائر، حركة الماء في النهر، شكل تجعد الجلد عند شيخ عجوز، طريقة انكسار الضوء على سطح الماء، كل شيء كان مادة للرصد والتسجيل. هذا الدفتر الذي لم يفارقه هو مفتاح فهم ليوناردو. كان يرى العالم كله كأنه يراه لأول مرة، كل يوم وكل لحظة. ترك ليوناردو وراءه ما يزيد على 7000 صفحة من الملاحظات والرسوم والأفكار. 7000 صفحة كتبها بيسراه من اليمين إلى اليسار بخط معكوس لا تستطيع قراءته بالعين المجردة، لا بد من مرآة لتقرأه. ولا أحد يعرف سبب هذا الخط المعكوس بيقين. بعضهم يقول إنه أراد إخفاء أفكاره، وبعضهم يقول إنه كان ببساطة أيسر اليد فكانت الكتابة المعكوسة أسهل له، لكن الخط المعكوس صار بمرور الوقت جزءاً من أسطورة ليوناردو. وما في هذه الصفحات يذهل العقل، فيها تشريح دقيق لأجسام الإنسان والحيوان، تشريحات رسمها بدقة لم يبلغها علم التشريح في عصره، وفيها تصميمات لآلة طيران تعمل بأجنحة تحاكي أجنحة الطيور، وأخرى أقرب إلى المروحية، وثالثة تشبه المظلة، وفيها تصميم لسيارة تسير دون حصان يجرها، تعتمد على زنبرك مشدود يطلق طاقته تدريجياً. ومحلل التاريخ التقني يقولون إن هذا التصميم قابل للبناء فعلاً، وكان سيعمل. وفيها تصميمات لجسور وقنوات وآلات حرب ومقاربات لمسائل هندسية لم تحل في عصره. وفيها دراسات في علم الضوء والألوان والبصريات، وملاحظات في الجيولوجيا عن طبقات الأرض، وفيها أفكار في علم النبات وتشريح أجزاء الزهور. ليوناردو لم يكن يفرق بين العلوم، كان يرى أن كل شيء متصل بكل شيء. وهذه الدفاتر لم تنشر في حياته، بقيت مخطوطات، وبعض

ضاع، وما وصل إلينا هو نحو ثلث ما كتبه. وحين بدأ العلماء في القرن العشرين يدرسونها، وجدوا فيها أفكاراً سبقت اكتشافات بقرنين أو ثلاثة. لكن ليوناردو اشتهر في حياته بوصفه فناناً أولاً، وإنجازاته الفنية وحدها تكفي لأن يخلد اسمه في تاريخ البشرية.

0: تركوا أثر.
1: الموناليزا، تلك اللوحة الصغيرة التي تعلق في متحف اللوفر في باريس خلف زجاج واق، وتستقطب سنوياً ما يزيد على 6 ملايين زائر. لوحة رسمها ليوناردو بين عامي 1503 و1517 تقريباً، وظل يعدل فيها ويضيف إليها لسنوات. قيل إنه كان يحملها معه أينما ذهب. وسر الموناليزا الذي حير العلماء قرون وهو ذلك الابتسام الغامض، هل هي تبتسم أم لا؟ وكلما نظرت إليها من زاوية مختلفة تجد جواباً مختلفاً. وقد أثبت الباحثون أن ليوناردو استخدم تقنية تسمى السيفوماتو، وهي طبقات دقيقة شفافة من الألوان تجعل الحواف غير محددة وتعطي الوجه حيوية لا تملكها أي صورة ثابتة. والعشاء الأخير، جدارية رسمها بين عامي 1495 و1498 في قاعة طعام دير ميلانو، تصور اللحظة التي أعلن فيها المسيح عليه السلام لتلاميذه أن أحدهم سيخونه، وكل وجه من الوجوه 13 في اللوحة يحمل تعبيراً مختلفاً: الصدمة والإنكار والغضب والخوف والحزن. ليوناردو أمضى وقتاً طويلاً يراقب وجوه الناس في الأسواق والشوارع ليفهم كيف يعبر الوجه عن المشاعر، ثم نقل ما فهمه إلى هذه الجدارية. وما يجعل فن ليوناردو مختلفاً عن غيره هو أن كل لوحاته مبنية على علم. التشريح الذي درسه بنفسه أعطاه قدرة لم تكن لغيره على رسم الجسم الإنساني بدقة، وفهمه للضوء والظل بنى عليه تقنيات لم تكن معروفة. الفن عنده لم يكن منفصلاً عن العلم، كان نتيجته.
0: هل سألت نفسك يوماً ما الأثر الذي ستتركه من بعدك؟ ببرنامج تركوا أثر نجيب عن هذا التساؤل عبر قصص من سبقونا، رجال ونساء بدأوا بخطوة تغيروا العالم. كونوا معنا وبرنامج تركوا أثر.
1: وحين تقرأ دفاتر ليوناردو بعيون القرن 21 يأخذك شيء قريب من الدهشة. هذا الرجل في القرن 15 كان يفكر بأساليب لم تنضج كأعلام علمية مستقلة إلا بعد 2 و3 قرون. في علم التشريح رسم ليوناردو القلب وصمماته بدقة لم يبلغها علم التشريح الرسمي إلا بعد قرون، ورسم الجنين في رحم أمه، ورسم العضلات المتعددة الطبقات بطريقة تشبه الرسوم التشريحية الحديثة، وكان يشرح بنفسه وقد حصل على إذن من مستشفيات فلورنسا للقيام بذلك. وفي الهيدروليك وعلم الماء لاحظ ليوناردو أن تدفق الماء في الأنهار يتبع أنماط رياضية، ورسم المياه المتدفقة بدقة تجعل رسوماته تشبه الصور الفوتوغرافية الحديثة للتدفق المائي، وصمم قنوات لتحويل مجاري الأنهار، ووضع نظريات في علم الموائع استخدمت لاحقاً. أما في علم الطيران فرسم ليوناردو أجنحة طيور بدقة مذهلة، ودرس كيفية رفعها للهواء واستغلاله، وصمم آلات طيران متعددة. ويعتقد بعض المحللين أن بعض تصاميمه كانت قابلة للطيران فعلاً لو توفرت مواد خفيفة بما يكفي، لكن المواد المتاحة في عصره كانت ثقيلة جداً.

في الجيولوجيا كتب ليوناردو ملاحظات عن الطبقات الصخرية ووجد فيها دليلاً على أن بعض ما هو يابس كان في الماضي بحراً، وهذه أفكار مهدت لما أصبح لاحقاً علم الجيولوجيا والفهم الحديث لعمر الأرض. والمذهل أن ليوناردو لم ينشر شيئاً من هذا، كتب لنفسه، يفكر على الورق، يجادل نفسه، يعدل ويصحح، ولو نشر عشر ما كتب لكان أحدث ثورات علمية في عصره.

ليوناردو دافنشي توفي في 2 مايو عام 1519 في قصر كولوسي في فرنسا، وترك وراءه دفاتر تحتوي ثروة علمية وفنية لم تنفذ حتى اليوم. كل جيل يفتحها يجد فيها ما يلائم سؤاله وزمانه، وهذا هو الأثر الحقيقي، ليس ما تنجزه في حياتك فحسب، ما تتركه للذين يأتون بعدك ليكملوه. ليوناردو دافنشي، القرن الخامس عشر، فنان وعالم ومهندس في عقل واحد، ترك 7000 صفحة من الأفكار لا يزال العالم يستخرج منها، ترك أثراً.

هكذا تنتهي حكايتنا اليوم، لكن أثرهم لا ينتهي. كل عظيم كان يوما إنسانا عاديا قرر ألا يمر في هذه الحياة مرور الكرام، فترك من بعده أثرا يذكر. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت برنامج تركوا أثر. تقبلوا تحيات فريق العمل، الإعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم سارة نجم. تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.

قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.

0: الكتب التي غيرت فهم الإنسان، الرجل الذي فهم العمران.
1: بعض الكتب لا تقرأ مرة واحدة، بل تعود إلينا كلما تغير الزمان نفتحها، فنظن أننا نقرأ الماضي، فإذا بنا نرى الحاضر واضحا بين السطور.
0: ومن هذه الكتب العظيمة كتاب بدأ مقدمة لتاريخ واسع، ثم صار هو نفسه بابا كبيرا لفهم الإنسان والمجتمع والدولة والحضارة.
2: ما هذا الكتاب يا مريم؟ أراك تقرأينه ببطء كأنك تسمعين صوت صاحبه.
0: إنها مقدمة ابن خلدون.
2: مقدمة فقط؟
0: نعم، لكنها مقدمة صارت أعظم من كثير من الكتب، لأن صاحبها لم يكتفي بأن يروي التاريخ، بل حاول أن يفهمه.
2: وكيف يفهم التاريخ؟
0: حين لا نسأل ماذا؟

0: كان عبد الرحمن ابن خلدون رجلاً خبير السياسة، ورأى تقلب الدول، وعاش في زمن مضطرب، ورأى الممالك تصعد ثم تهبط، ورأى الناس يجتمعون ثم يختلفون، فلم يقف عند ظاهر الأخبار، بل بحث عن القوانين الخفية التي تحرك العمران البشري.
1: ولهذا جاءت مقدمته مختلفة، فيها حديث عن العصبية والملك والعدل والظلم والترف والعمل والتعليم والاقتصاد، كأن ابن خلدون كان يريد أن يقول للإنسان

0: لا تنظر إلى الحادثة وحدها، بل انظر إلى أسبابها. إذن لم يكن مؤرخا عاديا،
1: بل كان عقلا يسأل، وكان يرى أن الخبر لا يقبل حتى يعرض على العقل وطبيعة الحياة.
0: وماذا قال عن الدول؟
1: رأى أن الدول تبدأ قوية حين يكون الناس متماسكين، ثم تكبر ويكثر فيها النعيم، فإذا دخلها الظلم والترف وضعفت الهمم بدأت تفقد قوتها.
0: كأن الدولة تشبه الإنسان، تولد وتقوى ثم تشيخ.
1: وهذا من أجمل ما في فكره، لقد جعل التاريخ مرآة لا دفتر أخبار.

0: كان أثر مقدمة ابن خلدون كبيرا، لأنها نقلت النظر في التاريخ من الحفظ إلى الفهم، ومن الرواية إلى التحليل، فلم يعد الماضي حكايات عن ملوك وحروب، بل صار طريقا لفهم المجتمع والسلطة والعمل وأحوال البشر.
1: ومن هنا رأى كثير من الباحثين أن ابن خلدون كان من أوائل من وضعوا أسس التفكير الاجتماعي، فهو لم يدرس الفرد وحده، بل درس الجماعة والعمران وكيف تتغير أحوال الناس بتغير القوة والمال والعدل والظلم.

0: الآن أفهم لماذا بقيت المقدمة حية.
1: لأنها لا تعلمنا ماذا نحفظ.
2: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم، على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
2: هنا الكويت، نجوم القمة نافذة على التاريخ.
1: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق: البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها. لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين، أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال. هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
2: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
3: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
1: كويتنا، أرضنا، عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق. كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: تمام السابعة مساء، هي ساعتنا في إذاعة دولة الكويت.
1: مساء الخير يا كويت.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير أحبتنا. في هذا المساء يتجدد اللقاء حيث نكون معكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة أجمل بلد، إذاعة دولة الكويت. نطل عليكم في ساعة من الوقت حيث نكون مع لقاءات مختلفة وتغطيات عدة. نحن معكم في برنامج مساء الخير يا كويت، نحييكم أهلا ومرحبا بك الزميلة إسراء.
1: أهلا عبد الله، وكل الحب لمستمعين إذاعة دولة الكويت وبرنامج مساء الخير يا كويت. دائما وأبدا نقول بسم الله، نبدأ معكم برنامجنا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من الأعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني.
0: ومن التقديم نحن معكم إسراء العسكر وعبد الله العمار.

0: وهذه أجمل وأرقى تحية تأتيكم من التنسيق والمتابعة ريم المطيري.
1: وفي هذه الأجواء الصيفية يتمنى لكم مشاعر باردة جميلة ناصر العنزي من الهندسة الإذاعية.

دعونا نبدأ على بركة الله من الآن وحتى الثامنة مساء على الهواء مباشرة في هذه الحلقة من برنامج مساء الخير يا كويت للمخرج محمد مال الله.

0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: أهلا بكم أحبتنا، لم نزل معكم في بداية هذه الحلقة من برنامج مساء الخير يا كويت، ونبدأها بمجموعة من أخبارنا المحلية. أكدت وزارة الداخلية على ملاك المنشآت تنظيم وتركيب كاميرات أجهزة المراقبة الأمنية والاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات وأجهزة المراقبة 120 يوما وعدم إجراء تعديلات عليها.
2: وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن ذلك يأتي بمقتضى القانون رقم 61 لسنة 2015 بشأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.
1: وأضافت أن المنشآت هي الفنادق، الشقق الفندقية، المجمعات التجارية، الجمعيات التعاونية، المجمعات السكنية، البنوك، مراكز الشباب والأندية الرياضية والثقافية، محلات بيع الذهب والمجوهرات، مراكز التسوق والترفيه، المستشفيات والعيادات، محطات التزود بالوقود، المساجد ودور العبادة، المناطق الصناعية، المراسي البحرية، وميادين الرماية، والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والخطرة.
2: وأوضحت أنه يجب الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية لمدة تصل إلى 120 يوما وعدم إجراء أي تعديلات عليها، وإجراء الصيانة الدورية لكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وتحديثها بصفة مستمرة.
1: وأشارت إلى أنه للاستفسار عن أحكام القانون أو الحصول على المزيد من المعلومات يرجى التواصل عبر تطبيق واتساب فقط على الرقم 255-80-88.
0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
2: وفي ثاني أخبارنا المحلية لهذا اليوم في برنامج مساء الخير يا كويت، أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بقطاع الموارد البشرية وتقنية المعلومات وبالتعاون مع قطاع شؤون المرور والعمليات عن إطلاق خدمة تحميل رخصة القيادة إلكترونيا عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل.
1: وذكرت الداخلية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن الخدمة تتيح تحميل نسخة إلكترونية من رخصة القيادة عبر التطبيق والاحتفاظ بها على الهاتف لسهولة الوصول إليها واستخدامها عند الحاجة.
0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
2: مستمعينا الكرام، أظهرت إحصائية إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل اليوم الثلاثاء تداول عقود 599 عقارا في البلاد بقيمة إجمالية بلغت حوالي 323 مليون دينار كويتي، أي نحو مليار دولار أمريكي خلال شهر يونيو الماضي.
1: وذكرت الإحصائية المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة أن عقود العقار الخاص جاءت بالصدارة ب 458 عقارا بقيمة 167 مليون و100 ألف دينار، ثم العقار الاستثماري ب 126 عقارا بقيمة 93 مليون و700 ألف دينار.
2: وأوضحت الإحصائية أن تداولات العقود العقارية للقطاع التجاري بلغت 11 عقارا بقيمة 57 مليون دينار، أي نحو 100

0: 79 مليون دولار، إضافة إلى تسجيل عقد مخازن بقيمة 2 مليون دينار أي نحو 7 ملايين دولار، وعقد على الشريط الساحلي بقيمة 1,600,000 دينار كويتي، وعقد حرفي وحيد بقيمة 700,000 دينار كويتي.
1: وعن توزيع تداولات العقود العقارية على المحافظات، أظهرت الإحصائية أن محافظة الأحمدي جاءت بالمركز الأول بعدد العقود المسجلة بواقع 282 عقدا، تلتها محافظة حولي بواقع 105 عقود، ثم الجهراء ب 68 عقدا، فمبارك الكبير ب 52 عقدا، ثم الفروانية ب 49 عقدا، ثم محافظة العاصمة ب 42 عقارا.
2: نكون بالميدان وننقل لكم الصورة من قلب الحدث. تغطياتنا مستمرة معكم في مساء الخير يا كويت. من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
0: مستمعي الكرام، نبدأ معكم أولى تغطياتنا لهذا اليوم في برنامج مساء الخير يا كويت، تحت رعاية مكتبة الكويت الوطنية وبالتعاون مع مكتبة عزيز البسام بمنطقة اليرموك. أقامت مساء أمس رابطة الشباب الكويتي محاضرة تحت عنوان القهوة هي التي تصنعها بيديك. ميكروفون برنامج مساء الخير كان هناك، وأجرت لنا الزميلة نجوى علي هذا اللقاء مع عضو رابطة الأدباء الأستاذ عبد الوهاب النجدي، حيث قال:
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الوهاب النجدي، عضو رابطة شباب الكويتي ومسؤول العلاقات العامة. طبعا احنا في رابطة الشباب احنا مجموعة تطوعية غير ربحية، عندنا أنشطة تطوعية مختلفة، ومن أهم هذه الأنشطة هي المحاضرات والورش والحلقات الحوارية اللي نسويها كل أسبوع يوم الأثنين. فطبعا الأنشطة مالتنا تكون متنوعة في مجالات مختلفة، سواء فنية أو في التنمية البشرية أو علم النفس والاجتماع، وهم هو نحاول نبرز بعض الحرف والهوايات عند الشباب. فاليوم عندنا فاطمة الرومي اللي هي هو تعتبر مدرب معتمد في صنع القهوة، فهي اليوم قاعد تعطي ورشة ان عن القهوة وتاريخ القهوة وشلون ممكن واحد يستحضر القهوة فيه افضل طريقة ممكنة، وخلت من هو الحضور والجمهور كل واحد انه هو يحاول هو اللي يصنع القهوة في روحه. وطبعا كل هذه هو الانشطة احنا دائما نقدمها في هو مكتبة اليرموك اللي هي مكتبة عزيز البسام، ومن خلال هذا المنبر حابين نشكر المكتبة الوطنية ودعمها حق رابطة الشباب الكويتي اللي اتح لنا ان نستخدم مرافقها في شكل اسبوعي لتقديم الأنشطة والمحاضرات.
2: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول، خلكم مع مساء الخير يا كويت.
4: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
1: نجدد لكم التحية، نحن على الهواء مباشرة معكم في هذه الحلقة من برنامج مساء الخير يا كويت، ونحن نتحدث عن كثير من المواضيع من أجل الفائدة، حتى وإن كانت بعض المواضيع ربما ليست محببة كثيرا، إلا أننا دائما ما نعطي المعلومة للأولوية والقيمة الأولى لأي موضوع، حيث أننا ننقل المعلومة من أصحاب الاختصاص. مرض السكري مستمعينا الكرام مع الأسف من أكثر الأمراض انتشارا، ويحتاج إلى وعي ووقاية واتباع نمط حياة صحي، خاصة سكري الكبار الذي قد يتطور تدريجيا دون أعراض.

0: واضحة. اليوم سيكون معنا لقاء نسلط الضوء فيه على مرض السكري مع التركيز أكثر على سكري الكبار. شنو هو السكري؟ نتعرف عليه وعلى أسبابه وطرق الوقاية منه طبعا، وأهمية التغذية السليمة. كما سنتحدث عن الدليل الغذائي لمرضى السكري الذي يعتبر خطوة مهمة في تعزيز التوعية الصحية وخدمة المجتمع. لذلك باسمكم مستمعين الكرام أرحب بضيف برنامج مساء الخير يا كويت، الضيف العزيز دكتور عبد النبي العطار، وهو استشاري أمراض باطنية وسكر في مستشفى الأميري واستشاري أمراض سكر الكبار في معهد دسمان للسكري. حياك الله دكتور عبد النبي. يبدو بأننا قد موجود معنا دكتور عبد النبي، قد فقدنا الاتصال مع الدكتور عبد النبي العطار استشاري أمراض باطنية وسكر في مستشفى الأميري واستشاري أمراض سكر الكبار في معهد دسمان للسكري، إلا أننا سنعاود الاتصال به إن شاء الله بعد قليل، حيث سيحدثنا عن مرض السكري وكيف نقي أنفسنا منه، خصوصا يعني احنا نتحدث عن سكري الكبار، إلا أن الرسالة موصولة أيضا إلى الشباب. اليوم تعمل من أجل غد صحي، كلنا بنكبر وكلنا معرضين لأمراض الشيخوخة في وقت ما، وعليك أن تعمل عزيزي الشاب من اليوم حتى تتمتع بمستقبل صحي أفضل. أرحب مرة أخرى بضيفنا العزيز الدكتور عبد النبي العطار استشاري أمراض باطنية وسكر في مستشفى الأميري واستشاري أمراض سكر الكبار في معهد دسمان للسكري. حياك الله دكتور عبد النبي.
1: حياكم الله ومساكم الله بالخير جميعا.
0: نحن سعداء طبعا بلقائك، إلا أن الموضوع يحتاج إلى كثير من التدقيق من قبل متابعينا الكرام. نحن نتمنى بأن نوصل لهم المعلومة. دكتور، شنو هو سكري الكبار؟
1: تمام. الحقيقة السكر الكبار هو أهم أنواع السكر، أو خلينا نقول أكثرها انتشارا، يكاد يشكل حدود 95%، يعني يبدأ 100 واحد معهم سكر. نعم. 95% منهم معهم سكر النوع الثاني. السكر النوع الثاني عبارة بالأساس عن عدم قدرة الجسم في التعامل مع السكر أو النشويات نتيجة مقاومة الجسم لعمل الأنسولين ابتداء، وبعدين المرحلة تنتقل إلى قلة نسبة الأنسولين المفرز ذاتيا النسبية، يعني قد يكون الأنسولين المفرز ذاتيا عالي، ولكن نتيجة احتياج الجسم إلى كمية أكثر الجسم مو قادر يغطي هالحاجة، وبالتالي عندنا مقاومة الجسم لعمل الإنسولين وقلة الإنسولين المفرز ذاتيا من الجسم. طبعا أكو عوامل أخرى كثيرة متداخلة، ولكن هذا لعل هذا أهم عنصرين.
0: نعم.
1: في القضية.
0: نعم، يعني سكر الكبار هو سكر تايب بي، هل هذا صحيح؟
1: أول شيء تعبير سكر الكبار الآن تجاوزنا، للأسف الشديد لم يعد سكر الكبار، كان في السابق نقول الكلام هذا، حاليا قاعد نشوف اولاد وبنات في سن المراهقه
0: بالضبط. اي لما سمعت الكبار يعني بعدين استغربت من المعلومه اللي قلت 95% مصابين من سكر هم مصابين سكر كبار، يعني مو معقول كبار
1: ما يسمى بسكر كبار.
0: نعم نعم.
1: ابي اصحح بس اذا ما عليك امر
0: اكيد
1: ابي اصحح مفهوم سكر الكبار كنا نستخدمه في السابق، لان هذا النوع من السكر اللي تعرفنا قبل شوي كان عاده يحوش الناس فوق ال 40 سنه اكثر اقل، الآن بدنا نشوفه في أطفال بعمر 12 سنة و 13 سنة أصغر وأكبر، وهو نفس السكر أو نفس التركيبة أو نفس العوامل الموجودة في أبوه وأمه. وللأسف الشديد أكو تعبير قاعد يطرح حاليا في بعض المؤتمرات الطبية إن قد نرى جيل مصاب بالسكر من النوع الثاني للأسف الشديد يتوفى قبل أمه وأبوه. طبعا هذا قلة، صحيح قلة أكرر صحيح، ولكن ظاهرة متنامية للأسف الشديد.
0: نحن يعني لا نعلم كيف أصبح هذا المرض الذي كان فيما مضى يسمى بسكر الكبار أصبح اليوم منتشرا ما بين أعمار صغيرة جدا، نتحدث عن 12 سنة، يعني هذا مرض يأتي أكثر شيء من العادات السيئة وليس عن طريق الوراثة، صحيح المعلومة دكتور إذا أنا غلطان؟
1: شوف هي العناصر المتداخلة حقيقة، الوراثة لها دور في الموضوع هذا، ولكن تشكل خلفية تهيئ المريض للإصابة بالنوع الثاني،
0: استعداد يعني فقط،
1: تعطي استعداد كمان.
0: نعم.
1: تمام.
0: نعم.
1: ويأتي دور كثرة خلينا نقول الغذاء

0: ككل الناس تقول الحلوة، هي مو قصدي حلوة ترى، القضية البورشن أو خلينا نقول
1: كمية،
0: كمية الأكل اللي تتناول يوميا مقابل قلة النشاط البدني. وبالتالي عنصرين تداخلا مع بعض مع وجود الخلفية الجينية ويبرز شو اسمه السكر مع مرور الأيام في كثير طبعا في أكثر الأحيان وأحيانا في سن صغيرة.
1: نعم، قبل قليل في مقدمة هذا اللقاء دكتور عبد النبي ذكرت أن أحيانا ما يكون في أعراض، يعني الأعراض اللي احنا نعرفها مالت السكري أن العين تزغلل ولا الحاجة إلى دخول متكرر للحمام عزك الله ولا أمور ثانية ربما مرضى السكري عسى الله يشافيهم يعرفونها أكثر. تحدثت اليوم بأن الأعراض قد لا تكون واضحة، كيف إذن هو مرض سكري دكتور عبد النبي؟ أريد لو تشرح لنا هذه النقطة.
0: صحيح، أكثر الأمراض عادة يكون في أعراض بارزة في البداية تنبه المريض إلى وجود المرض وبالتالي يسارع إلى الوطبي. للأسف الشديد السكر في 50 سكر نوع ثاني طبعا
1: نعم.
0: في 50% أو أكثر من الحالات لا يكون في أعراض أولية، أقول نعم. أولية لأن الأعراض راح تبان بعدين،
1: كذي راح تطلع الأعراض بعدين.
0: أنا راح أذكر الحين، أما في أيضا في حالات كثيرة الأعراض الأولية قد تكون إحساس بالعطش الشديد، الحاجة للتبول كثيرا، هزال شديد معنى شهيته مفتوحة للأكل، وزنه يزغر. طبعا حضرتك ذكرت الزغللة، نعم قد يكون في زغللة، تنمل في اليدين أو في الرجلين، أمور يعني متداء كثيرة. لكن أكرر ثانية، كون الإنسان يحس بالرغبة في التبول كثيرة أو العطش قد لا يكون مع سكر، قد يكون مع أمر آخر، ولكن هالأمور هذه تدفع الإنسان إلى أن يفحص. وهني أحب أثير قضية جدا مهمة، قضية المسح، لأن مرض السكر في كثير من الأحيان لا تكون له أعراض أولية في بدايته، فنحن نشجع خاصة الناس الكبار بالسن أو اللي فوق 40 سنة طبعا
1: نعم.
0: أو اللي عنده مريض أو أهل أو قريب من الدرجة الأولى، أب أم أخو أخ مصاب بالسكر، أو السيدات الحوام، السيدات اللي حاشها سكر حمل في الزمان في السابق يعني
1: نعم نعم،
0: أو الناس اللي أصولهم العرقية جايين من أفريقيا أو من جنوب شرق آسيا، وكل الناس اللي جايين من الشرق الأوسط، وهذا يشمل الكويتيين بكل.
1: اشمعنى دكتور يعني لماذا هذه الفئة بالذات معرضة أكثر؟
0: لأن الخلفية الجينية تساعد على الموضوع هذا بالنسبة حق الخلفيات، لكن بالنسبة حق الجماعة اللي فرض العمر الايجينج اللي هو العمر يزيد من مقاومة الجسم لعمل الأنسولين، الوزن الزايد 20% أكثر من الوزن المطلوب أو المثالي أيضا معرض للسكر. وأكو دراسات تقول بأن الجماعة اللي حياتهم خلينا نقول مكتب يعني ما يتحركون وايد، يعني الموظف كله على الكرسي مثلا، يروح البيت كله قدام التلفزيون، ما يمارس الرياضة، هذا معرض أيضا أكثر من غير الإصابة بالسكر.
1: نعم، فإذا يجب علينا أن نتحلى بعادات سليمة، على الأقل نمط حياة صحي حتى نقي أنفسنا ونتجنب بأن يصيبنا هذا المرض. إلا أن يعني هناك خلفية جينية، ولكن هذه الخلفية الجينية فقط تعطيك الاستعداد، الرك الثاني عليك أنت وعلى عاداتك.
0: أحب أطرح لحضرتك قضية جدا مهمة، في دراسات معتمدة الحين، دراسة أمريكية، دراسة صينية، ودراسة هندية، وأعتقد دراسة دنماركية، كلهم أقروا واعتمدت عالميا أن الجماعة المعرضين للسكر، المعرضين اللي أنا توني ذكرتهم، وهذا يشمل تقريبا كل الكويتيين المعرض للسكر.
1: أنت دكتور أنت أعطيت المواصفات تنطبق على الجميع.
0: الجميع للأسف الشديد، وهنتكلم أنا حقيقة وايد يهمني الكويتي
1: نعم.
0: والمقيم في هذا البلد الكريم
1: نعم.
0: أيضا أني حط باله، المشي نص ساعة يوميا 5 أيام في الأسبوع أو أكثر، واحد. اثنين، تخفيض الوزن 7% إلى 10% أو أكثر مهما كان وزنك في البداية. ثالثا، الإكثار من تناول الألياف، الألياف الموجودة في قشرة الحبوب.

0: هذا
1: بالنسبة
0: قبل
1: لي.
0: الإصابة ولا بعد الإصابة
1: بعد
0: بالسكري؟
1: الإصابة
0: نعم، يعني يعني
1: هذا
0: وقاية. نعم
1: هذا يقي من الإصابة بالسكر بنسبة 58%، ترى ماكو دولة في العالم يعطينا هالنسبة من الوقاية.
0: أنا كنت بسألك عن هالموضوع دكتور عبد النبي، يعني السكر مرض قديم جدا وله ضحايا كثر وأعدادهم بازدياد مضطرد، ويعني من زمان نسمع تم اكتشاف علاج للسكري، علاج جذري لهذا المرض، ولا نجد شيئا، لا نرى هذا العلاج. متى سيصبح مرض السكري شيئا من الماضي؟ متى سيكون هناك فعلا علاج ناجع يقضي على هذا المرض 100% دكتور عبد النبي؟
1: شوف عفوا للاسف الشديد اتكلم على العلاج، ما نتكلم عن العلاج الذي مثل ما حضرتك تفضلت اجتثاث المرض من جذوره. بالنسبه حق مرض السكر الى الان ما عندنا هالشيء.
0: ليش هذا السؤال؟ لماذا؟
1: الابحاث ماشيه لان نتيجه تعدد العوامل. على فكره ترى مرض السكر ليس ارتفاع السكر فقط، ترى نتكلم على باقه من المشاكل. ارتفاع السكر يعني ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول، يعني طبعا السكر معاه، بعدين مضاعفاته. فبالتالي مجرد علاج ارتفاع السكر لا يعني اني انا عالج مرض السكر. وهذا نبه اخواني اللي يشتغلون في هذا المجال بان لا يجب فقط، طبعا مهم نركز على السكر هذا شيء، ولكن ايضا علاج باقي الامور التي تتعلق بمرض السكر بنفس الاهميه اذا لم يكن اهم. وبالتالي ولكن خلينا نقول الان مره اعيش مع مرض يعني يؤدي الى خلينا نقول مشاكل كبيره صوره سريعه، المفروض الان وما هو موجود حتى الان، اتكلم اليوم الى اليوم العلاجات الموجوده تخليني اعيش مع
0: تعايش، نعم
1: اتعايش معه
0: نعم.
1: بدون مشاكل او مشاكل قليله جدا، وهذا بحد ذاته كافي. لانه لو اترك المرض السكر بدون علاج يسبب لي مشاكل كبيره.
0: نعم، والحين اذا انا يعني لا سمح الله كان هناك مريض سكري، لن اطرح المثال على نفسي، الحمد لله انا ما فيني سكر، ولكن اذا كان هناك مريض في السكر وكان ملتزم بالعلاج، هل يصبح شخص طبيعي حاله حال اي واحد ثاني من حيث المسموحات والممنوعات بالنسبه له؟
1: طبعا مريض السكر اللي ما حاشته مضاعفات الى الان الحمد لله وماشي مع السيستم اللي الطب حطاها اياه من خلال طبيب مثلا، وايضا يعني ملتزم بالدواء، هذا الانسان يعيش طبيعي من ناحيه الوجبات، من ناحيه النشاط. كيف الزمانات قبل لما تدخل الجمعيات كان في اعلان او مثلا صوب نوع من الاغذيه علاج مخصوص لمرض السكر، هذا العلاج جديد، ماكو شيء اسمه غذاء مخصوص.
0: نعم.
1: السكر
0: نعم.
1: انت عفوا
0: يقولون مناسب لمرضى السكري وليس علاج دكتور عبد
1: لا
0: النبي.
1: ياكل كما ياكل الانسان الطبيعي، كلوا واشربوا
0: ولا تسرفوا. نعم،
1: وبالتالي المفروض الانسان سواء كان معه سكر او ما معه سكر ياكل انسان ياكل الغذاء المتوازن، ولكن للاسف الشديد يعني اكو ناس وايد للاسف وهذا مرتبط بالثقافه الغذائيه احيانا ياكل للتسليه، يعني عرف يعني يتسلى بالاكل.
0: صحيح.
1: وهذا مو صحيح.
0: نعم.
1: وهذا مو صحيح، نحن قوم لا ناكل حتى نجوع، واذا اكلنا لا نشبع.
0: ولكن دكتور يعني دعنا نتحدث عن مثال محدد، يعني اذا انا كنت معزوم او الشخص المصاب بالسكري كان معزوم عزيمه وهو ملتزم بدوائه ويتخذ هذا العلاج بصوره يعني فيها انضباط شديد جدا، وفي العزيمه هذه خربط وكال لي بي حال حال اي واحد ثاني، هل عادي هذا الشيء ام انه يعرض نفسه اكثر من اي شخص ثاني صحي لمضاعفات؟
1: شوف مره نتكلم على هفوه يعني تصير من الآخر، يعني هذا الحين ما نبيها وما تصير، ولكن ليست نهاية الأمر. ولكن إذا كان هذا ديدن الإنسان إنه يعني تعرف وايد فينا عزايم وعرس
0: بالضبط. إيه بالضبط بالضبط.
1: لا وفي البيت نفس هذا طبعا راح يعرض مشاكل، وبالتالي في العزيمة إذا يأكل كما يأكل في البيت بديزان صحيح، يعني رز يأكل، لحم، سمك، شغلات هذه، ولكن بالكمية الصحيحة.
0: نعم.
1: لأن المفروض الآن الإنسان يأكل أكل صحي صحيح.
0: نعم.
1: ولكن يعني والناس ما تسوي تقول أنا ما أكل حلويات، ما يأكل حلويات لكن يأكل جذب عيش. خلاص.
0: يأكل دهون ويأكل كربوهيدرات مكررة وغيرها.
1: زيادة عن اللزوم.
0: يعني. هناك بالفعل هناك فكرة شائعة دكتور بأن مرض السكري هو يأتي من الحلويات فقط، ويعني يتجاهلون باقي المأكولات التي لا تكون على قدر

0: عالي من المواصفات القيمة في الغذاء؟
1: هذا المفهوم للأسف الشديد يمكن مو دقيق كلش، لأن حتى العيش الرز مثلا الجسم يحوله إلى سكر بعدين،
0: والباستا والبيتزا والبطاطا
1: كلها هذا اللي هي النشويات بصورة عامة.
0: نعم.
1: وطبعا والحلو منه يعني الحلو يعتبر كربوهيدرات، يعني صنف من الكربوهيدرات.
0: نعم.
1: وبالتالي الإنسان لازم يعني يكون متوازن في وجباته، ياكل عيش لكن كمية صحيحة، ياكل خبز كمية صحيحة لا يهم نفسه. وبالتالي أنصح أي إنسان سواء مع سكر أو يخاف مع سكر يقعد مع أخصائي تغذية يوصف له، مو عشان يقول له لا تاكل، راح يقول له شنو الأكل الصحيح شنو شنو شنو. وطبعا القائمة متعددة يعني تعجب.
0: نعم.
1: إن شلون أنا معي سكر ويقول لي والله أكل فرضا كرز أو فرضا أكل عيش أو أكل خبز، لا تاكل لكن بالكمية الصحيحة.
0: نعم.
1: وبطريقة صح.
0: كذلك هناك يعني بما أنك ذكرت الكرز دكتور عبد النبي، هناك أيضا فكرة شائعة، لا أعلم إذا كانت فكرة صحيحة أم غلط، نحن نستفيد من المعلومات التي تقدمها، يعتقدون بعض الناس بأن الفواكه ما تمتن، السكر اللي موجود في الفواكه عادي أحسن من السكر اللي موجود بالكاكاو ولا بالحلويات الثانية، كيك قرص عقيل وغيرها من الأشياء اللي إحنا ناكلها من غير حساب. الفواكه يقولون عادي أكل كثر ما تبي، عادي أكل كلها فيتامينات وكلها أشياء صحية، هل هذا كلام صحيح؟
1: الكلام هذا يحتاج تصحيح. السكر هو السكر سواء موجود في الفواكه في العسل أو في الحلويات، هو السكر تبقى كمية كثر أكلتها وشنو مصاحبة. الحلويات مصاحبة أيضا صاحبة دهون مشبعة كثيرة، وبالتالي تصور مثلا يعني كاكاو فرضا أصبع الكاكاو فيه كمية من الكربوهيدرات ومن النشويات تعادل فرضا قوت او ماعون فرضا عنب او ماعون رقي او.
0: نعم.
1: بالتالي نقول سيدي انت تحب تاكل حلو، اوكي اكل حلو، اكلها بشكل فواكه، لان في الوقت اللي تاكل في الفواكه تستمتع بحلات الفواكه تكون اكلت كميه نسبيا اقل من ناحيه النشويات. نعم. مما هو موجود في الحلو في الكاكاو،
0: ولكن هذا لا يعني بان العداد مفتوح، يجب عليك ان تقف عند حد ما
1: بدون نقاش.
0: نعم.
1: شوف كل شيء اللي زاد عن حده
0: يقلب صحيح،
1: سواء كان الفواكه او عسل. بعض الناس يقول والله انا اتجنب العسل، اوكي زين سويت، لكن اذا تحب العسل تاكله بس بكميه معقوله وبكميه محدده بحيث انك ما يرتفع عندك السكر زياده.
0: نعم.
1: عن اللزوم.
0: هذه...
1: انا ترى ما اشجع، بس اكل مليون ترى ما اشجع على تناول الحلويات، ما اقول اكل حلويات، أقول نأكل بكمية معقولة.
0: نعم.
1: ومحددة على حسب الاحتياج.
0: والله ما يحتاج تشجيع دكتور عبد النبي، يعني الناس تأكل حلويات. ولكن نقطة أخيرة دكتور قبل ما نختم معك هذا اللقاء، هل المشروبات الغازية أو حتى الحلويات التي يقال مكتوب عليها الآن نراها في المطاعم نراها في الجمعيات بأنها لا تحتوي على سكر ولكنها تحتوي على بدائل السكر ويكتبوا عليها يعني سعرات الحرارية أقل، أحيانا ما في سعرة حرارية حتى أتحدث عن المشروبات الغازية وغيرها، هل هذا عادي ولا مو عادي؟
1: شوف أقول لك شيء، الآن بالنسبة حق المشروبات اللي ما تحتوي على اللي هي الغازية، المشروبات الغازية ومكتوب عليها زيرو مثلا،
0: صحيح.
1: للأسف الشديد الأبحاث الجديدة ثبتت بأنها لها تأثير على محتويات الأمعاء من الميكروبيومز، أكو بكتيريا وأكو جراثيم مفيدة الله عز وجل أوجدها.
0: نعم.
1: في الأمعاء لها دور قوي في حماية الإنسان من الجراثيم الضارة وبناء الجسم، وأيضا على المدى البعيد هل المشروبات التي لا تحتوي على سكرات ممكن الإنسان يزيد وزنه على المدى البعيد؟
0: نعم. ولكن لا تؤثر على السكري يعني كمرض؟
1: لا هي ما رح ترفع السكر، بس القضية مو السكر.
0: صحيح صحيح.
1: آنيا قد لا ترفع السكر.
0: نعم. نعم.
1: ولكن على المدى البعيد لها مشاكل.
0: نعم. دكتور عبد النبي العطار استشاري أمراض باطنية وسكر في مستشفى الأميري واستشاري أمراض سكر الكبار في معهد أسماء للسكري، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات القيمة التي قدمتها لنا وللسادة المستمعين. نتمنى من الجميع الالتزام ونتمنى للجميع صحة وعافية يدوما. شكرا لك مرة أخرى دكتور.
1: شكرا لكم على استضافتي. شكرا لكم.
0: حياك.
2: تقارير معدة بعناية تسرد التفاصيل وتضيء الزوايا لنضعكم في قلب الموضوع في مساء الخير يا كويت.

0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: مستمرون معكم على الهواء مباشرة، وهذه عودة لتغطياتنا تحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع فريق انضموا للتحدي وصدى أثر وفريق قدها وقدود. تم مساء أمس افتتاح البرنامج أفق التحدي الثقافي، وذلك لخلق بيئة مناسبة لشباب واع مثقف قادر على الإبداع والقيادة وصناعة التغيير. برنامج مساء الخير كان هناك زميلتنا نجوى علي كانت موجودة في هذا الافتتاح، وأجرت لقاء مع رئيس فريق صدى أثر الأستاذة بدرية الطبيخ. دعونا نستمع لهذا اللقاء.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذة بدرية الطبيخ رئيس فريق صدى أثر. انطلقت اليوم فعاليات مشروع صيف التحدي الشبابي 2026 في أجواء مميزة تعكس روح التعاون والعمل المجتمعي، وذلك من خلال شراكة استراتيجية تجمع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والفرق التطوعية الثلاث. فريق انضموا للتحدي بقيادة الأستاذ فالح المياح، وفريق صدى أثر بقيادة الأستاذة بدرية طبيخ، وفريق قدها وقدود بقيادة الأستاذة زينب القبندي، بهدف تقديم برامج صيفية نوعية تسهم في تنمية قدرات الشباب واستثمار أوقاتهم بما يعود عليها وعلى مجتمعنا بالنفع والفائدة. ويأتي المشروع انطلاقا من الإيمان بأهمية الشراكة المجتمعية في صناعة جيل واعي يمتلك المهارات والمعارف اللي تأهله للمستقبل، حيث يجمع البرنامج بين الجانب العلمي والجانب العملي من خلال نخبة من المدربين والمتخصصين في مجالات متعددة. ويتضمن المشروع سلسلة من الورش والبرامج التدريبية المتنوعة، ومن أبرزها تنمية المهارات القيادية وصناعة الحلم ومهارات المواجهة والخطابة الإعلامية وصناعة المحتوى. ويؤكد القائمون على المشروع أن هذه الشراكة تمثل نموذجا ناجحا للتعاون بين الجهات الحكومية وتعزيز ثقافة المبادرة والعطاء والعمل التطوعي. ويستمر مشروع صيف التحدي الشبابي 2026 خلال الفترة من 6 يوليو وحتى 3 أغسطس 2026 بواقع يومين، يوم الاثنين والثلاثة من كل أسبوع، وذلك من الساعة 5 مساء حتى 9 مساء، مقدما برامج تدريبية متكاملة يجمع بين المحاضرات التخصصية وورش العمل التطبيقية والأنشطة التفاعلية في تجربة تعليمية ثرية تهدف تمكين شبابنا وإعدادهم بالمعارف والمهارات التي تعزز تميزهم وقدرتهم على صناعة الأثر الإيجابي في المجتمع. وتدعو اللجنة المنظمة جميع الشباب من عمر 13 إلى 35 إلى المبادرة بالتسجيل والمشاركة في مشروع صيف التحدي الشبابي 2026 والاستفادة من البرامج التدريبية وورش العمل المتنوعة، وتسهم في تنمية المهارات القيادية والإعلامية والتطوعية واكتشاف المواهب وبناء الشخصية في بيئة تعليمية تفاعلية. فإذا كنت من 13 إلى 35 عام فلا تدع هذه الفرصة تفوتك، انضم إلى مشروع صيف التحدي الشبابي 2026 واستثمر صيفك في اكتساب المعرفة وصقل المهارة وبناء الشخصية.
3: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
4: مستمعينا الكرام، الثقة بالنفس ومهارة الإلقاء والخطابة ليست مجرد مهارات إضافية، بل هي أساس في بناء شخصية قوية قادرة على التعبير والتأثير في الآخرين. فهي تساعد الإنسان على ترتيب أفكاره والتحدث بوضوح ومواجهة الجمهور دون

0: التردد، مما يعزز ثقته بنفسه في مختلف مواقف الحياة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا على الطرف الآخر الأستاذ عبد الله هاشم الماجد، مستشار نادي توست ماستر الراية ومؤسس نادي أجيال الراية للفئة العمرية من 13 إلى 17 عام. أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد الله.
1: يا حياكم الله والساعة المباركة، وإن شاء الله أكون ضيف خفيف عليكم وعلى السادة المستمعين الكرام.
0: حياك الله، منورنا ومشرفنا أستاذ عبد الله. وبداية، ما أهمية فن الإلقاء في بناء الثقة بالنفس عند الشباب؟
1: بداية بناء الثقة في النفس يكون في توصيل الرسالة. فإذا إحنا كان عندنا الفئة العمرية للشباب أو الجيل اللي موجود الحين مو قادر إنه يوصل رسالته، راح يحس إنه كأنه مهبوم حقه، كأنه ما عنده ثقة في نفسه، يتردد، صار في تفكك اجتماعي، حتى بعض الأحيان تأثر على العلاقات الاجتماعية تخلي الشخص يكون انطوائي. لهذا السبب احنا نحرص ان نخليهم يتعلمون فن الإلقاء، الخطابة لتوصيل رسالتهم. باكر هم ان شاء الله راح يكونون قيادات داخل الدولة،
0: نعم،
1: فتكون عندهم أيضا توصيل الرسالة القيادية إلى المسؤولين. حلو أن المسؤول يكون متحدث واثق ولبق.
0: نعم أستاذ عبد الله، يعني هل نقول أن احنا الشخص الذي لا يملك مهارة الإلقاء ولا عنده مثلا مفردات لغوية كثيرة أو مرادفات لبعض الكلمات، هل تكون عنده مشكلة في يعني في الخطابة، ولا أحيانا الجانب النفسي لا دور في موضوع يعني الشخص الغير قادر على الخطابة؟
1: بداية احنا خلنا ناخذها على شقين. اذا انا كنت ابي اتكلم على المفردات والثروة اللغوية، مو بالضرورة ان يكون عندي ثروة لغوية او مفردات كثيرة على معنى واحد.
0: نعم،
1: اقدر اني اتكلم برسالة واضحة وبلغة بسيطة علشان اوصل رسالتي.
0: نعم،
1: المهم ان تكون الفكرة والرسالة موجودين. هذا الشق الأول. أما بالنسبة إلى الشق الثاني، إذا أنا ما قدرت أني أوصل رسالتي من الحالة النفسية اللي خلينا نقول أن البعض للأسف من أولياء الأمور أو من الإداريين يسكتون الشخص أو الطرف الآخر، طيب أنا شو راح أعرف رسالة الطرف الآخر هذا؟
0: عفوا، يسكتون شلون يعني؟ بس توضح لنا أستاذ عبد الله.
1: يعني أوضحها أكثر. على سبيل المثال، أنا مع ولدي، لما نييني ولدي بالدوانية ولا بالزوارة، اسكت، عمامك موجودين، هم الكبار يتكلمون. طيب حتى الصغير لازم انه يتكلم، عنده رسالة يوصوها. اذا انا منعته انه يوصوها، اثرت عليه نفسيا، هذا باطر. اذا كبر ولدي ما راح يقدر انه يوصل الرسالة مالته. ليش؟ لانه ما تعلم من الصغر، ما مارس طريقة ارسال رسالته والتحدث ومشاركة الكبار، مشاركتهم في الاستماع فقط. شلون راح ننمي ثقته بنفسه إذا ما قدرنا يتكلم، سواء في عمرية صغيرة ولا كبيرة إذا كانوا المستمعين؟ شلون أنا راح ننمي الثروة اللغوية والفكر عنده إذا ما خليته يتناقش وياخذ ويعطي مع الطرف الآخر حتى لو إنه كان أكبر منه بالسن؟
0: نعم، يعني أستاذ عبد الله، قصدك اللي فهمته من كلامك إن أحيانا سوء التربية طفولة الشخص تأثر على ثقته بنفسه، يعني ما عنده حرية للتعبير من وهو طفل، اسكت، الكبار لما يتكلمون الصغار يسكتون، نسمع المفردات هذه يعني. فهذه الأمور هي اللي ممكن نقول يعني جروح الطفولة والتربية الخاطئة ممكن تأثر على شخصية الفرد، بحيث إنه لا يستطيع أن يكون قادر على الخطابة ومواجهة الجمهور.
1: ما أقدر أقول سوء التربية، ولكن أقول تربية بالاحترام اللي يكون زيادة على اللزوم، إلى درجة أنه يصير فيها قمع لصوت الشخص اللي وده أنه يتكلم.
0: نعم، يعني هي سيئة. نعم، من الناحية النفسية للطفل
1: نوعا ما. إيه،
0: نعم،
1: لأنه يبي يعبر. شلون أنا أبي أخليه يعبر إذا هو ما تكلم؟ فقط في ملامح الوجه، ما راح يقدر إذا كبر أنه يعبر. وشفنا هذه الأمور تحصل الحين. خلنا ناخذها على سبيل المثال، واحنا ما نعمم طبعا، خلنا ناخذ طلبة الجامعة. اذا يبي يقدم برزنتيشن، اكثر شيء يخافون منه. اذا يبون يقدمون، الخريجين يبون يقدمون على وظيفة، اكثر شيء يخافون منه شنو؟ المقابلة الشخصية.
0: نعم.
1: السبب احيانا يكون ان الشخص هذا من كثر ما أنه أنت قاعد يا كبار بالسن لازم أنك تسكت، لازم أنك

0: احترم، لازم انك ما ترادد. عفوا انا مو قاعد ارادد، انا قاعد اتناقش. في فرق بين المرادد والمناقشه، انا قاعد اتناقش عشان استفيد، انا قاعد اوصل رسالتي علشان باكر لما اروح اي مكان في ناس غرب اقدر اني اتحدث بطلاقه وبلا باقه، بدل لا اني اكون مهمش او من طوي بزاويه بروحي،
1: نعم
0: اكون فقط مستمع.
1: نعم كيف تساعد الخطابة والتحدث أمام الناس على تطوير شخصية الفرد؟
0: بكسب الثقافة من العقول الآخرين، بمعنى الحين أنا ويا حضرتك قاعدين نتناقش، أنا راح أكسب منك معلومة، حضرتك بتكسبين مني معلومة، هني صارت عندي الثقة في النفس إن إي أنا أقدر إني أتحاور، أقدر إني آخذ وأعطي، زادت ثقتي بنفسي. باكر لو إني أروح أي مجلس أي مكان أسولف فيه أقدر إني أسولف وأنا واثق من نفسي، بسبب الأخذ والعطاء والتحدث أمام الجمهور. ومع العلم سووها هذه في عام 2017 دراسة في أمريكا، على حسب الإحصائيات اللي ذكرت أن فوبيا رقم 2 في أمريكا كانت الموت، فوبيا رقم 1 اللي هي التحدث أمام الجمهور أو أمام الناس. فنلقى في المجتمعات بعض العزلة، علشان كذي إحنا نحرص أن نزيد الثقة بالنفس عن طريق التحدث والوقوف أمام الجمهور، لأن هي الفوبيا رقم 1. فلما أنا أكسر الحاجز هذا وأتكلم أمام كم كبير من الناس،
1: نعم.
0: الكم الكبير ترى يعتبر 3 وفوق، 3 أشخاص وفوق،
1: نعم.
0: يعتبر كم كبير. فلما أنا أتكلم قدامهم وأخذ وأعطي بكل ثقة، هني أنا راح تزيد ثقتي بنفسي. ممكن أن الشخص اللي يبي يسمعني ينتظر مني معلومة، ينتظر مني أن أنا أفتح وياه نقاش وحوار علشان نوصل إلى نتيجة معينة. فهذه الأمور كلها قاعد تزيد عندي الثقة بنفسي أن أنا أقدر أني أتكلم قدام أي شخص، أي فرد، مجموعة كبيرة، مجموعة صغيرة، أنا واثق من نفسي وأني أوصل رسالتي.
1: نعم أستاذ عبد الله، يعني موضوع يعني الجمهور أكيد لا رهبة، والإنسان لما يسوي أول شيء أول مرة في الحياة أكيد يلاقي شوية صعوبة، ونقول يعني ما تعتبر مشكلة كبيرة. كيف مثلا أي شخص لأول مرة يبي يلقي خطاب أو يبي يتكلم، بعض الأمور اللي تساعده بحيث أنه يكسر هذه الرهبة؟
0: لهذا السبب احنا موجودين في نادي توست ماسترز الراية، ان احنا قاعدين نتعلم طريقة الإلقاء والخطاب والتحدث أمام الجمهور، مو مجرد أنه تعليم وتعال خذ الورقة والقلم وتابع معاي، أو أن أنا أعطيك المحاضرة، لا، تعال وطبق وتمارس بالشيء هذا
1: عملي.
0: علشان
1: نعم
0: تقدر، أي نعم، تطبيق نظري وعملي عندنا، عشان أنك تقدر أن مع الممارسة والاستمرارية تتحدث بطلاقة. وهو عموما يعني أي شيء في البداية يكون صعب، ولكن إذا جربت راح أحس أن الأمور راح تصير أخف علي. وفي بعض التكنيكات اللي إحنا نستخدمها حق اللي عندهم رهبة من الجمهور، على سبيل المثال واحد من التكنيكات هذه أن مستوى النظر ما يكون في عين الشخص الآخر،
1: المتلقي. نعم
0: يكون على مستوى الرأس.
1: نعم
0: إذا كانت المسافة أكثر من 1.5 متر، فالطرف الآخر المتلقي الجمهور يعتقد أن السيد عبد الله والله حاط عينه بعيني وقاعد يتكلم بكل ثقة، ولكن فعليا السيد عبد الله حاط عينه على مستوى الرأس علشان يوخر الرهبة اللي موجودة فيه، من غير ما أن أنت تحس كجمهور.
1: نعم أستاذ عبد الله، أكثر الأخطاء التي يقع فيها المتحدث أمام الجمهور؟
0: أكثر الأخطاء أن الشخص ما يكون محضر حق كلامه، أو أنه إذا كان كلام ارتجالي من غير التحضير يتردد في توصيل الكلام، فيحاول أنه يختار المعنى والكلمة الدقيقة اللي ممكن أنه تشتت انتباهه، أو أنه يكون مفكر بأكثر من جواب في نفس اللحظة. وفي البعض اللي يكون أنه متردد في جوابه، أو من الصدمة، من الخوف، من الرهبة، ما يقدر أنه يجاوب، عقب دقيقتين يقول أخ ليتني لو أني قايل هالكلمة هذه، أو ليتني لو أني قايل الجواب هذا.

0: السبب كله شغلتين. الشغلة الأولى أنه يكون مستمع مو منفت. في فرق هني بينهم الاستماع، أن أنا أسمع من أذن وأطلع من أذن. المنفت لا، يكون مستمع بكل مشاعره بكل إحساسه بذهنه، يكون حضور الذهن موجود. هني أنا راح أقدر أني أرد، وهذه الشغلة الأولى. الشغلة الثانية الاستعداد النفسي، أن أنا الحين عارف أنه عندي مقابلة إذاعية أو مداخلة هاتفية، فإذا أنا مو مستعد نفسيا ما راح أقدر أني أجاوب على أي سؤال. إذا أنا بروح الديوانية ومو مستعد نفسيا أني أتكلم أو أني أجاوب، مو مهيئ أن الشباب يبون يسألوني اللي موجودين في الديوانية، شو اللي راح يصير؟ راح أكون ساكت، ما راح أقدر أني أرد وأعبر عن الجواب نفسه أو أني أجاوب. فهني لازم أنا أهيئ نفسي ذهنيا ونفسيا أن أنا بأي لحظة راح أنسأل، بأي لحظة راح أدخل في نقاش. والشغلة الثانية اللي إحنا قلناها أن تكون فكرتنا بالإنصات وليس بالاستماع، الإنصات يكون في حضور الذهن.
1: نعم طبعا الخطابة ويعني القدرة على مخاطبة الناس أو الجمهور أكيد لا تأثير من ناحية العلاقات الاجتماعية، والشخص المتحدث دائما نجد يمكن الناس تحب تنصت له أو تحب مجلسه أو جلسته. ولكن على الجانب الآخر أستاذ عبد الله، كيف تأثر مهارة التحدث في النجاح بالدراسة والعمل؟
0: إذا أنا كنت من الشخصية المتحدثة راح أقدر أني أشارك في الدراسة، أشارك في الفصل، في الأجوبة، حتى لو أني أخطأت. ما كنت سمع الغلط.
1: نعم.
0: إحنا عندنا عقدة نفسية اللي هي يعني أنا أتكلم عن نفسي، هذه صارت في جيلنا كله أعتقد وما زالت موجودة، أنه يخاف يجاوب ويطلع جوابه غلط فالطلبة يضحكون عليه أو أنه تصير ردة فعل مضحكة عليه من المعلم أو أنت ليش تحط ببالك هالاعتقاد؟ أنت جاوبت غلط بس أنت قاعد تشارك، أنت حاولت، حط ببالك أنه أنت حاولت، لا تحط ببالك أنه زملائك الطلبة راح يضحكون عليك. هذه الشغلة الأولى اللي إحنا لازم أن نقتنع فيها.
1: نعم.
0: لأنهم قاعدين يضحكون علي، لا أنا قاعد أتعلم وأنا قاعد أحاول، وبالعكس الخطأ هذا راح يخلي المعلومة تثبت عندي أكثر لأني أنا أخطأت فيها. هذه الطريقة اللي هي تصير مع الدراسة. وعندنا أيضا في جانب العمل، إذا أنا كنت متحدث وأقدر أني أوصل رسالتي، أقدر أني أوصل المقترح مالي، هني شيء هذا راح يفيدني في مجال العمل، ممكن يترقى بشكل أسرع من زملائي.
1: نعم.
0: ممكن أن يأخذون في رأيي وفي وجهة نظري، فأبين لهم أن أنا شخصية قيادية، أبين لهم أن أنا شخصية إبداعية، أبين لهم أن أنا شخصية فعلا أستحق المكان اللي أنا موظف فيه.
1: نعم نقطة مهمة بودنا نتحدثنا عنها أستاذ عبدالله، وهي لغة الجسد، نبرة الصوت، مدى تأثيرها على نجاح المتحدث؟
0: لغة الجسد، نبرة الصوت تبين المتحدث إذا كان متردد، شاك بمعلومته، ولا هو متأكد واثق. يعني بالرد البسيط هذا أنا ممكن أني شاك بمعلومتي 50%، هل راح تقبلين مني المعلومة؟
1: لا
0: 50%؟
1: نعم
0: لا
1: أكيد
0: أو أكثر. ولكن إذا أنا كنت متأكد بهذه النبرة أن أنا معلومتي صحيحة 100% راح تأخذينها؟
1: نعم أكيد.
0: ففرق معي هني بطريقة النبرة. لغة الجسد، إذا أنا كنت واقف في طرف المنصة أو أن أنا كنت واقف في المنصة في الخلف، الجمهور راح يدري أن أنا خايف، أنا مو واثق من نفسي،
1: مو متأكد. نعم.
0: مو بس أني مو متأكد، متردد بعد في كلامي. فهني الجمهور ما راح ياخذ مني اي كلمة. ولكن اذا كنت واقف في المنصة في المكان الصحيح بالامام وانا واثق من كلامي وانا احرك ايدي بدل انها تكون مشتفة او اني احطها وراء ظهري او ان كثرة الحركة نفس ما احنا نسميها الحركة البندولية، نفس لعبة البندول رايح راد، هذه كلها تشتت نظر الجمهور وهذه كلها تأثير.

0: غير إيجابي على المنصة للمتحدث نفسه. المتحدث نفسه هو قاعد يوتر نفسه بهالطريقة.
1: نعم
0: ولكن إذا أنا كنت واثق بنفسي وواقف بكل ثقة وأحرك إيدي وأرفع صوتي لأني واثق من المعلومة هذه،
1: أيوة،
0: والمعلومة
1: فأفارد
0: هذه
1: كتفي
0: المهمة
1: يعني، نعم
0: طبعا،
1: الوقفة
0: وفردة
1: المنتصبة
0: الكتف.
1: أكيد،
0: إيه.
1: نعم
0: فلغة الجسد جدا مهمة، حتى نبرة الصوت تعتبر أهم من لغة الجسد في بعض الأحيان.
1: نعم نعم كل الشكر لك الأستاذ عبد الله هاشم الماجد، مستشار نادي توست ماستر الراية ومؤسس نادي أجيال الراية للفئة العمرية من 13 إلى 17 عام، شكرا لك.
0: شكر موصول لكم، وأتمنى أنكم ضيف خفيف عليكم.
1: حياك الله.
2: نكون بالميدان وننقل لكم الصورة من قلب الحدث. تغطياتنا مستمرة معكم في مساء الخير يا كويت.
3: نعم إسراء تفضلي.
1: تفضل.
3: دام فضلك، مع هذه النغمة نكون قد وصلنا معكم لختام مشوارنا لهذا المساء. ويبدو إسراء بتتابعين المباراة بعد قليل، يعني هي دائرة حاليا.
1: نعم.
3: أرجنتين ووصل.
1: إيه أنا بالنسبة لي يعني لما دخلت أخذت الضيف كنت عارفة النتيجة 1-0.
3: نعم.
1: لمصر الشقيقة.
3: هذا صحيح.
1: ما حطوا جول ثاني؟
3: لا
1: إن شاء الله.
3: الحقيقة
1: إن شاء الله قريب.
3: نحن هنا على الهواء، إلا أننا سنتابع إن شاء الله بقية المباراة بعد انتهاء هذه الحلقة. وبالفعل نحن وصلنا معكم للختام، شكرا جزيلا على طيب متابعتكم. هذه تحيات فريق عمل برنامج مساء الخير يا كويت، هذه تحيات الإعداد فريد الكندري عبد الله الميموني،
1: وكنا معكم من التقديم عبد الله العمار وإسراء العسكر،
3: ريال المطيري من التنسيق والمتابعة،
1: الهندسة الإذاعية ناصر العنزي،
3: سعد البوس من التنفيذي على الهواء.
1: دمتم في حفظ الله ورعايته، وهذه تحيات المخرج محمد مال الله.

بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة دولة الكويت نحييكم ونقدم لحضراتكم الجولة الإخبارية المسائية لهذه الليلة، يصحبكم فيها من التقديم هزاع العتيبي ومن الإخراج سلام العنزي.

في جولتنا هذا المساء حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة حاكم عام جزر سليمان الصديق. وزير الخارجية يشارك في اجتماع ممثلي دول مبادرة اسطنبول للتعاون مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي. دولة الكويت تدين وتستنكر الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة قطرية قرب مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة قضت على القدرات العسكرية الإيرانية. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن تعرض 3 ناقلات للنفط والغاز لهجمات قرب مضيق هرمز خلال أقل من 24 ساعة. الرئيس اللبناني يؤكد أن بلاده لن تقبل بأن يتفاوض أي طرف نيابة عنها. استشهاد 4 فلسطينيين في غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. الرئيس السوري يؤكد خلال لقائه نظيره الفرنسي في دمشق انفتاح بلاده على شراكة متكافئة مع مختلف الدول. انطلاق أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي في العاصمة التركية.

تركيا أنقرة. والصين تقول إن إطلاقها صاروخا استراتيجيا في المحيط الهادئ يأتي في إطار الطابع الدفاعي لسياساتها الدفاعية الوطنية. أهلا بلقائكم من جديد. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة

والله لفخامته موفور الصحة والعافية، ولجزر سليمان وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة السير ديفيد تيفا كابو حاكم عام جزر سليمان الصديق. ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، راجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة لفخامة السير ديفيد تيفا كابو حاكم عام جزر سليمان الصديق بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. شارك وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم في اجتماع ممثلي دول مبادرة اسطنبول للتعاون مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا. وذكرت الخارجية في بيان لها أن ذلك يأتي في إطار الزيارة التي يقوم بها الشيخ جراح الصباح إلى العاصمة التركية أنقرة لترأس وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري لدول مبادرة اسطنبول للتعاون والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي المقرر عقده على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي. وأضافت أنه جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العمل المشترك مع حلف شمال الأطلسي في إطار مبادرة اسطنبول للتعاون بما يسهم في مواجهة التحديات الراهنة والناشئة في المنطقة واستكشاف مجالات تعاون جديدة، كما تبادل وجهات النظر حيال آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في العاصمة التركية أنقرة اليوم بوزير خارجية اليابان الصديقة تشوميتسيو موتيجي. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما تم التطرق إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في العاصمة التركية أنقرة اليوم بوزير خارجية جمهورية اليونان الصديقة جورجيوس شيراتيتس، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما تم التطرق إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في أنقرة اليوم وزيرة خارجية جمهورية فنلندا الصديقة إلينا فالتونين على هامش الاجتماع الوزاري لدول مبادرة اسطنبول للتعاون والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي المقرر عقده على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما تم التطرق إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في أنقرة اليوم وزير خارجية أوكرانيا الصديقة أندري سيبيها على هامش الاجتماع الوزاري لدول مبادرة اسطنبول للتعاون والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي المقرر عقده على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما تم التطرق إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم وزير خارجية جمهورية إستونيا الصديقة مارغوس ساكنا، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما تم التطرق إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية بولندا الصديقة رادوسلاف سيكورسكي، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما تم التطرق إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم بوزيرة خارجية رومانيا الصديقة أوانا سيلفيا تسويو، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما تم التطرق إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم بوزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة دكتور يوهان فاديفول، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما تم التطرق إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الذي استهدف إحدى الناقلات القطرية أثناء عبورها قرب مضيق هرمز في انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد مباشر لأمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية. وأكدت الخارجية في بيان لها اليوم وقوف دولة الكويت الكامل إلى جانب دولة قطر الشقيقة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومقدراتها، مشددة على رفض دولة الكويت لأي ممارسات من شأنها زعزعة أمن واستقرار المنطقة، كما شددت على ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال التصعيدية والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها شديدين للتفجيرات التي وقعت في العاصمة السورية دمشق وما تمثله من عمل إجرامي يستهدف أمن واستقرار الجمهورية العربية السورية الشقيقة. وجددت الخارجية في بيان لها اليوم موقف دولة الكويت الثابت الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب، مؤكدة وقوف دولة الكويت إلى جانب الجمهورية العربية السورية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وسلامات شعبها. في الرياض، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للاستهداف الإيراني الغاشم للناقلة أركيات التابعة لدولة قطر وتعريض طاقمها للخطر. وقال البديوي في بيان إن هذا الاستهداف يعد تصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم ورادع تجاه هذه الاعتداءات الإيرانية المتكررة بما يصون الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، ويمنع تكرار مثل هذه الأعمال العدائية التي تهدد استقرار المنطقة. وأضاف أن مجلس التعاون يقف صفا واحدا مع دولة قطر، مؤكدا تضامنه الكامل معها في جميع الإجراءات التي تتخذها لمواجهة هذه الاستهداف الإيراني الغادر. ونتحول الآن إلى الاتفاق الأمريكي الإيراني المؤقت، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قضت على القدرات العسكرية الإيرانية، مجددا تأكيده أن طهران لن تمتلك أي سلاح نووي. وفيما يتعلق بحرية الملاحة البحرية، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة تعرضت لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز في ثالث حادث من نوعه أطال سفينة في هذا الممر المائي الحيوي خلال 24 ساعة الماضية. وقالت الهيئة إنها تلقت بلاغا عن حادث إضافي يتعلق بناقلة أثناء عبورها المضيق، مشيرة إلى أن طائرة مسيرة مجهولة تسببت في تعرضها لأضرار. وفي الأثناء قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن استهداف الناقلة القطرية أركيات أثناء عبورها قرب مضيق هرمز يمثل اعتداء مرفوضا على أمن وسلامة الملاحة الدولية وانتهاكا لأحكام القانون الدولي، ولسيما القواعد المتعلقة بحرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية. وطالب الأنصاري إيران بالوقف الفوري لكافة الممارسات التي تمس أمن المنطقة، محملا إياها المسؤولية القانونية الكاملة عن هذا الاعتداء وما قد يترتب عليه من أضرار وتداعيات.

0: إلى لبنان، حيث أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بلاده لن تقبل بأن يتفاوض أي طرف نيابة عنها، مشيرا إلى أن لبنان انتزع من إسرائيل اعترافا بعدم وجود مطامع لها في الأراضي اللبنانية. من جهته شدد رئيس الوزراء نواف سلام على أن أولوية الحكومة تتمثل في دعم أهالي الجنوب وضمان عودتهم إلى مناطقهم، وذلك بالتزامن مع استعداد روما لاستضافة جولة جديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية منتصف الشهر الجاري. التفاصيل في سياق هذا التقرير.
1: في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق الإطار المبرم مع لبنان برعاية أمريكية في 26 من يونيو الماضي، الذي ينص على انسحاب إسرائيلي متدرج من الأراضي اللبنانية يبدأ بمنطقتين تجريبيتين، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى أكثر من 4300 قتيل، إضافة إلى أكثر من 12,000 جريح. وفي الأثناء أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين، والتي أسفرت عن مقتل 4 أشخاص أمس في مدينة النبطية جنوبي لبنان. عون أكد أن لبنان لن يقبل بأن يتفاوض أي طرف نيابة عنه، مشيرا إلى أن بلاده انتزعت من إسرائيل اعترافا بعدم وجود مطامع في الأراضي اللبنانية، مجددا دعوته المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على الاحتلال الإسرائيلي لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار المبرم برعاية أمريكية. وفي سياق الجهود الدبلوماسية، تستضيف العاصمة الإيطالية روما يومي 15 و16 من يوليو الجاري جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية، في إطار المساعي الرامية إلى خفض التصعيد واستكمال تنفيذ اتفاق الإطار. وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني رحب باستضافة بلاده الجولة المقبلة من المفاوضات، مؤكدا أن الاجتماعات ستعقد على مستوى سفيري البلدين، فيما أوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الإيطالية أن هذه الجولة ستكون 6 منذ انطلاق مسار المفاوضات في الربيع الماضي.
0: وفي قطاع غزة، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 15 آخرين في غارات شن جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر عام 2025. سياسيا، قال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابت إن عملية الانتقال الإداري للعمل الحكومي في القطاع دخلت مرحلة التنفيذ العملي بعد استكمال لجنة الطوارئ الترتيبات الخاصة بعملية التسليم عقب إعلانها حل نفسها أمس الأول. وأوضح الثوابت أن الترتيبات لهذه العملية عرضت قبل عدة أشهر بصورة رسمية وشفافة على الفريق الوطني الممثل للفصائل والقوى الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني بحضور الممثل المراقب للأمم المتحدة. في دمشق، قال الرئيس السوري أحمد الشرع خلال لقائه نظيره الفرنسي مانويل ماكرون في دمشق إن سوريا تفتح أبوابها لشراكة متكافئة مع مختلف الدول، مستفيدة من موقعها بين الشرق والغرب. وأعلن الشرع بدء مسار تبادل السفراء المقيمين بين سوريا وفرنسا في أقرب وقت ممكن، إذانا بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. من جهته قال ماكرون إن بلاده وسوريا يضعان اللمسات الأخيرة على التعاون الأمني والعسكري، بما يشمل إمكانية استخدام القوات الخاصة للمساعدة في مكافحة الجماعات الإرهابية. التفاصيل في رسالة علي إبراهيم.
2: زيارة تاريخية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على رأس وفد اقتصادي إلى سوريا تفتح بابا واسعا أمام بدء مرحلة جديدة من التعاون وتقريب وجهات النظر بين البلدين، حيث أكد ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس أحمد الشرع أن بلاده ملتزمة بدعم سوريا حرة وذات سيادة على أرضها الموحدة، مطالبا الاحتلال الإسرائيلي بوقف اعتداءاته على سوريا والانسحاب من الأراضي المحتلة في جنوب البلاد، ومشددا على دعم فرنسا لسوريا في مكافحة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش.

0: والمقاتلين الأجانب الذين يكونون العداء لفرنسا، معلنا في الوقت ذاته بدء النوايا الحسنة بإعادة أموال سوريا المنهوبة في بلاده عبر أقرباء النظام المخلوع، والتي تقدر بأكثر من 50 مليون يورو لاستخدامها في المشاريع التنموية. من جانبه أكد الرئيس الشارع أن سوريا تفتح أبوابها للشراكة ولتكون جسر عبور ونقطة وصل استراتيجية بين الشرق والغرب، مشيرا إلى أن النقاش مع ماكرون شمل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لسوريا وضرورة عمل المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل وقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي السورية، ومؤكدا اتفاق دمشق وباريس على تبادل السفراء بشكل رسمي وتقوية الروابط بينهما. وسبق المؤتمر اجتماع شامل في قصر الشعب نتج عنه توقيع عديد الاتفاقيات بإشراف الرئيسين، تضمنت قطاعات النقل البحري والجوي والطيران المدني وكذلك القطاع البنكي وإعادة دمج سوريا في النظام المصرفي العالمي، إضافة لقطاعات المياه والصحة والتعليم والآثار وغيرها من المجالات الهامة. وبالتزامن مع توجه الرئيس ماكرون صباح اليوم من مقر إقامته وسط العاصمة باتجاه القصر، دوا انفجاران ناجمان عن زرع عبوتين ناسفتين بدائيتي الصنع تسببتا بوقوع 18 مصابا دون سقوط ضحايا، غير أن الرئيس الفرنسي أكد عزمه على مواصلة زيارته لسوريا واستكمال ما جاء لأجله في رد واضح وقاس لمن أراد تخريب الزيارة وإظهار سوريا بمظهر الدولة غير الآمنة أو المستقرة، فيما أكدت وزارة الداخلية أن التحقيقات جارية لمعرفة المسؤولين عن هذا العمل الإرهابي. علي إبراهيم، إذاعة دولة الكويت، دمشق.
1: وفي الشأن السوداني، أعلنت هيئة محامي الطوارئ السودانية مقتل 15 مدنيا في هجومين بطائرات مسيرة على مركبتين مدنيتين في ولاية شمال كردفان خلال اليومين الماضيين. وفي السياق، حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي من كارثة إنسانية وشيكة في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان نتيجة استمرار العمليات العسكرية وتدهور أوضاع مئات الآلاف من المدنيين العالقين فيها. وفي أنقرة، انطلقت في العاصمة التركية فعاليات النسخة 36 من قمة حلف شمال الأطلسي الناتو، وذلك عبر منتدى للصناعات الدفاعية استهلت به أعمال القمة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدى وصوله إلى العاصمة التركية، قال إنه سيرفع العقوبات عن تركيا وإنه سيتخذ قرارا بشأن احتمال بيعها طائرات من طراز F-35. التفاصيل في رسالة رامي عبد العال.
2: انطلقت اليوم الثلاثاء في العاصمة التركية أنقرة أعمال النسخة 36 من قمة حلف في شمال الأطلسي وسط مشاركة واسعة من قادة الدول الأعضاء، المقرر أن يعقد اجتماعهم الرئيسي غدا الأربعاء، فيما استضاف المجمع الرئاسي التركي اليوم اجتماعات شارك فيها وزراء الدفاع والخارجية للدول الأعضاء لبحث أبرز القضايا الأمنية والتحديات الإقليمية والدولية. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا كشف خلال منتدى الصناعات الدفاعية عن إطلاق 3 مبادرات جديدة تهدف إلى توسيع قدرات دول الحلف في مجالات النقل الجوي والاستخبارات والمراقبة، بما يعزز جاهزية الحلف واستجابته للتحديات الأمنية المستقبلية. وعلى هامش القمة، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأمريكي دونالد ترامب، حيث أعرب أردوغان عن ثقته في أن تسفر القمة الحالية عن قرار إيجابي بشأن إعادة انضمام تركيا إلى برنامج مقاتلات F-35 وحصولها على الطائرات، مؤكدا أن بلاده تسعى إلى بناء أسس جديدة للعلاقات بين واشنطن وطهران بما يسهم في دعم الاستقرار والسلام العالمي. من جانبه، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستتخذ قرارا بشأن بيع مقاتلات F-35 إلى تركيا.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. الله

0: مستمعين الكرام، رفع منذ قليل أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: أما الآن فنواصل على حضراتكم بتقديم هذه الجولة من إذاعة دولة الكويت. وحول الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت أوكرانيا اليوم إسقاط 108 طائرات مسيرة من أصل 123 طائرة أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي ليلي استهدف مناطق في شمال وجنوب ووسط شرق أوكرانيا. وقال قائد سلاح الطائرات المسيرة الأوكراني روبرت بروفدي إن طائرات مسيرة أوكرانية قصفت 8 ناقلات وقود تابعة لما يسمى بأسطول الظل الروسي في بحر آزوف، مضيفا أن سفينة شحن للبضائع جافة وعبارة عن وعبارة تعرضتا أيضا للقصف. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراضها وتدمير 452 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة. في برلين قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن قمة حلف شمال الأطلسي المنعقدة في تركيا قد تشكل نقطة تحول في مسار الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن بلاده تعمل مع شركائها الأوروبيين على تعزيز الدعم المقدم لأوكرانيا. وأضاف ميرتس أن على الكرملين أن يدرك تدريجيا حسب تعبيره أن استمرار الحرب لن يقود إلا إلى تحقيق انتصار روسي. وحول الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت أوكرانيا اليوم إسقاط 108 طائرات مسيرة من أصل 123 طائرة أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي ليلي استهدف مناطق في شمال وجنوب ووسط وشرق أوكرانيا. وفي لندن أعلنت المملكة المتحدة انضمامها إلى برنامج صاروخي مشترك مع الولايات المتحدة وأستراليا في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة الجيش البريطاني على تنفيذ ضربات بعيدة المدى ودعم جهود الردع في حلف شمال الأطلسي. وقالت وزارة الدفاع البريطانية أن الانضمام إلى البرنامج سيوسع نطاق القدرات الهجومية البرية للجيش بشكل كبير، مشيرة إلى أن البرنامج يتميز

0: بقدرات تشمل الوصول إلى سرعات تفوق سرعة الصوت وقطع مسافات تصل إلى 500 كيلومتر. في بكين قالت الصين اليوم أن إطلاقها صاروخا استراتيجيا يحمل رأسا حربيا وهميا في المحيط الهادئ أمس الاثنين يأتي التزاما بمسار التنمية السلمية والطابع الدفاعي في سياستها الدفاعية الوطنية. وأضافت وزارة الدفاع الصينية أن عملية الإطلاق ستوافق مع القانون الدولي والممارسات الدولية، مشيرة إلى أن بكين أبلغت الدول المعنية مسبقا في خطوة قالت أنها تعكس انفتاح الجيش الصيني وشفافيته. معا إلى هذا التقرير.
1: في ظل تصاعد التوتر بين بكين وواشنطن بشأن القدرات النووية الصينية، أكدت الصين أن تجربة إطلاق صاروخ استراتيجي في المحيط الهادئ تندرج ضمن سياستها الدفاعية ولا تستهدف أي طرف. وزارة الدفاع الصينية قالت في بيان إن إطلاق الصاروخ الاستراتيجي الذي يحمل رأسا حربيا وهميا يأتي في إطار التزام بكين بمسار التنمية السلمية والطابع الدفاعي لسياسة الدفاعية الوطنية، وذلك ردا على اتهامات أمريكية بتوسيع ترسانتها النووية بصورة سريعة وغير شفافة. وأضافت الوزارة أن القوات البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي أجرت أمس تجربة ناجحة لإطلاق الصاروخ ضمن برنامج التدريبات العسكرية السنوية، مؤكدة أن العملية حققت أهدافها المقررة وتمت بما يتوافق مع القانون الدولي والممارسات الدولية بعد إخطار الدول المعنية مسبقا. وأكدت بكين أنها تنتهج استراتيجية نووية دفاعية تهدف إلى حماية أمنها الاستراتيجي والحفاظ على الاستقرار الدولي، مشددة على أنها لا تسعى إلى سباق تسلح وأنها تبقي قدراتها النووية عند الحد الأدنى اللازم لضمان أمنها القومي.

0: ونصل معا إلى فقرة الحوار والتحليل السياسي في هذه الجولة المسائية، ونناقش فيها قمة الناتو في أنقرة إعادة ترتيب الأولويات. في ظل تصاعد الأزمات الدولية وتعدد بؤر الصراع، تعقد قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة وسط مساع لإعادة ترتيب أولويات الحلف وتعزيز قدراته الدفاعية. وبينما حملت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسائل لافتة بشأن تركيا وأوكرانيا وإيران، تتجه الأنظار إلى ما يمكن أن تفضي إليه القمة من تحولات في توازنات الحلف ودوره في المشهد الدولي. حول هذه التطورات انضم إلينا من لندن الدكتور سعيد شحاتة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة لندن. أهلا وسهلا بك معنا دكتور سعيد.
1: أهلا بك أستاذ هزاع وبالسادة المستمعين،
0: حياك الله. إذن ما الذي يميز قمة أنقرة عن القمم السابقة لحلف الناتو؟
1: هي تأتي في وقت صعب، يعني هناك يعني الحرب الإيرانية، وإن توقفت بمذكرة التفاهم لأن هناك تجاذبات وخلافات حول مضيق هرمز وحول بعض السفن التي تضربها إيران، ومحاولة إيران أن تفرض يعني سيطرتها أو إدارتها للمضيق في المستقبل، ومتقبله الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية ودول المنطقة. هناك قضية روسيا وأوكرانيا، يعني أوكرانيا يبدو أن أخذ الدور الأفضل من الولايات المتحدة الأمريكية، تضرب في العمق الروسي منشآت نفطية في جزيرة القرم في سيبيريا، تضرب في أماكن كثيرة، وبالتالي أوجعت روسيا، وروسيا ترد في المقابل وتضرب أماكن كثيرة، وهناك ضحايا من الطرفين، وهناك يعني نزيف للاقتصاد الروسي والاقتصاد الأوكراني والاقتصاد الأوروبي، لأن أوروبا تدعم أوكرانيا دعما كبيرا عسكريا وماليا، وبالتالي هذه مشكلة أخرى. المشكلة الثالثة هي ميزانية الحلف شمال الأطلسي الناتو، يعني هناك اشتراطات الرئيس ترامب، يعني تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بقتل الحزب والاستمرار أن تنفق هذه الدول نسبة معينة من ناتجها القومي الإجمالي في الدفاع، ليست كل الدول على نفس الخط، ولكن هناك دول تختار زي بريطانيا، وبالتالي هذه مشكلة أخرى. ماذا يمكن أن يفعل الناتو بدون الولايات المتحدة الأمريكية؟ وهل الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للتخلي عن حلف الناتو وقادة حلف الناتو؟ أعتقد مصوب مكان في ظل يعني التهديد الصيني، التهديد الروسي، الحروب، القرصنة الإلكترونية وغيرها من الأمور، لأنه الصين تزود

0: ميزانيتها للسلاح وصناعات التسليحية كوريا الشمالية والصواريخ، برنامج الصواريخ البالستية الموجود لديها والبرنامج النووي. وبالتالي هناك مشكلات عديدة تواجه الغرب، مخاوف من روسيا أن تهدد دول أخرى في حلف الناتو، وبالتالي هناك مشكلات كثيرة، مشكلة الهجرة وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية وعلى الخلافات والتصاعد اليمين. وبالتالي هناك مشكلات كبيرة في هذا الوقت تجعل قمة أنقرة قمة يعني في مرحلة استثنائية وفاصلة في تاريخ الناتو.
1: إذن إلى أي مدى تعكس تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحولا في أولويات السياسة الأمريكية داخل الحلف؟
0: يعني الولايات المتحدة الأمريكية واضحة وضوحا صريحا، التركيز أمريكا أولا، يعني هذا هو شعار الرئيس الأمريكي، أن يركز على المصالح الأمريكية. وبالتالي هو خفض من بعض القوات الأمريكية في دول حلف الناتو، قام بمطالبات يعني تقليل الأسلحة المقدمة إلى أوكرانيا، وبالتالي أوكرانيا طلبت، وكان رئيس زيلينسكي قال انه سيعرض على القمه طلب لبرامج صواريخ دفاعيه نتيجه ان الضربات الروسيه تطال، الصواريخ الروسيه الطائرات المسيره الروسيه تطال اماكن كثيره في اوكرانيا، وبالتالي توجد دفاعات كافيه لديه، وبالتالي يحتاج الى دفاع حتى انه يدافع عن اوروبا، لانه هو ان اوروبا قبل تهديد روسي من وجهه نظر الرئيس زيلينسكي. وبالتالي الرئيس الامريكي يركز على مصالحه اولا، وبالتالي سيكون هناك خيار امام دول حلف الناتو، اما الاستمرار والتماشي مع سياسات الرئيس ترامب والتعهد برفع الميزانيه سريعا من قبل جميع الدول وسيما الدول الغنيه، نتيجه ان بعض الدول لا تزال لا تقدم المساهمه المطلوبه حتى الان في ميزانيه الدفاع. وبالتالي الرئيس الامريكي واضحه وصريحه ان يقوم بدور منفرد في تحقيق السلام كما يرى الرئيس ترامب، ان يحقق السلام مع ايران، ان يحقق السلام في اوكرانيا ولم يحققه حتى الان. وبالتالي يسعى الرئيس الامريكي اخذ يعني الثناء والمكافاه بمفرده بدون دول الناتو الا اذا قامت دول الناتو، يعني هو انتقد دول الناتو خلال حرب مع ايران انها لم تدخل في الحرب مع ايران، دول الناتو قالت انها ستدخل في يعني ازاله الالغام من مضيق هرمز في المراقبه لسلامه السفن في مضيق هرمز، ولكن لم تتدخل في الحرب ولم تنضم الى الولايات المتحده الامريكيه. وبالتالي امريكا غاضبه منها، غاضبه من فرنسا، من بريطانيا، وبالتالي يجب على هذه الدول ان تصلح. يعني رئيس الوزراء البريطاني سيذهب وياتي رئيس وزراء قريبا في بريطانيا، ولكن الكاتب البريطانيه كانت ضد التدخل في حرب ايران، لم تعد حرب ايران مره اخرى. بالتالي اولويات الرئيس الامريكي واضحه، امريكا اولا، اذا قامت دول الناتو بدعم امريكا اهلا وسهلا، اذا لم تقم ستغير امريكا توجهها نحو حلف الناتو.
1: نعم، من لندن الدكتور سعيد شحاته استاذ العلوم السياسيه بجامعه لندن، شكرا جزيلا لك.

0: وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 5 نقاط ليبلغ مستوى 8733 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 12 نقطة، فيما انخفض مؤشر السوق الأول بواقع 9 نقاط، وبلغت كميته الأسهم المتداولة 310,200,000 سهم تمت عبر 21,796 صفقة نقدية بقيمة بلغت 72,100,000 دينار. وهذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة طقس حار نسبيا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا المناطق الساحلية. سرعة الرياح من 10 إلى 40 كيلومتر بالساعة. الطقس المتوقع لنهار يوم الأربعاء طقس حار، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا. سرعة الرياح من 15 إلى 50 كيلومتر بالساعة، مثيرة للغبار المناطق الصحراوية. درجات الحرارة الصغرى متوقعة لفجر الغد مدينة الكويت 33 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 32، الجهرة مزارع العبدلي ومزارع الوفرة 29، ميناء الحمدي وفيلتشة 35، جزرنا الشمالية ورب وبوبيان 34، وجزرنا الجنوبية لارو كبر أم المرادم 36 درجة مئوية. حالة البحر معتدل إلى عالي الموج، ارتفاع الموج من 2 إلى 5 قدم. أعلى مد في الساعة 5:35 الفجر، أدنى جزر في الساعة 11:00.

55 دقيقة صباحا، موعد أذان الفجر في الساعة 3:20، موعد شروق الشمس في الساعة 4:55. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.

وفي نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة حاكم عام جزر سليمان الصديقة. وزير الخارجية يشارك باجتماع ممثلي دول مبادرة اسطنبول للتعاون مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي. دولة الكويت تدين وتستنكر الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة قطرية قرب مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة قضت على القدرات العسكرية الإيرانية. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن تعرض 3 ناقلات للنفط والغاز لهجمات قرب مضيق هرمز خلال أقل من 24 ساعة. الرئيس اللبناني يؤكد أن بلاده لن تقبل بأن يتفاوض أي طرف نيابة عنها. استشهاد 4 فلسطينيين في غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. الرئيس السوري يؤكد خلال لقائه نظيره الفرنسي في دمشق انفتاح بلاده على شراكة متكافئة مع مختلف الدول. انطلاق أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي في العاصمة التركية أنقرة. والصين تقول إن إطلاق صاروخا استراتيجيا في المحيط الهادئ يأتي في إطار الطابع الدفاعي لسياساتها الدفاعية الوطنية. سيداتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم الجولة الإخبارية المسائية لهذه الليلة. شكرا لحسن المتابعة. كان معكم من التقديم الزاعة العتيبي، من الإخراج سلام العنزي، وهذه تحية من الزملاء في إدارة الأخبار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: لعشاق كرة القدم.
1: يا لعيب يوسف يلعب لك كرة متابعة الله.
0: والألعاب الفردية والجماعية. نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
2: هنا الكويت.
0: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية إذاعة دولة الكويت معكم حيث الشغف لا ينتهي.
3: هنا إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 8:41 دقيقة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام بالنشرة الرياضية. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم عمر السند، من الإخراج عباس الفهد. بداية مع أهم العناوين: الفحيحيل يتعاقد مع الجنوب الأفريقي تشيفافيرو والحارس فاضل. النصر يتعاقد مع لقجع مجددا. بورغان يكرم بطل آسيا لكرة اليد. ناشئو اليد إلى معسكر سلوفينيا وكرواتيا. الفيصل استضافة الألعاب الآسيوية للصالات لحظة فخر للمملكة. كريستيانو رونالدو يودع المونديال.

0: يواصل الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل نشاطه الملحوظ في التعاقدات الصيفية للموسم الجديد، ولتسليط الضوء أكثر على تعاقدات الفحيحيل للموسم الجديد أدلى مدير الفريق نجم العنزي بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
1: تعاقدات نادي الفحيحيل الموسم القادم: مدرب الفريق مارتن سيفيلا سلوفاكي العمر 51 سنة، تدرب العدالة السعودي والخلود وأبها وفي بولندا وسلوفاكيا. أبرز تعاقداتنا بالنسبة للاعبين: عبد العزيز ناجي، محمد الفارسي، حمد الطويل، والحارس علي فاضل. تم تعاقد مع اللاعب جنوب أفريقيا رانجا لاعب نادي العدالة السعودي. تم تجديد عقود فيتور وكارلوس. أتمنى إن شاء الله في حيل الموسم القادم يقدم موسم ممتاز يليق في نادي الفحيحيل ومحبين نادي الفحيحيل.
0: تعاقد النصر مع المهاجم الجزائري أيمن لقجع لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل الذي سينطلق بمسابقة الدوري الممتاز في 25 من أغسطس المقبل، ويعتبر لقجع ثاني محترفي العنابي بعد المدافع المالي مريبا دياراز، وسبق اللاعب أن مثل النصر في موسم 2023-2024، وعلى الرغم من ظهوره بشكل جيد تم الاستغناء عنه.

أقام نادي برقان حفلا تكريميا لفريقه بطل آسيا في كرة اليد برعاية وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة في قاعة فندق جراند حياة في مول 360. وكان برقان حقق إنجازا تاريخيا بتتويجه بلقب البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري في النسخة 28 للمرة الأولى في تاريخه، وتأهل لبطولة العالم للأندية سوبر جلوب مصر 2026 بعد فوزه على الخليج السعودي في المباراة النهائية ب34-32 على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي في ضاحية صباح السالم. غادرت بعثة منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد لإقامة معسكر تدريبي في سلوفينيا وكرواتيا تحضيرا للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم والتي تقام بالأردن في أغسطس المقبل. ويترأس البعثة أمين صندوق الاتحاد خالد طالب، يرافقه الجهاز الفني بقيادة المدرب إيفان دراجيك والمدرب الوطني خالد الملا ومدرب الحراس مروان مقايز وأخصائي العلاج الطبيعي هاني ناصر و24 لاعبا. وكان من المقرر أن تقام التصفيات في أوزبكستان إلا أنها اعتذرت عن عدم الاستضافة لينقلها الاتحاد الآسيوي إلى الأردن.

من أخبارنا الخليجية، اعتبر رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل أن استضافة دورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات المغلقة والفنون القتالية في ديسمبر المقبل ستمثل لحظة فخر للمملكة، وتستضيف الرياض الألعاب الآسيوية السادسة للصالات المغلقة والفنون القتالية من 13 إلى 21 من ديسمبر المقبل بمشاركة نحو 3000 رياضي ورياضية سيتنافسون في 18 لعبة رياضية 25 تخصصا و122 حدثا.

أكمل نادي الأهلي السعودي تعاقده مع لاعب الوسط الأرميني دوارد سيبرستيان قادما من نادي كراسنودار الروسي. وصيف الدوري الروسي الممتاز في صفقة تمتد لأربعة أعوام، ويعد اللاعب الدولي الأرميني من أبرز عناصر كراسنودار خلال الفترة الماضية، ويأمل الأهلي أن يشكل إضافة قوية لخط الوسط ضمن استعداداته للموسم الجديد.

من أخبارنا العالمية، ودعت البرتغال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 من دور 16 بعد خسارة في الوقت القاتل أمام إسبانيا التي شقت طريقها إلى دور 8 في المونديال المقام حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. في المقابل أزدلت هذه الهزيمة الستار على مسيرة امتدت لست نسخ متتالية للنجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو. وشارك رونالدو في مونديال 2026 بحثا عن لقب كأس العالم الذي استعصى عليه منذ أول مشاركة في عام 2006، بينما اكتفى في النسخة الحالية بتسجيل 3 أهداف صنع بها تاريخا كونه أول لاعب يتمكن من هز الشباك في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم.

واصل منتخب بلجيكا حلمه بالتتويج بلقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد صعوده لدور الثمانية في مونديال 2026، بعدما حقق انتصارا ثمينا وساحقا على منتخب الولايات المتحدة بأربعة أهداف مقابل هدف في دور 16 من المسابقة. وبذلك ضرب منتخب بلجيكا الذي يحلم بالتتويج بكأس العالم لأول مرة موعدا ناريا مع منتخب إسبانيا يوم الجمعة المقبل في دور الثمانية للمسابقة بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، على أن يتأهل الفائز منهما للدور قبل النهائي لملاقاة الفائز من منتخبي فرنسا والمغرب.

تأكد غياب جون كوردوبا مهاجم منتخب كولومبيا لكرة القدم عن باقي مباريات الفريق ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بسبب الإصابة، وسيغيب كوردوبا عن مباراة المنتخب الكولومبي ضد نظيره السويسري مساء اليوم في دور 16 للمونديال المقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وعن باقي مباريات المسابقة في حال تأهل المنتخب اللاتيني للأدوار التالية.

أعلن ريال سوسيداد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم تمديد عقد مدربه بيليغرينو ماتاراستو حتى نهاية الموسم 2027-2028، وذلك في مكافأة للمدرب الأمريكي الذي قاد الفريق للتتويج بلقب كأس الملك في الشهور الأولى له مع الفريق. وأصبح ماتاراستو الذي انضم إلى الفريق القادم من إقليم الباسك في ديسمبر الماضي أول مدرب أمريكي يتوج بلقب كبير في إحدى البطولات المحلية الأوروبية الخمس الكبرى، وأسهم الفوز على أتلتيكو مدريد أيضا في حجز مقعد للفريق في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

تنطلق منافسات الدور ربع النهائي من بطولة ويمبلدون للتنس وسط مواجهات قوية، أبرزها لقاء الصربي نوفاك ديوكوفيتش مع الكندي فيليكس أوجي الياسيم. وسعى ديوكوفيتش لمواصلة مشواره نحو لقبه 25 في البطولات الكبرى بعد أن حقق رقما قياسيا جديدا بوصوله إلى 106 انتصارات في ويمبلدون. وفي منافسات السيدات تلتقي اليابانية نعومي أوساكا بالتشيكية كارولينا موخوفا بعدما فجرت أوساكا مفاجأة بإقصاء المصنفة الأولى عالميا أرينا سابالينكا لتبلغ ربع النهائي في ويمبلدون للمرة الأولى، بينما تتطلع موخوفا إلى تجاوز هذا الدور لأول مرة في البطولة. كما يواجه الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول وحامل اللقب الألماني يان لينارد شتروف الذي بلغ ربع نهائي إحدى بطولات الجراند سلام لأول مرة في مسيرته وهو في 36 من عمره، في مواجهة يسعى من خلالها سينر لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه.

بلغت الإيطالية ياسمين باوليني الدور ربع النهائي من بطولة ويمبلدون بعد فوزها على الفلبينية أليكس إيالا بمجموعتين مقابل واحدة، لتضرب موعدا مع الأوكرانية مارتا كوستيوك التي تأهلت على حساب الأمريكية أشلين كروغر، كما حجزت البلجيكية إليز ميرتنز مكانها في ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتها بويمبلدون بعد تغلبها على التشيكية ماريا بوزوكوفا بمجموعتين دون رد، وستواجه ميرتنز في الدور المقبل الفائز من لقاء الأمريكية ماديسون كيز والتشيكية ليندا نوسوكوفا.

إلى هنا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة الرياضية، وإليكم تذكير بأهم العناوين. الفحيحيل يتعاقد مع الجنوب أفريقي تشيبابير والحارس فاضل. النصر يتعاقد مع لقجع مجددا. بورغان يكرم بطل آسيا لكرة اليد. ناشئو اليد إلى معسكر سلوفينيا وكرواتيا. الفيصل استضافة الألعاب الآسيوية للصالات لحظة فخر للمملكة. كريستيانو رونالدو يودع المونديال.

تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم عمر السند، ومن الإخراج عباس الفهد.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت، نجوم القمة نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا.
1: التاسعة مساء في إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة الكويت، قطاع الأخبار والبرامج السياسية، يقدم رؤى وطنية، برنامج أسبوعي يلقي الضوء على أجندة الإصلاحات وتحقيق طموحات وتطلعات الوطن والمواطنين نحو مستقبل أكثر إشراقاً. رؤى وطنية، نهج موحد نحو مستقبل مزدهر ومستدام.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رؤى وطنية، تقديم فهد الخالد وإخراج حبيب الشعلان.

0: في إطار جهود دولة الكويت لتعزيز كفاءة الإدارة المالية الحكومية وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة، أطلق جهاز المراقبين الماليين برنامجاً استراتيجياً جديداً يمتد لأربع سنوات، يستهدف تطوير منظومة الأداء المالي في الجهات الحكومية وتأهيل الكوادر الوطنية وتحديث التشريعات والإجراءات المالية بما يواكب مستهدفات رؤية الكويت 2035، ويعزز حماية المال العام ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي. معا إلى هذا التقرير.
1: اعتمد جهاز المراقبين الماليين برنامجا استراتيجيا جديدا بعنوان برنامج تعزيز النزاهة والشفافية والحوكمة في الأداء المالي بالجهات الحكومية، وذلك ضمن الخطة التنموية للدولة على أن يمتد تنفيذه لأربع سنوات بدءا من السنة المالية 2026-2027 وحتى 2029-2030. ويهدف البرنامج إلى تطوير منظومة الإدارة المالية الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق العام وتعزيز حماية المال العام من خلال بناء قدرات العاملين في الإدارات المالية

ونشر ثقافة الامتثال والشفافية وتقييم الدعم الفني والاستشارات المالية للجهات الحكومية. وأكدت رئيسة جهاز المراقبين الماليين بالتكليف ندى الإسهلي

0: تطوير الأداء المالي وفق أفضل الممارسات. ويتضمن البرنامج تنفيذ 20 برنامجا تدريبيا وورشة عمل متخصصة سنويا، إلى جانب تدريب وتأهيل 400 موظف مالي كل عام، والعمل على تطوير التشريعات والتعليمات المالية، واقتراح السياسات التي تعزز الحوكمة وترفع كفاءة إدارة الموارد العامة. كما وضع الجهاز مؤشرات أداء لقياس نجاح البرنامج تشمل تحسين نتائج تقييم المتدربين بنسبة لا تقل عن 30%، والإسهام سنويا في تطوير 5 تشريعات أو قرارات أو تعاميم ذات صلة بالنزاهة والشفافية والحوكمة المالية. ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في تعزيز كفاءة الأداء المالي الحكومي وترشيد الإنفاق العام ودعم الاستدامة المالية، إضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين مكانة الكويت في المؤشرات الدولية المرتبطة بالحوكمة والشفافية.
1: وللحديث أكثر مستمعين الكرام، ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس جهاز المراقبين الماليين بالتكليف الأستاذة ندى السالي. أستاذة ندى، حياك الله معنا في برنامج رؤى وطنية.
2: يا هلا. بالبداية أود أشكركم على إتاحة الفرصة للحديث عن هذا البرنامج تعزيز النزاهة والشفافية والحكمة في الأداء المالي بالجهات الحكومية.
1: نعم، حياك الله أستاذة ندى. في البداية يعني نود أن نتحدث معك خاصة عن برنامج تعزيز النزاهة والشفافية والحوكمة في الأداء المالي، مثل ما ذكرتي منذ قليل، ما أهمية بالنسبة للدولة خاصة لهذا البرنامج في الوقت الحالي، وأيضا كيف يتم ترجمته على أرض الواقع؟
2: نعم، هذا البرنامج طبعا تم اعتماده من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية للسنة المالية الحالية ولمدة 4 سنوات، وهذا البرنامج يعد من إحدى المبادرات الخطة الاستراتيجية لجهاز المراقبين الماليين، يهدف تطوير منظومة الإدارة المالية الحكومية والارتقاء بكفاءة الأداء المالي والرقابي.
1: نعم،
2: وهذا طبعا هذا البرنامج يجسد أحد الأهداف اللي نص عليه قانون إنشاء الجهاز المراقبين من خلال تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والامتثال المالي وتقديم الدعم الفني والاستشاري للجهات الحكومية، بما يسهم في حماية المال العام ورفع كفاءة الإنفاق وتحقيق التنمية المستدامة.
1: لا شك سادة ندى، البعض يعني يتساءل خاصة في الوقت الحالي، نعم، ما الأسباب التي دفعت الجهاز إلى إطلاق هذا البرنامج في هذا التوقيت تحديدا؟
2: نعم، احنا بعد اعتماد المجلس الأعلى للتخطيط لخطة التنمية لهذا البرنامج، احنا رأينا كجهاز ان الحاجة الى مواكبة افضل ممارسات الدولية في مجالات الحوكمة والرقابة المالية، إضافة الى دعم توجه الدولة نحو رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق مستهدفات رؤية الكويت 2035 من خلال الاستثمار في تنمية الكفاءات الوطنية وتعزيز ثقافة الامتثال والشفافية. فحددنا طبعا بعد ذلك حددنا تأهيل عدد من المراقبين الماليين في دورات متخصصة بإعداد مدرب ومحاضر، والحمد لله تم اجتياز عدد 18 مراقب مالي وحصولهم على شهادة محاضر.
1: ممتاز. أستاذ ندى، إذا بنتكلم على التحديات خاصة لكل مرحلة لها تحدياتها الخاصة التي تمر بها، ولكن ما التحديات التي تواجه الإدارة المالية في الجهات الحكومية اليوم في ظل هذه التداعيات الحالية؟
2: نعم، احنا من خلال ممارستنا للمراقبين الماليين في الجهات الحكومية الخاضعة لرغبة الجهاز، رأينا أن هناك يجب تطوير مستمر لقدرات العاملين في إدارة المالية، مواكبة التغييرات التشريعية والتقنية، وتوحيد أفضل ممارسات المالية والرقابية، وتعزيز الالتزام بالإجراءات والأنظمة المالية. هذا يحد من الأخطاء والمخالفات والملاحظات ويرفع من جودة الأداء المالي الحكومي.
1: نعم، لا شك. البعض أيضا يتساءل، نعم، أستاذة ندى، خاصة في ظل هذه العوامل، كيف يتكامل هذا البرنامج مع رؤية الكويت لعام 2035 مع هذا البرنامج الحالي؟
2: نعم، هذا البرنامج يتكامل صورة مباشرة مع رؤية الكويت 2035 من خلال الدعم الركيزتين اللي هو إدارة حكومية فاعلة ورأس مالي بشري إبداعي. إدارة حكومية فاعلة عبر تعزيز الحكمة والكفاءة والشفافية في الإدارة المالية، رأس مال بشري إبداعي عبر استثمار في تطوير

0: كبير وتأهيل كوادر وطنية، كما يدعم التحول نحو الاقتصاد المعرفي خلال نشر المعرفة المالية المتخصصة وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير الأداء المالي الحكومي.
1: نعم، البعض يتساءل يعني مثل هذا البرنامج يساهم في تطوير طريقة إدارة المال العام داخل الجهات الحكومية، مثلا كيف تصرف هذه الميزانيات، كيف تراقب هذا المصروفات، أيضا هل يوجد التزام بالقوانين التي تعمل بها الجهات الحكومية؟
0: نعم، هذا عن طريق احنا لعنا حسينا في حاجة
1: نعم.
0: العاملين في إدارة المالية في حاجة إلى معرفة بالأنظمة بالتعاميم بالقوانين الصادرة من الجهات الحكومية، فحسينا في حاجة للعاملين، ففكرنا في أن هذا البرنامج كدورات تدريبية ورش عمل لتثقيفهم ومعرفتهم.
1: نعم، البرامج التدريبية والورش العمل السادة ندى، يعني البعض يتساءل هل سوف يتم العمل عليها بكل عام تقريبا، وأيضا في عدد معين للموظف المالي واستلام العدد المعين من قبل الجهات الحكومية بترشيح أو بطلب منكم تحديدا؟
0: نعم، سوف نقوم بمخاطبة الجهات الحكومية لترشيح من يرونهم مناسبين الدورات التدريبية. رح ننشر الدورات التدريبية والورش العمل عدد 20 برنامج. البرامج متنوعة من ناحية المحاسبة المالية الحكومية، من ناحية مكافحة غسل الأموال، من ناحية إعداد موازنات كأساس الرقابة وتقييم الأداء، معالجة وتفادي الملاحظات والامتناعات الواردة في تقارير جهاز المراقبين الماليين والجهات الرقابية، الدور المستند في جهاز الشراء، عدة يعني برامج ورش عمل إن شاء الله.
1: ممتاز. ماذا عن قياس أثر التدريب بالنسبة لأداء الموظفين بعد ما يتم اجتياز هذه الدورة بنجاح؟
0: نعم، احنا عندنا مؤشرات قياس راح تشمل مستوى تقييم مستوى المشاركين قبل التدريب وبعد التدريب وقياس التحسن في الأداء المالي والبهني.
1: نعم.
0: من ناحية النتائج راح أول تجربة لنا إن شاء الله بهالسنة راح نحط مؤشرات قياس قبل وبعد التدريب إن شاء الله.
1: لا شك، يعني سادة الندى ذكرتي منذ قليل أن البرنامج الآن يتضمن تطوير التشريعات والتعليمات أيضا المالية، إذا بنتكلم على أبرز هذه الملفات التي تحتاج إلى التطوير في الوقت الحالي.
0: نعم، أبرز التشريعات اللي هي تطوير التشريعات والتعليمات والنماذج المالية سوف نقوم دراستها ومعالجتها بالتعاون مع وزارة المالية. دائما وزارة المالية تعطينا التعاميم والقوانين الصادرة والنماذج المالية، نقوم بدراستها وابدأ الري. فإحنا دائما الهدف منها كرفع الكفاءة الإنفاق، وهذا العمل هذا الجهاز يعني هذا من تاريخ إنشاء الجهاز هذا الهدف من نطور ونراجع التشريعات والتعليمات والنماذج المالية ونقترح السياسات والإجراءات لتعزز الحوكمة المالية
1: لا
0: وترفع
1: شك.
0: كفاءة الإنفاق.
1: لا شك. سادة ندى، كيف يسهم هذا البرنامج في تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية داخل الجهات الحكومية في الوقت الحالي خاصة في ظل هذا التحول الرقمي؟
0: نعم، هذا من خلال التدريب والتوعية وتطوير الإجراءات والتعليمات المالية بما يسهم في رفع مستويات النزاهة والشفافية داخل الجهات الحكومية. يعني احنا لاحظنا من خلال ممارستنا المراقبين الماليين في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز لاحظنا ان في حاجة الموظفين اللي في الشؤون المالية في الإدارات الأخرى في حاجة الى توعية او يعني توعية وتطوير الإجراءات وتثقيفهم في الإجراءات الجديدة إن شاء الله.
1: نعم، لا شك. أستاذ ندى، يعني بعد ما تكلمنا عن التحديات، عن الأهداف، عن الأسباب، نود أيضا أن نتحدث عن الحوكمة المالية. ما المقصود بالحوكمة المالية؟ كيف تنعكس على الأداء اليومي للجهات الحكومية؟
0: نعم، الحوكمة المالية شنو هي تعني؟ تعني تطبيق منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات والضوابط التي تضمن سلامة إدارة الموارد المالية وتعزز الشفافية والمسائلة والرقابة، وينعكس ذلك على الأداء اليومي من خلال تحسين جودة اتخاذ القرار المالي ورفع كفاءة العمليات المالية والتزام بالتشريعات والأنظمة. هي منظومة متكاملة.
1: نعم، بالنسبة للمال العام يعني كيف يمكن لهذا البرنامج الآن

0: أن يسهم في حماية المال العام.
1: نعم، هي بالنتيجة النهائية لها علاقة في حماية المال العام من خلال رفع كفاءة العاملين، يعني الموظفين في الشؤون المالية من خلال كفاءتهم ومعرفتهم وتثقيفهم للقوانين والتعاميم، هذا يؤدي إلى تعزيز التزام بالإجراءات المالية وتطوير منظومة الرقابة والحكمة، والهدف الأساسي الحد من الأخطاء والمخالفات المالية. النتيجة النهائية تسهم تعزز سلامة إدارة الموارد العامة وكفاءة استخدامها.
0: نعم، هل هذا البرنامج الآن سيعتمد على التحول الرقمي بالنسبة للتقنيات الحديثة في تطوير الأداء المالي بشكل عام؟ البعض يتساءل أن التحول الرقمي وأيضا دخوله في هذه الإجراءات من الممكن أن يقلل التجاوزات المقصودة.
1: نعم، هو من أبرز البرامج اللي راح نقدمها إن شاء الله اللي هو الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المحاسبة والتدقيق، هذا يسهم في تمكين المشاركين من توظيف التقنيات الحديثة في بيئة العمل المالي والمحاسبي، والنتيجة النهائية تؤدي إلى تعزيز كفاءة الأداء المالي.
0: نعم،
1: ونشر المعرفة التخصصية.
0: لا شك. أستاذة ندى، بالنسبة للمواطن بشكل عام، كيف يستفيد المواطن بصورة مباشرة أو غير مباشرة من تنفيذ هذا البرنامج في الأيام القادمة؟
1: نعم، هذا بالتأكيد يعني راح يستفيد منها المواطن، لأن المواطن له علاقة بالخدمات اللي تقدمها الجهات الحكومية من خلال رفع كفاءة الإدارة المال العام، يدعم التنمية المستدامة ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد المالية للدولة.
0: نعم، بالنسبة لهذا البرنامج البعض يتساءل، يعني هل تتوقعين أن يسهم هذا البرنامج في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الكويتي، سواء المستثمر الأجنبي أو حتى أيضا المستثمر المحلي، بتوفير بيئة آمنة ومناسبة لجذب المستثمرين بشكل عام؟
1: نعم، الهدف الأساسي لدعم ثقة المستثمرين داخل الكويت وخارج الكويت أن يكون هناك تعزيز نزاهة والشفافية والحكم المالي، يرفع من كفاءة الأداء الحكومي ويعزز الثقة بالمؤسسات العامة، فهذا يسهم في تحسين بيئة الاستثمار ويرفع مكانة دولة الكويت في المؤشرات الدولية ذات الصلة إن شاء الله.
0: بإذن الله. أستاذ ندى، أيضا يعني كما تعلمين،
1: نعم،
0: لكل برنامج يحتاج أيضا تعاون شراكات معينة لإنجاح مثل هذا البرنامج، ولكن بالنسبة لهذا البرنامج ما المطلوب من الجهات الحكومية لإنجاحه في الأيام القادمة ويترجم أيضا على أرض الواقع كما تبدو الصورة له؟
1: نعم، أنا أحث الجهات الحكومية على المشاركة من خلال ترشيح كوادر مستهدفة اللي هو ناحية الإدارة شؤون المالية أو الإدارة له علاقة بالعمليات المالية، والمشاركة الفاعلة، يعني أتمنى أن تكون مشاركة فاعلة في البرامج التدريبية وتطبيق التوصيات والممارسات التي يتم تطويرها لما يحقق الأهداف الاستراتيجية للبرنامج إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله. أستاذة ندى، أيضا حددت أربع
1: نعم.
0: سنوات، يعني بعد انتهاء
1: نعم.
0: 4 سنوات، ما النتائج التي من الممكن أن يتم تحقيقها عبر هذا البرنامج؟
1: طبعا نتطلع إلى بناء منظومة مالية حكومية أكثر كفاءة وشفافية ورفع قدرات الكوادر الوطنية وتطوير تشريعات والإجراءات المالية، يعني نعزز الحكمة والامتثال وتحقيق تحسن ملموس إن شاء الله في أداء المالي والرقابي. النتيجة النهائية يدعم التنمية المستدامة ويحسن مكان دولة الكويت إن شاء الله في المؤشرات الدولية ذات العلاقة.
0: نعم، بالنسبة للنصائح، يعني البعض يتساءل عن النصائح التي من الممكن أن تقدمينها خاصة للمستفيدين من هذه الورشة، ورشة تدريبية المقدمة من قبلكم لهذا البرنامج، ما هي النصيحة التي من الممكن أن تقدمينها اليوم؟
1: والله نصيحتي للعاملين في الإدارات المالية وجميع الجهات الحكومية أن يشاركون بهذا البرنامج، لأن هذا البرنامج يعني يمثل استثمار وطني في الموظف وفي تطوير منظومة الإدارة المالية الحكومية، يعني من ناحيتين، من ناحية تطوير الإدارة المالية الحكومية ومن ناحية الموظف الوطني، ونجاحه يعتمد على التعاون الجميع إن شاء الله والتزام بالتطوير المستمر وتبني أفضل ممارسات المهنية، هذا اللي نهدف لها إن شاء الله، وإحنا على ثقة من العمل بروح الفريق وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحكمة سيحقق أهداف البرنامج في حماية المال العام ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وهذا يعني خدمة لدولة الكويت وتحقيق مستهداتها التنموية إن شاء الله.
0: بإذن الله. يعني أستاذة ندى، يعني ذكرتي بتحقيق أهداف هذا البرنامج، نتمنى يتم تحقيقه في الأيام القادمة، ولكن البعض لديه بعض التساؤلات عن هذا البرنامج.

0: هل جاء هذا البرنامج استجابة لتحديات قائمة أم أنه خطوة استباقية لمواكبة المتغيرات سواء كان منها الاقتصادية أو حتى أيضا الإدارية؟
1: نعم، هي من أبرز التحديات طبعا الحاجة إلى تطوير المستمر لقدرات العاملين في إدارة المالية مواكبة التغيرات التشريعية والتقنية. فهذه يعني طبعا تحديات تواجه الإدارة المالية يوميا، فاحنا لقينا ان يعني حسينا في حاجه الى التطور ان شاء الله.
0: نعم، دائما للعمل استاذه ندى، اي برنامج لابد معرفه مكان من الخلل السابقه، وعلى اثرها يتم عمل برنامج جديد يتم معالجه فيه مكان من الخلل السابقه. ما هي ابرز اوجه القصور الان التي رصدها هذا الجهاز في منظومه العمل المالي خلال السنوات الماضيه والتي تم التعديل عليها في هذا البرنامج؟
1: نعم، احنا لاحظنا ان هناك في حاجه الى تطوير التعاميم والقوانين، وان شاء الله يعني احنا راينا وزاره العدل قاعده تقوم بتحديث القوانين، وكذلك راينا في وزاره الماليه قاعده تحدث التعاميم واللوائح مواكبه الزمن، يعني مواكبه الان، يعني الحاجه الى تطوير التعاميم وفق التطور الحاصل في جهات الدوله. نعم. وهذا يعزز من كفاءة أداء للموظف.
0: نعم، لا شك، ذكرتي في حديثك يعني الزمن، وهذا الحديث أيضا يقودنا إلى عامل الوقت في الوقت الحالي. كما تعلم أن عامل الوقت جدا مهم، وخاصة في الإجراءات المالية بشكل عام سواء في المراقبة أو حتى أيضا في الصرف. بالنسبة لهذا البرنامج، كيف سيحقق هذا البرنامج الآن التوازن ما بين سرعة إنجاز المعاملات المالية ودقة الرقابة عليها في الأيام القادمة؟
1: نعم، احنا يعني ركزنا على التحول الرقمي، برامج التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، هذا يساعد على تعزيز الدقة والسرعة في إنجاز المعاملات، فهذا الهدف الأساسي إن شاء الله.
0: لا شك، يعني إنجاز المعاملات أستاذة ندى، يعني لتطبيق معايير الحوكمة بشكل عام في جميع الجهات الحكومية، هل ستكون هناك آلية موحدة؟
1: نتمنى ذلك، والوزارة المالية قاعدة تجتهد في موضوع الحوكمة وتوحيد الإجراءات، وهذا الهدف إن شاء الله.
0: بإذن الله. هذا البرنامج يعني هل سيتعامل مع تفاوت مستوى الأداء المالي بالنسبة ما بين الجهات الحكومية التي ذكرتها منذ قليل في تطبيق المعايير الموحدة؟
1: نعم، في تعاون مستمر بيننا وبين وزارة المالية والجهات الأخرى ذات الصلة اللي هي الجهات الرقابية.
0: نعم، بالنسبة لجهاز المراقبين الماليين التي ذكرتي منذ قليل، ما دور هذا الجهاز بالنسبة في تقديم الدعم للجهات الحكومية وليس فقط ممارسة الرقابة عليهم؟
1: احنا عندنا طبعا اختصاصات.
0: نعم.
1: من ضمن الاختصاصات المساعدة والمعالجة ومعالجة التفادي والملاحظات والمخالفات، فبالتالي احنا يوميا مع جهات الدولة الخاضعة لنا، فبالتالي احنا يوميا معاهم بين في المعاملات وتسوية المعاملات واعتماد المعاملات ومعالجة اي اخطاء حالية او مستقبلة ان شاء الله.
0: نعم، بالنسبة للاستدامة، يعني كما تعلمين أستاذة ندى أن الاستدامة لكل برنامج لكل منظومة عمل تحتاج أيضا استدامة ورؤية ودراسة مستقبلية. بالنسبة لهذا البرنامج، يعني كيف سيتم ضمان استدامة نتائج البرنامج بعد انتهاء السنوات الأربع مثل ما ذكرنا منذ قليل؟
1: نعم، احنا طبعا احنا عندنا مؤشرات، هالمؤشرات هذه تساعد على رفع كفاءة الأداء الحكومي، وطبعا الاستدامة يعني معروف ان احنا عندنا خطة زمنية، مع الخطة الزمنية مع البرامج ان شاء الله تترتب على مع تطويل التشريعات والتعليمات وقياس أثر البرنامج، فيترتب عليها تحقيق نتائج إن شاء الله مؤسسية مستدامة تنعكس على الأداء المالي في مختلف الجهات الحكومية.
0: لا شك أستاذة ندى، يعني هذا البرنامج هل احتاج إلى شراكات مع جهات محلية أو حتى أيضا دولية للاستفادة من أفضل الممارسات خاصة بالنسبة للإدارة المالية؟
1: طبعا إحدى البرامج هذه اللي راح نعدها.
0: نعم.
1: والورش العمل راح تكون مع بالتعاون مع الجهات الرقابية، الجهات اللي هي نزاهة، ديوان

0: الخدمة البدنية في برامج متخصصة تكون محتاجين تكون يعني تكون شراكة مع الجهات الرقابية في دولة الكويت إن شاء الله.
1: نعم، دائما يوجد تخوف لأي منظومة جديدة أستاذة ندى، ولكن البعض يتساءل يعني بالنسبة لهذا البرنامج، هل سيشهد البرنامج تحديثا في آليات الرقابة المالية لتصبح حتى أكثر كفاءة ومرونة في التعامل ما بين الموظفين وأيضا ما بين المستفيدين بشكل عام؟
0: نعم، بالتالي نعم احنا في لنا تعاون يعني مباشر مع العاملين في الجهات الحكومية دائما احنا، وهذا احدى اهداف انشاء الجهاز، تقديم الارشادات وتوجيههم الى الممارسة الافضل من الناحية المالية، من ناحية دور المستندية، إذا شفنا في خلل في دور المستندين نقدم لهم الاقتراحات والمعالجات.
1: نعم، إذا بنتكلم على جانب المساءلة القانونية بشكل عام، يعني هذا البرنامج سيعزز ثقافة المساءلة داخل الجهات الحكومية أولا بأول بما ذكرتي الحوكمة والتحول الرقمي فيه.
0: نعم نعم احنا بالبرامج اللي راح نقدمها إن شاء الله راح نعد برنامج اللي هو القيم والمساءلة، طبعا هذا لازم يعني لازم نحثهم على المساءلة، نحثهم أنه في يوجد هناك مساءلة حتى يمكنهم من رفع كفاءة الأداء إن شاء الله لهم.
1: لا شك، يعني ذكرتي كفاءة الأداء، يوجد تحدي في هذا الجانب، البعض يتساءل في ما حجم التحدي بالنسبة لكم في تغيير الثقافة المؤسسية، يعني ليس فقط في تطوير بس فقط اللوائح والأنظمة في المستقبل. بالنسبة للتحدي في تغيير الثقافة المؤسسية بالنسبة للعاملين على هذا البرنامج بعد ما يتم اجتياز الدورة بنجاح بإذن الله تعالى.
0: اي نعم، اي في احنا طبعا المؤشرات اللي احنا راح نقيسها فتبين لنا ان شاء الله في تحسن في الاداء المالي والبهني ان شاء الله.
1: نعم، بالنسبة للتعامل مع الاعطال او ما كان من الخلل في المستقبل، يعني كيف سيتم التعامل مع الملاحظات يعني التي تكشفها عمليات الرقابة اثناء تنفيذ هذا البرنامج سواء كان في بداياته او في المستقبل باذن الله تعالى؟
0: هو الهدف الاساسي يعني من البرامج هذه ان مثل وعي توعية للعاملين في الجهات الحكومية ان يعالجون ويتفادون الملاحظات.
1: لا شك، بالنسبة للميزانيات الحكومية أستاذة ندى، يعني هل سيؤدي هذا البرنامج إلى رفع كفاءة إعداد الميزانيات الحكومية في المستقبل؟
0: نعم، لأن احنا عندنا برنامج اللي هو إعداد الموازنات كأساس للرقابة وتقييم الأداء، هذا البرنامج جدا مهم يساعدهم على فهم إعداد الموازنة كأساس للرقابة وتقييم الأداء، تقييم أداء المشروع على سبيل المثال.
1: نعم، بالنسبة لجودة الخدمات الحكومية المتقدمة أو المقدمة للمواطنين بشكل عام، يعني هل سينعكس نجاح هذا البرنامج على جودة الخدمات الحكومية في الأيام القادمة بإذن الله؟
0: نتمنى ذلك، يعني نسعى إلى خدمة المواطن من خلال هذه البرامج إن شاء الله، نسعى ذلك.
1: نعم، بالنسبة للمواطن، يعني كيف يمكن للمواطن الآن أن يثق بأن هذا البرنامج بإذن الله تعالى في الأيام القادمة سيحدث فرقا ملموسا في إدارة المال العام؟ هل عن طريق مثلا رسائل توعوية في التواصل الاجتماعي أو حتى أيضا في الإعلام المرئي والمسموع في المستقبل لكي لا يكون يوجد تخوف من المستفيد أو حتى الموظف الذي يتعامل مع هذا البرنامج بشكل عام؟
0: نعم، هو برنامج تدريبي ورش عمل يعزز من ثقافة التعامل، ثقافة الممارسة، ثقافة إنجاز المعاملة، فهذا يعني له علاقة بالمواطن في خدمته، في خدمة معاملته اليومية من خلال صرف المكافآت، عفوا الرواتب مكافآته، يعني له علاقة بالأمر إن شاء الله.
1: نعم، في الختام سادة ندى، إذا طلبنا منكم يعني تلخيص أهداف البرنامج في رسالة واحدة، ما الرسالة التي من الممكن أن ترسلينها إلى المستمعين في هذه اللحظات الذي يستمعنا في برنامج رؤى وطنية؟
0: رسالتي أن طبعا كثر ما نعزز ثقافة رفع كفاءة الأداء للعاملين ذلك ينعكس على أن في تطوير وتبني إن شاء الله يحقق أهداف البرنامج إن شاء الله في حماية المال العام ورفع كفاءة الأداء الحكومي وخدمة إن شاء الله دولة الكويت وتحقيق مستهدفاتها إن شاء الله التنموية.
1: نعم لا شك، رئيس جهاز المراقبين الماليين بالتكليف الأستاذة ندى السهلي، شكرا جزيلا لك على هذا التواصل.
0: عفوا، شكرا.

إلى هنا وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، إلى أن يتجدد اللقاء بكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رؤى وطنية. تقبل تحيات فريق العمل من الإعداد إدارة الأخبار والبرامج السياسية، ومن الإخراج حبيب الشعلان، ومن التقديم فهد الخالد. دمتم في أمان الله.

إذاعة دولة الكويت تقدم من برامج ديوانية شعراء النبط، برنامج ركن البادية.

0: ركن البادية، إعداد وتقديم حميد مسلم البحيري. ركن البادية يخرجه لكم أحمد سعد الفضلي.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي ركن البادية. نأتي بما هو جديد دائما بفقرات جديدة ومتنوعة، أرجو أن تحوز على إعجابكم.
0: ركن البادية.
1: أعزائي المستمعين، في بداية كل حلقة تكون القصيدة الوطنية في مقدمة القصائد، ومشاركة من الشاعر محمود العجمي بهذه القصيدة الوطنية.
2: على حديث المشاعر يا حروف الشعر، يمطر سحاب الكلام اللي عليه الكلام، في حب دار المكارم والفخر والسطر، أرض لها في مقام العز ذروة سناء، منها عرفنا التسامح والعطى المستمر، فيها زرعنا اليقين ونجني أمن وسلام. حب موطني خيرا يعم البشر، والله حب موطني نورا يزيل الظلام. الله حب موطني خيرا يعم البشر، والله حب موطني نورا يزيل الظلام. هذه كويت العروبة خيرها من همر، تعطي ويبقى عطاها دائما بانتظام، وهي السند للضعيف وفزعته والذخر وتعز صف العروبة لا يجيها انقسام. أرض الكويت الأبية يا صدوف الدهر، دائم ملاذ الفقير اللي جفاه المنام. مهمنا لو نسوق اللي بقى من عمر من دونها، بس تبقى درة ما تضام، تامر على أرواحنا وقت الشدايد أمر، ونقول سمع وطاعة دون شك وملام. تامر على أرواحنا وقت الشدايد أمر، ونقول سمع وطاعة دون شك وملام. يا ديرة العز حكامك بعيدة نظر، تاريخهم للأمام وفعلهم للأمام، على الصباح الكرام اللي نباهم عطر، على سم المجد بيرقهم تعلى الغمام، وللشيخ مشعل مغام وفعل واسمه خبر، مواقفه تنهض الهمة وفعله وسام يمنعه، ما هي تشل الله سيوف النصر، وأقوالها فعال وأفعالها رفيعة مقام. أميرنا اللي وسط قلوبنا له مقر، الله يديمه لداره ذخر في كل عام، نرفع كوف الدعاء لله بدو وحضر، والدعوة الصادقة في الشعر مسك الختام.

0: ركن البادية.
1: وعودة لكم من جديد أعزائي المستمعين وفقرات برنامجكم ركن البادية. نستمع إلى الشاعر حمد بن معترم بهذه القصيدة.
2: لاح قدمي برق رحمة وصححت المسار، ثم قلت أعوذ بالله من الشيطانية. كيف يا عقلي ما تعقل ودنياك اختبار، فانية واللي على الأرض خلق فانية. اجتهد بالفرض والنافلة ليل ونهار، وسن نفسك للعبادات مثل الثانية، واشتغل في طاعة الله وفي جني الثمار. لا التوانى يخسر أهل العزوم الوانية، واتبع هدي النبي المصطفى سر وجهار. تهتني ويزيد في قلبك الإيمانية، لا تقول العمر توه، لا تقول العمر توه وقصاف العمار. أن ومره الله ما يمهلك حتى ثانية، كم خذا من بيننا من كبار ومن صغار. يخطف أهل الشان وقليلين الشانية، والتجي لك يا عظيم خلق جنة ونار. التجي لك يا عظيم خلق جنة ونار. لذت بك من جهل نفسي وفتنة غانية، عالم في غيب الأيام واللي قبل صار. اتجه لك خوف ما فيه وجهة ثانية، والنفخ بالصور للآخرة دار القرار. سايلك جنتك ذات القطوف الدانية.
0: ركن البادية.
1: ويشاركني اليوم أعزائي المستمعين الشاعر عبد العزيز الفدغوش.
3: الحمد لله عزنا بخير الأديان، واضف علينا زود عز وتمكين، أنعم علينا بالتراحم والإيمان وفي منهج المبعوث خير النبيين. الله حبانا بالنعم بين الأوطان، وعزنا وذل كل المعادين، أعزنا بالدين في كل ميدان، ووجب علينا البر بالعسر واللين. البر اسم جامع كل الإحسان، وله عندنا تقدير بين وتثمين. إلا الوالدين البر بالسر وإعلان، حق على الأبناء ما فيه تخمين. حق ورد بالنص بآيات قرآن، ومبين بالعرف والشرع والدين. بالنص مذكور على لسان لغمان، وله بالحديث وبالتفاسير تبيين. في طاعة الرحمن مقرون وكدان، وباب من الجنة وبصمة تقيين. إلا الوالدين نطيع في كل الأحيان، إلا بأمر الشرك محنا مطيعين. من طيع دعوة مشرك كاين إن كان، لكن صاحب والدينا على الزين. الزود في قل المواجيب نقصان، وكل العمل مرصود ومسجل دين. من بر يفتح له بالإحسان بيبان، ويبر فيها ابناه يحتاج بعدين. يجني ثمر فعله على مر الأزمان، ويحي من يوفي حقوق المسنين. الله رفع في دين الإسلام الإنسان، وأهل العقوق أموات والناس حيين.
1: أعزائي المستمعين، في فقرة قصيدة لهذه الليلة فقد اخترت من ديوان شاعر من شعراء الكويت المعروفين، وهو الشاعر عبد الله الحبيت رحمه الله. شاعر معروف وله الكثير من القصائد، وقد طرق شاعرنا رحمه الله جميع أبواب وأوزان الشعر النبطي، وله ديوان يضم أكثر قصائده رحمه الله. فقد اخترت من ديوانه أعزائي المستمعين هذه القصيدة. يقول الشاعر عبد الله الحبيت رحمه الله: كفيت واكتفيت عن بعض الأصحاب، ومالي ببعض أصحاب هذا الزماني، مالي بناس بالقفا تقل مش ذاب، عاشوا على حكي القفا بلساني، وقفيت منهم يا ملا خاطري طاب. ما لي بربعة من عرفته هداني، ما شمت عن رجل على الطيب كساب، قال لي اليا مني نصيته شفاني، كل صاحب طيب لنا درع وحجاب أقولها، ما هي خفا بلبياني يشفق على الطيب ولا نيب كذاب، ولا الردي ما عاد نفسي تداني، ما تقبله نفسي ولو جاب ما جاب، وما ينزل عقب الرفاع الطماني، ومن لا يعز النفس مهوب منهاب، يطيح قدره عند عالي وداني، خليت من خليت وجوت من طاب، قال لي على عسر الدهر ما نساني، ياما وياما حال من دون الأسباب، رفيجي اللي ما خبرته عصاني، هذا الذي عزيت من بدل أصحاب، أفزنه لا من عنالي وجاني، وليا فقدته يوم رحت أضرب الباب، أنشدك إنه غايب له زماني، حق علي باصله كل ما غاب، والله من سلي بطيبه كساني، ومن لا يقوم بصاحبه وقت الأنشاب، وش خانته بدل بداله بثاني، إن قلت أنا ماني بلا الناس سباب، ماني بسب فلان وامدح فلاني، مقول هذا طيب وذاك نصاب، والوقت درس للرجال امتحاني، يليت للطيب علامه مرقاب، أقولها ماني بخايف تراني، من رافق الطيب على الطيب ما خاب، قبل يقولونه رباب المعاني، والبيت ما يبنى بلا عمد واطناب، والخيل ما تعسف بليا عناني، يقول من عاشر شباب وشياب، وما قلت في قلبي نطق به لساني، وصلاة ربي عد ما عد بحساب، أو عد ما نجم تخفى وباني، وإعداد ما خطنا الأغلام بكتاب على النبي اللي مشى بالحساني. الشاعر عبد الله الحبيت رحمه الله. أعزائي المستمعين، كانت هذه فقرة قصيدة ومع فقرات برنامجكم ركن البادية.

0: ركن البادية.
1: ولا زلنا أعزائي المستمعين في فقرات برنامجكم ركن البادية نستمع إلى الشاعر نايف أبو طفرة.
2: اللي عليها المشاعر جالها حنة، أقفى ولو حيت نبرة صوتها الدافي، خلى جروحي تعيش باقية الخنة، وده ينقض جروحي ما حصل كافي، هقيت منها الوفا للحب لكنه اختار درب الفراق ونورها الطافي، بصبر لو ان المولع ما ضحك سنه وخلي البعد يبني فوقها السافي، الله يقطع محبة راعية المنة والله يرحم محب للغلا وافي.
0: ركن البادية.
1: وأيضا أعزائي المستمعين هذه مشاركة من الشاعر خالد ناصر السبيعي.
3: هاضني براق نون سرى ليله يلوح، والهجوس الجزل لا من سرى ليله سرى شاعر مضاق فكري، لو تضيق الفسوح فكرته يطرب له اللي سمع واللي قرأ، والنصيحة كان جاتك من القلب النصوح، النصوح اللي لا جسمه يرد لها البراء، السوالف جدها ما يشابه للمزوح، والنصيحة بدها سر ولا بجهرة، النصايح بعضها طب قلب وطب روح، في قديم الوقت كانت تباع وتنشر، والتفائل ياخذك من طموح اللي طموح، والتشائم ما يقدمك ويردك ورا، ولا ماني تبني صروح وتهدم أصروح، والليالي تخبر اللي بوقتها مدرى، والغموض أحيان يكفي عن بعض الوضوح، والحياة أحلام والبيت وسط ملقرى، والكرم لا يمكن يجي من كف الشحوح، والبخل راعيه تلقى عايش في زرى، الكريم اللي على عز كساب المدوح، وافن مده وكل ما جوبه درى، ما يحسب للخسائر تجي ولا تروح، سمعته من فعل يمناه مثل العنبرة، ذكره لي حل بين العرب طيب يفوح، عايش في الوقت عيشة مشايخ ومرى، والكلام يطيب لا صار له معنى وروح، واحد ما يقدح الراي يجلس في الذرة، والليالي تشفي جروح وتزود جروح، والبنادم ما له إلا النصيب وما جرى، والصدر من جور الأيام جهله ما يبوح، لو تصير همومه أثقل من طويق وكرى.
0: ركن البادية.
1: أعزائي المستمعين في فقرة الأرشيف لهذه الليلة نستمع إلى الشاعر مفرح الضمني رحمه الله بهذه القصيدة.
4: أنا أقول أنا رفيزي ما اسمع لي حسابه، لو جاتنا منها السوالف مضاريع أقرأ مفاهيمه وحسب حسابه وأشوف مدخر القدم، والمطاليع ماني عجول مبزعل في غيابه، قدام ما اسمع منه ما أعطي ولا بيع، لا خير في رفقه بلي حبابه، ولا خير في جمع القلوب المواجيع. ورفيزك الغالي تحمل عتابه واحلم عليه لي أدفعته دوافيع، شيء ثناه ولا تبين عيابه، عاره يعورك يا بعيد المراميع، وإنسان دون مرافقك صك بابه لدز قفاك، وخل مشيك مع الريع، خله على بعدك يسرح رسابه، يقضي سنة ولا شهور وسبيع، ولا طلبك الصلح يا مرحبا بالسهل طريقه، لا يجي له موانيع، واحفظ لسانك عنه واستر جنابه، لا تجرح بين الذياب المجاويع، ترى لسان ملك عن يندعابه، مثل الحصان اللي يبيله مصاريع، وجعل على هرج تقوله رقابه، عقل يصرف طايشات المواضيع، والصمت في بعض المجالس مهابه، يكفيك شره للفمي اللي واسيع عن كلمة يقضب خطاها قضابه، يركض عليها مصنع الهرج تصنيع، خليه يروح ومنك خال نجرابه، يرجع كما المفلس بسوق المطاميع، واحفظ صداقة الطيبين القرابة، ربعك اللي قلت عليك المشاريع، سيف النهار الضيج تقضب انصابه، يقاك من حدب السيوف البواتيع، ولا جفاك الدار مالك ومابه، رزقك على اللي طوع الكون تطويع، ممشاك في حزم تطارد سرابه، خير نشوف الوجيه المدانية خطوة الرخوم مصاحبين الخياب، التجار هرج وباللوازم كرسيع، الرجل مثل الذيب رزقه انهابه، ياخذ معده والخلاوي قرطيع، والطيب ضلع انزاميات نهضابه، للريح في شامخ ركونه ذعا ذي عسر المراجي يتعب اللي رقابه، ما يكرك ود الحرارة القواطيع، ولا الردع جرف هيال نترابه حوله، الزهران المزافي ما ربيع يرقد بهالحصن يلقى الذراب وهو البوم بين غصون قشعر مواجيع. رجل على الناموس بيض ثيابه ورجل يرجعها على المتن ترجيع ورجل يزايم علته من عذابه عيدان ناره لقريب مواليه على الجماعه كل يوم من طلابه خماش وجه ولا لزيبه ما نفيع ورجل مع الايام ما ينصخابه. عون الرفيج اللي اصبعت الصوافيع ورجل مع الايام ما ينصخابه. عون الرفيج اللي اصبعت الصوافيع غيث على من جاه يمطر سحابه عشبه على روس النوابي مفاجيع ورجل كما ليث عطيب صوابه من دون حق السنع الخصم تسنيع طيب وعصمان الشوارب تهابه يرجى وتخشاه الرجال الصعاصيع ومن لا درب الناس ما حد درابه ماله على سجل النشامه تواقيع ومن لا يحوش النعم فول شبابه في شيبه يحسب حساب المرضيع وختام ذكر النبي والصحابه واستغفر اللي ما يضيع ولا يضيع.
1: انتهت فقره الارشيف اعزائي المستمعين ومع فقرات برنامجكم ركن البادية.

0: قرن البادية.
1: ولا زلنا أعزائي المستمعين في فقرات برنامجكم ركن البادية، نستمع إلى الشاعر خليفة سيف القرعوطة.
2: أبوك يلي نهار العيد صادفته، اللي تعدى وقفه يلتفت فيني، ذكرتني يوم حلفني وحلفته أني ما خليه دامه ما يخليني. أصاحب اللي يجي للهم لا شفته، عن شوفت الناس في شوفه يكفيني. اللي ملك خافقي من يوم والفته، راع العيون الوسيعة كاملة الزيني. هذاك ما يوم خالفني وخالفته، لكن الأقدار حالت بينه وبيني. شانت صدوف الزمان وشفت ما عفته، وقفت لي ليه وأيام المحبيني. واليوم يلي شغلت البال وخلفته، ما عاد لي غير ذكرى داعج العيني.

أعزائي المستمعين، في فقرة قصائد مختارة أحرص بهذه الفقرة على اختيار مادة ثقافية أدبية لسيرة شاعر واختيار بعضا من قصائده، وأسلط الضوء على شعراء رحلوا وبقيت قصائدهم ودواوينهم مطبوعة في أذهان وقلوب من أحبوا هذا النوع من الشعر العربي الأصيل، ونسأل الله القبول فيما نقول وحسن الاختيار من الله عز وجل. أعزائي المستمعين، لازلنا نتصفح ديوان شاعر من شعراء الكويت، وهو الشاعر سالم بن تويم الدواي رحمه الله. فقد عديت له بالحلقات السابقة عدة قصائد، واليوم أعزائي المستمعين اخترت من ديوانه هذه القصيدة. يقول الشاعر سالم بن تويم الدواي رحمه الله: جزت عيني وحاربت الرقادي، ومليت المجالس والقعادي، أعدي من طويلة في طويلة وهببها، اليا هب البرادي، وفضي خاطر ما دلهنه عن اللي يمتني كثر الدوادي، أشوف المرقد البارد وعيفة من اللي لاج في جوف الفوادي، عليك الله أكبر يا زماني، جعلت في خاطري مثل الكدادي، شداد الصلب لحمية سمومه، وعن عرقه ثرى الغدران غادي، بدت فيها الشهوبة كنروسه مخاريز من المحدد حدادي، على اللي ما حصل لي رفقة له، وهو شفي وهو غاية مرادي، رفيق الطيب محمود السجايا، طويل البال في ساعة عنادي، اليا من ضاق بالي زام باله ويرضيني بهرجه بالركادي، واليا من زل غيظي طعت شوره، تبعته مثل مطواع يقادي، لجل عندي خبر في ما قفله، اليا كلت محافير اجتهادي، اليا مني شكيت الحمل شاله، وقط البد مني وش دادي، يجي للحمل حزن في متونه، وانا مرح مع قراهيد الحمادي، علي حق عيوني لو بجنه سنادي كل ما قل استنادي، يهلن العباير من نظيري، ولو فيهن مدال الدمع زادي، يقولون العرب قبلي وعقبي، طواريق عتيقات اجدادي، فلا تبكى العيون الا المنافع، حقيقة قاصد النيشان صادي، اسأل الله يوفق كل طيب من أهل البر واللي في البلادي، لجل في كل طيب نوع شيمة، حيا في الوجه وتعامل المعادي، وفضل من نصوح بالنصيحة، الياشي وري علم بالوكادي، ولو هو ما يحب مشاورينه، يجي له عن ظنون السوحادي، يحد انه شعور في ضميره، ويرشد حد جهده بالرشادي، وكانه ما نشد يكرم جنابه، ولا له في معارض كل وادي، يخلي كل مخلوق بسبيله، لجل فالناس مدل وغادي، ختام القيل ذكر الله ساله، رجاه ورحمته رب العبادي، جليل الملك سبحانه تعالى، على الله اتكالي واعتمادي، وصلاة الله على نور الجزيرة، شفيع لأمته صوته ينادي. الشاعر سالم ابن تويم الدواي رحمه الله. أعزائي المستمعين، كانت هذه فقرة قصائد مختارة، ومع فقرات برنامجكم ركن البادية.

0: أعزائي المستمعين، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. أرجو أن يكون ما قدمناه قد حاز على إعجابكم. تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم حميد مسلم البحيري، وتقبلوا تحيات مراقب هذه الحلقة سعود الردعان الهاجري، وتقبلوا تحيات المخرج أحمد سعد الفضلي. وبإذن الله تعالى نلتقي بكم بالحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة دولة الكويت البرنامج الأسبوعي ركن البادية. عده وقدمه لكم حميد مسلم البحيري، تنفيذ عبد الله العنزي. ركن البادية أخرجه لكم أحمد سعد الفضلي.

0: إذاعة دولة الكويت منذ عقود ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت.
1: هنا الكويت
0: صوت يعبر عن وطن.
2: قديما جئت باليمان يا مان يا مان،
0: ويحمل هوية شعب.
3: أوه

0: إذاعة دولة الكويت
1: الأثير بروح كويتية.
2: العاشرة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة الكويت تدين وتستنكر الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة غاز قطرية قرب مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة قضت على القدرات العسكرية الإيرانية. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن تعرض 30 ناقلات للنفط والغاز لهجمات قرب مضيق هرمز خلال أقل من 24 ساعة. الرئيس اللبناني يؤكد أن بلاده لن تقبل بأن يتفاوض أي طرف نيابة عنها. استشهاد 4 فلسطينيين في غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. الرئيس السوري يؤكد خلال لقائه نظيره الفرنسي في دمشق انفتاح بلاده على شراكة متكافئة مع مختلف الدول. انطلاق أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي في العاصمة التركية أنقرة. والصين تقول إن إطلاقها صاروخا استراتيجيا في المحيط الهادئ يأتي في إطار الطابع الدفاعي لسياساتها الدفاعية الوطنية. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة. حالة البحر خفيف إلى معتدل، الموج يعلو أحيانا. أعلى مستوى للمد في الساعة 5:36 صباحا. أدنى مستوى للجزر في الساعة 10:48 مساء. درجات الحرارة الصغرى متوقع الليلة في الكويت والوفرة وأم المرادم 34 درجة، جزيرة قارو والنويصيب 35، جار اللياح 32 درجة مئوية. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت 47 درجة، جال اللياح والوفرة والنويصيب 46، أم المرادم 34، جزيرة قارو 38 درجة مئوية. موعد شروق الشمس في الساعة 4:55 بإذن الله تعالى. انتهى الموجز، قدم لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله.
3: وفر.
4: الاستهلاك المسؤول يحافظ على موارد الأجيال القادمة. وفر.
5: ليالي الإذاعة.

مساكم الله بالخير مستمعينا، وحياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة اللي طلع عليكم من الساعة 10 لغاية الساعة 11 المساء. ومثل ما عودناكم برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف

0: إلى الخميس من الساعة 10 لغاية الساعة 11 على الهواء مباشرة من إذاعة دولة الكويت. حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم. مساك الله خير شاهي.
1: مساك الله.
0: شلون امورك؟ تمام ان شاء الله
1: الحمد لله بخير.
0: والله شوفي احنا يعني في علاقة الآن قوية مع مستمعينا، يبون منا كل شيء جديد ويبون منا المميز، واحنا نوعدهم ومخرجنا يوعدهم ويمس عليهم بالخير ومعدينا يوعدونهم والتنفيذ على الهواء وكل الشباب يقول ابشر بالخير مع العيال الإذاعة، كل شيء جديد ومميز وحصري
1: ومفيد ومفيد
0: ومفيد وحصري.
1: اليوم حلقتنا مفيدة بامتياز الصراحة،
0: فيها فيها فيها مفاجآت
1: وايد،
0: فيها فيها فيها مفاجآت. نقول لكم حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم في هذا المسلسل الجميل اللي جمعنا معاكم على الخير والمحبة، وتحيات فريق العمل يا شاهد.
1: هذه تحياتنا من التقديم راشد الهلفي وشاهد اسكندر.
0: وهذه تحيات فريق الإعداد حنان بهبهاني وآلاء الوزان.

0: ويمسي عليكم بالخير فواز السريع من التنسيق والمتابعة.
1: وهذه تحيات الهندسة الإذاعية صاحب الابتسامة الجميلة، وينه؟ يكاهو مش على القحطاني.
0: وتحييكم من التنفيذ على الهواء لسارة الفرج.

0: ويقول لكم يا هلا ويا مرحبا وحياكم الله وتنورون ونورتوا ليالي الإذاعة. مخرجنا مشعل عميرة.
1: ليالي الإذاعة
2: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم. طبعا اليوم أول فقرة من فقرات برنامج الإذاعة راح نتكلم عن أخبار الديرة وآخر المستجدات في ديرتنا الحبيبة الكويت. أيضا عندنا سؤال الحلقة راح نتكلم عن السؤال شوي راح يحير، وأيضا راح ناخذ آراء الآباء والأمهات لأن الرأي راح يختلف. سؤالنا يقول إذا تقدر تلبي أو تنفذ طلب واحد حق عيالك، تبدي طلبات عيالك البنات ولا الأولاد؟ على أرقام هواتفنا 224-350 و 224-251. أيضا عندنا ضيف الليلة راح نتكلم معه. ضيفنا اليوم طبعا حلقتنا اليوم طبية بامتياز، ضيفنا دكتور أمراض جلدية وراح نتعرف على مثلا في الآونة الأخيرة الكل قاعد يحطان راشد وأشعة الشمس الحارة، في ناس يطلعون بالقوايل وما عندهم شغل، يقولك والله أنا أبي لوني شوي يغمج أو شيء، فنبي احتياطات وأن الواحد يتحرص يحمي بشرته من أشعة الشمس.
1: لكن من البداية شاه خليني يعني باسمكم واسم زملائي في ليالي الإذاعة يا جماعة نبارك الأمانة لمصر، لجمهورية مصر العربية الشقيقة، ونبارك لفريق مصر وأسود مصر على هذا الأداء المميز وعلى هذا الدور البطل اللي قاموا فيه. الأمانة أداء مشرف وأداء جميل وأداء راقي، فرحانين معهم رغم خروجهم من المونديال، ولكن هذا الخروج المشرف، هذا الخروج اللي يرفع الرأس، هذا الخروج الجميل، احنا فرحانين مش حزنانين. احنا نعرف مجريات المباراة كيف راحت وكيف صارت والأمور اللي حصلت، ولكن بشكل عام أداء ألف ألف مبروك لمصر، ألف ألف مبروك على هذا الفريق، ألف ألف مبروك على هذا الأداء، مبروكين احنا كلنا، مبروكين مو مصر بروحها، كلنا مبروك لنا احنا على هذا الفريق المميز. وارجع لحلقتنا شاءات
0: اكيد طبعا نذكر موضوع حلقتنا، اذا بتنفذ طلب حق عيالك البنات اول ولا الاولاد، وراح نخيرك بشيء واحد، ما يصير البنت والولد، لا يا بنت يا ولد، على ارقام هواتفنا 224-250 و 224-252. وهذه مواضيع
1: 51 ما في 52
0: في
1: والله عندنا 52 بعد ثلاثه

0: ليالي الإذاعة،
1: مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: طبعا سؤال حلقتنا يقول إذا تقدر تلبي أو تنفذ طلب واحد من عيالك، طلب واحد البنات ولا الأولاد على 224-1-250 224-1-251، وناطرين مشاركاتكم. أنا ودي أسألك راشد،
1: نعم.
0: إذا أنت تبي تنفذ طلب، أنا عارفة شنو راح تقول، بس أنا بيسألك
1: شلون عارفة؟
0: ما قلت أدري أنا. أدري شنو راح تقول، لأن الريال دائما لا لا
1: أوكي.
0: تدري ليش؟ لأن الأبو دائما يكون طفل أقرب له، وأنا عارفة منه دائما، والأم دائما العكس.
1: طيب خلينا نشوف فهد شو يقول، يمكن فهد عنده وجهة نظر ثانية. فهد مساك الله بالخير.
2: مساك الله بالخير أخي راشد،
1: حياك الله ويا هلا ومرحبا.
2: كيف حالك؟ شوكم؟
1: والله ما أدري شهان شنو بالك. قالت راشد أنا ما أدري، أحس وأعرف ما أدري شلون هي فسرت. أبيك أنت تجاوب على لساني، تمام؟ وابي رايك.
2: يمكنها منجمه.
0: لا لان عارفه، لان عارفه الابهات يميلون حق منو.
1: طيب
2: كانش بعد عرفتني انا اميل منو.
0: شفت قلت انا.
1: اي والله فهد صدق، والله سؤال محير جد والله. لو خيروك صدق عندك طلب واحد تنفذه، بس تنفذ، تقدر تنفذ طلب واحد، ويبون البنات ويبون العيال، تبي بنيتك ويبي ولدك، من تبدي فيهم؟
2: طبعا بنتي زهرة.
0: شفت؟ آه. بنيت. انا قلت

0: بنيتك
1: من الاكبر
2: بس الزهرة ما حسب باقي البنات لا
1: ها بعد منقيها اي بس
0: اخر العنقود يمكن
2: لا لا هي كذي لها منزل خاص هي ودائما تطلبون مباركات ولا ماتشا ولا قهاوي ولا السوالف هذه
0: اوكي
2: اخواتك
0: الله يحفظها لك يا رب
2: الله يحفظكم ويستر عليكم ويحفظ ديرتنا من كل مكروه امين ويعزكم
1: يعني هي الله يخليهم لك ان شاء الله ويبلغك فيهم كلهم يعني اذا البنات ولا العيال يبون شيء يطرشون عليك زهره ها ها راح فهد يلا فهد معنا يمكن اتصالات ثانية بعد شوي على أرقام هواتفنا حياكم الله نقول لكم 2-2-4-1-3-250 الظاهر السؤال استفز الناس معنا أبو محمد مساك الله بخير أبو محمد
3: يا هلا ومرحبا هلا فيك
1: كيف حالك طيب
3: والله الحمد لله بخير انت شلونك
1: الله يسلمك أبو محمد الحين البنية طلبت والولد طلب وانت تنفذ طلب واحد منو تنفذ طلبه منو أول واحد
3: بما أني أب وعندي بنات وعندي صبيان
1: الله يخليهم لك
3: انا عندي البنت اولى من الولد مليون مره
1: الله الله
3: اي مليون مره
1: مليون مره
3: انا اقول لك ليش
1: ماكله قلبك
3: شوف انا اقول لك انا اشوف ان البنت الحين حق ابوها
0: صح
3: وحتى لما تزوج وتروح تبارك الرحمن ما تنسى ابوها مهما كان
0: صح أوكي؟ صح
3: بالنسبه للولد يعني هم عزيز علي لكن لا يقارن في البنت انا عندي بنت صراحه لو تطلب حليب الطيور اجيب لها
0: الله يحفظها اكيد بنتك من النوع اللي ما تحن ولا تطلب وايد صح
3: والله هي تبارك الرحمن هم بعد هم مبرده شب يعني بالدراسه تعرفون البنات بالدراسه ما ياذون يعني صويان شويه
1: لا تلاقيها يمكن حنونه هي اكثر شيء تحن عليك حنونه ها
3: بس خلني اقول لكم شغله هي شوف عاده يا يكون الأول أنا الحمد لله للبكر عندي بنت وهذا اللي لو تطلب عيوني يعطيها وعادة بعد إذا الجعدة
0: صح عدلين
3: أصغر واحد
0: أصلا على فكرة أنا أدري عارفة إجابة كل الأبهات إن البنت غير لأن فعلا مثل ما تفضلت حتى لما تتزوج تحن على أبوها تحن على أمها أكثر الرجال ممكن ينسى خلاص ينسى بيته أيه عنده بيت وعيال فينسى
3: صحيح
1: أبو محمد أبو محمد أنت الحين نقيت بنية من البنيات ما تخاف يزعلون البنات الثانية بنياتك
3: حتى البنت الثانية غالية علي بس أنا أقول لك يعني أولوية عندي البنات بدليل أنا أقول لك أخوي بدليل أنا ترى متابعكم أحب برنامجكم بدليل أن هذا بيني وبينك لا تقول حق المشاهد
1: لا لا ما حد ما في حد يسمع بيني وبينك بس ما حد يسمع حتى شاه ما تسمع
3: إذا صارت مشاكل عائلية منو يوقف معاي
0: البنوت
1: منو
3: البنات طبعا
1: ها البنات كلهم
3: ضيام مع أمهم على طول
1: إيه البنات كلهم يوقفون وياك
3: طبعا
1: إيه ولما تخلص الموضوع لا لحظة أبو محمد لا تأخذني لا الحين خلصوا وقفوا معاك وحلوا الموضوع وانت استانس شو يصير الطلبات آخر شيء شو يطلبون ها البطاقة عندهم ها
3: طبعاً إيه الأبو أي تي أم ماشين ماشي يعني عرفت
1: إيه بس
3: ما يقولون على استهبالي متحرك
1: تطلع مرات معاه بروحك تقول لك يبا أبي المكان فيها وأبي بروحنا ما أبي أخذ أحد معي أبي أنا وياك بس تصير معاك
3: مع بنتي طلعنا رود تريبس مع بعض مع بنتي هذه طبعاً لأن هي بنكتشول ما يسمى بنكتشول يعني تطلع الصبح بالضبط مو مثل الولد ينام وكذي ويأذينا يعني أحس إني شوي عنصري على الأولاد هذا جوابي
0: لا يسمعون لك عيالك بس
3: لا لا إن شاء الله مصارحني بس أنا هذه أمانة هذه
1: بالعكس أنت قاعد تزرع فيهم شيء طيب يعني أبو محمد الله يبارك لك فيهم ويعطيك العافية ومشكور وما قصرت على تواصلك وبالعكس هذا الشيء طيب لما يشوفونك عيالك أنت تتعامل مع البنات بهذه الطريقة باكر الله يوفقهم يتزوجون والله يرزقهم البنات وفعلا هذيل البنات هم اللي تحتويهم وتأخذ بعاطفتهم ودائما تأخذهم العاطفة وتكون حنون عليها فبالعكس بارك الله فيك وعسى الله يخليهم لك ويبلغك فيهم إن شاء الله
3: الله يحفظكم شكرا جزيلا تحت الفرصة يعطيك العافية
1: شكرا
3: نعم

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: حياكم الله ويا اهلا مرحبا فيكم برنامجكم ليال الإذاعة، ونرحب بكل من انضم إلينا بهذه اللحظة. برنامجكم مساحتنا الحوارية على أرقامنا 224-1350 و224-1351، اللي انتصروا للحين البنات. كل اللي اتصلوا وقالوا البنيات هم المقدمين. ابنيتي لا، وينقون بعد، مو الأولى لا، أصغر واحدة لا، مو الصغيرة لا، اللي بالنص. فيعني كل أب اتصل الله يبارككم في أبنائهم إن شاء الله والجميع وكل من يسمعنا، لكن شاكلهم نقوا البنات. احنا نبي الاولاد الحين، الامهات وينهم؟ اتصلوا قولوا رايكم، هو البنيات المقدمين عندكم ولا الاولاد؟ فحياكم الله في برنامجكم، برنامج الاذاعه، نتكلم في هذا الموضوع. شاهد يعني بالتاكيد يعني كل واحد عسى الله يرزق الجميع ان شاء الله، واللي محروم من هذا الامر ربي يرزقه ان شاء الله في الاولاد، وهما نعمه من الله سبحانه وتعالى. مثل ما قلنا حق ابو محمد قبل شوي كذلك، ان عمليه التصرف والتعامل مع ابنائك بهذه الطريقه والبنات، فالأولاد يشوفون اليوم في سن صغير أو سن النشأ إن صح التعبير، لكن بالمستقبل راح يتذكر ويعرف ليش الأب يتعامل بهذه الطريقة مع البنات. البنات يعني لطيفات وحنونات وتحتاج عاطفة أكثر،
1: والبنت صغيرة يعني
0: إيه تحتاج عاطفة، يمكن الأم تفهم لها أكثر وتتعامل معها بهذا، وهذا المطلوب من الأم حتى تعرف البنت كذلك لديها حدود معينة، أشياء ما تتجاوزها في سن معين، في تصرفات معينة في التجمعات الأسرية، هذه الأم ممكن تحتك معها وتعلمها اللباقة إن صح التعبير. لكن الأب ما يرى هذا الجانب، يرى البنية هذه الصغيرة والله لو تتزوج وتعيل هذه بنيتها الصغيرة، يبا أنا كبرت. لا يا حبيبتي ما كبرت، أنت ليه بنيتي الصغيرة؟
1: صح، بنظر أبوه، بنظر أبوها تظل صغيرة. على فكرة حتى لما البنت تكبر دائما يقولون مثلا أنت بنظري أنت صغيرة، أنت الجعدة، أنت آخر العنقود. علشان كذي تلاقي الأبو يتعامل مع بنته خصوصا إذا كانت آخر العنقود غير. لكن على فكرة إذا خذينا اتصال راشد مع أم من الأمهات، على فكرة راح تقول العكس.
0: نسمع ان شاء الله،
1: راح اذكر.
0: لكن اليوم منتصرين الرجال الصراحه، هم المنتصرين اليوم. فيصل معانا، فيصل حياك الله.
2: الله يحييك، شلونكم؟ كل عام وانتم بخير ان شاء الله،
0: وانت بخير وايامك سعيده وكل ايامك خير وبركه وسعاده.
2: الله يسلمك. يعني انتم كلامكم وايد حلو ومحير.

0: صراحة تبي له طلب أكثر للبنت ولا الولد
1: لا لا
0: صح؟
1: مو أكثر، لا عندك طلب واحد تنفذه، جاك الولد يبي هالطلب والبنية تبي هالطلب وقت واحد، وانت حدك تنفذ طلب واحد، منو تبدي البنت ولا الولد؟
0: والله شوف يعني أنا بحطك أنت بالموضوع،
1: لا أنا مالي شغل،
0: لا
1: أنا
0: لا
1: أطلع
0: أنا
1: برا أتصل أقول رأيي، أنا الحين
0: صح
1: أحاور.
0: صح لا صح كلامي، اقول لك لو انا اقول لك هالسؤال بتقول طبعا مهما يكون بعد بنتي لا تنكسر، ولا هي البنت يعني
2: صغيرة
0: مغيرة حنونة، وهذا الولد يدبر نفسه
2: صح
0: ريال يقدر يدبر نفسه، بس البنت ما تبي تخليها تتعرض وياه حق احد ثاني او ان يعني تنكسر وتدور واحد غير ابوها، اذا ابوها موجود غير اخوها
1: لا
0: يعني.
1: طلب طلب بسيط بسيط، يبون مطعم، انت عندك تنفذ طلب واحد، مطعم تبي جهاز تبي اشتراك شيء يعني شيء بسيط، ها ما نبي نكبر الموضوع، منو تلبي طلب اول واحد وهو الوحيد اللي تلبى طلب اليوم، البنت ولا الولد؟
0: اذا كنت معطيها وايد ومو معطي الولد طبعا الولد اعطيه وعادل بينهم يعني سوي عدل بينهم زين، ولكن كلهم يعني
1: كلهم حبيبين وعزيزين وغالين هذا بالتاكيد
0: علينا وحبيبين علينا وعيالنا، ما ان شاء الله ما نفرق بينهم،
1: الله يخليهم لك ان شاء الله.
0: والحمد لله الواحد يتمنى انه يكون عنده طفل يعني
1: زين.
0: ولد او بنت، وصراحة أنا أقول لك صراحة
1: ليه؟
0: يعني الزمن هذا والله العظيم اللي شايل البيت عندي أنا يعني البنات أكثر من نصفي
2: صح،
1: الله يخليهم لك إن شاء الله ويبلغك
0: والله
1: فيهم
0: يعني
1: ويحفظك ويحفظهم إن شاء
0: يعني
1: الله.
0: لا احتج لا احتج شيء ولا شيء، ولا أنا بالسفر ولا هذا، يبا وينك؟ قال ها يم يم يبا أنت وينك؟ قال دفع عليك يبا أنا أسوي لك إياه، شو تبي؟
1: كفو
0: يعني ما شاء
1: كفو
0: الله عليهم
1: الله يحفظهم.
0: يعني واليوم بعد 7/7 هو اليوم العالمي للأميرات، يعني
1: ايه
0: خلينا نعطيك هاي معلومه،
1: ايه
0: يعني
1: اليوم الاميرات
0: اميرات البنات اميرات والله العظيم
1: يستاهلون. والله اللي بارف ابوها وبارف امها وعسى الله يوفقهم ان شاء الله، وبارف بيته اذا متزوجه الله يوفقهم الصراحه.
0: ابي اعرفك بنفسي انا فيصل بوشيري سوشيال ميديا ناشط اجتماعي ابو دكتورتي وردتي.
1: ونعم ونعم ونعم حياك الله.
0: كان سامع لانه
1: ونعم
0: يعني اللي سويته حق الدكتوره وهذا وايد ابهات يعني قام يقولون لي ويشوفوني في الدواوين ما شاء الله عليك، بناتنا قام يعاتبوننا ليش ما تسوي لنا كذي يبا، ليش ما قمت تهتم فينا كذي، قالوا انت خليتنا نهتم زياده في عيالنا
1: ما شاء الله. هذا انت اعطيتهم الان ايجابيه واعطيتهم دفعه للامام، مشكور وما قصرت،
0: ونعطي
1: اكبر فرصه حق زملائك ايضا قاعد يتصلون معانا، فبارك الله فيك وشكرا على تواصلك معانا اخوي فيصل. معانا ايضا اتصال اليوم، احنا قلنا الامهات وموجودين شاهي
2: صح،
1: هي لا معانا الحجيه الحين معانا الام، حياها الله ويا هلا مرحبا فيها، شلونك؟
3: الحمد لله بخير الله يسلمكم،
1: مساك الله بالخير،
3: مساكم الله بالنور، يا هلا مرحبا.
1: ام عيسى شلونك؟ طيبه
3: الحمد لله بخير الله يسلمك، شلونكم؟
2: الحمد لله بخير. سؤال حلقتنا يقول اذا عندك اذا طلب ولدك وطلبت بنتك وطلب واحد لازم تنفذينه، تنفذين حق البنت ولا الولد؟
3: شوف يمكن انا يكون في سؤال دبلوماسي الصراحه راح اجاوب. انا انفذ طلب اللي يكون بسم الله عليهم اللي يكون مريض واللي في الوقت يكون زعلان واللي على راسهم الصراحه الجعده اللي هو الولد.
2: الولد انا قلت الامهات دائما الاولاد.
1: لا ام عيسى انت قاعده تلطفين الموضوع عشان تقولين رايك، لا لا كلهم سليمين وصحة ما فيهم الا العافيه وكذي تلم حوالينك بوقت واحد، يما ابي هالطلب وكل واحد قال لك طلب ولازم تنفذين طلب واحد، منو تبدين؟
3: الولد
2: الولد.
1: ليش يا ام عيسى والبنيه حرام عليك؟
3: والله العظيم مو عشان شيء، لان الولد هو الجعده واصغرهم يعني وحبيبي ولد.
2: بعدين الولد على فكرة أم عيسى يعني الكل كل الأمهات
3: حبيب أمه حبيب أمه
2: حبيب أمه، دائما الولد يحن على أمه بس لا يتزوج.
3: لا لا إن شاء الله لا
2: قبل الزواج يحن على أمه.
3: لا لا إن شاء الله عسى الله يرزقني برا ليوم الدين ويشهد الله أنا راضي مرضي حبيبي
2: يبلغش فيه يا رب
3: يا بعد عمري، مشكورين حبايبي
1: حياك الله يا أم عيسى يا مرحبا حياك الله حياك الله.
4: ليالي الإذاعة، برنامج ليالي الإذاعة تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساءً.

0: شاه مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: خلصنا فقرتنا وكل قال رايه، عسى الله يحفظ عيالهم ويحفظ الجميع. اخبار الديره وين تبين تاخذيننا؟
1: ناخذكم
0: كم خبر عندنا شاهد؟
1: عندنا طبعا ثلاث اخبار، راح نتكلم عن اخر اخبار ديرتنا الحبيبه الكويت، واول خبر عندنا عن وزاره المواصلات.
0: اي وزاره المواصلات يقول لكم يا جماعه صيانه في مقسم الشويخ غدا والخميس قد يعني تؤثر على خدمات الاتصالات. اعلنت وزاره المواصلات تنفيذ اعمال صيانه في مقسم الشويخ يومين الاربعاء والخميس اللي يوافق 8 و9 يوليو الجاري، مبينة أن خدمات الاتصالات قد تتأثر خلال فترة تنفيذ الأعمال. وأوضحت الوزارة أن أعمال الصيانة ستجرى من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساعة 6 صباحا، داعي المستخدمين إلى أخذ ذلك في الاعتبار، مقدمة شكرها للجميع على حسن تعاونهم.
1: خبرنا الثاني عن وزارة التجارة تفتتح فرعين جديدين للتموين في المطلع. أعلنت وزارة التجارة والصناعة افتتاح فرعين جديدين للتموين في منطقة المطلع اعتبارا من اليوم بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية. وقالت الوزارة في بيان صحفي أن الفرعين الجديدين يقعان في القطعتين N6-3 N11-1، ويأتي الافتتاح في إطار تعزيز الخدمات التموينية وتسهيل حصول أهالي المنطقة على المواد التموينية.
0: وخبرنا الثالث مستمعين الكرام، مركز أسعد الحمد للأمراض الجلدية يحصل على اعتمادين دوليين للتميز. حصل مركز أسعد الحمد للأمراض الجلدية التابع لوزارة الصحة أمس على اعتمادين دوليين من الشبكة الأوروبية العالمية للتميز في الحساسية والربو كمركز مرجعي للتميز.
1: ونقل البيان عن رئيسة مجلس أقسام الأمراض الجلدية بوزارة الصحة الدكتور أطلال اللافي قولها أن حصول المركز على هذين الاعتمادين الدوليين يعزز مكانة دولة الكويت على خارطة المراكز المرجعية العالمية في الأمراض الجلدية والحساسية، ويؤكد كفاءة الكوادر الطبية الوطنية وقدرتها على المنافسة. طبعا هذه كانت أخبارنا لليوم، أخبار الديرة. خلكم معنا بعد هذا الفاصل.

ليالي الإذاعة. برنامج ليالي الإذاعة نستضيف فيه الطاقات الشبابية المتنوعة ونقدم أهم المواضيع الاجتماعية.

0: ردينا لكم من جديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة، وصلنا معاكم إلى فقرة ضيف الليلة. طبعا اليوم حلقتنا طبية بامتياز، بما أن الصيف يعني على باب، مو على باب، دشينا طبعا الصيف وبحر وسفر وشمس وتان، مع ارتفاع درجات الحرارة في ناس ممكن يعني ما يعرفون متى يروحون يسوون تان، متى يأخذون حمام شمسي، فممكن يدشون مع من الحروق الشمسية، التصبغات، الحبوب، الطفح الجلدي، الحساسية، وفي بعضهم يصير زيمة الموسم يعني في الصيف أو بالشتاء. إحنا راح نتكلم عن هذا الموضوع ونبحر فيه مع دكتور مختص في هذا المجال، طبعا دكتور الأمراض الجلدية والحاصل على البورد الكويتي الأوروبي والبريطاني، وزمالة الأمراض الجلدية المناعية من جامعة بريتش كولومبيا، وزمالة جراحة الليزر الجلدية من جامعة كامستر في كندا، الدكتور عبد العزيز سعود لمخيزيم. مساك الله بالخير.
1: مساكم الله بالنور، يعطيكم العافية وشكرًا على استضافتي.
2: الله يعافيك وحياك الله، وشكرًا لقبولك هذه الدعوة. دكتورنا اختصاصي الأمراض الجلدية، قبل أن تحكي بالأمراض الجلدية والأمور هذه كلها، سمعت المساحة الحوارية طال عمرك ولازم تجاوب. جاوب في جائزة. في جائزة. طيب معايا وفي جائزة.
1: أنا متنازل على الجائزة.
2: والجائزة لا، ما مخرجنا راح يسلمك الجائزة وتصوير وشغل، ها؟ فمع البنية ولا مع الولد؟ أيه. تحقق طلبه عندك، تنفذ طلب واحد، قال لك يبا ابي هالشغله، والبنيه قالت يبا ابي هالشغله، منو تنفذ طلب منو؟
1: نخليه اخر سؤال بالحلقه.
2: لا لا لا ادري انت تبي البرنامج ينتهي وننسى ما نسال. لا لا ما في.
1: البنيه.
2: ليش؟
1: بس البنيه اقول لك، البنت بنت ابوها والولد ولد امه. البنت تحن زياده
0: صح،
1: وحساسه زياده، الولد راضي بكلمتين
2: زين يقتنع.
1: يقتنع.
2: صار معك موقف؟
1: اوه يومين هذا احنا.
2: الله يخليهم لك ان شاء الله،
1: يحفظك
2: يبلغك فيهم ومنورنا والساعة المباركة. يعني تفضلت زميلتي شاها وتكلمت، اليوم راح نتكلم على هذه الطفح الجلدي وغيره والشمس والتان والامور الكثيرة، لكن ايضا هناك امراض جلدية مختلفة وامراض مزمنة وامراض مستعصية، نبي نشوف العلم اليوم وين وصل فيها يعني، وكثير من الناس يتساءل في هذا الموضوع. خصوصا حاب ابتدي معاك مباشرة في موضوع الاكزيما. اليوم الإكزيما مختلفة ومتنوعة، وتعرف الحكي دكتور وش كثر حكي هالدواوين. روح عند هالماي البارد
1: صح،
2: حط عليها ما أدري شنو من الكريم الفلاني، تدري هالعشبة الفلانية سوت كذا، روح حق الدولة الفلانية فيها النبع الفلاني يعني كلام كثير أعتقد مر على حضرتك هالأمور هذه
1: طبعًا.
2: وقد يتضرر الشخص وما تلومه صراحة، صاحب المرض ما يلام يبي يتعلق بأي أشي على قولة أخواننا المصريين. فمرض الإكزيما شنو موضوعه؟ وين وصل الطب اليوم في معالجة وحل هذه المشكلة؟
1: شكرا على السؤال، سؤال ممتاز جدا، لأن هذا شيء يعني يومين نشوفه. يعني أنا شخص اليوم أنا بس يمكن شفت كم 4-5 حالات إكزيما، هذا أنا بس بروحي، فما بالك في زملائي. الإكزيما شنو الإكزيما باختصار عشان نبسطها؟ الإكزيما هي كلمة كشخة حق جفاف شديد في الجلد، هذه هي الإكزيما باختصار. يكون عندك نقص في واحد من الجينات ما يشتغل عدل، اسمه الفيلاغرين، وهذا مشهور يعني عالمي. الجين هذا وظيفته انه يحافظ على الماي داخل الجلد، فانت لو ما كان عندك الجين هذا الماي راح يطلع، راح يتبخر من الشمس، فيصير عندك اماكن جافه في الجسم. هذا الجفاف شديد الحكه، شديد الحكه، فيأثر على حياه الناس، يعني الكواليتي حياتهم تتاثر، ما يقدر يطلع، ما يقدر يروح، كله يحك، ويكون معاه مصاحب معاه مثل امراض الربو وهالامور هذه. طبعا هو من اكثر الاشياء الشائعه، علاجاته جدا تطورت جدا جدا، يعني في السابق وين كنا وين صرنا، اتكلم على اخر 5-10 سنوات. اليوم احنا عندنا ابره اقدر اغزها حق من تقريبا 6 شهور وفوق، ابره توخر الإكزيما.
2: الناس تخاف ان الكورتيزون ويخافون
1: لا الحشرة. علاج بيولوجي، اسمع، علاج بيولوجي
0: ممتاز.
1: العلاج بيولوجي احنا الفكره كلها اللي صنعوها منه عشان الناس ما تستعمل كورتيزون. الكورتيزون شيء ممتاز من اعظم العلاجات اللي اكتشفتها البشريه. نعم. بس مشكلته شيء واحد، السايد افكتس، الاعراض الجانبيه، المتن، هشاشه العظام، احنا نخاف على هشاشه العظام والنمو، عشان كذا احنا نستعملها.
2: البيولوجي اللي تفضلت فيه
1: لا ما يسوي، حتى المراه الحامل تاخذه عادي.
2: لكل انواع الاكزيما؟
1: لكل انواع الاكزيما
2: موجود عندنا،
1: موجود
2: وبعياداتنا ومستوصفاتنا ومراكزنا الصحيه
1: طبعا. يعني الكويت، يعني انا كنت بكندا، كنا نتحايل بس عشان نطلع دواء حق المريض.

0: شركات التأمين فطول معاك الموضوع. هني بالكويت تاخذه خلال اسبوعين باسمك
1: ما شاء الله،
0: تاخذه على طول يعني، مجرد يكون عندك اسسمنت او الدكتور جلديه فاحصك ويقول انت اكزيما تحتاج العلاج البيولوجي خلصنا.
1: البعض يلجا الى موضوع اخر يقول لك انا احقن المنطقه هذه في عمليه البوتوكس، ما البوتوكس ولا الفيلر والامور هذه كلها
0: صحيح.
1: تعالج موضوع الاكزيما مؤقت لا. او غيره لا. او ان
0: البوتوكس يعالج يعني الامور الطبيه، خلينا نتكلم غير عن التجاعيد والتجميل، الامور الطبيه البوتوكس يعالج الصداع، هذا شيء مثبت، يعالج فرط التعرق، الناس في ناس تعرق بصوره يعني كبيره وما يبي يسوي عمليه يشيل غده ولا شيء، فيقول لك طقه بوتوكس كل 3 اشهر وخلاص.
2: ما يضر دكتور؟
0: لا ما يضر، بس يصير له ريزيستنت يعني يقاوم الجسم بعد فتره.
2: شلون
1: يتعرف عليه الجسم؟
0: يعني بدل ما يرد التعرق خلال 6 اشهر يرد خلال 4 اشهر بعدين يعني يرد، في ناس كل شهر يرد لهم حتى مع البوتوكس من كثر ما صارت الحاله قويه فنغير النوع يعني.
1: لكن بوتوكس الاكزيما او فيلر الاكزيما او الامور هذه كلها انه يعبي هذه المنطقه ايه. ماي يكون تفضلت انه فيها جفاف او يعبيها ايه. سوائل اخرى
0: لا الاكزيما ما تعالج بالفيلر نهائيا الفيلر للتجميل فقط
2: صح لكن عدل لكن دكتور ايضا احنا ودنا نعرف يعني مثلا انا اعاني مثلا من جفاف بس مو اكزيما في فرق
0: صح.
2: من الجفاف
0: صح.
2: الشديد وبين الاكزيما مثلا البشره مو مترطبه سوء تغذيه صح. مثال اقدر اخذ الابره هذه
0: لا
2: ليش
0: ايه انا اقول لك ليش يعني انت الشيء اللي قلتيه ممتاز حيل الناس ايه. كثير من الناس عندهم جفاف عبالك اكزيما لا في جفاف طبيعي للجلد انت اليوم لما تروح
2: ما نخلق مثلا ما نخلق نرطب على سبيل المثال ما نخلق نشرب ماي وايد
0: الابره ما ترطب الابره تعدل المناعه الاكزيما مرض جفاف لكن ايضا للجانب دور مناعي يعني لما إيه افحص الدم في بعض الاشياء اشوفها مرتفعه مثل نوع من انواع خلايا البيضه نوع من انواع الاجسام المضاده اللي ترتفع مع الاكزيما يعني الشغلات اللي تسوي الحساسيه ترتفع مع الاكزيما لو وقفتها الاكزيما تروح تخف فهو علاج مناعي يعني انا قاعد العب بالمناعه مو اوقفها بس اعدلها
1: طيب دكتور انا بديش على الامور اللي ايضا قبل انا الحين ما دخلت بالاسئله اللي موجوده لكن بديش يعني الناس اللي قاعده تمارسها في حياتها اليوميه عن طريق الاشاعات والتجربه واسال مجرب ولا تسال طبيب ولا حاجه والله طرف الاصبع ولا الايد احترقت وغيره الطباخ والامور هذه كلها
0: صح.
1: بسرعه بسرعه معجون اسنان
0: صح
1: الحكي صحيح
0: لا جدا جدا غير صحيح وشكرا انك جبت المعلومه لان هذا شيء احنا نعاني منه يوميا الناس تروح تعالج باشياء يقول لك طبيعيه هي غير طبيعيه يقول لك انا اخذ والله صابون رقي اخذ مش عارف ايش من الحواي اروح احط كريم جايبه من بحر الميت هذه الامور يعني انا ما انصح فيها لسبب معين السبب الرئيسي اللي ما انصح فيها هو كم الجرعه اللي قاعد تاخذها انت من هالاشياء هذه كلها مو مذكور يعني الحواي هذا ما يعطيك جرعه معينه يقول لك والله اخذ هالكثر فانا ما ادري شنو قاعد تحط
1: سالفه معجون الاسنان سالفه البطاط حطه على المكان
0: المحتاج ما يحتاج تسوي البطاط لان في نشا عشان شيء يحطونه ايضا هذا كله موجود بالكريمات كم نسبه النشا اللي قاعد تحطها كم نسبه المعجون اللي قاعد تحطه
1: لو كتب تختلف
0: طبعا يعني
1: بالنسبه لها دور
0: اعطيك قصه صارت لي يعني شخصيا يعني اللي مريض نعم. كان عنده ثعلبه والمشهور بالثعلبه بالكويت ان الناس تحط لها ثوم يقول لك حطها ثوم والحلاق يحط لي ثوم مش عارف ايش
1: وتجريح والامور
0: بالضبط تجريح يا اللي الريال كان عنده ثعلبه بنص وجهه يا اللي حاط ثوم ما ادري ايش كثر الكميه اللي حطها الوي متليف شنو متليف يعني ما راح يطلع له شعر
2: محترق
0: اي خلاص راح
2: صح تدري ليش لان الثوم يعني معروف اصلا لما تحطه على البشره او حتى على الشعر وايد وايد حار
0: يحسس
2: فيحرق البصيله
0: صحيح.
2: اصلا
0: صحيح احنا عندنا مستخلص الفلفل نسويه بالحكومه كابسياس الماده هي نفسها مالت البثوم هذا نسويها بس اعرف كم جرعتها
1: ايش سويت معاه هذا دكتور اللي زارك
0: قلت له ما اقدر قلت له خلاص انت موضوعك الحين جراحي لازم يشيلون التليف ويخيطون وبعدين نطقك ليزر نحاول ان احنا نخلي شكله احلى بس راح يكون في سكار بس اقل يعني
2: عادل
0: في امل بس يعني
2: اللي سوى غلط دكتور في طب اللي يصير الطب الصيني او يعني يقول لك لما تحترق حط بيض اكسر بيضه وحط بيض هالكلام صحيح ولا لا
0: يعني هذا لا اي شوفي عشان بس احنا كدكاتره في حتى يعني بكل مكان بالعالم ما في شيء اسمه طب صيني اوكي احنا الطب مبني على ابحاث هذه الامور تجارب نفعت مع ناس وما نفعت مع ناس ثانيه مشكله في الامور هذه اللي حط بيض مشان يمكن هو حط نفعت معاه
2: صح.
0: بس هل معناته انا اعطيها 99% من الناس واوصفها ما يصير
2: يعني بصير هو مثل طب شعبي صيني
0: غير هذا طبعا البيض ما من اي فايده اكيد يعني ممكن تحط شغلات ثانيه في زيوت معينه يستعملونها الصينيين ممكن تفيد بس مو يعني في مثلا بعض الزيوت الصينيه تايجر بالم وغيره ممكن يسوونها هم عندهم تفيد بعض الاشياء مثل الربو وغيره بس البيض مع البيض ما ينفع نهائيا
1: طيب دكتور اغرب القصص اللي مرت عليك انت طبعا احنا قاعد نتكلم اكيد في ناس قاعد تقول له انت منين جبت هالسالفه يقول لك والله شارت علي

0: اي اختي والله سمعت بجلسه والله اخوي قال لي والله سمعت واحد جرب مرت عليك قصص غريبه يعني عطنا قصه غريبه شيء نبي الناس تنقعد
1: اخاف اصدمكم
2: نبي صدمه
1: لا راح هذه انا لليوم مصدوم يعني شوف الحين الموضوع صار له كم 4 سنوات يمكن لليوم انا يعني لما اتذكر اقول شلون سوى كذي في واحده من المحافظات في الكويت مشهورين عندهم علاج احنا طبعا كل يوم احنا نشوف حالات تساقط شعر اوكي تساقط شعر شوي من الاشياء الممله لانه يطول على ما يطلع ولازم افحص فيتامين د وحديد واعطيه وايد اشياء ومو كل شيء يشتغل 100% لا يعني يشتغل 80% مع كل العلاجات هذه ففي روايه او شيء مشهور انك تروح حق الحواي يعطيك اللي هو اللايس او يعطيك القمل تحطه على راسك عشان يطلع لك شعر
0: يعني هذا يقولك يفتح القنوات الدم ما ادري شنو
1: لان القمل يجرح نفس فكره الثوم
0: التجريح
1: شلون فالتجريح يحفز بصيله شعر بس شلون حاط قمل جاي لي يعني جاي لي
2: هذه جديده هذه جديده
1: هذا شيء مشهور
0: لا الحين هو زايرك عشان يقولك انا ابي علاج اشيل القمل بعد وطلع شعر عادي
1: ما طلع شيء طلع عنده حساسية وقامل وابتلاشنا وسكرنا العيادة وعقمناها يعني عفسنا
2: دكتور نفس اللي يقولك مثلا أجيب حلزون صجي وأحطه على بشرتي وفعلا مثلا البشرة ذا فيها مثلا حفر أو فيها شغل ندبات ما شنو كله يروح الكلام مو صحيح
1: غير صحيح غير صحيح جدا يعني غير صحيح لأن اللي تشوفين الحفرة هذه عميقة وايد يعني هذه يمكن فيها بشكل يعني 0.3 سنتيمتر فهي أعمق لطبقات الجلد العميقة هاي تروح بالليزر الليزر يدش هالعمق وانا عارف كم العمق اللي دشيت فيه وطبعا يكون عند مختص ليزر فاهم وعندنا وايد بالكويت يعني شطار بالليزر يفهمون واجهزه غاليه اللي عندنا في الكويت فهذا شيء زين بس الحلزون يمكن يفيدك والله ما راح يفيد بشيء يمكن حال غسول البشره
2: عدل أوكي. بس دكتور في ناس فعلا يبونها صجيه وتمشي على الوجه
1: صح صح بيقولوا هذا شغل اسيا كوريا الصين مش عارف ايش ما بس ما في له دليل علمي واضح مفيد يعني تقشير كيميائي سطحي افضل منه بمليون مره
0: احنا بناخذ اليوم اشاعات بشاعات ها والحكي للناس اللي قاعد يقول خطا اشاع افضل منه صواب ضائع فاحنا من خلال طرح هذه التساؤلات مستمعينا نبحث عن الصواب مع متخصصين مثل الدكتور عبد العزيز المخيزيم وهو اختصاصي الامراض الجلديه دكتور اليوم عيونك متفخه في سواد هالات السوداء تحت العين اخذ ورقه الشاي عاد شوف انت اي شنو تحب ربيع لبتو اللي تحب اللي هو ها وحطه تحت العين هذا يوخر السواد ويخفف الانتفاخ خلصت يبا ما تبي هذه باخذ لك شم خياره قطعها وحطها على عيون هالحكي صحيح
1: الكلام من اصعب المشاكل تعالجها هي الهالات السوداء
0: قول لهم دكتور
1: اي لان اول شيء لازم تعرف السبب اذا كان جينات ما راح يروح من الاخر يعني اذا كان تجويف عميق فلو تحط يعني كل الميوه اللي عندك بالكبه او الثلاجه ما راح تنتفخ لان انت تحتاج تحقن المنطقه بفلر تتفخها يعني عشان هذا شدو يعني هذا ظل
0: هي اضاءه
1: بس مو كلهم بعضهم صبغه بعض الناس تي لما تطالع وتفحصها مثلا بالدرماتسكوب تشوف لا هذا صبغه فعالجها بليزر تصبغات
0: اذا لا خيار لا شاي ما الحكي هذا مو صحيح
1: في ناس مثلا عندي في المركز الدوامي يقول لي كان عندهم اوعيه دمويه طقيتهم ليزر راحت بنفس الجلسه اختفت راحت الهالات
0: طيب والانتفاخ دكتور إيه بعض الناس عندهم انتفاخ تحت العين
1: هذا ايضا هذا يعني لازم نعرف شنو سبب الانتفاخ هل هو اكزيما هل هو تحسس هل هو طبيعه البشره
0: يعني خيار حكي فاضي ما في خيار
1: اكيد
2: لا
1: يعني
0: ضيعوا الخضره وهالفرضه هذه كلها راحت على طالع بدل لا بعضهم ملزقينه يا جماعه مو صحيح اللي قاعد تسوونه يا شباب يا بنات هالكلام قال لكم الدكتور يبا زورهم بالعيادات عيادات الكويت الحكوميه اللي موجوده شبابنا ودكاترتنا عندهم كل شيء متطور الحين بندش عاد بالأسئلة الطبية خلنا نعمل الإشاعات لكن بعد هالفاصل

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.
2: مستمرين معكم مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة مع ضيفنا الدكتور عبد العزيز سعود المخيزيم اختصاصي الأمراض الجلدية. حياك الله معنا دكتور، مستمتعين معك صراحة مع أسئلتنا ومع طبعا إجاباتك المثالية. دكتور، احنا ودنا نعرف في ناس مثلا في إبرة تقزها، أكثر شيء البنات يستعملونها، تقزها تبيض. هذه الإبرة إذا الوحدة ما فيها شيء ما تعاني من البهاق، تأثر عليها ولا لا؟
3: اي اوكي، بس عشان نكون واضحين، في وايد منتجات. اوكي، البهق له علاجات مختلفه. اوكي، البهق باختصار هو مرض مناعي، خلايا الجلد بدل لا تهاجم الفيروس او البكتيريا تهاجم الصبغه. لما تتحفز مثلا الواحد يمرض فترتفع المناعه، فتهاجم البكتيريا والفيروس وبعدين تروح تطق الصبغه، فيصير عنده ازاله للصبغه، يعني ما في صبغه نهائيا. فبعض الناس اذا كانت حالته مثلا اكثر من 50% من الجسم، احنا بعض المرات نقول له ترى تقدر توحد لونك عشان شكلك الجمالي. يعني وفي مثال كبير، يعني مايكل جاكسون مثلا، مايكل جاكسون وحد روحه مع انه ما كان يحتاج، كان عنده شويه بس وحد روحه عشان نفسيته. هذا شيء موجود وتطبق، وترد الصبغه، يعني ترد من بصيلات الشعر، المصنع الصبغه ببصيلات الشعر، فيصير شكله يعني منقط شويه ويرد يصبغ كل مره. بالنسبه اللي قلتيه توه، هذا يسوونه بالعيادات الخاصه، ابر النظاره، يقول لك هي لتوحيد اللون مش عارف ايش، بس يعني سالفه التبييض اللي مالها قليل جدا، ترى ما تبيض بصوره طيب. كبيره.
4: طيب دكتور، ايضا حتى لا يسرق لنا الوقت، نبي نتكلم ايضا عن ابنائنا وبناتنا اللي في سن المراهقه وايضا الاطفال. خلينا ناخذ سن المراهقه واللي دائما يعانون من مشكله حب الشباب.
3: صح،
4: الناس تلجأ إلى ما بيسمي لهذه الحبوب اللي إيه يتناولونها إيه ويقولك لا تكثر منها وتأثر إيه على الكلى، وفي إيه بعضهم يأخذها بدون وصفة الطبيب ويأخذها كورسين، يعني نتكلم على 6 شهور أو 3 شهور ويتأذى ويدخل في مشاكل أخرى. نصيحتك الآن مع تطور العلم اليوم وأيضا مراكزنا الصحية بالكويت.
3: صح، طبعا الحب الشباب منتشر بصورة كبيرة يعني عند الناس، وأسبابها كثيرة، منها طبعا يعني يكون البلوغ وهذا أهم سبب لأن هرمونات ترتفع، ومنها بعض الناس لا يكون بسبب التكيس المبايض، مثل النساء يونواي تكيس مبايض، فلازم نشيك على الهرمونات هم من نفس الوقت، فمو بس الموضوع عطى علاج الحب وخلاص، لا نشيك على
4: في تحاليل قبل إعطاء أي علاج،
3: وتسأل أسئلة. يعني بعض الناس تلقى ولا عندها تساقط شعر انها رجل، يعني ساقط صلعة يعني نفس الريال، فتلقى الموضوع لا هو تكيس، فاذا علاج تكيس تروح بشباب، فليش اعطيه حبوب العلاج وهالامور. فالعلاج امن جدا، يعني جدا نسبة امانة عالية. اهم شيء ان الانسانة ما تكون تفكر بالحمل لانه يأثر على الجنين، لازم يوقف شهر. اوكي،
4: يأثر يعني على هي ما زالت نفس الحبوب اللي ياخذونها كل مره،
3: طبعا اللي هي مستخلص فيتامين الف، هي ايزوتريتينوين اسمها الطبي،
4: ولكن تحت اشراف طبي مو
3: طبعا كيفة. طبعا طبعا لان في ترتفع الكوليسترول، يعني شبه اكيد راح يرتفع مع الدهون الثلاثيه، فلازم تتابع الكوليسترول. ليش؟ عشان لا يدخلك مشاكل ثانيه، بنكرياس ما بنكرياس تدخل المستشفى. الكلى والكبد قليل جدا اللي يرتفع عندهم، قليل جدا جدا، لكن الكوليسترول مرتفع، يعني هذا مهم، عشان شيء لازم ننظم اكله.
4: البعض يستخدم هذه بعض اللاصقات، اللاصق اللي بالوجه ويشيل ويقول والله شالت، هل ممكن يسبب يعني حفر ونتوات؟
3: يسوي تحسس، يسوي تحسس، بس عادي اذا كانت حبه حبتين سوها
4: ما في مشكله.
3: إيه عادي عادي طيب، لان هي نفس الكريم ترى.
2: عدل دكتور، ودنا نتكلم مثل ما ذكرت حضرتك ان ساعات مثلا من الهرمونات الوحده تصلع.
3: صح،
2: انزين ممكن تستخدم المينوكسيديل؟
3: اي ممتاز، شكرا. هذا الناس تزعل لما اقول لها استعمل المينوكسيديل، يقول لك اذا انا هديته راح يطيح شعري، مو انت اصلا نفس فكرته، نفس فكره الضغط، الحين اللي يهد الدواء الضغط، هل ايش راح يصير الضغط؟ راح يرد يرتفع مره ثانيه. فالدواء هذا لازم تمشي عليه على طول، ونسبه نجاحه ممتازه، بس يطول ياخذ له تقريبا 6 اشهر،
2: يعني بعد 6 اشهر الواحد يدري ان شعره نبت.
3: اي ومهم ان اخر الشعر اللي راح خلال 3 سنوات احتمال كبير ما يرد، ها ففي شعر ما راح يرد، لكن احنا نحافظ على اللي موجود ونزيد كثافته.
4: خلنا ناخذ الجانب الشعبي في هذا الموضوع،

0: أيضا يستخدمون الرجال وكذلك النساء، ينصح في الحفاظ على البصيلات اللي موجودة، وقد تقوي البصيلات اللي موجودة لكن تحتاج إلى تنشيط، اللي هو أهلنا وعجائزنا وأمهاتنا، ها الصدر والحنة والأمور هذه كلها لها علاقة دكتور ولا هذا مو صحيح؟
1: لا غير صحيح كلش. يعني الصدر والحنه هذيلا شغلات يعني ريميديز، بس ما عليها دراسات. في زيت اكليل الجبل عليه دراسات، اللي هو روزماري اويل، هذا ممتاز بس هم نفس الوقت
2: بس يطلع شيب،
1: ما ادري يعني يطلع شيب ما ادري يعني يطلع
2: معروف
1: بس يطلع شعر
2: يطلع شعر بس الشعر اللي طلعه شيب
1: شايب يعني حق بس اكيد كل هذا اقل من يعني فعاليته اقل من 5%.
0: طيب انا اسئلتي سريع الان للوقت كلش، نتكلم على الصبغات ايضا.
1: ممتاز.
0: الشباب يصبغون والبنات يصبغون،
1: صح.
0: الصبغ وسحب اللون وتغيير اللون،
1: صح.
0: هل هذا ممكن يدخلنا في ايضا حتى الشباب صار بعضهم يستخدم يغير اللون وسواء صفر ولا غيره وكذا، هل هذا ممكن يدخلنا في لا سمح الله مرض الشين، مرض السرطان وغيره، يأثر على الدم والأمور هذه كلها؟ كانوا يقول لك الشعر يتغذى على الدم، فالصبغ راح يأثر على الدم عندك، ممكن تتعرض إلى مرض مستقبلا. أبي إجابة طبية دكتور، وحضرتك أنت متخصص، هذه أسئلة الناس قاعد يسألون عن عملية الصبغ، في صبغ كيميائي وغيره،
1: صح. هي كل الخوف من مادة اسمها فورمالديهايد، هذه المادة هي موجودة بكل الأصباغ، مهما قال لك والله ما فيها صبغة فيها فورمالديهايد، أوكي. المادة هذه هي المسرطنة. الحين هل كل واحد راح ياخذ راح يحوشه سرطان؟ هذا صعب، بس هي هذه الماده نعم مرتبطه بالسرطان، حتى لو تشوف بالعلبه اكيد كاتب لك انه بس يعني انه تبين فيها كانسر ريسك.
0: طيب نفس السجاير يعني. طيب نصيحه طبيه، هو تقول والله كل كورس مثلا صبغه واحده مثلا، ولا يقدر يصبغ كل شهر مره؟ طبيا يعني حتى
1: طبيا
0: اذا في ابحاث في دراسه على الموضوع،
1: طبيا يعني ما في علاقه مع السرطان يعني واضحه جدا، عرفت شلون؟ فالشخص يقدر يصبغ كثر ما يبي كثر ما يحتاج، ما في شيء يعني لا علاقه يعني واضحه، ما اقدر اقول لك والله نسبه اصابتك 10%
0: لحيه شعر ما فيش مشكله.
1: ما في مشكله.
0: طيب الطفل، ختاما بالطفل بتكلم يوم اطفال نحمه، مات السباحه والبحر والجلد والشمس والامور هذه كلها، شنو تنصح اليوم امهاتنا والاباء بالنسبه حق اطفالكم يا جماعه؟
1: انا انصح جمله واحده، لا تسوون تان، تكفون لا تسوون تان أسوأ شيء ممكن تسويه حق بشرتك، أسوأ شيء، لأن التان خليك من سالفة إنه يخلي العمر أكبر يكبر، يعني أنت الناس الحين اليوم كلها تدور الكولاجين، تدور الكولاجين، التان أكثر شيء يدمر الكولاجين، أوكي. اللون اللي قاعد يصير عليك هذا تأكسد الصبغة، تأكسدت، يعني مثل لما تحط الفاكهة على الشمس يصير تغير لونها، نفس الشيء صار على جلدك. الشيء الثاني الحروق، حروق الشمس، حروق اللي تصير أو ضربات الشمس مرتبطة مو مع جلدنا وايد لكن مرتبطه مع سرطان الجلد على المدى البعيد، فاذا واحد كل يوم يسوي لا اقول له وقف.
0: عيالنا وبناتنا الاطفال لما يتسبحون هل تنصح الامهات بشيء معين؟
1: سن سكرين، حمايه شمس، وبعد ما يطلع مرطب
0: على طول
1: فازلين بعد.
2: كل الشكر لك الامانه دكتور، استمتعنا معك. احنا وصلنا لختامنا بكلمه اخيره على عجاله.
1: الله يعطيكم العافيه، مشكورين على استضافتي. انصح الناس بشكل عام انهم يهتمون ببشرتهم، البشره جزء من الجسم، فضروري ان الواحد يحط حمايه من الشمس، يحط مرطب، يلعب رياضه. الناس تقول ليش شكل رياضه؟ رياضه مفيده للجلد، مفيده لكل الجسم بس ايضا مفيده للجلد. النوم بصوره زينه وتقليل الاسترس، اذا سويتوا هالاشياء بشرتكم راح تتحسن مهما كانت.
2: عدل، كل الشكر لك دكتور عبد العزيز سعود المخيزيم اختصاصي الامراض الجلديه، شكرا جزيلا لك.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الحادي عشر ليلاً في إذاعة دولة الكويت، موجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة الكويت تدين وتستنكر الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة غاز قطرية قرب مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة قضت على القدرات العسكرية الإيرانية. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن تعرض 3 ناقلات للنفط والغاز لهجمات قرب مضيق هرمز خلال أقل من 24 ساعة. الرئيس اللبناني يؤكد أن بلاده لن تقبل بأن يتفاوض أي طرف نيابة عنها. استشهاد 4 فلسطينيين في غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. الرئيس السوري يؤكد خلال لقائه نظيره الفرنسي في دمشق انفتاح بلاده على شراكة متكافئة مع مختلف الدول. انطلاق أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي في العاصمة التركية أنقرة. والصين تقول إن إطلاقها صاروخاً استراتيجياً في المحيط الهادي يأتي في إطار الطابع الدفاعي لسياساتها الدفاعية الوطنية. انتهى الموجز، قدم لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم أثر من بين تضاريس الزمان وتفاصيل المكان، نقلب صفحات التاريخ والفكر، ونستحضر من الماضي بريقا لا ينطفئ. كل أمة لا تنصت لأثرها، تضيع خطاها وتخطئ البوصلة في مسيرها. نأتيكم من هنا، من إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الصوت بالذاكرة والفكرة بالإرث. أثر، برنامج إذاعي نرافقكم فيه إلى حيث ترك الإنسان بصمته وحفرت الحكاية مجراها في مجلدات الزمن. في أثر نعيد اكتشاف العظماء والمواقف، نبحر في سير ونستعرض أحداثا، نستنطق الكتب ونحاور الفكرة بصوت مسموع. لأن المعرفة ليست حكاية تروى، بل أثر يحيى. أثر، إعداد فواز المطيري، تقديم علي الشلاحي، فواز المطيري، تنفيذ عبد الله سليمان. أثر يخرجه لكم ناصر الجناح.

التاريخ، وتتحول الحوادث الكبرى إلى دروس لا تغيب. نفتح اليوم صفحات من أكثر صفحات البشرية رهبة ووجعا، صفحة الطاعون الأسود.

0: مدى مرض يمر في كتب الطب، بل كان زلزالا في الوعي وامتحانا قاسيا للمجتمعات ومرآة كشفت ضعف المدينة حين تغيب المعرفة وقوة الإنسان حين يبحث عن النجاة والفهم. في أثر لا نروي التاريخ للخوف، بل لنفهم كيف تصنع المحن وعيا جديدا وكيف يتحول الألم إلى درس باقي.
1: سنقف أمام وباء غير خريطة العالم وهز أسس الاقتصاد وأثر في العلم والدين والعلاقات الاجتماعية وفتح باباً طويلاً للسؤال عن الصحة العامة والحجر والنظافة ومسؤولية الدولة والمجتمع.
0: إنه الطاعون الأسود، وباء مضى ولكن أثره بقي حياً في ذاكرة البشرية، يذكرنا بأن أصغر كائن قد يغير مسار أمم، وأن المعرفة حين تتأخر يتقدم الخوف، وحين تحضر يبدأ طريق النجاة.

0: في كل فكرة عظيمة هناك أثر ما نحن نبحث عنه ونروي حكايته.
1: الوباء الذي دخل التاريخ من أوسع أبوابه. حين نذكر الطاعون الأسود فإننا لا نذكر حادثة عابرة في سجل الأوبئة، بل نقف أمام لحظة مفصلية في تاريخ الإنسان. فقد ظهر هذا الوباء في القرن الرابع عشر وامتد بسرعة مخيفة عبر طرق التجارة والمواني والمدن المزدحمة، حتى أصبح اسمه مرادفا للرعب والفقد. كان الناس في ذلك الزمن يرون المرض يقترب دون أن يعرفوا سببه الحقيقي، ويشاهدون أحبتهم يسقطون في أيام قليلة بين حمى شديدة وآلام قاسية وتورمات مؤلمة في العقد الليمفاوية. وفي مدن كثيرة لم يعد السؤال من أصيب، بل أصبح السؤال من بقي.
2: وكانت المأساة أكبر من قدرة العصر على الفهم، فالعلم الطبي لم يكن قد بلغ مرحلة اكتشاف الجراثيم، ولم تكن المجتمعات تعرف أن الطاعون مرض تسببه بكتيريا تعرف باسم يرسينيا بيتس، وأنها قد تنتقل إلى الإنسان عن طريق براغيث مصابة أو ملامسة حيوان مصاب أو عبر الرذاذ في بعض أشكال المرض. لذلك خلط الناس بين الحقائق والمخاوف، وبين المرض والتفسيرات الغيبية، وبين العجز عن العلاج والبحث عن معنى لكل ما يحدث حولهم.
1: لم يكن أثر الطاعون الأسود طبيا فقط، فقد ترك جرحا عميقا في البنية الاجتماعية. فالقرى فرغت والحقول تركت والأسواق خفتت والعائلات تشتتت، وكان الخوف يسبق الأخبار من مدينة إلى أخرى. كان الوباء يسير مع السفن والقوافل والجيوش والتجارة، وكأن العالم الذي فتح طرقا للتجارة والحركة فتح أيضا لخطر لا يرى بالعين.
2: وهنا يبدأ آثار هذه الحكاية، فالطاعون الأسود لم يترك خلفه موتا فقط، بل ترك أسئلة كبرى عن الاستعداد والنظافة والتدابير الصحية ومسؤولية السلطات وقيمة العلم حين يقف الإنسان أمام خطر غامض. ربما كان أعمق ما يعلمنا إياه هذا الوباء أن الحضارة لا تقاس بما تبنيه في أيام الرخاء فقط، بل تقاس أيضاً بقدرتها على الفهم والتعاون وحماية الإنسان عندما تداهمه المحن.

0: ليس كل ما يقال يبقى، لكن بعض الأصوات تتحول إلى أثر خالد.
1: طرق الانتقال ورحلة الخوف. لم يكن الطاعون الأسود يسير وحده في الطرقات.

0: كان يتحرك مع حركة البشر ومع السفن التي تمخر عباب البحار ومع القوافل التي تقطع الصحاري والممرات، مع التجار الذين يحملون البضائع والأخبار من ميناء إلى ميناء ومن مدينة إلى مدينة. في زمن كانت فيه التجارة عنواناً للازدهار، صارت طرقه أيضاً معابر للوباء، وأصبحت الموانئ التي كانت تفتح أبوابها للرزق والتبادل تفتحها دون أن تدري لزائر غامض لا يرى بالعين ولكنه يترك أثره في الأجساد والأرواح. كانت الجرذان تختبئ في السفن والمخازن، وكانت البراغيث المصابة تنتقل من حيوان إلى آخر ثم تجد طريقها إلى الإنسان، فيبدأ المرض حاداً مفاجئاً قاسياً كأنه رسالة مظلمة تصل قبل أن يستعد لها أحداً.
1: والأخطر من ذلك أن الناس في ذلك العصر لم يكونوا يعرفون حقيقة ما يجري، فالمرض يظهر في البيت ثم في زقاق ثم في حي كامل ثم في مدينة لا تكاد تلتقط أنفاسها. كان الخوف يسبق الوباء أحياناً، فإذا وصلت أخبار مدينة مصابة أغلقت أبوابها وهجر الناس أسواقها وتفرق الأهل والجيران، وأصبح الغريب مصدر قلق والمسافر سؤالاً مفتوحاً، والسفينة القادمة من بعيد لا تحمل البضائع فقط بل قد تحمل مصيراً ثقيلاً أيضاً. هنا تبدو المفارقة المؤلمة، فالعالم الذي كان يفتخر باتساع طرقه وقدرته على الوصول ونشوء الأسواق وتبادل المعارف والمنتجات اكتشف فجأة أن الاتصال الذي يصنع القوة قد يصير في لحظة ما طريقا للضعف.
0: ومن هذه الحقيقة ولدت فكرة مهمة في تاريخ الصحة العامة، فكرة أن حماية الإنسان لا تتعلق بعلاج المريض فقط بل تتعلق أيضا بتنظيم الحركة ومراقبة الموانئ وعزل المصابين وفهم الطريق الذي يمر منه الخطر. لقد كان الطاعون درسا قاسيا في أن الأوبئة لا تحترم الحدود ولا تستأذن المدن ولا تفرق بين الغني والفقير إلا بقدر ما تتيحه ظروف من فرص للنجاة، وكلما تأخر الفهم تقدمت الخرافة، وكلما غاب التنظيم اتسعت دائرة الخوف.
1: لذلك لم يكن مسار الطاعون الأسود مسارا طبيا فحسب بل كان مسارا اجتماعيا واقتصاديا وإنسانيا، فكل مركب يرسو وكل قافلة تصل وكل سوق يجتمع فيه الناس كان يحمل احتمالي: احتمال الحياة بما فيها من تجارة وتواصل، واحتمال الخطر بما فيه من عدوى وفقد. وبين هذين الاحتمالين تعلمت البشرية أن الازدهار يحتاج إلى وعي يحميه، وأن الحركة لا بد أن ترافقها مسؤولية، وأن أثر الوباء لا يقف عند الجسد بل يمتد إلى كل ما يصل الناس بعضهم ببعض.

0: من بين طيات التاريخ ودهاليز الزمن نستخرج النور من بين الحروف ونقدمه أثراً.
1: المدن حين تفاجأ بالمحنة. كانت المدن قبل الطاعون الأسود تبدو في عيون أهلها مراكز للحياة ومواضع للعمل ومجالس للتجارة ومسارح للتواصل بين الناس. في الأسواق ترتفع الأصوات، وفي الورش تدور الأيادي، وفي المواني تتجدد الأرزاق، وفي الأزقة تتشابك حياة الأسر والجيران. ولكن الطاعون حين دخل هذه المدن كشف ما كان مخفيا تحت صخب الحياة، كشف ضيق الأحياء وتزاحم البيوت وضعف التدابير الصحية وهشاشة الأنظمة التي لم تكن مستعدة للوباء الذي يتحرك بسرعة ولا يمنح الناس وقتا كافيا للفهم أو الاستعداد. فصارت الأماكن التي تمنح الطمئنينة مصدرا للرهبة، وصار الجار يخاف على جاره ويخاف منه في الوقت نفسه.
2: حين تفقد المدينة إيقاعها يتغير كل شيء فيها، فالأسواق التي كانت تمتلئ بالحركة يخف فيها البائعون والمشترون، والأصوات التي كانت تدل على الحياة تتحول إلى همس وترقب.

0: كان بعض الناس يلزمون بيوتهم، وبعضهم يهربون إلى الأرياف، وبعضهم يبقون عاجزين لا يملكون رحيلاً ولا حيلة. وفي وسط هذا الارتباك تبدأ القيم الاجتماعية في الامتحان، فهناك من يمد يده للمريض والمحتاج، وهناك من يغلبه الخوف فينسحب، وهناك من يبحث عن معنى لما يحدث، وهناك من يستسلم للذهول. وفي الأوبئة الكبرى لا تختبر الأجساد وحدها، بل تختبر الرحمة والثقة والنظام والقدرة على التماسك أمام هذا الخطر.
1: وفي تلك المدن بدأ الناس يدركون بالتجربة أن الوباء ليس شأناً فردياً، فمرض فرد واحد قد يتحول إلى خطر على أسرة، ثم إلى خطر على حي، ثم أزمة في مدينة كاملة. وهنا ظهرت ملامح ما نسميه اليوم بالمسؤولية الجماعية. فليست النجاة أن ينجو فرداً واحداً، بل أن يفهم الجميع أن حماية الفرد تبدأ من حماية الجماعة. وربما كان هذا الدرس من أعمق ما تركه الطاعون الأسود. إن الصحة لا تنفصل عن النظام، وإن النظافة لا تنفصل عن العمران، وإن حياة الإنسان مرتبطة بما حوله من بيئة وماء وهواء وسكان.
0: ومع قسوة المشهد بدأت بعض المدن تتلمس طريقا للتدبير ولو بوسائل بسيطة ومحدودة، فظهرت محاولات العزل وتقييد الحركة وإبعاد السفن المشتبه فيها عن الموانئ مدة من الزمن. وتنبه الناس إلى أن التأخر في القرار يكلف أرواحا كثيرة. لم تكن تلك الإجراءات كاملة، ولم تكن مبنية على علم حديث كما نعرفه اليوم، ولكنها كانت بداية وعي جديد، وعي يقول أن المدينة ليست جدرانا وأسواقا فقط، بل كائن حي يحتاج إلى رعاية وتنظيم وقدرة على مواجهة المحن قبل أن تكبر.

0: هناك من مروا وتركوا خلفهم صدى لا يموت، نبحث عنهم لنعيد لهم الحياة صوتا وفكرة.
1: الخوف والتفسيرات وغياب العلم. في كل محنة كبرى لا يقف الإنسان أمام الحدث وحده، بل يقف أيضا أمام حاجته إلى تفسيره. وحين داهم الطاعون الأسود المجتمعات، كان المرض أسرع من المعرفة، وكان الألم أكبر من قدرة العقل على التحليل بأدوات ذلك الزمن. لم يكن الناس يرون البكتيريا، ولم يعرفوا دور البراغيث والقوارض، ولم تكن لديهم مخابر ولا أدوات للتشخيص ولا فهم دقيق لسلسلة العدوى. كانوا يرون النتيجة ولا يرون السبب، يرون الجسد الضعيف والحمى ترتفع والألم يشتد والموت يقترب، ثم يسألون لماذا حدث هذا ومن أين جاء وكيف ندفعه عنه.
2: حين يغيب العلم لا يبقى المكان فارغا، بل تدخله التفسيرات المتعجلة والشائعات والمخاوف وأحيانا الاتهامات الظالمة. فقد فسر بعض الناس الوباء بأسباب لا علاقة لها بحقيقته، وتوجهت جماعات إلى البحث عمن تحمله المسؤولية بدلا من البحث عن طريق النجاة. وهذا وجه من وجوه المحن لا يقل خطرا عن المرض نفسه. فالوباء يصيب الجسد، أما الخوف إذا فلت من العقل، فقد يصيب ضمير المجتمع ويجعل الناس يتباعدون لا بالحذر المطلوب بل بالقسوة والظن والارتباك. في مثل هذه اللحظات تظهر قيمة الكلمة الرشيدة والقيادة الحكيمة والمعرفة التي تهدئ النفوس من غير أن تخدرها.
1: وقد علم الطاعون الأسود البشرية أن الجهل بالمرض يضاعف أثره، فالمشكلة لا تكون في العدوى وحدها، بل في الطريقة التي يتعامل بها الناس مع العدوى. فإذا استهانوا بها اتسعت، وإذا فسروها بالوهم ضلوا عن أسبابها، وإذا غلبهم الهلع تفككت روابطهم، وإذا أحسنوا الفهم والتدبير صارت المحنة أقل خطراً وإن بقيت مؤلمة. من هنا فإن أثر الطاعون لا يتعلق بالتاريخ الطبي فقط، بل يتعلق أيضاً بتاريخ الوعي الإنساني. كيف ينتقل الإنسان من الخوف إلى السؤال، ومن السؤال إلى البحث، ومن البحث إلى المعرفة؟
2: ولعل من أهم الدروس التي نخرج

من هذه الصفحة أن الإنسان لا يحتاج إلى العلم عند الرخاء فقط، بل يحتاج إليه عند الخوف أكثر. فالعلم لا يمنع الألم دائما، ولكنه ينير الطريق ولا يلغي المحنة في كل مرة، ولكنه يقلل خسائرها ويحمي الناس من أن يقعوا في أسر الأوهام. وحين نقرأ قصة الطاعون الأسود اليوم، ندرك أن أخطر ما في الأزمات ليس ما نجهله فقط، بل ما نظن أننا نعرفه وهو ليس صحيحا. وبين الجهل والوهم يبقى العلم أمانة، وتبقى المعرفة طريقا لحفظ الحياة وصون الإنسان.

0: الأثر ليس شيئاً نراه، بل ما يغير فينا شيئاً دون أن نشعر.
1: أثر الطاعون في الاقتصاد والعمل. لم يترك الطاعون الأسود أثره في الأجساد والبيوت فقط، بل مد ظله الثقيل على الاقتصاد والعمل ومصادر الرزق. فحين يغيب عدد كبير من الناس، لا تفقد الأسر أحبتها فقط، بل تفقد الحقول من يزرعها، والورش من يديرها، والأسواق من يبيع ويشتري فيها، والمواني من يحمل البضائع وينظم حركتها. لقد وجدت مجتمعات كثيرة نفسها أمام اختلال كبير في ميزان الحياة اليومية. فالأرض موجودة، ولكن الأيادي التي تعمل فيها قلت، والبضائع مطلوبة، ولكن الطرق التي تنقلها ارتبكت، والحاجة إلى العمل باقية، ولكن العمال أصبحوا أقل عدداً وأعلى قيمة.
2: ومن هنا بدأت تحولات عميقة في علاقة الإنسان بالعمل. فالنقص في الأيدي العاملة جعل العامل أكثر أهمية، وجعل صوته أكثر حضوراً في بعض البيئات، كما فرض على أصحاب الأراضي والمهن أن يعيدوا النظر في أجور العمال وشروط العمل. لم يحدث ذلك بسهولة، ولم يكن تحولاً ناعماً، بل كان نتيجة فقد هائل وخلل مربك، وحاجة ملحة إلى من يقوم بالأعمال التي تتوقف عليها الحياة. في هذا الجانب نرى كيف يمكن لوباء أن يغير مكانة العمل، وأن يجعل المجتمع أن يكتشف أن الأيدي التي كان يعدها عادية هي في الحقيقة عصب الاستمرار وبناء اليوم العادي.
1: وكان الاقتصاد مثل جسد أصيب بالحمى، يتأثر جزء منه فتضطرب بقية الأجزاء. فإذا توقف الفلاح قل المحصول، وإذا قل المحصول ارتفعت الأسعار، وإذا اضطربت الأسعار زاد ضيق الفقراء، وإذا خاف الناس من الاختلاط خفت الأسواق، وإذا خفت الأسواق تأثرت الصنائع والحرف. هكذا كشف الطاعون أن الاقتصاد ليس أرقاماً وتجارة فقط، بل هو شبكة من العلاقات الإنسانية. عامل، فلاح، تاجر، حرفي، مسافر، وأسرة تنتظر رزقها في آخر اليوم.
2: ومع أن الطاعون جاء كارثة قاتمة، فإن أثره الاقتصادي فتح أبواباً لتغييرات طويلة المدى. فبعد أن تراجع عدد السكان في مواضع كثيرة، اضطرت المجتمعات إلى إعادة ترتيب أوضاعها، وإلى التفكير في قيمة العمل، وفي علاقة المرء بأرضه ومهنته، وفي معنى الاستقرار حين تتبدل الظروف فجأة. من هنا يظهر أثر الطاعون الأسود في صورة أوسع من حكاية مرض، فهي حكاية مجتمعات تعلمت بالألم أن الحياة الاقتصادية تقوم على الإنسان قبل أن تقوم على الأشياء، وأن فقد الإنسان هو أغلى خسارة وأثقل ثمن وأعمق جرح في ذاكرة التاريخ.

0: في زوايا الماضي وفي صدور الكتب ينبض الأثر كقلب حي ينادينا لنصغي.
1: الحجر الصحي هو بداية الوعي العام.

0: من رحم الخوف ولدت أفكار كثيرة لم تكن واضحة في البداية، لكنها صارت فيما بعد من أسس الصحة العامة. فحين رأى الناس أن الطاعون الأسود ينتقل من السفن والقوافل والمسافرين، بدأ السؤال الكبير: كيف نمنع الخطر من الدخول إلى المدينة؟ لم تكن الإجابة علمية بالمعنى الحديث، ولكنها كانت إحساساً عملياً بأن الاختلاط قد يحمل خطراً، وأن التأخر في التدابير يضاعف الخسارة. ومن هنا ظهرت محاولات عزل المرضى وإبعاد السفن المشتبه فيها، ومنع بعض الوافدين من الدخول إلى المدن إلا بعد مدة من الانتظار والمراقبة.
1: كانت تلك المدة في معناها العميق إعلاناً عن بدء تغيير في نظرة الإنسان إلى المرض. فبعد أن كان الوباء يواجه بالفزع والدعاء والتفسيرات المتعددة، أصبح يواجه أيضاً بإجراء منظم وقرار عام ومسؤولية تتجاوز الفرد إلى المدينة كلها. لم يعد الأمر محصوراً في مريض يبحث عن علاج، بل صار مجتمعاً يبحث عن وقاية، وسلطة تبحث عن تدبير، وناس يدركون أن حرية الحركة قد تحتاج أحياناً إلى ضبط مؤقت من أجل حماية الحياة.
0: ولم يكن الحجر الصحي قراراً سهلاً، فهو يمس التجارة والسفر والأرزاق والعلاقات، ويدخل الناس في حالة من الانتظار القلق. لكن قسوة الوباء جعلت المجتمعات تفهم أن بعض القرارات الصعبة قد تكون أقل ضرراً من الفوضى. فالسفينة التي تؤخر عن الرسوم، والقافلة التي تراقب قبل دخولها، والمريض الذي يعزل عن أهله مدة، كل ذلك كان يحمل وجعاً إنسانياً، ولكنه كان يحمل أيضاً بذرة فكرة كبرى أن حماية الجماعة مسؤولية لا تقل أهمية عن رعاية الفرد.
1: هكذا تحول الطاعون الأسود على قسوته إلى معلم صارم في فن الوقاية، فقد علم البشرية أن الوباء لا ينتظر حتى يستفحل، وأن السرعة في التدبير قد تنقذ أرواحاً، وأن المدينة التي تحسن المراقبة وتضع قواعد للحركة وتفهم معنى العزل تكون أقدر على الصمود. من هذا الباب لم يبقى الحجر الصحي مجرد إجراء طارئ، بل صار رمزاً لوعي جديد يقول أن الحياة تحمى بالعاطفة وبالعقل وبالنظام وبالقرار الذي يضع مصلحة الجميع فوق الارتباك والتردد.

0: أثر، حيث لا نروي الحكاية فقط بل نبقيها حية في الذاكرة.
1: الطاعون وتغير النظرة إلى الحياة. للأوبئة الكبرى قدرة عجيبة على تغير نظرة الإنسان إلى الحياة، فهي لا تسلب الصحة فقط بل تهز معنى الأمان وتعيد ترتيب الأولويات، وتجعل الإنسان يسأل نفسه عما كان يعده ثابتا لا يتغير. وحين انتشر الطاعون الأسود لم يكن الناس يرون مرضا يمر ثم ينتهي، بل كانوا يرون عالما يتبدل أمامهم، أسر تفقد أفرادها، ومدن يخفت صوتها، وأحلام تتأجل، وحياة يومية تتحول إلى انتظار ثقيل. وفي مثل هذا الجو يقترب الإنسان من سؤال المعنى: ما قيمة الحياة؟ ما الذي يبقى بعد الفقد؟ وكيف يحفظ المرء إنسانيته وهو محاط بالخوف؟
2: في تلك اللحظات ظهرت صور متناقضة من السلوك الإنساني. فهناك من زادته المحنة رحمة فاقترب من المحتاج وساند الضعيف وتقاسم ما يملك مع من فقد ما يحتاج، وهناك من غلبه الهلع فانكفأ على نفسه ونظر إلى الآخرين بعين الشك ورأى في كل وجه احتمال خطر. وبين هذه الصور كلها بقي السؤال الأخلاقي حاضرا: هل تسقط المحنة قيمنا أم تكشف حقيقتها؟ هل نكون أقرب إلى الإنسان حين نخاف أم نسمح للخوف أن يسرق منا أجمل ما فينا؟
1: وهكذا نصل إلى ختام رحلتنا في هذه الصفحات الثقيلة من تاريخ الإنسان، صفحة الطاعون الأسود.

0: الذي لم يكن وباء عابرا فقط، بل كان حدثا هز المدن وغير الاقتصاد وعاد طرح الأسئلة عن العلم والوقاية والمسؤولية وقيمة الإنسان.
1: لقد علمنا هذا الوباء أن المحن مهما اشتدت لا تكون نهاية الحكاية. إذا وجد الإنسان فيها درسا، وإذا تحول الفقد إلى وعي والخوف إلى تدبير والألم إلى مسؤولية، فليس الماضي مخزنا للأحزان وحدها، بل هو مدرسة كبرى تعلم من يحسن الإصغاء أن النجاة لا تصنع بالصدفة، بل بالعلم والصبر والتكافل وحسن الاستعداد. وفي أثر لا نقرأ التاريخ لنبقى فيه، بل لنعبر منه إلى فهم أعمق لحاضرنا. فكل وباء يذهب، ولكن سؤاله يبقى: هل تعلمنا؟ هل بنينا ما يحمينا؟ هل جعلنا العلم أقرب إلى الناس، والرحمة أقرب إلى قلوبهم، والمسؤولية أقرب إلى سلوكهم؟ إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من أثر، نترككم مع هذه الحقيقة: أن الأوبئة قد تظهر ضعف الإنسان، ولكنها تظهر أيضا قدرته على النهوض حين يجتمع العلم مع الضمير، وتتحول الذاكرة إلى حكمة، والحكمة إلى طريق أكثر أمانا للحياة.

إلى هنا نكون قد بلغنا نهاية رحلتنا لهذا اليوم من برنامج أثر، حيث عبرنا معا بين ظلال المعاني وصدى الأزمنة لنستبقي من الماضي ما يلهم الحاضر ويصنع المستقبل. كان معكم في الإعداد فواز المطيري، في التقديم علي الشلاحي، فواز المطيري، وفي التنفيذ عبد الله سليمان. ومن وراء الميكروفون أدار دفة الإخراج ناصر الجناع. نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة وأثر جديد، وحتى ذلك الحين تقبلوا منا أطيب التحايا.

0: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج تحت المجهر. في تحت المجهر نفتح ملفات تلامس الواقع ونطرح الأسئلة التي تشغل المجتمع ونبحث عن الرأي المتخصص والمعلومات الدقيقة والرؤية الواضحة، إيماناً بأن الحوار الواعي هو الطريق إلى الفهم وأن الاستماع إلى أصحاب الخبرة يمنحها قدرة أكبر على قراءة القضايا بموضوعية وعمق. برنامج تحت المجهر، إعداد فهد الشمري، تقديم محمد الحزيم وعزيز الأستاذ، تنفيذ عبد الله سليمان. برنامج تحت المجهر، إخراج يوسف الشمري.

أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج تحت المجهر. كثير من الأمراض والمشكلات الصحية اللي نواجهها يوميا قد لا يكون سببها نمط الحياة فقط، بل قد ترتبط بالبيئة المحيطة بنا،

0: من جودة الهواء اللي نتنفسه والضوضاء والنفايات وحتى المواد اللي نستخدمها في حياتنا اليومية. فإلى أي مدى تؤثر البيئة في صحة الإنسان وما الذي يمكن أن نفعله لحماية أنفسنا ومجتمعنا؟ يسعدنا مستمعينا الكرام أن نستضيف في هذه الحلقة الدكتور علي الخريبط، رئيس مجلس إدارة اتحاد المؤسسات والشركات البيئية، لنسلط الضوء على هذه العلاقة المهمة ونناقش أبرز التحديات والحلول. حياك الله دكتور علي وبرنامج تحت المجهر.
1: في البداية مشكورين على هذه الاستضافة، ورح أعطيكم نبذة صغيرة على اتحاد المؤسسات والشركات البيئية المختصة. الاتحاد هذا أشهر في إبريل 2025، وهو اتحاد يضم كل المؤسسات والشركات البيئية اللي تقدم دراسات بيئية وفنية للهيئة العامة للبيئة، وبشرط أن أي عضو لازم يكون بالاتحاد لازم يكون مسجل في الهيئة العامة للبيئة وأيضا مسجل في وزارة التجارة والصناعة. والاتحاد وكل المؤسسات والشركات اللي منضمة تحته هم اليد اليمنى الفنية حق الهيئة العامة للبيئة، لأن في قانون حماية البيئة 42 لسنة 2014 في مادة وايد واضحة تقول أن كل مشروع تنموي في دولة الكويت لازم تعمل دراسة تقييم مردود بيئي واجتماعي لمعرفة الآثار البيئية والصحية والاجتماعية مسبقا قبل تنفيذ المشروع. يعني مثلا لو عندنا خلينا نقول مطار الكويت الدولي، قبل لا يتم تنفيذ هذا المشروع يتم عمل دراسة بيئية اللي هي يسمونها دراسة تقييم المردود البيئي والاجتماعي للمطار لمعرفة الآثار المتعلقة في جودة الهواء، الضجيج، تأثير السكان اللي موجودين قد يتأثر،
0: أي شيء متعلق بالبيئة،
1: بيئة وأيضا حياة الناس.
0: نعم،
1: لأن البيئة ما صارت المفهوم التقليدي القديم اللي هي هواء ماء تربة، لا، الحين البيئة مرتبطة بالصحة وأيضا مرتبطة في التنمية المستدامة.
0: نعم.
1: فهذه الدراسات كلها احنا نقدمها إلى الهيئة العامة للبيئة لضمان ان اي مشروع يصير هو ما راح ياثر على البيئه ولا ياثر على صحه الناس. والاتحاد هذا طبعا اشهر بقرار من معالي النائب الاول وزير الداخليه معالي الشيخ فهد يوسف الصباح، وايضا بعرض وموافقه مدير عام الهيئه العامه للقوى العامله.
0: نعم دكتور علي، عندما نتحدث عن البيئه ماذا نعني بها من منظور الصحي؟
1: مثل ما قلت البيئة كانت سابقا بس تعرف بالفيزيكال انفايرمنت او البيئة الطبيعية اللي هو الهواء، الماء، التربة، النباتات، الكائنات الفطرية، لكن هذا المفهوم التقليدي تقريبا يعني ما بقول يعني اختفى لكن تغير في مضمونه. في سنة 1987 طلع تقرير وايد مهم من الأمم المتحدة اسمه تقرير مستقبلنا المشترك Our Common Future، وهذا التقرير اشترك في كتابته تقريبا اكثر من 70 شخصية واستشاري في مختلف العلوم الطبية، علم النفس، البيئة، الاقتصاد، المحاسبة، القوانين، كل التخصصات اشتركوا في وضع هذا التقرير المهم. وكان الهدف من هذا التقرير اللي هو ضمان ان كل الأجيال الحاضرة والأجيال اللي راح تجي في المستقبل ما تتضرر بسبب نشاطات الإنسان غير المحسوبة واللي أصلا مو مسوي لها أي نوع من الدراسات، وأيضا معرفة كل الأضرار اللي ممكن تصير الحين اللي يخلقها هذا الجيل حق الأجيال الحاضرة، بالتالي نسعى إلى جودة الحياة حق الأجيال الحاضرة والقادمة.
0: طيب دكتور، ما هي أبرز التحديات البيئية اللي تأثر على صحتنا بشكل مباشر؟
1: طبعا التلوث، التلوث هذا واحد من أهم المسببات اللي ممكن تخلق مشاكل صحية حق الناس وأيضا حق الأنظمة الإيكولوجية والكائنات اللي موجودة. ولكن هناك في لبس عند الناس أن يعتقدون إذا شافوا دخان أو إذا شموا ريحة أن هذا تلوث، وبحقيقة هو تغير في الصفات الطبيعية لمثلا مكونات الهواء، وهذه تغيرات ممكن تخلق تأثيرات ولكن في مخاطر. احنا نقول دائما في هناك ريسك او مخاطر، المخاطر تعني ان هناك في احتمالية، بمعنى اذا انا تعرضت حق تلوث مو معنى ان انا راح يصير عندي مرض، لان في هناك احتمالية ممكن انا امرض يمكن انا ما امرض. دائما احنا نقول في التأثيرات الصحية البيئية ان نعرف مدى المخاطر، إيش كثر أنا ممكن أتعرض لضرر. طبعا عشان أتعرض حق ضرر هناك في شيئين وايد مهمين اللي هو المادة نفسها وطبيعتها وتركيزها.
0: قصدك على حسب المادة اللي أنا استنشقتها؟
1: بالضبط بالضبط. يعني مثلا خلينا نقول أنا قاعد أرش على نفسي أي عطر من العطور، العطور فيها مواد يسمونها الـ Volatiles الـ VOCs اللي هو المواد العضوية المتطايرة Volatile Organic

0: compounds. الحين هذه المواد اللي موجودة في هذا العطر، إذا أنا كنت في مكان مغلق وحطيت كمية كبيرة
1: راح
0: اختنق وأحس بدوخة. ليش؟ لأن التركيز وايد عالي ومكان مغلق.
1: نعم.
0: ولكن لو كان أنا حطيت الريحة بمقدار معين وكان في هناك تهوية ما راح يصير في هناك عندي ضرر وايد كبير. فهناك في علاقة في طبيعة المادة تركيزها، وأيضا في هناك أشياء متعلقة فيهم. مثلا إذا كان الإنسان ذكر أو أنثى يختلف استجابة المرأة أكثر حساسية من استجابة الرجل.
1: شلون؟
0: المرأة بحسب تكوينها الفسيولوجي مختلف عن الرجل، طبيعة هرموناتها مختلفة عن الرجل، فبالتالي تأثير اللي ممكن يعني يصيبها يكون يعني أكثر من تأثيره على الرجل. إلى جانب العمر اللي هم صغار السن، هذا احنا نسميهم الريسك جروب، اللي هم الجماعات اللي هم أكثر احتمالا للضرر، اللي هم صغار السن، المرأة الحامل، المرأة كبيرة السن، والرجل كبير السن، والناس اللي عندهم اللي هم أمراض في جهاز المناعة أو عندهم أمراض في الجهاز التنفسي أو أمراض أخرى
1: مزمنة.
0: فهذول يكونون أكثر حساسية من الناس اللي هم جسمهم صحي ما عندهم مشاكل صحية.
1: طيب كيف تؤثر البيئة المحيطة على صحة الإنسان بشكل مباشر وغير مباشر؟
0: طبعا في عندنا احنا كثير من الملوثات تحيط فينا، يعني مثلا انا الحين قاعد في هذه الغرفه وحضرتك والمخرج موجود، احنا هنا نعتقد ان احنا مو قاعد نتعرض حق ملوثات، ولكن احنا قاعد نتعرض حق ملوث اللي هو يسمونه الاي ام اف الكتروماجنتيك فيلدز، المجالات الكهرومغناطيسيه. اذا عندي اي جهاز مثل هذا الميكروفون او هذه السويتشات اللي موجوده، اذا مر فيها تيار كهربائي يطلع مجال كهرومغناطيسي. هذا المجال الكهرومغناطيسي إذا أنا تعرضت بتركيز، نعيد مرة ثانية الكلام اللي قلناه، تركيزه كان وايد عالي، أتعرض له باستمرار ممكن أنه يكون يأثر علي. فهذا هني في تأثير أنا ما أحس فيه، ولكن تأثيراته تبين بعد فترة طويلة. هذا تأثيرات يصير غير مباشرة.
1: شنو الاحتمال يعني يكون عنده التأثير بعدين؟
0: يعتمد على طبعا في دراسات كثيرة على هو تأثيرات المجالات الكهرومغناطيسية، سواء تطلع من الموبايل فونز أو تطلع من الداشبورد مال السيارات، حين أكثر السيارات الداشبورد مالها إلكتروني. أيضا من الأبجورات، من الراوتر، من الإنترنت، هذه كلها تأثر علينا. تأثير ممكن يكون اللي هو إذا كان التركيز جدا عالي على فترات زمنية طويلة، ممكن يكون في هناك أورام سرطانية. ولكن نرد مرة ثانية نقول إن مو كل الناس يتأثرون بنفس النمط، يعتمد إذا كان إنسان صحي أو كان مريض أو عنده قابلية إن تصيب، أو جينية ممكن هو يصير عنده أمراض يعني سرطانية. أيضا لاحظوا من الدراسات المتعلقة في المجالات الكهرومغناطيسية اللي هو يصير عندهم نوع من الاكتئاب، اكتئاب نفسي، اللي تعرضون حق نسبة عالية من اللي هو التعرض حق المجالات الكهرومغناطيسية.
1: الحين كثرة الأطفال دكتور يستخدمون التليفون.
0: نعم.
1: أكثر شيء بالليل ويطلع لهم هذا الضوء الأزرق، شنو مضر؟
0: طبعا هذه كلها يعني جزء من المجالات الكهرومغناطيسية. الإضاءة مو بس المجال الكهرومغناطيسي والإضاءة، تأثر أيضا على قدرة العين. يوم لاحظوا أن الصغار أو حتى الكبار ما يكون عندهم استمرار بشكل مستمر أنه يطالع التلفون، أو الأول ما يقعد الصبح يطالع التلفون، لاحظوا أنه يصير عندهم مشاكل في النظر. فطبعا هذه المجالات الكهرومغناطيسية والأشعة اللي تطلع منها وايد مضرة حق الإنسان، عشان كذي التقنين في استخدامها. إحنا التكنولوجيا عندنا في كل مكان، بالتلفون، بالسيارة، بالميكروفون، بالاستديو، كل مكان. بالتالي إحنا ما نقدر نمنع نفسنا، ولكن الشيء المهم إني أنا شلون أحافظ على نفسي، إني أنا أقلل نسبة التعرض. يعني مثلا الإنسان لما يروح المستشفى يأخذ أشعة، مسموح له إنه يأخذ أشعة بالسنة 4 مرات، ما في ضرر. لكن بتأخذ وايد أشعة بدون سبب، أو الطبيب ما يدري شنو تاريخك في أخذ الأشعة ويطلب منك أنك تأخذ أشعة، لا، في ضرر. لكن الحد المسموح فيه permissible limits مثلا هو تأخذ 4 مرات. فبالتالي في أشياء هناك إذا تعرضنا لها بشكل يعني غير مضر ما راح يكون في هناك تأثير علينا، لأن جسم الإنسان يقدر يتعامل معه. ولكن المشكلة يوم من يكون التأثير أو التركيز أو طبيعة المادة والفريكونسي مالتها، يعني كثر أنا قاعد أتعرض وفترة التعرض يوم من تكون وايد كبيرة، هنا يبدأ التأثير. بعض التأثيرات يعني ما تبدأ على طول، يصير latent، يعني تظهر بعد سنوات، 5 سنوات، 7 سنوات.
1: مستمعي الكرام، لحظات تأمل قصيرة ونعود إليكم بموضوع أكثر عمقا، لا تبعدون.
2: ليست كل القضايا واضحة من النظرة الأولى، فبعض التفاصيل تحتاج إلى نقاش، وبعض الأسئلة لا يجيب عنها إلا أهل

0: الاختصاص. في برنامج تحت المجهر نقترب من الموضوع ونفكك أبعاده ونبحث عن الرأي الأوضح. تحت المجهر، حين تصبح التفاصيل أكثر وضوحاً.
1: نحن هنا مجدداً لنغوص معاً في تفاصيل حديثنا ونكمل حديثنا الشيق مع الدكتور علي الخريبط، وما زلنا معاكم وبرنامج تحت المجهر. دكتور، ما هي أبرز العوامل البيئية اللي تشكل خطراً على صحة الأفراد في الوقت الحالي؟
2: يعني مثل شوف الحين احنا بالكويت فترة الصيف، نعم. وعندنا درجة الحرارة جدا عالية
1: مرتفعة
2: جدا، وعندنا ايضا مع درجة الحرارة هذه يكون في هناك الأشعة الفوق البنفسجية، يكون نعم. يعني وجودها وشدتها جدا عالي.
1: متى تكون هذه الأشعة؟
2: تكون وقت الحرارة العليا جدا، ومن الصبح يعني يفيد الناس اللي يقعدون من الصبح من الفير يتعرضون لها، هي مفيدة لهم، لكن المشكلة يوم نزيد هذه الأشعة، لأن الأشعة الفوق البنفسجية هي عدة أنواع، ولكن من المهم أنه هو يتم يعني الإقلال من التعرض لأشعة الشمس. وأيضا في وايد ناس يروحون يحطون تان، يحطون حق جسمهم كريمات أو يحطون بعض الأجهزة اللي تعطيهم لون التان، أيضا هذه يعني مو صحية، ممكن تأثر على الجلد. وفي بعض الدراسات مو كلها تقول إن في علاقة ما بين التعرض حق التان بيعني نسب عالية وإصابة في سرطان الجلد.
1: طيب دكتور، لماذا أصبحت قضايا البيئة اليوم قضية صحية وليست بيئية فقط؟
2: مثل ما قلت يعني احنا في البداية قلنا ان المفهوم القديم حق البيئة كان هي البيئة الطبيعية والفيزيكال انفايرمنت. الحين هذا المفهوم يعني ما يستخدم بنفس المفهوم وبنفس المضمون. الحين صارت البيئة هي البيئة الكلية. البيئة الكلية بمعنى البيئة لها علاقة بالاقتصاد، البيئة لها علاقة في الأوضاع الاجتماعية. يعني خلنا نعطيك مثال، لو في منطقة سكنية وهذه المنطقة السكنية تتعرض لملوثات كثيرة هوائية،
1: نعم.
2: تعتقدين أن قيمة الأراضي الموجودة في هذه المنطقة السكنية راح تكون عالية ولا منخفضة؟
1: لا طبعا لا.
2: منخفضة
1: طبعاً.
2: بالتالي شفنا أن التأثيرات البيئية ممكن تأثر على قيمة العقار.
1: صحيح.
2: صح ولا لا؟ يوم يكون في مكان العقار موجود فيه في بيئة طبيعية، يكون الهواء نقي على البحر أو في غابات، يكون طبعا جودة الحياة أفضل ويكون طبعا سعره أعلى، فهناك علاقة. عشان كذي يوم من ياو تكلموا على التنمية المستدامة في تقرير سنة 1987 اللي هو تقرير مستقبلنا المشترك، قالوا احنا نركز على ثلاث محاور أو ركائز أساسية ثلاثة،
1: نعم.
2: اللي هي البيئة والاقتصاد والمواضيع الاجتماعية، لأن كل واحدة تأثر على الثانية. فقالوا احنا نبي نحافظ على البيئة لكن دون نأثر على الاقتصاد، وما نبي يصير عندنا نمو اقتصادي ونأثر على البيئة.
1: صحيح.
2: لأن أنا ممكن أقول أبي أحافظ كل شيء على البيئة، وبالتالي بسكر المصانع، ما اكو سيارات يعني انتجها ولا احد يسوقها، بالتالي راح ينضر الاقتصاد عندي.
1: طبعاً.
2: انا صح ولا لا؟
1: نعم.
2: وبنفس الوقت انا ما ابي ان اهتم بالاقتصاد وايد ويصير عندي نمو اقتصادي لكن يخلق لي يعني مشاكل بيئيه، مشاكل
1: نعم.
2: صحيه، وبالتالي لازم نمشي احنا في مسارات متوازيه، احافظ على البيئه واحافظ على صحه الانسان.
1: طيب بوجود المصانع الحين في الكويت، كيف نحافظ على البيئه؟
2: أحب أقول أول شيء بالبداية، وأنا دائما أذكر هذا الشيء، إن إحنا في دولة الكويت يعني عندنا تاريخ متجذر روتد في حماية البيئة. يعني إحنا سنة 1976 كان عندنا إدارة حماية البيئة في وزارة الصحة.
1: حلو.
2: سنة 1976 يوم كان كثير من الدول في الشرق الأوسط وحتى يمكن في العالم
1: ما
2: يعرفون شيء اسمه البيئة، ولا كان عندهم منظمات بيئية، مو مثل الحين كل جهة بالعالم، وحتى الحين بالكويت مثلا كل وزارة عندها اهتمام في البيئة.
1: يعني احنا من أوائل الدول،
2: احنا أوائل الدول. 1976 كان عندنا اللي هو إدارة حماية البيئة في وزارة الصحة، سنة 1980 كان عندنا مجلس حماية البيئة، وبعدين جاءت الهيئة العامة للبيئة فيما بعد، وصار العمل مؤسسي منظم بشكل أفضل. بالتالي احنا عندنا اهتمام وايد كبير في يعني البيئة في دولة الكويت، وكل المصانع اللي موجودة وكل النشاطات اللي ممكن تخلق أي نوع من التلوث، سواء بالهواء، بالماء، بالتربة، على الناس، في هناك قانون وتشريعات ولوائح تنفيذية تنظم ان هذه المصانع اذا بتطلع ملوثات تطلعها من ضمن الحدود المقبوله اللي هي البيرميسبل ليميتس، ما تزيد. يعني لازم يضمنون ان اي عندهم معدات تطلع ملوثات اثناء تصنيع هذه المعدات وكيفيه عملها بالاوبريشن

0: العمليات لازم ما يزيد التلوث اللي يطلع منها عن هذه الحدود.
1: يعني في ليمت معين.
0: في ليمت معين إيه نعم.
1: مقياس يعرفون المصانع.
0: بالضبط. وشيء ثاني اللي هي العام المية أيضا تطلب المصانع خصوصا شركات القطاع النفطي إن تربط أجهزة مراقبة جودة الهواء مع الهيئة العامة للبيئة.
1: نعم.
0: فبالتالي الهيئة العامة للبيئة عندها قراءات دائمة على مستوى الملوثات الهوائية في دولة الكويت، هذه من القطاع النفطي، وأيضا في كثير من المناطق السكنية الهيئة العامة للبيئة أيضا عندها أنظمة رصد ومراقبة جودة الهواء، وهذه المعلومات كلها تأتي إلى المقر الرئيسي في الهيئة العامة للبيئة.
1: طيب دكتور، ما هي المسؤوليات الواقعة على عاتقنا إحنا جميعا لضمان بيئة صحية للأجيال القادمة؟
0: أنا أعتقد اللي هو الإحساس بالمسؤولية. يوم طبعا. يكون الإنسان ما عنده إحساس بالمسؤولية تكون مشكلة المشاكل. في بعض المظاهر السلبية للأسف اللي تبدر من بعض الناس، ما راح أقول كل الناس، مثلا يوم يروحون البحر ما يهتمون في حماية البحر.
1: نعم.
0: ما يهتمون في حماية الساحل.
1: صحيح.
0: يوم يروحون الجزر كثير من المخلفات تلقى بالبحر أو على سواحل الجزر أو على الجزر. عندنا مثلا كثير من الناس ما يروحون يخيمون في فترة التخييم، يقطون خيامهم، يقطون المعدات اللي جايبينها معاهم، يقطون كل المعدات اللي يابوها بالبر، وطبعا يعني يخلونها، ينطرون يعني بلدية الكويت تقوم تشيل المخلفات اللي هم قطوها. واعتقد ان هذا ما في احساس في المسؤولية. يعني الانسان لازم يحس في المسؤولية في كل مكان، مثل ما انا ابي سيارتي نظيفة، بيتي نظيف، لازم يكون ايضا احافظ على كل قطعة من أرضي أنها تكون نظيفة.
1: يعني اللي نظيف في بيته أكيد نظيف برا.
0: أكو ناس بالعكس.
1: أيه؟
0: بس نظيف في بيته، لكن أيه؟ برا بيته مو نظيف. القسم يعني الإجابة مالتي والتوضيح أنه لازم الإنسان يكون عنده مسؤولية اجتماعية تجاه الغير.
1: نعم.
0: خصوصا إذا كان هذا الغير هو وطنه، هو المكان اللي هو يعيش فيه.
1: عدل.
0: ما في مكان هو إنسان بيعيش فيه ما يكون نظيف. فيجب أن يحافظ، يعتبر كل قطعة من الكويت هي لها علاقة فيه ولا في وجوده، وهذا يتضمن مو بس احنا نقط المخلفات، في كل شيء. يعني ما اهدر المال العام، اذا شفت اي مكان فيه ممتلكات الدولة احافظ عليها.
1: طبعا.
0: ما اخربها، ما اكسرها.
1: صحيح.
0: بالتالي هذا جزء من الاحساس بالمسؤولية.
1: نعم. مستمعي الكرام، استعدوا لاستراحة قصيرة تعيد لنا مزيد من الافكار، راجعين لكم، لا تروحون بعيد.
2: كل موضوع له أكثر من زاوية، وكل قضية تحتاج إلى من يقرأ تفاصيلها بعين الخبرة. في تحت المجهر لا نكتفي بطرح السؤال، بل نبحث عن الإجابة مع أهل الاختصاص. تحت المجهر، لأن الحوار الواعي يبدأ من السؤال الصحيح.
1: مستمعي الكرام، رجعنا لنواصل رحلتنا معاكم ومع ضيفنا العزيز الدكتور علي الخريبط. دكتور، دعنا نتحدث عن التلوث بوصفه الخطر الصامت اللي يهدد صحتنا اليومية. ما أبرز التأثيرات اللي قد لا نلاحظها فورا؟
0: مثل ما قلت أنا، في بعض التأثيرات اللي يعني تسببها الملوثات لنا ما تظهر بشكل مباشر.
1: لا.
0: لأن أحيانا أنا ممكن أخذ جرعات من الملوثات لكن على فترات زمنية طويلة، فبالتالي التأثير مالها ما يظهر علي إلا بعد مراحل متأخرة. لاحظوا مثلا في الدراسات السرطانية إن مثلا في بعض الملوثات ما يظهر تأثيرها إلا بعد 5 أو 7 أو 9 سنوات. يمكن أن تعرض حق ملوثات لكن تأثيرها
1: مثال
0: علي كثير من الملوثات. في ملوثات مثلا تستخدم في كثير من المختبرات سواء بالكويت ولا برا الكويت، اللي هي مثل البنزين، التولوين، هذه يستخدمونها بالمختبرات. هذه جدا يعني خطرة، ممكن تسبب يعني أورام سرطانية إذا يعني تعرض لها بشكل مباشر بشكل يومي وبتركيزات عالية. لأن مرة ثانية نقول إحنا التأثير لازم يكون في هناك له يعني أسس أساس يبين التأثير علي، اللي مثل ما قلنا صحة الإنسان، عمره، طبيعة المادة.
1: نعم.
0: يعني مثلا
1: نعم.
0: أنا عندي الماي هذا، أنا الحين الماي هذا لو أشربه ما في ضرر علي.
1: نعم.
0: بفترض أن هذا الماي ما في ملوثات بتالي راح أشربه أنا، فطبيعة الماي مو مضر، صح ولا لا؟ لكن
1: نعم.
0: أنا الحين هذا خلينا نقول نص لتر، لو جبت أنا 1 ملي من بنزين وشربته، مو 500 ملي، 1 ملي، أكيد راح يصير فيني مرض، صح ولا لا؟ فهو طبيعة المادة نيتشر مالها هو اللي يحدد أيضا سميتها طبيعتها. وأيضا الإنسان إذا كان مريض كبير السن مثل ما قلنا، عنده مشاكل بالجهاز المناعي مالته.

0: عنده أمراض وهكذا. فالأشياء هذه كلها مرتبطة مع بعضها البعض.
1: مستمعي الكرام، بعد ما تعرفنا على طبيعة العلاقة بين البيئة وصحة الإنسان، ننتقل إلى أبرز مصادر التلوث اللي نواجهها يوميا وكيف تنعكس على حياتنا. ننتقل إلى المحور الثاني وهو التلوث الخطر الصامت. ما أكثر أنواع التلوث انتشارا وتأثيرا على صحة الإنسان؟
0: طبعا السيارات، المصانع تطلع يعني كثير
1: سيارة، من اللي هو عادم السيارة؟
0: عادم السيارات. نعم. هنا الحين طبعا يعني في اتجاه يعني بالكويت واتجاه عالمي اللي هو استخدام السيارات الكهربائية.
1: نعم.
0: وطبعا هذا يساعد يعني ان الكثير من الملوثات ان يعني تختفي اصلا من الجو، ما تكون موجودة. من سنة 26 في كثير من شركات السيارات في الكويت راح تجيب سيارات اكثرها هايبرد، وراح يصير بعيدها كل السيارات يعني في المستقبل القريب اللي هي سيارات كهربائية. بشكل عام السيارات الحالية اللي تمشي على الديزل أو تمشي على البنزين تطلع يعني أكاسيد الكبريت، أكاسيد النيتروجين، تطلع ثاني أكسيد الكربون، تطلع أول أكسيد الكربون، تطلع كثير من الملوثات. وأيضا من كثير من المصانع أو الشركات تطلع أيضا يعني كثير من الملوثات. لكن مثل ما قلنا، إذا كانت هذه الملوثات من ضمن الحدود المسموح فيها هي ما فيها مشكلة.
1: نعم.
0: هي تكون المخاطر يوم تزيد الحدود المسموح فيها.
1: صحيح.
0: وأيضا أحيانا إذا كان في هناك ظواهر يعني مناخية أو جوية تصير، يعني مثلا إذا كان الجو فيه رطوبة، إذا كان الجو ما فيه رياح، هني ما يساعد الملوثات أنها تنتشر وتتوزع وتتشتت، لأن فيها علاقة ما بين تراكيز الملوثات والأوضاع الجوية.
1: يعني إذا كان في رطوبة ما تنتشر.
0: إيه نعم. إيه ليكون الهواء يسمونه ستاجننت، يعني خامل. الملوثات يعني إذا أنت عندك خلينا نقول مكان تطلع منه ملوثات وكان في عندك هواء، الهواء راح يساعد إنه يوزعها، ينقلها.
1: نعم.
0: من مكان إلى.
1: نعم.
0: ثاني، وأيضا يخفف من تركيزها لأنه يخليها تختلط مع اللي هو الهواء. الحين احنا عندنا اي ملوث يوم من يطلع شنو يصير فيه؟ اول شيء اي ملوث يطلع يتحد مع مكونات الهواء، شنو اكو بالهواء موجود يتحد معه فيصير له ميكسينج، بعدين ينتشر مع الهواء وينتقل من مكان الى مكان اخر.
1: نعم. نبي ننتقل حق امراض الجهاز التنفسي والقلب، كيف يؤثر تلوث الهواء في هذه الأمراض؟
0: في كثير من دراسات اللي هي اللي يربطون فيها ما بين الملوثات الهوائية وما بين الصحة، لقوا أن كثير من الأمراض الكارديو فاسكولار والريسبيراتوري سيستم، جهاز أمراض الجهاز التنفسي والقلب، خصوصا من الجسيمات العالقة. في كثير من الملوثات تصير جسيمات عالقة، يعني مثل الحين أنت في بيتك لو تنظفين مكان راح تحسين أنه فيه غبار.
1: نعم.
0: أحيانا الغبار هذا قد يكون لونه أسود، هذا معناه أنه قد يكون في نوع من الملوثات داخله، سواء منتقلة من الهواء أو منتقلة من الشارع. لقوا أن في بعض الجسيمات هذه إذا كان حجمها وايد صغير اللي هو أقل من 2.5 مايكرون ممكن تدخل إلى الجهاز التنفسي، ولكن نرد مرة ثانية نقول عن طريق التنفس. طبعا الإنسان يوم من يدخل أي هواء ما راح يدخل على طول من يعني خشمه ويدخل على طول على رئته، لا، في هناك مراحل تنقية وتصفية يوم من توصل إلى الجهاز التنفسي. وأيضا الجهاز التنفسي عنده القدرة إنه ينظف نفسه، لكن بالشرط نقول شنو، لا تكون الكميات شنو كبيرة جدا.
1: نعم.
0: بحيث أن الجسم ما يقدر يتعامل معها.
1: طيب شنو المراحل اللي يتم تنقيتها؟
0: أول ما يدخل الهواء داخل الجيوب الأنفية الموجودة يتم ترطيبه بطريقة معينة لا يكون جاف، بحيث أنه يقدر يستقبل الجسم. ثاني شيء
1: يعني مثل الصد، لا تكون صدمة
0: داخل. إيه بعدين عندنا إحنا الشعيرات اللي موجودة داخل الخشم هذه أيضا تنقي أي نوع من الملوثات اللي الخفيفة اللي ممكن أنها تدخل.
1: نعم.
0: بعدين عندنا داخل الجهاز التنفسي، داخل الجهاز نفسه في أجهزة ميكانيزم تشتغل داخل الحويصلات الهوائية تنظف نفسها، وأي ملوثات موجودة ممكن أنها تطلعها خارج الجسم. لكن مثل ما قلنا بشرط أنه ما تكون الملوثات هذه بتراكيز جدا عالية وقاعد نتعرض لها بشكل مستمر.
1: طبعا لا يقتصر تأثير البيئة على صحة الفرد فقط، بل يمتد ليؤثر في المجتمع بأكمله. وهنا تبرز أهمية الوقاية والوعي مثل ما ذكرت لنا. وفي ختام حلقتنا لهذا اليوم نشكر الدكتور علي الخريبط، رئيس مجلس إدارة اتحاد المؤسسات والشركات البيئية المختصة. نشكرك دكتور على رؤيتك الثاقبة والمعلومات القيمة، ونترككم مستمعين مع تساؤلات جديدة لنفكر سويا في مستقبل بيئتنا، ودمتم بخير. شكرا لك دكتور.
0: شكرا لك وشكرا للجميع على هذه الاستضافة.
1: مع السلامة.

كنا معكم من برنامج تحت المجهر، فهد الشمري، محمد الحزيم، عزيز الأستاذ عبد الله سليبان، تحت المجهر للمخرج يوسف الشمري.

0: مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه النشرة والتي تقرأها على حضراتكم إيمان أحمد. في موجز النشرة: مجلس الوزراء يعقد اجتماعا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء. وزير الخارجية يؤكد حرص دولة الكويت على تعزيز العمل المشترك مع حلف شمال الأطلسي لمواجهة التحديات في المنطقة. دولة الكويت تدين وتستنكر الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة قطرية قرب مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة قضت على القدرات العسكرية الإيرانية. الرئيس اللبناني يؤكد أن بلاده لن تقبل بأن يتفاوض أي طرف نيابة عنها. الرئيس السوري يؤكد خلال لقائه نظيره الفرنسي في دمشق انفتاح بلاده على شراكة متكافئة مع مختلف الدول. انطلاق أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي في العاصمة التركية أنقرة. من العناوين إلى التفاصيل، وفيها بداية بسم الله الرحمن الرحيم: عقد مجلس الوزراء اجتماعا أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. نتابع المزيد في تقرير الزميلة مناير الجلاف.
1: عقد مجلس الوزراء اجتماع اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2026 برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريط عبد الله المعشرجي بما يلي: أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بفحوى استقبال حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لمعالي وزير التربية سيد جلال سيد عبد المحسن الطبطبائي وقياديي ومسؤولي وزارة التربية يوم أمس الاثنين، حيث قدموا لسموه حفظه الله ورعاه تقريرا بشأن سير امتحانات الدور الأول للفترة الدراسية الثانية للعام الدراسي 2025-2026 لطلبة الصفوف العاشر والحادي عشر الثاني عشر. وقد هنأهم سمو حفظه الله ورعاه بانتهاء العام الدراسي الحالي، مثمنا سمو حفظه الله ورعاه دور منتسبي وزارة التربية لا سيما المعلمين والمعلمات الذين يمثلون الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، كما زودهم سمو حفظه الله ورعاه بتوجيهاته السامية لتحقيق كافة التطلعات والطموحات في المسيرة التعليمية والارتقاء بها، ومنها المتابعة الميدانية والوقوف على كافة التحديات والمعوقات ومعالجتها والاستعداد المبكر للعام الدراسي المقبل من خلال تهيئة وتأهيل الكوادر التربوية وتجهيز المدارس ومرافقها ومواصلة تطوير المناهج والكتب الدراسية بما يواكب متطلبات العصر ويعزز قيم ومبادئ الهوية الوطنية والارتقاء بمهارات الطلبة نحو آفاق الإبداع والابتكار وتطوير البيئة المدرسية والاهتمام بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي مما يسهم في إعداد وتأهيل أجيال قادرة على المنافسة والإسهام في نهضة الوطن، متمنيا سمو حفظه الله ورعاه لأبنائه الطلاب والطالبات المزيد من التفوق والسداد. كما أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى استقبال سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله لمعالي وزير التربية سيد جلال سيد عبد المحسن الطبطبائي وقياديي ومسؤولي وزارة التربية يوم أمس الاثنين، حيث قدموا لسمو حفظه الله تقريرا بشأن عملية سير اختبارات الصفوف من العاشر إلى الثاني عشر للعام الدراسي 2025-2026. واطلع سمو حفظه الله خلال اللقاء على شرح حول آلية تنظيم الاختبارات والإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية لضمان سيابية سيرها في مختلف المناطق التعليمية وما وفرته من متطلبات فنية وإدارية لتهيئة الأجواء المناسبة للطلبة والطالبات وأداء اختباراتهم بكل يسر وطمأنينة. وقد أشاد سمو حفظه الله بالجهود المخلصة التي بذلتها وزارة التربية وقياداتها والهيئتان التعليمية

إدارية في متابعة الاختبارات وتوفير البيئة الملائمة لأبنائنا الطلبة، مؤكدا سمو حفظه الله أهمية مواصلة العمل بروح المسؤولية والحرص على مصلحة المتعلمين مما يعزز جودة التعليم ومخرجاته. وبمناسبة إعلان نتائج الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2025-2026، قدم سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أخلص التهاني.

في وطننا العزيز والذي جاء بعد جهد وتعب ومثابرة وعزيمة من قبل الطلبة المتفوقين والطالبات المتفوقات وذويهم، توجت بحصد ثمار الجد والتحصيل العلمي، مثمنا سمو حفظه الله الجهود المبذولة من قبل المعلمين والمعلمات في وزارة التربية للوصول إلى هذه النتائج المرجوة. وضمن هذا الإطار، استمع مجلس الوزراء لإفادة معالي وزير التربية سيد جلال سيد عبد المحسن الطبطبائي عن إعلان وزارة التربية يوم الأربعاء الماضي نتائج اختبارات نهاية العام للصف الثاني عشر للعام الدراسي 2025-2026، معربا عن خالص شكره وعظيم تقديره إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، وسمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على ما يلونه من اهتمام بالغ ودعم متواصل لمسيرة التعليم، وإيمانهم الراسخ بأن الاستثمار في الإنسان هو أساس التنمية وبناء مستقبل الكويت، مؤكدا معاليه أن هذا الدعم الكريم يشكل حافزا للجميع لمواصلة تطوير المنظومة التعليمية وتمكين الطلبة والطالبات من تحقيق المزيد من التميز والإنجاز بما يسهم في رفع اسم وطننا العزيز وتعزيز مكانته. من جهة أخرى، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الإيراني الذي استهدف إحدى الناقلات القطرية أثناء عبورها قرب مضيق هرمز في انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد مباشر لأمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، مؤكدا وقوف دولة الكويت الكامل إلى جانب دولة قطر الشقيقة وتأييدها لكافة ما تتخذ من إجراءات لحماية أمنها ومقدراتها، مشددا على رفض دولة الكويت لأي ممارسات من شأنها زعزعة أمن واستقرار المنطقة. كما شدد مجلس الوزراء على ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال التصعيدية والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية. كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للتفجيرات التي وقعت في العاصمة السورية دمشق وما تمثله من عمل إجرامي يستهدف أمن واستقرار الجمهورية العربية السورية الشقيقة، مجددا موقف دولة الكويت الثابت الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب، مؤكدا وقوف دولة الكويت إلى جانب الجمهورية العربية السورية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة شعبها. من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2025-2026، حيث نصت المادة الأولى من مشروع مرسوم بقانون سالف الذكر أن إيرادات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2025-2026 بلغت نحو 16 مليارا و456 مليونا و620 ألف دينار كويتي، وبلغت مصروفات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2025-2026 نحو 23 مليار و598 مليون و277 ألف دينار كويتي، في حين نصت المادة الثانية أن العجز الفعلي للميزانية لسنة المالية 2025-2026 بلغ 7 مليارات و141 مليون و657 ألف دينار كويتي ويغطي من المال الاحتياطي العام. ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2025-2026 إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. ومن منطلق حرص مجلس الوزراء على متابعة المشاريع الكبرى ذات الأثر الاستراتيجي، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر سعود العمر بشأن التحديثات التنفيذية للعقود والاتفاقيات الاستراتيجية بين دولة الكويت وكل من شركة جوجل كلاود وشركة مايكروسوفت، وما تحقق من إنجازات في مسار التحول الرقمي وتعزيز جاهزية الدولة واستمرارية الأعمال، حيث استمع مجلس الوزراء بهذا الصدد إلى شرح قدمه الشيخ عبدالله صباح حمود الصباح رئيس اللجنة الإشرافية لتنفيذ الاتفاقية الاستراتيجية بين دولة الكويت وشركة جوجل كلاود وشركة مايكروسوفت، تناول فيه أبرز المشاريع التي تم البدء بتنفيذها ضمن الاتفاقية وآخر مستجدات المشاريع الموقعة مع مزودي الخدمات السحابية، إضافة إلى مشاريع قيد التنفيذ والمتعلقة بالبنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات والأمن السيبراني وتمكين الجهات الحكومية من الاستفادة من الحلول السحابية الحديثة. كما تضمن العرض استعراضا لأهم مؤشرات الإنجاز والتحديات القائمة

0: والخطوات المطلوبة لاستكمال تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المعتمدة، بما يسهم في دعم توجهات الدولة نحو حكومة رقمية متكاملة وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية ورفع مستوى الجاهزية التقنية لمواجهة الظروف الإقليمية والطارئة. من جانب آخر، طلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من معالي وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق حمد الجلاهمة حول مشروع موسم الكويت للشباب والرياضة، والذي يعتبر مبادرة وطنية تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص لتنظيم وتطوير الأنشطة الشبابية والرياضة في دولة الكويت من خلال اعتماد نظام رسمي يمنح للجهات تقديم المبادرات بشكل يسهم بفعالية في تنظيم الأنشطة الشبابية والرياضة، بما يعزز من مكانة دولة الكويت كوجهة رئيسية لاستضافة الفعاليات الرياضية المختلفة. من جهة أخرى، أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وعظيم تقديره على المبادرات الكريمة التي قدمتها مجموعة من شركات القطاع الخاص الكويتية بشأن تقديم الدعم اللوجستي لمختلف الجهات الحكومية خلال فترة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت منذ 28 من شهر فبراير الماضي، مؤكدا أن هذه المساهمات قد عززت من روح المبادرة والمسؤولية المجتمعية لدى شركات القطاع الخاص وساندت الجهود الحكومية في هذا الشأن. واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها. لإذاعة دولة الكويت من مجلس الوزراء، مناير القلاف.
1: في خبرنا التالي، أكد وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس حرص دولة الكويت على تعزيز العمل المشترك مع حلف شمال الأطلسي في إطار مبادرة إسطنبول للتعاون لمواجهة التحديات الراهنة والناشئة في المنطقة واستكشاف مجالات تعاون جديدة. جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيخ جراح الصباح خلال ترأسه وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري لدول مبادرة إسطنبول للتعاون والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو، والمنعقد على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة التركية أنقرة وفق بيان لوزارة الخارجية. وقال الشيخ جراح الصباح إن استضافة دولة الكويت للمركز الإقليمي لحلف شمال الأطلسي ومبادرة إسطنبول للتعاون تجسد متانة الشراكة القائمة بين الجانبين والتزامهما بالتنسيق والتشاور والحوار البناء. كما جدد الشيخ جراح الصباح في كلمته إدانة دولة الكويت للعدوان الإيراني الآثم الذي استهدف البلاد ومنشآتها المدنية والحيوية في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وخرق فاضح للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2817. كما أكد ترحيب دولة الكويت بمذكرة التفاهم المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مثمنا جهود الوساطة التي بذلت من قبل دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية. ودعا أيضا في ختام كلمته إلى عقد اجتماع وزاري مشترك بين دول مبادرة إسطنبول للتعاون والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في دولة الكويت خلال عام 2027، بما يسهم في مواصلة الجهود بصورة جماعية لتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في العاصمة التركية أنقرة أمس بوزير خارجية جمهورية اليونان الصديقة جيورجوس جيرابيتريس، وجرى خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما تم التطرق إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في أنقرة أمس وزيرة خارجية جمهورية فنلندا الصديقة إلينا فالتولين على هامش الاجتماع الوزاري لدول مبادرة إسطنبول للتعاون والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي المقرر عقده على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو. جرى خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف في المجالات، كما تم التطرق أيضا إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في أنقرة أمس وزير

خارجية أوكرانيا الصديق أندري سيبيها على هامش الاجتماع الوزاري لدول مبادرة إسطنبول للتعاون والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي المقرر عقده على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو. جرى خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما تم التطرق إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس وزير خارجية جمهورية إستونيا الصديقة مارغوس تساكنا، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما تم التطرق إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية بولندا الصديقة رادوسلاف سيكوراسكي، وجرى خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما تم التطرق إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الذي استهدف إحدى الناقلات القطرية أثناء عبورها قرب مضيق هرمز في انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد مباشر لأمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية. الخارجية أكدت في بيان أمس وقوف دولة الكويت الكاملة إلى جانب دولة قطر الشقيقة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومقدرتها، مشددة على رفض دولة الكويت لأي ممارسات من شأنها زعزعة أمن واستقرار المنطقة، كما شددت على ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال التصعيدية والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للتفجيرات التي وقعت في العاصمة السورية دمشق وما تمثله من عمل إجرامي يستهدف أمن واستقرار الجمهورية العربية السورية الشقيقة. وجددت الخارجية في بيان أمس موقف دولة الكويت الثابتة والرافضة لكافة أشكال العنف والإرهاب، مؤكدة وقوف دولة الكويت إلى جانب الجمهورية العربية السورية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة شعبها. في الرياض، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للاستهداف الإيراني الغاشم للناقلة التابعة لدولة قطر وتعريض طاقمها للخطر. البديوي قال في بيان له إن هذا الاستهداف يعد تصعيدا خطرا يهدد أمن واستقرار المنطقة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم ورادع تجاه هذه الاعتداءات الإيرانية المتكررة بما يصون الأمن والسلم الإقليميين والدوليين ويمنع تكرار مثل هذه الأعمال العدائية التي تهدد استقرار المنطقة. كما أضاف أن مجلس التعاون يقف صفا واحدا مع دولة قطر، مؤكدا تضامنه الكامل معها في جميع الإجراءات التي تتخذها لمواجهة هذا الاستهداف الإيراني الغادر. إلى الجديد في الموقف بين الولايات المتحدة وإيران، وفيه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قضت على القدرات العسكرية الإيرانية، مجددا تأكيده أن طهران لن تمتلك أي سلاح نووي. وفي ملف الملاحة ومضيق هرمز، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة تعرضت لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز في ثالث حادث من نوعه يطال سفينة في هذا الممر المائي الحيوي خلال 24 ساعة الماضية. الهيئة قالت إنها تلقت بلاغا عن حادث إضافي يتعلق بناقلة أثناء عبورها المضيق، مشيرة إلى أن طائرة مسيرة مجهولة تسببت في تعرضها لأضرار.
في ذات الأثناء قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن استهداف الناقلة القطرية أثناء عبورها قرب مضيق هرمز يمثل اعتداء مرفوضا على أمن وسلامة الملاحة الدولية.

انتهاكا لأحكام القانون الدولي، ولا سيما القواعد المتعلقة بحرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية. الأنصاري طالب أيضا إيران بالوقف الفوري لكافة الممارسات التي تمس أمن المنطقة، محملا إياها المسؤولية القانونية الكاملة عن هذا الاعتداء وما قد يترتب عليه من أضرار وتداعيات. لازالت هذه الأنباء مستمعينا الكرام تأتيكم من إذاعة دولة الكويت. وإلى لبنان، وفيها أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بلاده لن تقبل بأن يتفاوض أي طرف نيابة عنها، مشيرا إلى أن لبنان انتزع من إسرائيل اعترافا بعدم وجود مطامع لها في الأراضي اللبنانية. من جهته شدد رئيس الوزراء نواف سلام على أن أولوية الحكومة تتمثل في دعم أهالي الجنوب وضمان عودتهم إلى مناطقهم، وذلك بالتزامن مع استعداد روما لاستضافة جولة جديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية منتصف الشهر الجاري. في قطاع غزة، قال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة إن عملية الانتقال الإداري للعمل الحكومي في القطاع دخلت مرحلة التنفيذ العملي، وذلك بعد استكمال لجنة الطوارئ للترتيبات الخاصة بعملية التسليم عقب إعلانها حل نفسها أمس الاثنين. أوضح الثوابتة أن ترتيبات عملية التسليم عرضت قبل عدة أشهر بصورة رسمية وشفافة على الفريق الطبي الممثل للفصائل والقوى الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني بحضور الممثل المراقب للأمم المتحدة. إلى دمشق، وفيها قال الرئيس السوري أحمد الشرع خلال لقائه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في دمشق، قال إن سوريا تفتح أبوابها لشراكة متكافئة مع مختلف الدول مستفيدة من موقعها بين الشرق والغرب. الشرع أعلن بدء مسار تبادل السفراء المقيمين بين سوريا وفرنسا في أقرب وقت ممكن، إذانا بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. من جهته أيضا قال ماكرون إن بلاده وسوريا يضعان اللمسات الأخيرة على التعاون الأمني والعسكري بما يشمل إمكانية استخدام القوات الخاصة للمساعدة في مكافحة الجماعات الإرهابية. وفي الشأن السوداني، أعلنت هيئة محامي الطوارئ السودانية مقتل 15 مدنيا في هجومين بطائرات مسيرة استهدفا مركبتين مدنيتين في ولاية شمال كردفان خلال اليومين الماضيين. وفي السياق ذاته، حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي من كارثة إنسانية وشيكة في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان نتيجة استمرار العمليات العسكرية وتدهور أوضاع مئات الآلاف من المدنيين العالقين فيها. في أنقرة، انطلقت في العاصمة التركية فعاليات النسخة 36 من قمة حلف شمال الأطلسي الناتو، وذلك عبر منتدى للصناعات الدفاعية استهلت به أعمال القمة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدى وصوله إلى العاصمة التركية، قال إنه سيرفع العقوبات عن تركيا وإنه سيتخذ قرارا بشأن احتمال بيعها طائرة من طراز F-35. في هذه الأثناء، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا من قمة الحلف المنعقدة في أنقرة، أعلن إبرام عقود لتعزيز القدرات الدفاعية للحلف، من بينها عقد مع مجموعة إيرباص. روتا قال إن طائرة إيرباص إضافية ستنضم إلى أسطول الحلف المتعدد الجنسيات من طائرات التزود بالوقود والنقل الجوي. في السياق ذاته أيضا، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين أكدت أهمية تركيا بوصفها شريكا مهما في حلف شمال الأطلسي، مشددة على وجود فرص واسعة لتعزيز التعاون معها في مجالات الصناعات الدفاعية والمشتريات المشتركة. أما في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، ففيها أعلنت أوكرانيا إسقاط 108 طائرات مسيرة من أصل 123 طائرة أطلقتها روسيا خلال هجوم ليلي جوي استهدف مناطق في شمال وجنوب ووسط وشرق أوكرانيا. قائد سلاح الطائرات المسيرة الأوكراني روبرت بروفدي قال إن طائرات مسيرة أوكرانية قصفت 8 ناقلات وقود تابعة لما يسمى بأسطول الظل الروسي في بحر أزوف، مضيفا أن سفينة شحن بضائع جافة وعبارة تعرضت أيضا للقصف. في نهاية

هذه النشرة مستمعين إلى حضراتكم إعادة لموجزها. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء. وزير الخارجية يؤكد حرص دولة الكويت على تعزيز العمل المشترك مع حلف شمال الأطلسي لمواجهة التحديات في المنطقة. دولة الكويت تدين وتستنكر الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة قطرية قرب مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة قضت على القدرات العسكرية الإيرانية. الرئيس اللبناني يؤكد أن بلاده لن تقبل بأن يتفاوض أي طرف نيابة عنها. الرئيس السوري يؤكد خلال لقائه نظيره الفرنسي في دمشق انفتاح بلاده على شراكة متكافئة مع مختلف الدول. وكان أيضا في هذه النشرة انطلاق أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي في العاصمة التركية أنقرة. انتهت نشرتنا مستمعينا الكرام، نشكركم على المتابعة ونترككم في أمان الله.

0: ساعتنا في إذاعة دولة الكويت تشير إلى 12:26 دقيقة فجرا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.

0: في محطاتنا لهذا اليوم تصعيد أمريكي إيراني يهدد مسار المفاوضات، متابعة إخبارية. استهداف متواصل للمدنيين في غزة وتصاعد الاقتحامات واعتداءات المستوطنين في الضفة، قضايا استراتيجية. وفي تحليلات استراتيجية، قمة الناتو في أنقرة تبحث تعزيز الدفاع ومستقبل التحالف. والبداية بمتابعة إخبارية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد تأكيده أن الولايات المتحدة إما أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران أو تنهي المهمة، مؤكدا أنه يفضل الحل الدبلوماسي رغم تلويحه بالخيار العسكري. في المقابل، دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة إلى الالتزام بمذكرة التفاهم ووقف التهديدات، مؤكدا أن المفاوضات بشأن اتفاق نهائي لن تبدأ ما دامت واشنطن تواصل التصعيد. حول تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من القاهرة مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد صادق إسماعيل. دكتور محمد، أهلا بك.
1: تحياتي، أهلا وسهلا.
0: دكتور، بالنسبة لتوقيت التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والتي تربط أو

0: ربط فيها بدء مفاوضات الاتفاق النهائي بوقف التهديدات الأمريكية. كيف يمكن قراءة هذا التوقيت دكتور؟
1: طبعا بعد التحية مجددا، أعتقد أن هذه التصريحات التي صدرت من وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي يعني بها طبعا ردا على التصريحات الأمريكية التي أعلن دونالد ترامب إما أن تذهب إيران إلى حل تفاوضي وأيضا يتم التوقيع على اتفاقية بين الطرفين، وإما العودة إلى العمليات العسكرية. اعتبر
0: إنهاء المهمة.
1: عباس
0: نعم
1: نعم أنهاء المهمة نعم اعتبر طبعا عباس عراقجي أن هذا تهديد مباشر للجانب الإيراني مما استوجب الرد عليه.
0: نعم
1: لكن في كل الأحوال أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل تذهب إلى الحل التفاوضي، لأن الولايات المتحدة وقعت على طبعا مذكرة التفاهم، وأيضا دعا دونالد ترامب إلى وقف أي عمليات لمدة أسبوع كامل حتى يتم تأبين المرشد الإيراني السابق، إضافة طبعا إلى المسار الخاص أيضا بالبحث عن ملفات تفاوضية تنهي هذه الجدلية. وبالتالي فأظن أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها الكثير من المهام الأخرى غير إيران، سواء منها ما يرتبط طبعا بالحرب الروسية الأوكرانية. شاهدنا دونالد ترامب اليوم في تركيا يتحدث طبعا مع حلف الناتو، ويتحدث أيضا عن مآلات الحرب الروسية الأوكرانية، وكل هذه الأحوال تعني بأن هناك مزيد من الملفات ما زالت عالقة، سواء منها ما يرتبط بالملف الأوكراني، الملف الإيراني، وكذلك أيضا تفاهمات أخرى في أمريكا الجنوبية. كل هذه الأمور طبعا تؤدي في النهاية إلى البحث عن مسار تفاوضي، لكن يبقى أيضا الخيار العسكري كخيار أخير لدى الإدارة الأمريكية، لأن الإدارة الأمريكية لا ننسى أنها ما زالت توجد قواعدها العسكرية في المنطقة لم تسحبها، إضافة طبعا إلى أن الحلول العسكرية ما زالت موجودة. كل هذه الأمور تعني بأن إيران إما أن تقبل بالذهاب إلى جانب تفاوضي، وإما أن تختار الخيار الأخير وهو إنهاء المهمة كما قال الرئيس دونالد ترامب.
0: طيب لماذا برأيك دكتور، يعني لماذا يلوح من آن لآخر ومن حين لآخر الرئيس الأمريكي ببعض التهديدات لإيران، رغم كل المفاوضات الجارية وكل مساعي السلام التي جرت والتي لا زالت تجري؟
1: بالتأكيد، لأن الولايات المتحدة الأمريكية يعني تشعر بأن الجانب الإيراني غير جاد في العملية التفاوضية. لو نظرنا إلى جولتي إسلام أباد في باكستان الأولى والثانية، نجد أن الطرف الإيراني لم يعطي دلالات معينة للمسار التفاوضي، بالعكس يمكن ناور كثيرا الإدارة الأمريكية. كذلك الحال أيضا يمكن المفاوضات الأخيرة التي ذهب الطرفين فيها إلى جنيف، أعتقد أيضا أنها لم تعطي ضوء أخضر كامل بالنسبة للإدارة الأمريكية من قبل إيران بأن إيران تريد الجانب التفاوضي. إيران لم تطرح الجانب التفاوضي صراحة، هي قالت بأنها ستفكر مرة أخرى، تقول بأنها ستدرس الأمر. وبالتالي فأعتقد أن كل هذه الأمور تجعل من دونالد ترامب يبحث أيضا عن حل آخر غير الحل التفاوضي. هو يطرح هذا الحل باعتباره هو الحل الأكثر نجاعة بالنسبة للإدارة الأمريكية، أعني به طبعا الحل التفاوضي، لكن تبقى أيضا الإشارة الأخرى وهو إنهاء المهمة طبقا للعمليات العسكرية، طبقا للتفاهمات الأمريكية، خاصة طبعا أن هناك طرف ثالث في المعادلة يريد الذهاب إلى العمليات العسكرية وهو الطرف الإسرائيلي. وبالتالي كل هذه الأمور تعني بأن الإدارة الأمريكية تريد إنهاء العملية العسكرية والذهاب في حالة تفاوضية، لكن على الجانب الآخر إيران ما زالت تفكر في الأمر. إما
0: لكن الرئيس الأمريكي عادة ودائما ما يذكر أنه يفضل الحل الدبلوماسي رغم كل ذلك.
1: بالتأكيد، لأن الحل الدبلوماسي يمكن يوفر الكثير أولا من الجهد، من الوقت، من العمليات العسكرية، وكذلك من الآثار المدمرة بالنسبة للطرف الإيراني. لا ننسى شيء أن هناك بنية تحتية مدمرة لدى الطرف الإيراني، إيران يمكن استنفذت كثير من قواعدها البحرية، وكذلك الحال أيضا قواتها الجوية وطائراتها المسيرة. وبالتالي كل هذه الأمور تطرح رؤى بالنسبة لضرورة أن يكون هناك حل آخر غير الحل العسكري بالنسبة للإدارة الإيرانية، وهو الحل التفاوضي. وإلى الآن طبعا كما أشرت أن إيران لم يمكن تبدي تفاهم بالنسبة للحل التفاوضي بنسبة 100%. حتى
0: طيب هذا يجرنا للتساؤل دكتور محمد، يعني هل برأيك أن المفاوض الإيراني يمتلك بالفعل تفويض كامل للدخول في اتفاق نهائي؟
1: أعتقد طبعا أن حاليا الطرف الإيراني يمتلك بالفعل، لكن المشكلة هنا هي أكثر بكثير من مسألة مدى الرضا الإيراني أو عدم الرضا الإيراني. هناك إشكالية فيما يتعلق بوحدة الصف الإيراني كما يقال، بمعنى أن هل إيران حاليا يمثلها الرئاسة الإيرانية، أم يمثلها مؤسسة الإرشاد الإيرانية، أم تمثلها أيضا الطرف الثالث وهو الحرس الثوري الإيراني. وبالتالي فأعتقد أن كل هذه الأطراف طبعا هي أطراف متعددة.

0: الجزء ده هي اطراف ايضا ليست على قلب رجل واحد، وبالتالي هنا تعني ان المعادله معادله يمكن مشتته الاطراف كما يقال بين الاطراف الثلاثه، واعتقد ان هذا يؤدي في النهايه الى عدم وحده الصف الاراده. طرف يريد الحل التفاوضي، طرف اخر يريد تكمله العمليات العسكريه واعني طبعا الحرس الثوري، وطرف ما زال بين الطرفين كما يقال. بالتالي فاعتقد ان المعادله غير مكتمله كما اشرت بالنسبه للطرف الايراني.
1: طيب دكتور، يعني في ظل استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز كما تعلم، يعني هل يمكن القول أننا أمام محاولة لتخريب مسار المفاوضات، يعني أم أنها ورقة ضغط إيرانية لتحسين شروط التفاوض؟ وإلى متى سيظل هذا التجاوز من إيران وعدم التزامها بالمفاوضات فيما يتعلق بمضيق هرمز تحديدا؟
0: طبعا التجاوز الايراني لا غير مقبول بالمره، لان عندما نتحدث عن مضيق هرمز نتحدث عن مضيق دولي، نتحدث ايضا عن رغبه دوليه في فتح المضيق دون ان يكون هناك اي قيود او شروط، ونتحدث ايضا عن ضمان كامل للامن الملاحي العالمي. لكن طبعا استمرار ايران في المناكفه الدوليه وايضا في استغلال مضيق هرمز بالنسبه للملاحه الدوليه اظن انه يضع المزيد من الإشارات السلبية بالنسبة للجانب الإيراني، وكذلك الحال أيضا يوقع إيران كما يقال في فخ المسألة الخاصة بالتهديدات الأمريكية، لأن الولايات المتحدة أو الطرف الدولي لن يصمت كثيرا أمام تهديدات دولية طبعا لمضيق هرمز أو الملاحة الدولية.
1: هذا أيضا دكتور محمد يعني يجرنا للنقطة الأخيرة، وهي الآن التساؤل عن التداعيات الاقتصادية الفورية المتوقعة على السوق النفطية العالمية في حال تم الإعلان عن فشل أو نجاح هذه الجولة.
0: في حال فشل الجولة أعتقد أن سعر البرميل من الممكن أن يصعد مرة أخرى، شاهدناه يمكن يهبط إلى أدنى مستويات ويصل إلى حوالي 70 دولار بالبرميل، من الممكن أن يصعد مرة أخرى إلى الثمانينات أو التسعينات من خلال طبعا هذه العمليات العسكرية لو تم تجديدها مرة أخرى، في حين أن لو عدنا إلى الجانب التفاوضي وعمليات تفاوضية مرة أخرى أعتقد أن سيكون هناك استقرار في سعر برميل النفط، وهو ما سيعود ايضا بالاستقرار على مساله التضخم العالمي الذي زادت اسعار كل المنتجات تقريبا في العالم، جراء طبعا الحرب التي حدثت منذ 28 فبراير.
1: نعم، إذن كل الشكر لك دكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا لك.

0: رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ شهر أكتوبر الماضي، تتواصل هجمات الاحتلال الإسرائيلي التي توقع المزيد من الضحايا المدنيين، بالتزامن أيضا مع تصاعد عمليات الاقتحام والاعتقال والاعتداءات من قبل المستوطنين في الضفة الغربية. حول تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود. أستاذ عادل، أهلا بك.
1: صباح الخير أختي إيمان، لك ولجميع المستمعين أيضا.
0: صباح النور. أستاذ عادل، في البداية نتساءل، كما تعلم وكما ذكرنا، هناك استمرار لهجمات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ شهر أكتوبر الماضي. كيف يمكن قراءة هذا الاستمرار وهذا التجاوز؟
1: والأكيد استمرار لمنهجية نقول الأرض المحروقة، الهوية الفلسطينية، لكن المستجد أن هنالك خطوة تقدمية من حماس حين استقالت في إدارة غزة ستواجه من قبل إسرائيل لتصعيد أعلى، لأنها تريد تعطيل المشهد التفاوضي أو ما يسمى ما تبقى من المرحلة الأولى وبدء المرحلة الثانية هناك جهود دبلوماسية. أنا أعتقد أن الأيام القادمة ستعرقل إسرائيل الجهود لمجلس السلام، وأيضا خطوة حماس التي ليست تكتيك سياسي، أعتقد هي الآن تضع الوسطاء وتضع الراعي للولايات المتحدة الأمريكية أمام مفترق طرق. إذا التزمت إسرائيل

0: مشغول بما هو قادم بموضوع بدء إدارة غزة من قبل مجلس السلام، وأيضا بدء دخول القوات الدولية. هنا يكون الامتحان الحقيقي للراعي، أقصد الولايات المتحدة الأمريكية، أن تضبط إسرائيل، مساحة إسرائيل التي تتوسع من خلال ميدانيا تتجاوز الحد الذي قد يصل إلى النزوح، نقول القصري، على الطريقة الإسرائيلية، توسعة منطقة ما يسمى الخط الأصفر، وهذا يعتبر تغييرات ديموغرافية خطير. إذا غزة قاب قوسين: عودة التصعيد لأهداف إسرائيلية، تأزيم الموقف، طبعا مع تأزيم الموقف في الجبهات الأخرى، نتحدث اليوم فتحت وعُرضت جبهة هرمز للقصف الأمريكي، لكن تنعكس على غزة. أنا أعتقد الأيام القادمة طالما هناك جهود دبلوماسية، إسرائيل تحاول أيضا من خلال نتنياهو كسب أصوات الناخبين، لا ننسى في التصعيد في غزة أي مجازر كثيرة، نحن نتحدث اليوم 27
1: لكن هل تعتقد
0: 28.
1: أستاذ عادل أن هذه الخروقات يعني تعكس نوعا ما هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار؟ يعني هل يمكن القول أن الاتفاق بات مهدد بالانهيار؟
0: هو شوفي، الاتفاق لم يقدم شيء إلى غزة، يعني كسكان من الناحية الإنسانية، نتحدث البوابة الإنسانية
1: لأن إسرائيل لم تلتزم به.
0: بالضبط، لكن الجديد هو انتقال، نقول، الحراك الدبلوماسي، وبدأت الخطط، ما يسمى الخطة الأمريكية المنتظرة. هنا يكون أيضا تحدي بين إسرائيل وأمريكا غير معلن، لأن إسرائيل إلى الآن هي من طرف واحد الحرب قائمة. نحن لا نتحدث عن خروقات، نتحدث عن جهود لوقف الخروقات. إسرائيل تمادت، استثمرت، نقول، منذ العام الماضي شرم الشيخ إلى ممارسة منهجية، أي موت بطيء على الصعيد الإنساني، وهذا هو أخطر جرائم الحرب: الماء والكهرباء والمستشفيات واستمرار عملية الشهداء يوميا. لذلك أنا أعتقد الآن تتضح النوايا والخطة الإسرائيلية. إذا كانت بالفعل إسرائيل تريد تأزيم الجبهة في غزة بعملية عسكرية خاطفة تحت بند 70% من أراضي غزة، والتموضع وعدم الخروج كما قالت كاتس وايضا من نتنياهو، هو رسائل ايضا للداخل الاسرائيلي، المجتمع الاسرائيلي، وايضا الى، نقول، الجهود الدبلوماسيه التي ستفرملها، انا اعتقد،
1: طيب أستاذ
0: الحراك
1: عادل، عفوا
0: الاسرائيلي.
1: للمقاطعة، لكن على ذكر هذه النقطة التي تفضلت بذكرها فيما يتعلق بالشهداء والإصابات، ما دلالة استهداف؟ يعني لماذا يتم استهداف خيام النازحين والمناطق المدنية في هذه المرحلة تحديدا، رغم أن يعني من المؤكد أنه سيكون ذلك تأثيره سيء جدا على الوضع الإنساني؟ أيضا كيف يمكن تفسير استمرار سقوط الضحايا المدنيين رغم وجود تفاهمات لوقف الأعمال القتالية؟
0: إسرائيل لا تبالي بما ذكر بموضوع الشهداء والجرحى، هي تمارس شيء خطير جدا من نتائج الحرب، أي دفع النازحين إلى ما يسمى المناطق التجريبية التي ستكون محط أنظار بدون، نقول، نزع سلاح حماس، أي جهود مجلس السلام، أي تغييرات ديموغرافية. وأعطيك نموذج: إذا بالفعل تسريبات تل السلطان، إذا أخذنا هذه تصبح منطقة آمنة تحت رعاية قوات الحفظ والسلام، نحن نتحدث عن ثلاثي الأبعاد: أمني، إسرائيل موجودة، قوات حفظ السلام أو القوات الدولية، وأيضا حماس مسلحة. إذا ثلاث جهات تحكم غزة المجزأة، لذلك استهداف ممنهج إلى المواصي، دائما الاستهداف اتجاه النازحين هو لدفع الناس إلى البحث عن أي بقعة آمنة. من هي البقعة الآمنة التي هي منتظرة تجريبية، كما يجربوا في لبنان موضوع الخروج من مناطق محددة ويدخل الجيش اللبناني؟ نفس المهندس يطبق الآن في غزة أخطر ما هو التغييرات الديموغرافية، أي دخول لا عودة، أن تدخل منطقة لا تعود إلى منطقتك السكنية. وهذا التبسيط للمشاهد الذي يعتبر الآن أخطر ما هو من ما يسمى العملية المواجهة العسكرية التي أمام صمت دولي، وأيضا العنجهية الإسرائيلية الدموية العقلية الجرمية التي تريد إيصال الناس أن لا مقاومات للحياة سوى الذهاب إلى المناطق التي تحددها إسرائيل. هل هناك ضوء أخضر أمريكي؟ لا نعلم، لكن أنا أعتقد بدأت تكشر على النيابة إسرائيل بموضوع المساحة الأمنية وأيضا التصعيد العسكري. إذا تحدثنا عن المستشفيات، لم تنتهي منذ اتفاق شرم الشيخ، المشاهد هي، لكن الوتيرة أقل، لكن الأيام الأخيرة والفترة الأخيرة إسرائيل تريد عرقلة أي جهود، لا تريد دخول لا المجلس السلام ولا اللجنة الحكومة التنقراط،

0: شيء يخص إلا البحث عن احتلال غزة ككل. نحن نتحدث عن 70%، إذا وصلت إلى هذه النقطة وهي قاب قوسين وصلت، تعتبر غزة محتلة من الجانب الإسرائيلي. المناطق البائسة التي
1: طيب،
0: تحتك
1: ما
0: معها
1: الهدف من هذه الرغبة في الاحتلال وتكثيف عمليات الاعتقالات والاقتحامات أيضا في مدن الضفة خلال هذه الفترة تحديدا؟
0: أنا أعتقد هذا الصيف ساخن في الضفة، لأن إسرائيل الجديدة، وكان الحال يقول الضفة مستوطنة واحدة، يعني نحن نتحدث عن اعتقالات ممنهجة في جنين، في شمال فلسطين تحديدا نابلس، العشرات ترك للمستوطنين، قطعان مستوطنين، الجيش الرديف للجيش الإسرائيلي القيام بهذه المهمة حتى لا يصادم المجتمع الدولي مع الجيش الإسرائيلي، وسبق لبايدن عقوبات. لكن اليوم بغض النظر من حكومة نقول وإدارة ترامب اتجاه ما يجري في الضفة الغربية، مؤشر قلق. يعني نتحدث ربما قاب قوسين انهيار اقتصادي. هذه العملية الممنهجة، الضم والقضم، هو الهدف إلى نقطة الوصول، السيطرة غير المعلنة المباشرة على أراضي الضفة الغربية، وتصبح بائسة ما تبقى من السلطة الفلسطينية ونفوذها. إذا استمرار الاعتقالات وأيضا اقتحام البيوت وبناء التوسعات الاستيطانية هو للوصول إلى تفريغ الضفة الغربية من شرعية السلطة الفلسطينية لترتيبات شكل نقول الضفة أو فلسطين الجديدة. إذا مخطط متوازي ما بين غزة والضفة، لكن أعتقد هذا الصيف تريد إسرائيل استغلال التراخي نقول الدولي الانفكاك بين نقول التفرقة بالمجتمع الدولي، الأوروبيين والأمريكان وأيضا الوسطاء، وانشغالهم بملفات
1: طيب، ماذا عن
0: الأسرة
1: ردود
0: الإيرانية.
1: الفعل الدولية أستاذ عادل؟ يعني ماذا عن ردود الفعل الدولية تجاه استمرار العمليات العسكرية وهذه الخروقات الإسرائيلية؟ هل هناك جهود دولية لاحتواء التصعيد؟
0: أنا أعتقد استثمار إسرائيل للصمت الدولي الذي يهدد المشاريع الدولية، أصلا أوسلو أو السلام أيضا مهدد في الكنيسة الإسرائيلية، هناك قراءة مولية لإلغاء أوسلو. أنا
1: نعم.
0: أعتقد هو خط أحمر، نتفق أن الولايات المتحدة الأمريكية في الظاهر هو الضفة الغربية خط أحمر، وأيضا كذلك المجتمع الدولي، لكن التأثير الأوروبي تراجع بسبب أن أمريكا تفكيك لداخل المجتمع الدولي، مجلس الأمن أيضا لم يصبح نقول ملف الضفة، وتحديدا الاعتداءات على المسجد الأقصى وتهديد الوصايا الهاشمية بين الفترة والأخرى، هناك تسريبات على انتزاعها، وأيضا التهجير الناعم بحكم الوصايا نقول أو الجنسية الأردنية، الهويات الأردنية. تريد إسرائيل إيصال سكان الضفة الغربية إلى خروج ناعم بحكم حمل الجنسية الأردنية في مدينة القدس تحديدا، والهويات الوطنية أي الرقم الوطني في الضفة الغربية. هذا السيناريو يؤدي، بعد إسرائيل أمس أوقفت أو عدم تجديد اتفاقية المياه مع الأردن، هي ضرب الاتفاقيات السلام بدءا من
1: نعم.
0: أوسلو وأيضا مع الأردن، للوصول إلى نقطة أن الملف الضفة هو ملف أردني. لذلك متوقع استمرار الصمت الدولي واستثمار إسرائيل للتغلغل هذا السرطاني أخت إيمان كارثي على سكان الضفة الغربية، القطعان المستوطنين والاقتحامات اليومية وربما الصدام. لكن انفجار من قبل السلطة الفلسطينية أو الشعب الفلسطيني لا يوجد مقاومات، بحكم أن الأمور النموذج غزة، تخشى الناس أيضا مجازر أخرى، انتكاسات أخرى، محرقة أخرى في الضفة الغربية. لذلك أنا أعتقد إسرائيل هي لديها الآن مخطط في الضفة الغربية تدريجيا بأمام مرأة العالم، ولكن صمت العالم للأسف.
1: نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ عادل محمود الكاتب والمحلل السياسي.

0: تحليلات استراتيجية. العاصمة التركية أنقرة تستضيف أعمال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في محطة مفصلية يواجه خلالها الحلف تحديات أمنية متصاعدة وسط مساع لتعزيز قدراته الدفاعية في أوروبا وضمان استمرار الدعم المقدم لأوكرانيا. تنعقد القمة في ظل ضغوط أمريكية متزايدة لإعادة توزيع الأعباء داخل الحلف عبر مطالبة الدول الأعضاء برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي. نتابع هذا التقرير لرامي عبد العال.
1: انطلقت اليوم الثلاثاء

0: في العاصمة التركية أنقرة أعمال النسخة 36 من قمة حلف شمال الأطلسي، وسط مشاركة واسعة من قادة الدول الأعضاء، المقرر أن يعقد اجتماعهم الرئيسي غدا الأربعاء، فيما استضاف المجمع الرئاسي التركي اليوم اجتماعات شارك فيها وزراء الدفاع والخارجية للدول الأعضاء لبحث أبرز القضايا الأمنية والتحديات الإقليمية والدولية. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا كشف خلال منتدى الصناعات الدفاعية عن إطلاق 3 مبادرات جديدة تهدف إلى توسيع قدرات دول الحلف في مجالات النقل الجوي والاستخبارات والمراقبة، بما يعزز جاهزية الحلف واستجابته للتحديات الأمنية المستقبلية. وعلى هامش القمة استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأمريكي دونالد ترامب، حيث أعرب أردوغان عن ثقته في أن تسفر القمة الحالية عن قرار إيجابي بشأن إعادة انضمام تركيا إلى برنامج مقاتلات F-35 وحصولها على الطائرات، مؤكدا أن بلاده تسعى إلى بناء أسس جديدة للعلاقات بين واشنطن وطهران بما يسهم في دعم الاستقرار والسلام العالمي. من جانبه صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستتخذ قرارا بشأن بيع مقاتلات F-35 إلى تركيا، معتبرا أن العلاقات الأمريكية التركية تشهد تحسنا ملحوظ، ومشيرا إلى إمكانية رفع العقوبات المفروضة على تركيا بموجب قانون كاتسا.
1: حول تفاصيل هذا الموضوع مستمعينا ينضم إلينا من القاهرة أستاذ العلاقات الدولية دكتور أيمن سمير. دكتور أيمن أهلا بك.
2: أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المستمعين.
1: حياك الله دكتور أيمن. نتساءل في البداية عن قراءتك للتوقيت والدلالة السياسية لانعقاد قمة الناتو في أنقرة، طبعا في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة، وهي كما تعلم المرة الأولى التي تستضيف فيها تركيا القمة منذ عام 2004.
2: نعم، لكن ربما يكون انعقاد هذه القمة في تركيا هو الذي أنقذ القمة وساهم في انعقادها. الرئيس ترامب قال بشكل واضح وصريح أنه لن ما كان له أن يشارك في أي مكان آخر، لكنه جاء تقديرا لتركيا وللرئيس أردوغان الذي ارتبط مع الرئيس دونالد ترامب بعلاقة وثيقة منذ الولاية الأولى للرئيس ترامب. لكن أنا في رأيي المشاكل البينية ما بين دول حلف الناتو هي مشاكل كبيرة لا تحلها فقط انعقاد القمة في أنقرة أو في غيرها، لأن المشاكل التي بدأت بها القمة قبل أن تنعقد أنا في تقدير سوف تستمر حتى بعد انعقاد الجلسة الوحيدة. لكن أن تتخيل القمة تضم 32 دولة لن يكون فيها إلا جلسة واحدة تعقد غدا، وسوف يكون بعدها بيان مقتضب في سطور قليلة للغاية. هذا بيعكس عمق الخلافات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها في حلف الناتو حول قضايا كبيرة بما فيها وأولها وفي مقدمتها عدم الثقة. على سبيل المثال قبل أن يصل الرئيس دونالد ترامب إلى أنقرة اتهمت كندا الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا وزارة الخارجية الأمريكية بأنها تجري مفاوضات مع ولاية ألبرتا الكندية للانفصال عن كندا والانضمام إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ومعروف أن هناك أطماع أمريكية في ولاية ألبرتا باعتبارها أكبر مورد للنفط للولايات المتحدة الأمريكية. أيضا إصرار الرئيس دونالد ترامب أن يتحدث عن جرينلاند وأنها ينبغي أن تعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو استخدم لفظ تعود لأنه في عام 1940 هتلر يعني استطاع أن يدخل الدنمارك ويسيطر عليها في ساعات قليلة. الولايات المتحدة الأمريكية حتى لا يسيطر هتلر على جرينلاند ذهبت وسيطرت هي عليها، وبالتالي منحتها للدنمارك بعد ذلك. لذلك يعتبر رئيس دونالد ترامب أن من حق الولايات المتحدة الأمريكية أن تستعيد جرينلاند أو تشتري جرينلاند من مملكة الدنمارك. هناك أيضا مشاكل تتعلق بالإنفاق العسكري، وهذه مشكلة كبيرة للغاية. الولايات المتحدة الأمريكية بتنفق 3.7% من إجمالي الناتج القومي الأمريكي البالغ 30 تريليون دولار، في حين أن هناك دول أوروبية في حلف الناتو مثل إسبانيا لم تتجاوز حتى الآن 1.2%. نعم باقي الدول زادت من إنفاقها، تحديدا دول الجناح الشرقي أو ما يسمى مجموعة بودابست التسعة. دول
1: طيب عفوا للمقاطعة دكتور أيمن، ولكن على ذكر رفع الإنفاق يعني نود أن نعرف أيضا تقييمك لمطلب رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي.

0: الإجمالي والذي طرحه كما تعلم الأمين العام مارك روتا اليوم، يعني هل هو سقف واقعي للدول الأوروبية؟
1: نعم، أنا في رأيي سقف واقعي للغاية في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها أوروبا بشكل كبير للغاية. أولا، كان هناك اتفاق ما بين دول حلف الناتو في قمة ويلز في عام 2014 على رفع الانفاق إلى 2%. في البداية كانت غالبية الدول الأوروبية ترفض ذلك على سبيل أنه لا توجد مخاطر، لكن بعد الحرب الروسية الأوكرانية دول مثل بولندا وصلت الآن إلى 4.6%، يعني قربت على نسبة 5%.
0: نعم.
1: نفس الأمر بالنسبة لدول مثل بلغاريا، رومانيا، أيضا دول بحر البلطيق الثالثة ربما وصلت إلى أكثر حتى من 5%. لكن الدول التي ترفض الوصول أو التي ما زالت تتفاوض حول هذه النسبة دول لديها مشاكل أخرى بعيدا عن روسيا. على سبيل المثال، دول جنوب أوروبا مثل اليونان وأسبانيا و حتى فرنسا، يقول هذه الدول تقول ان لديها مشاكل اخرى تنفق عليها اموال طائله مثل مشكله الهجره غير الشرعيه، وبالتالي توزيع الاعباء ينبغي ان يكون على ان الدول القريبه من روسيا في شرق اوروبا وفي وسط اوروبا هي التي تنفق اكثر على الامور الدفاعيه، بينما هذه الدول لديها مجالات للانفاق الاخرى. الرئيس ترامب توصل الاتفاق اثناء القمه الماضيه مع حلف الناتو على ان هذه الدول تصل الى 3.5% من الناتج القومي على أن تنفق 1.5 الأخرى على أمور تتعلق بالدفاع مثل الإعاشة وتحسين مرتبات الجنود وغيرها، لأن هناك مشكلة كبيرة أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الآن تتعلق بالتجنيد. مرتب الموظف في القطاع المدني سواء في أوروبا أو في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر بكثير جدا من أن يعمل ضابط في الجيش الأمريكي أو في أي جيش من الجيوش الأوروبية. وبالتالي في عام 2025 على سبيل المثال كان هدف الولايات المتحدة الأمريكية أن تجند أو تعقد عقود عمل لمتطوعين يصلوا إلى 350 ألف جندي. النسبة التي وصلت إليها لا تزيد عن 60%، وهذا تحدي آخر. هذا ربما كان سبب رئيسي في أن الولايات المتحدة الأمريكية بتنوي وتدرس الآن مشكلة كبيرة جدا يتم دراستها في أنقرة في حلف الناتو تتعلق بإعادة توزيع حوالي 100 ألف جندي أمريكي موجودين في
0: طيب
1: القارة
0: عفوا دكتور أيمن، يعني لكن يعني من وجهة نظرك كيف يمكن لنتائج هذه القمة أن تغير موازين القوى في الجبهة الشرقية للحلف وتحديدا في منطقة البحر الأسود؟
1: أنا في رأيي الدول الشرقية في الحلف أو الجناح الشرقي في حلف الناتو ليس لديهم مشكلة كبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع رئيس دونالد ترامب. كما تعلمين حتى عندما طرح الرئيس الفرنسي ماكرو ما يسمى بالجيش الأوروبي الموحد، هذه الدول لم تكن متحمسة لأنها تدرك أن الحماية الحقيقية تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية. 70% من الأسلحة والذخيرة في حلف الناتو وفي الجناح الشرقي وفي أوروبا تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية. دائما الولايات المتحدة الأمريكية هي التي استطاعت أن تحافظ على الأمن والسلام في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى الآن. وبالتالي حتى الأمين العام لحلف الناتو قال بوضوح أن أوروبا تحتاج من 10 إلى 15 عاما أخرى حتى تعتمد على نفسها ولا تستطيع أن تنفصل أو يعني تبتعد عن الولايات المتحدة الأمريكية في قضايا الدفاع، وهي تحارب روسيا الآن في أوكرانيا. لذلك أنا في رأيي حتى لو حدث أي نوع من الشقاق أو الخلاف أو حتى تفكك حلف الناتو سوف تحتفظ دول وسط وشرق أوروبا بعلاقة أمنية ثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية بعيدا عن حلف الناتو. لكن أنا في تقديري في ظل الوضع الحالي، نعم عدم الثقة غير موجود، هشاشة العلاقة موجودة، لكن فكرة تفكك الناتو في المدى القريب والمنظور أنا في رأيي أيضا يعني احتمال بعيد وبعيد جدا
0: غير واردة. نعم، كل الشكر لك دكتور أيمن سمير أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من محطات إخبارية، نشكركم على المتابعة وتقبلوا تحيات فريق الإعداد والمخرج خالد العنزي ومحدثتكم إيمان أحمد. إلى اللقاء.

إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

إذاعة دولة الكويت تقدم حروف الحياة. الحياة كتاب مفتوح، نكتب صفحاتها بأنفسنا، وكل تجربة نعيشها هي حرف يضاف إلى سطورنا، منها ما يشرق بالأمل، ومنها ما يعلمنا الصبر، ومنها ما يرسخ القيم والمعاني. حروف الحياة، إعداد وتقديم الدكتور حسن المطيري. حروف الحياة يخرجها لكم عبد العزيز بوغماز.

مستمعي الكريم، أهلا وسهلا بك من جديد في حروفنا في حروف الحياة. لا يوجد مستمعي الكريم في قاموسك أنت، لا تجعل شخصا أمامك تنافسه أو تحاول أن تكون أفضل منه. عليك بأن تكون مؤمنا بأن القمة تتسع للجميع، وأن لكل إنسان نصيبه ورزقه، وأيضا لكل إنسان طريقا يمشي به في هذه الحياة. لا تحمل في داخلك رغبة بقهر أي إنسان أو إثبات نجاحك للآخرين، فالثقة الحقيقية لا تحتاج إلى ضجيج في هذا العالم، والنجاح لا يكتمل إلا حين يكون مقرونا بالإحسان أولا وبإخلاقك أيضا ثانيا. عليك أيضا ألا تستنزف هذه الطاقة الجميلة في صراعات مكانية أو وجودية أو معارك واهية تحاول بها إثبات الوجود، بل عليك أن توجهها، أي تلك الطاقات، إلى تطوير نفسك وحياتك وأبنائك، لأن تكون أفضل من اليوم وأفضل من الأمس، لأن تكون في مستقبلك جيدا جدا. همك أن تبقى نبيلا في تعاملك، ثابتا في مبادئك مهما تبدلت تلك الوجوه وخذلتك تلك المواقف واشتدت عليك الظروف. عليك بأن تؤمن يقينا أن صنائع المعروف لا تضيع، وأن الخير الذي تزرعه سوف يعود بك إن شاء الله في يوم من الأيام أجمل وأجمل مما توقعت. فاصل ومن ثم نعاود معكم حروف الحياة.

مستمعي الكريم، أيضا من خلال حروفنا في حروف الحياة، ليس كل إنسان يبتسم لك يحبك، وليس كل من يختلف معك في هذا العالم هو إنسان يكرهك. في هذه الحياة ستتعلم أن بعض الناس لا يتذكرون فضلك، لكنهم لا ينسون هذه الخطايا التي كنت بها. ستكتشف أن الشدائد ليست عقوبة دائماً،

بل هي غربال يكشف الصادق من المتصنع، ويكشف ذلك القريب من هذا العابر، وأن الطيبة خلق عظيم

ترى من ينتظر تعثرك ليقول كنت أعلم. لذا أش بقلب نقي وعقل واع، ولا تجعل رضا الناس غايتك أنت في هذه الحياة، فبعضهم لن يرضى عنك مهما فعلت، وبعضهم سيحترمك حين تحترم نفسك أنت أولا. فاصل ومن ثم نعاود معكم حروف الحياة.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام. حين تتكرر القسوة لا يعود الخوف من الناس فقط، بل من النوايا والكلمات والمواقف. الخذلان يا صديقي لا يترك جرحا عابرا، بل يزرع في القلب حذرا دائما، ويجعل الإنسان متوجسا بخيفة من كل قرب جديد، من كل علاقة إنسانية جديدة. يراجع الوعود قبل أن يصدقها، ويتردد قبل أن يفتح أبواب ثقته لأحد، ليس لأنه سيء الظن، بل لأن التجارب علمته أن بعض القلوب تخفي ما لا تظهر، فالقسوة تغير الملامح، أما الخذلان فيغير طريقة الشعور بالأمان، ويبقى الإنسان يقاوم ذلك الخوف بصمت حتى يجد في يوم من الأيام من يرمم ما هدمته هذه الأيام، ويعيد قلبه إلى الطمأنينة من جديد. في لحظة لا تشبه سابقتها قد يغلق العالم أبوابه في وجهك أنت دون تفسير، فتجلس أنت في زاوية مظلمة متسائلا، لماذا الآن ولماذا أنا؟ لكن الحقيقة أن بعض الانكسارات يا سادة لا تأتي لتنهيك، بل لترممك وتعيد ترتيب حياتك وتعريفك من جديد. ما تراه سقوطا في يوم من الأيام قد يكون بداية مختلفة لشخصيتك، لإنسانيتك، لعلاقتك مع الآخرين. تلك الشدة التي ظننتها ضدك في يوم من الأيام لربما كانت تدفعك لاكتشاف قوتك الخفية، ففي بعض أوقات الصمت الطويل تنضج الأفكار وتهذب تلك الروح دون أن تشعر، ولا أحد في هذا العالم يرى كيف تبنى هذه القوة من داخل هذا الألم، لكنها في الواقع تبنى فعلا. في النهاية لا تقاس الحياة بما كسر، بل بما جعلك أقوى مما كنت. مستمع الكريم، فاصل ومن ثم نعاود معك ما تبقى في حروفنا في حروف الحياة.

مستمع الكريم، أهلا وسهلا بك من جديد. حين يفتح الوعي عينيه داخل الإنسان، لا يعود الإنسان يرى العالم كما كان، بل كما هو فعلا. تفقد الأشياء بريقها الأول، وتصبح التفاصيل التي كانت تبهجه ثقيلة، كأنها تفكك ببطء بدلا من أن تسعد ذلك الإنسان. الوعي ليس أنك تعرف أكثر، بل أنك لا تستطيع أن تتجاهل ما عرفت. تقرأ يا صديقي الوجوه بعمق، تفهم الصمت أكثر من الكلام، وتسمع ما لا يقال أكثر مما يقال. تدرك أن بعض الطرق لا تسلك مرتين، وأن بعض الأشخاص كانوا درسا لا نعمة، وأنك كنت تمشي بثقة في أماكن لا تستحق أن تمشي بها، مع ذلك لا يمكنك العودة. فمن كسر في الإدراك لا يرمم بالجهل، ومن كشف في داخلك لا يغلق بالتجاهل. هي ليست نقمة بمعنى نقمة، بل هي ثمن باهظ لعين أصبحت ترى كل شيء بوضوح، حتى ما كنت تتمنى أن تراه في القادم من الأيام. مستمع الكريم، وصلنا معك لختام هذه الحلقة من خلال برنامج حروف الحياة. يتجدد اللقاء معكم في الغد، حتى ذلك الحين دمتم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمع الكريم، قرأنا معكم أسرار هذه الحروف، حيث أن كل كلمة تمثل قصة ودرسا، وكل لقاء يمثل معنى جديد. حروف الحياة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، الدكتور حسن الهاملي والمخرج عبد العزيز بوغماز.

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرجون،
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.
3: أصالة الماضي ورؤية المستقبل.
4: خطاب إعلامي يستهدف تعزيز القيم وبدفع تطوير النظم والسياسات القائمة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه.
3: إذاعة دولة الكويت 70 عاما من العطاء.
1: هنا الكويت،
3: ولا زلنا نواصل المسيرة.
5: العشرون بعد الواحدة، أنتم تستمعون لإذاعة دولة الكويت.
6: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
7: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
6: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد 89.5.

أهلا أهلا بك صديقنا المستمع عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وبهذه الحلقة الجديدة من البرنامج اليومي إذاعة على الهواء. نستمتع معكم خلال اللحظات القادمة بمحطات قادمة متميزة، فتابعونا.

0: ننطلق معكم من الآن حتى 3 فجرا، ولكم تحية فريق العمل من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان.
1: أما من التقديم لكم تحيات عثمان سليمان ومسعد السوارج.
0: فراج السهلي يحييكم من التنسيق والمتابعة.
1: ومن الهندسة الإذاعية لكم تحيات عبد الرحمن المطيري.
0: منفذ حلقة اليوم هو عادل خاجة.

وهذه دعوة لكم مستمعين الكرام لمتابعة برنامج إذاعة على الهواء من الآن حتى تمام الثالثة صباحا من المخرج الأستاذ جاسم الفارس، فأهلا بكم.

إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: يشهد العالم اليوم مستمعينا الكرام تغيرات متسارعة في مختلف المجالات، من التطور التقني والتحولات الاقتصادية إلى تغيير احتياجات المجتمعات وكذلك أساليب العمل، الأمر الذي جعل استشراف المستقبل ضرورة وليس مجرد خيار.
1: فالاستعداد للمستقبل لا يعني التنبؤ بما سيحدث، بل بناء القدرة على قراءة المتغيرات واتخاذ قرارات أكثر وعيا، وتعزيز المرونة لدى الأفراد والمؤسسات لمواكبة عالم يتغير بوتيرة متسارعة.
0: وللحديث أكثر عن أهمية استشراف المستقبل وكيف يمكن الاستعداد للمتغيرات القادمة، يسعدنا مستمعينا الكرام يكون معنا على الطرف الآخر من الهاتف ضيفنا الكريم، وهو الدكتور فراس السالم، الباحث والمختص في الشؤون الاقتصادية والتنموية. حياك الله دكتور، وشكرا لك على قبول هذه الدعوة ويانا في برنامج إذاعة على الهواء.
2: أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة.
1: طبعا سعداء في وجودك معنا اليوم دكتور فراس، بإذن الله إن شاء الله تكون حلقة جميلة مفيدة للمستمعين جميعا.
2: جزاكم الله خير وشكرا لكم.
1: الله يعطيك العافية. طبعا دكتور فراس، اليوم لما نتكلم عن مفهوم استشراف المستقبل ما هو معناه؟
2: طبعا استشراف المستقبل هو نقدر نختصره بقراءة علمية وممكن تكون منهجية للمتغيرات القريبة، فيعني احنا نكون نتوقع بشكل مدروس وبشكل في قريب للواقع في المستقبل القريب. فيعني احنا تكون مثلا في ادوات لرصد البيانات،
1: ممتاز،
2: ويكون في طبعا الاتجاهات تكون قريبة في المستقبل القريب، هذه تعطينا رؤية قريبة.

0: نبني عليها سيناريوهات محتملة، والهدف يكون طبعا التوقع بشكل تقريبي ولكن ليس طبعا بشكل حتمي، ولكن تعطيك توقعات يعني في ما يتعلق في المستقبل القريب.
1: ممتاز. اليوم في يعني اختلاف كبير ما بين توقع وقراءة، الفرق ما بينهم؟
0: طبعا القراءة هي لشيء فعلي موجود اليوم على أرض الواقع، ترجمته بطريقة مفهومة وشرحه، فهذه القراءة طبعا. ولكن الاستشراف لا، هو في نوع ما من التحليل المستقبلي لأحداث قريبة.
1: ممتاز. فالتوقع هو مستقبلي، القراءة هي للمعطيات اللي موجودة حاليا.
0: نعم.
1: ممتاز
2: دكتور فراس، أيضا بما أن الشيء بالشيء يذكر وهذا موضوعنا اليوم وهو استشراف المستقبل، ليش أصبح هذا التفكير المستقبلي أيضا ضرورة للأفراد والمؤسسات في الوقت الحالي؟
0: طبعا اليوم احنا نعيش بعالم يتسم بالسرعة الفائقة وأكثر تعقيدا من السابق، فكانت التغيرات اللي تاخذ ممكن سنوات طويلة أصبحت تاخذ مجرد أيام اليوم في وقتنا الحاضر. فاليوم حتى المؤسسات يعني بالنسبة لها غياب الاستشراف يعني المخاطرة بالخروج التام من المنافسة. فاليوم أصبحت شركات التي لا يعني تحلل الواقع القريب أو تستشرف صناعتها أصبحت اليوم خارج المنافسة في مجالها أو في صنعتها. وبالنسبة للأفراد أيضا الاستشراف قد يقيهم أي تقلبات في حياتهم المهنية أو في حياتهم الشخصية. فاليوم تغير الأوضاع سواء كانت الاقتصادية أو التجارية تؤثر أيضا على الفرد، مو بس على المؤسسات. فأيضا الفرد الواعي يقوم باستشراف هذه التغيرات ليقوم هو بالتحوط على مستواه الشخصي مثل ما تعمل تلك المؤسسات.
1: ممتاز. فاليوم مهم جدا للأفراد والمؤسسات هو التفكير المستقبلي والتخطيط للمستقبل. اليوم احنا نتكلم عن كل فترة، يعني حتى أولياء أمورنا أبائنا أجدادنا يقول يا ليتني سويت شيء فلاني كان اليوم الحياة مختلفة. فاليوم احنا نقول شنو أبرز المتغيرات العالمية اللي ممكن انها يعني تؤثر على حياتنا خلال السنوات القادمة؟
0: طبعا في مجالات
1: كثيرة.
0: صحيح. أنا راح أخذ يعني نبذة أو مثال.
1: إيه والله دكتور لو تركز على الجانب الاقتصادي يعني يهمنا أكثر شيء. يمكن نصير مليونيرية يعني ما يندرى.
2: مع الحظ.
1: الله يرزق الجميع.
0: إن شاء الله. بالمقام الأول إحنا نشوف التحول الاقتصادي والتوجه نحو الاستدامة والاستثمارات الخضراء نشوف. فالتوجه نحو الاستدامة ومواجهة التغير المناخي وصعود الطاقة المتجددة وتغير الاقتصاد العالمي إلى نموذج أكثر استدامة، هذا طبعا يؤثر بشكل كبير على ما هو متوفر من خيارات للمستهلكين. فاليوم نشوف مثلا السيارات الكهربائية، نشوف مصادر طاقة مختلفة، هذه تأثر بشكل كبير على الصناعات الكبيرة والثقيلة والاستخدامات الشخصية حول العالم، وهذا يؤثر طبعا بشكل كبير على المستوى الاقتصادي. كذلك عندنا الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة الفائقة اللي تتجاوز مجرد الآلات، فهي تصبح يعني تتحول إلى مرحلة ميكنة المهارات الفكرية والمهارات الإدارية والمهارات اللي كان يتميز فيها الإنسان. فاليوم مع تطور الكمبيوتينج باور بشكل كبير، فأصبح قدرات الذكاء الاصطناعي والأتمتة مضاعفة بشكل رهيب جدا، وهذا طبعا تؤثر بالمقام الأول على أسواق العمل العالمية وتؤثر على سرعة إنجاز الأعمال وكذلك التصنيع. فاليوم يعني هذه تأثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي. وأيضا التغيرات الديموغرافية، يعني احنا نشوف في عوامل اجتماعية تؤثر بشكل أساسي على الاقتصاد العالمي مثل الشيخوخة في المجتمعات، ونشوف طبعا ازدياد طبعا الأعمار في هذه المجتمعات معينة خصوصا في الاقتصادات المتقدمة مثل

0: أوروبا واليابان، فأصبح هذه طبعا معضلة وتؤثر على سوق العمل، وبالتالي تؤثر على أيضا متطلبات هذه الأسواق من ناحية المنتجات ومن ناحية الخدمات، فأصبح هناك تغير اقتصادي كبير نتيجة لهذا التغير الديموغرافي في هذه الدول، فأصبحت يعني تعتمد على العمالة الأجنبية وبطرق أخرى مثل إعطاء الانسنتيف أو الحوافز للعاملين من الدول القريبة والمجاورة أنهم يشتغلون عندهم لسد النقص الموجود اليوم جراء التغير الديموغرافي. فهذه برأيي أنا هي 3 عوامل رئيسية تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي بشكل كبير.
1: نعم، أيضا دكتور فراس السالم، يعني في نقطة أثارها أخوي عثمان قبل شوي، قال وايد نسمع من الآباء والأجداد أنهم يقول لو سويت كذا كان اليوم تأثرت حياتي إيجابا من الناحية الاقتصادية، لكن بما أن الشيء بالشيء يذكر حتى نغير طريقة تفكيرنا، كيف يمكن للفرد أن يطور مهارة التفكير المستقبلي في حياته اليومية؟
0: طبعا يستطيع الفرد انه يطور من نفسه في مهارات التفكير المستقبلي بانه يقرا اكثر، انه يكون شخص مطلع اكثر، وانه ينمي مهارات التحليل، لان من كثر ما انت تحلل المواضيع اللي تقراها اكثر، كثر ما انت تقرا اكثر من المصادر الصحيحه، تبدا تحفز فكرة التحليل والاستشراف، فتبدأ بعدها تتخذ قرارات مدروسة بشكل أكبر، ما تكون قرارات عاطفية، فتأثر طبعا هني على الفرد. مثل ما تفضل زميل عثمان عن والله أنا لو عملت في الشغلة الفلانية أو اشتريت الشغلة الفلانية في ذاك الوقت كان تغير الحال، فالتحليل العلمي والمنطقي والعمل على في القواعد اللي احنا نقول البحث فيما يتعلق في الأمور الحياتية والأمور العلمية والعملية، طبعا تعطي أسانيد نقول علمية وأسانيد واقعية، يستطيع الإنسان أو الفرد أنه يكون يتخذ قراراته بكل ثقة، ويكون يتحسب لأي متغيرات في البحث، أيضا نشوف الماضي ماذا حصل، نتعلم من الأخطاء السابقة، نتعلم من التجارب السابقة، وبالتالي نحن نستند عليها في التجارب القادمة. فهذا برأيي هو يعني من أهم المهارات اللي الإنسان لازم يطورها ويطورها في حتى في الأبناء، هي قدرتهم على تحليل ما قد يحصل والاستفادة من التجارب السابقة من خلال معرفة الظروف اللي مروا فيها، وكذلك ما كان بالإمكان أن يتفادونه. فطبعا المهارات هذه يتم تنميتها في يعني في عامل الوقت، فكلما بدأنا فيه بشكل أبشر كل ما صار أفضل.
2: ممتاز. اليوم يعني أهمية الموضوع هذا هو التفكير المستقبلي يساعدنا على المرونة، المرونة في التعامل مع المتغيرات المتسارعة، مثل ما ذكرت دكتور فراس إن اليوم المتغيرات صارت أسرع من السابق، يعني الجيل الماضي كانت حياتهم أهدى أبطأ أجمل، في حتى يعني إحنا اليوم الجيل الحالي نقول الحياة وايد سريعة، يعني يبي لك مخين، مخ يهتم في الأمور الحياتية ومخ يتابع ما هو جديد. فأهمية المرونة، ليش مهم المرونة في التعامل مع المتغيرات المتسارعة؟
0: طبعا المرونة فيها نقطة إيجابية اللي هي أنت تكون تقدر تتقبل التغيرات بشكل أسهل، في تغيرات تكون ما هي بإيد الشخص نفسه،
2: صحيح،
0: التعامل معها في الخطوة الأولى هو تقبل هذا التغير والعمل معه لتجاوز الآثار المحتملة. فلو حصل ظرف كبير لا سمح الله، فعليك أن تتقبله، عليك أن تفهم ما هي المتطلبات لهذه المرحلة بعد ما تتقبله، ثم عليك أنك أنت تعمل عليه وعلى حل هذا الإشكال اللي حصل واللي أتى عليك. فاليوم امتصاص الصدمة هو في المقام الأول.

0: يعني يعطي كنترول على التصرفات وعلى ردة الفعل، وأيضا من بعدها إعادة بناء وتوجيه القدرة أو الطاقة اللي عندك لتجاوز هذا التغير أو الغير طبعا اللي خارج عن إرادة الشخص.
1: ممتاز. وإحنا عشان كذي نتكلم ونقول نحتاج يعني التفكير أو الاستعداد للمستقبل عشان هذه المرونة، صحيح؟ يعني الاستعداد للمستقبل يساعدني إنه يكون عندي مرونة.
0: بالضبط.
1: ممتاز.
2: أيضا أستاذ الدكتور فراس السالم نتكلم عن كيف تصنع هذه المؤسسات اليوم قرارات ناجحة في ظل عالم مليء بالمتغيرات بشكل لحظي؟
0: طبعا المؤسسات الكبيرة يكون فيها إدارات خاصة في المخاطر وإدارات للأزمات، فهي تعطيها طبعا المرونة وكذلك التوقع في المخاطر المحتملة. فإذا كانت تلك المخاطر مدروسة في السابق وتداعياتها مدروسة، تعطي طبعا أريحية لإدارات مثلا نقول الأزمات والكوارث أنها تتخذ القرار السريع، القرار الصحيح بشكل سريع، فتعتمد على البيانات الفورية، تعتمد على التقارير اللي تم إعدادها في السابق، وكذلك يكون عندها فريق عمل متخصص يساعدها على أن تتخذ القرارات السريعة وأن تكون هي الإدارة رشيقة، هي إدارة سريعة التكيف مع هذه القرارات نتيجة للدراسة المستفيضة والبحث المستمر في التجارب السابقة خصوصا في المجالات ذات العلاقة.
1: جميل جدا، يعني شلون تصنع المؤسسات القرارات الناجحة، لكن شنو دور الابتكار في الاستعداد للمستقبل وتحقيق التنمية؟ في دور يعني موجود ما بين الابتكار والاستعداد للمستقبل؟
0: طبعا هو يعني الابتكار هو يكون فكر موجود للتفكير خارج
1: الصندوق. ممتاز.
0: يعني احنا نقول الطريقة التقليدية لحل الأزمة، ولكن قد نحن نبتكر طريقة أفضل لحل أزمة معينة أو حل إشكال معين،
1: يعني خارج مثل ما يقولون خارج التكسبوك،
0: خارج التكسبوك، خارج المألوف وخارج الطرق التقليدية بطرق تكون يعني طبعا أفضل بممارسات أفضل، فتأتي من عقلية التطوير. فالابتكار دائما ما يتم ربطه في التطوير بشكل إيجابي، فالتطوير والتحسين دائما يكون نتيجة البيئة اللي يكون فيها درجة كبيرة من الابتكار والتشجيع على الابتكار، وكذلك يساعدنا على أن احنا نتجاوز المشكلات المتكررة بطريقة أفضل وأسلس.
2: أيضا هل ترى أن هذا التطور التقني يفرض علينا أيضا اكتساب مهارات جديدة باستمرار دكتور فراس؟
0: طبعا يعني التطور التقني والتطور التكنولوجي دائما ما يحفزنا على اكتساب مهارات جديدة. فلو ننظر خلال مثلا 50 سنة الماضية أو 100 سنة الماضية، عدد الناس اللي مثلا كانوا يتنقلون في وسائل التنقل الحديثة السيارات كان نسبة ضئيلة من المجتمع.
1: 100% صح.
0: طبعا التغير التقني والتكنولوجي وتوافر هذه وسيلة النقل إلى تغير دراماتيكي في حياة المجتمعات وتعلمهم هذه المهارة، وهذا مثال بسيط. فلو نشوفه على تاريخ البشرية، نرجع إلى الكتابة والقراءة إلى
1: صح.
0: الآن نشوف قيادة الطائرات والسيارات وغيرها وأيضا استخدام الحاسوب وغيره من الأمور.
1: والله كلامك على متمة دكتور، فعلا يعني احنا خلال 50 سنة لو نتذكر منه اللي كان يفهم حق الكمبيوتر.
0: بالضبط، يعني مو بس الكمبيوتر، احنا عندنا ناس يبرمجون الآن
1: صحيح.
0: وهم في البيت
1: مهمين.
0: وهم طلبة
1: مهمين.
0: يبرمجون صح. من خلال الذكاء الاصطناعي
1: صح.
0: فهذه كانت من سابع المستحيلات لو نتكلم فيها قبل 25 سنة.
1: صحيح. يعني لو قبل 25 سنة لو نتكلم ونقول ان احنا راح نوصل لهذه المرحلة، كان يقولون اكيد انت مينون.
0: راح يقولون صح. لا، الكلام غير منطقي. صحيح.
1: غير منطقي فعلا. اليوم نتكلم ايضا عن الصفات، يعني دائما احنا نركز على صفات الشخص المفكر، نركز على صفات الشخص القائد اللي يجب ان يمتلكها الانسان عشان يكون اكثر قدرة على مواكبة المستقبل. احنا دائما نبحث عن قادة وفيهم مواصفات، أكيد يعني مواكبة المستقبل هدف، فشنو الصفات اللي نحتاج

0: جاء عشان نكون من هؤلاء الأشخاص؟
1: أنا أعتقد الإنسان اللي يكون يحب إنه يستشرف المستقبل، يحب يكون إنه يعني واعي فيما يحدث حوله، يكون فيه الفضول المعرفي، الدافع الذاتي لاستكشاف الجديد والتعلم الشغلات الجديدة
0: المختلف صح.
1: لكي يفيد نفسه دون انتظار يعني توجيه من أحد، هو يكون الأمر مبني بذاته ومن نفسه. وأيضا صفة مهمة هي المرونة النفسية، يعني القدرة على التكيف مع الضغوط والمتغيرات المفاجئة، ويكون الشخص يقدر يتحمل هذه الضغوطات المفاجئة اللا إرادية. فتكون هذه العوامل النفسية الأهم برأيي يعني طبعا. ومن ثم مثلا نقول أصحاب الأعمال أو المبادرين أو رواد الأعمال، من المهم يكون عندهم التفكير الاقتصادي والنقدي على أساس يقدر يكون يتخذ القرارات الاقتصادية والتجارية بعقلية نقول تماشي الصناعة أو تماشي الهدف الربحي للمشروع أو المؤسسة اللي يعمل فيها أو التجارة والنشاط اللي يعمل فيه.
2: أيضا دكتور، اليوم كيف يمكن للشباب الاستعداد لسوق العمل اللي يتغير بشكل متسارع؟
1: طبعا يعني مثل ما ذكرنا في السابق ان من الصعب ان الانسان يكون عارف بالضبط شنو راح يصير في المستقبل، فقد يكون مجرد يتوقع شيء قريب، لان بكل بساطه الانسان لا يعلم علم الغيب. فالتركيز على المهارات العابره للتخصصات اللي هم الترانسفيرسال سكيلز، يعني بدل ما يركز على مهاره واحده تنفع في وظيفه واحده قد يعفى عليها الزمن بعد 10 سنوات من الان، لا، يركز بشكل اكبر على المهارات المتداخله في اكثر من مهنه او وظيفه. فمثلا يركز على بدل ما يركز على حل مشكله واحده معقده، يركز لا على التعامل مع الادوات التقنيه بشكل عام، التعامل مع تطبيقات التكنولوجيا الجديده. فيكون في حال ان تغيرت التكنولوجيا واحده، يكون عند الطريقه الواضحه والخبره المستمره في تطوير التقنيات الجديده او مواكبتها بشكل واضح والبحث عنها وتطويرها، وكذلك ايجاد الخلل فيها. فتكون هي خبره نقدر نطبقها في اكثر من مجال وفي اكثر من مهنه، ويكون المهاره هذه حتى من الصعب انه يكون لها بديل في التكنولوجيا الجديده.
0: ممتاز. اليوم احنا نتأكد ونأكد ان المهارات مهمة، والمهارات هي من تصنع الفرق في ما بين الأشخاص يعني. لكن اليوم هل تعتقد فعلا ان دور التعليم مهم في إعداد جيل قادر على التعامل مع تحديات المستقبل؟
1: بكل تأكيد. يعني لو نرجع على النقطة السابقة ذكرنا فيها الفضول المعرفي والمرونة النفسية، هذه يأتي طبعا في بشكل أساسي في التعليم، خصوصا في السنين الأولى. وإحنا نعد أجيال المستقبل لازم نعلمهم شلون يطرحون الأسئلة الصحيحة، شلون يبحثون عن الأجوبة في الأماكن الصحيحة، وشلون ينمون مهاراتهم الحياتية وطريقة تفكيرهم لاتخاذ القرارات. ونحفز فيهم طبعا الصفات الحميدة اللي تشجعهم على أنهم يستمرون بعمل مهني عالي، وتشجعهم على التنافس، لأن مع التنافس راح يصير عندنا مستوى أعلى من الابتكار ومن التطوير، ونحفز على بيئة يعني تكون تنمي مهارات الجيل المستقبلي بشكل واضح وبشكل مكمل.
0: ممتاز. فاليوم نقول ان التعليم مهم جدا، ومهم ان احنا نعلم هذا الجيل امور معينة تساعدهم في انهم يكونون دائما يبحثون عن المعرفة.
1: نعم.
2: أيضا دكتور، إذا تكلمنا عن دور التعليم في إعداد جيل قادر على التعامل مع التحديات، تحديات المستقبل، ذكرت لنا هذه النقاط.

0: النقاط المهمة والجميلة اللي استفدنا منها، لكن كيف يمكن تحويل هذه التحديات إلى فرص للنمو والتطوير أيضا؟
1: طبعا احنا نقدر نغير التحديات إلى فرص في حال ان احنا غيرنا الزاوية اللي ننظر فيها للأمور. فاليوم إذا قد تكون مشكلة بنظر شخص وهي فرصة
2: بنظر آخر.
1: بنظر
2: صح
1: شخص آخر.
2: صحيح.
1: فاليوم كل تحدي بلا شك في حال أن وجدنا الحل قد تكون هي فرصة لمن يجد الحل بأن يستفيد من طريقة تطبيقه وطريقة تعامله بشكل ناجح ويستثمر في هذا النجاح. فمثلا أزمة سلاسل الإمداد أخلقت فرصة كبيرة لمن كان مثلا عند الحلول اللوجستية في الفترات السابقة، وكذلك لمن استثمر في مثلا الصناعات المحلية في ظل وجود هذه الأزمات. فتكون طبعا النظرة كيف نستفيد وكيف نتجاوز هذه العقبة بنجاح، فهني تتحول التحديات إلى فرص للنمو وفرص للنجاح لمن ينتهزها بشكل صحيح.
0: لكن للأسف دكتور يقع البعض بأخطاء، شنو أبرز الأخطاء اللي يقع فيها البعض عند التخطيط للمستقبل؟
1: يعني على سبيل المثال عندما يكون هنالك يعني تطبيق بشكل أعمى لمثلا حلول الغير التي قد لا تناسب الشخص نفسه.
2: ممتاز.
1: يعني في حال أن أنا واجهت نفترض مشكلة مالية على مستوى شخصي، أطبق نفس الحلول اللي طبقها صديق ولكن بظروف مختلفة. فهني عدم معرفة التفاصيل هذه والفروقات تشكل والاستسهال احنا نقول في المضي قدما في هذه الحلول قد تكون هي أبرز الإشكاليات التي يواجهها طبعا الأفراد. وأيضا الإهمال في الإشارات، يعني نقول مثلا بعض المشكلات تظهر إشارات مبكرة لها، يكون الإنسان يكون يهملها أو يكون غير واعي بما يحصل. هذا طبعا أيضا أحد الأخطاء هي إهمال الإشارات المبكرة لها. والتخطيط نقول بدون مرونة، يعني هذه الثلاث نقاط الأساسية: الإنذارات المبكرة لما ننتبه لها، التطبيق الحلول التي قد لا تناسب الشخص نظرا لعدم معرفته باحتياجاته وظروفه هو الشخصية، والتخطيط بدون مرونة أي أن لا يوجد أي مساحة أعطاها الشخص لنفسه لحل الأزمة في حال حدوثها.
2: طبعا أيضا احنا تكلمنا عن الكثير من الأمور والصفات اللي يجب على الشخص أنه تكون عنده أو يحاول الحصول عليها، لكن ما أبرز الأخطاء اللي يقع فيها البعض لما يخطط للمستقبل؟
1: قد يكون ما يحسب حساب المتغيرات، وقد يعني تكون بعض الأمور المستمرة تعتبر من المسلمات ومن الأمور المضمونة التي غير قابلة للتغيير، وقد يكون الواقع عكس ذلك. يعني لو نفترض مثلا عند اكتشاف النفط افترضت مؤسسة معينة أن النفط لن يكون له بديل أبدا، ولكن اليوم بعد أكثر من 150 سنة رأينا أن هناك مصادر طاقة مختلفة ومصادر طاقة متجددة. فمن استثمر في هذه أو عمل على هذه العقلية على سبيل المثال، فأصبح اليوم يعني يكون يواجه أزمة كبيرة. فيجب على الشخص نفسه أن يكون التخطيط مرن ويتقبل التغيرات مثل ما ذكرنا سابقا، وكذلك يكون يبتكر الحلول التي تناسبه وتناسب ظروفه على وجه الخصوص. يعني قد تكون الحلول العامة لا تناسب الشخص نفسه.
2: 100% صح. أيضا اليوم إذا قلنا نبي ناخذ منك ثلاث نصائح عملية لكل شخص يبي يستعد للمستقبل، شنو راح تكون؟
1: على المستوى الشخصي طبعا يكون الشخص لازم يخصص

0: ولو نص ساعة يوميا لتعلم شيء جديد تماما خارج نطاق العمل المعتاد، يعني يستثمر في مهاراته، يطور من نفسه، من قدراته الشخصية، يستثمر في بناء القدرات. هذا في المقام الأول. المقام الثاني طبعا للشخص العامل، يعني نقول الموظف أو الشخص اللي عنده تجارته كرائد أعمال، يصنع شبكة علاقات مرنة ومتنوعة. يعني يجب عليه أن يكون يتواصل مع ناس من صناعات مختلفة لمعرفة التغيرات في عالم الأعمال ولا عالم التجارة أو الاقتصاد بشكل عام. فالمستقبل يعني نقول إحنا ينولد عند التقاطع مع تخصصات أخرى، فلا ننغلق في فقاعة واحدة مع من هو حولنا ولكن لا نعلم ما يحدث في العالم الخارجي.
1: أيضا دكتور، أبي أرجع وياك إلى نقطة حول موضوع استشراف المستقبل، وهي أبرز المتغيرات العالمية اللي تعتقد أنها ستؤثر في حياتنا خلال السنوات القادمة، نبي نذكرها حتى نستفيد أكثر ونذكر أخواننا المستمعين فيها.
0: طبعا من الأشياء المهمة أن إحنا كذلك نتقن لغة العصر. يعني المستقبل في له ارتباط في الوقت الحالي، ولكن لما احنا نعرف شلون نتعامل مع الوقت الحالي نقدر ان احنا ندخل للمستقبل القريب بثقة اكبر. يعني احنا ممكن ان ما تكون لنا اليد العليا في صناعة المستقبل، ولكن احنا بكل تأكيد ردة الفعل وطريقتنا في التعامل مع المستقبل هي التي تكون بإيدنا. فأفضل طريقة لتقليل الخوف مثلا من الغموض هي المساهمة في تشكيل نوعا ما ردة الفعل من خلال الوعي والمرونة في التكيف والشجاعة في أن الواحد يخوض تجارب جديدة. يعني لو تغير عليه ظرف أو أمر لا أنه يكون في شجاعة نتيجة لمعرفته وطريقته ومعرفة طريقته في التعامل مع المتغيرات. فهذه طبعا أعتقد هي الأبرز.
2: طبعا دكتور سعداء في وجودك معنا اليوم، وجميل جدا هذا النقاش. لكن دكتور في يعني كلمة قلتها من خلال لقائنا اليوم أبي أركز عليها، بس إن التوقع المستقبل يتم بقراءة ما حدث في الماضي. فكونك اقتصادي ويعني فاهم في الشؤون الاقتصادية والتنموية، هل هو صحيح إن يعني التاريخ دائما يعيد نفسه؟
0: طبعا قد يعيد نفسه ولكن بصيغة أخرى. يعني اليوم لا يعيد نفسه بنفس التفاصيل، ولكن قد نربط الأحداث في أحداث مماثلة في السابق. يعني لو نشوف مثلا الأزمات المالية، هي أزمات حدثت بشكل متكرر. يعني هي ما في بس أزمة مالية واحدة حدثت في القرن الماضي، في أكثر من واحدة، ولكن بطريقة مختلفة بظروف مختلفة، وفي قد تكون بدأت بحتى اقتصادات دول مختلفة، ولكن حدثت هذه الأزمات وكان لها تداعيات في مجالات معينة امتدت إلى جميع أنحاء العالم، ولكن الطريقة في التعامل اختلفت وبعض الظروف والتفاصيل اختلفت. فمن كان يعني يتعظ من ما حدث في السابق،
1: نعم،
0: بكل تأكيد سيكون الضرر عليه أخف.
1: بالفعل أكيد دكتور. مستمعينا باسمكم كل الشكر لضيفنا بهذه الحلقة، وهو الدكتور فراس السالم الباحث والمختص في الشؤون الاقتصادية وكذلك التنموية على هذه المداخلة. شكرا لك دكتور.
0: شكرا لكم على الاستضافة وتشرفت في المشاركة معكم.
3: الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الموجز، وزير الخارجية يؤكد حرص دولة الكويت على تعزيز العمل المشترك مع حلف شمال الأطلسي لمواجهة التحديات في المنطقة. دولة الكويت تدين وتستنكر الاستهداف الإيراني لناقلة سعودية أثناء عبورها مضيق هرمز.

0: الجيش الأمريكي يشن سلسلة ضربات على إيران بعد التصعيد في مضيق هرمز. وسائل إعلام إيرانية تؤكد دويا انفجارات جديدة في محيط جزيرة قشم وخمسة انفجارات في محيط مدينة سيرك جنوب إيران. واشنطن تلغي ترخيص النفط الإيراني وتتمسك بشروط الاتفاق. الرئيس اللبناني يؤكد أن بلاده لن تقبل بأن يتفاوض أي طرف نيابة عنها. والاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. قمة الناتو تنطلق في العاصمة التركية وسط ضغوط أمريكية لزيادة الإنفاق الدفاعي. انتهى الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: إذاعة على الهواء،
2: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء. ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
1: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
2: وحتى 3 صباحا يوميا. إذاعة
1: على الهواء.

ما زلنا مستمرين معكم مستمعينا الكرام في برنامج إذاعة على الهواء، حيث تعلن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن خروج عدد من خطوط النقل الكهربائية، مما أدى لانقطاع للتيار الكهربائي في عدة مناطق متفرقة من البلاد. وباشرت فرق الطوارئ عملها تفعيلا لخطة الطوارئ المعتمدة، وذلك للوقوف على

العمل على إعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن، وتدعو الوزارة المواطنين والمقيمين الكرام إلى استسقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفاف حول الإشاعات والمعلومات الغير موثوقة.

0: إذاعة على الهواء.
1: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الذي استهدف إحدى الناقلات القطرية أثناء عبورها قرب مضيق هرمز، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد مباشر لأمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية. وأكدت الخارجية وقوف دولة الكويت الكامل إلى جانب دولة قطر الشقيقة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها، مشددة على رفض دولة الكويت لأي ممارسات من شأنها زعزعة أمن واستقرار المنطقة. أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور خالد العجمي أن تعزيز حقوق كبار السن وتوفير الرعاية المتكاملة لهم يمثل أولوية وطنية، مشدداً على أهمية توحيد الجهود بين الجهات الحكومية لبناء منظومة متكاملة تضمن حماية هذه الفئة وترتقي بمستوى الخدمات المقدمة لها. وقال العجمي إن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من التكامل والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة من خلال وضع آليات واضحة لتوحيد الجهود في القضايا المرتبطة بكبار السن وتحديد الأدوار والمسؤوليات، بما يعزز سرعة الاستجابة لاحتياجاتهم ويضمن حصولهم على الرعاية وفقاً للتشريعات واللوائح المنظمة. أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بقطاع الموارد البشرية وتقنية المعلومات بالتعاون مع قطاع شؤون المرور والعمليات عن إطلاق خدمة تحميل رخصة القيادة إلكترونياً عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل. وذكرت الداخلية أن الخدمة تتيح تحميل نسخة إلكترونية من رخصة القيادة عبر التطبيق والاحتفاظ بها على الهاتف لسهولة الوصول إليها واستخدامها عند الحاجة. شاركت دولة الكويت في أعمال الحوار العالمي الأول حول حوكمة الذكاء الاصطناعي والفعاليات والاجتماعات المصاحبة له التي تستضيفها مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 6 إلى 10 يوليو الجاري. وذكرت سفارة دولة الكويت في جنيف أن الوفد الكويتي سيشارك أيضاً في عدد من الفعاليات المصاحبة للحوار العالمي، وأشارت إلى أن مشاركة دولة الكويت في هذا المحفل الدولي تأتي تأكيداً لاهتمامها بتعزيز التعاون الدولي في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز حضورها في الجهود الدولية الرامية إلى صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي ووضع أطر حوكمته والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب العالمية لبناء مستقبل رقمي آمن وشامل يوازن بين تشجيع الابتكار وتعزيز الشفافية والمساءلة استخدامات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم ألاء البناي.

0: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
1: علاقة الأخوة داخل الأسرة. تعد علاقة الأخوة داخل الأسرة من أهم العلاقات الإنسانية التي تسهم في تشكيل شخصية الفرد وبناء توازنه النفسي والاجتماعي. فالأخوة يجتمعون تحت سقف واحد ويتقاسمون الذكريات ويعيشون تجارب مشتركة تنمي فيهم روح التعاون والمحبة، وعندما تكون هذه العلاقة قائمة على

0: الاحترام والتفاهم، فإنها تصبح مصدر قوة ودعم في مواجهة صعوبات الحياة. وقد تنشأ بعض الخلافات بين الأخوة بسبب الغيرة أو اختلاف الآراء، ولكن هذه الخلافات تعد طبيعية إذا ما تم التعامل معها بحكمة وحسن توجيه. فدور الوالدين أساسي في تعزيز قيم العدل والمساواة وتعليم الأبناء أسلوب الحوار وحل المشكلات بسلوك سليم. وفي النهاية تبقى علاقة الأخوة رابطة خالدة تكبر مع الزمن وتشكل دعامة أساسية لأسرة متماسكة ومجتمع سليم.
1: إذاعة على الهواء.

0: العجيري العلمي، اقترانات كوكبية وهلال صفر وقمر الأيل تزين سماء الكويت في يوليو.
1: أعلن مركز العجيري العلمي رصده عددا من الظواهر والأحداث الفلكية المميزة التي ستشهدها سماء الكويت خلال شهر يوليو الجاري، وتتضمن اقترانات كوكبية وولادة هلال شهر صفر 1448 هجرية إلى جانب اكتمال القمر بدرا. وأشار المركز إلى أن 11 يوليو هو يوم سيشهد اقترانا فجريا بين القمر وكوكب المريخ، إذ يمر القمر الذي يبلغ عمره 26 يوما على بعد 5.19 درجات شمال المريخ، ويمكن مشاهدة الظاهرة بوضوح في سماء فجر الكويت، حيث يشرق الجرمان معا عند الساعة 2:05 صباحا. وبين أن في تاريخ 14 يوليو سيشهد ولادة هلال شهر صفر لعام 1448 هجرية، وذلك عند حدوث الاقتران المركزي للقمر الجديد، عندما تصطف الشمس والقمر في محاذاة فلكية، وتكون الأرض والشمس إلى جانبين متقابلين من القمر. وذكر أن القمر سيقترن يوم 17 يوليو بكوكب الزهرة، حيث يمر على بعد 2.1 درجة جنوب الكوكب اللامع، بينما يبلغ عمر القمر 3 أيام. لافتا إلى أن الظاهرة ستكون مرئية في سماء الكويت عند نحو الساعة 7:04 مساء. وأضاف المركز أن شهر يوليو سيختتم بظاهرة اكتمال البدر يوم 29 يوليو، حيث يكتمل قرص القمر في منزلة سعد، ويعرف هذا البدر عالميا باسم قمر الأيل، وهي تسمية تاريخية أطلقتها قبائل السكان الأصليين في أمريكا نسبة إلى ظهور القرون الجديدة على الأيائل خلال هذه الفترة من العام. وأكد مركز العجيري العلمي أن هذه الظواهر تمثل فرصة مميزة لهواة الرصد الفلكي والمهتمين بمتابعة حركة الأجرام السماوية، داعيا إلى الاستفادة من الظروف المناسبة لمشاهدة الظواهر المرئية خلال الشهر.
0: ويعني وايد حلو ان الانسان يشهد هذه الظواهر، وايضا ينظر الى اعجاز الله سبحانه وتعالى في كوكبنا كوكب الارض والخلق اللي هو موجود. يعني تخيل الايل راح يصير وياه تجدد في القرون، وايضا هناك ظواهر كونية راح تحدث مثل الاقتران بكوكب الزهرة وغيره من الاشياء الجميلة اللي ممكن ترى بالعين المجردة او من خلال التلسكوب.
1: طبعا احنا

0: اليوم لما نقول هذه الأشياء جميلة، يعني أن تقدر تشوفها حتى في العين المجردة في أوقات معينة، في أوقات بالغة الدقة. يعني مثل ما قلنا اليوم، يعني في يوم 17 كوكب الزهرة بإذن الله الساعة 7:04 مساء، أيضا اقتران بين كوكب المريخ والقمر سيكون في الساعة 2:05 صباحا. فجاي يعني ليش المشكلة؟ خليك جاهز.
1: في ناس وايد يحبون هذه الشغلات،
0: 100%
1: ممكن يصورونها بالفيديو، صح، تبقى ذكريات
0: صح
1: طيبة وحلوة.
0: في ناس عندها كاميرات معينة يعني جاهزة لهذه الأمور،
1: ترصد الأشياء الجميلة مثلها. أيضا حتى تتذكر أيام أول لما يصير الخسوف أو الكسوف، ويصير مثلا قلب الليل النهار ليل، تلاقي الناس كلها تستغرب وتتذكر السنة الفلانية، وتلاقي يقولوا لهم لا تطلعوا من البيت، يطلعون
0: لا تطلعون،
1: يروحون يطلعون الشمس. في شغلات ترى ممكن تضر ترى بالصحة، بس صحيح. ما كنا نفهم وقتها.
0: صحيح. لا والله يعني دائما كانوا يقولون، ودائما احنا نحاول كثر ما نقدر، في نظارات معينة لهذه المواضيع. فدائما يعني إذا تبي تشوف التجربة نفسها، ترى في يعني أماكن مخصصة لهذه الأمور، ابحث عنها. بالعكس جميل، التجربة جميلة ترى.
1: يعني حتى حلو ان الانسان تبقى ذكريات في حياته مستمعين الكرام، لكن اذا كان عنده وعي كبير وايضا اخذ الحيطة والحذر انه ما يضر نفسه، هذا شيء حلو ومهم. اهم شيء جميل انه يستفيد من خلال هذه الابداعات الربانية، ويستفيد من فهم الحياة اكثر، وايضا شلون الحياة جميلة. الحياة مو بس جميلة ان احنا نذهب للعمل ونؤدي واجباتنا الرسمية في الحياة، لكن هم لما نشوف الحياة بطريقة مختلفة ونشوف هذه الاعجازات الربانية موجودة وانت تشهدها كانسان.
0: صحيح.
1: ممكن بعد 50-60 سنة او 100 سنة ما تمر هذه الحالة
0: 100%
1: او هذه الظاهرة
0: 100%. ففعلا هي فرصة، ويعني جهزوا تليفوناتكم واستعدوا، شهر جميل بإذن الله إن شاء الله يكون خفيفي.
1: راح نسميه ترند يوليو 2026.
0: لا ليش ترند؟ في ترندات وايد.
1: هذا هاشتاق أنا حاطه.
0: كاس عالم ترند بعد ما.
1: لا خل هذا حدث كل 4 سنوات يرد.
0: إيه 4 سنوات، هذا كل شهر يمكن عادي. بس.
1: ما لوين كل شهر؟
0: ما تدري، ما حددوا.
1: كل 100 سنة.
0: لا ما حددوا.
1: أنا افتهت.
0: حلا راحتك.

0: حقيقة مخاطر وضع الهاتف تحت الوسادة.
1: قيم أخصائي الأورام الدكتور فلاديمير إيفاش كوفا مخاطر وضع الهاتف المحمول تحت الوسادة أثناء النوم. أشار إلى أن ما إذا كان هذا السلوك قد يزيد من احتمال الإصابة بالسرطان لدى المستخدمين، أكد الأخصائي أن عادة وضع الهاتف المحمول تحت الوسادة أثناء النوم تعد آمنة تماما، موضحا أن هذا ينطبق كذلك على استخدام بعض الأجهزة المنزلية مثل أفران الميكروفون. وأشار إيفا إشكوف أن هذه العادات الغير صحية وعلى رأسها التدخين تعد من أبرز العوامل الحقيقية المسببة للسرطان. لفت إلى أن البعض يميل إلى ربط الإصابة بالمرض بعوامل أقل خطورة مثل الأجهزة الإلكترونية أو التقنيات الخاصة بالاتصال الحديثة، بما في ذلك شبكات الجيل الخامس. من جانبها، وأوضحت أيضا أخصائية النوم الدكتورة تاتيانا لابينا، أن الأرق يعد من أبرز مؤشرات الإفراط في استخدام الأجهزة الإلكترونية، كما أشارت إلى أن الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات يثبط إنتاج هرمون الميلاتونين ويؤثر على إيقاع النوم الطبيعي، مما يؤدي إلى نوم متقطع وحتى سطحي. وأضافت أن التعرض المستمر للإشعاعات والاهتزازات والأصوات الصادرة عن الهواتف قد يحفز الجهاز العصبي على حالة من الاستنفار، مما يعيق الاسترخاء ويؤثر سلبا على جودة النوم. يعني وايد من الناس عندهم عادات شوي أنا ضدها للأمانة.
2: آمن
1: لأن الجيل الخامس.
2: خلاص كل تليفوناتنا الجيل الخامس.
1: لا بالبداية. آمن.

0: كان في شغله كانت تصير
1: بالقبل هذا قبل لما تحطه عند الـ عند الـ عند الراديو
0: ترى يعني المعلومه صحيحه لكن تغيرت
1: حتى التلفزيونات لا تقعد قدام التلفزيون عادي خلاص إيه. الحين عادي
0: شوف
1: ما قبل
0: العلم لما يظهر في اخطاء يتداركونه في ابديت قاعد يصير في تطور
1: قبل
0: الحين قاعد نقول لك تغير
1: صار مو طيبه
0: اوكي بس انا قبل اقول لك يا شغله مهمه
1: ما هذا اللي يعني الواتساب مال الاجداد
0: والاهل الاجداد ما عندهم واتساب
1: لا حتى الحين الاهل الكبار في السن لا تضع تليفون يم التليفون ينفجر لا تضع
0: لا تحطه بجيبك عند قلبك
1: يسبب يعني مشكله في دقات القلب لا يا خلاص لا تقعد قدام التلفزيون تنعمي لهالدرجه
0: بس ترى شوف انا بقول لك شغله التجارب هي خير برهان
1: خلاص
0: هم ليش يقولون كذي بسبب تجاربهم قديمة أيضا كان التلفون ينحط يم الرأس أول وكان شغال زين كان يسبب صداع لكل من ينام ويصحى من النوم
1: مو نايم
0: حتى الجيوب أنفية تؤثر
1: مو نايم جيوب ما له شغل جيوب أنفية المكيف بارد مو متعود على المكيف وقبل أيام قبل هذا المكيف
0: صدقني نسبة التلفون
1: يعني نهائيا ما له علاقة
0: زين أنت مع أن التلفون يكون شغال
1: طبعا
0: ولا طافي
1: لا طبعا
0: أنا طافي.
1: لا طبعًا
0: لا أنا. لازم طافي.
1: لا أنا خلي شغال صامت بس في الإمرجنسي.
0: ليش؟
1: الإمرجنسي دقون علي بعض مرات يعني في شيء مهم.
0: المنقذ.
1: المنقذ طبعًا دائمًا اسمي عثمان الرجل العث فلك أن تتخيل يعني تبي شيء من سوبرمان باتمان بالله
0: لك تواصل اليوم
1: يعني
0: لا بس للأمانة يعني أنا ضد أن التلفون يكون يم الرأس أو أنه محطوط بالشحن بعض الناس للأسف يحطونه بالشحن
1: متى تشحن عين
0: لحظات تشحنه وانت نايم
1: ايه طبعا
0: خطر
1: لا مو خطر
0: خطر
1: تلفونك جديد أمورك طيبة الشاحن أصلي مو ماخذ بربع
0: يفصل
1: ايه ماخذ مو باخذ
0: في سيفتي
1: في سيفتي
0: مو ماخذ بربع
1: البلاك نفسه اللي طبعا الحين التلفونات ما قاموا يعطونك بلاك قبل كانوا يعطونك بلاك البلاك اللي شاري اصلي ما عليك خوف اشاري هذا من الجمله ومركب بمحول مطلعه من البلاك
0: اوكي اوكي دير بالك انا شاري كل شيء جديد
1: واصلي
0: كل شيء كل شيء انا وياك بس اساس البيوت
1: شنو
0: يعني الحين البيوت اللي بالكويت كلها جديده لا في بيوت كانت على الاساس القديم
1: ممتاز
0: لا زالت شغاله
1: زين
0: ممكن
1: بدل الفلزات لا زين شوف شو هني الخلل مو بالجهاز الخلل في طريقه الاستخدام
0: الخلل في عثمان
1: لا فعلا يعني زين قبل يومين قبل يومين بالضبط شارين الاهل شارين غساله جديده مركبينها على نفس المحول مع المكيف الحين اللي صنعوا الغساله راح يقول
0: لك هذه تمديدات
1: ممتاز فتمديدات فانت لازم يعني انت الحين قاعد تقول البيوت القديمه فلازم انت تبدل لازم لازم لازم تجهز
0: صح.
1: ترتب الامور تهيئ المكان حق هذه الامور
0: صح بس اول كان النظام مختلف فلازالت بعض البيوت مستمره
1: زي هل هذا معناته ان انت تتم على النظام القديم لا لازم تطور
0: لا انا ما اقدر اغير على بيت كامل او خلينا نقول بيوت موجوده بعدد كبير بالكويت الكل لازم يغير
1: لازم تغير زين الحين الانترنت ليش ارجع خلي البيت على نظام 2G واحنا نروح
0: وفي شت التلفون
1: ممتاز ايش معنى ولما نوصل عند الكهرباء لا ما اقدر اغير عشان مكلف صح مكلف بس أأمن لك
0: هو حلو ان الانسان بهذه الامور إيه يدور السيفتي اكثر إيه من المال
1: فعلاً.
0: حتى لو كان فعلاً. مكلف
1: وازيدك من شربه وازيدك من شربه انا قالوا لي بدل الفيوز شيل الفيوز القديم احنا عندنا
0: هذه بالمحولات
1: بالمحول شوف
0: عدل
1: شوف,
0: عدل
1: شوف
0: عدل
1: لاي درجه شوف لاي درجه يعني انا شريت الفيوز اللي كان عندنا 30 فقالوا لي بس بدل الفيوز
0: حطها مثلا 50
1: ممتاز هذه نقطه غلط
0: مثلا انا
1: قاعد اقول لك انا ليه انا جبت 50 زين يعني ابغى واحد ليش يقول 30 حط 50 اسهل يعني
0: اقوى
1: اقوى زين شنو المشكله ان الوايرات قدرة تحملها 40 فأنت لما تركب 50 الوايرات ما تفهم إن في مشكلة فيصير حريق فأنت لازم يعني يكون
0: تفصل قصدك
1: ما تفصل إذا صارت 50 راح يصير أقوى من قدرة الواير الموزع نفسه
0: استفيد ومستفيد
1: والله يعني صارت بال صارت
0: بال هذه رسالة
1: يعني صارت بالصدفة فهي الفكرة إن لا حتى أنت لا تبدل بروحك يعني أنا كان أسهل أشيل اللي موجود
0: لا أكيد لازم الاختصاصي
1: طيب الشخص الاختصاصي كان يعني مثل ما يقول يعني إنسان محترم إنسان

0: فاهم؟ شرح لي انا جايب 40 و50، قال لي انت عندك 30، اذا خليت 40 يتحمل خلاص امورك طيبه، وترى تمديداتك 40، اذا ركبت ال 50
1: تصير عليه ضغط.
0: لا ما يصير ضغط، ما يصير ضغط، راح يصير وايد اسهل. الموزع نفسه مو ما يعني ما راح يفهم ان في مشكله، فيتم يوصل كهرباء والفيوز مثلا عنده مشكله فيسبب حريق، انت ليش خليك على 40؟ اذا صار في مشكله راح يوقف الفيوز وخلاص.
1: مقنع
0: فصراحة يعني عجبتني الفكره، قلت فعلا
1: دائما المنطق لما تقيسه تحس براحه نفسيا
0: صح
1: وتقتنع، وايضا توسع مداركك اكثر. لكن انا ارد وياك، التلفون لازم يطفي قبل النوم.
0: بالعكس، شلون شلون يرن المنبه؟ هاي
1: اخي ذبذبات بالهواء يعني موجوده، خلي عادي حط نمط الطياره.
0: نمط شنو فرق الحين؟ نفس الشيء ذبذبات هو شغال.
1: لا ما له شغل،
0: لا شغال.
1: انت فصلته.
0: تبي ازيد مشربات؟
1: اي قول.
0: الحين تدري فايند الجهاز لما يطفي يتم شغال، عشان اذا اذا لو لو يوم الايام تم سرقه هاتفك.
1: اي بهذه اللي في
0: ميزة. معناته شنو؟ معناته شنو؟ معناته يستقبل ذبذبات.
1: يا جماعه حطوا التلفون برا الغرفه وناموا،
0: ماكو فايده، برا الغرفه راح يرن ما تدري انه رن.
1: انت تدور عاد يدق عليك.
0: والله لا انا صامت، اي احد يدق علي وانا نايم اسف.
1: صامت
0: صامت.
1: لكن انا ارد واقول يا جماعه طفوا تلفوناتكم قبل النوم، لان وقت الراحه ناموا.
0: يعني تخيل 13 تجربه ولا الحين يقول
1: طفوا التلفون. على النظام على الابديت القديم.
0: على وقتي انت لحين تجي.
1: اذاعه على الهواء.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء،
2: برنامج إذاعة على الهواء. إذاعة على الهواء مع آخر الأخبار والمستجدات المحلية.

0: وزير الخارجية بحث مع نظيره التركي التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
1: التقى وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر بوزير خارجية الجمهورية التركية الصديقة الدكتور هاكان فيدان، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى العاصمة التركية أنقرة لترأس وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري لدول مبادرة اسطنبول للتعاون والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، والمقرر عقده على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي. جرى ذلك خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما تم التطرق إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. وزيرة التنمية والاستدامة ضرورة العمل المشترك لتعزيز جهود الكويت في مواجهة تغير المناخ.
0: أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة دكتورة ريم الفليج أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية في البلاد والعمل المشترك لتعزيز جهود دولة الكويت في مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقالت الدكتورة ريم عقب الاجتماع الثاني للجنة العليا للمناخ الذي عقد في الهيئة العامة للبيئة برئاستها وبحضور ممثلي الجهات المعنية إن أعضاء اللجنة

0: يبذلون جهودا حثيثة لإبراز دور دولة الكويت في هذا الشأن، موضحة أن اللجنة اطلعت على قرار تعديل تشكيل اللجنة العليا للمناخ الصادر مؤخرا في شهر يونيو الماضي، والذي تضمن إضافة معهد الكويت للأبحاث العلمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى عضوية اللجنة. وأضافت أن اللجنة استعرضت أبرز مخرجات الجولة 64 لمفاوضات الهيئات الفرعية العاملة ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إلى جانب أهم نتائجه الوثيقة وثيقة البلاغ الوطني الثالث المزعم تقديمها خلال هذا العام. وزير التربية متابعة تنفيذ جميع الملفات وتسريع الإنجاز قبل انطلاق العام الدراسي المقبل.
1: في إطار مواصلة تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز جاهزية وزارة التربية للاستحقاقات المقبلة، عقد وزير التربية مهندس سيد جلال الطبطبائي اجتماعا موسعا مع قيادات التربوية لمتابعة عدد من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير العملية التعليمية واستعراض مستجدات تنفيذ الخطط والمشروعات، والوقوف على جاهزية مختلف القطاعات والإدارات لاستقبال العام الدراسي 2026-2027 بما يضمن الارتقاء بالأداء المؤسسي. واستهل الطبطباء الاجتماع بالتأكيد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتسريع وتيرة الإنجاز في جميع الملفات المطروحة بما يواكب تطلعات القيادة السياسية ويعزز كفاءة المنظومة التعليمية، مشددا على ضرورة الاستثمار في الفترة الحالية لإنجاز جميع الاستعدادات قبل انطلاق العام الدراسي الجديد وفق أعلى معايير الجودة والجاهزية. كما استعرض البرقيات والكتب الرسمية الواردة من القيادة السياسية التي تضمنت التهنئة بمناسبة نجاح العام الدراسي، مؤكدا أن هذه التهاني الغنية تمثل وسام فخر واعتزاز على صدور جميع العاملين في الميدان التربوي، وحافزا لمضاعفة الجهود ومواصلة العطاء ومسؤولية وطنية تعزز الالتزام بمواصلة العمل والبناء بما يواكب تطلعات القيادة السياسية ويحقق الطموحات المنشودة في تطوير مسيرة التعليم في دولة الكويت. وزيرة الشؤون حريصون على متابعة الخدمات المقدمة للمراجعين في مختلف المحافظات.
0: أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة حرص الوزارة على متابعة جودة الخدمات المقدمة في مختلف المحافظات وتطويرها تلبية لتطلعات وحاجة المراجعين. جاء ذلك خلال جولة ميدانية للوزير الحويلة على عدد من المراكز التابعة للوزارة في محافظة الجهراء للاطلاع على سير العمل وآلية استقبال المراجعين في مراكز تنمية المجتمع والرعاية الأسرية والتدخل المبكر للأطفال. وأشارت الوزير الحويلة إلى جهود الموظفين وحرصهم على تقديم الخدمات للمواطنين بكل كفاءة ومسؤولية، كما أشادت بمستوى التنظيم في مركز تنمية المجتمع بما يعزز سير العمل ورفع مستوى الأداء، وثمنت الجهود المبذولة في مركز التدخل المبكر للأطفال التابع للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لخدمة الفئات المستهدفة وأسرهم. كما أكدت أن ما شاهدته يعكس روح المسؤولية والعمل الإنساني لدى العاملين في هذا المجال، وشددت على أهمية الالتزام بنظم الحضور والانصراف المعتمدة لدى كل جهة بما يعزز الانضباط الوظيفي ويضمن انتظام العمل داخل المراكز، معربة عن شكرها لجميع العاملين في المراكز، مثمنة جهودهم وما أظهروه من كفاءة تعكس الكوادر الوطنية على أداء واجبها.

0: أخبارنا الرياضية.
1: ناشئو اليد إلى معسكر سلوفينيا وكرواتيا.
2: غادرت بعثة منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد لإقامة معسكر تدريبي في سلوفينيا وكرواتيا تحضيرا للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم والتي تقام بالأردن في أغسطس المقبل. ويترأس البعثة أمين صندوق الاتحاد خالد طالب، يرافقه الجهاز الفني بقيادة المدرب إيفان دراجيك والمدرب الوطني المساعد خالد الملة ومدرب الحراس مروان ماغايز وأخصائي العلاج الطبيعي هاني ناصر و24 لاعبا. وكان من المقرر أن تقام التصفيات في أوزباكستان إلا أنها اعتذرت عن عدم الاستضافة لينقلها الاتحاد الآسيوي إلى الأردن، وانطلقت تدريبات الأزرق الناشئ على صالة الشهيد قبل 4 أسابيع ركز فيها الجهاز الفني على عدة جوانب فنية وبدنية. الفحيحيل يتعاقد مع الجنوب أفريقي تشيفا فيرو والحارس فاضل.
1: يواصل الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل نشاطه الملحوظ في التعاقدات الصيفية، فبعد أيام قليلة من تعاقده مع حمد الطويل وعبد العزيز ناجي أتم تعاقده مع المهاجم الجنوب أفريقي رانجا تشافيرو اللي يلعب إلى جانب المهاجم البرازيلي فيتور داسافيليا الذي جدد التعاقد معه قبل عدة أشهر. وجاء التعاقد مع تشيافيرو بعدما سجل 24 هدفا في 12 مباراة مع العدالة السعودي في الموسم الكروي 2025 على 2026، كما أتم إجراء تعاقده مع الحارس علي فاضل الذي لعب لأندية السلمية والتضامن واليرموك وخيطان، وذلك ليحل بدلا من أحمد عادي الذي غادر إلى العربي. ومن المتوقع أن يباشر المدرب الجديد للفحيحيل السلوفاكي مارتن أسفيلا تحضيراته للموسم المقبل في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، وذلك تحضيرا للموسم الكروي لعام 2026 على 2027 الذي ينطلق في 25 أغسطس المقبل.

من الأعمال الجميلة التي عرضت مؤخرا مسلسل سيستر فخرية للمخرج مناف عبدال ومن تأليف محمد شمس وبطولة كوكبة من النجوم على رأسهم الفنانة هدى حسين، شهاب حاجية، مرام، ميز كمر، مشعل شايع، حسن عبدال، أبرار أبو يوسف وعبد العزيز مندني، وبحضور ضيوف الشرف الفنان الدكتور طارق العلي، جمال الردهان، خالد أمين، أحمد إيراج. أيضا تدور أحداث المسلسل في فترة التسعينات في القرن الماضي داخل أحد المستشفيات بدون تحديد الزمان والمكان كما قال المؤلف، فتجد الممرضة فخرية نفسها متهمة في قضية تبديل الأطفال حديثي الولادة، وتتحرك الأجهزة الأمنية لتصبح قضية رأي عام، حيث تقوم سيستر فخرية والتي هي هدى حسين الممرضة في المستشفى بقسم الحضانات بتبديل الأطفال، وتحاول في كل مرة بمسح كل دليل وأثر ضدها، وعند انكشاف الأمر تقوم بإلصاق التهمة بزميلتها الممرضة أبرار أبو سيف بعد أن قامت بتبديل 2244 طفلا، وتحاول أن تظهر بصورة بريئة أمام زوجها الضابط الذي يؤدي دوره الفنان مشعل الشايع.

0: الثاني دراما الغربة في فلوريدا.
1: في أجواء تجمع بين الكوميديا والدراما الشبابية، يعود مسلسل ست شباب في موسمه الثاني لواصل تتبعه رحلة مجموعة من المبتعثين الخليجيين الذين تجمعهم شقة واحدة في ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث تتحول الحياة اليومية داخل هذا السكن المشترك إلى مساحة مليئة بالتحديات وكذلك المواقف المتقلبة التي تختبر صداقتهم وكذلك طموحهم. ومع عودتهم بعد العطلة الصيفية تبدأ مرحلة جديدة أكثر تعقيدا، إذ يجد الشباب الستة أنفسهم أمام واقع مختلف يحمل في طياته ضغوطا أكاديمية متزايدة وأزمات شخصية متشابكة، إلى جانب دخول شخصيات جديدة تؤثر بشكل مباشر على مسار حياتهم وتزيد من حدة الأحداث. وهذا مستمعينا تشويق لمتابعة ست شباب الموسم الثاني.
2: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.
0: يبدو لنا أن عمل غيرنا دائما أسهل من عملنا، وكلما أحسننا القيام به بدا لنا أكثر سهولة.
1: إن نفوس الناس معادن، ومن المعادن ما يعلو كل صدى، ومن المعادن ما يعلو عليها الصدى.
0: أسوأ نكبة يمكن أن تحل بالإنسان أن يكون له عينان ولا يرى.
1: إذا وجد الإنسان متعة في اللحظات التي يقضيها مع نفسه ومع كتبه، فهو لا يمكن أن يشعر بالشيخوخة مهما تقدم به العمر.
2: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية هل تعلم؟

0: هل تعلم أن من بين الطيور يعد الصقر هو أسرعهم، ويطير بسرعة تقارب 120 كيلومتر في الساعة؟
1: وهل تعلم أن أول طابع بريدي في العالم صدر في مايو من عام 1840 بإنجلترا؟
0: هل تعلم أن النعامة تعتبر من أكبر الطيور، ويبلغ ارتفاع الذكر ما يقارب حوالي 8 أقدام؟ والنعام عندما يحس بأقل إشارة خطر، فإن النعام يهرب بسرعة تساوي سرعة الحصان، ولا يدفن رأسه بالتراب كما يزعمون.
1: وهل تعلم أن أول قمر اصطناعي أطلق ليدور حول العالم أو حول الأرض هو القمر الروسي سبوتنيك 1، وكان وزنه 84 كيلوغرام، وكان ذلك سنة 1957؟

0: هكذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لليوم، نلقاكم غدا في حلقة جديدة من برنامج إذاعة على الهواء، ولكم تحية مخرج هذا العمل الأستاذ جاسم الفرس.
1: إلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، نرحب بحضراتكم معنا في جولة إخبارية، البرنامج اليومي الذي نتناول فيه الأحداث، أهم الأحداث الإقليمية والعربية والدولية، من خلال استضافة نخبة من الكتاب الصحفيين والمحللين السياسيين والمراسلين في العواصم العربية والعالمية، كما نتناول الأخبار المتوقعة والأحداث التاريخية وأقوال الصحف. جولة إخبارية يأتيكم يوميا من